اسلامك لاسم يسوع، حماية لأبنائنا والأمهات يا رب اللي منعتهم قليلة باسم يسوع. كل خلية تخضع يا رب لأمرك اللي وضعت للبحر حد يا رب، منعتنا بين إيديك كل البيوت يا رب، تعال بدم يا رب على العتبة والقامة يا رب باسم يسوع، باسم يسوع لا يدخل الموت إلى بيوت.

وقفت فيها الكنائس والناس يا رب متلككة تسمع كلام من عندك. كل كنيسة وقفت يا رب وصل كلامك من خلال السوشيال ميديا لقلوب كل الناس لكل البيوت. حماية بكلمتك تدخل يا رب كلمتك الأيام دي ما أحوجنا لكل كلامك ووعودك. لا يسقط وعد يا رب من الكلام اللي مكتوب في كلامك. تدخل كلمتك بغنى يا رب وعليها يكون الأساس المتين يا رب في صلواتنا. تدخل كلمتك كل بيت يا رب باسم يسوع.

دور بلاد الجزائر يا رب برحمتك، كل البلاد اللي مقفولة يا رب، العائلات المفككة اللي نصها يا رب في المشرق والباقي في المغرب يا رب، البيوت اللي عايزة تطمن يا رب على باقي العيلة يا رب، الأهالي اللي أولادها مش بين إيديها يا رب، طمن قلوب الناس، الناس اللي دخلت يا رب الحجر الصحي في مختلف البلاد، طمن

احفظنا يا رب الكلام السلبي يا رب اللي بينزلنا الارض، الخوف اللي دخل البيوت وشلنا، اتشلينا يا رب من الخوف. تعال بسلامك يا رب اللي يفوق العقل. طمن قلوبنا يا رب، اراضينا وبلادنا بين ايديك. يا رب انت تدي حكمة للدكاترة وحماية ليهم، الشرطة والدكاترة يا رب اللي مش عم بيسيبوا مواقع شغلهم، يا رب حماية على قلبهم وحياتهم. طمن يا رب قلب عيلتهم، على كل دكتور واقف يا رب في الحكر الصحي بيكشف يا رب، في الحميات والمستشفيات.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه.

أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب. والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: قصتنا النهاردة بتحكي عن راجل كان عايز يسافر لبلد تانية يبتدي يشتغل ويكون نفسه فيها، لأنه ظروفه المادية ما كانتش كويسة قوي في البلد اللي هو كان عايش فيها. وفعلا ابتدى يشتغل ويحوش تمن التذكرة علشان يسافر، وكانت أرخص وسيلة للسفر في الوقت دوت هي السفن. وفعلا قدر إن هو يجمع مبلغ كويس واشترى التذكرة بتاعة السفر على السفينة اللي كانت رايحة للبلد اللي هو كان عايز يروح عليها. والراجل دوت حضر شنطته الصغيرة، وهو بيحضر الشنطة حط شوية عيش ناشفين وحتة جبنة معاه، قال علشان الطريق يقدر ياكل طول فترة السفر. وفعلا ركب على المركب وطلعت المركب وسافر، وكل يوم الصبح يقوم يطلع العيش الناشف اللي معاه وحتة الجبنة ويقعد ياكل كده في ركن كده في السفينة، وكل بقية الركاب يدخلوا على المطاعم اللي في المركب ويأكلوا أشهى الأكلات وأحلى العصاير، ويعني كانوا مبسوطين خالص بالأكل اللي كان موجود في السفينة. ويجي وقت الغداء نفس الحكاية، الراجل يروح فاتح شنطته ومطلع حتة الجبنة اللي كانت معاه وشوية العيش اللي كانوا معاه ويقعد يأكل فيهم، ويسمع بقى كل الركاب وهم إيه بيتكلموا يا محلى الأكل اللي هم أكلوه. ويجي العشاء نفس القصة، فضل الموضوع دوت لغاية قرب نهاية السفر. وعلى نهاية القرب واحد من الركاب بقى ملاحظ الراجل دوت فطار غدا عشا فطار غدا عشا، كل يوم بيطلع الجبنة والعيش وبيقعد ياكل ومش متمتع بأي أكل على السفينة على الإطلاق. وكان لدرجة إنه أوقات الراجل ده هو نايم بيحلم بالأكل اللي كان على السفينة اللي هو ما أكلهوش. فالراجل ما قدرش يمسك نفسه أكتر من كده وراح سأله، قال له أنت بتعمل كده ليه؟ أنت ليه دايماً بتاكل الجبنة والعيش اللي معاك؟ فراح الراجل قال له لأنه أنا لما اشتريت التذكرة ما كانش معايا فلوس كفاية إن أنا أشتري أكل على السفينة، فجبت أكلي معايا، هو ده اللي أنا أقدر يعني أشتريه، جبنة وعيش. فالراجل بصله باستغراب جداً وقال له أنت بتعرفش إنه التذكرة اللي أنت اشتريتها دي بتشمل كل حاجة على السفينة حتى الأكل؟ يعني كان ممكن قوي انك تدخل طول فترة السفر وتاكل الاكل زي ما كلنا اكلنا واستمتعنا بالاكل. الراجل ما كانش عنده اي فكرة ولا كان مدرك ان التذكرة اللي تعب على ما جمع فلوسها واشتريها علشان يسافر للبلد اللي هو كان رايحة انها بتشمل كل الاكل والشرب والخيرات اللي كانت على السفينة اللي كان ممكن قوي انه يتمتع بيها طول فترة سفر. كتير احنا بنعمل كده في حياتنا زي الراجل ده بالظبط، معانا تذكرة لحريتنا، تذكرة لشفانا، وتذكرة لسلامنا، ومش عارفين ومش مدركين التذكرة بتاعتنا دي بتشمل ايه. التذكرة اللي معانا دي الدفع تمنها، وتمنها كان غالي جدا، وهو كان دم المسيح اللي اتصلب علشاني وعلشانك علشان يديلك ويمتعك بكل حاجة، بالحرية، بالشفاء، بالسلام، بالفرح، بالأمان. النهاردة ليك الاختيار، يا تعيش زي الراجل على ركن في السفينة وتاكل عيش قديم وجبنة وما انتش مدرك ايه اللي بتشمله التذكرة اللي في ايدك، يا اما تاخد التذكرة وتقبلها زي ما هي وتتمتع بكل حاجة فيها. الاختيار في ايدك.
1: بعد الظهر الساعة 5 بطرس ويوحنا طالعين للجلسة، بالصلاة مركزين ولا همسة، وبالروح جاهزين للكرزة. رجل أعرج من يوم ميلاده يحمل، أهله يحطوه عند باب الهيكل.

لا عنده رأي أو إرادة ولا قوة أو حتى قدرة. كل يوم الإخوة والأحبة يحملوه لهيكل الجميل يأخذوه، يقعد عند باب الهيكل يطلب صدقة، يتحركش بالداخل بده رفقة، ناس تحزن عليه وما تعرف شو تعطيه، ناس خبز تعطيه وبعضها تنظر له بشفقة، ناس بتسلمعه كلمة وغيرها ما في بقلبها رحمة. أكيد هذا أعرج لأنه أهله خطاه، ما بيستاهل يعيش ولا بحاجة لصلاة. والأعرج يفكر شو زن

0: داخلين اتطلع وقال لله يا محسنين. أنا بحاجة وطلب في لسان، انتو جماعة مبين طيبين، بتعطوا بمحبة للمحتاجين، أكيد مش زي الباقيين. بطرس قال له منا بتسأل، اتطلع علينا وفينا تأمل. الأعرج راقب يوحنا وبطرس وبملامحهم كتير تفرس. ساعتها قال بطرس لا عندي فضة ولا ذهب ولا عندي مال أعطيك، كل يلي عندي يسوع هو كل مالي بكفيك. مسكه شده وبإيده قال له باسم يسوع امشي بشفيك. ساعتها قام وقف بقوة وحس برجليه صحوة، صار يمشي ويقفز ويسبح الله، ودخل معهم الهيكل للصلاة. كان يهلل بفرح ويمجد الإله لأنه من عنده الفرج أجا. والناس يلي فلس أعطوه أو بالنظرات عذبوه واحتقروه، ما صدقوا عيونهم لما شافوه ماشي فرحان بالهيكل صادفوه، وتأكدوا إن هو الشحاد يلي عباب الهيكل دلوه. كانوا متفاجئين وحيرانين لما قابلوه.
1: النهاردة نتكلم على التغذية في الأطفال، ودي حاجة مهمة جدا. كتير قوي من الأمهات يجي يقولوا لي إنه ابني مش بياكل كويس، والشكوى دي بنسمعها كتير مش لما الطفل عنده شهرين أو 4 شهور أو حتى سنة، لكن الشكوى دي بنسمعها بعد ما الطفل بيكمل سنة. الأم بتيجي بتقول الطفل مش بياكل كويس، ديله حاجات تفتح الشهية أو ممكن يديله فيتامينز أو حاجات كده. ودوت عشان نفهم إنه الموضوع دوت إنه الأطفال لما بيتولدوا بيأكلوا بعد الولادة مثلا كل ساعتين، أو مثلا عند سن 3 شهور بيأكلوا كل 3 ساعات، أو عند سن 6 شهور بيأكلوا كل 4 ساعات. فده بيخلي الأم تلاحظ إنه في فرق ما بين الأكل بتاع الطفل وهو لسه إنفانت يعني من أول الولادة لغاية سنة، والأكل بتاعه بعد سن سنة طبعا بيقل، بيبقى زي الأدلت مثلا بيأكل 3 مرات في اليوم أو حاجة. وده بيخلي الأم دايما تتسائل إنه الطفل مش بيأكل كويس، عايزين نأكله كويس، وإن الطفل السمين اللي هو وزنه تقيل هو الطفل اللي أصح، وده مش صح دايما. اللي احنا عايزين نقوله انه الطفل لما بيتولد بنشجع الأم انها ترضع الطفل بتاعها، وفي هيئات ومنظمات كتيرة جدا بتنادي بضرورة رضاعة الأطفال من صدر أمهم، لأنه دوت أحسن من الناحية الغذائية، من الناحية النفسية، من الناحية الاقتصادية كمان. الناحية الغذائية إنه لبن الأم بيحتوي على عناصر غذائية أعلى من اللبن التاني، زي الفيتامينز ما عدا فيتامين دي. عشان كده في البلاد اللي هي ما فيهاش شمس كتير زي في يوروب أو كندا أو البلاد اللي هي ما فيهاش شمس كتير بيدوا للأطفال دايما فيتامين دي علشان يعوضوا قلة الشمس. الحاجة التانية اللي ناقصة في لبن الأم هو الحديد. الحديد بيبقى قليل، لكن الطفل لما بيتولد بيبقى عنده مخزون من الحديد بيكفيه على الأقل 3 شهور. عشان كده بعد 3 شهور أو 4 شهور بنبتدي ندي للطفل حديد عشان نعوضه على النقص الحديد اللي في لبن الأم. من ناحية الدهون ومن ناحية القيمة الغذائية لبن الأم أعلى من ناحية المية، من ناحية الأملاح أقل، من ناحية البروتين أقل، لكن لبن الأم البروتين قليل لكن قيمة غذائية أعلى جدا من اللبن الغير طبيعي. من الناحية النفسية كمان اللبن الأم مفيد جدا في الرضاعة، إنه بيخلق نوع من البوندينج، إنه اتحاد وتواصل ما بين الأم وطفلها النفسي لما بتقوم برضاعة الطفل بتاعها. مش بس كده، إنه بيحميه كمان، اللبن الأم بيحمي الطفل من الأمراض، التهاب الأذن الوسطى، النزلات المعوية. لبن الأم فعلا بيحمي الأطفال من النزلات المعوية، من الالتهابات الأذن الوسطى، من أمراض كتيرة، لأنه بيحتوي على كمية عالية جدا من مضادات الأمراض اللي هي بيسموها IgA أو الإميونوجلوبولين A، اللي بيحتوي على نسبة عالية منه لبن الأم. لما بنيجي نتكلم على اللبن البديل للأم، بنشجع الأم إنها ترضع طفلها. إذا ما ينفعش إن الأم ترضع طفلها، وده في حالات نادرة زي حالات اللي بنقول لهم ما ترضعوش الطفل لما يكون عند الأم مثلا سل أو مرض المناعة المكتسبة اللي هو الإيدز، أو أي حاجة تانية تمنع الأم إنها تدي لبنها لطفلها. في الحالة دي بنشجع إن إحنا ندي الفورمولا أو اللبن اللي هو الصناعي للطفل. لبن الأم

0: مفيش احسن منه، على قيمه غذائيه عاليه جدا. بشجع كل ام انها تدي لطفلها اللبن من صدرها لو حتى عدد شهور معينه، يعني احسن من انها ما تديش خالص. في امهات بتقدر تدي شهرين، في امهات بتقدر تدي 4 شهور، في امهات بتدي 6 شهور، ساعات بشوف امهات بتدي لغايه 2 سنين، وده طبعا كتير جدا، ومش بنشجع ان الام تعمل حاجه زي كده. امتى نبتدي ندي الطفل اكل سوليد فود؟ لما الطفل بيتولد بيبتدي ينضج البلع والتنفس، عنده الكوردينيشن ما بين البلع والتنفس عند سن 4 أو 5 شهور. عشان كده مش بنشجع انه ندي اكل سوليد فود للاطفال قبل السن دوت، علشان ما يحصلش ان هم يزوروا او حاجه تروح في صدرهم وتعمل لهم مشاكل كبيره. عشان كده بنقول انه الاكل بيبتدي عند سن 5 شهور، ونبتدي بنوع واحد مره كل اسبوع. ليه بنقول مره كل اسبوع؟ لانه اذا حصل حساسيه لنوع معين من الاكل، يبقى عارفين ان احنا بنديله في الوقت ده مثلا جزر، الجزر عمل له حساسيه، ففي الحاله دي ما نقدرش نديله الجزر اني مور، او نقدر نقول انه عمل حساسيه للموضوع ده، فنقدر نتعرف بسهوله على نوع الاكلات اللي بتعمل حساسيه للطفل. الحاجه الثانيه اللي احنا بنحاول نبتعد عنها واحنا بناكل الاطفال، هي المكسرات، الفول السوداني، السجق، ودي حاجات خطيره جدا انها بتروح في الجهاز التنفسي بتاع الطفل وتعمل مشاكل كبيره، ان الطفل ممكن يموت او يحتاج ان هو لمنظار معين يطلع الجسم الغريب دوت اللي دخل في الجهاز التنفسي بتاعه. عشان كده بنقول مفيش داعي ان احنا ندي مكسرات او فول سوداني او سجق لاطفالنا الصغيرين لغايه مثلا على الاقل سن 5 أو 6 سنين، عشان نقدر نحافظ على اطفالنا من ان هم يحصلهم تشوكينج، او ان هم الاجسام الغريبه دي تخش في الجهاز التنفسي بتاعهم وتاثر على التنفس بتاعهم وتؤدي الى اضرار خطيره جدا بحياتهم. نتمنى ان كل اطفالنا يكونوا بيتغذوا تغذيه سليمه، ويكونوا بياخدوا التغذيه المطلوبه فعلا عشان اجسادهم تنمو، وانه مش بس اجسادهم تنمو لكن كمان ذهنهم ينمو، ويكونوا نشطين ذهنيا وجسديا.
1: لما بنيجي نروح انترفيو او مقابله لشغل، بيقولوا لنا ازاي نلبس وازاي نتحضر وازاي نتكلم. ليه؟ لان الانطباع الاولاني مهم جدا، وهم طبعا عندهم حق، بس لما يكون الانطباع الاولاني هو الانطباع النهائي تبقى فيه مشكله. بنشوف مشاهير كتير اشكالها من بره رائعه، عاملين كده بتاع 17 18 عمليه تجميل، لكن لما تشوفهم وهم بيتكلموا تحس ان جواهم فاضي ومفيش حاجه قادرين يقولوها. المظهر الخارجي مهم، لكن المظهر الداخلي والمحتوى الداخلي اهم بكتير. المجتمع اللي احنا عايشين فيه دايما بيحكم على اللي هو شايفه مش على اللي موجود فعلا. بمعنى ايه؟ يعني انا النهارده لو قتلت حد بس محدش عرف خالص اني عملت كده، مفيش اي مشكله، محدش زعلان مني، ولسه شكلي كويس قدام الناس، ولسه مركزي محترم قدام الناس. لكن لو كذبت وحد بس عرف ان انا كذبت، تبقى مشكله كبيره، لان الناس بتتكلم وبتحكم على اللي هي شايفاه مش على اللي بيحصل فعلا. احنا كبشر بنبص على بعض من بره، وبعد ما نعرف بعض من بره نبتدي ندخل لجوه ونعرف الانسان اللي قدامنا من جوه. لكن ربنا مختلف، الله بيفحص القلوب ويشوف نوايا القلوب وافكار القلوب. عشان كده لما كان الرب يسوع بيدي تعليمه لتلاميذه ووصاياه، كان دايما يقول لهم انه مهم جدا اللي بيعملوه من جوه وبيعملوه في الخفاء بعيد عن الناس، مش اللي بيوروه قدام الناس. لما علمنا نصلي قال ادخل مخدعك واغلق بابك، انا هشوفك وانت مستخبي ورا بابك بتصلي. ولما حب يعلمنا ندي قال ادي في الخفاء، لدرجه اما جت الارمله المسكينه تدي فلسين، الناس كلها حكموا على المظهر ان هي بتدي فلسين قليلين، لكن هو قال انا شايف اللي جوه، شايف ان هي بتدي من اعوازها، بتدي من قوت يومها، بتدي من احتياج بيتها. عشان كده ده مهم عندي اكتر من الحاجات الكتير اللي عمالين الناس التانية يدوها. قريت كتاب بيقول ازاي ما نربيش ولادنا بطريقة القبور المبيضة من الخارج. والقبور المبيضة من الخارج ده حاجة قالها المسيح لمجموعة من

وكان بيقول لهم اوعوا تكونوا عاملين زي القبور المبيضة من الخارج، يعني ما يكونش جوه قبر وموت واللي من بره حاجة متبيضة وجميلة ومتزوقة. وكان قصدي يقول لهم ان اتجاه القلب ونوايا القلب اهم عندي من اشكالكم من بره، لو جوه في موت ودمار ومن بره جميل ما يفرقش عندي. فاكرين لما ادم وحواء غلطوا وابتدى ادم وحواء يفكروا في ايه الحل اللي يعملوه، وخاطوا لانفسهم من اوراق التين، حاجه سترتهم، بان منظرهم مستور قدام الناس، كان مظهرهم اوكي ينفع، لكن كانت اصل المشكله لسه موجود، كانت الخطيه لسه موجوده، وكان لازم الحل يستلزم ان ربنا يتدخل بنفسه يحل المشكله، علشان هي المشكله مش حاجه خارجيه، لكن المشكله من جوه. والكتاب ده كان بيقول كده، بيقول ان ما نيجي نربي ولادنا ما نهتمش انه نكون بنخلي مظهرهم حلو من بره، مثل معين وكويسين، صوتهم واطي، بياكلوا بعادات كويسه على السفره، وبيعاملوا الناس من بره باحترام، ولما يتخانقوا كده شويه مع بعض اقول له بس يا ولد وبس يا بنت صوتكم يبقى واطي، ومفيش حد يتخانق على حاجه ومفيش حد يعلي صوته، بدل ما اقعد على جنب معاهم وابتدي اشوف ايه المشكله وايه اصل المشكله وايه اللي بيخليهم ما يعرفوش يشاركوا مع بعض حاجتهم، ايه اللي ما بيخليهم ما بيعرفوش يدوا، ايه اللي بيخلي الولد ده اناني او البنت دي مغروره ومتكبره. احنا دايما بنحاول نداري على المشكله وبنحاول نخلي المظهر من بره شكله جميل لدرجه انها تبقى في الاخر قبور مبيضه من الخارج. ولما فكرت كويس في المبدا ده لقيت ان احنا بنعمل كده في حاجات كتير، مش بس في تربيه ولادنا. والتحدي النهارده ان احنا نفكر مع بعض، يا ترى مشاكلنا بنحلها بعمليات تجميل خارجيه ولا بنحل المشكله الحقيقيه؟ احنا عايزين النهارده نيجي لربنا ونقول له رب احنا مش هنكتفي بعمليات تجميل خارجيه، لكن هندي لك المشرط ونقول لك ادخل يا رب حل المشكله من اصلها. احنا مش خايفين من المشرط لانه في ايدك انت، وعايزينك يا رب تهتم انت بدوافعنا وتهتم بافكارنا، وما نفضلش دايما نفكر الناس هتفكر فيا ازاي وشكلي من بره ايه وغلط شكلي هيكون غلطان ولا شكلي هيكون على حق، لكن افتكر انه انت بتشوف اللي جوه مش اللي بره، وهو ده المهم. تعالوا النهارده نبص زي ما ربنا بيبص، نبص من جوه لبره مش من بره لجوه.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقلهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: مشاهدينا النعمة والسلام ليكم من رب السلام يسوع المسيح مخلصنا. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، الحياة الحقيقية اللي بتشهد عن عمل الله في مخدع القلب. برحب بضيوفي، سعدني أن يكون معنا الدكتور صامويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
4: أهلا بحضرتك.
3: سعدنا كمان يكون معنا صامويل بعزفه الجميل وأداؤه المميز، وسعدنا كمان يكون معنا أخونا أيمن عطا وخطه الجميل اللي بيعبر عن الكلمات الحقيقية في الآيات اللي بنحكي فيها.
4: أهلا بك.
3: أهلا بك أيمن. يا دكتور، الصاحب لصاحبه الجدع يطلع اللي في قلبه أول ما يشوفه على طول.
4: صحيح.
3: فلما تيجي تكلمني على واحد تقولي ده خليل الله، أحس أنه يعني ده حاجة كبيرة جدا. لكن موسى النبي تقال عنه أنه كليم الله.
4: صحيح.
3: وكأن ربنا لما يحب يتكلم ويحكي يحكي مع موسى. إيه رأيك في شخصية موسى؟
4: موسى يحكي لك قوي عن النعمة. النعمة اللي تغير الإنسان من ثقيل الفم واللسان إلى كليم الله، ويكتب أول خمس أصفار في الكتاب المقدس مع مزامير. موسى باسم حياته كانت 120 سنة فيها ثلاث أربعينات. الأربعين الأولانية قضاها في قصر فرعون، الأربعين الثانية قضاها في البرية، الأربعين الثالثة قضاها قائد لشعب الله. في الأربعين الأولانية كان فهم أنه بيفهم كل حاجة ويعرف يعمل كل حاجة، كل حاجة. في الأربعين الثانية اكتشف أنه ما يعرفش يعمل ولا حاجة، وكان كل اللي بيعمله بيرعى غنم. وزي ما حضرتك عارف أنه رعاية الغنم ركس عند المصريين، زي ما عرفنا أيام فرعون ولقاء يوسف مع إخواته. في الأربعين الأولانية كان فاكر يعرف كل حاجة، الأربعين الثانية عرف أنه اكتشف أنه ما عرفش يعمل ولا حاجة. في الأربعين الثالثة اكتشف أن الله يعرف يقوده ويعمل به كل حاجة.
3: في الأربعين الأولى لما بنلعب لعبة وإحنا صغيرين ونقول لأخوك الصغير إحنا لقيناك على باب الكنيسة ولا لقيناك في الشارع ونضحك. يوسف نشأ غريبة جدا، ولد طفل لما تيجي تحكي له حكايتك ما كناش كأبوك وأمك قادرين نحميك.
4: صحيح.
3: فاضطرنا نخضع لكلام فرعون ونحطك في النيل وأخته من بعيد بتراقب. يكبر وبعد شوية يحس إحساس تاني أنه بتربى في بيت مش بيته، ومضطر أنه يتعلم حاجات مش بتاعته حسب انتمائه يعني للعيلة. لكن كمان هو بتربى في البيت ده تعلم بكل حكمة المصريين زي ما قلت، وصل انه ممكن يكون هو فرعون الجديد اللي جاي.
4: صح.
3: النشأة دي كان أثرها ايه على حياته دكتور؟
4: مفتاح النشأة في الحتة دي شخصيتين. طبعا الله بالتأكيد. وكأنه عاوز يقول له ربنا يا رب ان ابي وامي قد تركاني اما الرب فيضمني او قابلني. والوقت اللي بابا وماما ما عرفوش يهتموا بيا وقدروا يخفوني لمدة 3 أشهر، وبعد الثلاث أشهر قلت له حبيبي أنت جميل قوي بس أنت صوتك عالي، وأنت لما بتعيط بصوت عالي المفروض كل الأولاد من شعبنا يتقتلوا. أنا مش قادر أساعدك أكتر من كده. كل اللي أنا هقدر أعمله لك أعمل لك قفص وأدهنه بالقار أو بالزفت عشان أحطك في النيل في وسط البردي، وأنت والأبدي بقى مع بعض. دي أول حاجة. بس الحاجة التانية أنه ماما يكابد أمه، يعني كانت بتخش ترضعه لمدة 3 سنين وتديله بذرة الإيمان اللي فضلت معه طول 40 سنة. وهو قاعد في قصر فرعون التربية اللي ابتداها مع أمه والتعليم اللي تعلمها في طفولته حفظته طول 40 سنة وهو عايش في وسط الأصنام في قصر فرعون. فموسى أمه كانت إنسانة مؤمنة رائعة وكانت امرأة عظيمة، فخلفت لنا موسى الشخص النبي العظيم. مفتاح نجاحه في خروج 2 خرج جاء رجل من بني لاوي
3: تزوج بامرأة
4: وخد امرأة من بني لاوي، هما الاثنين خلفونا مريم النبية
3: هارون
4: وهارون وموسى. رئيس الكهنة وموسى رئيس الأنبياء.
3: يعني أنت بتشوف أنه حياة موسى الأولانية بالذات كطفل لغاية لما كبر ما أثرتش عليه بالسلب بل بالعكس أثرت عليه بالإيجاب. صحيح. وده دور النعمة في حياته. صحيح. أن يقبل الوضع ده. صحيح. لأنه كلمات السلبية بتعيش ونادرا ما تتمسح بسهولة، يعني حتى وجودها.
4: لكن ده ما منعش أنه فضل في الآخر برضو عصبي قوي. آه. واتخانق وخبط الرجل وموته وأخفاه. وإذ بنعمة الله تتقابل مع موسى وتغير حياته. وإذ بالرجل العصبي ده يصبح أكثر شخص حليم على وجه الأرض. أنا عاوز أقول إيه، بعض الناس يتصوروا أنه بص أنا عصبي وحياتي عصبية وأنا تربيت على كده وتعودت على كده وما فيش حد يتغير، ولو الجن الأزرق يتغير أنا ما اتغيرش. لا يا عزيزي، مين قال كده؟ ده مسيحيتنا مسيحية التغيير. موسى لما قعد مع ربنا طول الوقت في يطور فيه في الأربعين سنة التانية، بقى في الآخر اللي كان شايف نفسه ما فيش حد قده، قال أيامنا 70 ومع الشدة 80. كان ربنا قال له موسى عندك كم سنة حبيبي؟ قال له 80 يا رب ويلا حسن الختام. يعني ما فيش، يعني أنا قلت أيامنا 70 ولما تشد قوي قوي تبقى 80 وأنا الحمد لله 80، يلا خدني بقى. قال له يعني ما فيش فايدة فيك؟ قال له لا يا رب، ده أنا رجلي والقبر خلاص يا رب ما فيش فايدة. قال له أنت مش نافع؟ قال له مش نافع خالص. قال له إيه رأيك مدام وصلت لحتة إنك مش نافع؟ دي بداية استخدامي ليك، تصبح قائد وتحرر الشعب لمدة 40 سنة وتقودهم وتاخدهم لحد أرض الموعد. إيه النعمة دي؟ إيه أيضا إلى الشيبة يثمرون يكونون دسما. لسه في فرصة ولسه في أمل. كان سنين ضاعت وتقول خلاص ضاعت الفرصة، لا، لسه لكل الأحياء يوجد رجاء.
3: بعد 80 سنة لم يصب بالإحباط، وكان ممكن يقول خلاص الموضوع انتهى، بس في منظر كان جميل جدا وهو مع الغنم لما شاف العرليقة تحترق وقال أمين لأنظر هذا المنظر العجيب، ومن هناك بدأ يسمع صوت ربنا وهو بيكلمه. المنظر ده كان ليه تأثير على واقع حياته وشكله ازاي في الدعوة بتاعته يا دكتور؟
4: طبعا دي كانت نقطة تحول بقى في حياة، دي بداية بقى نهاية المرحلة التانية ودخول في المرحلة التالتة بقى. انه كان فاكر نفسه انه ما فيش فايدة وهربان من فرعون، وربنا يقول له هلما فأرسلك إلى فرعون. قبليها يقول له أنا شفت أنين شعبي،
3: سمعت صراخه،
4: سمعت صراخه،
3: الذل اللي هم فيه.
4: الحمد لله كأنه يعقوب، الحمد بشكرك يا رب إنك حسيت بينا في أخيرا وشفت المرار وشفت العيال اللي بتتقتل، يا متشكر أول، يعني أنت حسيت بينا، طب الحمد لله يلا بقى أعملها. يقول له
3: هلما
4: فأرسلك إلى فرعون. ده أنا خايف منه. لا، ده أنا هجعلك إلها لفرعون. يعني إيه إلها لفرعون؟ يعني فرعون يترعب منك. وفرعون بكل جبروته، لأنك عشت وعشت وقعدت في عشرة معايا، سأعطيك بهاء وسلطانا حتى على فرعون. ودي كانت واضحة في حياة موسى قوي.
3: أيوه.
4: موسى الصغير وهارون الكبير. موسى يقعد يصلي، يطلع فوق يصلي 40 يوم ونازل معاه لوحي الشريعة، يسمع صوت هتاف فيفتكروا ايه ده، في حرب، فبص لقى هارون جمع الذهب اللي طلعوا بيه من مصر وسبكه وطلع منه تمثال وقالوا ايه هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. موسى لأنه قعد مع ربنا خد قوة. موسى الصغير وهارون الكبير. هارون لما شاف أخوه الصغير سناً نازل من الصلاة وعشرة ربنا ووشه منور، أم هارون يقول لأخوه موسى، أخوه هارون الكبير يقول لأخوه موسى الصغير، يقول له يا سيدي. سيدك ده أخوك الصغير اللي أنت أنقذته من النهر وبتاع. يقول لك الراجل ده مختلف. الراجل قال له أجعل من هيبتي عليك. حتى وإن كنت صغير يجي ربنا يعطيك قيمة. دايما اصلي الصلوه دي، اقول له يا رب انا حته صفر

0: انت الواحد تيجي جنبي تخليني 10، ولو حضرتك زيي برضو 0، وانا 0 يجي ربنا يخلينا 100، ولو الثلاثة والاربعة يخلينا 10,000. بس القيمة لو 1,000,000 من غير واحد يساوي 0. موسى خد قوة وقيمة الى الدرجة ان مسك التمثال اللي فيه الذهب بتاعهم سحقه ورماه في البحر قال لهم اشربوا. يا شفت الصلاة تدي للإنسان، مش زعيق، مش بالعنف، مش بالدراع زي ما قتل المصري زمان، لا، ده بعشرة ربنا. ولأن الله إله منير، موسى نزل جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. موسى مثال للشخص اللي يعرف يكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه. يا
1: جميل،
0: النهاردة يعرف ربنا يعمل ده في حياتي وحياتك وحياة أحبائنا المشاهدين.
1: في حاجة جميلة افتكرتها وانت بتتكلم عن موسى وفرعون وهارون، الفرق بين السلطة والسلطان.
0: أيوة،
1: ممكن تكون عندك سلطة بس فقد السلطان، لأن صاحب السلطان واحد بس.
0: صحيح.
1: فيقف موسى بعصا أمام هارون، يقف موسى قدام فرعون بعصاته، وهو بالنسبة له ده الماضي اللي المفروض عنده حكم بالإعدام عليه، ده قاتل.
0: صحيح.
1: يعني لو جابوا يسجنه، لكن يقف بعصاه ويقول له إله العبرانيين بيقول لك اطلق شعبي، اطلق ابن البكر، ويقف هو عاجز قدام موسى. ويقف هارون الكبير، في تعبير جميل جدا لما الرب قال له جعلتك إلها لفرعون وهارون نبيك، يعني كأنك انت تتكلم وتقول الإعلان وهارون هو اللي يوضح الكلام ده لفرعون. بس الحاجة الجميلة جدا، بحس ان موسى عنده أوقات اختفاء كتيرة جدا، يعني مثلا طلع 40 يوم، 40 يوم لا أكل ولا شرب، مش عارفين المنظر كان شكله إزاي، لولا كاتب العبرانيين بولس الرسول يقول حتى أن موسى نفسه كان مرتعد ومرتعب وخايف من المنظر. شوية تاني ويطلع برضو في حالة اختفاء قدام الله. أنت بتشوف الأوقات دي يا دكتور هي مصدر قوة حقيقية قدام ربنا؟
0: شوف، ولاد ربنا يعرفوا يميزوا ما بين حاجتين كانت واضحة قوي في حياة إيليا، ما بين اذهب اختبئ واذهب طراء. أصله تليفوني المحمول النقال ده الموبايل ما كنتش أشحنه يفضى، ولما يفضى يقف حتى لو في وسط المكالمة خلاص هيقطع. وياما مؤمنين حياتهم قطعت وقوتهم قطعت، لكن محتاجين انه يجي وقت ولا انا محتاج اعمل تشارجنج، اشحن ازاي؟ اقفل كل حاجه، اقعد مع كلمه ربنا، اشحن. كان واضح قوي في مزمور 103. ايه بقى؟ يقول لك عرف موسى طرقه
1: وبني اسرائيل،
0: وبني اسرائيل
1: افعال،
0: يعني افعاله، يعني ايه طرقه؟ his vision، رؤيته للامور. يا موسى هتعمل كذا وتعمل كذا، الوصايا كذا، وسفر العدد وسفر، يديله فكرته. طب وبني إسرائيل؟ الأعمال، الأكشنز، بس الأعمال بتاعت الشعب. ليه موسى اختلف عن الناس؟ لأنه موسى خد الرؤية، ولما أقعد مع ربنا أتشبع بفكر ربنا. أصحى بدري، أصحى بدري قبل الزحمة وقبل الهيصة، وأقعد كده مع ربنا وأقول طلباتك يا ريس يا كبير ماذا تريد مني أن أفعل. تكون النتيجة أنه أخد الوصايا من ربنا وحياتي تبقى منيرة، والناس لما تشوفني مش هتشوفني أنا، يروا الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا
1: أباكم
0: الذي في السماوات. وده حياة مع ربنا. في الموعظة على الجبل المسيح قال أنا نور العالم، وبعد شوية قال أنتم
1: نور
0: العالم. هو أنت اللي نور ولا إحنا اللي نور؟ هو نور، ولما بيدخل جوه حياتي أنا المظلم بيخليني أنا أمور. أيوة، غلطية 22، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل
1: المسيح.
0: المسيح أمين اللي بينور في حياتي، المسيح اللي كنت قاعد معاه.
1: دكتور احنا بنتكلم في 40 سنة. أيوة. يعني اللي فات أكتر.
0: صحيح.
1: اللي فاتوا 80 واللي باقيين اللي بيتحرك فيهم 40. فممكن أقول طب لا ما فيش وقت بقى، يعني عايز أنجز المهمة وخلص، غير بقى المتاهة اللي عاشوها وما دخلوش الأرض وبسببهم موسى ما دخلش. فممكن واحد يقول لك لا انا الخدمه اهم، وانا كده كده في الخدمه بصلي، وكده كده في الخدمه يعني برفع

0: قلب ربنا. لكن تقولي الواحد عنده الخدمة مقدارها أعلى بكتير من مخدعه الخاص.
1: من الكلمات الجميلة اللي قالها المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في كتابه انطلاق الروح، قال الكلمة الحلوة دي، قال: قضيت سنين عمرك الطويلة تخدم بيت الرب، فمتى تبدأ في خدمة رب البيت؟ أنا عند ربنا أهم من الخدمة بتاعتي. قديس بولس قال لتلميذه تيموساوس: لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. اللي ركب الطيارات، من التنبيهات اللي بيقولوها في أول قبل ما الطيارة تطير، بيقولوا تنبيهات جميلة قوي، طبعا ما بتنفعش ساعة بس بيقولوا تعبير جميل قوي،
0: هي كلها تخض عمتك.
1: أيوة. يقولوا لو معاك طفل صغير والأكسجين في الكابينة دي نقص وحصل قلق، يعني هيتنزل لك ماسك فيها أكسجين. لو معاك طفل صغير حط الأكسجين ليك الأول وبعدين حطه للطفل. الطفل حرام ومسكين. لا، ما هو لما أنا أحط الأكسجين ليا أنا الكبير هعرف أساعد
0: طفل
1: الصغير
0: إزاي،
1: لكن لو الصغير ده وقع مش عارف يساعدني.
0: أيوه.
1: إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وبحيث التوقيتات دي في مثل إنجليزي جميل يقول: never too late، مفيش وقت ضاع. لا بالعكس، ده أنا بقعد مع ربنا عشان أشبع بربنا وأتعلم من ربنا وامتلئ بالروح القدس، ولما امتلئ بالروح القدس اللي أنا معرفش أعمله في سنين أعرف أخدمه في أيام. يبقى الخدمة مش بطاقة الجسد لكن بقوة الروح، وما أبعد الفرق.
0: يعني حتى العبادة لما ربنا قال له ابن الخيمة كان قاعد فوق حسب الرسم وحسب المسكن، شافه نزل قدم اللي هما لغاية وقت كبير جدا كانوا بيقدموا على العبادة بالشكل ده. حات الخفاء عند موسى وصلاته ده كانت نقطة مهمة جدا يا دكتور. حتى في استقباله لخروج الشعب، يعني امتى يقدم الخروف الفصح، امتى يذبح، امتى يعبر. بس في حاجة ملفتة للنظر، ان كل مرة فرعون يقس قلبه مرضاش يطلع الشعب كان موسى يضرب الضربة، فكان فرعون يقول له: طب صلي لأجلي، صلي لأجلي، وكان ربنا يستجيب. ده معناته إيه؟
1: هجاوبك بقصة لطيفة قريتها. بيقولوا إنه كان كنيسة كبيرة، والكنيسة الكبيرة جنبيها واحد فتح خمارة، خمارة، والناس خارجة وداخلة، والناس اللي تشرب خمرة تعبينها يعني. الكنيسة قالوا: طب نعمل ايه، ده الرجالة والستات والأطفال بيعدوا على بتاع الخمرة ده مش عارفين نعمل ايه. احنا هنجمع بعضنا اسبوع نصوم ونصلي عشان ربنا يهد الخمارة دي. وفعلا بعد الاسبوع الخمارة تهدت ووقعت، فالراجل صاحبها اتغاظ، قال: انتوا كل ده بسبب صلواتكم. راح رفع قضية. وبعد ما القاضي يعني بحث في الامور طلع بحيثيات الحكم بقى، هو يسأل الراجل يقول له بتاع الخمرة، يقول له: لا هم اللي صلوا. والمؤمنين قالوا: احنا ما عملناش حاجة، دي هي الخمرة وقعت لوحدها. فقاضي قال كلمة لطيفة قوي، قال: انا متعجب قوي ان انا اتقابل الان مع واحد خمار بتاع خمرة يؤمن بالصلاة وبقوة الصلاة، والكنيسة لا تؤمن بقوة الصلاة، بدليل قالوا: احنا مش صلواتنا ما عملتش حاجة. فعلا فرعون كان يؤمن بالصلاة، وموسى عارف انه مفتاح نجاحه في الصلاة، وهو ده اللي ادى قيمة لموسى انه كان شخص مصلي. وطول الاربعين سنة ربنا بيغير في حياته.
0: قبل ما نرنم الترنيمة اللي جاية عايزين نشوف ايمن كتب لنا ايه بخطه الجميل كده في الآية بتاعت الحلقة النهاردة.
2: الحلقة بتاعت النهاردة بتقول كده الآية: فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس.

0: دكتور صامويل، من الحاجات الجميلة الآية اللي كتبها أيمن قبل ما نرنم بتاعة
1: آية
0: الحلقة
1: رائعة.
0: النهاردة، وهو إنه بيقول إن إيدين موسى كانت فضلت مرفوعة للحرب والنصرة في مشهد مهم جدا من مشاهد الصلاة في حياته، الحرب مع عماليق. المشهد ده في التعبير الروحي يفهمنا إيه؟
1: الحقيقة الآية اللي اخترتها أخ أيمن النهاردة دي يعني من ضمن الآيات السبعة اللي بتمثل حجر أساس في حياتي. قصة إنه الأعداء هجموا على شعب الله، وكان في موقفين جمال بيكملوا بعض. موسى بيصلي ويشوع بيحارب. موسى يرفع إيديه الشعب ينتصر، موسى ينزل إيديه بحكم السن 110 120 سنة، يبتدي الأعداء هم اللي ينتصروا. وده يدينا انطباع أول، فكرة مهمة عن العلاقة بين الجهاد والنعمة. النعمة موسى بيصلي، الجهاد يشوع
0: بيحارب.
1: جميل، مش الاثنين مع بعض. حياتنا مع ربنا كأنه طير أو طيارة، عشان تطير لازم في جناحين، جناح النعمة وجناح الجهاد. الله مسؤول يأكل كل العصافير، لكن ولا مرة بيجيب لها الأكل يحطه لحد عندها في العش بتاعها. الاثنين يمشوا مع بعض، الإيمان العامل. الرسول بولس أكتر واحد اتكلم عن النعمة، وأكتر واحد قال جاهدت الجهاد الحسن،
0: أكملت السعي، حفظت الإيمان،
1: وأخيرا قد ودي عليه إكليل البر. يمشوا الاثنين مع بعض. اللي يمسك بس في النعمة ويسيب الجهاد ده شخص متواكل، واللي يجاهد من غير نعمة دي في الريسية.
0: مهمة جدا دي.
1: صحيح.
0: مهمة فعلا.
1: في أصوامي، في صلواتي، في خدمتي، في دراستي للكتاب، في حياتي، في شغلي، في علاقاتي، يمشوا الاثنين مع بعض. الجهاد يمشي مع النعمة، والنعمة تسند الجهاد، فأبقى بجاهد في حياتي ضد الخطية وضد نفسي وضد إبليس و بس مسنود، ملقي كل رجائي بالكمال وبالتمام على النعمة. ده اللقطة الأولانية. طب إيه اللي حصل بقى؟ لاحظ القصة، أخوه الكبير ما كان أكبر منه بثلاث سنين،
0: هارون.
1: قال طب ما المفتاح في إيدينا؟ لما موسى بيصلي بننتصر. طب ما دي سهلة،
0: مع إن المشهد في الخفاء.
1: صحيح.
0: فوق محدش شايف حاجة، اللي متشاف واللي محسوس واللي مسموع
1: فرحوا له
0: يشوع.
1: صحيح، فرحوا له وعملوا كام حاجة جميلة حلوة قوي قوي. حقيقة بقدمها لنفسي، أو كلمة ربنا بتقدمها لي وتقدمها لأحبائنا المشاهدين. لو في حروب فكر، حروب شهوة، حروب نجاسة، حروب على الفكر، حروب خصام، مشاكل في العمل، صعوبات الحياة كلها، يمشوا مع الاثنين مع بعض، الجهاد مع النعمة. عملوا ايه بقى؟ اول حاجة جابوا له صخرة قعد عليها، والصخرة تبعتهم، وكانت الصخرة المسيح. يبقى وانا بصلي، مسنود على المسيح، حاطة المسيح. أنتم الذين رسم أمام عيونكم يسوع.

0: مطلوبا، حط المسيح قدامي، مبني على على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. أدي الصلاة. وبعدين جاله هارون وحور سندوا إيديه، واحد من هنا واحد من هنا، الصلاة مع مجموعة. عشان كده لما تنطفي شمعتي، حلو أقرب من حد شمعته منورة ينورني. لو ضعفت قواي اثنين خير من واحد، والخيط المثلث لا ينقطع سريعا. فجابوا هارون وحور سندوه. عارف النتيجة؟ حتى بحبها من كل قلبي وبصليها، ويا رب يعملها في حياة أحبائنا المشاهدين. فبقيت يداه ثابتتين. أيوة. إلى غروب الشمس. أنا محرج إن أنا أقول، لكن هقول، يا ناس ابتدوا كويس مع ربنا بس ما كملوش المسيرة. عشان كده الكتاب يقول انظروا إلى
1: نهاية.
0: نهاية مهم في النهاية. إيه اللي حصل في حياة موسى؟ لحد ما غربت الشمس
1: كانت يداه ثابتتين،
0: فضلت يداه ثابتتين. أنا نفسي أصلي قوي مع أحبائي المشاهدين، صلي معايا من فضلك، يا رب ما تسمحش الظروف ولا السنين ولا الأيام ولا الخطية ولا المعاشرات الرضية ولا البيئة اللي بتحوط بيا إن تنزل إيديا، لكن خلي إيديا باستمرار مرفوعة ولحد آخر نفس في عمري. خلينا طبق الآية اللي بتقول كن أمينا نعم إلى الموت. إلى الموت ليها معنيين، خليك أمين لآخر نفس وآخر لحظة في عمرك، أو خليك أمين حتى إن اقتادتك الأمانة إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. صلاتي وصلاة أرجو الأحباء المشاهدين يصلوا لي أن تتحقق في حياتي هذه الآية، بقيت يداه
1: ثابتتين
0: إلى غروب الشمس. أقدر أقول ثابت قلبي يا الله، أصل المسيح أخرجني من طين الحمأة وثبت على صخرة قدمية. هو ده اللي بيعمله ربنا. الشخص اللي بيصلي يقول يا رب أنا مسنود عليك ومسنود على وعودك وقاعد على صخرة، أنا مش محمول على كل ريح تعليم، أنا ببني في الكنيسة على هذه الصخرة، صخرة الإيمان، وأبواب الجحيم لن تقوى علي. وطلبتي منك خليني إيديا مرفوعة وما تسمحش السنين تضعفني، حتى لما تيجي تاخدني تلاقيني بقى مثل أناس ينتظرون عريسهم متى جاء، وتجد يدايا ثابتة في حياة الصلاة. وأقول زي ما قال البابا شنودة كده، هفضل أصلي مهما حصلي.
1: أمين يا دكتور، الله يعطينا الثبات الدائم إلى غروب الشمس في الحياة. مشاهدينا، موسى المنتشل من الماء، موسى اللي حياته عبارة عن إنسان حب يخلص شعبه فاضطر يهرب 40 سنة، موسى بدأ الله معاه من نهايات حياته، لكن 40 سنة الأخرانية في الحياة كلها ممتلئة بالحضور الإلهي في الخفاء، كليم الله، لدرجة أنه كان وجه جلده يلمع كالشمس من الحضور. يعطينا الله أنه نقعد أوقات فيها مشاعرنا تفيض لدرجة أنه ملامح وجوهنا تتغير إلى وجوه فرحة تعبر عن حضور الله في حياتنا. نتقابل في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، وإلى اللقاء.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. في جملة بنرددها دايما: جمال البدايات. هل لاحظتوا أن أجمل حاجة في أي شيء هي بدايته؟ أول قصة حب، وبداية أي قصة حب، أول أي علاقة صداقة، أو العربية اشتريها، أو البيت، أو الأيام الأولى في أي بيت جديد. حتى في معرفتنا بربنا وانبهارنا بكلمته بيكون في أول ما قبلنا الخلاص. في الخدمة بنكون كلنا حماس في بداية خدمات جديدة. في بداية كل شيء بيكون في شغف وحماس وفرحة وانبهار. بنكون متشوقين نعرف أكتر ونختبر أكتر ونعيش كل لحظة من القلب. لكن مع مرور الوقت إيه اللي بيحصل؟ الحماس بيهدى والانبهار بيقل، واللي كان بيفرحنا بقى مجرد عادة، وأوقات بنحس عبء علينا. تتحول الأمور من شغف لروتين، ومن لهفة لاعتياد. وعشان كده كتير بنسأل إيه اللي حصل لنا؟ ليه ما بقيتش أفرح زي الأول؟ ليه ما بقيتش أتأثر زي الأول؟ ليه بقيت أعمل كل حاجة من غير روح؟ والمشكلة إننا لما بنفقد الشغف بندور عليه في أماكن غلط، معتقدين إن التغيير الخارجي هو الحل، بينما الاحتياج الحقيقي موجود في أعماقنا. تعالوا مع بعض نكتشف إزاي نستعيد شغفنا المفقود ونرجع لمحبتنا الأولى من خلال حلقتنا اليوم بعنوان استعادة الشغف المفقود. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا السعيدة جدا يكون معنا القسيس ماهر مقار راعي كنيسة بسادينا الإنجيلية بتمبل سيتي. أهلا بحضرتك يا قسيس.
1: أهلا بيك يا أمل. أهلا بيك.
0: طيب هو أنا كلمت في المقدمة عن الشغف واستعادة الشغف.
1: استني قبل ما تكملي أنا كنت عايز أوقفك في النص وأقول كفاية صدقيني أنا بتكلم بأمانة الرسالة وصلت وأشكرك عليها مقدمة جميلة جدا
0: بس هي طالعة من القلب عايز أقول لك
1: وحقيقية بس أنا خايف تبقى خادعة بالنسبة لل
0: لا أنا هوضح الفكرة. إحنا ده الهدف من الحلقة وأنا حبيت إن أنا إيه الأزمة اللي إحنا فيها حاليا أوضح ده في المقدمة لكن أنا عايزة أوصل لده من خلال رسالة بولس الرسول لكنيسة أفس.
1: أوكي طيب قبل برضو أنا عايز أصلح معلومة هي مش رسالة بولس الرسول
0: كنيسة لا هي كنيسة أفسس في سفر الرؤيا
1: من الكنائس السبع في سفر الرؤيا
0: بالضبط بس الرسالة أيمين كانت من بولس لكنيسة أفسس ده اللي أنا قصدي عليه أو للكنائس السبع من ضمنهم كنيسة أفسس
1: بس لا رسائل بولس وهو فعلا كتب رسالة لأفسس بس ده موضوع
0: ده حاجة تاني
1: وده موضوع تاني
0: بالزبط.
1: لكن أنا هجيب سيرة الرسول بولس برضه عشان بس
0: طيب ما احنا هنوضح كل ده في في المقدمة
1: أوكي
0: فإحنا أنا الأول عايزة أعرف يعني طريقة الرسول بولس في

0: كتاباته. يعني هو كاتب رسالة، ده اللي احنا هنتكلم عنه، فبتتكون من ايه الرسالة دي؟
1: طيب انا برضو عايز اصلح، هي مش رسالة بولس الرسول.
0: لا مش رسالة بولس الرسول،
1: اصل انت قلت بولس الرسول في رسائله.
0: يعني
1: يوحنا، يوحنا
0: رؤيا يوحنا،
1: رؤيا يوحنا. اتمنى ما يكون ما يحصلش لخبطه. لا انا خايف انا اللي اتلخبط كمان، انا زيك يعني. بس ليه احنا الاثنين اتفقنا على العنوان ده؟ انا مصر على الحته دي، لان هي دي المشكله الرئيسيه في رساله في رؤيا يوحنا اللاهوتي، الرسالة إلى كنيسة أفسس. فدي كانت المشكلة الكبيرة، وأنا عايز أتفق معاكي إن أنا أبروز الأمر ده وأقول فقد الشغف في الحياة الروحية عند الرب يساوي خطية، وهنشوف من الكلمات اللي هنقراها. الكلام ده جبناه منين؟ من الرسالة إلى ملاك كنيسة أفسس. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس وقول له الكلام ده. أنا هقرأ النص ويبقى بس قدامنا في الذاكرة. يعني طبعا ده موجود في سفر الرؤيا من إصحاح 2 عدد 1 لعدد 7. سفر الرؤيا إصحاح 2 من عدد 1 ل 7. أنا هقرأ. أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقول الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، إنك تبغض أعمال النقلويين التي أبغضها أنا أيضا، من له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله.
0: تمام. أنا عندي سؤال.
1: تحت أمر.
0: مين اللي كاتب الجزء ده؟
1: اللي كاتب سفر الرؤيا،
0: سفر الرؤيا يوحنا
1: الرائي اللي كتب كده. ولكن الكلمات المنطوقة دي،
0: أيوة،
1: ده الروح اللي قالها إلى يوحنا.
0: أوكي.
1: وهو بيكلم الكنائس. أوكي. فمين ده اللي نطق بالكلمات دي؟ أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، بيقول أنا هو، فهو المسيح نفسه.
0: المسيح نفسه.
1: فالمسيح نفسه صاحب هذا المنطوق اللي احنا قريناه.
0: تمام. يعني الجزء ده لكنيسة أفسس من رؤيا يوحنا اللي كتبها يوحنا، بس بيكلم عن الروح القدس، بيقول أنا
1: المسيح هو بنفسه، هو المسيح، هو اللي قايل هذا الكلام.
0: أو المسيح.
1: طب لأنك يعني قلناها أكتر مرة كنيسة أفسس، كنيسة أفسس، صحيح هي مكتوبة إلى كنيسة أفسس الرسالة الصغيرة دي، ولكن في كلمة رائعة في عدد 7، من له أذن فليسمع ما يقول الروح، مش للكنيسة، للكنائس. أنهي كنائس؟ هل بقية الكنائس السبع، ولا الكنائس العامة في المنطقة، ولا إيه كلمة ما يقول الروح للكنائس؟ كان بالأولى يقول ما يقول الروح لكنيسة أفسس، لكن كلمة للكنائس وكأنه عايز يقول لجميع المؤمنين في كل زمان. يعني ببساطة اللي عايز أقوله، وكأن المسيح واقف قدامنا النهاردة وبيشاور علينا بالكلمات دي. فهو ما قدرش أقول هي مكتوبة لأفسس وليها صبغة خاصة جدا لأفسس في بعض الكلمات، وهديها برزها دلوقتي حالا، ولكنها هي مكتوبة.

0: لكل المؤمنين على مدار العصور.
1: تمام. طيب أنا عايزة المقدمة للجزء دوت.
0: طيب أنا زي أنت في الأول خالص قلتي لي رسائل بولس الرسول إلى أفسس.
1: أيوة، ما هي إيه علاقة
0: بالضبط
1: ده اللي أنا إيه علاقة
0: أنا
1: الجزء ده
0: العلاقة
1: أيوة تمام.
0: بس بولس الرسول لما كتب 13 أو 14 رسالة عشان رسالة العبرانيين يعني بولس كتابها ولا، فهقول 13 رسالة دلوقتي، مش هدفي أعمل حصر لكتابات بولس الرسول دلوقتي، لكن ال 13 رسالة لو خدنا بالنا منهم، ال 13 رسالة بتوع بولس الرسول اللي هم بيمثلوا العهد الجديد تقريبا، غير الأربع أناجيل ويعني بقية الرسائل. المهم ليها الرسائل دي ليها بناء. بناء يعني إيه؟ يعني طريقة كتابة معينة بيلتزم بها الرسول بولس وهو بيكتب رسالته. زي النهاردة أنا بقول الكلمات دي في كل مرة، يعني أنا دلوقتي ما بنكتبش جوابات، خلاص بطلنا، بكتب إيميل. بكتب إيميل، عايز أكتب إيميل لحد، فأنا أول حاجة بكتبها في الإيميل إيه؟
1: تحية.
0: لا، قبل التحية
1: إلى الفلان الفلاني،
0: أمل سليمان، تحية كذا كذا كذا، وبعد كده بخش في الموضوع بتاعي. أي محدش اتفق، يعني احنا ما قررناش نعمل كده. فده نموذج أيام كتابة الرسائل. أيام الرسول بولس كانت الرسائل بالعكس، كان يبدأ بالمكتوب إليهم وينتهي يبدأ بمين الكاتب وينتهي
1: انا فلان الفلاني كذا.
0: يقول لك بولس رسول يسوع المسيح، بولس وتيمساوس عبد يسوع المسيح، على طول يبدا بمين الكاتب. النهارده ما بنعملش كده، ما بنقولش ماهر مقار الى، ما بنعملش كده. ففي بناء، ده اللي عايز اقوله. وبعدين بيعمل تحيه، وبعد كده الرسائل السبع بقى في سفر الرؤيا. الرسائل السبع كلهم معمولين ببناء واحد.
1: ما هو ده اللي انا كنت عايز، انا مش عارفه ليه برضو، يعني انا في بالي انه ممكن يكون بولس الرسول لان هي نفس شكل الرساله، طريقه.
0: لا هي مختلفه شويه. بس طبعا انا موافق، ليك حق تتلخبطي، لانه ساعات اول ما نسمع كلمه رساله على طول يجي بولس الرسول، اشهر من كتب رسائل في العهد الجديد،
1: وهو اللي كان بيكتب لكنائس روميا، افسس،
0: وكتب
1: تسالونيكي، كورنثوس،
0: وكتب لافسس رساله شهيره جدا. يعني انا ليه عملت المقدمه دي على بناء الرساله؟ الرسائل السبع اعداد اللي قريتهم دولت ليهم بناء متكرر في السبع كنائس اللي هي بقى أفسس وسميرنا وبرغامس وفيلاديفيا ولاوديكيا. السبع كنائس دول ليها بناء ثابت. أنا عايز المشاهد النهاردة قارئ كلمة ربنا في رسالة في سفر الرؤيا، وهو بيقرأ عينيه تجيب البناء ده عشان يقدر يفصل الكلمات فيعرف فين المضمون. فالبناء ده بيتكون من اربع حاجات، انا بقولهم بسرعه، يعني اربع حاجات. اول حاجه مقدمه، المقدمه دي يقول اسم الكنيسه، ده البناء بقى، يقول اسم الكنيسه وصفه للمسيح، دي البدايه بتاعت في السبع كنائس هنلاقيهم كده. يقول اسمك، اكتب الى ملاك كنيسه سميرنا، اكتب الى ملاك كنيسه برغامس، اكتب الى ملاك كنيسه افسس. لازم يقول اسم الكنيسة، بيوجه كلامه لمين. الحاجة التانية، مين اللي هيقول الرسالة دي، مين اللي بيتكلم، ويضع صفة للمتكلم ده اللي هو بنكتشف في الآخر هو المسيح. هو المسيح نفسه. ففي كل كنيسة من الكنائس السبع في صفة من صفات المسيح، وهنشوف هنا في أفسس إيه الصفة دي. المقدمة. الجزء الثاني يبدأ يوصف حالة الكنيسة، يوصف حالة الكنيسة بطريقتين، ايه الايجابيات بتاعتها وايه السلبيات بتاعتها. فوانت بتقرا لازم تبقى عينيك، هي دي ايجابيه ولا سلبيه، لانه احنا هو في بناء، والبناء ده موجود ولكنه مش ماشي بالمسطره. بمعنى ايه؟ ممكن يقول ايجابيه بعد كده يقول سلبيه وبعدين يرجع ايجابيه تاني. وعملها في افسس. فلازم ابقى عارف ان هو عايز يقول ايجابيات الكنيسه وسلبيات الكنيسة.
1: بس مش هيرسوهم ورا بعض، إيجابيات وبعد كده سلبيات، لكن ممكن إيجابية سلبية.

0: سلبيه
1: وفي كنائس من السبع ما فيهاش سلبيات عشان تبقى عارف ما فيهاش سلبيات. بس عشان كده بقول خلي بالك وانت بتقرا انت عارف عايز توصل لايه. هو دلوقتي في حاله وصف الكنيسه.
0: اوكي.
1: الحاجه الثالثه مضمون الرساله بقى هو عايز يقول ايه. هو خلاص قال هو مين، وصف المسيح، وصف نفسه كالمتكلم، بعد كده قال إيجابيات الكنيسة، قال سلبيات الكنيسة، طب عايز إيه بقى؟

0: أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها. دي الرسالة. أنا عايز أقول لك رسالة محددة. فلازم أحط إيدي على الرسالة اللي في النص.
1: تمام. يبقى مقدمة صفات الكنيسة مضمون الرسالة.
0: بالضبط كده. رابع حاجة الخاتمة.
1: أوكي.
0: الخاتمة دي جميلة جدا. جملة متكررة في السبع كنائس. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. دي موجودة في السبع. دي خلاص بيختم بقى. أنا خلصت الرسالة
1: يعني بتاعتي. اللي مهتم بالأمر هيسمع.
0: طبعا استخدام تعبير من له أذن فليسمع استخدام منتهى القوة في العهد الجديد كله. وأول مرة كنا نسمعه على لسان المسيح لما كان بيقول أمثال من له أذن فليسمع. ونفس التعبير اتقال من على لسان المسيح للكنائس السبع من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. فدي أول حاجة في الخاتمة. الخاتمة فيها حاجتين. أول حاجة في الخاتمة إن يقول من له أذن فليسمع, وبعد كده وعد إن عملت كذا تأكل من شجرة الحياة, مش عارف إيه. في وعد في النهاية.
1: وعد من كلمة ربنا يعني ولا وعد
0: وعد هو اللي بيقدمه هو ربنا.
1: على أساس المسيح هو اللي بيوصل.
0: هو اللي بيوصل بيوصل الرسالة. الكنيسة اللي احنا واقفين قدامها النهاردة كنيسة أفسس اللي احنا سميناها, وهفضل أقول الجملة دي كل شوية, استعادة الشغف المفقود. وليه المسيح شاف في كنيسة أفسس العيب ده بس؟ وإيه علاقة يعني سوري يعني إحنا لو هنسمع إيجابيات الكنيسة هنلاقي إيجابيات الكنيسة.
1: أنا عايزة أدخل بقى على صفاتك, الصفات اللي قالها للكنيسة.
0: أوكي. بس قبل دي أنا عايز أقول على الكنيسة نفسها. الكنيسة دي اللي كونها اللي بدأها اللي بشر فيها المؤمنين الرسول بولس. وده في أعمال 20. أعمال 20 لو قريناه, أنا مش هقراه دلوقتي لأنه فعلا هياخد وقت
1: طويل.
0: بس في حاجتين حصلوا في الرسالة الوداعية اللي عملها الرسول بولس وهو بيسيب كنيسة أفسس. قعد 3 سنين ينشئ في الكنيسة, يجيب ناس للمسيح ويعلمهم ويشجعهم, للدرجة قال لهم أنا بكيت وزرفت دموع كتير علشانكم, فأنا دلوقتي بسيبكم لكلمة ربنا. ولكن احترزوا احترزوا من إن هيخش وسطكم ناس يسحبوكم ويضلوكم عن الطريق. الكلام ده اتقال
1: يعني بولس الرسول قاله قبل كده.
0: لا ده بينبئ بجمع شيوخ الكنيسة,
1: قالوا للكنيسة قبل ما يسيبها
0: قبل في يوم ما كان هيودعهم. تقريبا الكلام ده اتقال امتى؟ تقريبا سنة 66-67 ميلاديا, هو قبل كده كمان بس انا بقول دي اقصى حاجة. ورسالة
1: رؤية
0: اتكتبت سنة 95. يعني في تقريبا يعني 30 سنة. بس انا عايز اقول قبل 30 سنة من الكلمات اللي احنا قريناها دلوقتي, بولس الرسول قال للشيوخ اللي في كنيسة افسس احترزوا, هيجي من وسطكم ذئاب تعديكم تعليم مضل, تخطفكم توقعكم, احترزوا لأنفسكم. عشان كده أنا سايبكم لكلمة الله القادرة أن تبنيكم وتعطيكم مراسة مع جميع القديسين. ده بولس. والحاجة التانية اللي عايز أشير إليها في الموقف ده بكاء بولس الرسول وبكاءهم جميعا في الوداع ده. وأنا عايز ألمس حتة البكاء. هو ذكروا في الأول بدموع كثيرة أنا بدأت الكنيسة, وفي آخر لحظة بكوا وحضنوا بعض. ده الكتاب بيقول كده في أعمال 20. لو أنا هاجي على الكنيسة بقى, لما أجي أوصف الكنيسة.
1: أيوة.
0: في الكلمات
1: الكنيسة. عشان نشوف المشكلة اللي أو يعني الوصية اللي سابها الرسول بولس هم أخذوا بالهم منها
0: بالضبط
1: ولا لا.
0: اللي حصل عشان كده أقول لك فعلا هي الرسالة إلى كنيسة أفسس, لأن في حاجة خاصة جدا لكنيسة أفسس, لكن في ذات الوقت
1: للسبع
0: هي لينا
1: لكل الناس
0: لينا
1: لغايه النهارده يمكن نفس المشكله كمان.
0: والدليل العنوان اللي احنا كاتبينه. احنا بنتكلم النهارده في القرن ال21.
1: صح.
0: فانا بقول ان الرسائل بتاعه سفر الرؤيا هي فعلا لينا احنا. بيقول له اكتب الى ملاك كنيسه افسس, انا الممسك السبعه كواكب في يمينه, أنا

0: الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا
1: المسيح،
0: أنا يعني هو بيتكلم عن نفسه. مين ده اللي ممسك سبعة كواكب في يمينه؟ مين ده اللي ماشي وسط السبع مناير؟ سبع كواكب اللي هو
1: سبع كنائس،
0: سبع ملائكة كنائس، يعني الكنيسة، قائد الكنيسة، ووسط السبع مناير الذهبية اللي هي السبع كنائس. فهو عايز يقول له أنا الممسك. كلمة ممسك، أنا لو قلت لحضرتك امسك النظارة دي، أنت بتمسكيها كده، أنت كده ماسك النظارة. مش دي الكلمة اللي ترجمت ممسك هنا. اللي ترجمت ممسك هنا كلمة تعني الترابيزة دي كلها أنا ماسكها بإيد واحدة. فهو ماسك، بص، الممسك سبعة كواكب في يمينه، سبعة كواكب، ماسك سبعة كنائس في إيده، إيد قادرة، إيد متحكمة، وكأنه عايز يقول أنا المسيح كلي القدرة والقوة. ولما بيقول له أنا الماشي في وسط السبع مناير، السبع كنائس دولت، لو أنا بس بعمل دراسة ومعايا خريطة وريك السبع كنائس دول فين، بعاد جدا عن بعض، هما في آسيا الصغرى كلهم، لكن هما مش جنب
1: مش
0: بعض،
1: جنب بعض.
0: لكن ازاي يقول له انا اللي ماشي في وسط، انا موجود في كل مكان، وكأن المسيح كلي القوة والمسيح كلي الوجود، اللي ماسك وحافظ الكنائس دي. فالمسيح بيتكلم من سلطان، فهو هو بيقدم نفسه للكنيسة بالطريقة دي. فبيقول بقى للكنيسة، يبدأ إيجابيات الكنيسة.
1: أيوة،
0: قال له أنا عارف، هنا كلية المعرفة، أنا عارف أعمالك، تعبك، صبرك. كلمات رائعة رائعة، بركة تتقال لأي كنيسة، لما كنيسة يبان في شعبها أعمال، يبان في شعبها تعب، يبان في شعبها صبر. ايه ده بيتكلم عن ايه؟ الثلاث كلمات دولت، معلش انا مش عايز اقعد اتوه معايا، بس غصب عني انا هيتوه مني.
1: لا لا لا،
0: هيتوه مني، بس الثلاث كلمات، في ثلاث كلمات بولس الرسول كان بيستخدمهم، هم نفس الكلمات دول مكررين في يوحنا، رؤيا يوحنا. في كورنثس الاولى 13 بيقول ايه؟ كورنثس 13 اللي هو صح المحبة. أما الآن فيثبت الإيمان
1: والرجاء
0: والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. أوكي، بس أنا عايز أركز على الثلاث كلمات دولة. أما الآن أشكرك أخويا، كتر خيرك، فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. خلي بالك من كلمة الإيمان والرجاء والمحبة، الثلاث كلمات دول. بولس كرر الكلمات دي تاني في كلوسي 1:4-5، رسالة بولس الرسول لكلوسي 1:4-5، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح. رجعك هنا، قال لك هناك الإيمان،
1: إيمان
0: والرجاء والمحبة. بص هنا هيقولهم إزاي، سمعنا بإيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم
1: لجميع القديسين
0: من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات.
1: فإيمان، محبة، رجاء،
0: برضو ثلاث كلمات الكرارة. طب إيه علاقة الثلاث كلمات باللي قالهم يوحنا المسيح لكنيسة أفسس في يوحنا؟ قال له أنا عارف أعمالك، تعبك، صبرك. الشاهد اللي جاي ده هيبين أكتر بقى في تسالونيك الأولى 1:3، تسالونيك الأولى 1:3. بص بقى الربط اللي عمله بولس الرسول، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاؤكم. متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجاؤكم. الثلاث كلمات اللي قالهم المسيح لكنيسة أفسس في سفر الرؤيا،
1: تعبكم،
0: أنا عارف
1: صبركم،
0: أعمالك،
1: تعبك وصبرك.
0: يعني يقصد إيه؟ يقصد الآية اللي احنا شايفينها على الشاشة دي،
1: عمل إيمانه، تعب محبته.
0: أنا شايف فيك إيمان وله عمل، أنا شايف فيك محبة وواضح التعب، وشايف فيك رجاء وبدليل صبرك. ما أروع عشان كده بقول الثلاث كلمات بيعدوا علينا بسرعه كده، لكنها كلمات فعلا عميقه،
1: وعمرنا ما فكرنا ان احنا نربطهم ببعض، يعني برضو الايمان والرجاء والمحبه.

0: المحبه وتعب ايمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم، يعني عمرنا قصدي ما ربطنا كل ما بعض.
1: يعني عايز اقول انه المسيح شايف في كنيسة، وانا عايز اركز على الحته دي، عايز اركز عليها كويس. المسيح شايف في كنيسه افسس من بره، شايف ايه؟ شايف ناس بتعمل اعمال رائعه،
0: في ناس بتحط مجهود وعندها ايمان وعندها محبه
1: بالظبط، يعني
0: وعندها رجاء،
1: واخده بالك؟ يعني انا عايز اركز، شايف هذا الامر. كنيسه من بره براقه، براقه، ده اللي عايز اركز عليه.
0: اوكي،
1: اكتر من كده، اكتر بيقول له وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليس رسلا، طلعوا كذابين، طلعوا كذابين.
0: يعني
1: فهمت بقى انا بشاور على ايه؟ الحته اللي قالها بولس الرسول من 30 سنه قبل كتابته،
0: اللي هي تعليم الغلط، الناس اللي جايه
1: تخش من وسطكم ناس يخطفوكم يضللوكم. كنيسه افسس من الايجابيات بتاعتها في وجهه نظر المسيح،
0: رفضوا التعليم الشرير،
1: ان هم ما وقعوش واختبروا اللي عاملين نفسهم رسل. كنيسه قويه على فكره، كنيسه جميله، انا عمال اركز على الكلمه دي علشان فيها عيب خطير، هو الموضوع بتاعنا النهارده. وقد احتملت، ده بيكمل بقى، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. يعني أنت شغال عامل زي المكنة،
0: ما زهقتش
1: عمال تكل، واضح أنك أنت شيء من أجل اسمي وبتعمل كده. فعلا أنا شايف أنها لغاية دلوقتي هي كنيسة رائعة لغاية دلوقتي لسه.
0: أيوه دي إيجابيات،
1: دي إيجابيات. هو وقف هنا وراح قال سلبية. المسيح قال لكنيسة أفسس إيجابيات، بعدين وقف وقال سلبية، رجع بعد السلبية قال إيجابية تانية. أنا عايز أشاور الإيجابية دي.
0: طب ماشي، ونرجع للسلبية.
1: طبعاً هو ده الموضوع اللي عايز أتكلم فيه. ولكن عندك هذا، ده بعد ما قال لهم السلبية، إنك تبغض أعمال النقلويين التي أبغضها أنا أيضاً.
0: طب احنا عايزين برضو شرح
1: للتعبير،
0: مين هو
1: النقلويين؟ طيب انا بس وليك حق لان انا وقفت قدامها شويه، لكن اللي وقفني اكتر وبهرني اكتر ايجابيه في الحته دي، بيقول له انك تبغض كذا كذا التي ابغضها انا أيضاً. ايجابيه ما بعدها ايجابيه، ان اتفاق كنيسه افسس في تصرفاتها في رغبتها مع رغبه المسيح مع
0: فيها تمييز كمان،
1: مش معقول، حاجه جميله انه اتفق يعمل اللي المسيح موافق عليه او المسيح يحب ان احنا نعمله، فدي ايجابيه غير عاديه. طب ايه النقلويين؟ ده واحد اسمه نيكولاوس. هذا الرجل ببساطة شديدة نادى بتعليم يعتبر غريب، لكن ما تقدريش ترفضيه. يعني ده واحد غالبا من ضمن الناس اللي قال عليهم بولس خلوا بالكم ده ممكن يوقعوكم، بدليل ان هو بيقول وقد اختبرت الرسل وما طلعوش رسل. يعني ده واضح كده كان خالط الامور مع بعضها. هذا الرجل موافق على كل الحياة الروحية وما عندوش أي مشكلة في الحياة العالمية، فمزج الاتنين مع بعض.
0: يعني أوكي كل حاجة،
1: أوكي كل حاجة،
0: هي أوكي كل حاجة دي موجودة برضو دلوقتي.
1: ما طبعا طبعا، من منطلق أنه الجسد شر، ما تسيبه يعمل اللي هو عايزه، ده شر، المادة شريرة، ما تسيبه يعمل اللي هو عايزه، عايز يزني اهلا وسهلا، عايز يشتهي اهلا وسهلا.
0: بيقولوا لي في ودني الصبح كنيسه بالليل كباريه. دي وسعت قوي دي، بس ماشي. بس يعني هو كان اوكي معاه لان ده ضعف الجسد. فهو فصل ضعف الجسد بضعفه عن الروح وعلاقتها بربنا.
1: هو خالط الامور مع بعض، مزج الحياه. انا بقول مفيش تكريس حقيقي.

0: شكلنا حلو، شكلنا حلو اللي بيمشي ورا هذا الرجل هذه الأعمال. يعني
1: إزاي شكله حلو؟ ما زكاة هتبقى تصرفاته غلط وسلوكه غلط. لو هو ده المنطق
0: غلط بالنسبة لمين؟ بالنسبة يعني إيه المقياس اللي بتقيس عليه؟
1: طب فين المبادئ؟ فين التغيير؟
0: هو ده اللي أنا عايز أقوله.
1: شكله حلو بمناسبة
0: ده اللي أنا عايز أقوله. إنه بس خلي بالك، أنا بقول كنيسة أفسس رفضت الكلام ده.
1: أنا
0: بس بقول الخلط اللي احنا بنقع فيه.
1: ما هو لغاية دلوقتي فيه الخلط ده،
0: هذا الصراع لغاية النهاردة بنعيش فيه. بالزبط. احنا مش قادرين نفصل، احنا في اختياراتنا وفي قراراتنا بنلعب لعبة عين في الجنة وعين في النار.
1: يعني ما فيش المبادئ، فين القيم الأساس، يعني الاختلاف. احنا ما بقينا شبه اي حد.
0: بالزبط.
1: يعني جوه كنيسة زي بره الكنيسة،
0: وبيبان قوي في طرق القيادة والخدمة في الكنيسة والصراعات اللي بيننا.
1: بالزبط.
0: ومين أحسن.
1: بالزبط.
0: الطريقة اللي بيفكر بيها العالم هي طريقتنا في تفكيرنا في الخدمة والسلطة والقيادة، نفس المبادئ ونفس القيم. فين الفصل؟ عشان كده إن كان المسيح معجب بكنيسة أفسس وشايفها إنها أبغضت هذه الأعمال، يجب أن نبغضها أيضا، لأن المسيح يبغضها. يجب إحنا النهاردة نبغضها. وكلمة التكريس اللي بقت اختفت، يعني هذا البني آدم مكرس. كان زمان في أنا طلعت وأنا صغير كان في بيت اسمه بيت التكريس، في مجموعة من الناس اللي عايشين للرب، حاجة زي الرهبان كده يعني، بس حاجة. كلمة التكريس دي اختفت من حياتنا. مكرسا نفسي لك، مضاعفا حبي لك. الكلمات دي فعلا ضاعت في وسط هذا العالم. أصلي من كل قلبي إنها ترجع تاني
1: يا رب. بس هي نقطة مهمة، وما كانتش وقت أفسس بس، هي موجودة لغاية دلوقتي.
0: بالضبط. وعشان كده بقول الـ الـ الـ الرسالة إلى أفسس هي مش لأفسس، هي للكنيسة النهاردة أكتر منها.
1: صحيح.
0: لأفسس.
1: طيب ده كده
0: قبل ما يقول التي أبغضتها أنت، التي أبغضها أنا أيضا، قال السلبية اللي في الكنيسة.
1: أيوة بقى إيه؟
0: وأنا استغربت إنها سلبية، بس ما أخبيش عليك يعني أنا مش شايف يعني كنيسة فيها كل اللي قلناه ده، جات وقفت في قدام الرب الحتة الصغيرة دي اللي هي بيقوله. لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. بس
1: طيب ما هي
0: بس يعني انت اللي زعلان
1: هي دي ان هو ترك محبته الاولى.
0: طلعت ده ليها حق تغضب الرب. الاخطر بيقول له انظر من اين سقط
1: وقم
0: وتوب. انظر من اين سقط. ايه ده؟
1: طب كان يقصد ايه يعني؟ انا هتكلم عن كنيسة افسس دلوقتي، كان يقصد ايه اللي حصل عشان يقول كلام زي ده؟
0: هو شاف كنيسة افسس كنيسة براكة من الظهر، شايف كنيسة حلوة اللي شوفها من بره واو،
1: عدد الناس مثلا حاضرين كتير، مليانة ناس،
0: وفيها حركة،
1: فيها إيفنتات كتيرة ومناسبات كتير.
0: انت بتعملي ابليكيشن. انت بتعملي
1: انا بتكلم على كنيسة ناجحة من وجهة نظرنا النهاردة.
0: قولي تاني يعني.
1: فيها كبار الخدام بيروحوا وبيوعظوا فيها، فيها فريق ترنيم كبير.
0: بالزبط.
1: ممكن يكون بيطلع في الفضائيات او يعني أيمين معروف
0: كنيسة
1: او مؤثر مثلا.
0: تلاقي بنعمل اعمال خير كتير،
1: ممكن يكون بيساعد ناس،
0: بنساعد ناس. فالمسيح شايف من بره،
1: وغالبًا يعني
0: أنا عارف
1: ده أكتر الكنائس دي، الأنشطة العادية لكل الكنائس تقريبا،
0: شايف أعمالك وتعبك وصبرك، أنا شايف كل ده. لكن ليه عليك إنك تركت محبتك الأولى؟ كلمة تركت استخدمت تترجم فعلا تترجم إلى كلمات كتير، بس اللي استوقفني كلمتين، إنك طلقت أو هجرت.

0: الهجرة من إلى من أنت مزروع في مكان وهجرت إلى مكان آخر بثقافة جديدة، يعني زي ما احنا عملنا، احنا
1: جايين من مصر،
0: من مصر الى امريكا، انا سبت مصر بثقافه مصر،
1: جاي في ثقافه تانية خالص.
0: فلما حتى بروح لمصر بتلخبط، احيانا بتلخبط، فتركت اكتسبت اللي انت مفروض تتزرع فيه، سبت
1: اصلك
0: اصلك، او طلقت، كنت في اتحاد، كنت في التصاق وحصل انفصال، ده الطلاق اللي ما بين الزوجين. فكأن الطلاق اللي ما بين الزوجين
1: كان في وحده في الجسد، بس كل واحد يعني كأنه اتقسم نصين،
0: كأن
1: الجسد
0: واحد اتقسم نصين بالظبط. انا اتقسمت نصين. حد بيقول ان الكلمه اللي هو ليترك الرجل أباه وأمه
1: ويلتصق
0: بامرأته اللي جات في العهد القديم، الكلمة العبرية اللي جات يلتصق بامرأته دي هي ورقتين ملزوقين في بعض، ما تقدريش تعرفي ان هما ورقتين. إذا حبيت تفصل الورقتين
1: هياخدوا من بعض، هيقطعوا بعض،
0: الاتنين هيتقطعوا. فهي دي كلمة طلقت،
1: صدق ده حقيقي،
0: الاتنين بيتقطعوا. فهنا بيقول له ليه عليك انك تركت
1: محبتك
0: الاولى. قعدت اسال نفسي التركيز فين؟
1: ايوه،
0: تركيز الجمله دي، هل التركيز على تركت محبتك
1: ولا انها الاولى،
0: ولا تركت محبتك الاولى؟ ايه التركيز؟ انا نفسي سادة المشاهدين يجاوبوني. انا اعتقد في رايي التركيز على الاولى. لأنه هو قال لهم أنا عارف أعمالك وتعبك، يعني عرفنا
1: اللي هو حاليا
0: المحبة. تعب المحبة بالزبط. فعندهم محبة، لكن
1: بس مش محبته الأولى،
0: بالظبط كده،
1: مش بنفس المحبة الأولى والعطاء.
0: فواضح إن الأولى دي شغلة المسيح جدا عن كنيسة أفسس، خلت المسيح ينتبه. هي الكنيسة دي إيه الدافع اللي بيحركها؟ ايه اللي بيخليها تعمل الاعمال دي؟ اكتشف هي بتعمل اعمال رائعه، ولكنها اعمال اليه، اوتوماتيك، دفع ذاتي. عربيه اتزقت على منزل، العربيه ماشيه والموتور مش شغال،
1: سيستم ماشيين عليه
0: بالظبط،
1: بس مفيش روح،
0: مفيش روح، مفيش شغف، مفيش نظرة واحدة. عشان كده بيقول لهم خلي بالكم، أنا هو القادر، أنا هو الممسك، أنا هو الماشي، أنا هو بصوا لي كويس. وكأنه هو ده مصدر الإلهام، مصدر استرداد الشغف، إن أنا أسترد شغفي على كل حاجة بعملها. يعني لازم نعرف، هخلي الأولى لحظة بس، أي حاجة بنعملها اللي بيحركني فيها الحب والمحبة. لاعب الكورة، القسيس، جوازة، أي هواية، إيه اللي بيخليني أستمر؟
1: حبي للحاجة اللي
0: حب أنا بعمل. حب اللي أنا بعمله، صح. مستمتع باللي أنا، ده مقرف، أنت بتسهر طول الليل؟ بس بحب أعملها. حد يقعد القعدة دي قدام مباراة كرة؟ بحب أتفرج على ماتش الكرة. يعني الحب هو دافع رئيسي. تخيلي بقى إن الحب ده بلا قوة، بلا روح،
1: بقى روتين
0: خلاص انت فقدت شغفك. فالنهارده الخوف الشديد جدا على الكنائس انها تفقد المحبه ونوعيه المحبه الاولى للمسيح.
1: طيب انا عندي اسئله للجزء دوت كتير وهربطه بحياتنا النهارده، بس هناخد تليفون. معانا الاخ عريان من مصر، اهلا بحضرتك.
2: بحييكم يا للموضوع الجميل، وقدينا مستمتعين بالموضوع، رائع جدا. بس خلوني، حد سألني امبارح قال لي ابو فادي غريب قوي، الناس بتسافر من بلاد لبلاد، زي ما الراجل قال لك بتاع

0: على الكرة دلوقتي من بلاد لبلاد عشان يروحوا يتفرجوا على ماتش. شوف قد ايه عدد كبير من الملاعب مليانه والناس بتدفع قد ايه مبالغ كبيره جدا. ولما بيحصل مثلا مؤتمر او يحصل اجتماع او تلاقي الكنائس مش احسن حاجه، الناس مش فاضيه، اصل الماتش اصل لو في حد بيشاهدك النهارده وعدد كبير، وانت حضرتك اشرت على الكلام الكل، بس انا النهارده بنشوف الملاعب بعد الفرق اللي بتخسر الجماهير بيحصل لها صدمه نفسيه، بتطلع من الماتش نفسيه مش احسن حاجه، ضغط نفسي وفلوس بتدفع ومجهود وكل ده. انا النهارده وانا بشاهد احتفال زي كاس العالم، ايه اللي المفروض كلمه منفعه لكل حد بيشاهدك النهارده واحنا بنتكلم برنامج من الحياه؟
1: شكرا ليك يا خاري، يعني صدقني هو عندك حق، بس القسيس مش هيبقى معانا خالص عشان هو بيحب الكوره.
2: لا انا مشجع جامد للكوره، خلي بالك.
1: طيب.
2: انا فاهم كلامك كويس. اولا شغف الناس بالكوره ده شغف طبيعي موجود، بيسموها الساحره المستديره. لكن انا ممكن يكون عندي شغف للكوره وفي نفس الوقت عندي شغف للحياه مع المسيح.
1: يعني ده لا يتعارض مع ده، يعني هو بس يعني بيقارن، شوف الناس بتعمل ايه بس تيجي المؤتمر بنتحايل عليهم عشان تطلع المؤتمر. طبعا عنده حق، بس هي الفكره فكره هو عنده شغف على الكوره، والكوره مش كل يوم، فلما بيبقى في ماتش في شغف وبيفضل هوايه. بس كلمه ربنا ده اللي انا عايزه اكلم فيه الوقت الجاي، ليه احنا او ايه العلامات ان احنا نفقد محبتنا الاولى، وايه السبب ان مفيش شغف؟ يعني ليه فكره علاقتنا بربنا او مروحنا كنيسه او مروحنا مؤتمر او ما بقيناش شغوفين ان احنا نفهم ونتعلم ونروح ونخدم ونحط وقت، بقى كده كل حاجه بالعافيه.
2: طبعا العملية معقدة جدا، مش سهلة بجد، يعني في عشرات الأسباب خلتنا كده. جزء منه الكنائس، ممكن آسف التعبير، قدمت لنا الحياة المسيحية بطريقة غلط، بطريقة أجبرتنا،
1: يعني تفتكر الخدمة
2: خوفتنا من ربنا،
1: الخدمات أكثر. ممكن تكون، ولا قصدك التعليم؟
2: لا بتكلم على التعليم.
1: التعليم
2: تقديم المسيحية وتقديم العلاقة مع الله اتقدمت لينا بصور خلتني مجبر اجي، يعني
1: ارض ضميري.
2: البرستيج بتاعي قدام الناس، هيقولوا ماهر ما جاش النهارده، ما بيظهرش. حتى الخدمة ساعات كتير بخدم علشان
1: انا لازم اخدم، مش انا عضو في الكنيسة،
2: عشان ما يقولوش ان انا ما بعملش حاجة. فده مع الوقت بيعمل تراكم. في ناس مجموعة إحباطات دخلت فيها، مثلا دخلوا في تحديات روحية، مثلا حالة مرض، مشكلة في العيلة، مشكلة معايا، إحباط، حد قريب مني مات،
1: ألم، يعني في
2: ألم بصورة أو أخرى، وطلبت ربنا وحسيت ربنا ما استجابش. ما ببصش أنا مفهومي عن العلاقة مع الله إيه واستجابة المسيح شكلها إيه في للصلاة، لا ببص على إنه لا خلاص بقى، يعني فده ممكن يخليني أكمل الحياة ظاهريا، أعمل المحبة وأعمل الأعمال وبين الصبر، لكنه بقوة الدفع الذاتي مفيش شغف. ففي عوامل كتير ساعدتني إن أنا
1: أفقد شغف. يمكن يعني أنا سبب من ضمن الأسباب انفتاح العالم على بعض، الافكار الجديده زي كان
2: طبعاً
1: وقت
2: طبعاً.
1: كنيسه افسس تشككنا في حاجات كتير قوي، في الاساسيات اللي احنا والمبادئ اللي طلعنا عليها، فخلتنا احنا تايهين، احنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط.
2: بالظبط كده.
1: يعني وكثره الاراء، وانا شايفه ان ده كتير،
2: كثره الاراء والتضاد،
1: الطوائف المختلفة، التفاسير المختلفة، ده
2: يغلط كده وامشي بلا شغف بلا وجع بلا تكريس بلا وجع دماغ. يعني خليني ماشي في الامر ده. فزي ما عوامل كتير جدا جدا تخلي

0: ديني
1: اوصل كده تعودت
0: بالظبط. انا بس يعني ليه عليك انك تركت محبتك الاولى باين قوي في علاقتنا بالله وفي الخدمه وفي الكنيسه. لكن انا عايز اعمل تطبيق الجمله دي على علاقتنا الزوجيه انا ومراتي. لك ان تتخيلي
1: نفس الفكره على فكره لو احنا ما اشتغلناش عليها.
0: برافو عليك. برافو عليك
1: طبعا.
0: يعني انا شايف دي رساله
1: عشان كده في طلقات كتير دلوقتي. طبعا.
0: كل حاجه في حياتي طبعًا. انا قاعد مع مراتي مش لاني بحبها، قاعد مع مراتي لانه مجبر،
1: محتاج لها،
0: مجبر اتعودت
1: عشان خلاص لبست في جوازه. لبست
0: بالظبط. جوازه وجات، هعمل ايه يعني؟ فمفيش
1: استمتاع،
0: مفيش شغف البدايه. يعني انا لو يشوفوني وانا هموت على مراتي عشان اتجوزها، وشغف ان انا اشوفها واقابلها، شغف اليوم اللي انا هتجوز فيه ونقعد نستعد، ما شفنيش النهارده بعد 36 سنه جواز، يعني مش نفس الشغف. لا، ابحث فين النقطه اللي خلت يحصل منحنى في حياتك.
1: من اين سقطت وتوب؟
0: هي نفس التعبير اللي قاله المسيح، انظر من اين سقطت وتوب.
1: طيب هو ده
0: اللي من الاعمال الاولى.
1: ايوه، مع ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي بتكلم على كنيسه افسس، يقصد ايه يعمل الاعمال الاولى؟ وبالنسبه لي انا كنيسه بسدينا، او بالنسبه لاي حد بيسمعنا من اي كنيسه، نعمل ايه الاعمال الاولى؟ او انا كامل، وفي كمان الاخ مصطفى كاتب لنا على الفيسبوك، اعمل ايه علشان يرجع الشغف
0: ده؟ انا عايزه هو يقول لي اعمل ايه. انا بتكلم بجد، مفيش روشته. يبقى اسف المشاهد غلطان لو انتظر مني عندي روشته صافيه. والمسيح ما قدمش روشته على فكره، قال لك حاجه واحده بس، انظر من اين سقطت. طب شوف النقطه اللي حصل فيها، بيسموها التيرنينج بوينت، اللي عندها حصل تحول ولقيت نفسك. هل في علاقتك بالمسيح، علاقتك بالكنيسة، علاقتك بالخدمة، هل حصل حاجة من اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية؟ مشكلة فقررت تطنش وهتكمل خدمة كده ومش هقول، اعتقدت ان هم طنشوك فانت خلاص بقى. هل انك انت اتصدمت في طريقة تفكير معينة في الكتاب؟ هل في آيات عسرت الفهم او فهمت حاجة غلط في كلمة ربنا ومحدش عدلها لك؟ هل انت اتعثرت في صراع روحي معين، طلبت صلاة لم من وجهة نظرك لم تستجاب،
1: او مفيش قدوة قدام، او مفيش قدوة قدام،
0: او برافو عليكي، او النموذج سقط، النموذج اللي انت كنت حاطه سقط. شوف التيرنينج بوينت واعرف ان وجودك في حالة عدم وجود شغف روحي، شغف في العلاقات، في العلاقة الزوجية بينك وبين مراتك، مفيش شغف، اعرف انك انت
1: في مشكلة،
0: انت في خطية. انت في خطية. ما هو
1: انظر، هو وصفها كده صح.
0: انظر من اين سقط
1: وتوب،
0: وتوب عن الغلطة اللي انت فيها، وارجع تاني يا كنيسة افسس بقى، افتكر البدايات، اعملي اللي انت كنت بتعمليه ايام الرسول بولس لما تكونته. بولس يعني انا كان نفسي اقرا اعمال 20، مشهد رائع، مشهد يقول كنيسه قويه. اعملي اللي كنت بتعمليه الاول، ارجع لنفس طريقه التفكير، ارجع للوصايا القديمه. دي الروشته اللي انا اقدر اقدمها. انا بقول لك النهارده ارجع تاني لاول يوم عرفت فيه المسيح، ارجع تاني لإحساسك بأول مرة طلبوا منك فيها إنك تخدم، ارجع تاني وفكر لأول مرة نزلت الشارع وكلمت حد عن المسيح، ارجع تاني وافتكر أول مرة قابلت فيها اللي بقت مراتك دلوقتي، كان الشوق شكله إيه بينك وبينها. ارجع اعمل الأعمال الأولى. لو في نوع من أنواع العاطفة في الموضوع لازم ترجع تاني. احنا معتقدين في آية في يوحنا الأولى اصحاح 4، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. المحبة الكاملة تطرح الخوف. ايه الكاملة دي؟ بسأل كلمة كاملة، كاملة في ايه؟ كاملة في شموليتها،

0: بمعناها الشامل، يبقى هي هو معناها الشامل. احنا فاكرين المحبة عطاء، اتعب من اجلك، لا، لازم يكون في تفاعل بالمشاعر معاك. لا يعني دايما اقول انا لو القضية هي احساس بالعطاء واقتناع بالشخص اللي قدامي، فهو ده الحب، ان انا اعطي دماغ بس كده، انا هتجوز الاي اي، هتجوز الكمبيوتر،
1: الله اعلم مستقبلنا يحصل ايه يعني.
0: لكن أنا ايه اللي خلينا اتجوز واحده؟ ما هو في مليون واحده قدامي،
1: في نفس وروح
0: في يعني تفاعل. المحبه لازم اكون حاسس باللي قدامي وشاعر باللي قدامي وعندي سعادة اعطي ذاتي للي قدامي وبحبه واقول له كلمات حب. ده مش نفس في العباده، في عباده المسيح مش لازم كل حاجه 1+1=2، لا، ما تجيش كده،
1: مش كله معلومات قصدك، ولا بالزبط. ولا ان انا افهم بس كلمه ربنا، لكن ان انا
0: لازم أن
1: احس بيها، ادركها،
0: انكسر، اتواضع، ابكي، ارفع ايدي،
1: يبقى في مشاعر واحساس،
0: في مشاعر. انا
1: بس هل ده احنا نقدر نعمله؟ ده سؤالي. ده محتاج تدريب، محتاج اعمله يعني. يعني انا بحرك حجرايا
0: ابداه. انا ما قلتش ان احنا هنوصل للطريق الكامل، فابدا بس يعني ابدا اتحرك،
1: اتفاعل،
0: ابدا اتحرك شويه، لكن افضل حياتي بالطريقه دي؟ لا، مش الحياه مش هتستقر. شكلها من بره حلو، الجوازه دي رائعه، الكنيسه دي رائعه، الخدمه دي رائعه، لكن بلا دوافع، بلا شغف، فقدك للشغف في حياتك هيفقدك حاجات كتير قوي قوي قوي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. التعبير ده من أقوى التعبيرات. إحنا سمعنا كلام كتير جدا في الوعظ، وبنيجي الكنائس نسمع الوعظة نقعد نقيم، لا الوعظة حلوة النهاردة، لا الوعظة وحشة النهاردة، لا أنت طولت، لا أنت قصرت، يعني إحنا نقعد نفكر.
1: لا، مش بقولك الوعظة وحشة، دايما بقولك الوعظة
0: حلوة. لا مش بتكلم، أنا بتكلم في العقل الجمعي، مش بتكلم على الفرق،
1: بقيم بس المعلومات اللي أنا باخدها.
0: أنا في ناس أنت، وأنا قلت هنا قبل كده في البرنامج، أنا ما بقولش مين هيوعظ الأسبوع اللي جاي، ما بحطش برنامج الوعظ، عايز الناس تيجي الكنيسة علشان جايه الكنيسه، مش علشان تسمع مين.
1: تسمع مين بالظبط؟
0: انا بقى لا، دي مش عباده، فين الشغف؟ فمن له اذنان، المسيح لما كان يقول الجمله دي بيسالوه سؤال، هو قالها يعني بطريقه تانية جميله قوي المسيح. لماذا تكلمهم بامثال؟ رد المسيح رد مرعب. أنا ببساطة لو قرينا الرد يعني صعب قوي، خلاصته أنا بكلمهم بأمثال علشان الحدق يفهم، اللي عايز ياخد الكلام على نفسه هياخده. لهم أذان مش عايزين يسمعوا، لهم عيون مش عايزين يبصروا، لهم قلوب مش عايزين يرجعوا. طوبى من يسمع، يعني يا بخت اللي بيسمع. من له أذنان للسمع فليسمع. فالمسيح وهو بيقول الرسالة دي لكنيسة أفسس وعايز يقول لها أنا حذرتك، اللي عايزة تسمعي اسمعي يا كنيسة، مش عايزة تسمعي خلاص، حدش يقول خليك زي ما أنت. من يغلب بقى؟ ختم بالوعد، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس الله. آية صعبة مليانة تفاصيل بس باين عليها أنها كويسة.
1: بعد كويس.
0: يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من يسمع هيكون له مجازاة ومكافأة. إيه المجازاة والمكافأة؟ هيعيش في علاقة حقيقية مع المسيح بشغف ويستمتع بالمسيح.
1: أسيس ماهر، أنا بشكرك جدا، شكرا لوجودك وشكرا للموضوع الجميل اللي احنا محتاجينه. أعزائي المشاهدين، علشان نرجع لشغفنا، أعرف من أين سقطت وتوب. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس، واحنا بنتكلم عن سلسلة عن الروح القدس اللي بيعد الكنيسة أن تكون عروس مجيدة لائقة مهيئة لعرسها. بنتكلم في سلسلة عن روح الحق، وروح الحق ده أحد أسماء اللي الرب يسوع اتكلم فيها عن الروح القدس أنه هو روح الحق. بس الحقيقة وإحنا بنتكلم عن روح الحق محتاجين نسأل نفسنا كذا سؤال. إحنا نفسنا هو إيه الحق؟ هو الحق اللي إحنا بنشوفه بعينينا؟ وهو كل اللي بنشوفه بعينينا حق؟ طب هل هو الحق الحاجة اللي بتبسطني أو بتحسسني بشعور إيجابي مثلا؟ مش أكيد، لأن ممكن تكون في حاجة سلبية جدا بس ده الحق. وهل هو الحق مثلا أن الناس جميعا اتفقوا عليه؟ هل ده ممكن يكون ده الحق؟ مش شرط، ممكن الناس كلها تتفق على حاجة وتبقى مش حقيقة. وهل مثلا الكذبة اللي الناس كلها صدقتها وبقت متعارف عليها بقت هي الحق؟ الكذبة حتى أنها كذبة حتى لو الناس كلها صدقتها هي هتضل كذبة. طب ايه هو الحق؟ الحق شيء كبير جدا ومهم جدا ان احنا نقعد نعرف ايه هو الحق. وان كان الرب يسوع بنفسه قال انا هو الحق، فاحنا موضوع الحق ده لازم ناخده في حياتنا بأهمية شديدة، لانه كتير قوي بيبقى عندنا لبس ما بين الحق والحقيقة. وتعالوا مع بعض نعرف ايه الفرق ما بين الحق والحقيقة. هل الحقيقة اللي احنا عايشينها او اللي بتشوفها بعينينا هي الحق؟ شيء مهم قوي لازم نسأل نفسنا عليه، لانه احنا حقيقي عايشين في عالم بكل احنا لينا جسد، وكل الامور المعطيات اللي بنتعامل معاها هي امور مادية شايفينها واقع. فايه هي الحقيقة وايه الفرق ما بين الحقيقة والحق؟ عشان نفهم الموضوع ده بوضوح انا هرجع معاكم لقصة في العهد القديم حصلت في ملوك الثاني اصحاح 6. في الحقيقة كان في ملك معادي لشعب بني إسرائيل، ملك أرام، وكان كل شوية يعمل خطط عشان ينتصر على الشعب. لكن في الوقت ده كان عايش نبي اسمه أليشع، وأليشع كان الرب بيعلن له الخطة اللي بتحصل في المملكة التانية في مملكة أرام، ويقول للملك بتاع شعب بني إسرائيل على الخطة فيحترز فالخطة ما تمشيش. حصل ده مرة واتنين لغاية ما ملك أرام نفسه انزعج جدا وقال لكل اللي واقفين حواليه، هو مين بقى اللي الجاسوس اللي بيننا؟ مين اللي بيروح يقول كل أفكارنا وخططنا لشعب بني إسرائيل؟ فقالوا له في الحقيقة يا حضرة الملك هو مش حد منا، لكن في نبي في الأرض دي الرب بيعلن له والرب بيكلمه. فقالوا له كده، قال له واحد من عبيده ليس هكذا يا سيدي الملك، ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع. أليشع ده عايش في مملكة بني إسرائيل، وملك أرام ده في مملكة أرام، فكل واحد عايش في حتة بعيدة جدا، لكن بيقول إنه أليشع ده بيعرف اللي انت بتقوله في مخدعك، وحاجة غريبة جدا. فالملك اتضايق جدا، قال خلاص انتوا جيبوا لي أليشع. وايه اللي حصل بالظبط كده؟ فالملك اتضايق جدا وقال كده، اذهبوا وانظروا اين هو فارسل واخذه. فاخبر وقيل له وذا هو في دوثان، فارسل الى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا واحاطوا بالمدينة كلها، جيش كبير جدا احاط كل المدينة اللي كان موجود فيها أليشع. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، واذ زي كل يوم صحي الصبحية قام خرج من البيت، لقى ايه؟ لقى جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له يا سيد كيف نعمل؟ فغلام رجل الله اللي شاف فعلا الحقيقة ايه؟ انه فعلا في جيش محيط بالمدينة، ده اللي شايفه عنيه، دي حقيقة شايفها، في جيوش محيطة بالمدينة، فانزعج صح. فأليشع لما لقى الغلام منزعج كده قال له لا تخف، لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. رد غريب جدا من أليشع، بس أليشع كمان عمل حاجة، قال صلى أليشع وقال يا رب افتح عينه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر. هو قبل كده الغلام ما كانش شايف؟ لا كان شايف، بس كان شايف ايه؟ كان شايف الواقع المادي. هنا أليشع طلب من الرب انه الغلام او هذا الخادم يفتح عينيه الروحية. فعينيه الروحية شافت ايه بقى؟ اذ الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. في عالم تاني روحي هو حقيقي موجود، بس خادم أليشع ما كانش شايفه، بس مين كان شايفه؟ هو أليشع.

وطلب من الرب ان يفتح عينين الغلام. فالرب فتح عينين الغلام عشان يشوف العالم الروحي اللي وراء، اللي مش بس العالم المادي لكن العالم الروحي. الموقف ده مهم جدا جدا جدا في ادراكك للحق. اللي بتشوفه بعينيك ليس الحق، اللي بتشوفه في عينيك الحقيقة، ويمكن بالانجليزي واضحة قوي reality وtruth. الرياليتي الحقيقة اللي انا شايفها مش هي الحق. الحق ان كان في الوقت ده في مشهد مع أليشع كان في مركبات ناريه حوله بتحميه. يعني عايزه اقول ايه النهارده؟ عايزه اقول انه ففي اختلاف ضخم جدا ما بين الحقيقه والحق. هو ده اللي انا نفسي النهارده الروح القدس يعلنه جواك. مش كل اللي شايفه في عينيك هو الحق. وفي الحقيقه احنا طول الوقت، لان احنا عايشين في عالم مادي، احنا طول الوقت بنواجه اللي بعينينا بتشوفه وده اللي بنتفاعل معاه من بره. يعني انا شايف ان انا مش ناجح في الحته الفلانيه فانا خلاص مش ناجح، انا عندي المشكله الفلانيه فانا بحكم على كل حاجة قدامي بالعينين اللي أنا شايفها. لكن في حين الكتاب المقدس بيقول إيه؟ إننا نسلك بالإيمان لا بالعيان. يعني إيه؟ يعني إحنا مصدقين في الحق، مش مصدقين في الرياليتي، مش مصدقين في الحقيقة اللي شايفينها بعينينا. لأنه في الحقيقة، الحقيقة اللي شايفينها عينينا ممكن تبقى كاذبة. أنت حتى ممكن تشوف حاجة بعينيك وما تبقاش كل الحقيقة، تشوف نص الصورة، تشوف حاجة أنت شايفها لكن ما تكونش هي الحقيقة أصلا، تكون مزيفة أو متفبركة بطريقة ما. دي حقيقة، لأن إحنا فعليا فعليا أيوة إحنا عايشين في عالم مادي، لكن العالم المادي اللي إحنا عايشين فيه ده دائما يتحكم وراه عالم روحي. ودي حاجة لازم تبقى فاهمها كويس جدا. مفيش حاجة بتحصل على الأرض هي أصلا متحركة وراها عالم روحي. تعرف ده كويس جدا من كل الكتاب المقدس، كل الكتاب المقدس. تعرف ده من سفر الرؤيا. أي حدث يحصل على الأرض يحكي لك الأول هو إيه اللي اتحرك، إزاي السماء، السماء اتحركت إزاي. حزقيال مثلا يقول لك إزاي مثلا الشعب هيتهزم، يقول لك قبلها إزاي الحضور الإلهي فارقهم. يعني تفهم كويس جدا جدا إنه أي أمر بيتحرك في الأرض هو وراه تحرك روحي. فأنا لو أنا بتعامل مع كل حياتي على إنها هي فقط ما أراه، أنا مخطئ تماما في كل تقديراتي وكل حاجة أنا بعملها، لأنه أنا مش شايف العالم الروحي. العالم الروحي ده بقى أنا أشوفه إزاي؟ طب ما أنا شخص مادي، أنا شخص ما عنديش إمكانيات أبعد من كده، أنا حتى محدود جدا. يعني أنا وأنا قاعد هنا أنا مش قادر أشوف المكان التاني، أنا ما أقدرش أشوف أبعد حتى من اللي عينيا تشوفه. طب أنا أعرف إزاي؟ هنا يجي أهمية سكن الروح القدس، هنا يجي أهمية عمل الروح الله فيك. هو إزاي كان أليشع بيعرف؟ هو إزاي كان بيعرف اللي بيحصل في المملكة التانية في مخدع الملك؟ كان بيعرف إزاي؟ الرب كان بيعلن له، الروح القدس كان بيعلن له، كان بيقول له. هو ده الروح الحق يرشدكم. يقول إيه كتاب؟ أما متى جاء ذاك روح الحق هو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. يعني إيه؟ يعني هو بياخد كل ما هو على قلب الله ليك، كل ما هو في العالم الروحي، كل ما السماء بتعلنه، ويجي يقولك هي ماشية إزاي، هو الفكرة الله في الأمر ده إزاي، هو الأمور الروحية اللي خايف في اللي أنت شايفه ده إيه. وفي الحقيقة أنت عندك دايما اختيار أن تصدق ما يقوله الروح وما تقوله عينيك. وإحنا مدعوين جدا أن لا نسلك بالعيان لكن نغير بالإيمان العيان. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تكون واقع حياتك صعب جدا، فعلا واقع. يعني أنت ممكن تكون عايش مثلا في ضائقة مادية شديدة، أو فعلا فعلا حصل حاجة وإنت فشلت فشل ذريع فيها، حقيقي ده حقيقي، وفعلا ممكن تمر بأمور صعبة، ده حقيقي. بس أنت عندك هنا اختيارين. الاختيار الأول إنك تركز على العيان اللي أنت شايفه وتنسى الحق، تشوف الحقيقة وتفشلك الحقيقة وتشوف الهزيمة اللي انت حققتها دلوقتي وتنسى ما يقوله الروح القدس روح الحق. هو روح القدس بيقول ايه عني؟ هنا الاختيار مهم جدا، اني انا اصدق في ما يقوله الروح القدس عني. انا ممكن في عز فشلي لما اجي اصدق ان الروح القدس والرب بيقول لأ
أنا أصلا معدك لأعمال صالحة قد سبقت فأعددتها لكي تسير فيها، يبقى أنا عندي حياة وفي أمور صالحة لسه مستنياني، ممكن دي تكون نقطة فشل، لكن الروح القدس لو صدقت في الحق يعمل إيه؟ ينقلني من نقطة الفشل دي للحياة الصالحة، للأمور اللي الرب معديني ليها. ده عمل الروح القدس. بس أنت النهاردة عندك اختيار. بصوا حاليا

في حاجة كده خطر أنا بشوف إنها يعني بالنسبة لي لما شفت الاختراع ده نزل حسيت إنه ده صعب جدا. عارفين اللي بيلمسوا النظارة اللي هي اسمها فيرتشوال رياليتي، النظارة اللي بتدخلهم في عالم خيالي بس هو 3D، هم بيخشوا في عالم آخر طول ما هم لابسين النظارة دي ممكن يعيشوا أحداثها ويتفاعلوا معاها وكل حاجة، يعيشوا عالم خيالي تماما. وساعات ناس كتير قوي بتطلع من الاكسبيرينس دي ممكن تصاب باكتئاب لانها بتعمل مشاكل نفسيه وبتعمل انفصال عن الواقع، وناس بتخش في اكسبيرينس مش مظبوطه تماما في من خلال النظارات دي او الفيرتشوال رياليتي دي، او كانهم دخلوا واقع بس واقع مش حقيقي. الناس بتخش بتهرب بواقع حياتها بواقع مش حقيقي، مش شرط عشان بيلبسوا النظارة دي لكن بنهرب من الواقع. الناس بتهرب من الواقع بالمخدرات، الناس بتهرب من الواقع بأنها تتجاهل أصلا الواقع، فالمشكلة اللي عندها تقعد تتفاقم تتفاقم تتفاقم. الناس بتهرب من الواقع لأن الواقع ساعات بيبقى مؤلم جدا. لكن الرب النهاردة جاي بيقول لك حاجة، بيقول لك أنا معك، أنا هكون معك. لما يكون الواقع مؤلم اعمل إيه؟ لما يكون الواقع صدق في الحق، روح الحق عنده خطة تانية خالص، روح الروح القدس في حياتك عنده خطة تانية خالص يغير بيها الواقع. الحق يقدر يغير الحقيقة، ودي اللي أنا نفسي النهاردة أشجعك فيه. أيا كان الأمور اللي أنت بتواجهها وهي واقع صح، بس إيه رأيك نمشي السكة الصعبة؟ أنت هتقولي دي سكة صعبة لأني إزاي أغير واقع؟ وفي خطتين، الخطة الأولى أنك تهرب، وده بيخلي الأمور لا تحسم ولا تتغير، بالعكس بتتفاقم وبعد شوية نتائجها حقيقي مميتة ومدمرة. تهرب بقى فعليا، تهرب من مخدرات، تهرب من الواقع، تهرب من مواجهة أو التغيير. وفي قرار تاني ممكن تاخد، إني أنا أمسك في الحق وأشوف الرب بيقول إيه، لأنه هو ده الحق اللي ممكن يقدر يغير كل خداع في الواقع. اللي أنت شايفه مش الحق، الحق هو كل ما يقوله كلمة الله عنه، ده الحق، والحق أقوى كتير من الحقيقة. الحق تقدر تغير بيه الحقيقة. يعني إيه؟ أنا الرب قايل عني كلام، الكلام ده مش متحقق، الكلام ده أنا مش عارف أعيشه، أمسك فيه بقى، أمسك في الإيمان بالكلمة، أمسك في الحق. كلامك هو حق، كلامك هو حق. اللي أنا عايشه النهاردة، يمكن أنت بتمر بتجربة فشل صعبة، أنت بتمر بمرض صعب، أو بتمر بأمور فعلا أنت فيها مهدد بأشياء معينة، أقف كده وقول يا رب أشكرك لأنه في كلمة أخرى من السماء على حياتي. إيه؟ لو أنت في مرض قوله أنا بشكرك لأني أقدر أصدق أنك أنت يهوى رفا، أنه بجلدتك أنا شفيت، أنا مصدق وأقدر أزق المرض وأقدر أمتلك الشفاء بإيه؟ بالإيمان. ياما ناس قعدت تصلي وتقول يا رب أنا مصدقة في الإله الذي يشفي، الإله الذي يشفي، واختبارات عظيمة إن الناس تقف وتصدق في الشفاء ويحصل إيه؟ الحق يغير الحقيقة. الأطباء يقولوا مفيش أمل، والرب يقول كلمة تانية، الرب له كلمة تانية في حياتك، في وضعك، في أمورك. روح القدس، روح الحق. أرجوك النهاردة أنت عايز تعيش على أي مستوى؟ مستوى العادي اللي بتشوفه عينيك، اللي بتشوفه بامكانياتك اللي تقدر تحققه انت، ولا توافق النهارده كعروس للمسيح حبها واسلم نفسه من اجلها، تتحد مع روح القدس مع روح الحق وتغير حياتك. مجهود حقيقي، مجهود ومش سهل، ومحتاج حرب ومحتاج وقفه ومحتاج اصرار، بس ده الطريق اللي اخرته حياه، ده الطريق اللي فيه فعلا رجاء ان حياتك تتغير وحياتك تكون فعلا من مجد المجد. ولكن في طريق تاني، لو ابليس النهارده صعبها عليك وحاسسك انه هو انت هتعمل ايه، ما انت مش هتعمل حاجه. اعرف شاب بتضايق جدا على حياته، الشخص ده ناجح كان جدا ومهندس وابليس خبطه خبطه قويه جدا في علاقه مر بيها، فاكتئب. وبسبب الاكتئاب دوت، وهو مش اكتئاب مرضي لكن هو اكتئاب، هو مر انه خلاص ما فيش حاجه ليها طعم. فايه اللي حصل؟ تقول له مثلا اجتهد في امر تاني علشان في بكره، مش عارف يشوف بكره، هو خلاص هي وقفت عنده لغايه هنا. وممكن تكون انت كمان النهارده في امر اتقفل قدامك، اتخبطت خبطه كبيره وحاسس انك متالم جدا ومش عارف تعمل ايه. بص النهارده واطلب من النهارده معايا الروح القدس يفتح لك عينيك زي ما فتح لعينينا الغنام ده،
شوف أحلام الرب ليك، هي ما خلصتش، هي ما خلصتش، لسه في أحلام الرب ليك، لسه في حق الرب بيقول إنك ناجح وإنك غالي وإنك مهم في ملكوته، وإنه أعد ليك أعمال صالحة لتسلك فيها، وإنك لسه ليك دور وليك هدف، وإن إنك لسه

هتستخدم، وانه في حاجات كتير مجد جاي على حياتك، وان كل حياتك عايز يحطها في المجد اصلا. النهارده اطلب معايا الروح الحق، روح الحق الذي يرشدني الى جميع الحق، ما يخلينيش مزنوق في الواقع اللي انا شايفه، لكن يوريني واقع تاني.

عايز ينقله لقلبك النهارده ويقول لك احلام الرب ديك ايه، ويقول لك افكار الرب المجيده عن حياتك ايه، ويقول لك بكره بتاعك شكله ايه، ويقول لك خطط العدو ايه، ويعلن لك حتى الامور اللي ابليس بيفكر فيها. الروح القدس عايز يجي يعلنها لك ويكشفها لك ويعلن لك الخطط الروحيه مش بس الالهيه لكن ايضا خطط العدو في حياتك، ينبهك منها. ده الروح القدس. عشان كده افتح قلبك النهارده وقول له يا روح الله انا بتحد مع الحق، انا رافض الواقع ده، انا مش عايز الكذب اللي ابليس معايشني فيه. ايوه اللي انت عايشه هو الكذب، لانه كل امور صعبه بتمر بيها في هذا العالم ورئيس هذا العالم هو ابليس، هي كذب، هو كذاب. لكن يوجد حق، يوجد اله يريد ليك كل الخير، يوجد اله محضر ليك كل المجد، عنده خطه حقيقيه قويه جدا لحياتك وخلقك لاهداف صالحه والمشيئة صالحة. عشان كده النهاردة ارفض الكذب، صدق في الحق، صدق في الكلمة، اقعد كده قلب في الكتاب المقدس في الامور اللي انت شايفها، يمكن حاسس بفشل، افتح الكتاب وشوف كلمة الرب بتقول ايه عن الموضوع اللي انت عايشه، هو ده الحق، وغير بالحق كل حقيقة انت عايشها، سكة امشيها مع الروح القدس وحقيقي بتنجح، لان كلمته هي روح وحياة، ترجع تاني يرد في حياتك حياة، ويرجع تاني يغير شكل حياتك ويكون حياة مجيدة زي ما الحق بيقول. ونكمل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح العروس.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وعد كل يوم. اوعى تنسى فكرة البرنامج ده، ان الرب كل يوم بيديك وعد بغض النظر على الحالة اللي انت فيها. الرب عارف حالتك، الرب عارف احتياجك، الرب يعلم ماذا تريد، عشان كده هو عايز يوصلك. عشان كده حط على قلبي ان يكون وعد النهاردة مخصص ليك. أرجوك أرجوك ما تغادرش الشاشة، أرجوك استنى شوية اسمع الكلام دوت. في وعد رائع النهاردة جه في إنجيل يوحنا إصحاح 16 وعدد 33، يقول كده الكتاب: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. شوف الوعد ده النهاردة بيتكلم عن إيه؟

بعد النهاردة ده بيتكلم عن السلام. ممكن قوي وانت بتسمعني النهاردة تكون مضطرب، ممكن النهاردة من أول اليوم كده حاسس إن السلام منزوع منك، ممكن تكون حاسس النهاردة إنك مش فرحان، ممكن تكون حاسس باضطراب وقلق. عشان كده الرب شايفك، عشان كده قلت لك في أول البرنامج الرب حاسس بيك، يسوع يشعر بيك. عشان كده النهاردة جاي يقول لك الكلمات ديت. إيه بقى الكلمات؟ قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. عايزك وانت بتاخد بالك قوي من الوعد ده، في كلمة هي المفتاح، هي السر النهاردة لو عايز سلام من الرب. عارف الكلمة دي ايه؟ ليكون لكم في. يسوع النهاردة بيقول لك لو انت شاعر النهاردة بعدم سلام وعدم امان، السر انك مش في المسيح، السر انك بعدت عن يسوع. مش السر ابدا ولا السبب المشاكل اللي انت فيها ابدا، مش السر والسبب هي الضيقات اللي انت بتمر بيها هي اللي سحبه سلامك اطلاقا. ممكن تكون في يوم من الايام مريت بظروف اسوأ من دي، لكن كنت تشعر بالسلام. عارف ليه؟ لانك كنت في المسيح. عشان كده الرب النهارده جاي لك بالوعد ده، ليك سلام. شكله ايه السلام اللي الرب النهارده عايز يمتعك بيه؟ يقول عنه الكتاب انه سلام يفوق كل عقل. بس السر، بس السر فيا، فيا في المسيح، في المسيح هو السلام. لو النهارده انت بعيد عن المسيح، لو النهارده انت مش في المسيح، تقول لي يعني ايه انا في المسيح؟ يعني اعمل ايه؟ اقول لك يعني ليك علاقه شخصيه مع الرب، يعني ليك علاقه بكلمه الله، يعني بتقعد مع يسوع ايا تكون الظروف اللي بتمر بيها. وانت في المسيح سوف تتمتع بكل سلام. سلام الله اعطيكم سلام. الرب وعد ان السلام اللي هيدهولنا ما يقدرش حد ينزعه. لكن تقول لي بس انا شاعر اليومين دول مفيش امان، بخاف الموبايل يرن يجي لي خبر سيء، بخاف اي حد يقابلني يقول لي خبر مزعج. اقول لك المشكله مش في الاخبار المزعجه، لان الاخبار المزعجه لن تنتهي. المشكله وكل المشكله انك بعيد عن المسيح، انك لست في المسيح. تقول لي بقى ايه الوعد النهارده؟ اقول لك الوعد في المسيح، لكي يكون لكم في سلام. لو عايز سلام الرب النهارده يملا قلبك. الحل مش ان المشاكل تتحل، الحل مش ان الضيقات تنتهي، الحل اني انا اكون في المسيح. تيجي النهارده تقول لي يسوع انا عايز ابقى فيك؟ تيجي النهارده تصلي معايا تقول له انا نفسي ابقى فيك؟ رب يسوع المسيح انا برجع فيك في هذه الليله لأتمتع بكل سلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، في اسم يسوع آمين.

0: في حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.
1: حقك تسأل.
2: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هي بابل الزان؟

سؤال مهم، من هي بابل الزانية؟ واللي بيقرأ الآية الواردة في رؤيا 14:8، ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. لازم يسأل سؤال مهم، من هي بابل الزانية؟ هل هي مدينة بابل العراقية الآن؟ ما المقصود ببابل؟ محتاجين نقف شوية عند إيه هي بابل تاريخيا ونعرف مقصود إيه ببابل سفر الرؤيا. مدينة بابل اللي معنى اسمها باب إيلو، وباب إيلو يعني باب الإله باللغة الأكادية، باب الله أو باب الإله بحسب اللغة الأكادية، دي من أقدم المدن، ودي كانت في أرض شنعار في أرض الكلدانيين، وتأسست فيها أول مملكة على وجه الأرض أيام نمرود، وتأسست فيها أيضا العبادة الوثنية. نعرف الكلام ده من سفر التكوين أصح 10 ومن سفر التكوين أصح 11. بعد قضية بلبلة الألسنة تكونت الوثنية وبدأت هناك في بابل، وانتشرت الوثنية إلى كل العالم، جاءت إلى مصر القديمة وذهبت إلى فينيقية وذهبت إلى أوروبا إلى أرض اليونان وهكذا، انتشرت إلى كل العالم. يبقى في بابل اللي كان معنى اسمها بابل إله، لكن صارت بابل يعني تشويش وشوشرة بعد بلبلة الألسنة، بدأت الوثنية وكانت مملكة عظيمة جدا أسسها نمرود الذي كان جبار صيد ضد الرب. والحقيقة في بابل زي ما قلت انتشرت الوثنية، لكن كمان انتشرت النجاسة، فحيثما توجد الوثنية توجد النجاسة والزنا. ولا غرابة، لأن المعابد الوثنية قديما كانت تكرس للزنا والعهارة والنجاسة خدمة للآلهة، زي ما كان موجود في مصر القديمة في المعابد أو في أي معابد وثنية على مستوى العالم. لكن اللي حصل إنه انتقلت الثقافة البابلية إلى كل العالم بسحرها ونجاستها وأيضاً مبادئها الروحية، إلى أن نصل إلى العهد الجديد ونشوف شوية كلام في منتهى الصعوبة على كيان ديني اسمه بابل. الكتاب قال عنه إنه بابل، يا زي الكلام اللي جه في رؤية 14 ورؤية 17 ورؤية 18. يا ترى إيه هي بابل الزانية اللي جه كلام عنها في رؤية 14 و17 و18؟ الحقيقة بابل الزانية ده أكبر كيان ديني سيكون على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. خلينا أقول الكنيسة الآن موجودة على الأرض، لكن عندما تؤخذ الكنيسة الحقيقية من على الأرض باختطاف الكنيسة باختطاف المسيح لها، سيترك على الأرض المدعين زورا أنهم مسيحيون، يعني المسيحية الإسمية، يعني دائرة اعتراف المسيح ممثلين في العذارى الجاهلات بحسب متى 25. دول هيعملوا إيه؟ هيعملوا تحالف عالمي، هيجمعوا كل ديانات العالم لتنصهر معا في بوتقة واحدة وتعمل ديانة عالمية ترتبط بالوحش وتستخدم مملكة الوحش وقدرة الوحش في نشر سطوتها على كل العالم قبل ما ينقلب عليها الوحش في آخر الضيقة العظيمة. يبقى بابل بحسب رؤية 14 و17 و18 هي أكبر كيان ديني، المسيحية الإسمية اللي هتلم تحتها كل ديانات العالم. إيه ده؟ يعني واضح إن في ديانة عالمية موحدة ستأتي على الأرض بعد اختطاف الكنيسة؟ نعم، ولا غرابة أننا نرى الآن في هذه الأيام مساعي سياسية ودبلوماسية ودينية لصهر الديانات معا تحت مسمى نبحث عن الشيء المشترك، لغاية ما نشوف بعد كده أن كل هذا يؤدي إلى انصهار الديانات معا وتكوين ديانة عالمية تأخذ قدرتها من الوحش وتفرض سيطرتها على مملكة الوحش قبل أن ينقلب عليها الوحش. الديانة العالمية هي بابل الزانية. فصح 14 بيتكلم عن دينونتها، دينونة بابل الزانية.

ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأن سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. طبعا مركز هذه الديانة العالمية بعد اختطاف الكنيسة مرتبط بمملكة الوحش هيكون روما، فإذا مدينة بابل ستكون هي مدينة روما. الآن نصل إلى أصحاح 17 و18. فأصحاح 17 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها دينيا، لكن في أصحاح 18 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها عمرانيا ومدنيا. فما جاء في السقوط الديني في أصحاح 17 مثلا على سبيل المثال يقول: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبع جماد وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها، فماض بي بالروح إلى برية. خدوا بالكم، راح بي لبرية. البرية تتسم بالنشوفة، لكن لما يحب يوريله الكنيسة الحقيقية سيصعد به إلى جبل عال. فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي. المرأة جالسة على الوحش، أي أن الديانة العالمية تحت إدارة المسيحية المرتدة ستكون مسيطرة على مملكة الوحش وتستخدم نفوذ الوحش لفرض سيطرتها على كل العالم. المرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز إلى آخر هذا الكلام. عدد ستة يقول: ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم الشهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ده سقوطها دينيا، لكن في رؤية 18 سقوطها عمرانيا وسقوطها مدنيا، وبالتحديد سقوط مدينة روما مركز هذه الديانة ومركز وسلطان مملكة الوحش. لما بيقول في عدد واحد: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين. يبقى بابل هي الكيان الديني الموحد بعد اختطاف الكنيسة اللي يكون عامل تحالف مع الوحش قبل ما الوحش ينقلب عليها. وبكده حطوا قدامكم أن الكنيسة الحقيقية بخلاف البابل الزانية، الكنيسة الحقيقية سر اتحاد المسيح والكنيسة، أما بابل الزانية سر الإثم وسر بابل الزانية بحسب رؤية 17. الكنيسة الحقيقية أخذ يوحنا لكي يراها على جبل، أما بابل الزانية أخذه الروح القدس لكي ما يراها في برية. بابل الزانية عكس تماما كنيسة الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

درسنا النهاردة في مارة، وده مكان راحوا شعب إسرائيل بعد ما عبروا البحر الأحمر، بعد ما خرجوا من مصر وعبروا البحر الأحمر. حابب أقرأ لك من سفر الخروج أصحاح 15 من آية 23 إلى آية 25. فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. اللي حصل زي ما قلت لك، شعب الرب بني إسرائيل بعد ما خرجوا من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر ومشوا في البرية ثلاثة أيام عطشانين، وفجأة لقوا مية. أكيد طبعا فرحوا جدا جدا، بس جم يشربوا من المية دي لقوا المية مرة. يعني يا فرحة ما كملت، كان نفسهم تكون المية عذبة ويشربوا. طيب إيه الحل؟ هل الحل ندور على مكان تاني يمكن يكون فيه مية أحسن من المية دي، مية حلوة؟ في الحقيقة لما موسى صرخ للرب كان الحل إنه الرب ورى موسى شجرة، أراه الرب شجرة وقال له اقطع الشجرة دي وارميها في المية فصار الماء عذبا. ايه هو الدرس المفيد؟ الدرس المفيد انه لا تخلو البرية من مارة، لا تخلو حياتنا من اختبارات وقصص طعمها مر. طب ايه الحل؟ هم هنا تذمروا، لكن الحل مش في التذمر، لكن الحل في الشجرة. ويا ترى مين الشجرة؟ أو إلى أي شخص ترمز الشجرة؟ هذه الشجرة اللي ترمت في المية فصار الماء عذبا ترمز إلى المسيح. في مزمور واحد يقول صاحب المزمور: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. عارف هذا المزمور ينطبق تمام الانطباق على مين؟ على المسيح. يكمل ويقول: يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه. يا سلام لما قطعوا الشجرة اللي ترمز للمسيح ورموها في المية المرة صار الماء عذبا. في أشعياء 53 نبوة عن المسيح، يقول عنه أشعياء في آية 2: نبت قدامه كفرخ وكعرق، يعني شجرة صغيرة كده، من أرض يابسة. لكن هذا العرق في أشعياء أيضا 53 آية 8 يتقال عنه أنه قطع من أرض الأحياء، قطع لما صلب على الصليب. عزيزي المشاهد، لما يكون في حياتك مرارة دخل المسيح في المرارة بتاعتك.

حياتك تصير المرارة عذبة. الحل هو المسيح. بدون المسيح حتصبح المياه مرة، لكن لما المرارة زائد المسيح تتحل المشكلة. نفس الكلام حصل في اختبار تاني في ملوك التاني أصحاح 4، لما كان في مجاعة وبنوا الأنبياء جلوس أمام أليشع، وأليشع قال هاتوا القدر الكبيرة واصنعوا صليقة لبني الأنبياء. واحد من بني الأنبياء قال لما نروح نشوف أشعياء طبخ لنا إيه النهاردة، لما نروح نقلب الشوربة كده والحاجات الموجودة في الشوربة، بيشوف القدر لقي فيها بس مية، قال ياه ده أليشع هيتفضح. فراح الحقل ومال حجره قساء بري. يعني قساء بري يعني حنضل نبات مر، وراح ايه وراح حطه في القدر وقال قعد كده بين بنو الانبياء. يعني هو حل المشكله، بس قال لا مش لازم يعني حد يعرف اني انا اللي حليت المشكله. قوم يصبوا لبنو الانبياء صرخوا قالوا في القدر موت يا رجل الله، ده كله مرار. عارف ايه الحل؟ ما قالش اشعياء كبوا القدر وغسلوها غسله كويسه وحنعمل صديقه من جديد، لا، قال هاتوا شويه دقيق وحطوهم في القدر وكانه لم يكن شيء. راحت المراره، والدقيق يرمز الى المسيح الابيض الناعم ناصح البياض متجانس الذرات القابل للضغط. هنا المسيح، دخل المسيح في اختبارك المر، تمشي الدنيا وتبقى زي الفل والرب معك.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟ كاتب الترنيمة بيقول ده مستحيل، هنستمر نسبح لإلهنا. عايزين نتشجع مع بعض، عايزين ناخد معاكم المبدأ ده. ما في قوة، من سيفصلنا عن الكتاب بيقول كده، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، خد قدامك كل حاجة انت عايزها. وتعال برضو ممكن تقول من سيفصلنا عن انه نكون بنسبح المسيح هنا في الارض؟ لانه لو ما تعلمنا ولو ما تعودنا انه نسبح الله هنا في الارض، هيكون صعب جدا انه نكون بنسبحه في السماء، لانه الحياة في السماء هنا كلها تسبيح. بس الحاجة الحلوة كمان انه منو اللي بيقدر؟ احنا يمكن صح سيبنا المكان بالجسد، لكن الروح واحدة في كل مكان انت موجود فيه. عايز اشجعكم في كل مكان، كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا، في كل مكان انت موجود فيه تقدر ترفع تسبيح لله لأجل السودان. السودان عايزين نشوفه سودان جديد، هنسبح وحنسبحه من كل مكان. منظر رائع جدا انه تلقى واحد هنا

هنا، ده في السودان، ده في مصر، ده في أمريكا، ده في كندا، في أي حتة شعب الله يعلن التسبيح لأجل مجده يعلن في السودان. في شدة وضيق ما حنقف، في تجربة وخوف ما حنقف، في كل الظروف ما حنقف، وفي الألم العميق برضو ما حنقف. ليه؟ لأنه الله ساكن وسط تسبيحات شعبه. حنستمر نسبح لإلهنا، منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟

عايزين كلنا نتحد مع بعض ونصلي مرة تانية لأجل السودان. عندنا إيمان إنه أمور عجيبة سترى. ابتدينا نصدق عشان نشوف الخير للبلد. ابتدينا نعلن كلمات البركة لا اللعنة. يمكن في الوقت ده الناس كثيرة بتقول ده السبب وده السبب وده عشان كده، وانت لو ما عملت كده كان البلد ما حيحصل حاجة كده. لكن خلينا نتشجع ونقول يسوع ماسك زمام الأمور، والحاجة الأحلى من كده انه ليه الكلمة الأولى والأخيرة. في النص بينهم في كلام كثير جدا، لكن كله ولا يهم الله في حاجة، لكن كلمته هي الأولى والأخيرة زي ما هو الألف والياء. خلينا نتحد مع بعض ونصلي. إلهنا الصالح يا رب، شكرا من كل القلب لأجل يا ربي معيتك معانا. شكرا يا رب لأنك أنت يا ربي في

كل هذه الظروف ما تخليت عننا ولا لحظة، ولا عمرك يا ربي حتتخلى عننا. شكرا يا رب لأنه أنت يا ربي بتشكل فينا في حتات كثيرة ربي. صح يا ربي بنثق أنه الظروف اللي أنت أمرت بيها واللي أنت سمحت بيها قادر يا ربي أنه تشكل وتعيد حسابات كثيرة يا ربي لحياة كل واحد فينا. تعيد حسابات البلد، تعيد حسابات الكنيسة هناك، تعيد حساباتنا إحنا كأفراد وكأسر. يا ربي كل اللي عندنا نقول يا رب شكرا، شكرا لأنك يا ربي أنت موجود دايما في المشهد، شكرا لأنك أنت يا ربي أيضا موجود هناك في السودان مع كل زول. زي يا ربي ما صلينا قبل كده أنه ناس كثيرة محتاجاك وهي هناك، ناس كثيرة فاقدة الأمل، ناس كثيرة فاقدة سبل الحياة البسيطة من موية ومن كهرباء. لكن يا ربي واثقين يا ربي أنه زي ما أنت كنت بتجيب الأكل لإيليا وهو في عز الصحراء وفي نص الصحراء، كنت بترسل الغراب عشان يجيب الأكل لنبيك. نؤمن أنه أنت يا ربي في ظل الظروف دي حترسل المعونة من عندك. يا رب دينا يا ربي قلنا سلامي أترك لكم، ده يا ربي اللي احنا عايزين نؤمن به ونعيشه في الفترة دي. بنصلي لأجل سلامك أنت اللي يكون سايد يا ربي في البلد، لا سلام منظمات ولا سلام دول ولا سلام داخلي بين فئات الشعب المختلفة، لكن يا رب عايزين نشهد ونشوف ونرى ونؤمن بسلامك الذي يفوق كل عقل. شاكرينك على كل شيء، شاكرينك على كل ظرف، شاكرينك لأنه أنت ربي إله المستحيلات ولا يعثر عليك أمر. ختينا رب البلد بين يدك، ختينا ربي كل شخص وكل إنسان موجود سواء كانت جوا البلد أو برا البلد، بنخطه قدامك يا سيد. تكلم فنحن عبيدك سامعين، لكل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت نتكلم حاليا عن معرفة الله. تكلمنا عن معرفة الله من وجهات نظر كثيرة، وننتقل الآن إلى الكلام عن أسماء الله في الكتاب المقدس. فننتقل لبداية الكلام عن أسماء الله. أسماء الله المذكورة في الكتاب المقدس، نختار بعض الأسماء الكتابية المذكورة التي يمكن أن تستخدم في استخدمت في الكتاب المقدس عبر العهدين. فنرى في الكتاب المقدس أن اسم الشخص كان يصف شخصيته، كذلك أيضا أسماء الله المذكورة في الكتاب المقدس هي أوصاف لشخصيته. بمعنى أشمل، إذا كلمنا عن شخص، في مرات كتير أسماء أشخاص الاسم يدل على شخصية الشخص، يدل

يعني مختارين له اسم يدل على شخصيته. ففي الكلام عن شخصية الله نلاقي برضو بنفس الطريقة في أسماء ممكن نجد أن اسم الله يساوي كل ما يخبرنا به الكتاب المقدس والخليقة عن الله حين نصلي قائلين ليتقدس اسمك. الحقيقة ليتقدس اسمك اللي بنقولها كتير في أبانا الذي في الصلاة الربانية في متى 6 الآية 9 بنقول له ليتقدس اسمك. الحقيقة ليتقدس اسمك معناها إيه؟ هل معناها أنه مش مقدس ويتقدس؟ لا، ليتقدس يعني هو مقدس وإحنا بنصلي يا رب ليتكلم الناس عن الله بطريقة تكرمه وتعكس بدقة شخصيته. هذا الإكرام لاسم الله قد يتم بالأفعال كما بالكلمات. فليتقدس اسمك يعني يا رب ليتقدس اسمك، نحن نقدسه نعظمه. لأن كلمة يقدس في العهد القديم أو عموما ممكن تكون معناها يخصص، ده المعنى الأدق الأولي، لكن كمان القداسة، الإكرام، البر، العظمة، السجود، التسبيح لله لأنه قدوس. فتكلم الناس، احنا نقصد ليتقدس اسمك انه يتكلم الناس عن الله، ليتكلم الناس عن الله بطريقة تكرمه وتعكس بدقة شخصيته. هذا ممكن يتم من خلال الأفعال أو الكلمات، لأنه أفعالنا تعكس شخصية الخالق، الخالق الذي نخدمه. فيمكن أبسط مثل أنه يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، يقدسوا أباكم الذي في السماوات، يكرموا أباكم الذي في السماوات من خلال أعمالكم. يروا أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. في متى 5 الآية 16 كلام المسيح لينا، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الله نور، الله قدوس، وإحنا مفروض يكون لنا نور ومفروض كونوا قدسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. لما المسيح هنا بيقول لنا فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، يضئ نوركم أمام الناس يعني يروا، يعني يضئ نورنا، حياتنا تبان انها منيره، حياتنا الروحيه تبان انها منيره من خلال اعمالنا، من خلال حياتنا. يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. ان نكرم اسم الله يعني ان نكرم الله، نكرم اسم الله اذا يعني ان نكرم الله. فالوصيه التي تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا في خروج 20 الآية 7، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا يعني عمال على بطال، توصينا بألا نهين سمعة الله لا بالكلمات التي نتكلم بها عنه بغباء أو بعدم فهم، ولا بالأفعال التي لا تعكس شخصيته الحقيقية. الحقيقة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا في أمثلة معاصرة كثيرة جدا، لما الحلفان على طول بالله عمال على بطال، لما هنا يعني لا تذكر اسم الله باطلا كالأمم، لأنه في مرات كانوا الأمم على الأقل وقت إلي كانوا يقولوا البعل يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا، يكرروا لأنه ما بيسمعش. لا تكرروا الكلام باطلا، انت ولا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. الحقيقة انه كتاب عايزنا نقدس اسم الله فالناس تقدسه، نقدسه بأعمالنا الحسنة. يروا نوركم ويمجدوا يروا أعمالكم، يروا نوركم، يروا أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فالوصية اللي هي بتقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا في خروج 20 آية 7 بتوصينا بإيه؟ بألا نهين سمعة الله لا بك

الكلمات التي نتكلم بها عنه بطريقة مش مظبوطة أو بعدم فهم، ولا بالأفعال التي لا تعكس شخصية الله الحقيقية. الحقيقة يعطينا الكتاب المقدس العديد من الأسماء لله، وكلها تعكس جانبا حقيقيا من شخصية أو جانب حقيقي من شخصية الله. الكثير من هذه الأسماء اقتبس من الخبرة البشرية أو المشاعر التي تصف جزءا من شخصية الله، بينما اقتبس باقي الأسماء ممكن من الطبيعة. لما نقول أنه القوي، أنه إيل شداي، الرب إلهي، الرب القوي، أو إيل القوي، أي أن كل التعابير المستخدمة هي أسماء الله. وفي كتاب أعتقد موجود على الإنترنت ويمكن كمان موجود باللغة العربية، اسمه على الأقل موجود بالإنجليش، ده أكيد اللي هيكمل دراسة لاهوت، اسمه The Doctrine of God، العقيدة في الله. مرة تانية الكاتب هيرمان بافينيك اللي اقتبسته قبل كده في حلقة سابقة، بيقدم عقيدة الله، بيقدم في الكلام عن عقيدة الله بيكلم قائمة طويلة من الصفات المقتبسة من الخليقة. فهو يقارن الله بأسماء، بأنه إيل شداي، بأنه كالأسد، بأنه مش الأسد، لا هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، ده بيتكلم عن المسيح. وفي إشعياء 31 آية 4، لأنه هكذا قال لي الرب، إشعياء بيقول كده، كماهر فوق فريسته الأسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتاع من صوتهم ولا تزلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها. أكمتها اللي هي المكان جبل يعني، أو المكان المرتفع قليلا. الحقيقة يمكن في فيلم مفروض أنه فيلم أطفال أو كرتون، لكن اللي هو اللاين كينج بيواخد الحكاية دي، بيحكي حكاية المسيح الأسد الخارج من سبط يهوذا، بحكيها بطريقة مبسطة. أنا الحقيقة أولادي قالوا لي يا بابا الفيلم ده حلو وبتاع مش عارف ايه، وبعدين تم فيلم كرتون، قالوا لا لاين كينج ده بيتكلم عن المسيح. ففي ناس فنانين بيقدروا يوصلوا الحقيقة حتى للأطفال الصغيرين، حتى من خلال الأفلام الكرتون أو غيره. في أسماء كتير على الله ممكن هو يكون الأسد نفسه. عشان كده في الشاهد اللي قرناه في إشعياء 31 بيقول زي كده، الأسد لما يهر فوق قصته فوق فرسته الأسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتع من صوته، يقولوا له اوعى وحاسب مش عارف ايه ولا تزلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون. يعني بيكلمهم هنا عن قوة الله في حماية شعبه، وهنا بيتكلم عن الحرب الحقيقية، انه ممكن لما يكون حد بيحارب زي داود وجلياط، الحرب الحقيقية، الحرب الطبيعية اللي ممكن تكون مش مجرد الحرب الروحية، لا الحرب الروحية كان بيقول لهم من العهد القديم ان الله كالأسد ينزل يساعدهم، والأسد ما بيخافش من صوت الصيادين لما يقولوا له ويعيدوا له لا لا لا هينزل خلص. الحقيقة كمان في اسم غريب شوية في تسنية 32:11، هو اسم النسر، كم يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على منكبيه. هنا الكلام عن الله في حمايته لشعبه لأولاده. مرات تانية نلاقي الشاه، والحقيقة تعبير الشاه جميل جدا لأنه في قرينة مهمة جدا جدا للفداء. عشان كده في إشعياء 53 الآية 7، الشاهد بتاع النسر، تسنية 32 الآية 11، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على منكبيه. ده النسر القوي مع أولاده بيحميهم. الشاه

0: في إشعياء 53 الأصحاح الشهير اللي بيكلمنا عن الفداء، اللي بيكلمنا عن المسيح كشاة سيقت إلى الذبح. إشعياء 53 في الآية 7 يقول: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. وهنا بيتكلم عن المسيح قبل الصليب، هو جاء ليقدم نفسه فدية وكفارة، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. كان ممكن المسيح يدافع عن نفسه، أنتوا بتعملوا كده ليه؟ كان ممكن يسيب الصليب، كان ممكن يتحاشى الصليب، لكن لا، هو جاي عشان الصليب وجاء بكامل إرادته. فلم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. كمان في ممكن وصف أنه شمس البر والشفاء في أجنحتها في مزمور 84 الآية 11: لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. فهنا الشمس لا تمنع خيرا، تطلع بضوءها وتنور للناس وتديهم دفء والحرارة و شمس ومجن، الرب يعطي رحمة وعدلا، رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. شاهد آخر جميل جدا: كوكب الصبح، كوكب الصبح المنير. في كلية لاهوت في نيروبي كينيا مسمينها كوكب الصبح، مسمين الكلية اللاهوت كوكب الصبح. أنا الأول ما شفت الاسم استغربت، دي كلية لاهوت وليه اسمها كده؟ وبعدين لقيت لا، الترجمة البسيطة إنه كوكب الصبح. في رؤيا 22 آية 16: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. هنا المسيح بيتكلم عن نفسه أنه كوكب الصبح المنير. كوكب الصبح المنير هنا هو الرب يسوع. ممكن كمان يقال عن الله أنه النور، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. ده مزمور 27 الآية الأولى اللي مفروض كلنا حفظنا: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. كمان ممكن يكون هو السراج. في رؤيا 21-23: المدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئها، المدينة السماوية، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها، نورها كمان، سراج نور. مرات نلاقي وصف لله أنه النار في عبرانيين 12 الآية 29 في أنه يهلك الأشرار، إلهنا نار آكلة. ممكن كمان يكون الينبوع في مزمور 36 الآية 9: لأنه عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا. خلينا بعد يعني فاصل قصير نكمل أسماء الله، أو إزاي في العهد القديم والجديد كان في إشارات من خلال الأسماء بتعبر عن قوة الله وعظمة الله من خلال أسماء أعطيت لله بطريقة فيها أنثروبومورفيزم، يعني طريقة بشرية للتعبير عن الله بطريقة بشرية أقصى ما تمتلكه اللغة.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610

0: Seal Beach, California 90740.
1: تكلمنا عن صفات الله أو أسماء الله، الأسماء اللي ممكن تصف وصف معين لله. كان يمكن في عبرانيين 12 الآية 29 قلنا لأنه إلهنا نار آكلة، أو أنه الينبوع، مزمور 36 لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نور.

ونور في الوقت نفسه. في مرات نلاقي أوصاف ممكن تبدو غريبة، زي ما بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريده. عايز يجمعهم، عايز يحميهم، هم رافضين، مع أنه الله ممكن كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها، هم لم يريدوا ذلك، لكن الله كان عايز يحمي ولاده. ممكن كمان نلاقي الصخرة، هو الصخر الكامل، هو الصخر الكامل صنيعه في تثنية 32 الآية 4، رمز القوة، أنه جميع سبله عدل، أنه أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. ممكن كمان نلاقي أنه هو ممكن يبقى الستر، ستري ومجني أنت، كلامك انتظرت، في مزمور 119 أنه ستر، برج حصين، اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنع. إذا كنت دارس لاهوت أحب أنك ترجع لهذه الشواهد تسجلها أو ترجع للحلقة. في شاهد شهير جدا تقريبا كلنا حافظينه، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. هنا يصف الله ان له ظل، مزمور 91 الآية الأولى. طبعا ممكن يبقى زي الشمس والمجن يد القوة، الرب، لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. ده مزمور 84 الآية 11. في مرات نفسه هو هيكل، والحكاية دي يعني من غير ما ناخد تفاصيل كتير، هيكل، الهيكل كان رمز لحضور الله، وكان بالنسبة لبني إسرائيل بيبقى فيه الأول خيمة الاجتماع وبعدين الهيكل ورمز لحضور الله داخل الهيكل. لكن الحقيقة كمان المسيح نفسه وهو على الأرض قال لهم انقضوا هذا الهيكل اللي هو رمز لحضور الله وأنا أقيمه في اليوم الثالث، وما كانوش قادرين يستوعبوا أنه بيتكلم عن هيكل نفسه. فممكن يتقال عن الله أنه هيكل في رؤيا 21-22، ولم أرى فيها هيكلا، مفيش هيكل هناك. ليه؟ لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. خلاص هيكل ليه؟ ما هو في السماء الله بنفسه موجود، فمش محتاجين الهيكل، الحاجة الرمزية لحضور الله. من جهة الخبرة البشرية وجد هيرمان بافينيك، بافينيك اللي قالنا اتكلمنا عنه قبل كده، أنه هناك قائمة أكبر تقدمها، يعني تقدمها هنا بصورة جزئية، فيطلق على الله العريس فرحا أفرحه بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، ده إشعياء 61 آية 10، فرحا أفرحه بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. وده يخلينا نفهم أو يساعدنا على فهم نشيد الأنشاد، العروس هي الكنيسة والعريس هو المسيح. ولما الكلام الغزل العفيف الموجود في سفر نشيد الأنشاد، الرب بيتغزل في عروسه وهي الكنيسة، العبادة الحقيقية اللي هو بيقول لها لما لقاها وكانت في حالة البؤس وأخدها غسلها ونظفها وضعها على صخرة وألبسها رداء البر. الحقيقة نلاقي أن سفر نشيد الأنشاد في ضوء أن الله الملك العظيم هو العريس والعروس هي الكنيسة. في تعبيرات تانية عن أنه البعل القوي، يعني رمز القوة، لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه وولي قدوس إسرائيل، إنه إله كل الأرض، إله كل الأرض يدعى. الحقيقة أنه ده في إشعياء 54.

ممكن نلاقي وصف ده رمز القوة، وان هو الصانع، وهو يعني بيكلمها انه الهك او بعلك او رجلك هو الصانعك. ده هنا العريس والعروس، العريس المسيح، العروس الكنيسة. صفة تانية او اسم تاني لله انه ممكن يكون الاب في تسنين 32 الآية 6، الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك، هو خلقك يعني، فإزاي تكافئوه بالأعمال السيئة اللي بتعملوها. مرات نلاقي كمان هو القاضي والملك، وده وصف جميل جدا، وصف لذيذ، فإن الرب قاضينا، الرب شارعنا، يعني هو اللي يعمل الشريعة لينا، الرب ملكنا، هو يخلصنا، فهنا نلاقيه هو القاضي والملك. في الحرب الـ الـ الـ الـ طبعا في الحرب الروحية طبعا هو اللي بيساعدنا، لكن كمان في الحروب في العهد القديم في سفر الخروج 15 آية 26 بيقول لهم كده: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا مما وضعت على المصريين، الأمراض اللي خدوها في الضربات لا أضع عليك، الضربات اللي كانت على شعب فرعون الوثني لا أضع عليك، فإني أنا الرب شفيك. فالرب رجل الحرب، الرب هو الشافي، الرب هو الذي يصنع الحق لنا. الحقيقة انه امور كثيرة عن الله او اسماء عن الله من العهد القديم، طبعا الاب حتى من العهد القديم، نعم في تسنية 32، يعني انا كنت افتكر اولا ان ممكن الله بان انه الاب بقى في بداية العهد الجديد في يوحنا، باين بقى ان هو كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. لكن لو رجعنا حتى لسفر التثنية 32 والآية 6 نلاقي أنه الأب بيقول لهم: الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، عملوا أعمال سودة، يقول لهم أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك، خلقك وأنشأك من البداية. عشان كده الرب هو الأب، هو الأب لشعبه. وإحنا روحيا في العهد الجديد لما نلاقي أنه أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، هنا هو الأب ونحن الأبناء، هو الآب السماوي طبعا. لكن نلاقي الكتاب بيقول لنا أنه المسيح لما جاء لخصته وخصته رفضته، في يوحنا 1 نلاقي الآية 12 بتقول إن خاصة المسيح رفضته، وأما ده بناء على إنه حصل حاجة، لكن فهنا خاصة المسيح رفضته، الشعب اليهودي رفض، لكن الحقيقة إنه الشعب اليهودي إذا كان رفض، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، فهو الآب السماوي والأب الروحي لنا. فممكن أكون واثق أني أنا ابن لله، أو تكوني واثقة أنك بنت لله. وثقتنا في أن احنا أبناء الله مش افتخار بحاجة خيالية، لكن الكتاب بيقول لنا أنه الله نفسه بيشهد بالروح القدس، الروح يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله. من يقبل إلي لا أقبله خارجا، ومن يقبل عمل الله في المسيح يصبح ابنا روحيا. هذا وعد كتابي، ونحن ننتفع بهذا الوعد الكتابي. إذا كنت انتفعت بهذا الوعد الكتابي هنيئا لك، أما إذا كنت لم تنتفع به فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اتجه نحو الله، اسأل الله أين الحقيقة، وليكن الله أبا لك إذا طلبت أن يدخل حياتك تصبح ابنا روحيا أو تصبحين بنتا روحية لله. فربنا يسعدنا أن احنا
نعرف الحقائق دي عن الله فنعرف نعبد

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر اسم النهاردة رفع راسي براس ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: أما أنتم فصلوا هكذا، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا أن الصلاة الرب علمها لتلاميذه كانت بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول ثلاث طلبات مختصة بالله، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. والقسم الثاني خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، الرب بيقول لنا لاحتياجاتنا المادية الجسدية مهمة عنده، ومهم إن إحنا كمان نطلبها بثقة ويقين البنين لأبوهم السماوي اللي بيسدد كل احتياجاتهم. وكمان اغفر لنا ذنوبنا، لأننا أنفسنا متعبة من حمل الخطية وقيودها. وشفنا إن الغفران أنواع، الغفران الأبدي، الغفران الأبوي، الغفران الأخوي. والنهاردة بنعمة الرب أخ أندرو عايزين نكمل الغفران الأبوي.
1: نعم، ربنا يباركك. احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الغفران الأبدي القضائي الخلاصي، أي اسم لكن هو المعنى واحد، وأن الله بيظهر فيه بصفته القاضي الديان، وأن هذا الغفران هو مرة واحدة وللأبد، ما بيتأثرش، ما بينتهيش، ما بيرجعش فيه، لكن هو بقبول لي أنا نلت الغفران الأبد القضاء الخلاصي وللأبد،
0: اللي يبررني قدام الله للأبد،
1: ويدخلني

0: لعائلة الله.
1: هللويا.
0: لأن بدون الغفران الأبدي أنا مش داخل لعائلة الله، لكن بالغفران الأبدي أنا داخل لعائلة الله.
1: بتحول من عبد إلى ابن.
0: بالضبط.
1: ومن أجير إلى صاحب بيت.
0: صحيح. عشان كده الغفران الأبوي من اسمه. الأبوي يعني الأبوي يعني علاقة
1: اللي بيغفر.
0: علاقة ابن مع أب، وده اللي موجود أو ظاهر جوه شكل الصلاة اللي الرب علمها لنا وقال لنا نصلي، يعني واحنا فاهمين ده واحنا بندور في الأفكار دي وعارفينها وعارفين ماهيتها وعارفين معناها، أن الله صار أبويا.
1: هللويا.
0: هذا الإله العظيم، هذا الإله الخالق، هذا الإله القدير، هذا الإله القوي، هذا الإله المبجل، هذا الإله اللي ليه كل السلطان صار أبويا وأنا صرت ابنه بامتياز عظيم جدا نلته من خلال عمل النعمة اللي الرب غمر بيها حياتي وقبلته بالإيمان على حساب موت المسيح لأجل على الصليب، دمه الكريم اللي سفك لأجلي، على حساب اسم المسيح العظيم من خلال عمله الكفاري لأجلي.
1: انظروا أية محبة
0: أعطانا
1: الآب حتى ندعى أبو. أولاد الله.
0: شوفي أعطانا الآب. لأنه يوحنا بيكلم في الرسالة دي مين؟ بيكلم أبناء. فقال كده انظروا أي محبة صدر من الآب. الله بصفته الإله لكل الكون يحب الكون، لكن الله بصفته أب يحب أولاده
1: أبنائه،
0: ولأنه بيحب أولاده منحهم امتياز، هذا الامتياز اسمه صرنا أولاد للرب. أما كل الذين قبلوه
1: أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاده.
0: كلمة سلطانا هنا في الكلمة اليونانية يعني الحق، لينا الحق إن احنا نقول إننا أولاد الله. مش واحد يقولك مش دي كبرياء منك، لا
1: بالعكس،
0: ده هو اداني الحق، قال لي مارس ده، عيش ده، عيش في ضوء ده، عيش في ضوء الامتياز ده. لينا الحق أن نكون
1: أبناء
0: لله. حاجة تانية، لينا الحق أن نتمتع بما للأبناء، فإذ كنا أبناء
1: فنحن ورثة الله
0: ووارثون مع المسيح. ورثة الله.
1: هللويا.
0: وارثين مع مين؟
1: مع المسيح.
0: عارفين وارثين مع المسيح معنى إيه؟ بنفس الطريقة، بنفس الكيفية، بنفس الامتياز، بنفس الشكل. عشان كده اسمه غفران أبوي، لأنه مهتم، مش مهتم بمشكلة الخطية،
1: دي كانت المفتاح الأول
0: انتهت.
1: المدخل
0: الخطية انتهت في الغفران الأبدي.
1: هللويا.
0: لكن هنا يهتم بشكل العلاقة اللي ما بينه وبين أبويا، اللي ممكن يأثر على العلاقة دي، اللي ممكن يزعق، مش ينهي علاقتي مع أبويا، يزعل أبويا مني. عشان كده بنسميه غفران أبوي. بتمتع به الغفران الأبدي لمرة واحدة، لكن الغفران الأبوي هو علاقة مستمرة
1: يومية
0: وقائم يوميا ومستمرة ما دامت الشركة والعلاقة موجودة بيني وبين الله.
1: هللويا. هللويا.
0: في الغفران الأبوي لا نرى الله بصفة القاضي العادل، لكننا نرى الله بصفة أب محب.
1: هللويا.
0: فرق كبير. أنا قاضي عادي،
1: ما بقيتش عادي. خايفة منه.
0: بالزبط.
1: ما بقيتش مرعوبة إن هو يقبلني ولا لأ، لكن لي ضمان إن أي وقت هدخل أقول له أبانا الذي في السماوات هلاقي حضنه مفتوح ودراعه مفتوح وبيرحب بيا.
0: في الغفران الأبدي تم الأمر وحسم إلى الأبد ولن يتوقف ولن يتغير، لكننا في الغفران الأبوي لأننا ما زلنا تصدر منا تصرفات وأفعال ومشاكل وسوء ظن وسوء تقدير، فنحتاج إليه يوميا لأن على أساسه تقوم الشركة والعلاقة مع الله.
1: أنت عارف زي أخ أندرو، زي ما يكون واحد عنده ابن. الابن بيتولد مرة واحدة.
0: بالزبط.
1: يعني يوم لما بيتولد الابن أو الابنة
0: مش بولده كل يوم،
1: مش بكل يوم. لكن طول ما الابن في علاقة مع الأب في ساعات بتبقى ممكن يصعب عليك منه، ممكن يزعلك.
0: بالزبط.
1: ممكن يغضبك.
0: بالزبط.
1: ممكن يتعدى أوامرك. ممكن ما يسمعش كلامك.
0: بالزبط.
1: لكن بيفضل مكانته كابن.
0: بالزبط.
1: مش بيرجع، مش بتروح توديه ملجأ وبعدين ترجع تتبناه تاني.
0: لا،
1: ده هو بابنك مرة واحدة، لكن العلاقة المستمرة هي ده الغفران الأبوي.
0: ومش ممكن أشي.

0: الاسم منه
1: بالظبط،
0: هو لزق في اسمي واسمي ارتبط بي التصق بي ويفضل للأبد ابني، مفيش حاجة على الأرض
1: تغير هذا.
0: تغير العلاقة دي أو تنهي العلاقة دي، تتأثر العلاقة ولا يمحى الاسم.
1: هللويا.
0: ولا أتوقف في لحظة إن أنا ابن للرب. العبد لا يبقى في البيت
1: إلى الأبد لأنه عبد،
0: لأنه عبد، لكن الابن
1: يبقى إلى الأبد،
0: يبقى إلى الأبد لأنه ابن وارث. العبد لا يعلم ما لسيده، لكن الابن
1: يعلم
0: كل شيء. الآب لا يخفي أسراره عن الابن.
1: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ لأنه كان خليله.
0: بالضبط. لكن الأب يحتفظ بأسراره عن العبد. العبد له مساحة، لكن الابن في كل المساحة.
1: في العبد أجير. يعني في مسافة بينه وبين العبد.
0: بالضبط، ما بين العبد والسيد. العبد أجير، لكن الابن
1: صاحب بيت.
0: كان موسى خادما على البيت، لكن الرب يسوع المسيح
1: كابن على بيته
0: وبيته
1: نحن.
0: عشان كده احنا اصحاب بيت. احنا مش ضيوف بنتعزم شويه ونطلع، لكن احنا اصحاب بيت لان احنا صرنا ايه؟
1: ورثه.
0: مثال ان في احتياجنا للغفران الابوي. مثال، خلينا نروح لمزمور 51 والقراءة بتأني ونتأمل في بعض العبارات ونشوف دقة العبارات إزاي داود فاهم العلاقة بينه وبين الله.
1: يقول ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأ والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت، بالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا، فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني.
0: رد لي
1: بهجة خلاصك،
0: ما قالش اصنع لي خلاصا، لكن قال لي رد لي بهجة خلاصك. داود ملك على إسرائيل وممسوح كملك ويعتبر مسيح الرب. وقع في مشكلة، وقع في خطية. لما صلى داود الصلاة دي، هل صلى إنه يرجع زي الأول وكأنه رفض من الله، يرجع زي الأول كأنه خاطي محتاج للخلاص؟
1: لا،
0: داود لم يصلي لأجل أن الرب يخلصه، لكن داود صلى لأجل أن الرب يرد لي
1: بهجة الخلاص.
0: الخلاص الأبدي أو الغفران الأبدي القضائي يتكلم عن الخلاص، لكن الغفران الأبوي يتكلم عن بهجة وفرح الخلاص.
1: هللويا.
0: عشان كده داود في عدد 15 الآيات اللي حضرتك قريتيها، لما نوصل لعدد 15 يقول له كده، أو عدد 14، نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسبح لساني برك. بص يقول له يا إله خلاصي، والكلمة في اللغة العبرية الإله الذي مستمر في خلاصي.
1: يخلص
0: فعل مضارع، مستمر في خلاصي. ما قالوش نجني وخلصني، لكن قال له يا إله خلاصي. وكأن داود بيقولي أنا اتمتعت
1: بالخلاص
0: الأبدي، واليوم سقطت في خطية شنيعة وبشعة، لكني كابن ما زلت متمسك بمراحم الرب ليا، ولكني كابن مستمر مدرك أن الله ما زال يخلص فيا.
1: الكتاب يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعد، يعني في خلاص أبدي أنا بحصل عليه، لكن في خلاص مستمر أنا بنمو فيه.

0: أنا بقى في علاقة يومية أبوية مع الله الآب.
1: عشان كده يقول له رد لي
0: بهجت خلاصك.
1: إذن بدون الغفران الأبوي تنطفي
0: الفرحة
1: والبهجة. وبدون الغفران الأبوي تنقطع الشركة. وبدون الغفران الأبوي أشعر وكأني مقفول روحيا، أشعر وكأن المياه راقدة، مفيش حركة روحية في حياتي. عشان كده بنحتاج
0: يوميا
1: إلى الغفران الأبوي، لأن الغفران الأبوي مرتبط بالشركة، مرتبط بفرح الخلاص وبهجة الخلاص، مرتبط بإحساسي بالانتعاش في الحياة الروحية. بدون الأمور دي كلها مفيش أي إحساس. عشان كده داود لما ناثان النبي لما راح لداود بعد الخطية البشعة اللي ارتكبها داود،
0: لما داود اعترف ناثان قال له الرب نقل عنك خطيئتك،
1: ما قالوش الرب خلصك،
0: نقل عنك خطيئتك،
1: لأنه هو مخلص كابن، لكن قال له إيه؟ الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. شوفي لا تموت ليه؟ لأنك أنت مخلص،
0: لأن الخطيئة بتؤدي إلى الموت.
1: بالضبط. بس هو ابن، والابن لا يموت، لا بالزبط. تموت. بس نقلها على مين؟
0: نقلها على فداء الرب يسوع المسيح على
1: الصليب. بس داود قبل المسيح،
0: على
1: ازاي اتنقلت على المسيح وداود قبل المسيح؟
0: ذبيحه، بس كان بروح ازلي. الكتاب يقول ان الرب يسوع قدم نفسه بروح ازلي.
1: ربنا يباركك. بس في ايه في روميا 3:25 يتكلم عن المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره
0: عن الصفح،
1: من اجل الصفح
0: عن الخطايا السالفه.
1: في الترجمه الاصليه عن خطايا السالفين بإمهاله. خطايا مين السالفين؟
0: اللي قبل
1: أتقياء العهد القديم،
0: قبل الصليب.
1: الرب عمل لهم نقل للخطية بإمهال الله، تمهل عليهم فنقل الخطية عندهم. ولما جه صليب المسيح اتحسب لهم بأثر رجعي إنها اتمحت من عليهم.
0: هللويا.
1: عشان كده داود لأنه فاهم وعارف، عارف انه ابن مخلص خلاص ابدي، لكنه وقع في مشكله فيحتاج ان يعمل ايه؟
0: خلاص.
1: يعترف ويتوب عنها عشان يتمتع بالغفران
0: الابوي.
1: الغفران الابدي يتم من خلال التوبه، لكن الغفران الابوي يتم من خلال الاعتراف. يوحنا الأولى 2
0: بخطيانا.
1: إن اعترفنا بخطايانا
0: هو أمين وعادل.
1: مين الأمين وعادل ده؟ أبويا. لأن في الإصحاح الأول يقول لي أنا ليا شركة معاه. عشان كده يقول بقى لأنك أصبحت ليك شركة معاه وابن، لو حصلت حاجة أعمل إيه؟
0: أعترف.
1: ما تأجلش، ما تستناش لبكرة، ما تقولش، ما تخليهاش تتراكم عليك، نظف أول بأول.
0: بالظبط.
1: أنا اعترفنا بخطايانا
0: فهو
1: أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وبس يغفر
0: من كل
1: يقول لي إيه؟ بفضل أشطف فيك، ده أنت ابني وغالي علي، مدفوع فيك تمن غالي، جوهرة ثمينة، أنت جوهرة ثمينة في عين الرب، ولأن الجوهرة ثمينة قدرت ولم يكن هناك مقدار الرب شايفه ان هو يعني يبقى كافي ليك الا دم المسيح.
0: هللويا.
1: اشترانا بدمه، قد اشتريتم
0: بثمن فمجدوا الله.
1: ايه الثمن ده؟
0: دم المسيح معروف سابقا.
1: لما واحد بيحب حد ولا سيما اب او ام مع اولادهم في اعياد ميلادهم يدوروا على اغلى هديه مهما كلفتهم، يفرحوا اولادهم بأغلى هدية مهما كلفتهم. والرب صنع لينا خلاص بكلفة صعبة غالية جدا.
0: الكتاب يقول مش بأشياء تفنى بفضة وذهب، ولكن مش حاجات مادية ليها سعر طبيعي، لكن بدم كريم.
1: بالزبط.
0: كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
1: نعم. داود كتب مزمور 51 صرخ فيه للرب، قال له ايه؟ رد لي
0: بهجة خلاصك
1: وروحك القدوس
0: لا تنزعه مني.
1: آخر المزمور، آخر آيات المزمور داود قال إيه في آخر آيات المزمور؟
0: نجني من

0: الاجتماع
1: لاخر ايه ذبائح الله هي روح المنكسره القلب المنكسر والمنسحق يا الله
0: لا تحتقره
1: لانه جه بانسحاق وبقلب مكسور مش بكبرياء ورب عارف ان الله ابوه وعارف ان في مساحه تعطيه الحق ان يدخل قدام الله هي المساحه دي الغفران الابد القضاء الخلاصي
0: هللويا
1: داخل عشان يعمل ايه يسترد الشركه عشان كده كل الكتاب قالوا ان داود كتب المزمورين دول مع بعض بس كتب مزمور 51 الاول ولما حس ان الله فعلا نقل الخطيه كتب مزمور 32 يعني الاثنين دول ورا بعض على طول مزمور 51 هو مزمور الاعتراف مزمور 32 هو مزمور رد الشركة عشان كده قال له ايه في اول كلمة طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا
0: في روحه
1: عدد خمسة اعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي
0: قلت أعترف للرب بذنبي
1: وأنت رفعت
0: أثام خطيئتي
1: رفعت خلاص لهذا النتيجة الشركة رجعت
0: لك دائما
1: عايز أقول أنه عدم التمتع بالغفران الأبوي يعيق الصلاة
0: لذلك لهذا يصلي لك
1: لهذا لي
0: كل تقي
1: لهذا لي أنت رفعت أثام خطيئتي فتردت الشركة لما تردت الشركة لما دخلت للصلاة حسيت بيها لما دخلت للصلاة تعزيت لما دخلت للصلاة شبعت بيها لما دخلت للصلاة دخلت لعمقها عشان كده يقوله لهذا يصلي لك
0: كل تقي
1: من التقي هنا
0: الإنسان اللي حصل على الخلاص الأبدي أو الغفران الأبدي
1: وبيتمتع يوميا
0: بالغفران الأبوي
1: بيغتسل كل حين في وقت
0: يجدك فيه
1: عند غمارة المياه الكثيرة إياه
0: لا تصيب
1: لأنه محفوظ
0: مهما بقى حصل تحديات وظروف وصعوبات
1: لأنه محفوظ ليه لأنه محفوظ لأنه
0: أنت ستر لي
1: عشان كده يقول له أنت ستر لي لأنه اتسطر يا سلام اتسطر من الضيق
0: تحفظني
1: بترنم من النجاة ليه حق أرنم لأن الشركة رجعت
0: هللويا
1: قبل الشركة ما ترجع وفي معطل في النص شركة مفصولة لسه ما تغسلتش بالغفران الأبوي ألاقي الترنيمة طلعة يعني
0: بالعافية
1: لكن لما الشركة ترجع لساني يحدث بمجدك وبحمدك اليوم كله
0: يقول له فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشاء الملك يعني فعلا لقي لما رب يسوع قال تجري من بطنه أنهار ماء حي في حياة متدفقة في أنهار جارية في شركة مستمرة
1: فالشركة مرتبطة بالغفران الأبوي والغفران الأبوي يعني ابن مع أب حريص على أن الشركة يكون دائمة الأب حريص على أن الشركة يكون دائمة لكن لازم الابن يكون حريص كمان. على أن الشركة تكون دائمة أكون حريص إزاي؟ أرفع المعطلات اللي بتعيق الشركة أشيل الأشياء اللي بتؤثر على الشركة
0: وده بقى ليا في دور
1: بالظبط
0: يعني الغفران الأبدي أنا ملياش
1: دور
0: ما أقدرش أعمل أي حاجة
1: كل المطلوب مني أقبل
0: 100% ده عمل إلهي
1: بالظبط
0: لكن الغفران الأبوي المستمر العشرة مع الرب ده ساعات كتير عارف بقى المية موجودة لكن الحنفية مقفولة فمهما كان في مية من حقي أتمتع بيها لكن لازم أفتح أنا الحنفية عشان المية تجري
1: أمين في رسالة يوحنا الأولى خلينا نروح للآيات يقول كده الذي كان من البدء رسالة يوحنا الأولى أصح واحد الذي كان من البدء
0: الذي سمعناه
1: الذي رأيناه
0: بعيوننا
1: الذي
0: لمسناه
1: شاهدناه ولمسته
0: أيدينا
1: نخبركم به من جهة كلمة الحياة
0: هذا نخبركم
1: فأن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الأب وإظهرت لنا ويقرر في عدد ثلاثة يوحنا الأولى صح واحد عدد ثلاثة الذي

0: رأيناه
1: وأما شركتنا نحن
0: أيوة
1: فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
0: يوحنا هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن دعوة للشركة. يعني كأنه بيقولي إحنا بنكرز بحاجتين، نكرز بالمسيح اللي عرفناه ولمسناه وشاهدناه لأنه هيخلصك من الخطية، ونكرز بحاجة تاني، نحن ندعوك لتكون في شركة معنا، وشركتنا نحن وهي
1: مع الآب ومع ابنه
0: يسوع المسيح. الشركة هنا احنا مدعوين لشركة، شركة يعني زمالة، شركة يعني علاقة، شركة يعني حياة، شركة يعني عشرة. نحن مدعوين للعشرة مع الرب، مدعوين للشركة مع الرب. عدد أربعة، ونكتب إليكم هذا
1: لكي يكون فرحكم كاملا.
0: الشركة بتعمل إيه؟
1: فرح.
0: وأي نوع من الفرح؟
1: فرح أبدي لا ينطق به ومجيد،
0: وفرح كامل.
1: كامل.
0: إذا كانش الفرح كامل جواك، ولو كان إزاي أعرف إن عندي مشكلة مع الغفران الأبوي؟
1: الفرح مش كامل،
0: الشركة
1: لأن
0: مقطوعة.
1: فرح الرب هو قوتكم.
0: بالضبط. الشركة مقطوعة، إذا الفرح مش موجود.
1: بالزبط.
0: الفرح مش موجود، إذا مفيش قوة. مفيش قوة يعني إحساس بالضعف.
1: كتاب يقول أمامه شبع سرور
0: يا رب يسوع،
1: يعني fullness of joy، اكتمال فرح، فرح كامل زي ما حضرتك قلت.
0: ونكتب إليكم هذا لكي يكون
1: فرحكم
0: فرح. وهذا والخبر الذي سمعناه منه ونخبركم
1: به،
0: إن الله نور
1: وليس فيه ظلم البتة.
0: يعني إيه ليس فيه ظلم؟ أي حاجة تشوفها
1: تعكر،
0: أي حاجة تشوفها تعكر تأثر على الشركة، اعمل ايه؟ اعرف
1: الله.
0: الاب اللي بتحبه ومدعو لشركة معاه هو نور.
1: اجري عليه.
0: اعمل ايه؟ شيل. بالظبط.
1: اعترف بخطيئة.
0: عدد ستة، ان كنا اننا لنا شركة معه
1: وسلكنا
0: في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. طيب العدد اللي بعديه،
1: ولكن ان سلكنا في النور
0: أيوة.
1: كما هو في النور
0: أيوة.
1: فلنا شركة بعضنا مع بعض.
0: اذا الشركة مرتبطة بالنور، والنور يعني الحياة، والظلمة تعطل الشركة لأنها مؤثرة على النور. العدد اللي بعديه،
1: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة.
0: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل إثم. ودم يسوع المسيح يطهرنا. إذن عودة الشركة متوقفة على الاعتراف.
1: عشان كده من يكتم خطاياه
0: لا
1: ينجح، من يقر يعترف بها ويتركها يرحم.
0: بس احنا نتكلم عن الغفران الابوي.
1: وداود قال نفس الحاجه، قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي.
0: يبقى اذا الغفران الابوي هو علاقه ما بين الاب والابن، قائم على ادراكي لما فعل لاجلي، ان هناك ثمن الدفع لاجلي، وقائم على بيتفاعل بي بالاعتراف اليومي
1: لاستمرار الشركة بلا انقطاع،
0: من أجل استمرار الشركة
1: بلا انقطاع،
0: تأثيره علي من أجل وجود الفرح الكامل في حياتي.
1: وده كمان يعني ده أنا عايز أقول إن ده كمان سلوك.
0: بالزبط.
1: لأن لو سلكت في الظلمة هتنقطع الشركة.
0: بالزبط.
1: لأن الله نور
0: وليس
1: فيه ظلمة البتة. فالغفران الأبوي كمان يتطلب مني سلوك في النور، سلوك بقداسة، سلوك في محبة، في شركة دايما مع الله ومع ابنه يسوع المسيح.
0: هللويا.
1: بشكر الرب جدا من أجل الحلقة دي اللي فتح الرب فيها أذهاننا علشان نكون كأبناء عايشين في شركة دائمة مع الله الآب ورب يسوع المسيح. أشكرك يا أخي أندرو، إلى اللقاء أحبائنا في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

أهلا بك عزيزي المشاهد، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. بسألك في كل برنامج، يا ترى وقفت مرة تفكر أنت عايش لمين وعايش لإيه؟ من كلمة الله، من الكتاب المقدس، بنشوف هو أوجدنا ليه، وبنحاول نحن نسعى لأننا نحقق غرضه لحياتنا. عايز أكمل معاك النهاردة في الآية اللي بتقول العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. تخيل أنت لما بتصنع مشيئة الله بتثبت إلى الأبد. الكتاب برضو بيقول لنا عن حاجة تانية بتثبت إلى الأبد. الآية بتقول أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. لما تدرك أن الحياة على الأرض هي إعداد لحياتك في الأبدية، ده هيخليك تشوف الحياة بطريقة تانية خالص. هتبص لحياتك بطريقة مختلفة عن قبل كده. ده هيبان في تعاملاتك مع الآخرين، ده حيبان في الطريقة اللي انت بتنفعل بيها قدام الظروف اللي بتحصل لك، قدام المهام اللي بتتحط قدامك، قدام الأنشطة، مع الأهداف اللي بتحطها وبتتحرك ليها. حتى المشاكل اللي كانت زمان مهمة هتبص ليها مرة واحدة بين قدامك.

أمامك وإنها تافهة وملهاش أي اهتمام. كل ما عشت للرب أكتر كل ما أمور العالم دي كلها بدت قدامك أصغر بكتير. لما بنحيا على ضوء الأبدية القيم بتاعتنا بتتغير، تبتدي تستخدم وقتك ومالك بحكمة أكتر. الحياة بتبتدي تعيد ترتيب أولوياتك لأن عينك على الأبدية مش على حياتك هنا على الأرض. مش هيهمك أنك تساير الناس، مش هيهمك أنك تمشي حسب العادات والتقاليد السائدة. شوف الرسول بولس قال إيه، قال ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة من أجل المسيح. الله ادانا لمحات عن الأبدية في كلمته. احنا من كلمة الله بنعرف ايه اللي ممكن يحصل في الأبدية، مش كل حاجة لكن حاجات معينة بنشوفها من كلمته. بنشوف من كلمة الله ان هو دلوقتي بيعد لنا مسكن أبدي. بنشوف كمان ان احنا هنتوحد مع المؤمنين الأحباء اللي تركوا عالمنا دلوقتي. في الأبدية هنتحرر من كل ألم ومعاناة ومرض وحزن. في الأبدية الله هيكلفنا بأعمال جديدة نعملها، هنتمتع بشركة متواصلة مع الله. في الأبدية هو كمان هيتمتع بعلاقة معانا. رغبة الله ان احنا نكون موجودين معاه، نتمتع بيه ويتمتع بينا. في يوم من الايام الرب يسوع هيقول تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. عايزك تفكر في فترة التسع شهور اللي قضيتها في بطن امك قبل الولادة. هل التسع شهور دولت كانوا في حد ذاتهم هدف ولا كانوا اعداد للحياة اللي انت هتعيشها النهاردة؟ التسع شهور اللي انت قضيتهم في رحم امك كانوا اعداد للحياة اللي انت عايشها النهاردة. فكر بنفس الطريقة دلوقتي ان الحياة اللي انت عايشها النهاردة دي اعداد للأبدية. انت بتحضر نفسك للمعيشة مع الله في الأبدية. الموت مش هيكون الساعة الأخيرة من وقتك ووقتي هنا على الأرض، مش هيكون آخرتنا. الموت هيكون مرحلة انتقال هنبتدي بيه بداية عمرنا في الأبدية. لو انت ليك علاقة مع الرب يسوع مش هتخاف من الموت، انت عارف انت رايح فين وعارف هتقضي الأبدية مع مين. الآية بتقول لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. هنا ملناش مدينة باقية، احنا بنطلب المدينة العتيدة. عيوننا دايما على الأبدية، عيني على الأبدية مش على السنين القصيرة اللي الله ادهم لي علشان أعيشهم هنا على وجه الأرض. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. بسيبك مع الآية اللي ابتديت بيها، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة لتكن نعمة الرب معك.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. ايا كان المكان اللي موجود فيه انت غالي علينا. لو كنت شخص غني جدا او فقير، لو كان لون بشرتك اسمر او لون بشرتك ابيض، ايا كان البلد بتاعتك، ايا كانت نوع عقيدتك، انت شخص غالي علينا. بس الحقيقه النهارده الموضوع مش مجرد كارت اصفر. حلقتنا النهارده اكتر شويه من موضوع كارت اصفر، لانه كارت اصفر في كارت اصفر في كارت اصفر. حلقتنا النهاردة عن الطرد، يعني من الآخر كارت أحمر. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ملعبنا، ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن الطرد. في بطولة كأس العالم في المكسيك سنة 1930، بدأ تطبيق قرار استخدام الكروت الملونة الحمراء والصفراء، والمونديال ده تحديدا هو المونديال الأول اللي بيقام خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا. الغريب رغم أنه قرار اتاخد باستخدام الكروت الصفراء والحمراء، إلا أنه لم تستخدم الكروت الحمراء ولا مرة في المونديال ده. الطرد هو أقصى عقوبة بيقوم بها الحكم إثناء المباراة، والقانون حط مجموعة أسباب للطرد. السبب الأولاني اللعب العنيف اللي يأذي اللاعبين. السبب الثاني السلوك المشين، سواء كان البصق أو إشارة عدوانية أو مهينة. السبب الثالث إنه الشخص اللي بيمنع هدف عن طريق اليد متعمدا، فيمسك الكرة بإيده أو يمنحها من دخول المرمى، يتم طرده في الحال. سبب كمان حرمان اللاعب الخصم من إحراز هدف محقق عن طريق منعه من الوصول للكرة أو إعاقته. آخر سبب هو أنه يحصل على الإنذار الثاني في نفس المباراة، فلو حصل على الإنذار الأول ياخد كارت أصفر.

0: أصفر، ولو حصل على إنذار تاني كارت أصفر وبكده يحصل على كارت أحمر ويتم طرده. في حالة طرد 5 لاعبين من المباراة يتم إيقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه 5 لاعبين خاسر بنتيجة 3-0. الحكم من حقه أنه يطرد أي لاعب قبل بداية المباراة. اللاعب اللي يتم طرده يجب عليه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية ويخرج برا الملعب خالص. مش قلتلكم طرد؟ طرد يعني طرد، طرد يعني ما تبقاش موجود لا في الملعب ولا في المنطقة الفنية، إما أنك تطلع وسط الجمهور أو تدخل غرفة الملابس. أقصى نوع من العقاب ربنا ما يوريه لحد ولا أتمنى أن أنت كمان تشوفه، إنك تبقى بتلعب في المباراة وتاخد طرد. طرد أيوة، يعني مفيش لعب تاني، وكمان مش هتلعب المباريات اللي جاية. الطرد مش بس في مباراة كرة القدم، لكن في طرد تاني من الحياة. مش بقصد إنك تموت. قبل ما نكمل كلامنا تعالوا ناخد رأي الشباب في موضوع إنك في لحظة ما تكملش وتاخد أقصى عقاب تستحقه، وإنك تطرد خالص من جوه الملعب كمان من على دكة الاحتياطي. تعال نشوف رأي الشباب إيه ونرجع مرة تاني. تعالوا معانا.
1: يالك جواب فصل وانت صغير؟
2: لا، جايلي جواب قبل كده بس واتفصلت بسبب ان انا ما كنتش ملتزم، ما كنتش قد مسؤولية ان انا اكون بحضر في كلية او مدرسة او في اي حاجة انا كنت موجود فيها، فجالي كتير.
3: لا
4: لا، في الحقيقة ما ليش جواب فصل انه صغير.
1: ليه؟
5: عشان بس نسيت الكتاب.
1: لو الدكتور بيدخل المحاضرة ومش بيحب حد يدخل وراه، هل حضرتك هتدخل وتجرب ولا مش هتحاول؟
3: لا هجرب ادخل.
2: اعتقد لو في ظروف منعيني هحاول انه اجرب ان انا اخش بعدي، واللي ربنا هيعوز هيكون بيكمله.
6: ادخل احاول.
7: لا اكيد هحاول عشان ممكن يكون يغير رأيه ويقبلني. يعني
4: لا هجرب، لازم اجرب، ممكن يطلع على حظ انا ما يطردنيش.
5: لا لا مش هدخل، مش هزق نفسي.
1: طب هتعمل ايه لو الدكتور طردك من المحاضرة؟
3: هتضايق اكيد،
2: اكيد هبقى حزين لان في حاجة بتفوتني انا مش موجود فيها، ومش هبقى مستمتع يعني كأني انا حضرت.
6: هيبقى شعور سيء عشان اتخزلت قدام الجميع.
7: هبقى زعلان طبعا، وعايز افهم هو طردني ليه، واحاول اصلح من اللي انا عملته ويخليه يطردني.
4: اكيد طبعا هبقى متضايق، بس هيبقى غلط مني انا، غلط مني انا اكيد. ما مش معقول الدكتوره تطردني كده من طريق ونص، اكيد اكون انا عملت حاجه غلط عشان استاهل عليها الطرد.
5: انا هطلع بس هبقى متضايقه الصراحه، يعني ممكن ما ارضاش ادخل المحاضره دي.
1: ايه اكبر عقاب حصل لك في حياتك؟
3: وانا صغير والدي ضربني.
2: انا اتحرمت ان انا العب كوره فتره، كان بابايا مانعني، ونزلت من وراه ان انا لعبت بس كان عقاب وحشين.
1: كان ليه بقى؟
2: ان انا ما نزلت، كنت عايز العب كوره وهو كان مانعني، ان كنتش جايب درجات كويسه في الامتحانات.
6: خدت انذار عشان زقيت واحد في الملعب.
7: في حد من عائلتي توفى، فده كان اكبر عقاب.
4: بصراحه مش فاكر حاجه معينه. يعني
5: اكبر حاجه بالنسبه لي ولا ضرب ولا اي حاجه، بالنسبه لي ان انا اتمنع من حاجه وانا صغيره، انزل العب مع اصحابي وكده، ده كان بالنسبه لي اكبر عقاب، او ان حد يقيدني.
0: انا عارف ان موضوع الطرد ده شيء مؤلم وشيء متعب، واللعيب لما بيطرد من المباراه بيتضايق قوي ويتنرفز، وبعضهم بيعيط، لأنه لما بيطرد مش بس بيأثر على نفسه، لكن طرده بيأثر على الفريق كله. وده اللي حصل في الكتاب المقدس، في واحد اطرد وتأثير طرده ما كانش عليه هو لوحده، لكن تأثير طرده على الفريق بالكامل. زبط، أبونا آدم أول واحد يطرد في التاريخ، والحكم اللي طلع له الكارت الأحمر كان الله بنفسه. الله حذره. هنفضل نحذرك ونقول لك كارت أصفر كارت أصفر كارت أصفر كارت أصفر. بعضكم بيتجاوب مع الرسالة وبعضكم ولا تعني لي أي حاجة. بس خلي بالك

الموضوع مش هيكمل كده، هيجي وقت ويحصل فيه حاجة أكتر من كارت الأصفر، كارت الأحمر. الله يقول الكتاب كده بالنص، طرد أبونا آدم من الجنة، طلعه بره. أخطر طرد في الحياة إنك تطرد من الحضور الإلهي. أقصى عقاب ليك إنه يتحط

يجيبوا صور من الاسم. الإنسان يتفنن في فعل الخطية. الكتاب المقدس يتكلم على الخطاة إنهم مبتدعين شرورا. عارف يعني إيه مبتدعين شرورا؟ يقعد كده يخطط ويتكتك والشيطان يقعد جنبه ويقول له علمني، فيقول له بص أنا هبدع لك خطية. مبتدع شرورا. يا ترى ربنا يفضل يحذر يحذر يحذر على طول؟ لا. اسمع الكتاب المقدس يقول إيه؟ أم تستهين بإمهاله ولطفه وطول أناته؟ انت فكرك منه الله حنين والله طيب والله بيقبلك والله بيحبك، تفضل تستهين غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. ربنا عمال يحذرك ويرفع لك كارت اصفر يقول لك خلي بالك انا بحب، انت غالي عليا يا ابني، بلاش الحكايه دي يا ابني، الخيرك يا ابني انت غالي عليا. لكن لو انت صممت، اسمع الكتاب المقدس يقول ايه، لو انت ما رجعتش تزخر لنفسك غضب في يوم الغضب. الطرد النهائي، الطرد النهائي مش انك تطرد من الملعب، ولا الطرد النهائي انك تطرد من الحياة وتموت. الطرد النهائي لما تسمع الله بيقول خذوه واربطوه واطرحوه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هو ده الطرد الحقيقي. عشان كده النهاردة عايز تحذيري يبقى صوته عالي، ونفسي أصرخ فيك، ونفسي أمسك شاب شاب وبنت بنت وهزها من كتافة أقولها فوقي. ربنا عمال يبعت لك تحذيرات كتير. أخطر عقاب هو البعد عن الله، أخطر عقاب هو إنك تقضي الأبدية في الجحيم. جهنم مش حاجة بنخوف بيها العيال الصغيرة. لما تكذب هتروح النار، ولو تفيت على بابا هتروح النار، ولو ما ذاكرتش دروسك هتروح النار. قصة أكبر من كده. جهنم هي البعد عن الله، هي الحرمان من الوجود في محضر الله. عشان كده النهاردة نبرتي أعلى شوية. خلي بالك لو انت تخطو بخطى ثابته تجاه جهنم، عايز اقول لك كارت اصفر وكارت اصفر وكارت اصفر وكارت اصفر. خلي بالك الله بيحبك، وجهنم اتعملت لابليس وملائكته. انت ليه مصمم تبقى موجود في المكان اللي ربنا مش عامله ليك؟ حياتك بتضيع. ليه معاند؟ ليه رافض انك تسمع لصوت ربنا؟ في وقت هيحصل فيه طرد. الطرد هو الخروج بره، بره وجودك في محضر الله انت مطرود. لو عايش في الخطية ومستبيح، حتى الوعظ ما بقاش يأثر فيك، حتى كلمة ربنا ما بقتش فارقه معاك. فوق فوق، لانه الكلام النهاردة بقى صعب قوي. ما بقاش كارت اصفر، لكن بقيت معرض من كتر الكروت الصفراء اللي خدتها لكارت احمر. زعلت مني؟ حقك علي، اجي ابوس راسك. بس الحقيقه ما ينفعش اشوف اخويا وابني وصاحبي هيترمي في جهنم واقول لك حبيبي بلاش بقى. احد الخدام قال كده، قال لو في واحد بيته مولع نار وهو جوه البيت نندهله ازاي؟ نقول له يلا احباب يلا حبيبي يلا عشان تطلع، ولا نصرخ ونقول له خلي بالك؟ حلقتنا النهاردة حلقة خطيرة، لأنك فيها بتحدد إن الإنذارات اللي سمعتها هتسمع، الصفارات اللي سمعتها هتطيع، هتاخد بالك إن في منافس، هتمشي على قوانين كلمة الله والله الكلمة. مرة تاني، ده إنذار بيسموه شديد اللهجة، لأن إحنا بنحبك وغالي على قلوبنا، تغاليين على قلب ربنا، لكن إبليس عايز يدمر حياتك، عايزك تفضل معاه. إبليس بيحبك، حبك تكون في عشرة معاه. الحقيقة هو مش بيحبك، هو بيكرهك وبيكره ربنا اللي خلقك. شكركم عشان الوقت اللي قضيناه. فكر في الكلام، اقعد مع نفسك قبل ما تنام النهاردة وقول هو أنا مطرود من حضور ربنا ولا موجود؟ ندم آدم
وندمت حق

هو بعد فوات الأوان. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض. بصدق أن النهاردة أسماء ناس تتكتب في سفر الحياة، وده مش هيحصل مرة تاني، ده مش هيحصل غير لما تيجي للصليب معترف بخطاياك، تايب، وتقول له أنا مش عايز يبقى في حاجز بيني وبينك، مش عايز الخطية تمنعني عنك. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات أو اقتراحات ابعتها لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامك على الشاشة. أنت غالي على قلب ربنا وكمان غالي علينا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى والإصحاح الثاني: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. إحنا بنتكلم عن مسيح العالم كله، وشفنا في المرأة السامرية المسيح مخلص العالم. هنا يوحنا الرسول بيقول إن المسيح كفارة لخطايانا فقط، ليس لخطايانا فقط ولكن لخطايا العالم كله. كفارة المسيح لكل العالم. النهاردة هنتكلم عن الكفارة، وإن المسيح قدم ذاته ذبيحة على الصليب لأجل العالم كله. يوم الكفارة ده كان يوم عظيم جدا جدا، من أعظم أيام السنة في

التقويم العبري، وكان عيد الكفارة من أعظم الأعياد. كان يوم الكفارة رئيس الكهنة كان بيقدم ذبايح عن نفسه وعن الكهنة وعن كل الشعب وعن قدس الأقداس وعن القدس وعن خيمة الاجتماع وكل ما هو في الخيمة. وكانت هذه الكفارة وهذا العيد هو اليوم الوحيد اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. تقريبا أو هو بالضبط كده عدد الذبائح اللي كان بيقدمها رئيس الكهنة في هذا اليوم 15 ذبيحة. الذبائح العادية اللي هي ذبيحة الصباح والمساء بتقدم، وذبائح الكفارة. وكان من أهم ذبائح الكفارة إن رئيس الكهنة كان يقدم طور ذبيحة خطية عن نفسه وعن كل الكهنة، وكان بيقدم برضو ذبيحة خطية لكن عبارة عن تيسين من الماعز، وكانوا التيسين دول يبقوا متشابهين في الحجم وفي الوزن وفي القيمة وفي كل شيء لأنهم ذبيحة واحدة. وكانت الذبيحة دي كانت ذبيحة عجيبة جدا. ليه؟ لأن دي إشارة إلى الصليب. كان يعمل رئيس الكهنة قرعة على قطعة رقيقة من الذهب مكتوب عليها للرب ليهوى، والتانية مكتوب عليها لعزازيل، وبعد كده ياخد القرعة أو ياخد قطعة من الذهب دي عليها للرب يحطها على واحد من التيسين والتانية لعزازيل على التيس التاني. وإحنا عارفين الذبيحة دي من أجل الشعب. الذبيحة الأولانية اللي هي للرب كان يقدمها رئيس الكهنة ويخش بيها إلى قدس الأقداس من غير ما يذكر عليها خطايا، لأنها ذبيحة خطية، لكنها من أجل الخطية نفسها. الخطية نفسها يعني كخطية مش كخطايا الناس عملوها، نفس الخطية نفسها. لكن تسع عزازيل ده كان يحط راس ايده على راس التيس ده ويقول كل الخطايا بتاع الشعب، كل التعديات والآثام والنجاسات، ويقول ان الشعب كله أخطأ ويقول الخطايا كلها بأنواعها. وكان يطلق هذا التيس اسمه تسع عزازيل في القفر، واسم عزازيل جاية من كلمة اعتزال أو أزال، يعني أو رفع، يعني الله رفع الخطية، أزال الخطية، راح في القفر. ده كله برضو إشارات إلى الصليب، وكمان إشارة الصليب لأن المسيح اللي ذبح أو قدم ذاته ذبيحة على الصليب يوم الجمعة العظيمة قام من الأموات زي تسع عزازيل ده اللي بيطلق في البرية حي. فاللي حمل الذبيحة اللي أسلم من أجل خطايانا يوم الجمعة العظيمة هو الذي أقيم لأجل تبريرنا في اليوم الأحد يوم القيامة المقدسة. يوم الكفارة ده كان يوم عظيم جدا. وذبيحة يوم الكفارة بنشوفها في الصليب، بنشوفها في الصليب. المسيح قدم ذاته ذبيحة عن الخطية، بل إن لما نشوف ذبيحة الصليب نلقى فيها وجوه كثيرة لكل الذبائح اللي موجودة في سفر اللاويين الخاصة، ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإسم، ذبيحة القربان، ذبيحة السلامة. لكن الوقت ضيق عشان أشرح كل هذه الذبائح، لكن يكفي أنكم تعرفوا أن ذبيحة المحرقة كان الهدف منها حاجة واحدة بس، هو إرضاء الله، للرضا عن الإنسان اللي بيقدم الذبيحة دي. الله رضي علينا في المسيح يسوع. أحبائي النهاردة إحنا عايزين نشوف ذبيحة الكفارة فيها غفران، فيها تطهير، وفيها كمان إبادة للخطية. أول حاجة غفران للخطية، غفران للخطية. وهنا غفران المسيح غير محدود، حمل كل خطايانا في جسده على الخشبة، لا توجد أي خطية.

يا مهما كانت ومهما الخطية دي كانت صعبة إلا والمسيح رص كل خطايانا خطية فوق خطية على جسده على الصليب وحملها وجاز هو بنفسه موقف الإنسان المدان أمام الله وحمل كل دينونة خطايانا ومات على الصليب ووفى الدين الذي كان يعرض كل واحد وكل واحدة فينا للموت والهلاك الأبدي. لكن المسيح دفع ثمن خطايانا على الصليب، غفر خطايانا وأثامنا. عشان كده يا أحبائي بولس الرسول لما بيتكلم عن رئيس الكهنة الحقيقي في عبرانيين 9 يقولوا إيه في عدد 11، وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. المسيح رئيس كهنة للخيرات العتيدة. رئيس الكهنة كان بيدخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس، لكن كانت بتتكرر إيه؟ كل سنة. لكن المسيح دخل مرة واحدة إلى الأقداس السماوية بذبيحة نفسه، بذبيحة نفسه. هو الكاهن وهو الذبيحة، هو الذي كفر عن خطايانا وهو ذبيحة الكفارة في نفس الوقت. وهنا لما بيقول إن هو بالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، إيه المسكن ده؟ هو جسده. لكن إزاي ليس من هذه الخليقة؟ لأن جسد المسيح أو ناسوته كان متحد باللاهوت، عشان كده لاهوت المسيح أطفى على جسده بعض الخصائص التي لا يمكن أن تنسب إلى الجسد. لكن اتحاد اللاهوت بالناسوت كان اتحاد كامل، فشخصية المسيح شخصية لا يوجد فيها انقسام، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا إيه ولا طرفة عين. وعايزين نقول كمان المسكن الأعظم بيتكلم عنه ده، المسيح لما قام من الأموات قام بخليقة جديدة، هي نفسها الخليقة الجديدة اللي بيدهاني المسيح له كل المجد من خلال دم صليبه لما بؤمن به واعتمد على اسمه. عشان كده أقول بالمسكن الايه، المسكن الأعظم والأكمل غير مصنوع بيد، خليقة جديدة. إذن إن كان أحد في المسيح فهو إيه؟ خليقة جديدة، مش خليقة أرضية، خليقة سماوية. دي خليقة جديدة، حياة جديدة، ضمور، دي حياة الإنسان لا يستطيع إن هو يحصل عليها إلا من خلال صليب المسيح ودم المسيح والإيمان بكفارة المسيح. عشان كده يا أحبائي يقول كده، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. يوضح بولس الرسول أكتر في روميا 3 وعدد من 21 إلى 24، أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى إيه؟ إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لكل الناس، مسيح العالم كله، لأنه لا فرق إذا الجميع إيه؟ زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. العدد 24 يقول إيه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء. خلي بالكم، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي قدمه يسوع المسيح كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، من أجل الصفح عن الخطايا كفارة. النهاردة المسيح عايز يغفر خطاياي وخطاياي.

وخطايا العالم كله. عايز يستر عليك وعايز يستر عليا. هل أنا مستعد إن أنا أقول مع يوحنا الرائي الذي أحبنا وقد غسلنا إيه؟ من خطايانا بدمه. ده هنا بقى الغسيل ده أكتر شوية من الغفران. ده دخلنا في التطهير. المسيح بس مش بيغفر الخطية، ده بيطهرنا منها. فاكرين 9 عزازيل أزال الخطية، طرحها في بحر النسيان لا يعود يذكرها فيما بعد. ده اللي عمله المسيح على الصليب، تطهير لكل خطية. اسمعوا الكلام اللي جاي بيقول ايه. بيقول لأنه إن كان دم تيران وتيوس، في نفس الرسالة العبرانية صح 9، إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لكي إيه؟ تخدموا الله الحي. ده بيطهر الضمير من جوه من الأعمال الميتة. إيه الأعمال الميتة؟ خطايا، النجاسات، يطهر الضمير. دم المسيح بيطهر، بيطهر الضمير من الداخل. يعني إزاي يطهر ضميرك؟ يعني بعد ما كنت كل فكرك مشغول بالعالم، مشغول بالأرض، مشغول بالنجاسة، مشغول بالخطية، مشغول بمحبة المال، مشغول بالمقتنيات، المسيح استطيع أن هو يطهر ضميرك من أعمال ميتة. والثمر إيه؟ لكي تخدمه الله الحي. عشان كده لما اتكلم يوحنا الرسول في موضوع التطهير ده قال آيتين حلوين في الرسالة الأولى والإصحاح الأول وفي العدد 7. يقول إيه؟ يقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه إيه؟ يطهرنا من كل خطية. الشرط واحد بس، إن سلكنا إيه؟ في النور. والنور عند القديس يوحنا هو إيه؟ المحبة. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا منين؟ من كل خطية. تطهير. عارفين المواد المطهرة دي بتطهر ايه؟ يعني بموت الجراثيم الصغيرة قوي دي، الجراثيم اللي بنشوفهاش الميكروسكوب، يقولك دي انتسيبتك، يعني مادة مطهرة. دم المسيح بيطهر بقى كمان منين؟ من الخطايا الصغيرة دي، السعالب الصغيرة المفسدة للكروم بيطهر. الآية نمرة 9 يقول ايه؟ يقول ان اعترفنا بخطايانا فهو ايه؟ أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. خلي بالكم الغفران ده حاجة، ويطهرنا منين؟ من كل اسم. ويطهرنا من كل اسم، كفارة غفران وكفارة تطهير. والأجمل كمان اللي هنشوفه في العبرانيين برضو الإصحاح 9 والعدد 24، بيقول لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. رئيس كهنة يظهر أمام وجه الله لأجلنا لأنه شافعنا، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. أبطل الخطية، أباد الخطية، دان الخطية في الجسد. المسيح أبطل الخطية، أبطل سلطان الخطية، أبطل سلطان الخطية. عشان كده يقول القديس بولس الرسول في رومية 6:14، فالخطية لن تسودكم لأنكم لستم إيه؟ تحت الناموس بل تحت النعمة. الخطية مش حالها السلطان عليك. المسيح أباد الخطية، أباد الخطية. وفي رومية 8 أوضح بكده بكتير. يقول بولس الرسول إذن لا شيء

من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل إيه؟ بل حسب الروح. ليه بقى؟ لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وإيه؟ والموت. لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه حينما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، فالخطية أدينت. المسيح لما مات على الصليب أدان الخطية، يعني أبطل مفعولها وسلطانها. وأنا سمعت تفسير بيقول إيه؟ المسيح أدان الخطية إيه؟ لأن الخطية لما تسلم إنسان خاطئ للموت ده عدل، لكن الخطية لما تسلم البار القدوس المسيح للموت يبقى أدينة الخطية، يعني أصبحت هي دلوقتي في قفص الاتهام. فالمسيح أبطل سلطان الخطية، أبطل مفعول الخطية، أباد الخطية. عشان كده لما نيجي بقى نقول أنا مش قادر أبطل خطية، أقول لك ما عندكش، المسيح أكمل كل شيء. المسيح بيغفر الخطية، المسيح بيطهر من الخطية، المسيح أباد الخطية، أبطل الخطية بذبيحة نفسه. لكن يا أحبائي الجزء الثاني النهاردة، إزاي إن احنا نحصل على هذه النعم، على هذه الخيرات العجيبة؟ بولس الرسول يتكلم عن الموضوع ده في نفس الرسالة الإصحاح 10، وكلم عن نقط كتير، أنا مش هكلم عن 4 نقط بس وسرعة عشان خاطر الوقت. أول حاجة الإيمان، الإيمان، الإيمان. تاني حاجة المعمودية والتوبة. تالت حاجة المحبة والأعمال الحسنة. رابع حاجة المواظبة على اجتماعات الكنيسة. نشوف الكلام ده قاله بولس الرسول في الإصحاح 10 من عدد 19، يقول إيه؟ فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. خلي بالكم، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، دي حاجة مش محتاجة إلى شرح. مش هنخش الأقداس السماوية إلا عن طريق دم المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. لنتقدم، اللي احنا بقى مفروض نعمله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. أدي أول نقطة، بقلب صادق في يقين الإيمان. هو كلام بنسمعه يا جماعة ولا إيمان؟ هل نؤمن فعلا إن الطريق الأقداس السماوية اتفتح لينا بدم المسيح؟ والمسيح لما صعد السماء وأظهر ذاته، أو يعني تقدم بجروحاته، بجروحات الصليب أمام الله الآب، طراء أمام الله الآب، وكان ظهور المسيح أو طرائيه أمام الله الآب إعلان عن أنه قد تبرر الإنسان الخاطي المغسول بدم المسيح، حتى أن الله الآب حينما ينظر إلينا ينظر إلينا في شخص المسيح يسوع، إن كنا اتحدنا فعلا به، إن كنا لبسنا المسيح زي ما قال بولس الرسول، أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد إيه؟ قد لبستم الإيه؟ المسيح. فأول حاجة الإيمان، الإيمان. وهنا أقول لك في يقين الإيمان، يقين الإيمان بقلب صادق. خلي في نوع من الـ يعني خلي عندك نوع من، خليك صريح مع نفسك، خليك صادق مع نفسك، خلي إيمانك يكون نبع من جوه من القلب، مش بكلام الناس، لا، خلي عندك اختبار شخصي، اختبر فعالية دم المسيح في حياتك. خليك كده لما أكون فعلا وقعت في خطية، وخطية كان أنت مش متصور أنك ممكن تقع فيها، وحاول أنك فعلا أنك أنت تمسك في دم المسيح، واثق أنك أنت دم المسيح هيغسلك، دم المسيح هيطهرك، دم المسيح هيحررك. هو ده الإيمان. تبص لأنك أنت حتى كل أثار الخطية ضاعت. يبقى أول حاجة الإيمان، وبعد كده يقول إيه؟
تقدم بقلب صادق في يقين مرشوشة

قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي. طبعا هنا مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير, مرشوشة بإيه؟ بدم المسيح. من ضمير شرير يعني إيه؟ يعني خلاص الضمير, ما احنا قلنا من شوية إن دم المسيح بيطهر الضمير من الداخل. بس انت محتاج عشان خاطر محتاج الماء النقي. الماء النقي هنا يرمز الى المعمودية والى حياة التوبة, لان احنا عندنا بنقول ان المعمودية دي احنا لازم نعيشها كل يوم. يعني المعمودية ما هيش موت مع المسيح بس في جرن المعمودية عشان نقوم لحياة جديدة, لكن هو ان انا فعلا اعيش كل يوم المعمودية بتاعتي, اتوب عن الخطية, لان التوبة معمودية تانية. علشان كده فعلا يترش بقى قلبي بدم المسيح, يتغسل, اتغسل تاني من خلال حياة التوبة يا جماعة. عشان كده نقول مع ميخا النبي, لا تشمتي بي ايه يا عدوتي, لاني اذا سقطت ايه اقوم, اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. ومغتسل اجسادا, النقطة الثالثة والحاجة الثالثة يقول كده, ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والاعمال الحسنة. هو ده يا جماعة اللي بيميزنا عن العالم, المحبة والأعمال الحسنة. هتقولي إنك أنت إنسان مؤمن, أقول لك فين المحبة اللي في حياتك؟ فين الأعمال الحسنة؟ طب أنت بتحرض أخوك على إيه؟ بتحرض أخوك على إيه؟ إنه يقسى على صاحبه, بتحرض, بقولك نحرض بعضينا على المحبة والأعمال الحسنة, نحرض بعضينا على المحبة والأعمال الحسنة. أنا لو ما عنديش محبة مش عارف أحرض أخويا على المحبة. لو ما عنديش أعمال حسنة ما أقدرش أحرض حد أعمال مع الأعمال الحسنة. فأنا عايز الأول أكون عندي محبة وأعمال حسنة وعايزين أحرض. بعدين يقول إيه؟ غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. ما سيبوش الاجتماعات, ونشكر ربنا دلوقتي الاجتماع بتوصل لنا فين؟ في البيت. الساعة طلعت دلوقتي اجتماع, يعني الواحد ممكن يقعد في البيت اجتماع. بس خلي بالكوا شركة المؤمنين مهمة خالص, اجتماعات برضو في الكنائس وفي دي مهمة خالص. غير تاركين اجتماعنا كما يعني في ناس اعتادوا على كده وما كانش مبسوط من الحكاية دي بولس الرسول, ان الناس تسيب الاجتماعات علشان اي امور تانية. دم المسيح, كفارة المسيح, كفارة غفران, كفارة تطهير. المسيح أبطل الخطية بذبيحة نفسه. ياريت يكون عندنا الإيمان, ياريت يكون فعلا نغتسل كل يوم ونتطهر ونعيش المعمودية وحياة التوبة. وكمان إن إحنا زي ما قلنا نحرض بعضنا بعض على المحبة والإيه؟ والأعمال الحسنة. المحبة والأعمال الحسنة. ونسيبش اجتماعاتنا, ما نسيبش اجتماعاتنا. أنا عارف إنه الحياة في البلد هنا صعبة وناس كتير قوي عندهاش وقت, لكن صدقوني الوقت اللي انت بتقدر انك انت كده تخطفه من العالم وتديه للمسيح. والمفتدين الوقت, لان الايه؟ الايام شريرة. بتفتدي الوقت ده, ان الوقت ده بيخش في الابدية. كل وقت بتحطه في الصلاة او في قراية الكلمة او في الخدمة او في الكنيسة, ده كل ده وقت محفوظ ليك في الأبدية. الوقت اللي في العالم ده وقت كله ضايع. ربنا دي نعم علشان خاطر ان احنا فعلا نقتني خلاص المسيح ودم المسيح وكفارة المسيح وتبرير المسيح بالحياة الإيمان وحياة التوبة والمواظبة على الاجتماعات الكنسية. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نحن نفتح كتاب الله الكتاب المقدس ونذهب معا في دراسة في هذا السفر العظيم، سفر الخروج. سفر الخروج احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت كمقدمة لسفر الخروج وعرفنا من هو الكاتب وزمن الكتابة وأقسام السفر، واليوم سوف نبدأ دراسة الأصحاح الأول من سفر الخروج. أشجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا ونحاول بنعمة الرب نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بالرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اسمح لي أقرأ بعض الأعداد الأولى من الأصحاح الأول وأرجع لحضرتك بسؤال. نرى الأعداد من 1 إلى 7. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب. جاء كل إنسان وبيته، رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبلون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. بداية يبدأ لنا العدد الأول بهذه العبارة: وهذه أسماء بني إسرائيل. حضرتك قلت لنا في الحلقة السابقة أن عنوان السفر يأخذ من أول عبارة في أول عدد، وهذه أسماء. فده عنوان السفر، هذه أسماء.

0: لكن أنا عايز أخذ تعليم روحي لينا. شعب الله معروف بالأسماء ولا بالأرقام عند ربنا؟
1: يعني زي ما قلنا إن هذا السفر في العبري هذه أسماء أو أسماء باليوناني لما ترجم في الترجمة السبعينية اختاروا الموضوع بتاع السفر فسموه سفر الخروج. أنا بشوف علاقة وثيقة وحلوة جميلة بين الاسمين، هذه أسماء الخروج، أو خليني أقولها بما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 10 عدد 3 يقول ويدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجه. يعني كأنه قبل ما يخرجها بيعرف كل واحد باسمه، وده اللي حصل هنا. هذه أسماء أنا ناوي أخرجكم، لكن أنتم معروفين عندي بالأسماء. وفي الحقيقة البعض يظن أن المختارين عدد، لكن أنا بقول له هي مش زي الميكروباص لما يكمل العدد يطلع أيا كان الركاب هم مين، هو سواء ملوش دعوة. لا، الله يدعو خرافه الخاصة بأسماء. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. فالله عرفنا بأسماءنا، وده أمر رائع. لما نوصل في سفر الخروج إلى ثياب رئيس الكهنة هنكتشف أن رئيس الكهنة يضع أسماء الأسباط على قلبه، ويضع الأسماء أيضا على كتفيه. المسيح له كل المجد مش بيضع أسماء العائلات ولا الأسباط ولا الدول،
0: أشخاص.
1: كل مؤمن باسمه على صدره وعلى منكبيه.
0: إذن شعب الله معروف عند الرب باسمه،
1: صحيح،
0: يدعوهم ويخرجهم،
1: صحيح.
0: وإحنا الحقيقة الخرافة الذي دعانا الرب وأخرجنا،
1: صحيح،
0: طلع شعبه من أرض مصر عشان يكونوا أمة مقدسة له.
1: تمام
0: تمام. بعد ما سرد لنا أسماء بني يعقوب الجم مصر، بيقول في عدد 5 وكانت جميع النفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. أنا عايز أعمل يعني توفيق ما بين العدد 70، وبرضو العدد 70 ده جاء في تكوين 46 بس قبلها قال 66 ووصلوا 70، وعدد 75 اللي قاله استفانوس في أعمال 7:14.
1: يعني لو قرينا في تكوين 46 جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس 66 نفس. بعدين نضيف عليهم ابن يوسف اللذان ولد له في مصر، طبعا بالإضافة إلى يوسف وأسنات، فيوصل العدد إلى 70. 75 اللي جم في أعمال 7 هم 66 يضاف إليهم 9 نساء من بني يعقوب مش محسوبة من ضمنهم مرات يوسف لأنها كانت في مصر، مش محسوبة مرات
0: يهوذا
1: لأنها كانت ماتت، ويمكن كمان مرات شمعون أيضا كانت ماتت زي ما نفهم من تكوين 46. إذن لما تشيل الـ 12 ابن منهم 3 ما تذكروش يبقى 9 بالإضافة إلى 66 يطلع المجموع 75.
0: يعني 66 زائد 9 نساء نوصل أيوة. ل 75.
1: أيوة.
0: فلما استفانوس يقول 75 ما فيش غلط ولا اختلاف عن لما يقول لنا في سفر التكوين ان هم 66 و70 ويقول هنا في سفر الخروج انهم 70.
1: هي عايزة واحد يكون مخلص ويقرا بتأني هيعرف الإجابة.
0: تمام. بعدها على طول يقول في عدد 6 ومات يوسف، مش بس يوسف، وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. أنا عايز أقف عند موت يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل ونطلع منها تعليم. بنشوف إيه؟
1: يعني نتذكر زمان أن يعقوب كان خايف من عيسو، نجني من أخي من يد عيسو لأني خايف أن يأتي ويضرب الأمة مع البنين. لكن الله كان ليه قصد في أولاد يعقوب فعاشوا وراحوا إلى مصر إتماما لكلام الرب لإبراهيم في تكوين 15. لكن هل حد بيخلد؟ ماتوا برضو، ماتوا، لكن ماتوا بعد أن أدوا
0: تمام
1: دورهم في الحياة.
0: تمام.
1: إذا الرب تأنى ما احنا برضو يحتمل كتير أو إن احنا نموت لو الرب تأنى، لكن علينا في فترة الحياة أن نكون في خطة ومشيئة الله بالنسبة لنا، وإحنا عندنا الوعد من آمن بي ولو مات فسيحيا.
0: يعني كثيرا ما تكون هناك أفكار فجائية على

0: لأذهان المؤمنين.
1: أي
0: خايف يركب المواصلة ديت لألا يحصل حاجة، خايف يروح المشوار الفلاني لألا تنتهي حياته، وتبقى المخاوف كلها مرتبطة بكيف تنتهي الحياة. علينا أن ندرك أنه طالما المؤمن له رسالة على الأرض والوقت المعين من قبل الرب لم يأتي بعد، الرب قدر أن يحفظ المؤمن حتى لو في أتون النار، أو حتى لو في غمار الأنهار، أو حتى لو جوه يعني السجن الداخلي، طالما المؤمن له رسالة أو الخادم له رسالة على الأرض.
1: يعني احنا عارفين ان الموت ملك الاهوال، ويقول لنا في عبرانيين 2 خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم
0: تحت
1: العبودية. المؤمن مفروض ما يرتعبش من الموت لانه بينقلنا الى المسيح، لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. وزي ما حضرتك اشرت، الخادم محصن من الموت إلى أن تنتهي رسالته. يعني لو لسه ما خلصش رسالتي، ما حدش في الوجود يقدر ياخد من عمري يوم واحد، لأن مش هيقدر غير لما يكمل رسالته.
0: أمين. شكرا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 8: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. مين هو الملك الجديد وإيه المقصود بأنه لم يعرف يوسف؟
1: فضل يا أخي يوسف.
2: الحقيقة الكتاب لم يسجل لنا في هذا الأصحاح اسم هذا الملك، ومع أنه سجل لنا اسم قابلتي العبرانيات لأنهما خافت الله.
1: صحيح.
2: فالكتاب يهتم بتسجيل اسم فتاتين رقيقة الحال والملك المتغطرس الذي لا يعرف الله، كأن الرب أيضا لا يعرف ويسقط من حساباته. هنا بيقول لم يكن يعرف يوسف، ولما نوصل لأصحاح 5:2 فرعون ده يقول مين هو الرب؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلق، يعني لا بيعرف يوسف ولا حتى بيعرف الله. عشان كده الله لا يهتم بتسجيل اسم ذلك الملك اللي كان الرب عنده بالنسبة لي نكرة. لكن أخذ تعليم وأقول إن الصورة هنا ناطقة. فإحنا فاكرين إن في الجنة كان الملك لله، وبكل أسف آدم سلم الملك للشيطان فصار الشيطان هو رئيس هذا العالم. الفرعون بتاع يوسف اللي في آخر سفر التكوين صورة ورمز لله، لكن هنا قام ملك جديد أو ملك آخر بلغة أعمال 7،
1: من صنف جديد،
2: يعني من صنف جديد، من أسرة ومن أسرة مختلفة. هذا الملك الشرير الجديد هو في الحقيقة واحد من صورة للشيطان، وعشان كده لا نقرأ عن أنه يعرف الرب ولا يعرف يوسف، بالضبط صورة للرئيس هذا العالم الذي لا يعرف الرب ولا يعرف المسيح.
1: تأييدا لكلام حضرتك بيقول العارفون باللغة أن كلمة قام ملك جديد، قام يعني قام بتمرد، قام ضد الحقيقة ده اللي عمله الشيطان ضد الله.
2: بالضبط.
1: قام ضد
2: بالظبط.
1: فهو ملك جديد من صنف جديد، واضح انه يعني نظام ملكي جديد.
2: ايوه، اسره جديده،
1: فتره انتهت وفتره جديده، ام بانقلاب او بتمرد.
2: صحيح.
1: وبالتالي لم يكن يعرف يوسف. وهل يوسف اللي اشبع كل ارض مصر، اللي عمل الخير في كل ارض مصر، يتنسي للدرجه ديت ومحدش يقدره؟ ينفع الناس اللي اتملأت بطونها من خير يوسف تنساه بالشكل ده؟
2: وهو ينفع ان الرب يسوع المسيح اللي هو رب يوسف اللي عمل خلاص مش كلفه انه يفسر حلم، لكن انه يجتاز ويذوق بنعمة الله الموت. النهاردة كام واحد بيفتكر المسيح؟ لما تقرأ عن الحكمة في سفر الجامعة يقول حكمة عظيمة رأيتها تحت الشمس، عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها أناس قليلين، وجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراج، وفيها وجد إنسان رجل مسكين وحكيم نجى المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين.
1: فإن العالم الآن انصرف عن المسيح.
2: بالضبط.
1: قال اللي بيك

0: اجتمع يوم الأحد عشان يذكروه.
1: أيوة.
0: تتميما لوصيتي اصنعوا هذا
1: لذكر.
0: لذكر. لكن كل العالم منصرف عنه بالزبط. الآن.
1: بالضبط.
0: عدد 9 يقول فقال لشعبه هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا هلما نحتال لهم لألا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. درجة إذلال شديدة جدا قام بها هذا الملك وأقام عليهم رؤساء تسخير. كلمنا عن ذل هذا الملك لشعب الله.
1: يعني بداية أحب أقول أن في 3 محاولات في هذا الأصحاح لإذلال الشعب ولإبادة الشعب. أول حاجة اللي قرينا في عدد 10 هلما نحتل لهم لألا ينمو. المرة الثانية في عدد 15 كلم ملك مصر قابلتي العبرانيات لو لقيتوا ابن فطسوه وهو في المهد قبل ما يتولد فطسوه. المحاولة الثالثة بنقرأ عنها في عدد 22 ثم أمر فرعون جميع شعبه أنه أول ما تشوفوا ابن عبراني ارموه في النهر. 3 محاولات وده كان إتماما لكلام كان الرب قاله في تكوين أصحاح 15 اعلم يقينا يا إبراهيم أن نسلك سيكون غريب في أرض ليست لهم يستعبدون لهم يذلونهم. كلام ده جه في تكوين 15. لو بصينا هنا هنلاقي أن كلمة الذل تتكرر مرتين. عدد 11 جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم.
0: أي.
1: ومرة تانية في عدد 12 ولكن بحسبما أذلوهم. والعبودية تتكرر مرتين عدد 13 و14 فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية. اللي قاله ربنا في تكوين 15 ذل وعبودية تحقق في خروج أصحاح 1 ذل وعبودية.
0: بنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. يقال أنها كانت مخازن للأسلحة والعتاد العسكري عشان يحمي الحدود الشرقية والشمالية.
1: أيه.
0: وتزلوا
1: اتزل.
0: وشعب الله في أرض مصر كان في ذل.
1: صحيح.
0: عدد 15 وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. ومن بداية هذه الأعداد كلمنا عن هاتين الشخصيتين.
1: فرعون ما نفعش الأسلوب الأولاني اللي هو الإذلال لأنه يجي آية في منتهى العجب بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. يعني هو يذل فيهم وهم يزيدوا. طبعا ده غير الخطة بتاعته لأنه ليس مشورة ولا حكمة تجاه أو ضد الرب. فلجأ إلى أسلوب آخر أكثر شراسة. قال لقابلتي العبرانيات أنك لما تنظران النساء العبرانيات وهم بيولدوا على الكراسي إذا كان المولود ابن اقتلوه ولا من سمع ولا من دري. يعني ده ابن إبليس الملك ده قتال للناس من البدء. وبرضو هذه الحكمة فشلت نتيجة أن القابلتين شفرة وفوعة يقول التعبير في منتهى الروعة عنهم خافتا الله. يا حلاوة الفتاة الرقيقة البسيطة مجرد قابلة داية يعني لا راحت ولا جت لكن مع ذلك عندها خوف الله والمكافأة آتية لا ريب فيها لأن الله قال حاش لي فإني أكرم الذين يكرمونني. فهم استحيوا الأولاد صنع الرب لهما بيوتا وأكرمهما. وزي ما قلت من شوية اسم فرعون مش موجود في الأصحاح ده لكن اسم شفرة وفوعة مسجل في الكتاب بل ومسجل في السماء.
0: يعني هنيجي تاني للقابلتين ونستخلص الدروس الروحية منهم بس أنا عايز أتوقف عند الصراع الدائر بين هذا الرديء الشيطان ونسل المرأة. يعني عبر العصور عايز ينال من نسل المرأة عايز يقطع الطريق على مجيء المسيح. فياريت تكلمنا عن مراحل الصراع عبر العصور عشان يقطع الطريق على المسيح.
1: يعني بلا شك الرب كان

0: أوضح في تكوين 3-15 أضع عداوة بينك أيتها الحية وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. ففي عداوة، العداوة ديت وضحت من أول قايل لما دبح أخوه هابيل، اعتبر أن هابيل نسل المرأة فدبح. لكن الصراع لم ينتهي هنا. واحدة من ضمن المراحل في سفر الخروج أصح 1 و2، لما نوصل مثلا لعسليا الملكة الشريرة التي أبادت جميع النسل الملكي، يعني الشيطان على قد النور اللي بيوصله على قد شراسته تجاه شعب الله، فعرف أن النسل هيجي من بني إسرائيل، الرب بارك هذه الأمة هيجي منها المخلص، اقضي عليهم كلهم. عسليا عرفت أن المخلص هيجي من بيت داود، أبادت جميع النسل الملكي. هامان بعد ذلك عرف، أو الشيطان عرف، أن الشعب برضو أراد إبادة اليهود جميعا. إذن على طبعا لما نوصل لمتى 2 هنشوف محاولة أخرى وربما الأخيرة اللي فيها الشيطان أراد عدم وصول نسل المرأة، لكنه وصل ومضى إلى الصليب، وبالموت أباد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس.
1: شكرا. كنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 15. وكلما ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. كنا محتاجين نعرف معاني أسماء القابلتين.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: اسمين جمال اللي أقدر أفهمه إنه أسماء مصرية، ولأن من المستبعد إنه يكونوا عبرانيات ويطلب منهم ملك مصر إنهم يموتوا أبناء العبرانيات، ومع أنهما مصريات لكنهن خافت الله. وده شيء جميل، أنه في كل أمة الذي يصنع البر ويتقي الله مقبول عنده، والرب أكرم البنات دول اللي هم أكرموا أولا. فاسم شفرة معناها جمال، واسم فوعة على الأرجح أبها أو بهاء، الاتنين أسماء جميلة. والأجمل من كده إنهم خافت الله، وإن الرب سجل أسماءهم في الكتاب المقدس، كتاب الله العظيم، عندما لم يسجل اسم فرعون سجل اسم قابلتين اللتين خافت الله.
1: هما الاثنين خافت الله.
2: نعم.
1: لكن يتقال عن الله المردود بقى أحسن الله إلى القابلتين.
2: أيوة.
1: وصنع لهما بيوتا.
2: صحيح.
1: يعني كلمنا عن المبدأ الكتابي، حاش لي فإني أكرم الذين يكرمون، أنا
2: صحيح.
1: بعمل إيه وهو ممكن يعمل معايا إيه. كلمنا عن هذا المبدأ.
2: ده مبدأ إلهي، إن الرب لا يمكن إنه يتغاضى عن واحد أكرمه مهما كان. الله لا ينظر وجه إنسان. دول زي ما قلنا بنات صغيرين وقيمتهم في المجتمع بسيطة، لكن الله ما عندوش هذا الكلام. أرى إحسانا ثلاثيا من الله لهما. أولا نجاهم من فرعون، لأن فرعون الشرس اللي ناوي يقتل كل الأولاد الذكور من الشعب ده، أعتقد ما كانش يتورع أنه يقتلهم لو عرف باللي عملوه، لكن ربنا نجاهم. أو بلغة ملاك الرب حال حول خائفيه
1: وينجيهم.
2: أو زي ما بيقول في مزمور 91، تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي، فنجاهم. حاجة تانية أنه صنع لهما بيوتا، ما خربوش البيوت والجزاء من جنس العمل، أنتم ما خربتوش البيوت أنا هصنع لكم بيوت. والمكافأة الثالثة وهي الأروع، أنه سجل اسميهما في الكتاب المقدس. الله لما بيعرف، لما بيحب يعوض ويبارك ويكافئ بيعرف يعمل كده.
1: يعني زي ما حضرتك اشرت في اول حلقه انه اسقط اسم فرعون ولم يذكره
2: بالظبط،
1: لكن خلد اسم الفتاتين او القابلتين.
2: صحيح.
1: عبر العصور كل اللي يقرا الكتاب ويروح لخروج واحد يتعلم من هاتين القابلتين.
2: بالظبط.
1: الرب يباركك يا اخ يوسف. اذا حبيت تسيب معانا كلمه اخيره من خلال هذا الاصح تقول لنا ايه؟
2: أقول إن في أصحاح 1 و2 نقرأ عن 5 نساء

رقم خمسة رقم النعمة، والنساء هم الإناء الأضعف. لكن الرب استخدم الخمسة دول علشان تحقيق مخططه، والرب قادر يستخدم أضعف واحد فينا، أبسط واحد فينا. الخمسة هم شفرة وفوعة ويوكابد في أصحاح 2 ومريم في أصحاح 2 وصفورة في أصحاح 2. يبقى 1 و2 بنقرأ عن شفرة فوعة يوكابد

0: ما يقدرش يعمل حاجة عظيمة. أبسط حاجة تعملها لمجد الرب لن ينساها الرب بالنسبة لي.
1: كل عضو في جسد المسيح له عمل.
0: صحيح.
1: تتباين الأعمال لكن أيوة. كل عضو له عمل.
0: تمام.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: منشوف هنا أن الكتاب سجل أسماء القبيلتين رغم أنه لم يذكر اسم فرعون لأنهم كانوا بيخافوا الله.
1: تمام.
3: منشوف هنا فرعون وهو بيحاول يبيد شعب الله في ثلاث محاولات. المحاولة الأولى كان بيزل الشعب، تاني حاجة كان بيوصل قبيلتين إن هم وهم بيولدوا العبرانيات يموتوا كل ابن ذكر، تالت حاجة إنه وصل الشعب كله بالكلام ده. لكن احنا في النهاية بنشوف سلطان الله وهو بيهيمن على كل الأمور وهو المتحكم في كل حاجة.
4: الله يقف إلى جانب شعبه، فإن كان الله معنا فمن علينا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، كما تعلمنا في حلقة اليوم أنه يبدأ السفر بهذه الكلمة، هذه أسماء، أسماء شعب الله، أسماء بني يعقوب، غالية جدا على قلب ربنا. وأيضا في نهاية الأصحاح الأول يذكر اسمين لقابلتين كانوا غاليين جدا على قلبه علشان بيخافوه، مع أنه أسقط لينا ذكر اسم فرعون، وكانت مصر هي أعظم الدول في هذا الوقت، وفرعون مصر هو نمرة واحد في كل العالم. ربنا ما يهمهوش الشخصية ديت عظيمة ولا لا، الإنسان ده عظيم ولا لا، لكن ربنا يهمه الشخص ده بيحب ولا لا، تابع ولا لا، قلبه معاه ولا لا. ربنا يدعو خرافه الخاصة بأسماء، ما يفرقش معاه إن كنت وزير أو غفير، لكن يفرق معاه جدا إن كنت بتحب ولا لا. لو أنت بتحبه كل يوم بتيجي تكلمه وبتعبده، أنت غالي جدا على قلبه، واسمك غالي جدا على قلبه، دعوتك باسمك أنت لي. لكن مهما كنت عظيما ولك اسم عظيم بين الشعوب وبين العظماء، لكن ملكش علاقة بالرب يسوع المسيح، اسمك يتكتب في التراب. فالبعيدون عن الرب أسماءهم تكتب في التراب. الله لا يصر بذكر أسماء الأشرار، لكن يصر جدا أن يذكر أسماء المؤمنين اللي بيحبوه حتى لو كانوا فقراء. إيه رأيك ما تدخل إلى هذه العلاقة الجميلة الحبية وتسمع صوت الراعي وتقرب منه وتقول له شايف غلاوتي في عينيك، هدي ظهري للعالم بكل ما فيه وادي لك حياتي، واشكرك لأنك جيت على الصليب ومت لأجلي، أنت مخلصي، أنت ربي، أنت سيدي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

اقول لك على سر، عايز تعرف ايه اكتر حاجة بتقلق ابليس؟ ما هواش الدين، ما هواش انك تخدم، ما هواش انك تروح الكنيسة. مش مشكلة، روح الكنيسة مش فارق معاه. ما هواش انك تقرأ حتى في الكتاب المقدس، لان ممكن ودانك ما تكونش معاه. لكن اكتر حاجة بتفرق مع ابليس وبتقلقه وبتخوفه منك هو انك تقعد تصلي، لانه عارف ان الله بيتكلم لينا في وقت الصلاة، بيعلمنا، بيفتح عينينا وودنا على أمور جديدة. في واحد مرة قال اشتغل كأنه كل شيء متوقف عليك، وصلي كأنه كل شيء متوقف على الله.

拾った。

التسويق هو إنك تغطي بالمنتج بتاعك احتياجات أكبر عدد من الناس. وإحنا لاختلافنا صعب قوي إن يكون في منتج واحد هو اللي بيسدد احتياجاتنا كلنا. في شيء في حياتنا بيقدر إن هو يساعدنا ويسدد احتياجنا واحتياج كل واحد فينا رغم اختلافنا، لأن اللي عامل الشيء ده هو اللي خلقنا وهو اللي عارفنا. الشيء ده هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيدي للجاهل حكمة وللضعيف قوة وللمتعلم التواضع.

كان في واحد راجل ساكن في منطقة وعرة جدا، لدرجة انهم كانوا عاملين جسر بيربط بين جبلين عاليين وبينهم هو عميقة. والراجل وهو ساكن في المنطقة دي سامع صوت حاجة بتهوي، ولقى انه الكوبري الجسر الكبير ده في حتة منه وقعت، ولو اي عربية او حد عدى من المنطقة دي هيقع في الهوة العميقة ومصيره هيكون الموت. وقف الراجل وجاب معاه أعلام بيضة وابتدى يقف عند أول الكوبري ويشاور للناس اللي جاية من بعيد بعربياتها بسرعة، وبالليل يجيب نور ويكلف نفسه بالمهمة دي. الراجل جاي بعربية يقول إيه الراجل المجنون ده؟ إيه اللي بيعمله ده؟ وأهمل إشارات الراجل وطلع على الكوبري، وكان مصيره أنه سقط في الهوة. النهاردة النداء يعلو، والرب يقف بإيديه وبنوره وبأنبيائه

وبالمعلمين وبالمبشرين وبكل الناس، علشان الناس ما تطلعش وتهوي في الهوة العميقة. اللي هينجو هو بس اللي هيصدق الإشارة.

لك نور عايزين نسمعكو مجدك ماله حد السجود علي صوتك افرح بالرب النهاردة اديله التسبيح خلي التسبيح فمك يملى الأرض قوله بشكرك علشان أنا موجود هنا النهاردة وحده من له السلطان تعالى

0: 入的。
1: يا مركب العمر يم مجاديف صراع، قد ايه مشيتي في سكة صح وقد ايه في طريق خداع، يا قلة ما مشيتي هادية بسلام ويا كتر ما عشتي في صراع. يا مركب العمر كل اللي تعلمته عنك اني مش ممكن هعرف اتحكم فيكي بالدراع، لازملك دفة جديدة غير المكسرة وبصلة مفسرة وشراع، لازملك كربان جديد شديد يحميكي من التيه والضياع، ربان في مركب عمره محتار، ربان أعالي البحار، ده عشان يهديكي ويهديكي حياته على الصليب

شخصيات كثيرة تقابلت مع رب يسوع وهو ماشي على الأرض، وناس كثيرة كانت تطلب الشفاء، ودي كانت المقابلة الرئيسية يمكن لبداية الكلام معه وبداية المشوار. الكتاب بيقول عن واحدة من الحالات والمعجزات، بيقول وامرأة بنصف ثمن منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدبة ثوبه، فللوقت وقف نصف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسك؟ فقال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول من لمسني؟ فقال لهم: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. وإذ رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت وسجدت له وقالت له: لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال؟ فقال لها يسوع: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وناس كثيرة في وسط

كده لو الميكروفون مشي في وسطينا، هنقول حاجات كتيرة عن اللمسة دي اللي خدناها من هدب الثور. أنا وغيري وانتو كلنا تقابلنا في الحتة دي مع الرب، والنهاردة الرب مستني اللمسة دي من واحد في وسطينا، أو واحدة تعبت بعدت فترت تألمت أنفقت كل ما لها للأطباء وتعبانة وموجوعة وأملها الوحيد.

حد اختبر اللمسة دي هيقول في الترنيمة دي ازاي انسى اللقاء ده، ازاي انسى الحب اللي احتواني، ازاي انسى القلب اللي ضمني اللمسة دي اللي شافتني. ولو لسه ما اختبرتوش ادعوك في الترنيمة دي، قول يا رب بيقولوا عندك حلو وانا عايز اختبرك النهاردة، عايز اقول معاهم مش هنسى عملك في حياتي. امين.

عند صوتكم معايا. من رآني أمين طوعا إلي واشتروني كسر القيد. تاني علي صوتك. من رآني

هنسى يا رب الايد اللي اتمدت ليا، مش هنسى يا رب التجربة اللي ما كسرتنيش، مش هنسى انك مشيتني على مرتفعاتي، مش هنسى الموكب اللي مشيت فيه نصرة وحياة، مش هنسى انك مشيت معايا في وادي ظل الموت، مش هنسى حبك اللي مش بيخلص، الحب للمنتهى الغير مشروط، مش هنسى انك كنت الوحيد اللي واقف جنبي، اللي كنت اقرب من الهوى اللي حواليا ليا، مش هنسى سندتك معيتك وقوتك، مش هنسى الحياة الابدية، مش هنسى اللمسة اللي شافتني، مش هنسى الحب اللي ضمني، مش هنسى ولو نسيت يا رب، من فضلك يا رب فكرني.

في أي مكان في العالم، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أستراليا، بشوف كل يوم إن أنا وإنت واقف ضدنا مش شخص، مش إبليس، لا، لكن الكتاب المقدس قال إبليس وجنوده. أنت واقف النهاردة ضد جيش رهيب من إبليس علشان يزيف حياتك، وعلشان النهاردة تخرج من اللقاء الكرازي ده واليوم الكرازي ده وانت زي ما سمعت النهاردة مضحوك عليك. بس علشان اكون واضح قوي بنعمة الرب واخد وقت بسيط اقدر اصلي فيه معاك، واحد من اكتر الايات اللي بحبها على قلبي النهاردة، بس هتكلم معاك في ثلاث ايات كده سرعة واصلي معاك. واحد من اكتر احب الايات اللي على قلبي اللي بتكشف ابليس، وانا عارف ان معظمنا وانا بقولها النهاردة هيقدر يشوفها قوي، انجيل يوحنا اصحاح 8 عدد 44، ده واحد من آية الايات اللي اقول فيها من قلبي ده اللي ابليس بيعمله في حياتي وحياتك طول الوقت. بيقول ايه فيها الكتاب المقدس؟ انجيل يوحنا صح 8، حضراتكم فاكرين انه ده الجزء اللي بيتكلم عن المرأة الممسكة في ذات الفعل. يوحنا 8 من 1 لغاية عدد 10 بيتكلم عن زي الرب راح لست مسكينة، ابليس قصد انه يدمرها ويزلها في النجاسة. بعد كده الرب جه في عدد 12 وقال انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. بس عدد 44 وقف الرب وقال واحد من اكتر الاعلانات اللي نفسي النهاردة وانت خارج من القاعة دي تبقى مالية قلبك. قال عن ابليس الاعلان الفظيع ده، قال عنه ايه؟ اسمع معايا، قال انتم من اب واحد وهو ابليس. من فضلك احفظ الجزء ده لانه فظيع، انتم من اب واحد وهو ابليس. بس اسمع الجاية علشان تعرف ليه في اوقات كتير انت بتعمل حاجات انت مش بتحبها. يعني ايه بتعمل حاجات مش بتحبها؟ يعني ببساطة شديدة لما تجيني النهاردة وتقول لي الفكرة دي، يا أسيس صدقني انا بدخن وانا مش حابب، انا بدخل على مواقع وانا مش حابب. ليه بتعمل كده؟ ليه حياتك ممكن تبقى بتتحرك فيها وبتعمل فيها امور انت مش حاببها وانت مش عايزها؟ اسمع مرة تاني، اسمع الكتاب بيقول ايه، انتم من اب واحد وهو ابليس. بص للجاية، وشهوات ابيكم، وشهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا. يعني ايه شهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا؟ انا مش بعمل شهوتي ولا ارادتي، لكن انا بعمل شهوة ابليس. خليني اقول لك، امام الله من يومين بس كنت في واحد من المؤتمرات الجميلة هنا في القاهرة، وانا موجود في المؤتمر قابلني شاب في منتهى الروعة وسلم عليا وانا طالع وحط ايده في ايدي كده قوي قوي قوي وقال لي الجملة دي، قال لي يا قسيس، قلت له نعم، قال لي النهاردة في نور دخل جوه قلبي غيرني. بقول له ايه؟ قال لي انت عارف الجيمز اللي بندخل عليها بنلعب عليها على الفلوس في الابليكيشنز في الموبايل؟ قلت له اه. قال لي في البداية دخلت العب كده ببساطة، ادوني اول مرة مكسب 1000 جنيه فرحت بيها، تاني مرة ادوني 2000 جنيه فرحت بيها، ثالث مرة ادوني 5000 جنيه فرحت بيها، رابع مرة ادوني 40000 جنيه فرحت بيها وقلت الدنيا جميلة. قال لي لدرجة ان انا كنت فاتح محل موبايلات قفلته وقلت ليه التعب وليه البيع وليه الشراء، انا خلاص هشتغل في القضية دي وهكسب وابقى ريوش والدنيا جميلة قوي. قال لي بس الحقيقة بعد شوية بدأوا ياخدوا ياخدوا ياخدوا ياخدوا ياخدوا مني. وراح يوف قال لي الكلمات دي، قال لي انا خسرت دلوقتي 500000 جنيه والمبلغ كله مش بتاعي انا مستلفه. وقف وقال لي الجملة دي، قال لي بس الغريبة انا عارف ان انا بدخل وبخسر، بس انا غصب عني مرة تاني ومرة تالتة بدخل. عارف ليه؟ بص معايا، شهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا.

اول جمله النهارده سريعه كده نفسي اقولها لك، انا خايف عليك ان ابليس يبقى رمى في حياتك شهواته. فانت النهارده مش انت، انت مش عايش جرجس، اسمعوني اقول من غير ارقام، انت مش عايش فخري، انت مش عايش عادل، انت مش عايش عصام، انت مش عايش مريم، انت مش عايشه نفسك، انت عايش شهوات ابليس، لانه بخ فيك وحط فيك وزرع فيك كم من الشهوه اللي قال عنه الكتاب المقدس في افسس 2 عدد 1 الكلمات دي. بص يقول ايه، وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا، اسمع الجايه، حسب دار هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى. فانا مش بتصرف بارادتي لكن بتصرف بارادته. فاول حاجه الكتاب المقدس يقول شهوات ابيكم تريدوا ان تفعلوا. بس كمل معايا الاعلان الجميل ده اللي في يوحنا 8:44، انه بيكشف ابليس. النهارده واحد من اهدافنا اني انور عينك تعرف الحقيقه ان ابليس بخ فيك شهوه. لكن رقم 2 قال الكتاب المقدس تكمله فظيعه قوي، بيقول عنه ايه، ذاك كذاب وابو كل كذاب. يعني ايه؟ انت متوقع النهارده وعارف الجزء ده اللي قاله الكتاب المقدس انك عايش في وقت معين في كذبه كبيره قوي مضحوك عليك ومكذوب عليك؟ خلينا اشرحها لك. راح في يوم من الايام لابونا ادم وامنا حواء، وقف قدام امنا حواء وقدام الشجره واغراها قوي وقال لها اكبر كذبه في الوجود كلنا عارفينها وكلنا حافظينها من تكوين 3، لما قال لها لما هتاكلي من الشجره اللي ربنا قال ما تاكلوش منها، الحقيقه تنفتح اعينكما وتكونان كالله. ردت عليه قلت له بس الحقيقه ربنا قال لو كلنا منها هنموت. رد عليها ابليس بلخص القصه كده ببساطه بلدي وقال لها افظع كلمه، اسمع الكلمه الجايه، لن تموت. عايز اسال كل اخواتي اللي موجودين في الخيمه وفي القاعه، وعايز اسال اخواتي اللي موجودين بره اللي مش عايزين يدخلوا الخيمه علشان قلبك يبقى مقتنع، ورد عليا ونفسي اسمع اخر واحد في القاعه في الخيمه، ادم وحواء روحيا وجسديا مات ولا ما ماتوش؟ لا لا رد عليا لو سمحت صوت عالي، مات ولا ما ماتوش؟ ادم وحواء مات ولا ما ماتوش؟ هات لي ادم وحواء النهارده قول لي ما ماتوش، هات لي ادم وحواء وقول لي ان ابليس ما رماش مئات في الجحيم الابدي، اقدر اقول لك ابليس مش كذاب. لكن الاعلان الفظيع اللي قاله الكتاب المقدس ان ابليس كذاب، اقولها لك بلغه تاني، هو قال لهم لن تموت، بمعنى مش هتموتوا. عايز اسال ناس موجودين قدامي في القاعه، قال لك مش هتتغير؟ قال لك هتيجي النهارده اللقاء وهيعدي زيه زي اي لقاء، وهتحضر وتسقف مع فريق البيتا لايف وتتبسط في الخدمة وتطلع زي ما انت؟ قالك هتموت وانت عبد للعادة السرية؟ قالك هتضيع وانت لسه مدمن زي ما انت؟ كل يوم ابليس بيكذب على الناس كذب رهيب. وانا جاي النهاردة الحقيقة كانت مفاجأة ان اخويا وحبيب الاساس فخري بعت لحد يعني نيجي مع بعض، وبعد كده اول ما عدت مع جنبه في العربية سلم عليا قوي قال لي الجملة دي، قال لي يا اسيس، قلت له نعم، قال لي في نفس الميعاد من سنة وانا فرحان قوي اني باجي بجيب حضرتك. بقول له ليه؟ قال لي من سنة انا جيت انسان بعيد عن ربنا، ومن سنة انا كنت واحد من ابشع الناس اللي كانت حياتي كلها عبارة عن شغل وفلوس، وكنت ضايع قدام عناية قدام عينين الناس. وبص عليا وقال لي الجملة دي، قال لي اكبر كذبة ابليس كان بيكذبها عليا وبيقول الجملة دي، هتعيش وتموت خاطي بعيد عن ربنا. قال لي بس الحقيقة السنة اللي فاتت في المؤتمر ربنا نور عيني بإعلان مختلف، أنا ينفع أتغير، أنا ينفع أكون إنسان جديد، أنا ينفع أقف قدام إبليس وأقول له أنت كذاب لأن ربنا قصد يغيرني ويديني قلب جديد. قلت له إيه اللي حصل في حياتك عشان تتغير؟ قال عملت حاجتين. قلت له تفضل. قال لي أول حاجة صدقت أن ربنا ينفع يغيرني، وده اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة، صدق انك ينفع تطلع من الخيمه النهارده خليقه جديده في المسيح، لان الكتاب المقدس قال الاعلان ده اللي هقوله لك، ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. نفسي اقول لك اعظم خبر حقيقي ضد زيف ابليس، حضرتك ما اتولدتش مدمن، حضرتك ما اتولدتش

الإشارة. حضرتك ما اتولدتش وانت عبد بتعمل سكرول على شاشة الموبايل. حضرتك ما اتولدتش وانت مدمن للنجاسة والخطية. ربنا لما خلقك خلقك حر. الغريب على حياتك انك مدمن وانت مصدق كدبة عايش فيها. الإعلان الجميل اللي عايز أقوله لك النهاردة اللي قاله الكتاب إنه إبليس زرع فيك شهوته. إبليس كذاب. بس اسمع التالتة: قتالا للناس منذ البدء. يعني قتالا للناس منذ البدء؟ صدقني وعايز أقول لك من قلبي، أنا ليا أكتر من 4-5 أيام في حيرة شديدة واقف قدام ربنا بقول له اللي بيحصل في الوجود ده، ده أكبر جرس، أكبر جرس إعلان للبشر من اللي بيحصل في الوجود. يا شباب، مين متخيل ومتوقع وبيفكر معايا في اللي بيحصل في الوجود الـ الـ الـ الوقت ده؟ البنت الجميلة اللي في كنيسة الإيمان في بهتيم من 3 أيام في منتهى الروعة. شباب في منتهى الجمال، بنت في منتهى الروعة والجمال. يعني فجأة سخنت وفجأة بنكتشف ان الفيس كله بوك مليان كله انها انتقلت. عروستنا الجميلة بتاعت بني مزار اللي في يوم فرحها، حاجة غريبة في يوم فرحها، قال لك هبوط حاد في الدورة الدموية، البنت انتقلت. من شهر كنا في المنيا وشاف في منتهى الجمال، فجأة دخل تعبان سخن بعد يومين بيقول لك انتقل. ايه اللي بيحصل؟ اسمع، عايز اقول لك انه ابليس قتالا للناس منذ البدء. واللي قالوه الشباب على المسرح النهاردة دي حقيقة جاي عيط بيها معاك. القضية مش قضية هزار، القضية مش قضية مسرحية، القضية مش قضية ليلة جميلة بنقضيها وهنروح. القضية مش قضية اني فريق البيت اللايف وخدمة ميراث الأمم عندهم خدمة جايين يعرضوها. القضية أكبر من كده جدا. القضية ان في وسطينا، اسمع، قتال في وسطينا، شخص رهيب معاه جيش رهيب هدفه الأساسي إنه يقتلك. بس اسمع، مش قتال إنك تموت موت جسدي، لكن قتال حاجة أرعب من كده قالها إبليس. قتال تعني إنه عايز يرميك في الجحيم الأبدي ويدمر حياتك، والنهاردة تبقى حياتك في جهنم. أنا مش جاي أدلك إعلان عن إبليس، أنا عندي قضية أعظم جاي أقولك عليها، لأنه في يوحنا الأولى 3:8 الكتاب قال بقى إعلان أروع من كده. من أجل هذا، من أجل اللي بيعمله إبليس، من أجل الدمار اللي عمله إبليس، من أجل القتل اللي عمله إبليس، من أجل هذا أظهر ابن الله يسوع المسيح اللي جه. أظهر ابن الله، أظهر ليه؟ اسمع، أعظم إعلان، قول يا أسيس سامي، قول يا خدام، لكي ينقض، يدمر، يقضي، يفني. من أجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. اسمع، عايز أقولك من قلبي الإعلام ده واحفظه من قلبك، ما فيش حد في الوجود هيدمر أعمال إبليس في حياتك ويمحوها إلا يسوع. ما فيش حد هينقض أعمال إبليس في حياتك ويغيرها ويحولك خلية جديدة إلا يسوع. اسمع معايا، عايز أقولك الجملة دي. أمام المسيح قابلني برا مصر، وقف معايا وسلم عليا وقال الجملة دي. قال لي يا أسيس، قلت له نعم. قال لي أنا كنت واحد من أكبر الملحدين اللي كنت بذيع الإلحاد في فرنسا بكل قوة. قلت له بعدين، قال لي جي زيارة لمصر وكان لي عيلة بتصلي من أجلي، أختي وجوزها وأخويا ومراته بيصلوا من أجلي بشدة. قال له في ليلة أختي سلمت عليه وقالت له يسوع بيحبك، والإلحاد اللي في حياتك ده مش حقيقي، وربنا النهاردة جايبك والأسبوع ده جايبك علشان تتغير وتبقى ملك ربنا. قال لها مش هتغير. قالت له ممكن اطلب منك طلب؟ قال لها اتفضلي. قالت له احضر اجتماع، وبعد الاجتماع ده قل لي ربنا هيعمل في حياتك ايه واكتشف. قلت لها احضر الاجتماع بس عايز اقول لك جمله. قالت له اتفضل. قال لها اتحداكي لو الهك قدر يلمس قلبي ويغيرني. قالت له وانا بتحداك لو طلعت من الاجتماع ده زي ما انت. اسمع، امام المسيح هذا الرجل واحد من أشهر الأطباء في فرنسا قال لي الجملة دي. قال لي دخلت حضرت الاجتماع وأنا موجود في الاجتماع بسمع الكلمة، وكأني كل كلمة بتيجي في حاجة بتقع من حياتي، في حاجة بتقع من حياتي، في حاجة بتقع من حياتي. قال بس الخادم لما وقف وقال لو النهاردة محتاج الزيف اللي على حياتك يقع وتقبل المسيح تعال قدام وصلي. قال وأنا طالع قدام بصلي، قال لي شفت سلاسل حديد ونحاس

روحية بتقع من على حياتي. قال لي هذا اليوم بقيت ابن للمسيح. قال لي اسمع. قلت له نعم. قال لي 20 سنة كنت بزيع الإلحاد. قال لي بس النهاردة ليا 3 سنين أنا عندي جملة واحدة، بزيع يسوع، بتكلم عن يسوع. بس قال لي أعظم إعلان عايز أقوله لك. قلت له تفضل. قال لي وأنا طالع مسكت إيدي في إيد أختي وقلت لها الجملة دي: يسوع كسب الرهان، يسوع كسب الرهان، يسوع كسب الرهان. ده اللي نفسي أقوله لك النهاردة. من 2000 سنة يسوع من 6/24 الرب جاي عمليا علشان يكسب الرهان في حياتك. وانا بصلي الرب قال لي الاعلان ده، يوم ربنا يوقف المهزله اللي في حياتك، يلي عايش في مهزله ابليس، يلي عايش في مهزله ادمان، يلي عايش في مهزله ضياع، يلي عايش في مهزله خوف وانزعاج، يلي عايش في مهزله تعب، جه اليوم النهارده ربنا يقتحمك يوقف المهزله عشان يقول لك الجمله دي: ربنا ينقض أعمال إبليس. أختم بالآية دي وأصلي معاك. عبرانيين 2:14 قال الكتاب المقدس الجملة دي: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما. اسمع الجملة الجاية: لكي يبيد بالموت. إلهي مش بيلعب مع إبليس، إلهي مش بيهزر مع إبليس، إلهي مش بيربط إبليس، إلهي في الجلجسة أباد إبليس، إلهي في الجلجسة وقف أعماله. اسمع معايا: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. بس اسمع أهم جملة عايز أقولها لك عشان تصلي بيها: ويعتق، ويعتق. النهاردة باسم يسوع يوم عتق لحياتك، النهاردة باسم يسوع يوم عتق من الإدمان والنجاسة والخطية. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية. ده الإعلان اللي عايز أقوله لك وقف أصلي بيه معاك. المسيح النهاردة موجود في القاعة علشان يقول لك 21/6 يوم عتق على حياتك إذا قبلت الصليب. تصدق؟ تعالوا بينا نقف نصلي.

قال لها أنا دانك أحد، محدش يقدر يدينك، لأن أنا نفسي شلت الدينونة اللي عليك يا محبوبة. ليك الحق إنك كل يوم تشاور على نفسك وتقول أنا غير

دمه مرعوب وباسم يسوع مخلوق واحنا بدم المصلوب مضمون لينا انتصارات لينا الغلبة لينا الغلبة على إبليس وعلى كل اللي شبهه واحنا

صباح الخير في يوم جديد مليان نعمة ومحبة وإعلان جديد من الروح القدس. كم حد يقول أمين؟ عايز أدعونا كده كلنا وإحنا في بداية وقت عبادتنا نقرأ الآيات من إنجيل لوقا 10 وعدد 40. استأذنكم تعالوا نقف مع بعض. عايز كمان أشجع كل حد بيشوفنا على السوشيال ميديا أو التيفي نكون بيتحد بينا وبيصدق أنه الله موجود في كل مكان، هو قريب لكل الذين يدعونه بالحق. تعالوا كده في بداية وقتنا، مشهد معروف لينا كلنا، ولكن المشهد ده مالي قلبي من ساعة ما صحيت الصبح كده، وأنه الكلمة اللي صوتها عالي الحاجة إلى واحد. فتعالوا نقرأ الآيات دي مع بعض. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تعلمي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. يسوع رد وقال كده، فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. تعالوا نقرأ تاني الأعداد دي، ولكن الحاجة، عدد 42. تعالوا نعلنه كده بصوت عالي، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. تعالوا نقوله مرة كمان، ولكن الذي لا ينزع منها. كلمة تضطربين وتهتمين اللي قالها المسيح لمارثا، يعني المشهد معروف لينا كلنا انه مارثا بتقول لي يسوع يعني انت، يعني اما تبالي، يعني انت مش شايف اني اختي سايباني وحدي وانا مطحونة وانا مشغولة في حاجات بعملها، انا مشغول في حاجات بعملها، انت مش شايف؟ فقال لها حاجتين: تهتمين وتضطربين. ودي استراتيجيات عدو الخير علينا الزمن ده وعلى الكنيسة وعلى أولاده الوقت ده، إنه بيلقي هموم في القلب. يقصد هنا تهتمين يعني أنت مهمومة في قلبك بحاجات، وتضطربين يعني متشتتة، عندي أفكار كتير وعندي مشاعر كتير.

فاروح فين واجي منين، وانا انا فين دلوقتي، وانا بعمل ايه، وانا موجود ليه، انا بخدم الخدمه دي علشان الرب ولا علشان حاجه تانية، انا باجي الكنيسه ليه، انا باجي النهارده الاجتماع ده ليه، انا بعمل ده ليه. وده دايره التشتيت اللي العدو بياخدنا فيها. ليه؟ لانه هدف العباده حاجه واحده، هو ان احنا نقابل يسوع. فالعدو مش عايزني اقابل يسوع، العدو مش عايزنا عين حضور الله، فبيشتتني في ظروفي وفي بيتي وفي شغلي وفي أولادي وفي حاجات كتير حواليا. قالها له كده: إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا الله لألا أنام نوم الموت. ولكن الحاجة لمين؟ ليسوع. شيل مريم كده وقول، حط اسمك. أنا جاي بقرر بكامل إرادتي حتى لو مش حاسس، أنا جاي أقابل يسوع. هو ده قرار اختارت مريم، هو مش حظ، هو مش صدفة، هي مريم قررت. وأنا عايز أشجعك وشجعك في بداية يومنا النهاردة وفي وقت عبادتنا، قول يا رب أنا جاي بختار بكامل إرادتي، أنا جاي النهاردة علشانك. يمكن عندي طلبات وعندي صلوات عايز أقولها وحاجات، لكن يا رب أنا جاي برمي كل ده قدامك وعايزك أنت، أنا عايز يسوع. غمض عينك كده وابدأ صلي، ابدأ اجمع كل حواسك، ولو في كل في تشتيت في أفكار، قول يا رب أنا جاي بألقي كل همي عليك لأنك تعتني بي، جاي بحط كل مشاعري وبلقيها قدامك لأنك تسمع إلى صوت تضرعي وصراخي. أيا كان الحالة اللي أنا فيها، جاي من فين ولا بعمل إيه، أنا جاي بأعلن كده: يسوع، يا يسوع الحاجة ليك، عبادتي علشانك، علشان أتقابل معاك، وفي المقابلة معاك تبتهج روحي ويبتهج قلبي أيضا جسدي، حتى لو جسدي بيشتكي عليا يسكن مطمئنا في حضورك، ولما تستعلن ليا أبتهج وأفرح بك، لأنك لم تترك نفسي إلى الهاوية، لن تدع تقيق يرى فسادا،

الترنيمة اللي جاية بتقول كده: الرب صار لي خلاصي مجدي ورافع راسي. هو ده اسم إلهنا، فاسمه خلاص وحرية وفداء. هو ده الاسم اللي احنا بنسبحه. وبصلي كده انه في كل مره

بنسبح وبنعبد يسوع يزداد حضور يسوع على بيوتنا وعلى حياتي الشخصية وفي كل ما تمتد إليه إيديا. يسوع يزيد، فالحاجة لي وحده وليس لآخر.

هللويا هللويا. كون شديد القدرة لا يفقد أحد. خلونا كده وإحنا بنقدم ذبيحة عطيانا وبنعلن إنه وحده العالي، وحده يسوع المتسلط في مملكة الناس،

0: يستحق.
1: اسمحوا لي نقف مع بعض كده، ونفسي قبل ما نسمع كلمة الرب نفسي نقرأ مع بعض الجزء ده، وعندي إيمان كده ربنا يكلم حد في الجزء ده. الرب عايز يشجعك النهاردة، الرب عايز يشجعك. خلونا نقرأ مع بعض من أشعياء 40 ومن عدد 26 لغاية آخر الأصحاح، وتأمل في الكلمات دي. الرب بيكلمك النهاردة بصورة شخصية، هو القدير. يلا مع بعض. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل، قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكسر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. لو أنت تعبان، لو أنت منهك، لو أنت جبت أخرك، لو أنت بتسأل ربنا فين، ارفع عينك لفوق. اللي خلق الكون، اللي خلق الأرض، اللي خلق السماء، اللي خلق البحار وما فيها، شديد القدرة والقوة، يعطيك قوة النهاردة، يعطيك قوة. استقبل قوة من الرب النهاردة، وانتظر الرب حتى لو ظروف ما تغيرتش. في انتظار الرب هناك قوة. غمض عينك كده، أيا كانت ظروفك، أيا كانت الوضع اللي انت جاي بيه الاجتماع، وصدق ان هو قوي وشديد، واعلن إيمانك أنك لن تفقد أمام الظروف وأمام التحديات وأمام الناس وأمام كل ما تكتس فيه، لن تفقد، لأن إلهنا كثير القوة وشديد القدرة، كثير القوة وشديد القدرة، يعطي المعي قدرة. لو أنت معي النهاردة استقبل قدرة منه، ولعديم القوة لو شعر بضعفك

استقبل شدة وقوة منه. أشكرك وأعظمك لأنك موجود يا رب. أشكرك لأنك جاي تكلمنا النهاردة. أشكرك لأنك جاي لكل واحد ضعيف وتعبان ومنحني وعنده أسئلة، هو أنت موجود ولا مش موجود؟ طريق اختفى من أمامك. أنت جاي النهاردة تعلن نفسك يا رب، أنك أنت الإله الذي تغير الأوقات والأزمنة، أنك أنت الإله القوي القادر يا رب. أنا بصلي لكل واحد تعبان وسطينا النهاردة، لكل واحد منحني، لكل واحد يا رب كده متلخبط جواه، يا رب قوة وشدة ومعونة منك الأيام دي باسم المسيح. لا يفقد يا رب، لا يفقد أحد من وسطنا. بصلي كمان عشان المؤتمر بتاع الإنر هيرينج اللي في بيت الوادي، لا يفقد أحد يا رب، لا يفقد أحد هناك، لكن تشفي النفوس برحمة يا رب، تشفي النفوس بالحب هناك يا رب. أنا بصلي إن إخواتنا اللي في المؤتمر يرجعوا يا رب مشفيين، ممتلئين بنعمة، ممتلئين بقوة. أشكرك، ممتلئين بإيمان للأيام القادمة يا رب. كلمنا النهاردة يا رب، كلمنا. استأثر كل فكر إلى طاعة المسيح، لكل المجد. أمين. اتفضلوا استريحوا. قبل ما اقرا معاك والشواهد اللي هنتكلم فيها النهارده، من الاسبوع اللي فات الكنيسه بدات في سلسله عن مخافه الرب، وكانت اول زي اول عظه او اول المدخل اتكلم عنه الشيخ عادل نصحي، والنهارده هنكمل عن مخافه، سلسله مخافه الرب. ويمكن النهارده عايز احط فرشه كمان في الاول الموضوعات اللي جايه، وهتكلم عن نقطتين. ايه هي مخافه الرب؟ وإيه هو العدو الأول؟ من هو العدو الأول لمخافة الرب؟ وكيف نتغلب على هذا العدو؟ ويمكن في مرات تانية نتكلم إزاي نتعلم مخافة الرب. لكن النهاردة هركز على حاجتين بس، مهم قوي نفهم يعني إيه المخافة، مهم قوي نفهم العدو اللي بيحارب مخافة الله في قلوبنا، اللي بيخلينا مش عارفين نعيش المخافة زي ما الكتاب بيعلمنا عنها. معلش هوقفكم مرة تانية ونقرأ أجزاء من كلمة الله. هقرأ من أمثال 9 من العهد القديم، وبعدين هقرأ من العهد الجديد. من أمثال 9 ومن عدد 10: بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم، لأنه به تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأ فأنت وحدك تتحمل. أقرأ من العهد الجديد بعض الآيات من كورنثوس الأولى أصحاح 6، وهقرأ من عدد 19: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وإنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. هقرأ كمان من كورنثوس الثانية أصحاح 7 وعدد 1: فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. أمين. اتفضلوا السريع. خلينا أقول تعريف بسيط قوي كده في الأول عن مخافة الرب. ببساطة شديدة، مخافة الرب إنك تعيش مدرك وعندك وعي كامل أن الله يراك، أن الله يرى أفكارك ويرى مشاعرك ويرى نظراتك ويعرف ما بداخلك. ببساطة شديدة، مخافة الرب إنك تدرك أن الله يرى كل شيء في حياتك، المعلن والمخفي، اللي بتفكر فيه واللي بتعمله، اللي ظاهر قدام الناس واللي خفي قدام الناس، حتى أعماقك من جوه الله يعرفها. عشان كده مزمور 139 بيقول كاتب المزمور كده في عدد 7، عدد 1 وعدد 7، بيقول: أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي زريت، وكل طرقي عرفت. الله يرى، الله يسمع كل شيء نقوله، الله يرى كل فعل نفعله، الله يقرأ كل فكر وكل مشاعر في أذهاننا. عشان كده بيقول له: لو رحت في السماء أنت هناك، إن فرشت في الهوية فها أنت. أروح فين؟ أهرب منك فين؟ مخافة الله أولا أنك تدرك أن الله يراك ويرى كل شيء. وعشان أعرف مخافة ربنا لازم أقول الأول المخافة مش إيه، عشان نعرف المخافة إيه، لأن في تعريفات

خاطئة لمخافة الله. في ناس بتكلم عن مخافة الله بصورة خاطئة جدا، أو بتعرف مخافة الله بطريقة خاطئة. في فرق بين مخافة الله والخوف من الله. مخافة ربنا مش إيه؟ حاجة الأولى، مخافة ربنا مش الخوف منه. مخافة الله ليس الخوف من الله. تعرفين الخوف، الشياطين بيخافوا من ربنا. لما تقرأ مثلا في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 19 بيقول الشياطين يؤمنون ويقشعرون. هل الشياطين عندهم مخافة الله؟ لا، يخافون من الله، ده حاجة تانية. الخوف من الله حاجة ومخافة الله حاجة تانية خالص. في إنجيل مرقس أصحاح 5 المسيح لما شاف مجنون كرة الجدريين اللي رقد عليه وسجد له، وبعدين يقول له المجنون ده اللي ما كانش حد قادر يربطه بسلاسل وبيقطع السلاسل، بيقول له أنت أتيت قبل الوقت لتعذبنا. إبليس خايف، بيخاف من الله، لكن ما عندوش مخافة الله، ما عندوش مخافة الله. مخافة الله أو تقوى الله ليس معناها الخوف من الله. أول واحد خاف من ربنا عارفين كان مين؟ آدم. سمعت صوتك في الجنة فخشأ، دي مش مخافة ربنا، ده خوف من ربنا، خوف من نتيجة الخطيئة أو من نتيجة العقاب. مخافة الله، مخافة الله ليست هي الخوف من الله، لكن كمان مخافة الله ليست هي مشاعر الخوف اللي بنشعر بيها لما بنقابل موقف معين صعب، أو رايحين نقابل رئيس، أو نقابل حد مهم، أو عندنا امتحان أو انترفيو، وبيبقى عندنا مشاعر من الخوف كده، عايزين ننجز حاجة، فيبقى جوانا قلق ورعشة وعرق ونتعلسم في الكلام. مخافة الله مش كده، مش ان لما بقى موجود في محضر ربنا ابقى عندي مشاعر القلق وضربات القلب تزيد وابقى بتعلثم في الكلام، مش دي مخافة الله، ده الخوف، الخوف اللي بتسببه الظروف والاحداث. مخافة الله مش هي الخوف من الله نتيجة العصيان والخطية، ولا هي المشاعر الانسانية اللي ممكن اكون بقى بالخطر او رفض او خسارة بتبقى جوايا، مش دي مخافة الله. امال ايه هي مخافة الله؟ بصوا في تعريف، في تعريف المصطلحات في الكتاب المقدس من أصعب الحاجات، عشان تعمل تعريف صح للتبرير، للقداسة، لمخافة الله. احنا عادة أي حد بيقدم موضوع بيبدأ بالتعريف. في كلمة الله مش كده، في كلمة الله ما تقرأ الكتاب المقدس تلاقي الكتاب المقدس بيدي عنوان وبعدين يشرح، وإحنا بنستنتج التعريف من شرح الكلمة، من شرح اللي قاله الكتاب. فمخافة الله لما تقرأ عشان نعرفها لازم نعدي على شواهد في الكتاب. فمخافة الله هي مش كلمة واحدة، هي مش دايرة واحدة، هي مش عدم فعل الشر أو الحيادان عن الشر فقط، لكن مخافة الله أوسع وأكبر بكتير من التعريف السطحي إن أنا ما أعملش الخطية. فأنا هعدي بسرعة في النقطة الأولى دي عن إيه هي مخافة الله. مخافة الله هي في الكتاب جاء كده محبة شديدة للرب. أول حاجة وأول تعريف للمخافة هي محبة شديدة للرب. أول واحد كان في مخافة الله أو خاف الله في الكتاب المقدس، لا، إبراهيم. إبراهيم أول واحد الكتاب قال عنه خائف الله. فاكرين لما طلب منه يقدم ابنه حبيبه إسحاق وحيد والذي يحبه ابن المواعيد، وكان في شيخوخته فوق 100 سنة، ويقدمه ابتدى يمسك يحطه على المذبح علشان يقدمه محرقة للرب. في تكوين 22 عدد 12 يقول الكلمات دي، يقول ربنا كده لا تمد يدك إلى الغلام لأني الآن علمت أنك خائف الله، مش خائف من الله، لأني علمت أنك الآن لأنك لم تمسك ابنك وحيدك عني. فمخافة الله هي محبة شديدة للرب تخليني أعمل أي حاجة. الرب هو أغلى من أي شيء، هو أغلى من أي من أولادي، أغلى من كل شيء، لدرجة إبراهيم الابن اللي ارتبط بيه المواعيد، اللي ارتبطت بيه البركة وارتبط بيه النسل، لم يمسكوا عنه. مخافة الله هي محبة شديدة، اللي دفع إبراهيم إنه يعمل كده محبة شديدة في قلبه لله، هي محبة شديدة وثقة شديدة في الرب. دي أول دايرة في مخافة الرب. لكن الدايرة التانية والمهمة في مخافة الرب أو في تعريف مخافة الرب هي شجاعة في تبعية الرب. مخافة الرب بتخليك شجاع في تبعية الرب. لا تخاف من تهديدات إبليس، لا تخاف من الترهيب بتاع الناس اللي عايزة تطلعك ألا تطيع الرب.
قصة الفتية التلاتة كلنا عارفينها، لما نبوخذ نصر عمل التمثال الذهب وأمر إن كل الشعب صغار وكبار أول

يسمعوا المزيكا يركعوا ويسجدوا لهذا التمثال. الفتية الثلاثة الصغيرين المزبيين الغرباء رفضوا، مع ان سهل قوي يعني وسط الجماهير وسط المزيكا المشاعر بتبقى جياشة كده، وهي ركعة وتعدي ونعيش صح؟ بس هم رفضوا، لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر. هم كانوا متأكدين ان ربنا هينجيهم من الاتون المحمى سبعة اضعاف، لا الكتاب ما بيقولش ان هم كانوا متأكدين، لكن المخافة اللي جواهم للرب، انا هتبع الرب ولن اسجد لاله اخر في حياتي، لن اسجد للمال ولا للعلاقات ولا لاي حاجة، انا هسجد للرب بصرف النظر عن النتيجة. هي دي مخافة الرب، المؤمن اللي في قلبه مخافة الرب يصنع مشيئة الرب بصرف النظر عن النتيجة. مش كده في عبرانيين 11 بيقول ايه؟ بالإيمان أطفأوا قوة النار. دي مخافة الرب، هو إيمان وشجاعة تتحدى الشيطان بكل مغرياته وترهيبه. لكن مخافة الرب هي كمان تصديق كلمة الرب. يبقى أول حاجة مخافة الرب هي محبة شديدة للرب، مخافة الرب هي شجاعة في تبعية الرب، لكن مخافة الرب كمان هي أن أصدق كلمة ربنا وأطيع كلمة ربنا حتى لو شكلها صعب أو مستحيل تتحقق. لو جوايا مخافة للرب هطيع كلمة الرب. في سفر الخروج أصحاح 9 وعدد 20 قصة الضربات العشرة، تعرفين آخر ضربة كانت ضربة الأبقار وقبلها كانت ضربة الجراد. الضربة التامنة، الضربة التامنة كانت ضربة البرد. فموسى لما راح لفرعون وقال له الشعب يخرج لأن البرد ده هيضرب الناس والبهايم وكل حاجة هتاخدها، يقول كده في عدد 20، فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه في الحقل. في ناس صدقت كلمة الرب ونجت من الموت بالبهايم بتاعتها. عارفين ليه؟ لأنها صدقت كلمة الرب. لما تصدق كلمة الإنسان أو المؤمن اللي بيعيش مصدق كلمة ربنا حتى لو شكلها صعب، حتى لو شكلها مش منطقي، بس مصدق اللي قاله الكتاب، أنت مؤمن فيك مخافة الرب. فاكرين أليشع لما في ملوك الثاني 7 و10 لما بنهادد حصر ملك أرام حصر مدينة السامرة وحصل جوع شديد جداً، وتقرأ إن الناس كانت في الأصحاح اللي قبله أصحاح 6 ملوك الثاني 6 بيأكلوا أولادهم من الجوع. فأليشع قال كلمة الرب، قال إن غدل إنه كيل الدقيق بشاقل والكلين الشعير بشاقل. فواحد من الجنود بتوع الملك سمع قال له بتريقة كده، هو الرب يعني هيفتح قوة السماء وهيعمل الأمر ده؟ فأليشع قال له ما صدقش، ده ما صدقش كلمة ربنا. أليشع قال له إنها ترى بعينيك ولن تأكل. عارفين اللي حصل؟ تاني يوم الشعير والدقيق والناس بتجري، أمم تلقط من الأرض. عارفين إيه اللي جرى للجندي اللي ما صدقش كلمة ربنا؟ الناس دسيته وهي ماشية، مات موتة غريبة جدا، ما ماتش لأن الناس عايزة تموته، ده من كتر الزحمة ومن كتر الناس رايحة تلقط مشوا عليه دسوا عليه مات. مخافة الرب إنك تطيع كلمة الرب، مش انك تقول لا دي بعيدة دي مش منطقية دي من اكتر من 2000 سنة. مخافة الرب هي اطاعة كلمة الرب. 4، كل ده في تعريف المخافة في الجزء الاول. يبقى مخافة الرب محبة شديدة للرب، مخافة الرب شجاعة في تبعية الرب، مخافة الرب تصديق كلمة الرب، لكن مخافة الرب ايضا هي الحكمة. هي الحكمة، اقول لك 3 ايات لو عرفت تطلعهم على الشاشة. مزمور 111 عدد 10 بيقول رأس الحكمة مخافة الرب. أمثال 9:10 بداءة الحكمة مخافة الرب. واخدين بالكم؟ رأس الحكمة هي مخافة الرب، بداءة الحكمة هي مخافة الرب. أيوب 28 عدد 28 هو ذا مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو الفهم. شوف بيقول إيه؟ هي مخافة الرب، بداءة الحكمة هي مخافة الرب، رأس الحكمة هي مخافة الرب. في ناس أذكياء جدا جدا، مش بتقابل ناس أذكياء كده ومفتحين كتير بس ما عندهمش حكمة. في ناس في العالم كتير أذكياء بس ما عندهمش حكمة. عارفين مخافة الرب إيه؟ إنك تستقبل الحكمة بتاعت ربنا، مش حكمتك البشرية.
مش بتعتمد في رحلتك على الحياة على خبراتك.

وشطارتك وانك مفتح وانك عارف تحسبها وان هو ده الصح وان هو ده الامان. لا لا لا لا، مخافة الرب تخليك تسأل الرب وتاخد من الرب تعمل ايه وتتصرف ازاي وتكرر ايه وتمشي ازاي. هي دي مخافة الرب، انك تسأل الرب طول الوقت، بتسأل الرب مش بتمشي بدماغك لكن بتمشي بكلمة الرب. يا ما اذكياء كتير بس بنقول عليهم ايه؟ عندهم جهالة. عارفين ليه؟ لان ماشيين بحكمتهم البشرية. مخافة الرب بتخليك عندك حكمة لانك بتروح تسأل الرب وتستقبل من الرب. دانيال في دانيال 5:17 لما الملك دعاه وقال له فسر لي الكتابة، لان مفيش حد عارف يفسر الكتابة اللي هي بتاعت منا، فقال له بص انا هديك القلادة الذهبية وهديك خاتم وهديك حاجات. يقول كده في عدد 17 ان دانيال رفض. ليه؟ دي فرصة، ده الملك هيديك حاجات، يعني دي حاجات مادية حلوة، خدها يا عم وفسر وقول الكلمتين اللي عايز تقولهم وخلاص. لكن دانيال رفض. عارف ليه؟ لان التفسير اللي قاله هي دينونة والملك ده مش موجود من بكرة، من اللي هيجي بعديها هياخدهم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انا بقول كلام ربنا مش هاخد قدامه مقابل، مش هفسر نتيجة زي بالظبط مين أليشع ونعمان السورياني. أبا رفض أن ياخد منه حاجة. ليه؟ لألا يفهم أن أنا بعمل المعجزات وبتاجر بكلمة ربنا وبعمل ربنا. هي دي الحكمة. فمخافة الرب بداءة الحكمة. يعني أروح للرب واسأل الرب واستقبل من الرب. مزمور 25 عدد 12 بيقول كده: من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. دي مخافة الرب، انك تسأل الرب اللي يعلمك الطريق اللي تمشي فيه. مخافة الرب هي الحيادان عن الشر. الحكمة، عارفين الحكمة؟ فاكرين شمشون؟ طبعا كلنا عارفين قصة شمشون. شمشون في واحدة عجبته بس مش من شعب الرب، أمورة، وقلبه اتحرك ناحيتها، فراح قال لأبوه أنا عايز أتجوزها. فأبو شمشون قال له إيه؟ قال له خد واحدة من بنات شعبنا، دي مش من شعبنا، دي غريبة. قال له خدها لي، قال له كده بحسب خدها لي لأنه أنا عايزها، أنا بحبها، أنا مغرم بيها، عينيا شافتها جميلة جداً. لم يستشر الرب شمشون. عارفين العين اللي أعجبت وشافت اتفقعت لأنه لم يسأل الرب. عاش عنده مخافة للرب شمشون فترات كتيرة، بس أول لما المخافة بتغيب واعتمد على حكمتي البشرية وخبرتي البشرية وحساباتي البشرية بخسر. بخسر. مخافة الرب هي بغض الشر والحيادان عن الشر. آخر تعريف لمخافة الرب بقوله أمثال 8 عدد 13 بيقول كده: مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. فمخافة الرب بغض الشر. لكن في أمثال 16:6 بيقول: في مخافة الرب الحيادان عن الشر. ودول حاجتين غير بعض، بغض الشر حاجة والحيادان عن الشر حاجة تانية خالص. مخافة الرب بتخليك مش تمنع نفسك انك تعمل الشر والخطية والزنا، مش ده، مش هي دي، لكن بتخليك من جواك بتكره الخطية. مرات كتيرة مؤمنين انا ما بعملش الخطية لان خايف من العقاب، خايف البركة تروح مني، خايف المسحة تروح مني، خايف شكلي قدام الناس، خايف شكلي قدام نفسي، فبمنع نفسي. مش دي بغض الشر، يعني من جوايا أنا رافض الشر، من جوايا أنا عندي محبة رهيبة لربنا بتخليني أكره الشر. اللي بيخليك تكره الشر مش نتيجة الخطية، اللي بيخليك تكره الشر، الشر محبة الله القوية اللي في قلبك. فاكرين يوسف؟ يوسف لما امرأة فوطيفار وكان سهل قوي يعمل الخطية ومحدش هيشوفه، قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأقول وأخطئ إلى الله؟ مش خايف من فوطيفار، ولا خايف من السجن، ولا خايف من الناس هتقول عليه إيه، ولا خايف من أي حاجة. بيقول كيف أصنع هذا الشر وأخطئ إلى الله؟ مش أنا مش أصنع هذا الشر لأن فوتيفار هيرميني في السجن وينتقم مني، لا لا لا، ده بغض الشر، أنا بكره الشر من جوايا. الحيادان عن الشر اللي هو الهروب من الشر، لا تعرض نفسك. فاكرين لما امرأة فوتيفار شدت الثوب بتاع يوسف عمل إيه؟
ترك الثوب وهرب. ده الحيدان عن الشر. مخافة الرب هي بغض الشر والحيدان عن الشر. أعظم تقي جاء على أرضنا، عارفين هو مين؟ الرب يسوع. مزمور 16 بروح النبوة يقول عنه الكلمات دي: جعلت الرب أمامي في كل حين. كل حين دي اتقالت عن المسيح بروح النبوة. أنا بسلك في حضوره. عشان كده لما بدأت العزة قلت لكم إيه؟ مخافة الرب هي إدراك العميق أن الله يرى أفكاري ومشاعري ونظراتي وسلوكي، ويسمع كلامي، ويسمع حديثي مع نفسي، ويسمع حديثي مع الآخرين. جعلت الرب أمامي. إدراكك أن ربنا موجود وسامع وشايف يملأ قلبك بالرهبة والقداسة والانكسار والسجود. بحب قوي إلي في دايما كده، معرفش بنستخدم الآية دي غلط يعني، بس دايما كده في مشاهد نقول لما تحصل لك مشكلة أو ظلمة: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. صح؟ فعارفين العبارة دي دايما نقولها في مناسبات ملهاش أي معنى يعني. بس عارفين إليه كان بيعمل إيه؟ إليه كان بيفكر نفسه، إليه كان بيفكر نفسه إن أنا اللي بسلكه واللي أنا بعمله واللي أنا بتحدى أنبياء، اللي أنا بعمله ده كله أنا واقف قدام الرب. الرب حي، الرب شايفني، الرب سامع، الرب عارف. يخلي قلبك يمتلئ بالمخافة. مخافة الرب ليست الخوف من الله، وليست خوف المشاعر من الظروف، لكن مخافة الرب هي محبة شديدة للرب، هي ثقة وشجاعة في تبعية الرب، هي تصديق كلمة الرب، هي الحكمة إن أنا أسأل الرب في كل أمور حياتي، لكن كمان بغض الشر والحيدان عن الشر. نقطة تانية مهمة بقى اللي هي قلب العظة. جميل قوي مخافة الرب. كلنا عايزين نبقى قلوبنا مليانة بمخافة الرب. عايز يبقى جوايا حب شديد للرب، وسبح مش مجرد كلمات، لكن فعلا قلب بيسبح وساجد وشاعر بالرهبة والقداسة بتاعت وجود ربنا. عايز أطيع الرب، عايز أمشي وراه، عايز أبغض الشر. بس إيه المشكلة؟ في مشكلة، في عدو لمخافة الله في حياة المؤمنين، والعدو ده اسمه الأنا. العدو الأول لمخافة الله في قلب المؤمن والمؤمنة هو الأنا. أول خطية حدثت في الكون ما كانتش زنا، ما كانتش سرقة، ما كانتش كذب، ما كانتش أي حاجة من الحاجات دي. عارفين كانت إيه؟ كانت للأنا. أشعياء 14 عدد 13: أصعد وأصير مثل العلي. ما فيش مخافة الله. أنا عايز أبقى زيه، أحترمه إيه وأتبعه إيه وأحبه إيه. دي أول خطية. والخطية دي نفس الروح دي دخلت لمين؟ لآدم وحواء. تكونان مثل الله. العدو الأول إن أنا أعيش مخافة الله وأسلك في حضور الله كل يوم هي الأنا. ومنذ السقوط أصبح الصراع الحقيقي: من يجلس على عرش حياتي؟ من له السيادة في حياتي؟ أنا أم الله؟ مخافة الله بتبدأ من نزول الأنا عن عرش حياتي. هنا تبدأ مخافة الله، هنا تبدأ مخافة الله. في رومية 3:18 بنشوف بولس بيقول آية رهيبة قوي قبل ما يتكلم عن الأفعال والسلوك والخطايا وكل الحاجات المشينة. بيقول: ليس خوف الله أمام عيونهم. بولس هنا قبل ما يتكلم عن فساد الإنسان وسلوك الإنسان وأفعال الإنسان بدأ بقلب الإنسان. خوف الله ليس أمام عيونهم. المشكلة مش في السلوك، المشكلة مش في السلوك، المشكلة مش في الأفعال، المشكلة عارفين في إيه؟ من يسود على حياتي؟ من له السيادة؟ من له السيادة؟ آدم قبل السقوط كان يعيش حول الله، والله له كل السيادة. بعد السقوط عارفين آدم عمل إيه؟ عاش حول نفسه، عاش لنفسه. وابتدينا نسمع كلمات بقى طلعت: أنا أريد، أنا أشتهي، أنا أحب، أنا أقرر، أنا أختار، أنا أعمل اللي أنا عايزه. الأنا، الأنا العدو اللي بيسرق مخافة الله من قلوبنا. شاول الملك في صمويل الأول أصحاح 15 وعدد 22، الرب قال له: حرم كل حاجة، ما تاخدش حاجة من الغنيمة، وما تتبحش، وما تقدمش، ما تعملش ولا حاجة. صمويل
سمع صوت الغنم والبقر. ففي صمويل الأول 15-22 يقول له كده: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح؟

كما باستماع صوت الرب. فاكرين لما قلنا ان مخافة الرب هي طاعة الرب؟ هو ايه اللي بيسر ربنا؟ انك تسمع وتطيع. عارفين شاول رد على قال ايه؟ قال عبارة رهيبة قوي. قال بيقول ان عدد 24 اني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم. عايز اقول لك بقى حاجة كده واسمعني فيها كويس. اول ما تخاف من الناس وتعمل حساب للناس عشان ترضي الناس تموت، تبدا موت المخافه في داخلنا. لما تدور على نفسك، لما تدور على ما يرضيك وما يريحك، دي بدايه موت مخافه الله في قلوبنا. سيس احنا بنخدم، ما هو شاول قدم ذبايح، واحنا بنرنم واحنا بنطيع واحنا مش عارف بندي واحنا بنعمل. ايوه بتعمل ده ليه؟ عشان ترضي نفسك، عشان انت عندك مواهب ربنا اداها لك فعايز تبقى يعني ساتسفايد بيها كده ومنتعش بيها، ولا بتعمل ده لمجد الله لانك تحب الله من قلبك؟ اول لما الانا تبقى هي السنتر او ارضاء الناس هو السنتر، تبدا المخافه في التلاشي من حياه المؤمنين. ايه اكتر حاجه تموت الانفيه؟ المحبه، ادراكك لمحبه الله الحقيقيه تميت الانا. ادراكك لمحبه الله الحقيقيه تميت الانا. غلاطيا 22 بيقول كده بولس: مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. عارفين مخافه الله لو عايز احطها في جمله واحده في كل اللي قلته ده، ان المسيح يحيا فيك. لأن المسيح لو عاش فيك، المسيح عاش في طاعة وتقوى للآب، هتعرف تعيش مخافة الله. بولس مش بيقول أنا صلحت الأنا، أنا هزبت الأنا، أنا روضت الأنا، أنا سيطرت على الأنا، لا، بيقول أنا موتت الأنا. لما رحت للصليب، وشفت الحب الحقيقي في الصليب، وشفت الموت اللي هو، والصليب أعظم تعبير عن الحب، الحب ده امتلك قلبي، فبقيت انا عايز اموت نفسي كمان، عايز اموت الانا، انا عايز اللي هو عايزه مش اللي انا عايزه، انا عايز شهوه قلبه مش شهوتي انا، انا عايز اختياراته مش اختياراتي انا، فاعمل ايه؟ انا هموت الانا. ليه؟ عشان هو اللي يحيا فيا، عشان هو اللي يحركني، عشان هو اللي ياخد لي القرارات، عشان هو اللي يقود حياتي. موت الانا في الصليب، وده مش اختبار يتعمل في مؤتمر ولا في وعظه في صباح الجمعه ولا في اجتماعات انتعاشيه، ده الاختبار اليومي، الاختبار اليومي الصباحي اللي كل يوم اروح للصليب وكده اجيب شهواتي واجيب الافكار الغلط اللي عندي واجيب الشر اللي جوايا واجيب كل الحاجات دي واعمل ايه؟ اقول له النهارده انا بصلب الكلام ده، انا عايز اللي عندك مش اللي عندي، انا عايز اللي انت عايزه مش اللي انا عايزه. صلب الذات وصلب الانا عمليه يوميه للمؤمن قبل ما تنزل الصبح من البيت، لما تقعد مع ربنا وتاخد الخيل وتعمل ايه؟ كلنا عندنا افكار غلط، كلنا عندنا شهوات، كلنا عندنا اختيارات شخصيه، بعمل ايه؟ باجي واصلبها والمسيح يحيا فيا في هذا اليوم. صلب الانا اليومي هو اختيار واختبار يومي. بحب قوي يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان شخصيه مشهوره جدا، وكان ليه اتباع وكان ليه تلاميذ وكان بيعمد وكان يقدر يبني مملكه ليه، على فكره كان يقدر يعني ياخد المجد في الوقت ده. لكن لما شاف المسيح في يوحنا 33 شاور على المسيح وقال ايه؟ ينبغي ان ذاك يزيد وان انا. ده صلب الانا، ده صلب الانا، هو اللي يزيد مش انا. احنا طبعا امين المسيح يزيد، بس احنا كمان نزيد معاه، نطلع في الصوره معاه، ناخد لقطه معاه، ناخد لقطه ربنا يباركك، ترنيمة كانت حلوة، الوعظة كانت حلوة، ناخد لقطة، المجموعة كانت هايلة. احنا محتاجين ناخد اللقطة. يوحنا ما خدش اللقطة مع انه كان ممكن ياخد المشهد كله. قال هو اللي يزيد. بص لما اتكلم عنه يوحنا، لما اتكلم عن نفسه قال ايه؟ انا مش ازيد، مش ابقى موجود جنبه، انا اعمل ايه؟ اختفي، انقص. هو مش انا، انا ما استاهلش افك السيور حذائه. ده صلب الانا. حب بولس لما شاف الحب قال مع المسيح صلبته فأحيا لأن عايزه هو اللي يعيش. ويوحنا عارف ده مين، قال هو اللي يزيد مش أنا اللي زيد.
مخافة الرب بتبدأ في قلبي.

عندما أميت الأنا، وأميت الأنا تبدأ بإدراكي لكم حبني هذا الإله، يستاهل إن هو اللي يزيد وأنا أنقص، يستاهل إن أعيش حياته مش أعيش حياتي. المسيح

مشيئتنا طول الوقت، عايزين نعمل اللي احنا عايزينه طول الوقت، مش فارق معانا. المسيح كان فارق معاه جدا. المسيح كان فيه تقوى ومخافة للآب، عشان كده عاش المشيئة بالكامل. العدو الأول هو الأنا. إدراكي لمحبة الله ليا بتساعدني إن أموت الأنا، لكن كمان مش إدراكي لمحبة الله، لكن أفهم وأدرك الله شايفني إزاي. بولس هو بيتكلم في كورنثوس الأولى أصحاح 6-19، الجزء اللي قريته معاكم كان قبلها بيتكلم عن الزنا وخطايا الزنا والجسد، فبيقولهم أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. أنا عايش في مخافة لله، مش من الله، مش لأني خايف من العقاب، لأني محبوب جدا جدا جدا. زمان في العهد القديم الهيكل كان مبنى، والكهنة عشان يقتربوا من الهيكل أو يدخلوا القدس أو قدس الأقداس أو أي حاجة ليها العلاقة في المبنى ده، رهبة شديدة ورعب شديد وخوف شديد. النهاردة الهيكل بقيت أنا، الهيكل اللي هو موجود فيه هو أنا. إدراكي للفهم ده إن أنا هيكل الله يخلي مخافة الله في قلبي، يخلي فيه رهبة، يخلي فيه قداسة، يخلي فيه سجود، يخلي فيه استقامة. إدراكي إن أنا أصبحت الهيكل اللي هو موجود فيه، وغياب الإدراك ده عني بيخليني أعمل بجسدي أي حاجة، وبلساني أقول أي حاجة، وبنظراتي أبص على أي حاجة، أنا مش مدرك إن أنا هيكل الله. إدراكي لهيكل الله يجعلني أعيش في رهبة وقداسة واستقامة وسجود، لأن أصبحت الهيكل. مش بس كده، بيقول لهم عبارة قوية قوي، لأنكم اشتريتم بثمن. أنت مش رخيص. عارف اللي بيخلينا نعيش في استباحة إيه؟ أن أنا شايف نفسي رخيص بلا قيمة، مش فارقة، مش فارقة، أعمل ده ولا أعمل ده، أزني ولا مزنيش، أسرق ولا مسرقش، أكذب ولا مكذبش، مش فارقة، ما أنا رخيص. بس بولس بيقول لهم هنا أنتوا مش بس هيكل الله، أنتوا تمنكوا غالي قوي. بطرس بيشرح التمن في بطرس الأولى 18، افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح ده الدم المدفوع، ده اللي يخليك تعيش في مخافة، في محبة، في طاعة، في تبعية، في بغض للشر، في حيدان عن الشر. في يوحنا الأولى 4-18 بيقول لا خوف في المحبة، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى إيه؟ هو مش بيتكلم عن مخافة الله، مش ممكن المحبة تطرح مخافة الله خارج قلبي، لكن المحبة بتعمل إيه؟ تمكن مخافة الله من قلبي، بتطرد إيه؟ بتطرد الخوف اللي فيه قلق ورعشة وتعلم في الكلام، وخاف من الظروف، وخاف من المرض، وخاف من الاحتياج. دي المحبة دي أن أنا حياتي فيه، محبته بتؤكد لي أنه معي كل الأيام، فتطرد الخوف. لكن المحبة الحقيقية لما بتغمر قلبي، عارفين إيه اللي بيجرى؟ مخافة الله تتمكن مني، أحب أعيش في المخافة والمهابة. مزمور 130 عدد 4 بيقول عندك المغفرة لكي يخاف منك. داود مش بيقول هنا عندك المغفرة لكي لا أخاف منك. احنا دايما من هروح واتوب وربنا هيغفر لي، من هروح وربنا فخلاص بقى مفيش مخافة ومفيش مهابة. داود مش بيقول كده، بيقول لأن عندك المغفرة لكي أخافك. يعني المغفرة واحدة من تعبيرات المحبة، واحدة من تعبيرات ولغة المحبة الغفران، استقبالي لغفران الله ومحبة الله المتمثلة في الغفران تحط مخافة في قلبي، احترام ورهبة وقداسة واستقامة. الحب الحقيقي بيحميني من الاستباحة والاستهتار، تزداد محبتي بسهولة. أختم. إدراكي إن هيكل الله زي ما بيقول في كورنثوس 3-16، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. مخافة الرب مش مجرد رفض الشر والحيدان عن الشر، مش مجرد إن ما أعملش الخطية والحاجات دي كلها، لا، مخافة الرب إدراكي أن الله معي
يراني ويرى كل تصرفاتي في الخفاء.

والعمل. عارفين مشكلة الكنيسة ايه؟ من ايام الكنيسة الاولى مخافة الرب. فاكرين حنانيا وسفيرة؟ المشكلة ما كانتش في الفلوس على فكرة، القضية ما كانتش في الفلوس. عارفين القضية كانت ايه؟ مخافة الرب. مفيش مخافة، مفيش مخافة، نكذب عادي. انتوا ما كذبتوش على بطرس، انتوا كذبتوا على مين؟ الروح القدس. وطبوا ماتوا. تعرفين بعد ما طبوا ماتوا ايه اللي حصل؟ صار خوفا عظيما على جميع الكنيسة. مش عارف نصلي نقول له رب اعملها وسطينا زي ما عملتها مع حنانيا وسفيرة عشان المخافة ترجع لبيتك وبيتك طليق القداسة. دي المشكلة. عندما عاد حضور الله إلى الكنيسة اختبرت الكنيسة مجد الله وأعماله ومعجزاته وآياته ومواهب الروح القدس. الدعوة النهاردة مش انك تسمع عظة عن مخافة الرب وماشين في سلسلة عن مخافة الرب، لكن الدعوة النهاردة مين اللي جالس على عرش حياتك؟ هل أنا أم هو؟ مخافة الرب إن جواك محبة شديدة للرب، مخافة الرب إنك تتبعه بصرف النظر عن التهديدات بتاعة العدو، مخافة الرب إنك تصدق الكلمة وتطيع الكلمة. مخافة الرب هي الحكمة إنك تسأل الرب في كل أمور حياتك. مخافة الرب بغض الشر والحيدان عن الشر، والعدو اللي بيخليك لا تعيش محبة شديدة ولا تصديق ولا تبعية ولا ولا ولا ولا هو الأنا. والأنا محتاجة موت، الأنا محتاجة صلب، وده اختبار روحي وجهاد. دي مش حاجة بنعملها في ترنيمة هنرنمها مع أندرو بعد شوية، لا لا لا لا. الموت بتاع الأنا محتاجة جهاد يومي، كل يوم قبل ما أبدأ يومي أطلع على الصليب على مذبح التكريس. مش كده بولس بيقول لهم في روميا 12 أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عايز تختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة؟ مش هتحصل إلا لما الأنا تموت، إلا لما تقدم نفسك ذبيحة حية بمحض إرادتك. العدو اللي بيموت مخافة الله في قلبك ويخليك تعيش في استباحة وعدم قداسة وكله ماشي وكله عند العرب ماشي، وعارفين انتوا الحاجات دي، نكذب كذبة بيضة وكذبة سودة ونبص نظرة مش طاهرة الأجساد، نعمل علاقات خارج إطار الزواج، ما نبقاش أمنا في العطاء ولا في أمورنا المادية ولا في الخدمة، وبنخدم ربنا عشان نرضي أنفسنا. لن تعيش مخافة الله. أول لما الأنا تموت هينفع تعيش مخافة الله، لأنه عارفين هتبقى عامل زي يوحنا المعمدان، ينبغي أن ذاك يزيد. هتبقى عامل زي المسيح، مش مشيئتي مشيئتك. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.

غمض عينك في اللحظات دي واسأل نفسك، لسان حالك ايه؟ انا عايز، انا اريد، انا اشتهي، ولا لسان حالك مجدك، مشيئتك، طرقك؟ ده الاختبار بتاع النهاردة، ده الامتحان. انا ولا هو؟ لن تستطيع أن تعيش مخافة الرب طول ما أنت السيد الجالس على عرش حياتك. انزل النهاردة من على

وروح للصليب وشوف الحب، شوف المكانة، انت هيكل، شوف الثمن اللي اتدفع فيك. بولس بيقول لستم لأنفسكم، أول لما نبقى لأنفسنا تغيب وتختفي مخافة الله. أول لما نبقى لأنفسنا تغيب وتختفي مخافة الله من قلوبنا، وأول ما نبقى له، أول ما نمسك الأنا اللي جوانا ونصلبها كل يوم، هنعرف نعيش مخافة الله. توقف، توقف عن إن الأنا تقود حياتك، وإن الشهوة تقود حياتك، وإن رغباتك تقود حياتك، وإن العالم اللي بيقدمه لك يقود حياتك. خليه يسكن هو على العرش ويقود حياتك.

0: عايزك وانت واقف كده ومغمض عينك اسالك السؤال ده، انت مصدق انك هيكل الله؟ لو انت مصدق انك هيكل الله سيمتلئ وستمتلئ قلبك بمخافه الله. مش هتنجس هيكل الله ولا تدنس هيكل الله ولا تشوه هيكل الله. اما تعلمون انكم هيكل الله؟ أما تعلمون أنكم لستم لأنفسكم؟ نازل عن نفسك النهاردة، هو اشتراها، تفضلش ماسك فيها، اشتراها عشان يغيرها ويفديها ويصنع منك إنسان جديد يعيش فيه ويظهر من خلاله. أعظم امتياز ليك وليا وليكي إن ما نحياه الآن في الجسد كما قال بولس، إنما نحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. إن يسوع يعيش فيك، لو لسه الآن مسيطرة عليك، لو لسه مش عارف تتبع الرب بكل قلبك ولا تطيع، روح للصليب في اللحظات دي وبص على الصليب. أعظم إعلان عن الحب موت الصليب، التمن والاحتمال والحب اللي يلهب قلبك، يخليك تتنازل عن نفسك ورغباتك وشهواتك وطموحاتك وتتحول كلها لطموحات إلهية وشهوات إلهية ورغبات إلهية. صلي صلي وانت واقف. الموضوع مش عزة، الموضوع خطير جدا جدا، وغياب المخافة في حياتك وحياتي وحياة الكنيسة مدمر مدمر. عايزين نرجع مرة تاني نعيش في مخافة الله. لما بنعيش في المخافة الحضور الإلهي بيبقى تقيل، والمجد الإلهي بيبقى وسطينا. بندور على المجد وبندور على الحضور وبندور على الآيات وبندور على العجائب، ومخافة الله مش فينا ولا وسطينا، لن نختبرها.
1: يا رب

عايز اديكم الواجب بتاع الاسبوع. نفسي كل اسبوع ناخد واجب. الواجب اللي هناخده، خليكم واقفين هنرنم ترنيمه اخيره. الواجب اللي هناخده ان هدرب نفسي كل يوم من النهارده وكل يوم اروح عند الصليب كل يوم واصلب الانا، واصلب الانا واقول له مش اللي انا عايزه، مش اللي انا مختاره، انا عايز اعيش مشيئتك النهارده، عايز اعيش في طاعه، عايز اعيش في قداسة. انا جايب اللي انا بحطها عند الصليب كل يوم، روح للصليب. ده الواجب. خلاص هنعمل ايه؟ كل يوم الصبح هنروح عند جزء من الخلوة، انا اروح عند الصليب وامسك الانا، الشهوة والرغبة والافكار وكل اللي بحلم بيه، واصلبه واقول له حط في قلبي مشيئتك، حط في قلبي اللي انت عايزه يا رب، والنهاردة سامح ما يبانش. يسوع اللي يبان، احيا ما احياه الان في اللحظة دي في اليوم ده، احيا عشانك. امين. في كتاب هنقراه مع بعض كلنا، موجود في المكتبة، منه عدد محدود وهنأوردر تاني عدد، اسمه اسرار المكان السري. اسرار المكان السري، ادعوك. الكتاب ده جميل جدا، هيساعدنا في الرحلة بتاعت مخافة الله. اقتنين للمكتبة في عدد محدود، ولما يخلص هنجيب مجموعة تانية، بس الحق تاخده. اللي عايز ينضم المجموعة لان دي هتساعدنا في الرحلة، يكتب اسمه هو خارج، ارجوك ادخل مجموعة تلمذة عشان دي هتساعدنا مع بعض نمشي الرحلة اللي ربنا عايزنا نمشيها. وفي حد جديد نفسي نرحب بيكو في قاعة بيت العيلة، نسلم عليكم ونطرف عليكم لو عندك سؤال ونصلي معاك، أهلا بيكم. نفسي نختم مع بعض قبل المعمودية، عندنا معمودية والكنيسة بتخلص مع البركة الإيه؟ لا، الكنيسة بتخلص مع إيه؟ مش مع الترنيمة الأخيرة. عالي الفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، أنت الكل في الكل، مش أنا خلاص، أنا مش موجود، أنت يا رب، أنت

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان

0: الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة انكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد ايديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بانك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل وتكون انت ايد الله اللي بيستخدمها ان يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما الى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

يا رب اللي منعتهم قليلة باسم يسوع. كل خلية تخضع يا رب لأمرك اللي وضعت للبحر حد يا رب، منعتنا بين إيديك كل البيوت يا رب. تعال بدم يا رب على العتبة والقامة يا رب باسم يسوع، باسم يسوع لا يدخل الموت إلى بيوت.

وقفت فيها الكنائس والناس يا رب متلككة تسمع كلام من عندك. كل كنيسة وقفت يا رب وصل كلامك من خلال السوشيال ميديا لقلوب كل الناس لكل البيوت. حماية بكلمتك تدخل يا رب كلمتك الأيام دي ما أحوجنا لكل كلامك ووعودك. لا يسقط وعد يا رب من الكلام اللي مكتوب في كلامك. تدخل كلمتك بغنى يا رب وعليها يكون الأساس المتين يا

كل بلاد الجزائر يا رب برحمتك، كل البلاد اللي مقفولة يا رب، العائلات المفككة اللي نصها يا رب في المشرق والباقي في المغرب يا رب، البيوت اللي عايزة تطمن يا رب على باقي العيلة يا رب، الأهالي اللي أولادها مش بين إيديها يا رب، طمن قلوب الناس اللي دخلت يا رب.

احفظنا يا رب الكلام السلبي يا رب اللي بينزلنا الارض، الخوف اللي دخل البيوت وشلنا، اتشلينا يا رب من الخوف. تعال

الأرض يا رب، أنت تدي حكمة للدكاترة وحماية ليهم. الشرطة والدكاترة يا رب اللي مش عم بيسيبوا مواقع شغلهم يا رب، حماية على قلبهم وحياتهم. طمن يا رب قلب عيلتهم، على كل دكتور واقف يا رب فالحكر الصحي بيكشف يا رب، في الحميات والمستشفيات يا رب.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوان، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أصفار

0: الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس، واليوم سوف نبدأ دراسة سفر الخروج ثاني أصفار الكتاب المقدس وثاني أصفار موسى الخمسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، احنا بوصولنا اليوم إلى بداية سفر الخروج نحن أمام السفر رقم 2 من أصفار موسى الخمسة. أصفار موسى الخمسة تكوين خروج لويين عدد تثنية، اديني بعض المسميات ليها تاني اللي جات في الكتاب الأصفار موسى الخمسة.
1: يعني الأسماء بالعبري تختلف عن الأسماء اللي موجودة عندنا في ترجمتنا العربي لأنها متاخدة من الترجمة السبعينية، وفي التسمية في العبري الكلمة الأولى في السفر تعتبر اسم للسفر.
0: تمام.
1: فمثلا سفر التكوين برشيد اللي هو في البدء، أو في البدء يعني إشارة إلى أول كلمة. سفر الخروج أول كلمة فيها هذه أسماء، فبرضو اسمه بالعبري هذه أسماء. سفر اللاويين ودع، يبقى اسمه ودع، وهكذا بالنسبة لباقي الأصفار أو لكل أصفار العهد القديم. لما ترجم الترجمة السبعينية علماء اليهود أدوها اسم، أدوا الأصفار دي أسماء بما يتماشى مع
0: موضوع السفر،
1: فسمي سفر التكوين لأنه سفر البدايات
0: والمواليد.
1: ثم سفر الخروج سموه الخروج لأنه فيه الشعب خرج من بيت العبودية ووصل إلى أرض، إلى برية سيناء، تمهيدا لوصولهم فيما بعد في سفر التثنية إلى أرض الموعد.
0: طبعا أول أصفار الكتاب المقدس اللي هي الخمس أصفار الأول اسمهم أصفار موسى الخمسة أو اسمهم التوراة. وحضرتك في افتتاحية البرنامج في العشر حلقات اللي قدمنا فيهم عن الكتاب وعن الوحي قلت لنا أنه العهد القديم ينقسم إلى ثلاث أقسام.
1: صحيح.
0: ففكرنا بثلاث أقسام علشان وإحنا داخلين ندرس السفر رقم 2.
1: يعني الكتاب روعته في بساطته، فهو يعني أي كتاب هيبعته لنا ربنا هيتكلم عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل، فيش كلام غير كده. الماضي مهم جدا لأنه مرآة للحاضر والمستقبل، وعندنا 17 سفر تحدثنا عن أخبار الماضي، وعندنا 17 سفر آخر بيكلمنا عن تطلعات المستقبل، وفي المنتصف عندنا 5 أصفار بتكلمنا عن اختبارات الحاضر. والتقسيم ده مش يعني متفبرك، لكن 5 أصفار موسى الخمسة وبعديها 12 سفر تاريخي دي بتكلمنا عن الماضي، كل الماضي، ثم 5 أصفار أنبياء كبار يليها 12 من الأنبياء الصغار دي بتكلمنا عن تطلعات المستقبل، ثم في المنتصف 5 أصفار كتبت شعرا فسميت الأصفار الشعرية تكلمنا عن اختبارات الحاضر. ما أعظم الكتاب، ما أدقه، ما أبسطه، يقرأ الطفل يفهم ويقرأ العالم يعوم وما يلاقيش حد ولا نهاية.
0: تمام.
1: لعظمة هذا الكتاب
0: قسم علماء اليهود أيضا العهد القديم إلى التوراة والكتبين والنبيين.
1: أيوة. صحيح.
0: والمسيح قسم العهد القديم في لوقا 24 إلى موسى والأنبياء والمزامير. فنحن أمام القسم الأول اللي هو اسمه موسى.
1: أيوة.
0: لهم 5 أصفار تكوين خروج لويين عدد تثنية.
1: تمام.
0: هنمشي مع بعض في سفر الخروج وهنقف عند من هو الكاتب وزمن الكتابة وأي فترة يغطي هذا السفر. فحضرتك يعني هنبص على الشاشة دلوقتي ونبتدي نتكلم واحدة واحدة عن هذا السفر العظيم، سفر الخروج. أولا حضرتك قلت أنه اسمه سفر الخروج.
1: أيوة.
0: وده الاسم اليوناني لأنه متاخد أصلا اسم السفر من أول كلمة. أيوة. هذه أسماء
1: بالزبط.
0: لكن ده الاسم اليوناني.
1: أيوة.
0: لكن تاني حاجة، إحنا عندنا من الكاتب؟ الكاتب هو موسى. أحدهم قال أن موسى خريج مدرسة الصحراء، ربنا أعده علشان يكتب هذا السفر ويكتب أصفار موسى الخمسة. لكن عندي أدلة من جوه السفر تقول أن موسى هو الكاتب.
1: يعني مثلا لما تقرأ خروج 17، الرب أدى أمر لموسى وقال له اكتب هذا وضعه تذكارا في الكتاب بألف لام التعريف.
0: ده خروج 17.
1: ده خروج 17.
0: تمام.
1: ودي لأول مرة في الكتاب المقدس ترد كلمة الكتاب، لكن جيت بعد كده كتير قوي وأقدر أقول إن

0: ده اسمه عندما ولد الكتاب.
1: تمام.
0: زي بالضبط أنا لما اتولدت سموني باسمي، بعدين كبرت وتعلمت واتجوزت وخلفت كل ده، بس اسمي ما زال، أنا بنكبر بس الاسم هو هو. عشان كده هذا الكتاب اسمه الكتاب خروج 17. لما نروح للعهد الجديد برضو اسمه الكتاب، مع أنه يتكون من عهد قديم وعهد جديد. فمثلا يقول لنا في تيموثاوس الأولى 5، لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. يبقى هنا الكتاب يقول، أو لما يقول لنا كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، أو لما نوصل لآخر أصحاح في الكتاب المقدس فنلاقي 7 مرات تعبير الكتاب. عظيم الكتاب لأنه بدأ صغيرا، زي كل كائن حي يبدأ صغيرا ينمو، مش كل ما بيكبر شوية بنديه الاسم جديد، هو بنفسه
1: ولا بيتغير، لكن في تدرج في الإعلان.
0: بالضبط،
1: عندنا نمو. تدرج في الإعلان وليس تضارب في الإعلان.
0: بالضبط،
1: الخيط يبدأ من أول سفر التكوين وينتهي في سفر الرؤية.
0: سبيل الصديقين كنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، هو ده الكتاب المقدس.
1: إذن نحن توقفنا عند اسم السفر الخروج، وعرفنا أيوة. كلمة الخروج هي الترجمة اليونانية في اللغة السبعينية أو الترجمة السبعينية، لكن اسم السفر في العبري هذه أسماء تتاخد من أول عبارة في أول عدد. الكاتب هو موسى، حضرتك أشرت إلى أمر الرب لموسى أن يكتب هذا ويضعه في كتاب في خروج 17. زمن الكتابة إمتى؟ إذا حبيت حضرتك تبص كده على الشاشة وتقول لنا زمن الكتابة بالتحديد كان إمتى؟
0: يعني واضح قدامنا أن زمن الكتابة من 1450 قبل الميلاد لغاية 1410، يعني ده الزمن المرجح، لأن طبعا من الصعب أن احنا نحدد سنة معينة.
1: صحيح.
0: لكن ما بين هاتين السنتين كتب السفر في وقت ما أثناء ما كان موسى عايش، وهو طبعا احنا عارفين انه عاش 120 سنة.
1: موضوع السفر اخي يوسف، لكل سفر الموضوع، موضوع السفر بيتكلم عن ايه؟
0: يعني هو الاسم اللي موجود عندنا جميل، بيتكلم عن الخروج، بس الخروج كان يتطلب امر وهو الفداء.
1: تمام.
0: فكيف يخرج الشعب من بيت العبودية إذا ما كانش فيه فادي يفدي؟ وعشان كده نقدر نقول إنه بيتكلم عن الفداء، بس الفداء له غرض وقصد وغاية. ما هي؟ أن يكون للرب شعب على هذه الأرض، وإن الرب يسكن في وسطهم زي ما قال لموسى تصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. فالموضوع فداء، والقصد من وراء الفداء هذا أن يسكن الله في وسط شعبه. لماذا؟ لأن الله بيحب الإنسان، كان يحب أن يزور آدم وكان يزوره في الجنة، لكن عندما دخلت الخطية مش الرب اللي ما جاش، لكن آدم اللي هرب من وجه الرب. آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم. في هذا السفر نجد العلاج لكي تعود الجسور والمياه إلى مجاريها في علاقة الإنسان مع الله.
1: هنشوف دلوقتي موضوع السفر اللي هو الفداء اللي حضرتك أشرت إليه، الفداء بالدم.
0: أيوة.
1: والفداء بالقوة، لكن كان تتميم لوعد كان قاله الرب لإبراهيم زمان في تكوين 15. فكرنا بالوعد كان بيتكلم عن إيه أخي يوسف؟
0: يعني قبل ما يبقى عند إبراهيم نسل، الرب قال له نسلك سيكون كنجوم السماء، وآمن إبراهيم بالله فحسبه له برا. لكن الرب حب يوضح له، يعني يخبره باللي هيحصل قبل ما يحصل، فقال له اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، فيستعبدون لهم ويذلونهم 400 سنة، ثم يخرجون بأملاك جزيلة، والأمة التي تستعبد نسلك أنا سوف أدينها. كلام ربنا اللي جه في تكوين 15 تم بكل دقة في سفر الخروج اللي احنا بندرسه. يقول لنا في خروج 12:40، في ذلك اليوم عينه خرج جميع أجناد الرب من أرض مصر، إتماما لكلام الرب مع إبراهيم.
1: تتردد كثيرا كلمة فداء بالدم وفداء بالقوة، عايزين نفهم معناها إيه؟
0: يعني الفداء له جانبين، جانب بسميه الفداء بالدم، وجانب آخر بسميه التحرير بالقوة. الفداء بالدم الثمن الذي كان ينبغي أن يدفع، والثمن ده غالي جدا.

0: عشان كده يقول لنا في مزمور 49 كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. يستحيل إن واحد يقدر يجيب المبلغ الكبير الضخم ده، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. ده الجانب الأول الذي تم في مجيء المسيح الأول. لكن في جانب تاني هيتم قريبا في مجيء المسيح الثاني، التحرير بالقوة. احنا صعب بنشوف صورة لهذه القوة في قيامة المسيح من الأموات، وستظهر القوة بأوضح معانيها في مجيء المسيح الثاني. يقول لنا بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه
1: كل شيء،
0: كل شيء سيغير شكل جسد تواضعنا. ده الجانبين بتوع الفداء، ففي ده فداء تم، وفي جانب من الفداء سوف يتم عن قريب، اللي بيقول ختمتم بالروح القدس إلى يوم الفداء، وكأنه بيبص على يوم الفداء أنه لم يتم بعد. الجانب الأول الفداء بالدم تم، والجانب الثاني التحرير بالقوة لابد أن يتم.
1: وهذا ما حدث في سفر الخروج، فداء بالدم بواسطة دم خروف الفصح
0: بالضبط،
1: وتحرير بالقوة عن طريق شق البحر الأحمر بالزبط، ونقل الشعب إلى الجانب الآخر من مصر.
0: ده كده تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: احنا ممكن نعرف المدة الزمنية بين نهاية صفر التكوين وبداية صفر الخروج؟
1: تفضل يا خيوس. يختم صفر التكوين بموت يوسف، ويبدأ أيضا بصفر الخروج بموت يوسف وقيام ملك جديد لا يعرف يوسف، لكن التركيز أكثر على ولادة موسى. وأعتقد أن الفترة الزمنية تقريبا حوالي 200 سنة. ويلفت النظر حاجة أحب أعمل مقارنة، هو في الحقيقة يوسف وموسى كلاهما من رجال الله الأفاضل جدا، وليهم غلاوة ومعزة عند كل من يدرس ويحترم الكتاب المقدس. بس أقول حاجة، أن يوسف بدأ بالذل وختم بالمجد، موسى بدأ بالمجد ورفضه مفضلا بالأحرى
2: أن يذل
1: مع شعب الله. فقد ما يوسف رائع كذلك موسى رائع في مجال آخر. يوسف بيورينا أن لابد أن الرب يكافئ الأتقياء، وموسى بيقول أن عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر.
2: تمام أخ يوسف، إحنا عرفنا تاريخ كتابة السفر، لكن بيغطي فترة زمنية قد إيه من تاريخ الشعب؟
1: نقدر نعتبر أن الفترة الزمنية اللي بيغطيها السفر حوالي 100 سنة، لأنه بدأ قبل ولادة موسى وانتهى بعد خروجهم من أرض مصر. يعني كان عمر موسى عندما خرجوا من أرض مصر 80 سنة، وبعدين سنة تقريبا عندما أسسوا خيمة الاجتماع، يعني قريب من 100 سنة، يمكن 90 سنة حاجة زي كده بتغطيها هذا السفر العظيم سفر الخروج.
2: تمام. الآية المفتاحية لهذا السفر، في كل سفر عندنا آية مفتاحية.
1: أيوة.
2: فهنشوف دلوقتي الآية المكتوبة على الشاشة وحضرتك تعلق عليها يا أخي يوسف.
1: أيوة. فضل. الآية المفتاحية أن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. ده الحدث الأهم في حياة الأمة لغاية لما جالهم المسيح له المجد في ملء الزمان، لكن كونهم يخرجوا من دي خليني أسميها ولادة الأمة، يعني عيد ميلادها. قبل كده كانوا مجرد عائلة، كبرت العيلة قوي، لكن ما كانوش شعب الله، ما كانوش أمة. لكن هنا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، وده هنا بيطلب منهم أنا عملت معك كده، بناء على ذلك أنا أطلب منك أن تكون شعبا مقدسا لي.
2: إذن هذه إشارة إلى ولادة الأمة، بدأت بالزبط. الأمة من هذه اللحظة.
1: تمام.
2: طبعا عايزين ناخد تقسيمات للسفر علشان نقدر يعني نكون بندرسه بطريقة سهلة شوية.
1: أيوة.
2: فلكل سفر أقسامه.
1: صحيح.
2: هنمشي مع بعض في الأقسام اللي موجودة ديت وحضرتك تشرحها لنا واحدة واحدة.
1: يعني بيعتبر أن العبودية من سفر الخروج 1 لغاية 14، وما فعلا كانوا

0: في أرض مصر في بيت العبودية الساعة 14 عبروا البحر الأحمر. تمام. يعني نقدر نقول طلعوا من العبودية. عشان كده بعد القسم الأولاني يجي التحرير اللي بدأ بترنيمة الفداء خروج 15 واستمر لخروج 18 عندما وضع الشعب نفسه في أصحاح 19 تحت الناموس. وعشان كده القسم الثالث الناموس والخيمة من خروج 19 لغاية 40 نقدر نقسمها إلى قسمين 19 ل 24 ومن 25 إلى 40.
1: إذن التقسيم التاريخ هو العبودية ثم التحرير ثم الناموس والخيمة.
0: تمام.
1: عندنا أي تقسيم تاني يا أخي يوسف؟
0: أعتقد ممكن نعتبر الفداء وهي كلمة أساسية جوهرية في سفر الخروج نقدر نبص على الفداء ونعتبر أن في أربع أقسام بالضبط زي ما حضرتك ورتنا هنا. الفداء وضرورته من أصح 1-10، الفداء وأسلوبه من أصح 11-15، الفداء ونضجه من أصح 16-24، الفداء وغايته بناء مسكن للرب ويسكن الرب في وسطهم من 25-40.
1: يبقى كده عرفنا التقسيم التاريخي ثم التقسيم المرتبط بالفداء.
0: أيوه.
1: هل في تقسيم تاني مرتبط بجغرافية الأرض أو رحلة الشعب في الأرض؟
0: يعني نقدر نعتبر أنهم كانوا في أرض مصر ثم خرجوا من أرض مصر راحوا إلى برية سيناء. طبعا ما وصلوش إلى سيناء مباشرة لكن مروا على مراحل، نقدر نعتبر أن هذه أيضا طريقة وأسلوب الشعب في مصر. خروج 1-13، الشعب عند البحر خروج 14 عبروا البحر، الشعب في سيناء من خروج 15 ما وصلش سيناء 15 لكن تجاوزا هم في البرية من 15 لغاية 40.
1: يبقى كده عرفنا أنه تقسيم السفر مرتبط بالموضوع، يعني التقسيم الموضوعي والتقسيم الجغرافي والتاريخي. محتاجين ناخد كمان تقسيم مرتبط بموسى، بحياة موسى. فهنشوف حاجة دلوقتي مع بعض، وتكلمنا أخي يوسف عن التقسيم المرتبط بحياة موسى.
0: فعلا زي ما حاجة بتقول أن في أعمال 7 احنا بنشوف أن موسى زي ما احنا عارفين عاش 120 سنة، لكن استفانوس قسمها لنا 3 أقسام متساوية كل قسم 40 سنة. الأربعين سنة الأولى زي ما نفهم من الصورة اللي قدامنا 40 سنة في قصر فرعون. موسى تولد في أصحاح 2 وترك مصر برضو في أصحاح 2، عاش في أرض مديان أو برية مديان أصحاح 3-4 عندما تلقى الدعوة من الرب بعد 40 سنة كان بيرعى غنم يثرون حميه. ثم بعد كده من أصحاح 5 لغاية 40 بيعتبر أن دي 40 سنة موسى يخدم شعب الله اللي بيقدره جدا، اللي ترك كنوز وخزائن مصر عشان يذل مع هذا الشعب. بس طبعا هو مخسرش، لم يكن أحمقا عندما ضحى بما لا يمكن الاحتفاظ به لكي يربح ما لا يمكن الاستغناء عنه.
1: جاء تاريخ الشعب في عدة أجزاء من الكتاب، مرة مثلا في أعمال 7 استفانوس استعرض تاريخ الشعب.
0: أيوه.
1: وقبل الشعب كمان ولادة موسى والدنيا كانت ماشية ازاي، وبعد أيوه. كده الكتاب بيقول لنا في أصحاح الإيمان عن أيضا الفطرة التي ولد فيها موسى وتاريخ الشعب فيما بعد. فعايز حضرتك تقول لي سفر رسالة العبرانيين أصحاح 11 غطت في أجزاء منها الفترة بتاع سفر الخروج، في أي أعداد في عبرانيين 11 غطت سفر الخروج؟
0: يعني لو وصلنا لعبرانيين 11 زي ما حضرتك تفضلت في عدد 23، بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبوه 3 أشهر، فدي بيكلمنا عن خروج أصحاح 2. وبعدين بيقول لنا بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، برضو خروج 2. بعدين يقول لنا بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، برضو أصحاح 2 من سفر الخروج. وبعدين يقول لنا بالإيمان صنع الفصح، ده احنا نمشي 80 سنة ونوصل لأصحاح 12 من سفر الخروج. أيوه. صنع الفصح. وبعدين بالإيمان اجتازوا في البحر، وده نوصل لخروج 14، وبرضو كان تالي لخروف الفصح مباشرة. وبعد كده الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا، ده برضو خروج 14، ويختم أصحاح الإيمان بهذه الحادثة لأن بعد كده
1: ما كانش فيه إيمان
0: التاهان في

0: عايزين نعرف سفر الخروج يقابله ايه في العهد الجديد.
1: تفضل يا اخي.
2: في الحقيقة من الروائع برضو كلمة الله اللي انا بعتز بها جدا، ان اسفار موسى الخمسة تركت بصمتها على كل الكتاب، وهذا لا يمكن ان يكون من عمل انسان كائن من كان، فما بالك من عمل 40 كاتب لاجزاء الوحي المختلفة. يعني خلينا نمسك اسفار موسى الخمسة والعهد الجديد كله، هل في ثمة مشابهة؟ الإجابة نعم. سفر التكوين بيكلمنا أو يناظر الأناجيل الأربعة التي تحدثت عن بداية جديدة.
1: أيوه.
2: إذا كان سفر التكوين بداية أولى فسدت وانتهت بالموت، فإن الأناجيل بتبتدي معانا بداية جديدة. حسيب سفر الخروج دلوقتي وارجع له بعد شوية. سفر اللاويين هو السفر الثالث اللي بيكلمنا عن المقادس، أصفار أو رسائل الرسول بولس تقابل سفر اللاويين لأنها
1: تمام.
2: بتدخلنا إلى المقادس وبتكلمنا عن أفكار الله
1: تمام.
2: الرسائل الجامعة اللي هم سبعة تناظر سفر العدد، لأن سفر العدد هو في البرية،
1: سياسة الله في البرية،
2: سياسة الله في البرية. وفي الرسائل الجامعة نشوف شعب الله في البرية. لما نوصل لسفر الرؤية المشاهد الأخيرة، ده بيفكرنا بسفر التثنية، مشارف الأرض هيدخلوا الأرض وفي بركات للطائع ولعنات وضربات
1: للعاصي.
2: سفر الرؤية بيكلمنا كده، نحن على مشارف الأرض السعيدة، أو خلينا أقول الأمجاد السعيدة مع الرب، لكن هناك بركات للمؤمن الحقيقي وهناك ضربات للذي رفض الإيمان. يبقى معنى ذلك أن سفر الخروج يحدثنا عن
1: الأعمال،
2: سفر أعمال الرسل
1: تمام.
2: وفي الحقيقة المشابهة وثيقة لسببين، لأن في سفر الأعمال إحنا خلصنا من الخطية وخلصنا من الناموس. بنقرأ في سفر الأعمال عن تحرير سواء من الخطية أو من الناموس في عمل 15. لا مش بس كده، في سفر أعمال الرسل بنقرأ عن بناء بيت الله، زي بالضبط سفر الخروج 25 بيكلمنا عن خيمة الاجتماع، أول بيت لله على الأرض. فالمشابهة وثيقة ولصيقة بين سفر أعمال الرسل وبين سفر الخروج، فداء فداء، خلاص خلاص، تحرير تحرير،
1: بيت الله
2: بيت الله بيت الله
1: تمام. يعني في نهاية الحلقة محتاجين ناخد جولة سريعة كده عن في هذا السفر بحسب الموضوعات، فياريت حضرتك تشاور لنا على الحاجات ديت على الشاشة.
2: يعني جميل الصورة اللي قدامنا، خروج واحد ونص أصحاح اثنين مولد موسى، خروج اثنين لغاية أربعة عدد 17 موسى في أرض مديان، خروج أربعة لغاية ستة عدد 12 عودة موسى إلى مصر، ثم في أصحاح ستة من عدد 13 لآخر الأصحاح سلسلة نسب موسى، خروج 6 من عدد 28 لغاية 12 عدد 30 بيكلمنا عن الضربات العشر، وده جزء محطة أساسية جوهرية، لكن مش دي اللي طلعت الشعب من أرض مصر، كان لازم الفصح، ولذلك أصحاح 12 هو اللي بيكلمنا عن الفصح. خروج 12 بدءا من عدد 31 ل 13 16 الخروج من أرض مصر، عبور البحر الأحمر في خروج 13 لغاية أصحاح 15 الترنيمة الجميلة اللي رنمها الشعب عند شاطئ البحر الأحمر، خروج 15 الجزء الأخراني بيكلمنا عن من البحر إلى برية سيناء، من خروج 15 لغاية لما نوصل إلى بداية خروج 19، خروج 19 ل 24 الوصايا والأحكام التي فرضها الرب على الشعب، من خروج 24 ل 31 خيمة الاجتماع، لكن حصل انتربشن، حصل تداخل، حصلت لخبطة، ان الشعب عبد العجل الذهبي، ونتائج ذلك في خروج 32 و 33 في خروج 33

0: من عدد 7 إلى 23 انفصال موسى بخيمته، خروج 34 اللوحان الجديدان للوصايا من 35 لآخر السفر، إقامة خيمة الاجتماع كما أمر الرب موسى، ومجد الرب ملأ المكان لأنهم أطاعوا.
1: ربنا يباركك. وصلنا إلى ختام الحلقة، في غنى في الكتاب
0: صحيح،
1: وهنبتدي من الحلقة الجاية ندرس سفر الخروج من أول أصحاح. ربي يباركك. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا من حياة يوسف إن هي بدأت بالذل لكن انتهت في الآخر بالمجد، ودي بتورينا إن الله بيكافئ الأتقياء وبيكرم اللي بيكرموه. لكن موسى العكس، بدأ حياته بالمجد وهو في قصر فرعون لكن انتهت بالذل مع شعب الله، وده بيبين إن عار المسيح كان بالنسبة له أعظم من خزائن مصر.
1: شكرا.
3: روعة كلمة الله بأن كل سفر من أسفار موسى الخمسة بيقابل جزء من العهد الجديد، فسفر التكوين بيقابل الأربع أناجيل، وسفر الخروج بيقابل أعمال الرسل، وسفر لاويين بيقابل رسائل بولس، وسفر العدد رسائل الجامعة، وطبعا التثنية بيقابل سفر الرؤية.
1: تمام.
4: بنشوف سفر الخروج الفداء، الفداء بالدم والفداء بالقوة أو التحرير بالقوة. أساس الفداء هو الدم. كريمة هي فدية نفوسكم لذا غلقت إلى الظهر.
1: شكرا. ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، كما سمعنا في حلقة اليوم أن سفر الخروج هو سفر الفداء. بعدما ختم سفر التكوين بالموت، يوسف مات وكان في تابوت في مصر، ودي نتيجة طبيعية لدخول الخطية. لكن سفر الخروج السفر الثاني يتكلم عن الفداء، الفداء بالدم والتحرير بالقوة. والحقيقة ربنا ما تغلبش، عندما سقط الإنسان وفسد الإنسان ودخل الموت إلى العالم أتى المسيح. ولماذا قد أتى المسيح؟ أتى لكي يفدي. مات على الصليب وصنع فداء عظيما بدمه، وقريبا سوف يأتي ويصنع فداء بالقوة عندما يغير شكل جسد تواضعنا لنكون على صورة جسد مجده. سيأتي بقوة ومجد كثير. أتمنى أنك أنت تاخد نصيبك في المسيح عشان تتمتع في الفداء وعلشان تتحرر من العبودية. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

بيقول الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذلك سارق ولص. أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوتهم. أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منهم لأنها تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع وأمهم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. مش فاهمين هو قال ايه، فرجع مرة تاني يفسر كلامه. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. ممكن كلنا نقول مع بعض الآية دي: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. الآية اللي بقالنا كم أسبوع بنقولها على الدوام في سفر الرؤيا أصحاح 3 وعدد 11، حار الآية دي بيقول الرب يسوع: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. كويس إن أنتوا شايفينها، ميل كده بزاوية 45، قولها لحد جنبك. الرب يسوع بيقول: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. أنا مصدق أنك هنا الليلة يا رب، أنا مصدق أنك هتكلمني حتى وأنا بكلم شعبك، أنت هتكلمني لأن مصدق أن روحك القدوس يا سيد عارف يترجم الكلام وياخده فرش بالروح القدس ويتكلم به إلى كل قلب وكل نفس فينا يا سيد رب. يا رب أنا مصدق لأجل حماية على أذهاننا، على أرواحنا، على أذاننا، عارفة تسمع صوتك يا رب. شكرا لأنه كلمتك بتقول في ذات الأصحاح يا رب أنه خرافك تسمع صوتك وتتبعك. وأنا بصلي في وسط الأصوات، حتى في وسط أصوات الولادة اللي برا، صلاتي في اسمك أنه دنا تسمع صوتك يا رب، تسمع اللي أنت بتتكلم به إلى قلوبنا وإلى حياتنا، لأنك عايز تأكد لينا حقيقة وعايز حياتنا تتنقل معاك نقلة من مجد إلى مجد، بصورة مفتوحة، بصورة نختبر فيها حضورك ووجودك. أنت الإله اللي شافتنا، الإله اللي أقمتنا، الإله اللي أجلستنا، الإله اللي فتحت لينا مكان وأعطتنا نرجع لحضنك من تاني. بابا نور عيون ولادك وبناتك الليلة يا رب، ضيء علينا واشرق بنور وجهك يا رب، في اسم المسيح يسوع. آمين يا رب، آمين. أنا بقالي كم مرة على قلبي أقول لنفسي ولكل واحد فينا اللي بيقوله هنا يوحنا الرائي في سفر الرؤيا، لسان الرب يسوع هو بيقول: تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. النص اللي موجود في يوحنا أصحاح 10 ده اللي الرب يسوع قال فيه عن أنه إبليس سارق ولص. كم واحد عارف أن احنا ممكن نتسرق؟ لا يا أخوانا ما تسرقش، تتسرق ونص وثلاث أرباع، تتسرق ونص وثلاث أرباع لو أنت غافل، لو أنت مش واخد بالك. بطرس بيقول أن إبليس خصمكم ماله؟ ما بيرتاحش يا جدع، بيون بيلف بيلف بيلف بيلف، عايز يستنى ان انت تطلع بس من تحت الجناح، بس تطلع من تحت الجناح. طلعت من تحت الحماية، تعالالي يا حلو تعالالي، من حقه يأكلني. ليه؟ لان انا مش تحت الجناح. تحت الجناح ده مش حاجة مفروغ منها، تحت الجناح ده الله بيسترنا، الله بيحمينا، اكيد في مليون حاجة في اليوم احنا ما نعرفهاش هو حمينا منها، لكن في حاجة تانية خضع لقراري، خضع لذهني وفهمي والاختيار اللي أنا باخده
ان اكون تحت الحمايه وان اكون تحت السلطانه، ولا طلعت بره وساعتها ابليس قادر انه يبلعني؟ خد بالك لحد ياخد منك. انا قلت ثلاث حاجات والنهارده هقول الرابعه. خد بالك لحد ياخد منك ميراثك. انت عارف انك وارث في المسيح يسوع، وارث وارث وارث حياة أبدية، وارث حاجات كتيرة. ارجع للرب قاله لنا. الشيء الثاني اللي قلناه انه خد بالك لا يسرق منك إيمانك. لو سرق منك إيمانك السفينة حدفت منك، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. الحاجة الثالثة اللي قلناها، وأنا أصلي من كل قلبي من كل قلبي، ربنا يدينك ويديني مرة كمان، ارجع واسمع الخدمة دي أو اتفرج عليها مرة تاني. سلطانك، انت دفع ليك سلطان في حاجات كتيرة في حياتنا. في حاجات كتيرة نطلب من ربنا انه يحامي عنا، وفي حاجات كتيرة

انتظر الرب مننا وقوم شد حيلك، مالك في ايه؟ انا اديتك السلطة، انا اديتك القدرة، انا اديتك انك تعرف تحتمي وتستخدم اللي انا اديته لك. الحاجة اللي بقى ربنا عايز يكلمك فيها النهاردة يمكن تكون غريبة على مسامع البعض، لكن انا اصلي روح الله القدوس يشرحها لنا ويبسطها ببساطة الكلمة. تمسك بما عندك مفتاح الباب. نعم يا اخويا، مفتاح الباب. كم واحد مننا اللي عنده أولاده وهم صغيرين مفتاح، صح؟ يضيعوا، يودي صاحبه ياخدوا الكلون. ليه؟ عشان عادة مفتاح البيت يعطى البنين والبنات، للبنين والبنات، لأصحاب البيت. لأصحاب البيت هو اللي معاه المفتاح. او لو جالك ضيف عزيز غالي، حد من العيله وبتاع، فيطلع ويتاخر، فانت بتدي له مفتاح البيت. في باب موجود على البيت، هذا الباب هو المعبر ما بين الخارج وما بين داخل البيت بكل ما فيه البيت من اسرار ومن عايشه جواه ومن ثروه ومن كل حاجه فيه، من كل حاجه فيه. في باب موجود اللي يدخلني لجوه، مفتاح. ده اللي انا بصليه من كل قلبي، الله ينور عينيك النهارده، افهم واعرف ايه المفتاح اللي هيفتح لي يدخلني فين. رب يسوع بيقول انه الباب ده الباب بتاع حظيره الخراب، دخل فين؟ اللي بيدخل لبيت الاب، بيت الاب اللي بيدخلني انا وانت في علاقة من غير فواصل. قول معايا، علاقة من غير فواصل. معرفش كم واحد فينا رغم انه ابن وبنت لله، لكن علاقته بالرب فيها فواصل، فيها حواجز، فيها موانع. عايز حد ياخد بإيديا، عايز حاجة تتغير عشان أعرف أن أنا أحس بيه، أعرف أني أصلي، أعرف أني أتواجد عنه. في مؤمنين كتير مننا، كتير مننا لا عارف ده ولا مختبره ولا شايفه، انه انا من حقي اني اكون واكلمه مني ليه واعيش في حمايته، لانه هو البيت اللي ليا والده اللي عمله يسوع عشان يدخلني ويرجعني هناك. تمسك بما عندك مفتاح الباب. ايه اللي خلى في باب ما بيننا وبينه؟ جه منين الباب؟ مع أنه هو لما خلق، لما صنع، صنع على صورته، على شبهه، علشان نثمر ونكثر ونملأ الأرض، ويكون لنا علاقة، يكون لنا شركة، يكون لنا عايشين بنسمته، عايشين بالحياة اللي خارجة منه، عايشين في عدن. عدن أكتر منه مكان جغرافي، عدن هو مكان حضوره، مكان حضوره ووجوده. إحنا في أبونا وأمنا كنا عايشين في ده، موجودين معه. عشان كده في حاجة عملت فاصل. خليني أجي الأول لجدر المشكلة واللي كلنا عارفينها. آدم وحواء ببساطة بسبب اللي عملوه اضطردوا من عدن، خرجوا من البيت. خرجوا منين؟ مرة تانية مش بكلمك على مكان جغرافي، مش مكان جغرافي، مكان اللي في يوم من الأيام كان يهوى القدير إلهيم يسكن مع الإنسان. سمعني؟ يسكن مع الإنسان، هو موجود هناك. اللي حصل لما أخطيت، أنت اضطردت، خرجت مش من حتة جغرافية وإن كان ده كده، لكن إنك اضطردت من محضر الله، إنه الله سابك وتركك. طلعنا، اتفصلنا. بتقول كلمة الله في إشعياء 59 وعدد 2، أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الخطية زي ما فصلت أبونا وأمنا الأولين، ما زالت لغاية النهاردة هي اللي عاملة الحاجز، عاملة الفاصل ما بيننا وما بين إلهنا. واحدة من أكبر الحاجات اللي تكونت في حياة كل إنسان، من أعمق مشاكل الإنسانية، الشعور بالرفض. أنا مرفوض، أنا مش مقبول. بعد ما كان أنا كنت عايش في الأتموسفير ده، الأتموسفير اللي هو أتموسفير حب، بتتنفس حب، أنت بتتنفس حب.

ليه؟ لأن الله الله حب، الله حب. ففي وجوده، في وجوده لن تحسس بكراهية ولا عداوة ولا شماتة ولا حاسد فلان ولا خايف من فلان ولا بتلوم على علان ولا عايش في نفسك وبتدافع عن نفسك. انت عايش فيه هو كل الوقت. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، أيوة، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. فين ده الأتموسفير؟ في المحبة، في المحبة. ده اللي أنا عايش فيه، مقبول، بار، مقدس زيه بالضبط، وعايش بالنعمة دي كل الوقت وأنا هناك. الرفض، الرفض، الله لما بيرفض، خد بالك، رفض الله جحيم أبدي متواصل. لما الله رفض، ده جحيم متواصل، أجلة الخطية هي موت. لو أنت عايش هنا في الأرض، رفض الناس قساوة، بلا رحمة، بلا رحمة، ما بنرحمش، إحنا بنقطع في بعض. ليه؟ لأنه أنا حاسس بالرفض وبرفض الآخرين أيضا. الأسوأ من الاثنين دول رفض النفس، عذاب يومي، عذاب يومي. أنا مش قابل نفسي، أنا مش راضي عن نفسي، أنا كاره حاجات كتيرة أنا بعملها في حياتي. اللي وضعه الرب في العهد القديم، المثال بيقول أنه لا يمكن الاقتراب إليه. سمعني؟ لا يمكن الاقتراب إليه. علشان كده كان في تفصيلة، التفصيلة دي موجودة في خيمة الاجتماع، موجودة بعد كده في الهيكل. انت لو عايز ان هو يرضى عليك مش تقابله، في فرق، انه يعمل ايه؟ يرضى عليك، يرفع من عليك جزاء خطاياك، تيجي تعترف بخطاياك، تفضل برا حضرتك، برا برا برا برا برا برا، انت برا، انت في الساحة الخارجية برا خلاص، وتحط ايدك على راس اللي انت جايبه، راس الذبيحة اللي هتقدم، وفي كاهن، كاهن ياخد عنك ده ويدخل بيه الى القدس، يذبحه هناك ويرش الدم عشان يطهر على خطاياك. في حد اسمه رئيس الكهنة، رئيس الكهنة ده يدخل مرة واحدة لما يسمى بقدس الأقداس. خدوا بالك، خدوا بالك، في ما بين الساحة الخارجية والقدس، في هنا باب، وكده القدس ده باب، وكده باب تالت يدخلك فين؟ لقدس الأقداس. باب اتنين تلاتة، أوكي. الباب التالت ده ما يخشوش غير رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، ولما يدخل هناك حسك عينك تنطق بكلمة. ممكن الكاهن اللي موجود في القدس ينادي على واحد من اللويين، يسلخ معاه، يقطع معاه، يعمل معاه، يتكلم، ينفع يجي يتكلم أو يصلي صلوايا وهو هناك. لما تخش هناك للباب الأخير ده، محدش يتكلم غير بس الدم المرشوش، بس الدم المرشوش. كل ده مش عشان تقابله، كل ده علشان يرضى عنك ويكفر عن خطاياك، لكن لا يستطيع أحد أن يتلاقى معاه. صلي إن ربنا يفتح عينينا عشان بقى واخدين بالنا كويس جدا. أنا عشان أخش من الباب ده، أنا ما بخشش أساسا، أنا ما بخشش، الذبيحة اللي بتخش بالنيابة عني، الذبيحة اللي بياخدها رئيس الكهنة يدخلها هناك. أنا محتاج إلى ذبيحة، أنا محتاج إلى كاهن، ومرة كمان أنا محتاج إلى رئيس كهنة يدخلني هناك. عملية مؤلمة، وأنا بقول مؤلمة، أشكرك لأنك أعتقتنا من ده، ورغم ألم هذه العملية ما زال الانفصال موجود. أيوب يصرخ الصرخة دي وبيقول في أيوب 9 وعدد 33، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، يرجعني لي من تاني، يصالحنا احنا الاثنين مع بعض. ده جدا المشكلة، ان انا عندي خطية، الخطية فصلتني عنه، طردتني من محضره، انا مش عارف ارجع له مرة تاني، انا خارج من الحضن زي ما يسوع خارج من الحضن. ده المكان الطبيعي، اسمعونا يا جماعة، ده المكان الطبيعي السوي لأي إنسان خلقه الله، أن يكون موجود في حضن الآب. أسمع أمين تانية الناحية دي كده،
ده الشيء الطبيعي، ده مش حاجة واو، ده الشيء الطبيعي. احنا عايشين لأننا به

ونتحرك ونوجد. هو ده المكان اللي أنا مفروض أكون موجود فيه. طبعا عندي مشكلة اسمها مشكلة الرفض. اتعالجت ازاي؟ خلينا أقولك على العلاج جاي فين. العلاج أنا مسميه النهاردة يسوع الكل في الكل. حد يقول هللويا قبل ما أقولك الكل في الكل. يسوع هو الكل في الكل. محدش نفع يرجعنا غيره. محدش نفع يعمل. ورب يسوع بيعلنها ولما قالها للتلاميذ الله يكون في عونهم. زي احنا نشكر ربنا الروح القدس موجود النهارده يفهمنا حاجات كتير. وهو بيعلن ليهم بيتكلم الكلام مطلصمة بتقول كلمة الله انه قال لهم هذا المثل اما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فراح راجع علشان يشرح نفسه بأكتر تفصيل. رب يسوع بيقول اللي دخلك للمكان الآمن اللي تبات فيه بالليل من غير خوف لحسن حد يجي يسرق وياخد منك حاجة هو الباب اللي دخلك لهذا المكان. أنا هو الباب. أنا هو الباب. أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراقة ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب. إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج. ده الجمال ده. يخرج ويدخل. اللي يخرج مع إيه؟ يا جمال. ومع مع المفتاح. مع المفتاح. في الوقت اللي هو عايزه حيدخل. في الوقت اللي هو عايزه حيخرج مرة تاني. وبصلي من كل قلبي ربنا يفهمني. أنا مش خارج عشان أنا حابعد عنه. لكن أنا بيتكلم عن الحرية دي إنك أنت بقيت جوه البيت لك الحق إنك تدخل. الرب يسوع هو باب الخراف وهو كل باب آخر كان موجود في الخيمة وكان موجود في الهيكل. عند اليهود هم فاهمين ده. اليهود كان بيطلقوا على الأبواب الثلاثة اللي موجودة في الخيمة أو اللي موجودة في الهيكل أسماء. اسم الباب الأول الطريق. اسم الباب الثاني الحق. أيوة. اسم الباب الثالث الحياة. عارف الرب يسوع قال إيه؟ أنا هو أول باب. أنا هو تاني باب. أنا هو ثالث باب. أنا الطريق والحق والحياة. أيوة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا من خلالي أنا. أنا هو الباب اللي يرجعك مرة تاني. أنا الباب اللي يدخلك. الحاجز والمانع والفاصل اللي كان موجود أنا هاخد مكان آخر. أنا الباب اللي يتفتح لك علشان تدخل إلى حضن الآب مرة تاني. إن دخل بي أحد يخلص يدخل ويخرج ويجد مرعى. بس الدخول عندنا جماعتنا المنيوية يقول لك الدخول مش على ولا حد. ده من المنيا هنا مش على ولا يعني مش هاب هذر يعني مش اي شيء كان اي حاجة. الدخول محتاج الى ذبيحة. ما احنا لو هو الثلاث بيبان دول اللي بيحكي عنهم. الدخول محتاج الى ذبيحة ومحتاج الى ايه كمان؟ في ايه مع الذبيحة؟ محتاج الى كاهن. ومرة كمان في محتاج الى رئيس كهنة يدخل. بقولك يسوع هو الكل في الكل. هو الباب. نمرة اتنين هو الذبيحة. هو الذبيحة. كلوسي واحد بتقول كلمة الله عدد 19 كل اللي انا بقوله لا جديد لا جديد لا جديد. بتقول كلمة الله لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بإيه؟ بدم صليبي بواسطته سواء كان ما على الأرض أما ما في السماوات. وقفنا أول اجتماع للي كان موجود صمل. خلينا كلنا نقرأ الرؤية أصحاح 5 والكل الخليقة مجتمعة حوالين عرش الآب وهي بتسجد وبتبارك الحمل اللي ذبح علشاني وعلشان. تقول مستحق أيها الخروف المذبوح أن هو يسوع هو الذبيحة هو الخروف. عبرانيين 9:12 بتقول كلمة الله وهي بتحكي عن هذا

الشخص اللي أصبح لينا ذبيحة. بتقول الكلمة في عدد 12: ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى. حد معي يقول مرة واحدة؟ مش محتاج يخش تاني، مرة واحدة للذبيحة كاملة، مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لما ده حصل بتقول كلمة الله إنه انشق

ليا وليك هو الذبيحة اللي فتحت لينا الباب. هو مش بس كاهن، لكن كلمة الله بتقول هو كمان رئيس كهنة. عبرانيين أصحاح 7، تقول كلمة الله عدد 26: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا. رئيس الكهنة اللي كان في الزمانات ممكن يكون بشر، وده ناس بيقدم ذبيحة عن خطايا وخطايا نفسه، ويا ويله وسواد ليله لو كان في خطية وعمل حاجة غلط، ولأنه ما بيتكلمش بيركبوا له أجراس جلاجل ورمانات في رجليه علشان لو مات هناك حدش يقدر يخش جوه، حدش يسحبوه بره. يسوع كاهننا أو رئيس كهنتنا العظيم هو بلا شر بلا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا. قول معايا مرة كمان، مرة واحدة، إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، أما كلمة القسم الذي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. هاللويا. في رئيس كهنة دخل إلى الأقداس، بس في أصحاح 4 بيقول حاجة تاني، بيقول الأقداس حاجة جميلة أوي، عبر بتعبير، قال عدد 14: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم عملي قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار. ليه؟ لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هو متجرب زي وزيك بلا خطية، عشان كده الباب هو في شخص يسوع، الذبيحة في شخص يسوع، رئيس الكهنة في شخص يسوع، بدمه وجسده المقدم عني وعنك هو ده المفتاح. يسوع هو الباب. ايه بقى المفتاح؟ دم يسوع وجسده هو المفتاح. ازاي اعرف استخدمه؟ ازاي بدخل بي الى هناك، الى المكان اللي يرجعني مرة تاني ليه؟ يسوع الى حضن الاب. يسوع هو الكل في الكل. لسه ما قلتلكش الحاجة الاخيرة، علشان تمسك بمفتاح الباب ما ترخهوش. يسوع هو الكل في الكل. قول معايا، يسوع هو الكل بالكل. كلمتين مختصرين صدقني الليلة، عشان احنا بس موجودين هنا في الزو، فبحاول اختصر كلماتي. الحاجة الثالثة اللي عايز اقولها لك: امسك بالمفتاح، امسك بالمفتاح. الباب ما بيتغيرش ابدا، يسوع ابن الله، والمفتاح واحد ملوش تاني، مفيش غيره. علشان كده أنا وإنت محتاجين نعمل حاجة، ده اللي بيقوله كاتب العبرانيين، وده اللي جاي النهاردة الرب بيقولك: تمسك بما عندك، تمسك بالإقرار، تمسك بالحق، تمسك بالاعتراف. في ترجمة بتقول تمسك بالاعتراف، تمسك بما هو منطوق من شفتيك. في ترجمة أخرى بتقول تمسك بالحق المعلن. هو ده الإقرار اللي تتمسك به. مرة تاني عبرانيين أصحاح 4: إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. حد مصدق في الحكاية دي؟ يسوع ابن الله. نعمل إيه؟ نتمسك بالإقرار. تمسك معناها ممكن يفلت منك، تمسك معناها انه في اوقات ممكن تبقاش ماسك بيه. عشان كده الكلمة بتشجعك، بتقولك تمسك بالإقرار، لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا. ايه اللي بيمنعني ان انا اخش؟ ايه اللي بيمنعني ان انا اجيله؟ ايه اللي بيمنعني انه الباب يكون مفتوح وانا اجي زي ما انا؟ حد يقولي اهي ضعفاتنا. ضعفاتنا، مشكلتي ومشكلتك في العودة مرة تاني في التركيز على
على ضعفاتي، وكأني لسه عايز أرجع من تاني، أروح أشتري خروف، يمامة، حمامة، طور، آجي بيهم عشان أكفر عن ذنوبي وعن خطاياي.

لي لأني في ضعف، لأني في لأن قل سميها، قلها زي ما أنت عايز. اللي منعني إن أنا آجي إني لسه مركز على ضعفاتي، مركز على وضعفاتي دايما تجيب لي مزاج، تجيب لي مود مود مود مود بالمال مودك كده، المود إن أنت معكني، المود إن أنت. وعندي واحد مكتوب عنه المشتكي على إخوتنا نهارا وليل. حد يعرف الدي جي؟ دي جي جماعة بتوعنا بتوع دي جي ده اللي هو بيشغل الاسطوانات في الحفلات وفي الأفراح. أعتقد إبليس كانت شغلته، لا دلوقتي بقى لأنه هو ما غير شغلنا فبقى دي جي خلاص. فالدي جي بتاعه ما بيقولكش أي حاجة غير أنه ينقلك اسطوانات قديمة، يجيب لك اسطوانات قديمة من حياتك، اسطوانات قديمة من أخطائك، من ضعفاتك، من اتجاهات قلبك، من إزاي ربنا. وابن الذين حافظ الكلمة عن ظهر قلب ويعرف إزاي يستخدمها ضدي وضدك، يعرف إزاي يجي بيها عشان يكسرني ويكسرك. ليه؟ لأنه يهمه أنه يبعدك عنده. لو دخلت هناك أنت اتشال من عليك إحساس الرفض اللي هو بسببه جاب كل شيء سيء ورماه جوايا وجواك، عشان نعادي بعض، عشان نكره بعض، علشان صحتي تتعب، عشان أفكاري تتعب، علشان ما عش حياة المسيح فيا وأحيا بيها. مش مركز على نفسي، مركز عليه هو اللي أعطاني هذه الحياة. مهمته انه يفصلني، يخليني بعيد بسبب ضعفاتي، بسبب اخطاء، بسبب رغباتي، بسبب انتظاراتي، بسبب اشوائي، بسبب قول اللي انت عايزه. لكن هو انا انا انا انا في النهاية هو المحور، ان كان باحتياجاتي الكتيرة اللي مش متسددة، او انا المحور لاني مركز على نفسي او اني باصص على اللي حواليا. بتقول كلمة الله ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. عارف يعني يرثي لضعفاتنا؟ كم واحدة فينا، بلاش كم واحدة دي عشان ما أعرف أطلع من القاعة، كم واحد فينا أب ولا زوج بيقول اوف اوف اوف كفرت، تعبت، طهقت طهقت، بالذات لما يكون في ضعف، بالذات لما يكون في حاجه، حتى لو انت حد بتحبه ما انت متضايق، مش طايق مش طايق. يسوع المسيح رئيس كهنتنا العظيم عمره ما في يوم من الايام ولا بروح القدوس هيجي يشاور لك على حاجه ويدينك، مش ممكن، مش شغله. ليه؟ لأنه مش حيناقض نفسه. رمية 8:1 بتقول كلمة الله لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في إحنا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. أنا ليا حياة. اللي بيعمله روح الله القدوس إنه يجي ينبهني، يجي صحيني، يجي يقومني يقول لي إنه في تمن مدفوع علشانك، ونعترفنا بخطايانا فهو امين. والاعتراف بالخطيه، ما انا حاطط ايدي على راس الذبيحه، ما حدش بيجيب ذبيحه. صباح الخير يا عم مردخاي. مردخاي ده الكاهن. اوكي، كنت قلت اصب عليك كده واحنا انت قاعد فاضي، شفتك النهارده فانا لقيت حده مش عارف مين بره جبت حته نعجه كده وجاي نتسلى مع بعضينا. مفيش الكلام ده، انا جاي اقر بخطئي اللي اجرته موت، وأنا بقر بخطئي وبقوله حاطط يدي على الذبيحة، انتقلت خطيتي اللي أجرتها موت لهذا الحيوان البريء اللي بلا عيب، لا أعرج ولا أعوج ولا أعمى جسديا، يعني بلا عيب. أنا بحط وبياخد خطاياي وآثامي وما فيا. اللي بتقوله كلمة الله هنا أنه يرثي لضعفاتنا. أنا أعتقد لو أنا كاهن، لو أنا كاهن وجالي واحد مثلا مرتين أو ثلاث مرات في نفس الأسبوع بنفس الخطية، لك وعلى اللي جابوك والله،
عارفين لازم تبقى مش طايق نفسك تاني تاني تاني هي حليلة يعني رايح جاي خلاص ما تخلي عندك دم ما تروح شوف حد يحفظك كلمتين ما تعرف كلمة ده الكاهن اللي هو حاسس

انه شخص يسوع المسيح يرثي لضعفتنا. انا عارف ألمك ووجعك لاني مجرب في كل شيء زيك، لكن بلا خطية، بلا خطية، بلا خطية. رب يسوع بكل، يا جماعة يسوع ما قضاش مع إبليس 40 يوم و40 ليلة، كانوا بيشوا في البرية قاعدين كده بيشوا كده. آخر يوم في إبليس قال له على فكرة افتكرت لازم أجربك، فأدي 3 تجارب ورا بعضيهم، 3 تجارب ده المحصلة النهاية، 40 يوم و40 ليلة وهو يجرب من إبليس. ما في شيء في الوجود عدى على دماغ بني آدم إلا ليه؟ لأنه ده ترسانة إبليس، ده سلاح إبليس اللي هو عارفه من وقت سقوط آدم وحواء. كلهم استخدم كل أسلحته ولا واحدة منهم صابت الرب يسوع. اوعى تفتكر انه في حربك انت الواحد. ممكن ما فهمكش، ممكن انا ما فهمكش لان ما عدتش في الحرب اللي انت معدي فيها. يسوع المسيح يفهم ليه؟ لانه عدى في نفس الحرب. بقول لك ايه ليكن الله صادقا وكل انسان كاذب. كلمه الله بتقول ان يسوع جرب في كل شيء. انا مصدق ان يسوع جرب في كل شيء، في كل شيء بلا استثناء، لكن لم يخطئ، لم يخطئ، لم يخطئ، لم يختار انه يطلع بره الحمايه. لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرسل ضعف، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. ايوه نعمل ايه بقى؟ هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهول، طول ما انا شايفك شايف بالنعم ان انا مقبول. انا هتقدم. اتقدم بيه؟ ميل على جنبك قول له تقدم بثقه، تقدم بثقة. احنا لما نيجي نصلي رجل ورا ورجل قدام، صدقني رجل ورا ورجل قدام، انا مش عارف انا مقبولة ولا مش مقبولة، وربنا زعلان مني واخد على خاطره ومديني ظهره وكل المشاعر السلبية اللي قفل عليا. لو انا فاهم ان الموضوع ملوش دعوة بأحاسيس اللي جابوني، ملوش دعوة بانا شاعر بايه وبمر بايه، ليه حاجة واحدة بس انا مقدرها جدا ومقدر التمن اللي دفعه علشان يدخلني لده. انا جاي داخل من الباب ومعايا مفتاح الباب، دم يسوع اللي اتسفك علشاني، ويسوع المسيح رئيس كهنة عظيم. هتقدم بثقة ليه؟ انا عارف مين اللي مدخلني هناك. مش عارف انا عملت ايه، عملت ايه بلا نيلة يا اخي علي وعليك. عملنا اصلا، خدمت اصلا، كرست اصلا، المسح علي اصلا، سويت ولا واحدة من دول ينفعوني في شيء. ما فيش شيء ينفعني يرجعني في علاقة حقيقية وفيها استمر غير بس شخص يسوع اللي قادر انه يوصلني هناك. نتقدم بثقة الى عرش، مش عرش الدينونة يا عمي، يا عم الله يخليك، مش عرش ليه؟ مش عرش الدينونة، مش عرش القضاء، مع انه عرش دينونة وعرش قضاء ياس، لكن وانا جاي للآب يسوع مش بيعمل ده. يسوع دفع الثمن، ولانك جاي من خلاله معناها انك اقريت واعترفت اني غير مستحق اني ادخل، لكن استحقائي بس في بر ربنا يسوع المسيح. بس بس بس إبليس هيعمل كل ما في وسعه إنه مدخلنيش هناك، بكل المشاعر السلبية، بكل الاسطوانات اللي بيشغلها لي، بكل الحاجات اللي حواليا واللي حواليه، ما تسمعلوش. تقدم بإيه؟ بثقة، بثقة، بثقة، بثقة. تقدم بثقة. وأقول لك برضو زي حبايبنا من عندنا من الصعيد، خلي قلبك يطرم. حد يعرف يعني يطرم؟ اطرم يعني اطرش. خلي قلبك ايه؟ بالثقة. ده الثقة، الثقة قلبك مش خايف. انا مش باصص لحاجة حواليا، انا باصص لي هو وجاي معدي من خلال وراجع مرة ده. لما تيجي الى عرش النعمة في 3 حاجات هتلاقيهم. هاللويا، عشان تنال رحمة مش محتاج هناك تقول ارحمني. ليه؟ لان دخولك هناك في حد ذاته انت ترحمت، لان يسوع رفع خطاياك.
رحمة عن الماضي.

الماضي، رحمة عن اللي عدى عليك، رحمة عن اللي ارتكبته، رحمة عن اللي أخطأت فيه، رحمة اللي بسببه أنا محتاج ذبيحة والذبيحة موجودة، هتلاقي هناك اللي يقولك أنت مرحوم. ميل على جنبك وقوله أنت مرحوم، أنت مرحوم، أنت مرحوم، أنا ترحمت، أنا ترحمت فيه وهو رحمني، شال ده من علي، أنا حلائي رحمة. كم واحد برضه بيصرخ في أثناء النهار ويقول ارحميني بقى، عارفين ارحميني بقى ده ليه بالصراخ من الله وانت بتزهق، عايز ترحم صح؟ تعال العرش النعمة، عرش النعمة وتتلاقي رحمة حقيقية هو بيرحمك بيها. الشيء الثاني اللي موجود في كلمة الله نجد ايه؟ نعمة، نعمة. مفيش نهار جديد في حياتي وحياتك غير واحنا محتاجين نعمة، نعمة في البيت ونعمة في الغيط ونعمة مع فلان ومع علان ونعمة مع الناس ونعمة في عيون الكل ونعمة في اللي بشتغل معاه ونعمة في الناس اللي ما تتبلعش ونعمة اللي في اللي بيأذوك، نعمة في كل شيء. هتلاقي نعمة ومن ملئي نحن جميعا أخذنا، وكمان مفيش حاجة نعمته ما تغطهاش، مفيش احتياج نعمته ما يسددهوش، مفيش شيء عنده إلا والنعمة كافية إنها تملاه وتغنيه. وهتجد إيه كمان؟ إمتى بقى؟ ده مقدم كده في حينه، ده إيه؟ لما يجي الأزمة مشكلة قدام، هو وإنت موجود هناك مقدم من عرش النعمة معونة ليك لما يكون في شيء أنت محتاج فيه المعونة. يا حبيبي، يا حبيبي، أنا معايا مفتاح الباب. مرة تانية ده التأكيد، ده اللي هختم به. عبرانيين أصحاح 10، تعال معايا كده. منولة تديني المية بليز يا بابا، شكرك. هللويا. عبرانيين أصحاح 10 عدد 19 بيقول كلمة الله: فإذ لنا أيها الإخوة، مرة تاني بيكرر نفس الكلمة، لنا إيه؟ علي صوتك معايا، لنا، لا لا صوت مش مسموع، لنا ثقة بالإيه؟ بالدخول إلى الأقداس. إيه هو المفتاح؟ بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب. ده الحجاب اللي كان موجود يفصل ما بين القدس وقدس الأقداس. إيه بقى الحجاب اللي موجود النهاردة؟ أي جسد. وإيه كمان؟ وكاهن عظيم على بيت الله. دول أنا شايفهم كل الوقت، إن في دم، إن في جسد ومعبر معبرني لهناك، وكاهن عظيم على بيت الله. إيه اللي يحصل فينا؟ إيه اللي يحصل فينا؟ هللويا، مبارك شخصك رب يسوع. في الليلة اللي أسلم فيها بتقول كلمة الله لوقا 22:19، رب يسوع أخذ الخبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. ده جسدي، جسدي اللي حيتحط علشان يكون المعبر ليكم جميعا. مفيش حاجة غالية عند الآب أكتر من دم يسوع المسيح ابنه. معايا تاني؟ مفيش حاجة غالية فيه. وإكراما لهذا الدم يغفر خطايا العالم كله، إن كله أتى من خلال يسوع المسيح كفارة. مفيش حاجة تعلو، مفيش حاجة تعلو. كلمة الله بتقول كده في يوحنا الأولى 2:2: وهو كفارة لخطايانا. أيوة، ليس لخطايانا فقط لكن لخطايا كل العالم، خطايا كل العالم. ده للآب عايزه ليه؟ لأنه هو مقدر الثمن اللي اتدفع مرة وإلى الأبد. أنا بصلي النهاردة أوعى تغير المفتاح. ناس بتغير المفتاح بعطايا، ناس بتغير المفتاح بخدمة، ناس بتغير المفتاح بحاجة بتعملها ربنا، ناس بتغير المفتاح أنها أخذت الخلوة النهاردة، فأنا حاسس أنه كويس كده فأقدر أصلي وأقدر أقرب وأقدر أعمل حاجة. محتاجين وقفة مع المشاعر، مع الأحاسيس،

محتاجين وقفة نكتشف فيها إيه الحق وإيه الكذب. لو جيت نفضتني ونفضتك، لو عملت لك ودماغي ودماغك داونلود للي جوانا، هنلاقي حاجة وتسعين على الأقل من الأفكار اللي موجودة في دماغنا أفكار سلبية. قال له حد موافقني؟ حد موافقني؟ أفكار السلبية هتمنعني أن أنا أدخل، أن أنا أكون في محضره، أن أنا عايش بيه. وعشان كده أنا مفتقد القوة، مفتقد الحياة، مفتقد التأثير. ليه؟ لأن أنا عايش لسه برا في الساحة الخارجية، أدور وأقول لحد يصلي لي، وأقول لحد يتشفع لي، وأقول لحد يسندني، وأقول لأي حد. ليه؟ لأن أنا مش شايف نفسي هناك، أنا مش شايف نفسي في الحتة دي، لأن مش فاهم أنه في حاجة ثابتة موجودة الدافع فيها تمن. الآب بنفسه هو اللي عينها، والابن صنعها ليا وليك، أن أنا وإنت نكون موجودين في محضر الآب على الدوام. وانت هناك على فكرة، وانت هناك ممكن تبقاش في افضل حال. انتوا معايا؟ ممكن تبقاش في افضل حال، مزاجك مش كويس، تعبان بكلاكيعك وبعبلك وبحاجات كتير. بس انا هناك، انا هناك، انا جوه البيت، انا جوه البيت، انا جوه البيت، انا جوه البيت. طب قولها مرة كمان وأخيرة، أنا جوه البيت، أنا جوه البيت. ولأني أنا جوه البيت، ده اللي حيديني الفرصة على الأقل كم حاجة جميلة كده أقولهم لك دلوقتي. قالهم هنا كاتب العبرانيين، هقولهم ورا بعضيهم. نمرة واحد، نمرة واحد بيقول لنتقدم بقلب، أيوة، صادق. قلب صادق يعني ايه؟ لا في خوف ولا في شك. ليه؟ لانه الباب هو اللي اتفتح لي، وانا استخدمت المفتاح ودخلت الى محضر الاب من غير خوف. انا مش خايف، بقلب صادق، بقلب صادق، بقلب صادق. مفيش نص نص، مش رايين ينفع ولا ما ينفعش، لا هينفع لانه هو فتح لي الباب. نمرة اتنين، في يقين الايمان. بايه؟ بأنه قابلني من خلال جسد ودم ابنه وشفاعة يسوع كرئيس كهنة. هو قابلني، هو قابلني، مش قابلني ويضمني، بس هو قابلني، هو ضمني، هو خدني تاني. في مين؟ في يسوع، في يسوع، في يسوع يا جدعان، في يسوع يا جماعة، في يسوع. مش لوحدي، أنا جاي من خلاله، أنا جاي فيه، ودي عيون الآب ليا، أنا جاي في يقين الإيمان. نمرة ثلاثة بيقول لأن المشكلة دي هي اللي منعتني ومنعت أجدادي أنهم يدخلوا ويروحوا هناك. مرشوشة قلوبنا من إيه؟ من ضمير شرير. شكاية العدو مش هتعطلني. حد يقول هللويا. شكاية العدو مش هتعطلني، طلني. انا هاخد شكايه العدو اللي بيقولوا عليا، وانا هجيلك اجري عليك بسرعه، اقر واعترف بخطيتي، وانا عارف انه لسه للتوبه مكان، وانت هتعفو عني وهتحملني تدخلني الى محضر الاب مره تانية. وانت تقول ما يبقى اقرا، ارجع اقرا روميا 8 كده، هو بيقول من سيشتكي على مين؟ قال لك ان مختارين الله كويسين؟ جماعة، ولا هسمع مرة تاني اللي بيقوله الشرير؟ أنا هسمع ليك أنت. لما حاجات كتيرة بتحصل في حياتي وحياتك، وابتدي أبص على نفسي وعايز أروح أقدم ذبيحة، أو حاسس بالتقصير وبالذنب، وبفكر نفسي تاني من غير ما ألجأ له، من غير ما أجيله، من غير ما أترمي عليه، هو ده اللي بياخده الشرير عشان يحسسني بالرفض والكآبة والحيرة والأرق والخوف وكل المصايب اللي يرميها عليا فكرية وبعدها جسدية وأمراض، ويقطعني عن المكان اللي أنا مفروض أكون موجود فيها. مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. نمرة أربعة، مغتسلة أجسادنا. الذبيحة اللي تقدم تكون مغسولة، تكون نقية بماء نقي،
روح الله القدوس اللي هو الماء الحي هو اللي هيقدسني بالكامل. حد مصدق في ده؟ هو اللي هيقدسني بالكامل، هو اللي هينظفني، هو اللي هيغسل ذهني وأفكارني بكلمة الله وبروح الحياة اللي موجودة فيه.

5 ده اللي ابتدينا بيه وحننهي بيه. نعمل ايه؟ نتمسك. خليك ماسك بالمفتاح. نتمسك بإقرار الرجاء راسخا. إيه بقى إقرار الرجاء راسخ وثابت؟ دايما في أمل طول ما المسيح في رجاء المجد. دايما في أمل. مال على حد جنبك قوله لسه فيها أمل. مع أن أمل هجرت بقى 4 سنين بس لسه في أمل عشان تبقى عارف. لسه في أمل، لسه في أمل، لسه في أمل. الأمل فين؟ الأمل مش في إمكانياتي، الأمل مش في أحاسيسي، الأمل مش في اللي أنا شاعر فيه، الأمل مش في ظروفي هتتحسن ولا لا. الأمل قالوا بولس المسيح فيكم ما هو رجاء المجد، توقع ما هو أفضل. كروسوس الأولى الثانية 3:17-18. لأن الرب هو الروح، وحيث روح الرب هناك ونحن جميعا أيوة ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من هوان لكسرة لوجع لظروف مرة. دول كلهم موجودين بس مش هم دول حياتي. ظروف حياتي مش هي إلهي. مرة كمان، ظروف حياتي مش هي إلهي. إلهي حي وجالس على العرش 24 ساعة. إلهي حي وكل شيء خاضع تحت قدميه. بمر بمحنة أكيد، بمر بوقت صعب ممكن، بمر بحيرة مش فاهم يعدي عليا وعليه، بمر بمرض، بمر بتجربة، بمر بأزمة، هذا لن يفقدني إني موجود كل الوقت قدام عرش النعمة اللي أنا محتاج فيه رحمة ومحتاج فيه نعمة ومعونة. ده وقتها وحلاقيها عنده طول ما هو موجود. هللويا هللويا. ايه بقى الضمان اللي ليا وليك؟ عارف الضمان ليا وليك؟ لان الذي وعد هو امين. كم واحد مصدق ان ربنا امين وصادق في مواعيده، صادق في كلمته، ما بيختلف. تعرف ان ربنا مش صاحب مزاج؟ كان عندنا كتاب زمان مترجمينه، كنا دايما نديه لثانوي في واحنا صغيرين، الامزجه البشريه. حد فاكر الامزجه البشريه الاربعه؟ مش عارف، البلغمي والصفراوي والسوداوي والحمراوي، ولا وانت متشكل ايه على ايه؟ الله لا سوداوي وبلغمي ولا حمراوي ولا. الله مش صاحب مود، الله صاحب حق، لانه هو الحق. هو الحق، ما بيتغيرش، ما بيتغير. مهما عملت عشان تغير له وجهه نظره مش هتتغير. ليه؟ لانه هو ملتزم بحقه، ملتزم بحقه، ملتزم بحقه، هو ملتزم بحقه، وحيفضل ملتزم بحقه إلى النهاية. إيه اللي عايز أقوله لك النهاردة؟ إيه اللي ربنا عايز يوصله ليا وليك؟ مش محتاج تغمض عينك، ممكن تغمض عينك عشان تركز. ينفع تكلمه في أي وقت في أي مكان، وتكلمه بلغتك. صباح الفل يا هندسة. كم واحد فينا بيشتغل في موقع صباح الفل يا هندسة؟ ينفع تقول للرب صباح الفل يا هندسة، لأن الهندسة طالعة منه. صباح الفل يا دكتورة. هو الطبيب الشافي أكيد. أي حاجة تيجي على بالك ممكن تقولها، هو مصدر كل حاجة في الوجود. كلمه زي ما أنت، احكي زي ما أنت. أكلمه أقول له إيه؟ قول له اللي في قلبك، قول له اللي عندك، قول له اللي انت حاسس بيه، قول له كتر خيرك ان انت الباب، فتحت لي الباب عشان ادخل واجي الى هذا المكان. يا جماعه انا بترجاكم عشان نفسنا في نقله في الحياه، نقله في الحياه، بدل ما كلنا عايشين بره الحضور، بره المكان اللي هو موجود فيه، مع ان هو دفع الثمن ورفع ده، رفعه عشان انا وانت ما نعيش حياتنا لسه بنشحت، ولا ادور على حد يتشفع لي، ولا ادور على حد يصلي لي. عشان كويس ان احنا نصلي لبعض لكن واحنا موجودين هناك في محضره ومتشددين ومتشجعين بيها. تعالى زي ما انت النهارده، قول له عالج قلبي. صامول فين؟ ايتوني بعواد زي ما بيقول عم إليشع. وانا جاي النهارده
نفسي أرنم.

ترنيمة أختنا لولو سمير عملتها جميلة في معاني بسيطة قوي لكن بتعبر على اللي كنا بنقوله. أنا ما قلتش صامو اللي يقول اللي كان حاضر النهاردة وقت التسبيح والعبادة هو بيركز على اللي عمله لينا يسوع واللي دفع فيه الثمن عشان يدخلنا هناك. محبة أبدية وفك من العبودية وطبيعة إلهية شركة ونلنا البنوية وخلاص صالحنا مع الآب لما نشق الحجاب ويسوع بقى لينا الباب. فك قيود من حديد حرية ونصرة وعيد نقضي عمرنا تمجيد. أقف على رجليك معايا كل واحد فينا في هذا المكان قول له أشكرك لأنك فتحت لي الباب يا رب. أشكرك أشكرك لأنك صرت لينا باب خلاص وباب حياة. بمجد اسمك وعظمك يا رب. آه ما أروعك ما أروعك ما أروعك. هاليلويا هاليلويا هاليلويا.

0: بقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

لا أعلم كم يوماً سيئاً عشتم في حياتكم وكم يوماً قاتماً عانيت الكثير. أنا دفنت طفلاً مع زوجي. هذا من أسوأ الآلام على وجه الأرض. لا أتمناه لأحد. لكن هذا الرجل خسر أولاده جميعاً في يوم واحد. خسر ممتلكاته، خسر نفوذه، خسر عائلته، خسر كل شيء، ووجد نفسه مفلساً بالكامل. أريد فعلاً أن تلتقوا أيوب هنا. فكروا في رجل خسر كل شيء. أحياناً نصادف مشردين. كنت أكلم مشرداً، كنت مع زوجي في فلوريدا، فنزع القميص عن كتفه وأعطاه إياه. لم يكن لديه سوى ملابسه الداخلية، وكان المشهد مؤثراً، فأخذ زوجي قميصه وألبسه إياه. وفي يوم آخر ذهبت لأعطيه طعاماً، كان دوماً عند زاوية محطة وقود، سمحوا له بالبقاء هناك طوال الوقت. كان يجب أن يثق بنا لأن الناس كانوا يسيئون إليه كثيراً، يبصقون عليه ويشكونه بالقمامة. وأنا أعطيته طعاماً فنظر إلي وأخذه.

في يوم آخر ذهبت شيئاً فشيئاً بدأ يثق بي، ثم علمت أن زوجته وأولاده الأربعة ماتوا في حادث سيارة في يوم واحد، وهو كان مدير شركة. فنظرت إليه واستطعت أن أتخيله، كان شاباً وسيماً فعلاً، يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وكان مدير شركة لا تدين الناس. هذا ما جرى هنا، كان منظره يفوق الوصف، ولم يبدو كإنسان ذلك المشرد. هذه نكسة، هنا أريد أن تنتبهوا. لا يهم ما يحدث لكم، بل رد فعلكم على ما يحدث لكم. يجب ألا نفشل، لا تضيعوا الفرصة. انتبهوا. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد. رجاء افهموا، تلقى أسوأ خبر في حياته. أصيب الرجل بصدمة. يجب أن تفهموا، الخبر السيء يسبب صدمة، وهذا ما حدث له. سجد لله وقال: عريانا خرجت من بطن أمي، وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب، ولم ينسب لله جهالة. لم يقل لما أنا، لم يقل ماذا فعلت؟ كان بإمكانه أن يجادل الله، كان بإمكانه أن يرفع شكواه إلى الله، لكن أول رد فعل تبدونه في أي ظرف هو انعكاس لإيمانكم بالله. أول رد فعل تبدونه في أي وضع هو إعلان وانعكاس لإيمانكم. هل ستستسلمون؟ هل ستبدأون بلوم الناس؟ هل ستبدأون بلوم الله؟ هل سيجن جنونكم؟ أم إنكم ستعبدون الله؟ أياً تكن ظروفي، سوف أعبد الله. هذا مهم جداً. مزق ثوبه وجز شعره، كل ما كان على أيوب حتى على جسده مزقه بالكامل. كل ما هو جسدي، شعره الذي أمكنه التخلص منه، ملابسه التي أمكنه التخلص منها، فقال نعم، يعني هذا عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، خذ هذا وخذ هذا. كيف تتصرفون عندما لا تنالون مرادكم؟ هذا يعكس الكثير عنكم. وبعدها حلت مأساة أخرى، صحته. فعل الشيطان الأمر نفسه وهاجم صحة أيوب. ولكن أبسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه، احفظ نفسه. أنا أؤمن فعلا بأنه لكي يخسر الناس حياتهم، لكي يقتلوا، يجب أن يسمح الله بذلك. ويسمح، هو لا يصنع الأمر ولا يفعله، لكنه يسمح به برأيي. لكنه مسؤول على كل حياة، فهو قال إن شعر رأسكم كله معدود، وهو قال بدون إذني لا يسقط عصفور أرضا، صح؟ بدون إذنه طبعا، بدون إذنه لا يحدث لكم شيء. فأخذ أيوب لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ جدف على الله ومت. لا تدينوها، لا تدينوها. من منكم خسر 10 أولاد في يوم واحد؟ من منكم؟ من منكم خسر كل شيء وأولاده في يوم واحد؟ مع صحته وكل شيء في يوم واحد، لا تدينوها، فهي

هي بشر. وما أدراكم ما لم تضعوا أنفسكم مكان الآخرين لا تدينوهم؟ ما لم تكونوا مكاني؟ ما لم تأتوا من خلفيتي وتروا الأمور من منظوري وتروا الأمور من منظور مختلف لا تدينونني. ما لم تتعرضوا للتعنيف والاغتصاب والتحرش، ما لم يتم ركلكم على الأرض وصفعكم ولكمكم كما لو أنكم أقل من الكلاب لا تدينونني، لا تدين الناس. ثم قال لها أيوب: أنقبل الخير من عند الله والشر لا نقبل؟ في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة أليفاز التيماني وبلدد الشحي وصوفر النعماتي بكل الشر الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوه. علموا بالخبر، الخبر السيء ينتشر بسرعة، الخبر السيء ينتشر بسرعة، لكن تذكروا أن جمالا بالآلاف نفقت في الأرض. خراف بالآلاف نفقت، أعني فكروا في الأمر، المشهد جنوني هنا. ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا، ومزق كل واحد جبته، وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء، وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليال، ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. أنا أقدر من استطاعوا لسبعة أيام ألا يتفوهوا بكلمة. أنا أقدر الأشخاص الذين يقدرون أن يلزموا الصمت لـ7 دقائق. تعلمون، زرت بولندا منذ سنوات والتقيت راهبا كاثوليكيا نذر الصمت، وكان قد خرج من نذر الصمت 11 سنة. الرجل لم يتكلم 11 سنة. افعلوا ذلك 3 أيام لا أكثر، نحتاج إلى أصواتكم. إذن أنا لا أعطيكم أفكار. 11 سنة لم يتكلم. فقلت واو، سأخذ عهدا على نفسي بعدم الكلام 11 دقيقة. كان صعبا. ماذا لو كان 11 ساعة؟ قام هؤلاء بأمر لا يصدق. جلس أصدقاء أيوب معه 7 أيام و7 ليال ولم يتفوه أحد بكلمة. حسناً، هذه فترة الحداد في اليهودية، في التقاليد اليهودية، ويعتقد علماء كثر أن هذا التقليد بدأ مع أيوب. تخيلوا، قبل عهد اليهودية سلوكه بالبر والصلاح هو وأصدقائه أثر في التقاليد والديانة اليهودية. أقدم مخطوطة، الحداد 7 أيام يدعى شفاء، الجلوس بصمت في شفاء. توجد 3 أسباب وجيهة لحداد الشفاء: احتراماً لأحبائنا عبر الحداد لمدة أسبوع لنشير أننا لا نعمل كالمعتاد، خسرنا قريباً عزيزاً فأوقفنا حياتنا لفترة لتمييز هذا الحدث غير العادي لكن الأهم في حياتنا. ثانياً، فترة الشفاء 7 أيام تتوافق مع الرحلة الروحية التي تقوم بها نفس الراحل، فالانتقال من هذا العالم إلى الآخر ليس بسيطاً ولا فورياً، بل هو تدريجي في معتقداتهم. ثالثاً، من المستحسن نفسياً للمفجوع أن يجلس في الشفاء، لأن هذا يساعدنا على خوض عملية الحداد. أقول لكم، درست عن مشاطرة الأحزان وخدمة الحداد. الناس يقولون أغبى الكلام لأناس فقدوا أطفالهم أو أحباءهم: إنه في مكان أفضل، إنها في مكان أفضل. أفضل أمر يمكنكم فعله لشخص مفجوع هو مساندته، عانقوه وأحبوه، اطبخوا له، نظفوا، والزموا الصمت. ليس عليكم فعل شيء.

لا يمكنكم قول أي شيء للتعويض عن فقدان شخص عزيز. وإذ لم تعيشوا هذا، وإذ لم تمروا به، رجاء احترموا ووقروا ما يمرون به. هؤلاء عرفوا ذلك، فلزموا الصمت. أيوب 3، أيوب سب يومه. إذن في هذه المرحلة ظهر الأصدقاء في الصورة. لن أتحدث عن هذه الأمور الآن، لكن دار جدال مستمر شعرياً بين الأصدقاء وأيوب. بدأ أيوب يدافع عن نفسه: قطعت عهداً مع عيني ألا أنظر إلى فتاة لأشتهيها. أحد الأمور التي أحبها في زوجي هو أنه بعد أيوب قطع عهداً مع عينيه. لم يقل هذا، لكني أقول لكم كنا نشتري جرائد، ولحظة شراء الجرائد، ومن هنا تعرفون ما إذا كان تقياً، كان يفتح الجريدة ويرمي الإعلانات في القمامة، لأن فيها إعلانات حمالات صدر وبيكيني وملابس سباحة، ولم يكن ينظر إليها. هو يفعل هذا دائماً. إذا كان أي فيلم نشاهده لا سمح الله فيه أي مشهد إباحي أو غير لائق أن يوقفه، فهو قطع عهداً مع عينيه، قطع عهداً مع عينيه ألا ينظر إلى شيء ليشتهيه. كانت سيدة تأتي إلى اجتماع دراسة الكتاب المقدس في فلوريدا مع شق في قميصها. أعني حين أقول إننا في فلوريدا فالمسألة جدية جداً. حسناً، كانت تأتي: مرحبا أيها القصرك، كيف حالك؟ فكان يأتي إلي قائلا: أبعدي هذه السيدة عني. فأقول: كيف سأبعد هذه السيدة عنك؟ نحن نخدم هؤلاء الناس. وكانت تقول: أيها القصر، أيمكنك الصلاة من أجلي؟ فأقول: لا، سأطرد هذه الشياطين منك الآن. مستحيل، مستحيل أن تروه وحده في سيارة مع امرأة. أؤكد لكم، يؤسفني، يؤسفني أن أخبركم ذلك، قد يضرب إعصار وأنتم في الخارج تسيرون تحت زخات المطر، فينظر زوجي إليكم قائلا: يجب أن أصلي لأجل بيلار تحت المطر، يا رب أرسل إليها سيدة لتقلها. هكذا هو، لديه معايير عالية. أؤكد لكم، كنت أماً عازبة ولم أكن سأتزوج رجلاً عليه علامات استفهام، صح؟ إذن لكنه هكذا، هذا ما نحتاج إليه في جسد المسيح، هذا النوع من الرجال نحتاج إليه في جسد المسيح. قطعت عهداً مع عيني ألا أشاهد إباحية، أنا من هذا النوع من الرجال. فهذا مخزن جدا، هذا حيواني جدا، ولن أعيش هكذا، سأعيش كرجال الله. عندما لا يراكم أحد ولا أحد يعرف ولا أحد ينظر، لديكم ضمير صالح. وراح هؤلاء يهاجمونه: لابد أنك فعلت شيئا. العام الماضي لدي صديقة لديها 7 أطفال وهي خادمة لله مثل أيوب، وأنا أعرفها. أصيبت بمرض خطر منذ 2 سنين، أصيبت بسرطان خطر مع علاج كيميائي وكل شيء. كان وضعها سيئاً، وذات مرة ظننا أننا سنخسرها. اتصلت بي وقالت، كنت أزورها، لكن اتصلت بي خصيصاً قائلة: هل لا تأتين إلى منزلي لتصلي من أجلي؟ فقد يعلن لك الله أمراً ما. فقال لي الله: لا تديني خادمتي، لأننا فندنا كل شيء. فهي تابت عن هذا وتابت عن ذاك، وهي أمور بسيطة، أمور في قلبها، أبوها أساء إليها وغير ذلك، تابت عن كل شيء ولم يخطر في بالها أي شيء. ماذا فعلت؟ ماذا يجب أن أتعلم؟ وقامت بكل واجباتها أمام الله وقالت: رجاء تعالي، لم يعد لدي أفكار، فلنصلي. إذا أراد الله أن أموت فسيسمح بذلك، لكني أريد أن أكون مستقيمة أمام الله. وبينما كنت أقود سيارتي رحت أفكر: يا رب أعطني كلاما أقوله لها لكي تشفى. فقال: إياك، إياك أن تتفوهي أمامها بأي كلام يدينها أو ينتقدها، فهي خادمة لله. فذهبت إلى هناك وقلت لها: هذا ما يريد الله أن أقوله لك،
لم تفعلي شيئا لتستحق.

ذلك. هذه نكسة وستبلغين نقطة التحول، وأقول لكم إنها فجأة زارت الأطباء. عندما كانت ذاهبة لنيل علاج كيميائي مرضت، أصبت بالإنفلونزا، فاتصلت بي قائلة: كيف أصلي من أجلك؟ في طريقها إلى العلاج الكيميائي واتصلت بي، فقلت: أنا أسعل جراء الإنفلونزا، لكن يجب أن أصلي من أجلك. لكن بعد 3 ساعات قالت: تركت حساء دجاج عند بابك. بعد العلاج الكيميائي اشترت حساء دجاج من بانيرا وتركته عند بابي. ألا يحدث هذا لكم؟ تحولون اللعنة إلى بركة إذا أحسنتم معالجتها. إذا أحسنتم معالجتها فهي تصبح نقطة تحول، وليس نكستكم بل فرصتكم. وما يحدث هو أنكم تجتازون شوطا والله صامت. أحيانا يبقى الله صامت ويراقبكم. كيف ستعالجون الأمور؟ كيف ستتعاملون معه؟ كيف ستجيبون؟ كيف ستردون؟ هل ستكذبون هنا؟ هل ستخلقون الأعذار؟ كيف ستتعاملون مع الأمر؟ إصحاح 38: أرعد الله وسدع أيوب ليستجوبه، وقال: يجب أن تفهموا، أياً تكن ظروفكم، مهما رأيتم في حياة الناس، يجب أن تثقوا بسيادة الله. حسناً، يمر الناس في امتحانات واختبارات لأنها امتحانات، انجحوا في الامتحان. يمر الناس في محن نتيجة أعمالهم، إذاً توبوا. يريد الله أن يكسركم، يريد أن يكسركم ليستخدمكم، ليتدفق زيت المسحة من خلالكم. أنا مسرور لأني تألمت، قال حزقية. أنا مسرور لأني مرت. أنا مسرور لأني تعرضت لهذا، لأن آخرته أعظم من بدايته. لا أحب الجلوس مع أشخاص لم يمروا في اختبارات، فهم لا يفيدونني. عشت حياة مثالية، جدتي كانت واعظة، وجد جدتي أسس الكنيسة المعمدانية، فلان أسس كذا. أتعلمون؟ حظيت بعائلة مثالية وبزواج مثالي. حسناً، ليس لديك ما تضيفه إلى حياتي. أعطوني شخصاً عبر إلى ناحية الأخرى. أعطوني شخصاً عبر الخنادق. أعطوني شخصاً عاش في الوحل. أعطوني امرأة عملت في الدعارة. أعطوني شخصاً كان قواداً. أعطوني شخصاً فشل مراراً لأتعلم من فشله. أتعلم من فاشل لم يستسلم أبداً أكثر من الذي لم يفشل أبداً. أعطوني شخصاً خسر عزيزاً، أتعلم منه أكثر مما أتعلم ممن لم يفقد أحداً. لا تخافوا من الفشل، لا تخافوا من المحن، لا تخافوا من الويلات، فهي ضرورية في حياتكم. المشكلة الكبرى هي المخدرات. لماذا؟ لأن الناس لا يتحملون الألم. سألني طبيب اليوم الماضي، قال: سأعطي زوجك مخدراً ولا أريد أن يصبح مدمناً، سأعطيه كمية محدودة. فقلت: ثق بي، لن يصبح مدمناً. منذ فترة طويلة حاولت أن أجعله مدمناً ولم أنجح. عندما مررنا في صراعات زوجية لم يكن زوجي سيدمن شيئاً، لأنه خادم أمين لله ولا يعتاش على أي مادة. تعلمنا الكثير الكثير، لأنه قال: لا يريد الناس أن يتألموا. حيثما يوجد ألم يرحلون، يغادرون ويحاولون إيجاد بديل. ليست المشكلة في المخدرات، بل في جذور مشكلة المخدرات. ليست المخدرات هي المشكلة، ليست الكحول هي المشكلة، وليس الجنس هو المشكلة. ما هي الجذور؟ ما الذي يجعلكم أنتم أو أي ممن يشاهدونني الآن يلجأ إلى الكحول وإلى المخدرات؟ إنه الألم. أنتم تتألمون وحاولتم إيجاد شيء
ولم تحصلوا عليه فهذا مؤقت.

إنه مؤقت، إنه مؤقت وأنتم تهدرون حياتكم. كلم الله أيوب وقال بعد ذلك كله، قال أيوب:

محني إما أن تجعلكم أفضل أو أن تشعركم بالمرارة. أكبر المحن في حياتكم إما أن تقربكم إلى الله أو أن تبعدكم عنه، عليكم الاختيار. أكبر المحن في الحياة تجعلكم رجالاً أفضل ونساءً أفضل. وهو قال: أتعلمون؟ سأكون إنساناً أفضل. أنا سمعت عنك والآن رأيتك. أترون؟ يوم نلت الخلاص التقيت يسوع. كنت أجهل اللاهوت، كنت أجهل العقائد، لم أفهم الثالوث، لكن التقيت يسوع المسيح. التقيت لاهوتيين، التقيت علماء يعرفون الكتب، كانت في أذهانهم بالعبرية واليونانية، كانوا يجيدون اللغتين، لكني اختبرت يسوع. تطلعون الناس على جذور هذه الكلمة بالعبرية وجذور هذه الكلمة باليونانية، لكن من لديه مسحة الروح ينادي الناس ويقول لهم: يسوع يحبك، هو خلص حياتي يوم أردت قتل نفسي. قال رجل إندونيسي: سجدت أمام شاشة التلفاز وسلمت حياتي ليسوع المسيح. إنها المسحة نابعة من المحنة، لا تحتقروها. في أيامه الأخيرة ضاعف الله كل شيء في حياة أيوب. هذه نقطة التحول، هذه نقطة التحول، هذه نقطة التحول. إذا كنتم قد فشلتم، إذا كنتم قد خسرتم، إذا كنتم مدمرين، افرحوا بنقطة التحول. فنقطة التحول هي هذه: أنا فشلت، أنا أخفقت وخسرت، خذلت الله وأحزنت قلبه، لكن الله. الأطباء قالوا لي هذا، الأطباء قالوا لي ذاك، لكن الله. كانت عائلتي هكذا، أبي تركني، أمي جرحتني، لكن الله. هذه نقطة التحول، توجد نقطة تحول، ونقطة التحول هي دائما نفسها، لكن الله. لكن الله أياً يكن ما مررت به، أفسدت كل شيء، وأقول لكم قد يجعل هذا حياتكم معقدة لكن غير مستحيلة. توجد دائماً نقطة تحول، ونقطة التحول هي لكن الله. الله ضعف كل شيء لأيوب. والجزء الرابع هو أنه ذهب إلى أصدقائه وصلى من أجلهم، هؤلاء المشتكون الديانون. كان عليه الذهاب إليهم، وهو كان متواضعاً بما يكفي ليصلي من أجلهم. قال الله: اذهب وصلي من أجلهم. كان بإمكان الله أن يوبخهم ويشفيهم، لكن لا، قال الله: افعل أنت ذلك، لأنك تملك سلطاناً على كل ما تتغلب عليه. إذا تغلبتم على أمر ما يصبح لديكم سلطان عليه، تهزمون الشيطان فيصبح لديكم سلطانا عليه. ونتعلم دروسا من أيوب، نتعلم من المحنة أكثر مما نتعلم من النصرة. حسنا، مع كل امتحان تأتي شهادة حياة. كيفية معاملتكم للناس في المحنة تبين نضوجكم ونعمتكم وتواضعكم. وأقول لكم إن معظم من يحكمون على الناس، معظم من يحكمون على الناس يكرهون أنفسهم. من لقوا رفضاً من أهلهم يحكمون على الناس، لماذا؟ لأنهم يكرهون أنفسهم. روح كراهية الذات فيهم، أرى ذلك فوراً، روح كراهية الذات، وهم يجرحون الآخرين كثيراً. أيضاً الشبيبة يحكمون على الغير بسهولة، لماذا؟ لأنه تنقصهم الخبرة. سهل عليكم أن تحكموا على الناس، الروح الآخر هو روح الكبرياء، من لديه روح كبرياء يحكم على الناس. أيضاً يحكمون على الناس بسبب روح التدين والبر الذاتي. هذا تحديداً ما جرى لأصدقاء أيوب، أناس يستخدمون الحق، يزعمون أن كل كلامهم حق، لكنه كذبة في حالة أيوب. يمكنكم استخدام كلمة الله كما فعل الشيطان في متى 4 في البرية، ويمكنكم لعب دور الشيطان في حياة أحدهم.
إذا استخدمتم كلمة

الله لا يعني هذا أنكم ضمن مشيئة الله. أقول لكم يجب أن تقادوا بالروح القدس. وأيوب لا تحكم على أحد بسبب موسم يمر فيه في حياته. في النهاية ضاعف الله كل شيء باستثناء أولاده، الله رحمه. الله ضاعف كل شيء لكنه أعطاه العدد نفسه من الأولاد. الله يسمع، الله يرى، الله يعوض، الله يفدي. لا تفقدوا عزيمتكم لأن الأمور لا تسير على هواكم. في نهاية محنتكم ستكونون ضحايا أو منتصرين. القرار لكم. وأقول لكم، تنظرون إلى الناس وترون فوراً ما إذا كانوا ضحايا أو منتصرين.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. لما قال الرب يسوع لتلاميذه قبل صعوده وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، ما كانت هذه مجرد وصية لتلاميذ عاشوا بالقرن الأول، بل كانت إعلان عن قلب الله نحو العالم كله ورسالته اللي أراد أنه توصل لكل إنسان مهما كان شعبه أو لغته أو خلفيته. بهالحلقة رح نتأمل مع بعض بموضوع الكرازة إلى أقصى الأرض من خلال سفر الأعمال، حتى نشوف كيف استخدم الرب الكنيسة الأولى بقيادة الروح القدس بنشر الإنجيل خارج حدود اليهودية حتى يوصل لآسيا الصغرى ومكدونيا وأوروبا من خلال خدمة الرسول بولس وشركائه بالخدمة. بدنا نكتشف أن الكرازة ما كانت مجرد نقل رسالة أو إعلان خبر، بل كانت عمل متكامل بيشمل التلمذة والرعاية والمتابعة وبناء المؤمنين وتأسيس الكنائس.

0: وكمان رح نشوف كيف كان الروح القدس هو القائد الحقيقي لهالرحلات، بيفتح الأبواب أحياناً وأحياناً بيقفلها، وبيقود خدامه خطوة بخطوة بحسب مشيئة الله. ورح نتوقف أيضاً أمام بعض المدن اللي وصلها الإنجيل، مثلاً فيليبي وأثينا وأفسس، لنشوف كيف تعامل الناس مع البشارة، وكيف واجه الخدام الرفض والاضطهاد والصعوبات، ومع ذلك استمرت كلمة الله بالانتشار بقوة. شو المقصود بأقصى الأرض؟ وكيف تدت الكرازة للأمم؟ وشو الصفات اللي بفتش عنها الله بخدامه؟ وشو الدروس الروحية اللي متعلمها اليوم من هالرحلة؟ خليكن معنا حتى نتعرف على كل هالأمور مع ضيفي بالستوديو، شخص غالي علي، الصديق الأسيس باسم هنري. أهلا وسهلا يا أسيس، شرفنا اليوم.
1: أهلا بيك أخت مريانا، مبسوط أكون معك النهاردة.
0: شكرا شكرا. بتعرف من جبل الزيتون انطلقت رسالة، ومن أورشليم ابتدت المسيرة، ولكنها ما توقفت عند حدود مدينة أو شعب أو أمة معينة، ولكن إلى أقصى الأرض بحسب ما قال الرب. بدي وقف عند عبارة إلى أقصى الأرض، شو بتعني؟ وهل كان فعلا وعد الرب شمل الكنيسة بأعمال الرسل، ولا هل هي فعلا مستمرة إلى اليوم؟
1: قبل ما أتكلم على العبارة دي بشكرك الأول على المقدمة، لأن فعلا أوجزت اللي احنا هنشارك به إخواتنا المشاهدين في الحلقة دي. والحلقة دي عايز أقول إن هي مش موجهة ناحية فئة معينة من شعب المسيح، لكن ناحية شعب الرب كله. فاللي بادي في حياته مع الرب هيستفاد منها ويقدر يفهم الكلمة والرب عايز يقول له إيه. الخادم، الراعي، المبشر، الكارز، كل الناس ليهم رسالة النهاردة من شخص الرب، وده اللي أنا بصلي علشانه في بداية الحلقة بتاعتنا.
0: أمين أمين باسم يسوع. بدي أرجع لعبارة إلى أقصى الأرض. أنا متأكد الرب ما قصد فيها أمة معينة أو شعب معين أو حدود جغرافية معينة، أنا ما الرب كان قصده شيء تاني. شو معنات إلى أقصى الأرض؟
1: طيب خلينا نرجع للآية اللي حضرتك قلتيها في المقدمة. نعم. ودي يمكن السلايد رقم 2 معانا، اللي هي فيها بيتكلم الرب يسوع للتلاميذ عند جبل الزيتون. الرب يسوع قبل ما ينطلق الصعود بتاعه ادى وصية للتلاميذ. الوصية دي انتوا هتكونوا شهود لي، لكن في شرط قبل هذه الشهادة. فخلينا نقرا النص الكتابي مع بعض ومع المشاهدين، ونكون بنفهم اكتر الرب عايز يقول لنا ايه. يقول لك انكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذ رجلان قد وقف به بلباس أبيض وقال: أي الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على صفر سبت. ودي بنسميها الإرسالية عند جبل الزيتون. جملة أقصى الأرض أو الكلمتين الخاصين بتعبير أقصى الأرض، يمكن الشخص اليهودي أو الشخص في العالم القديم بالنسبة له ما كانش فيه زي دلوقتي عندنا جوجل، ونقدر نشوف العالم كله في لحظة، ونقدر نشوف قد إيه الأرض قروية، وفين أمريكا الجنوبية والشمالية، وفين الشرق الأوسط وآسيا. لكن بالنسبة له أقصى ما هو بيدركه وبيسافره هو بالنسبة له أقصى الأرض. ورب كان بيتعامل معهم بهذه الكيفية. لكن الرب كان يقصد في أقصى الأرض إيه؟ إن أنا في الأول عايز البشارة تكون لها أولوية: أورشليم، اليهودية، السامرة. والبشارة وصلت والرسالة وصلت للثلاث أماكن دول الأساسيين، تبتدوا اتحركوا برا إلى أقصى الأرض. أقصى الأرض اللي هي بالنسبة لهم أسيا الصغرى، منطقة تركيا الحالية، وكمان منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا. وده المقصود بالتعبير ده. بس اللي أنا عايز أركز عليه إن الآية دي هي بتلخص تقسيم سفر أعمال الرسل. يعني لو حد من أحبائنا المشاهدين عايز تدرس سفر أعمال الرسل النهاردة، دي الآية المفتاحية بتاعتك. الآية المفتاحية هي البشارة في أورشليم، يهودية والسامرة، وده بتشمل إصحاحات من 1 لـ 13. تبتدي الإرسالية لأقصى الأرض من إصحاح 13 حتى 28. لكن الرب حط شرط مهم جدا لازم نقف عنده: ستنالون قوة متى حل الروح القدس.

0: القدس
1: عليكم.
0: عليكم. فالبشارة سواء لأورشليم، سواء للسامرة بقيادة فيلبس، سواء لليهودية، محتاج روح قدس.
1: صحيح.
0: وده العنصر الأساسي اللي نتكلم عليه في حلقتنا النهاردة، احتياجنا كخدام ورعاة للروح القدس علشان نقدر نكلم الناس ونقدر نتعامل مع الناس، ومن غير الروح القدس مش هنقدر يكون في بشارة حقيقية.
1: أكيد أكيد. عفوا. طيب أنا أسيس باسم بدي ضوي على فكرة أنه صح لنا إلى أقصى الأرض، والرب بعت تلاميذه اللي هني أصلا من أصل يهودي. نحن بنعرف أنه الرب كان قصده مثل ما أنت قلت إلى خارج حدود اليهودية إلى الأمم، مع أنه اليهود كانوا يؤمنوا أنه هن شعب الله المختار، وكان في حواجز ثقافية دينية اجتماعية بين اليهود وبين الأمم. كيف الرب استخدم التلاميذ اليهود حتى، أو حتى مش ضروري التلاميذ، حتى بولس أنه يوصل بالرسالة إلى أقصى الأرض؟
0: حقيقي دي من أكبر التحديات اللي حلها الروح القدس. يعني ما كانش يقدر يحل المشكلة دي غير روح الله، أنه هو يغير المنتاليتي بتاعت ناس كل البشارة بتاعتها تتعلق بحدود المواطنة بتاعتنا، حدود القبيلة والكيفية والجماعة بتاعتنا، حدود ال 12 سبط. لا، أنا عايزك تطلع إلى العالم برة. وده كان صعب جدا أن أناس يهود يعملوا الكلام ده. علشان كده من أكتر الصعوبات اللي حاربت بولس الرسول وبرنابا وتيموساوس زي ما نتكلم، وسيلة وكل الناس اللي خدموا في خدمة أقصى الأرض، أن إزاي أمم يدخلوا في الإيمان المسيحي بدون ما يختتنوا وبدون ما يكونوا يهود.
1: طبعا هذا سبب خلاف بين بطرس وبولس وبين
0: طبعا فاليهودي كان عنده مشكلة أن ما حدش يقدر ياخد النعمة غيره، والنعمة مش هتوصل لحد غير إلى اليهود. فأنها تتغير هذه العقلية، ده عمل الروح القدس. ويمكن شفناه أكتر مع بطرس.
1: صحيح.
0: بطرس وهو عنده العقلية دي الجامدة جدا علشان يقدر يروح للأمم، الرب أرسل له ملاية في الحلم اللي شافه وهو نايم، والملاية دي فيها كل من الحيوانات، وابتدى الرب يكلمه ويقول له أن اذبح وكل. يا بطرس قال له لا ما أقدرش، أنا بعقليتي اليهودية ما أقدرش. قال له لا، أنا عايزك تغير العقلية بتاعتك. وده عمل الروح القدس مع الرسل اللي اتحركوا لأقصى الأرض.
1: نشوف أنه حتى بأعمال الرسل كان الروح القدس شغال مش بس على التلاميذ وعلى بولس وعلى بطرس مثل ما حضرتك قلت، ولكن حتى الرب كان شغال بالأمم، بقلوب الأمم. يعني كارنيليوس، يعني قد الرب قد الروح القدس كان شغال بحياته وعم بحضره للبشارة اللي جته. يعني
0: يمكن أخت مريانا نتكلم بالتفصيل أكتر في مدينة فيليبي عن ليدية ودور الروح القدس في إعداد الأشخاص لقبول الرسالة. فكرنيليوس كان صعب جدا أنه هو يقدم على الخطوة أنه هو يقبل من بطرس ويجيب بطرس ويتكلم معاه، لكن الرب أعد قلبه وأعد الموقف كله عن طريق الرؤية اللي شافها والملاك اللي شافه زي ما بيقول الكتاب.
1: أمين أمين. يعني أنت ضويت أسيس باسم على شيء أنا بفرق معي. أنا شخصيا أنا بحب كتير، من أهم الخدمات اللي أنا بحب أخدمها هي التبشير والكرازة. وأداء أنا بشكر الرب على قناة الكارما أنه الرب استخدم قناة الكارما حتى تكون أداة أنه تنتقل بشارة الرب وخطة الله اللي لأقصى الأرض، اللي أصلا يعني الرب وصفيها من 2000 سنة وإلى وما زالت إلى الآن. وأنا بشكر الرب على قناة الكارما أنه هي يعني صوت عالي للكرازة والتبشير. نشكر الرب على قناة الكارما.
0: علشان كده الكتاب يعلمنا أن الكرازة اسمها الإرسالية العظمى الجريت كوميشن. لكن عايز أقف قدام شاهد في الكرازة إلى أقصى الأرض، ويكون معانا على الشاشة في أعمال الرسل 13 من عدد 1 لعدد 4. شاهد بيتكلم عن الدعوة والتكليف، إذا رب كلف ناس يهود ومنهم واحد فريسي أبا عن جد ومتعلم على أديد غماليئيل ومتعصب جدا جدا إن هو يبتدي يكرز إلى أقصى الأرض. فخلينا نقرأ الشاهد ده ونعرف دور الروح القدس في بداية الفرز والتكريس الخدام للكرازة. يقول الكتاب: وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي ثم أطلقهما. فهذان إذ أرسل من الروح القدس

0: الحضرة إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. وهنا نشوف أن الدعوة بقيادة من روح القدس. أنا عايز الاثنين دول بالذات، وهنشوف بعد شوية ليه بولس بالذات وليه برنابا بالذات. فبداية الكولينج، بداية الدعوة لازم تبقى من الروح القدس. كانت عن طريق ناس صامت، صلت، كرست وقت قدام الرب، يا رب عايزنا نتحرك ازاي. وقتها الرب بيتكلم ازاي تتحركوا الى اقصى الارض.
1: امين امين. طب اسيس باسم، خلينا نحكي عن البدايات. مثل ما حضرتك عم تقول انه تحول اصلا بالكنيسه الاولى، انه يتحول مسار التبشير خطه الله من اليهود الى الامم، وطبعا هذا تحول تاريخي ووصلت لنا البشاره، ولكن كان في بدايه. خلينا نحكي عن بدايه هالكرازه باعمال الرسل. مثل ما حضرتك كنت عم تقول،
0: بدايه الكرازه باعمال الرسل او تاريخ الكرازه لاقصى الارض يمكن يبان في شويه المعلومات الصغيره، واحنا مش ركز على معلومات، لكن لازم نوضح الامور بعد كده نتكلم الروح القدس كان عايز يعمل ايه مع الرسل. تاريخ الكرازه لاقصى الارض بعد اعمال 13 استمر من 45 ميلاديه الى 57 ميلاديه. وفي الوقت ده بولس الرسول الرب قاده الى ثلاث رحلات تبشيريه، وكانوا من رحلات المؤثرة جدا. الرحلات دي بدأت بجزيرة قبرص هو برنابا، وبنسميها الرحلة التبشيرية الأولى. بعد كده بدأت بأسيا الصغرى، وكان معاه سيلا
1: وتيموثاوس. عفوا بترجع تعيد من فضلك الرحلة الأولى كيف؟
0: تاني خلينا نقول مرة تانية، الرحلة الأولى بتشمل من أعمال 13 وأعمال 14 الأحداث بتاعتها، وبدأ الرب يستخدم فيها بولس وبرنابا. كانت منطقة التبشير هي منطقة قبرص، جزيرة قبرص وبعض المدن الصغيرة في آسيا الصغرى. الرحلة التبشيرية الثانية كانت معظمها لآسيا الصغرى، والرحلة دي برنابا انفصل فيها عن بولس، لكن رافق بولس في الرحلة دي تيموثاوس وسيلا. كانت رحلة مؤثرة جدا. الرحلة التبشيرية الثالثة بقى دي كانت مفاجأة غريبة قوي. ما كانش بولس لوحده، وما كانش معاه فقط تيموثاوس وسيلا وثلاثة أربعة، لا، ده كان معاه كل من آمن في آسيا الصغرى ابتدى يتحرك مع بولس الرسول. حتى يقول لوقا كاتب سفر الأعمال في الرحلة دي بالذات إن رحنا هذه المدينة بولس ونحن. فكان في تحرك لكل الذين آمنوا. فالرحلات التبشيرية الثلاثة هي كانت بركة كبيرة جدا إلى أقصى الأرض، قبرص، آسيا الصغرى، منطقة تركيا، ثم أوروبا.
1: أمين أمين. بتعرف هذا الموضوع الكرازة والبشارة بيتطلب صفات، حتى بأيامنا نحن صفات الروح القدس. مثل ما حضرتك عم تقول هو بشكلنا، بشكل الكارزين والمبشرين، بيعطينا صفات معينة حتى بحضرنا. يعني ملوش موضوع دعوة بالشخصية، ملوش دعوة بالموهبة وأنا عندي كاريزما أو أقنع الناس أو أنا إنسان عظيم. هي دعوة من الروح القدس، بس بيتطلب هذا الموضوع صفات معينة لازم تكون موجودة فيه، بحضرني فيها الرب حتى أكون أنا كارزة. صح؟ شو هي الصفات
0: بالضبط؟ الرب بيبص على القلب قوي قبل الدعوة، وده اللي عمله مع برنابا. فخلينا ناخد كمثال، مش هنتكلم عن كل الناس اللي كانوا رفقاء لبولس في التبشير إلى أقصى الأرض، لكن خلينا نتكلم في دقائق اللي جاية عن برنابا وعن سيلا وعن تيموثاوس.
1: أمين.
0: ففي شاهد معانا عن مين هو برنابا في أعمال أربعة، والشاهد ده بيتكلم في عدد 34 لعدد 37، بيقول عن يوسف أو برنابا، بيقول إذ لم يكن فيهم أحدا محتاجا. بيتكلم عن الكنيسة الأولى وبيتكلم عن الرسل، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها. لو فاكرين الموقف بتاع بطرس وحنانيا وسفيرة والخداع اللي عملوه الروح القدس والرب إزاي عاقبهم، كان كل الناس في الكنيسة الأولى بيقدموا كل ما يملكوا للرسل، وكان بيبقى فيه كفاية مشتركة، كل الفقراء وكل الأغنياء بيأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، كل شيء بما بينهما مشترك زي ما بيقول الكتاب. فكمل ويقول في الشاهد ده، لو في بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل تحت أمر الرب، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. كان في كفاية في كل الكنيسة. لكن يتكلم عن شخص جه اسمه يوسف الذي دعي من الرسل برنابا. ماله يوسف ده؟ الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. من الشاهد ده نفهم ان برنابا من الناس اللي تنازلوا عن املاكهم

0: ووضعوها عند أقدام الرسل. وهو الرب بقى عايز هذه الشخصية.
1: حلو.
0: عايز الشخص ده. عايز الشخص اللي قبل ما تبتدي في الخدمة بتاعتك عندك استعداد تحط كل حاجة كل إمكانياتك عند الرب. مش شرط تبقى أملاكك. مش شرط تبقى فلوسك. لكن كل صحتك وكل وقتك وكل إمكانياتك ما تستخسرهاش في ربنا. رب بص البرنابة وبينظر لكل واحد فينا النهاردة ويقول لك أنا عايزك وعايز أستخدمك. بس في عقبة صغيرة. ضع كل حاجة عند رجليه. يقول الكتاب أن برنابة وضع كل حاجة وبيته وتمنه عند أرجل الرسل. طب هتعمل إيه برنابة بعد كده؟ هجول أخدم وأكرز وأبشرب. هي دي الشخصية اللي رب بيبحث عنها. تعالوا نشوف شخصية تانية. الشخصية التانية دي هي شخصية سيلة. ودي شخصية مميزة جدا. يقول الكتاب في أعمال 15 وعدد 22: وبدأ ذلك عندما اتخذت الكنيسة الأولى قرارها بإعفاء الأمم من الختان، فأوكلت إلى سيلة أن يذهب مع يهوذا الملقب برسابة مرافقين بولس وبرنابة لتبليغ كنائس أنطاكية وسورية بذلك. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهما فيرسلهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابة، يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. الشاهد الثاني على طول اللي في أعمال 15:32 يقول صفة حلوة كمان في سيلة. يقول ويهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين ووعظا الإخوة بكلام كثير. سيلة كان شخص أمين ويؤتمن. حصل مشكلة في الكنيسة الأولى نتكلم عنها بعد شوية، إن في مشكلة حصلت في أنطاكية. اليهود بيوجهوا اتهامات لبولس الرسول، أنت بتدعي الأمم للكرازة وفي نفس الوقت الأمم دوم لم يختتنوا ولم يحفظوا الناموس. فالمشكلة اللي حصلت في الكنيسة الأولى دي حلها الرسل يعقوب وبطرس، وابتدى يبلغوا اثنين أمناء. فاختاروا اثنين أمناء، اختاروا أول واحد هو برسابة والتاني هو سيلة علشان يوصلوا الرسالة. رب عايز يستخدم حد يشوف أمانته ويشوف أمانته في توصيل الرسالة. مش كده وبس، يقول الكتاب أنه كان نبي ومتقدم في الكلام. نبي مش بمعنى معرفة المستقبل، لكن بمعنى النبوة بحسب أعمال كورنثوس الأولى، من يتنبأ يكلم الناس بوعظ وبنيان وتسلية أو تعزية. فهنا يتكلم ويقول إذ كان هما أيضا عن يهوذا وسيلة نبيين ووعظ الإخوة بكلام كثير. رب بيديله تالنت، بيديله جفت، بيديله صفة حلوة قوي، ومديله يعني عايز أقول موهبة ثمينة جدا يقدر يستخدمها، الأمانة وكمان الوعظ. ورب رأى في سيلة هذا الأمر، شاف في برنابة أمور وشاف في سيلة أمور. الشخص الثالث
1: بس سوري بدي أقول لك معلق أساس، بدي أقطعك قبل ما ناخد بريك نحكي عن تيموتاوس. أنه سيلة أداة كان صح يبني النفوس مثل ما عم تقوله يوعظ، وكان يتحمل ضغط رهيب وصعوبات بخلال الكرازة. نحن بنعرف يعني كذا موقف مرق فيهم سيلة وتحمل الضيقات كرمال
0: فعلا. وهنشوف كده كمان في مدينة فيليبي لما هيتسجن هو وبولس.
1: صحيح.
0: وما كانش يقدر الرب يستخدم شخصية زي دي إلا لما تكون شخصية فاهمة يعني إيه الألم لأجل الكرازة، وفاهمة يعني إيه صلاح الرب حتى في وسط الألم.
1: أمين أمين أمين. طب قبل ما ناخد بريك نحكي عن شخصية تيموتاوس. نعم تفضل.
0: شخصية تيموتاوس ودي الشخصية الثالثة اللي كانت من الناس اللي رب دعاهم للخدمة لأقصى الأرض. يقول الكتاب في تيموتاوس الثانية 1:5، وبولس بيقول الكلام ده عنه: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، والذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. في كورنثوس الأولى 4:17 يقول: لذلك أرسلت إليكم تيموتاوس. بيقول لك نيس كورنثوس بعت لكم تيموتاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. أنا عايز أبعت حد أمين. أنا عايز أبعت حد أثق فيه. ده الرب قبل بولس اللي بيحط المسؤولية دي. فأنا هدور على شخص في قلبه في أمانة وفي قلبه في كل إيمان بيا وثقة فيا. طب الإيمان ده كان أساسه إيه؟ أصل الإيمان ده توارثه من العيلة. وهنا أقول لك بقى ده دور العيلة. لو أنت عايز عيالك يطلعوا خدام،
1: أمين.
0: لو بتحلمي أن أبنائك يطلعوا خدام، أسسهم من الصغر.
1: أمين.
0: من هم صغيرين.
1: أمين.
0: أنا بيصعب عليا قوي يوم الحد نلاقي مثلا الناس ما جاتش

0: الكنيسه، فاسال على حد ما جيتش يا فلان ليه؟ يقول لك اصل انا كنت تعبان وكان عندي ظرف. طب والولاد ما جبتهمش ليه؟ كان ممكن تبعت الولاد مع حد.
1: صح.
0: عايز اقول حاجه بسيطه، الولاد لو اتعودوا، ودي فعلا حاجه عمليه بنتعرض ليها، لو اتعودوا ان يوم الاحد بابا قاعد في البيت، يوم الاحد ماما قاعده في البيت، مفيش اجتماعات صلاه بيروحها بابا، مفيش اجتماع درس كتاب بتروحوا ماما، الاولاد مش هيطلعوا ويتبنوا بطريقه صح. ما اقدرش بعد كده اصلي لهم واقول يا رب استخدمهم خدام. هل انا بنيت فيهم؟ هل انا اسست فيهم؟ هل انا عملت زي افنيكي وزي لوئيس مع تيموساوس عشان يقدر ربي يستخدمه لخدمه لاقاصي الارض؟ هو ده السؤال.
1: امين امين. الرب يستخدمنا كامهات وكجدات وحتى اباء وكمعلمين بمدارس الاحد. انا مثلا مدرس مدارس احد. الرب يستخدمنا حتى نزرع البذره. يعني احيانا بنفكر، مثلا انا احيانا بفكر انه مثلا هالطفل كثير صغير، شو راح يستوعب، شو راح يفكر، ولكن ما بنعرف. كلمه الرب بتنزرع وكلمة الرب بتثمر بتكبر بوقتها. بدي أقول أنه كمان تيموتاوس قال عنه الرسول بولس أنه مش قادر فكر بحدا مثل نفسي إلا أنت، أنه أبعتك بهالمسؤولية
0: لأمانة تيموتاوس.
1: فعلا سبب أمانته. طب خلينا ناخد بريك ونرجع من بعدها من كفي حلقتنا.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

مع انه في سكه امان عند المسيح، هو اللي عنده الحب والحل المريح. وكل واحد عند المسيح انسان، والكل واحد

0: وعودي لمتابعة موضوعنا، وكتير أثرت فيه الترنيمة أسيس باسم اللي كانوا عم بيرنموها بالبريك. المين بينادي، مين بيخبر، مين ببشر، مين بيوصل الرسالة للمهزومين وللمخدوعين؟ قديه يعني أنا شخصيا وأكيد كلنا بس نفكر الحالة اللي عايشين فيها الناس، مهزومين، مخدوعين، مظلومين، إبليس خدعهم، عايشين بالخطية، مغلوبين، مكسورين. يمكن بس نشوف وضع الناس اللي عايشين تحت نير إبليس قدي رب تقل على قلوبنا إنه عن جد نطلع على الناس. فيش وقت يعني، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ يا رب أرسلني، مفيش وقت، مفيش وقت. صح؟
1: أنا معاكي جدا، لأن أنا شفت الكلام ده بطريقة عملية. كنا مرة رب قدنا كده نزور مكان للسينيورز في السيتي اللي احنا فيها.
0: طبعا أنا شفت هالكلام أسيس باسم.
1: فإحنا فوجئنا بأن سيدات كبار قوي في السن وسنهم كبير، سينيورز، ومعظمهم عندهم ديسابيليتي وما يقدروش يتحركوا. ففي واحدة منهم بعد ما اتقدمت الرسالة الخلاصية والأطفال رنموا ترانيم كريسماس جميلة واتبسطوا، قعدت تعيط. فحد من الخدام قال لي انا احنا مش عارفين هي بتعيط ليه، تعالى صلي معاها ممكن. فقالت انا عايزه كتاب مقدس، فادينا لها كتاب مقدس، حضنت كتاب مقدس وتبكي. وابتدينا ابتديت اصلي معاها، اقول لها طب قولي ورايا، طب صلي معايا، تقول وهي بتعيط وهي بتبكي بكاء انا ما اعرفش ايه اللي جواها. وطبعا ما كانش في فرصه ان احنا نعرف ايه اللي جواها، هي ما اتكلمتش. لكن الكلام اللي انت بتقوليه والكلام اللي قالته الترنيمه، في ناس محتاجين، في ناس محرومين. صلاة بسيطة، كلمة الله في إيديهم، يسمعوا كلمة بسيطة دي بتغير حياتهم وبتشكل فيهم من أول وجديد. فالناس محتاجة.
0: أمين أمين. في عندي اختبار أسيس باسم، طلعنا شوية شرطان على الموضوع بس بسياق بنطاق اللي عم تقوله حضرتك. في مرة واحدة عم تخبرني بلبنان، قالت لي مريانا أنا مش قادرة أسامح نفسي. في ست حكيتها، تلفنت لها وقالت لها لازم أحكيكي ضروري. ست مؤمنة أنا بعرفها، كلمتها واحدة تانية. وشاف

0: جبت هي التليفون قالت خلص بحكيها بكره بحكيها بعدين. وبهديك الليله توفت ستته وهي مش مؤمنه، وقالت لي انا يا خوفي تكون عم تتصل في لتقول لي لعندها سؤال او بدها تصلي او اي شيء، وهي راحت وانا خسرت الفرصه. فقد ايه بخوف هذا الموضوع انه فعلا ما فيش وقت انه نستغل الفرصه ككاريزين عندنا بشاره حلوه، رساله حلوه للناس نقدمها للناس.
1: تاكيد
0: بدي ارجع لك لشخصيات اللي حضرتك قلتها، بس كمان بدي اسالك عن شخص اممي مش تيموتاوس ولا سيلا ولا برنابا. بس بدي اسالك عن تيتوس اممي، ربحه الرسول بولس وبعدين ارسله مثل ما الرب ارسل التلاميذ. خبرنا شو عن صفات تيتوس.
1: انا عايز اقول لك مش مجرد بس استخدموا الروح القدس، يعني انجاز التعبير بالمصري بتاعنا بنقول كان الدراع اليمين بتاع الرسول بولس
0: فعلا
1: في امور كتير. ولو نقول عليه تعبير كده تاني بالعامية بتاعتنا، كان تيتوس ده حلال المشاكل. وكان شخص مش مجرد بيجد نعمة في عينين الناس، لكن رب كان مديله حكمة غريبة جدا ان هو يهدي الامور في الكنائس الثايرة واللي فيها مشاكل. فمثلا تحصل مشكلة في كنيسة كرونسوس وبولس يبعت لهم رسالة صعبة جدا في كرونسوس الاولى وعنيفة الى حد ما. طيب انا عايز اهدي معاهم، ده بولس بيفكر، طب أبعت مين؟ أول ما الناس تشوفه ترتاح وليه حكمة وليه نعمة وليه أسلوب مختلف رب بيستخدمه، يبعت تيتوس. فلولا تيتوس وعمله في كنيسة كورنثوس ما جتش الأمور هديت في كنيسة كورنثوس. وكذلك بولس على قلبه أول رسالة توصل إلى كريت، وكريت من أصعب الجزر وأصعب الشخصيات اللي تعامل معها الكريتيون.
0: صحيح.
1: ويتكلم عنها الكتاب ويوصفهم وصف صعب جدا، وصف مش من الكتاب ده، كمان من الشعراء بتوعهم. طب نبعت مين؟ فيقود العمل الكرازي في جزيرة كريت هو تيتوس. شخص الرب بيدي نعمة، شخص مريح، يقول له أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. شخص ليه قبول غير عادي، وده عمل الروح القدس.
0: صحيح.
1: فتيتوس رغم أنه كان أممي، لكن رب استخدمه استخدام غير عادي في الكرازة الأقصى الأرض.
0: أمين أمين هللويا. الرب عم يستخدم كمان ناس هلأ بناتنا مش من إذا صح التعبير ما ولدوش يعني ببيوت مسيحية وترعرعوا وربيوا ببيوت مسيحية، ولكن الرب يستخدمهم بقوة شديدة. طبعا عليهم هجوم كتير ومنصلي لهم أنه الرب يستخدمهم أكتر وأكتر. أسيس باسم، ما اقتصرتش خدمة رسول بولس والإخوة اللي معه على فقط الكرازة، ونحن أحيانا بنغلط بالموضوع أنه خلص الناس قبلوا الرسالة قبلوا الإنجيل وتابوا وإجوا للرب، وأحيانا بننسى نتابع ننسى نتلمز بننسى يعني نعمل مجموعات، مش ضروري مجموعات بيتية ولكن يعني سبل للتلمزة يمكن نفتقدها شوي بأيامنا هالأيام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، هل اقتصرت خدمة الرسول بولس والرسل اللي معه فقط على الكرازة ولا امتدت إلى ما بعد الكرازة؟
1: خلينا أجاوب الحركة على السؤال ده يا أخت ماريانا، بس قبليها نقول تعبيرين بالإنجليش. التعبير الأولاني اسمه هانتر، والتعبير الثاني اسمه فارمر. والتعبيرين دول صياد وشخص فلاح. فالعالم بيستعمل التعبيرات دي، وإحنا مهم نستعملها كمان في الخدمة بتاعتنا. فمهم قوي ان الخادم يكون هانتر، يكون صياد بيجيب نفوس وبيصطاد نفوس، وفي نفس الوقت يكون فارمر. ميزه الشخص الفلاح ايه؟ يحط البذره ويقعد ينتظر يسقيها ويرعيها. طب طلع مثلا حشائش حواليها مش جيده يشيلها، طب احتاجت ميه يحط ميه، طب في بعض الحشرات وفي بعض وعايزه سماد وعايزه رعايه يبتدي يهتم بيها. فده الشخص الفلاح. أوقات كتير وأنا مش بستثني نفسي، لكن ده يمكن مشكلة عندنا في بعض كنايسنا، بنهتم قوي بالنهضات الكرازية.
0: إيه صح.
1: فإحنا هانترز كويسين قوي، إحنا بنصطاد حلو.
0: صح.
1: لكن بعد الاصطياد هو ده اللي الرب عايزنا نعمله، إزاي نبقى فارمر، إزاي تبقى فلاح بعد ما تصطاد. وده اللي كان بيعمله بولس الرسول. خليني أستأذنك كنقرأ شاهد يمكن يوضح لإخواتنا المشاهدين الأمر ده والاستراتيجية بتاع بولس الرسول في الكرازة إلى أقصى الأرض. أعمال 14 وعدد 22 و23، عددين من الإصحاح ده خلينا نكون بنبص عليهم. بيبتدي في أعمال 14 22 يقول

0: بشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين، ثم رجع إلى لسترا وإيقونية وأنطاكية يشددان أنفس التلاميذ وعظونهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة. يمكن يظهر قدامنا على الشاشة بالأحمر دلوقتي الاستراتيجية بتاعت الرسل وبولس الرسول لأقصى الأرض. لو عملنا نيكست بس هتطلع من تحت
1: السلايد اللي بعد
0: في السلايد. لا نفس السلايد هتلاقي مكتوب كده بالأحمر: بشر، تلمذ، تابع، يشدد، يعلم ويعظ، يرتب الكنيسة. وحقيقي الأمور دي كانت باينة قوي في العدد ده. يعني نقدر نقول أن أعمال 14-22 بتحكي لنا دورنا ككنيسة ودورنا كخدام. عشان كده قلت لحضرتك في بداية الحلقة بتاعتنا دي مش رسالة لحد معين، لكن لكل الناس بما فيهم إحنا كرعاة وكخدام. روح القدس عايز يكلمنا النهاردة ويقول لنا ما تكتفيش بالعمل الكرازي، لكن أنت بتبني الناس إزاي؟ إزاي أستخدمك أن أنت تكبر الناس؟ فيقول في الشاهد ده: بشرة، تلمذة، رجع يشددان، يعظ، يثبت في الإيمان، انتخب لهم قصوص. ابتدى كمان يرتب إداريات عمل الكنيسة. أشكر ربنا على قناة الكرمة فيها هذا الأمر
1: فعلا،
0: فعندكم برامج مختلفة
1: فعلا.
0: ففي منها كرازة، في منها تلمذة، في منها بناء للمؤمنين، وده التنوع اللي الرب عايزه في الكنيسة. ما تكونش كنيسة كارزة فقط، وإن كانت ده حلو، لكن ما بعد الكرازة؟ أنا كلمت حد في الشارع يجي المسيح، وبعدين
1: صحيح
0: عملت إيه معاه؟ تلمسته، بديت معاه، وجهته لكنيسة علشان يكبر وسط شركة المؤمنين. هو ده السؤال المهم، التحدي اللي قدامنا ككنائس كمان.
1: أمين. تعرف أنا فكر نحن هون بمنطقتنا أسيس باسم، بس يعني منطقة لوس أنجلوس والكاونتيز اللي حوالينا، في مسافات وفي صعوبة أحيان نحن ككنائس مثلا بنعمل أعمال كرازية ومؤتمرات حصاد وتبشير وإلى آخره، في صعوبة بالمتابعة، ولكن مهم كتير الرب يعطينا أنه فعلا نحط قلبنا بمتابعة نفوس، لأنه يا نفوس مش عم نخسرها، أنه بتجي النفوس بتسمع كلمة الرب وبيطلبوا بتفاعلوا جدا مع كلام الرب، ولكن منخسرهم بالمتابعة. فالرب
0: أمين. خليني أعرض خريطة قدام المشاهد وقدام حضرتك. الخريطة دي بتوضح الإرسالية لأقصى الأرض. وتخيل معايا كده احنا بنستصعب الامر ما بين فينتورا كاونتي لروس انجلوس كاونتي لأورانج كاونتي لسان برناردينو كاونتي، بنقول ايه ده مسافات بعيده، ازاي نكرز ونتابع؟ لا تعالوا نبص الخريطه دي، هتلاقي ان دايما الرحلات التبشيريه تبتدي من سوريا، انطاكيا سوريا اللي هي على جانب اليمين من الخريطه، بعد كده توصل كبدوكيه، كيليكيه، بونتوس، بيثينيه، بيسيديه، ميسيه، اسيا الصغرى كلها، ليكيه، بعد كده تحرك لأوروبا واليونان، تروح مقدونية وتروح اليونان وأخائية أنت وجزر البحر المتوسط. فالكرازة ما بتوقفش، لكن في نفس الوقت كان أروع حاجة أن أنت تكرز وتبني الناس، تكرز وتبني. لناس عندها احتياج للتلمذة، ناس عندها احتياج أنا عرفت عن الرب يسوع مخلص وسلمت حياتي للمسيح، وبعدين النكست ستيب ده الناس بتحتاجه. بصلي من كل قلبي نكون رعاة ونكون كنايس في كاليفورنيا بالذات وفي كل مكان والشرق الأوسط، كل إخواتنا بيسمعونا في كل الدول العربية، نكون بنكرز ونهتم بالخطوة التانية، تلمذة والبناء، عشان الكنيسة نفسها تكبر. لأن اللي هتلمذه النهاردة هيكرز بعد كده. وده مثل حلو قوي عمله بولس الرسول مع تيموثاوس. بولس الرسول ربح تيموثاوس للمسيح في الرحلة التبشيرية التانية، في الرحلة التبشيرية الأولى في المدينة بتاعته وهو لسه صغير، وهو راجع بيبتدي الرحلة التبشيرية التانية، أول مكان راحه راح بيت تيموثاوس، خده ختنه وابتدي يكرز معاه. طب هو مين تيموثاوس ده؟ تيموثاوس ده اللي أنا ربحته في الرحلة التبشيرية الأولى، من غير ما يكبر، من غير ما تلمزه، من غير ما كبره، ما كانش هيبقى تيموثاوس المؤثر أسقف أفسس.
1: صحيح صحيح. تعرف أسيس باسم مثل ما حضرتك كنت عم تقول، نحن الكاونتيز اللي حوالينا ونحن عنا عربيات وسيارات، يعني إذا أنا فكر حضرتك عم تحط فرجتنا الخريطة قد المسافات بعيدة وقطعوا بحار، يعني مش إنه مثلا مسافة قدم، كتير في صعوبة بالمواصلات وقتها، ومع هذا وكله كانوا الرسل وكانوا الخدام عم بيتلمزوا وعم بيتابعوا

0: رسول بولس كان بالرسائل كمان يتلمس ويبني النفوس. أداب بحطنا هذا الشيء تحت مسؤولية كبيرة.
1: تثقل وسماع وطاعة للروح القدس. أنا بعتقد هو ده مفتاح الخدمة. التثقل والطاعة للروح القدس. روح القدس يقول لك اتحرك، اتحرك. بس يكون كمان جواك رب خالق تثقل بالناس. وده مهم قوي.
0: امين امين. يعني انا الرب هيك تقل على قلبي هلا احيانا انتبه النفوس لو بمسج بسيطه، يعني بتاخذ دقيقه من منتبه الناس نسال عليهم. أسيس باسم، بما انه عم نحكي عن الخريطه وشفنا المدن اللي حضرتك ذكرتها مثل يهوديه، سامره، قبرص، غلاطي، اورشليم، مقدونيا، اخائيا، افسس، قيصريه، روما، كلهم مدن يعني مختلفة خدموا فيها الخدام. خلينا والرب كان في كان في اختبارات، كان في مواقف بكل هالمدن اللي خدموا فيها. خلينا نحكي شوي عن هالمدن اللي خدموا فيها.
1: بص، لو حكينا عن المدن يمكن في سلايد هتبين لنا ان المدن كانت كتيره قوي في الرحلات الكرازيه، سواء الاولى او الثانيه او الثالثه. يعني الرحله الكرازيه الاولى تقريبا فيها 8 مدن رئيسيه، الكرازيه الثانيه كان فيها 10، الثالثه فيها 9. فالمدن كتير، لكن في مدن كانت مميزه قوي مش كده؟
0: مفصليه
1: بالظبط. فخلينا نقف عند مدينه اسمها ليسترا ودربة، ودي من المدن المؤثره قوي في أعمال 14 الرحلة التبشيرية الأولى. أعمال 14 ومن عدد 7 لعدد 14 يقول في عن ليسترا ودربة: وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا، وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. إيه الموقف اللي حصل؟ الموقف اللي حصل كان في شخص قعيد، شخص مش قادر يقوم. بولس وبرنابا ابتدوا يصلوا للشخص ده وابتدوا يقولوا له باسم الرب يسوع قوم. ابتدى الشخص ده يقوم. فأول ما قام، لأن الناس في ليسترا ودربة كان عندهم جهل وكان عندهم إيمان بالآلهة،
0: صحيح،
1: وما يعرفوش الرب، فجريوا على بولس وبرنابا وابتدوا يذبحوا لهم ذبائح، وابتدوا يسجدوا ليهم وابتدوا يقدموا لهم قرابين. بولس وبرنابا رفضوا هذا الأمر جدا. فيقول ان ثم اتى يهود من انطاكيا وايقونيه واقنعوا الجموع علشان يقوموا بثوره على بولس وبرنابا، فرجموا بولس جروه خارج المدينه ظنين انه قد مات. وهنا تنتهي في من وجهه نظر كل واحد الخدمه في مدينه ليسترا ودربة، وتنتهي الرحله التبشيريه دي، وتنتهي اصلا كرازه بولس. انا اتضربت يا جماعه، انا تهنت، انا لا، انا هوقف خدمه لغاية لما الرب يجيب لي حقي. لا احنا اتهنا كتير. على فكرة الخدام ليهم كرامة، الكنيسة ليها كرامة، احنا لازم ننتظر حتى الرب يجيب لنا حقنا عشان نتحرك تاني. مش حاجة اسمها كده في الخدمة خالص، خدمة مفيهاش كده. لازم ابقى زي سيدي، اقبل اتهان واقبل اتجلد واقبل ان انا اتجر في الارض. يقول بولس الرسول حاجة غريبة جدا: جروه خارج المدينة ظنينا انه قد مات. وغالبا بعض المفسرين بيقولوا فعلا كان فارق الحياة. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة. مش كده وبس، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. ابتدى يكرس تاني. هو أنت إيه بالظبط يا بولس؟ لا، أنا ما نفسي يقول كده عن نفسه: نفسي ليست ثمينة
0: عندي.
1: أنا نفسي ولا حاجة، أنا الممكن أشوفه علشان الرب وعشان الكرازة ولا حاجة. لكن هستوقف في ليسترا ودربة قدام كلمة مهمة قوي: أحاط به التلاميذ فقام ودخل المدينة. من غير شركة المؤمنين
0: ودعم المؤمنين
1: الكارز مش هيقدر يكمل،
0: صحيح.
1: من غير التعضيد في الكنيسة للراعي مش هيقدر يكمل. يا جماعة، إن الرعاة دول مش سوبرمان، ده اللي عايز أفهمه للناس. رب لما شرفني بالخدمة دي ابتديت أفهم قد إيه الراعي ده عنده اهتمامات وعنده حياة وبيتألم من حاجات وعنده ظروف مادية صعبة زيها زي الناس، وبيشعر بالناس وفي وضع صعب. فهو مش شخص سوبر، هو شخص محتاج تعضيد.
0: صح.
1: واللي هيرفع الراعي والخادم حواليك في كنيستك ان انت تحيط به. فيقول الكتاب: احاطوا به التلاميذ فقام بولس وكمل الكرازة بتاعته. دعوة لكل شخص في الكنيسة من فضلك اهتم قوي بالراعي بتاعك. أنا مش بقول كده علشان أو عشان أي حد، لكن

0: فعلا خادم صغير، مش لازم قسيس، خادم صغير في خدمة، وحسيت ان هو بيفشل، وقف جنبيه عضده، مش لازم فلوس، كفاية قوي ان انا طبطب عليه واصلي معاه. ده امور بتفرق جدا مع الخدام، وبيبتدوا حياتهم تاني من اول وجديد بقوة. صحيح. احاط به التلاميذ فقام ودخل دربه. دي الاسترا ودربه.
1: تعرف لفت لي نظري قسيس باسم شيء عملته انا امبارح، هيك خطر على بالي القسيس، قسيس كنيستي، وهيك حبيت ابعث له انا عم صلي لك وانت اليوم بقلبي وبفكري وبصلاتي، بس هيك حبيت اقول لك وانه الرب رح يعمل عجبا وعجيبا بكنيستنا. فهيك ذكرني معلومه اوف، انبسطت انه اكيد فرق مع القسيس هالكلام.
0: طبعا طبعا، ونفس قسيس الكنيسه حضرتك بتقول عليه ده، انا اتذكر في انتقال اخته اول رساله بعتها له انا بصلي لك، بحبك، احنا واقفين جنبك، احنا شاعرين بالعيله وبكل اللي بيحصل في العيله. تشعر مش مدركه ممكن الرساله دي تعمل ايه
1: طبعا.
0: وتغير في الشخص
1: طبعاً.
0: ازاي
1: بدي كمان ارجع لك لنقطه ذكرتها قسيس باسم، واحيانا الخدام وكلنا، يعني انا اول وحده، كلنا كخدام احيانا بنمر بظرف انه بحس انا انه لا كرامتي انجرحت، وانا بتصير كثير، يعني يمكن ابليس كمان بيهاجمنا بهذا الموضوع، كرامتي انجرحت، انا نهنت، فلان قال لي هيك، لا ما بيصير الناس حكيت علي هيك، وباخذ موقف وبقعد على جنب، وانا لا يا جماعه انا زعلان. فيها حتة كبرياء بعتقد، وفيها حتة أنانية، صح؟ وعمل الرب سايبينه ونحن أخذين بريك ونحن زعلانين، وأنا ذاتي أهم وكرامتي أهم. شو رأيك بهالكلام؟
0: لازم أراجع نفسي، أنا بخدم الرب إزاي وأنا جوايا ذات لسه بحافظ عليها؟ ما ينفعش.
1: صحيح.
0: ما ينفعش يبقى جوايا ذات بطبطب عليها وحافظ عليها وبهتم بيها وبكبرها وأنا لسه مش عارف يعني إيه أنكر نفسي وأحمل صليبه وأتبعه.
1: أمين.
0: ده رقم واحد في الخدمة.
1: أمين.
0: انكر نفسك، انكر ذاتك. أمين. نفسي ليست ثمينة عندي، لأن أنا عندي تارجت واحد بس، أبقى فولور ليه، أبقى تابع ليه.
1: صحيح.
0: طب هو عمل إيه؟ هو إيه التبعية؟ يعني هو عمل إيه عشان أعمل زيه؟
1: صحيح.
0: هو اتبهدل من كل الناس، حتى أهل مدينته، حتى اليهود نفسهم كانوا بيقولوا عليه كلام صعب جدا.
1: صحيح.
0: لكن وقف، لأن نفسه ليست سمينة عنده، عايز أتمم بسعي
1: الرب التي أخذتها من الرب
0: اللي الرب بعتني علشان.
1: أمين أمين. وطبعاً هون بدي أحكي أسيس باسم على موضوع الخدام، أنه مرقوا بصعوبات كتير كتير كتير، يعني حدث ولا حرج، بولس وسيلة وبرنابا وكلهم، يعني كل أصلا التلاميذ كل واحد منهم مات بطريقة، كان في صعوبات واجهت الخدام. خلينا نحكي على هالصعوبات وكيف الرب شددهم خلال هالصعوبات.
0: ده حقيقي الخدمة ليها تمن ومش سهلة، لكن أصعب حاجة أخت ماريانا إن الخدمة تتحارب من جوه، من داخل الجماعة بتاعتك، من داخل الناس اللي المفروض يديكوا سبورت لكن هم بيهدموا فيك. وده اللي قبله بولس واللي قبله برنابا في الخدمة بتاعتهم. عشان كده هنتكلم شوية عن أعمال 15، أعمال رسل 15 بيتكلم عن مشكلة حصلت في الكنيسة الأولى. والكنيسة الأولى حقيقي كان فيها بتكون من أمم ومن يهود، فاليهودي صعبان عليه أو إنجاز التعبير يعني إن واحد أمم يجي من غير ما يحفظ الناموس ومن غير ما يختتن ويبقى ابن المسيح. لا، أنت لازم تختتن ولازم تحفظ الناموس. فقامت ثورة في الكنيسة في أعمال 15 نسميها ثورة التهود. المسيحيين من أصل يهودي عايزين الأمم يتهودوا علشان يدخلوا في الإيمان المسيحي. فأعمال 15 حصل حاجة اسمها مجمع أورشليم. مجمع أورشليم أو كلمة مجمع ده أمر معين، مشكلة حصلت في الكنيسة فنعمل مجمع علشان نناقش هذا الأمر. يمكن ليتر اون في الكنيسة بعد كده لما كبرت عندنا مجامع مسكونية كتير.
1: صحيح.
0: مجمع نقيا، مجمع أفسس.
1: صحيح.
0: وهكذا. فالمجمع ده يعتبر أول مجمع في الكنيسة. طب بيناقش مشكلة إيه؟ مشكلة التهود، أن الناس الأمم لازم يكونوا بيحفظوا الناموس ويكونوا بيختتنوا علشان يدخلوا في الإيمان المسيحي. وحقيقي وقف بولس يشهد للناس ويقول لهم الأمم دخلت في الإيمان، ما تحطوش عليهم نير، ما تحطوش عليهم ثقل، لكن كان في إصرار من المسيحيين من أصل يهودي. ودي أول مشكلة واجهت الكرازة إلى أقصى الأرض، وكادت الكرازة أنها تتوقف لولا شخصيتين. أعمال 15 كنا عن شخصيتين رائعين جدا، شخصية بطرس الرسول ويعقوب أخو الرب. الشخصيتين دول كانوا

شخصيتين لهم اعتبار في الكنيسة الأولى، فوقفوا وحكموا وقالوا ما ينفعش نحط نير ونحط تكلفة حفظ الناموس والختان عند الأمم اللي جايين للرب يسوع. فإحنا كل اللي إحنا عايزينه إن هم يمتنعوا عن بعض الأمور. تعالوا نشوف كده في سلايد اسمها نتيجة مجمع أورشليم أعمال 15 قدامنا على الشاشة، ثلاث نقط.

0: يمتنع عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. والحاجة الثالثة بقى إن إحنا هنشوف شخصيتين نثق فيهم، نرجع تاني لبرسابة يهوذا وسيلة، وهنبعتهم أنطاكيا يفهموا الإخوة إزاي يقبلوا ويحبوا الأمم وما يحطوش هذا النير عليهم. كانت مشكلة كبيرة في الكنيسة الأولى، لكن بدون الحكمة اللي الرب ادها لبطرس وليعقوب، وبدون النعمة كمان إن كل الكنيسة سكتت وسمعت هذا القرار، كانت هتتوقف البشارة إلى أقصى الأرض وما كانتش هتكمل. لكن الرب كان عايز الخدمة تكمل، عشان كده استخدم مجمع أورشليم بعمل 15 لاستكمال الكرازة إلى أقصى الأرض.
1: أمين أمين. أكيد كان في مشاكل تاني أسيس باسم، ولكن قبل ما نكفي قبل ما ناخد بريك خلينا ناخد بريك. بس السؤال قبل البريك اجانا من اخ مصطفى الفلسطيني، وعلى فكره انا مفتقد عاده انا بناخد كتير اتصالات، وينكم يا متصلين؟ لانه بس نطلع لايف انا بحب اسمع يعني اسئله المشاهدين والافكار الحلوه اللي بيعطونا اياها. الاخ مصطفى بيقول اذا التلاميذ اللي رافقوا المسيح وكانوا الشهود المباشرين على تعاليمه وخدمته، شو الأساس اللي بيخلي كتابات بولس إلها دور محوري وأساسي بالعقيدة المسيحية؟ لو سمحت لا تنسى تنقل سؤالي للاستوديو وأنا بتابع الحلقة علشان أسمع السؤال. لكن بنرجع نعيد السؤال، واللي هو لو تلاميذ اللي رافقوا المسيح وكانوا شهود مباشرين على تعليمه وخدمته، شو الأساس اللي بيخلي كتابات بولس إلها دور محوري؟ وكأنه السؤال بعتقد أو دور محوري وأساسي بالعقيدة المسيحية أنه تلاميذ اللي شافوا المسيح وبولس ماله؟ بعتقد هذا السؤال إن شاء الله يكون مزبوط أنا فهمت عليه. تفضل أساس باسم. طيب
0: خلينا نقول أن بولس اتحارب حرب غير عادية، وفي البشارة بتاعته أنه مش من الرسل زي ما بيقول أخونا الأخ مصطفى، وليه حق في السؤال بتاعه بشكره عليه جدا. فكانت الحرب ان بولس مش رسول، لكن بولس وضح لهم بعض الامور. في عندنا في الكتاب المقدس والعهد الجديد شروط للرسول، فيقول عن الكتاب اول حاجه يكون عاين الرب يسوع. وده اول سؤال. الاول هتقول لي طب ما بولس ما شافش الرب يسوع. بولس ما شافش الرب يسوع، لكن ظهر له الرب يسوع، ويقول الكتاب في كده مرتين، ظهر له في الطريق لدمشق، وظهر له مره تانية لما شجعه في الكرازه بتاعته وقال له انا ليا نفوس في هذه المدينة كمل وإكرز. فالرب يسوع كان بيظهر لبولس، دول مرتين اللي ظهروا من الكتاب، ذكروا من الكتاب، لكن قد يكون أكتر، لكن للأمانة نقول المرتين دول. الحاجة الثالثة اللي تكلم عن الرسول إن هو رسول، إن هو مؤيد بالبشارة بتاعته بمعجزات وآيات. وبولس كان مؤيد في البشارة بتاعته بمعجزات وآيات، وده أمر واضح جدا في تحركاته كتير، سواء لوحده أو مع ناس، لدرجة الكتاب في الرحلة التبشيرية الثالثة يقول إن كانت مآذر بولس وكانت المناديل بتاع بولس بياخدوها منه ويحطوها على الناس، وكانت الناس بتشفى. بولس كان الرب مديه سلطان على الأرواح النجسة، وشفنا ده وهنشوفه في فيليب كمان في روح العرافة. صحيح. فبولس كان عنده صفات الرسول، فدي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في سؤال الأخ مصطفى، احنا مش بنركز بس في ايماننا المسيحي على بولس، احنا عندنا مبدا في ايماننا المسيحي ان كل الكتاب هو موحى به من
1: الله.
0: الله. نعم. فايماني المسيحي مبني على العهد القديم، انا ما رميتوش خالص، بالعكس ده اساس كبير قوي الله حطه، وكمان العهد الجديد اللي ضمنه بقى بولس، يعقوب اخ الرب، يهوذا، بطرس، يوحنا، ما كل دول كتبوا رسائل.
1: صحيح.
0: اللي كتب أعمال الرسل بالروح القدس أصلا مين؟
1: لوقا.
0: قديس لوقا. نعم. فأنا ليه بركز بس على بولس؟ يمكن التركيز على بولس لحجم الكتابات بتاعته، لكن كون أنه كتب حجم كتابات كبيرة والروح القدس استخدمه، هل ده يخليني أقول أنت مالكش حق أن إحنا ناخد بكلامك يا بولس؟ وعايز أوضح بس حتى المشاهدين والأخوية، إحنا مش بناخد إيماننا من كلام أشخاص، إحنا بناخد إيماننا من كلام الروح القدس. أرجع أقول تاني الآية إن كل الكتاب محبين لله كتبه أناس لا قدسون، بس مين؟ مسوقين بالروح القدس.
1: نعم.
0: فأنا باخد كلامي أخويا الحبيب من الروح القدس. أنا I don't care، أنا آسف، ببولس ولا بطرس ولا يوحنا ولا يعقوب ولا يهوذا ولا لوقا، لكن أنا كير قوي باللي بيبعته الروح القدس لينا. رب الروح القدس استخدم بولس، أمين، هاخد من بولس.
1: أمين على كل حال، فيش مرة

0: أسيس باسم، أنا بحب استضيفك نحكي حضرتك. بس تقول كل كتاب محبه من الله، ويمكن السؤال البديهي أنه شو عرفك أصلاً أنه هذا الكتاب مثل ما هو وصلنا هو محبه من الله. أنا مرة كنت عم بحكي شوية معك بالموضوع بالكنيسة، وبحب أنه شي مرة هيك استضيفك ونحكي بهذا الموضوع. طبعاً هيدي بس جملة اعتراضية قلت بقولها أنا، لحتى لي لو أخ مصطفى أو حدا تاني عم يتساءل أنه شو عرفني هذا الكتاب اللي بإيدي، هو فعلاً الكتاب الحقيقي اللي الرب بعته واللي أوحى فيه بروح القدس
1: لك. أنا اسمحيني بس أول حاجة على الأخ مصطفى، أنا بشكره جداً لأن الكتاب بيعلمنا كده، يقول إن الإخوة في بيرية كانوا شرفاء. شرفاء مش بمعنى إن هم كانوا من أصل شريف، لا، إن كانوا يفحصوا الكتب. فأنا أشكره إنه بيفكر إنه بيفحص الكتب، وأقدر أديله لقب إنه هو من الشرفاء زي بتوع بيرية. وده اللي الرب بيطالبنا بيه إحنا ككنيسة. اوعى تقعد في كنيسة تاخد مسلمات من خادم من عن منبر.
0: صحيح.
1: ارجع وصلي واختبر الكلمة دي، حتى الكلام اللي إحنا بنقوله في الحلقة لازم تختبره بالروح القدس، والروح القدس هو اللي يقنعك بيه. موضوع بقى صحة الكلام المقدس ده موضوع كبير قوي.
0: صحيح.
1: واشكر ربنا لاجل قناة الكرمة، انتوا عندكم عمالقة قدموا هذا الامر، سيدنا نبيل ابراهيم وناس كتير قوي خاضوا في هذا الامر.
0: صحيح.
1: لكن امين رب يدينا ان احنا نتكلم عنه.
0: امين. انا كمان بدوري بدي احيي الاخ مصطفى لانه كذا مره بيجيني اسئله منه وبتبارك حقيقة بأسئلته. أخ مصطفى لو عندك أي سؤال تاني من فضلك ابعته.
1: أهلا بي طبعا في أي وقت.
0: طبعا طبعا طبعا. طب خلينا ناخد بريك، بنسمع ترنيمة ومن بعدها بنرجع بنكفي حلقتنا.
1: أمين.
0: خليكم معنا.

0: أمين أمين، شو هالكلمات المؤثرة، كلمة منك مستنين، كلمة منك، كلمة تحرير، كلمة شفاء، كلمة حياة. منصلي أن الرب كلمته تعمل بالنفوس وتأمر بالتحرير والشفاء والحياة. أسيس باسم، بدي أسألك هلأ عن الروح القدس. طبعا هو اللي أرسل الرب، يعني المأمورية، مأمورية الرب يسوع. وبعدين بنشوف يعني الله من خلال الروح القدس بالأعمال للرسل أنه هو كان يكون معهم مثل ما أنت قلت ولا يكرزوا. طيب هل كان يمنعهم أحيانا الروح من الكرازة؟
1: حقيقي ده موضوع جدلي في شاهد من الشواهد، خلينا نشوفه على الشاشة مع أخواتنا في أعمال 16 وعدد 6 و7. رغم ان كانت الكنائس بتكبر وبتتشدد بعمل الروح القدس، وابتدوا الرسل يتحركوا، وخاصة ده بيتكلم عن الرحلة التبشيرية الثالثة أو الثانية، وابتدى بولس يروح نفس الأماكن اللي كان بيروحها قبل كده وعايز يكمل الكرازة في نفس الأماكن. لكن تعالوا نشوف الروح القدس قال له ايه. ما قضوش لكن وقفوا عن الكرازة، وده كان امر غريب قوي، عشان كده بقول هو موضوع جدلي شويه نقف قدامه. فاعمال 16 وعدد 6 يقول: فكانت الكنائس تتشدد في الايمان، عمل بيكبر وتزداد في العدد كل يوم. وبعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، ودي في اماكن في اسيا الصغرى، اقاليم كبيره قوي، يقول الكتاب حاجه غريبه قوي: منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمه في اسيا. يعني طب رب، ما الدنيا ماشيه شغاله حلو قوي، ليه نوقف؟ انت ليه روح قدس يمنعنا؟ كمل يقول ايه: فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثينيا فلم يدعهم الروح. يعني مش منعهم الروح بس، ده كمان الروح ما سمح لهمش ان هم يروحوا. فمروا على ميسيا وانحدروا الى طرواس، ابتدوا يبعدوا عن المكان ده اللي الروح قال لهم ما تتكلموش فيه. السؤال: هل ممكن الروح القدس زي ما بيشجعنا على الكرازة يكون ان هو بيوقفنا عن الكرازة؟ الإجابة، وبعض الناس ممكن تستغرب الموضوع ده، ده حقيقي ممكن. ممكن لو الكرازة دي اللي انا بعملها، لو الخدمة دي اللي بعملها مش في خطة الله اللي الله وضعها. يعني ايه الكلام ده؟ الله وضع خطة للكرازة، هيستخدم فيها بولس، هيستخدم فيها بطرس، هيستخدم فيها أناس كتير جدا. مش لازم أنا اللي أعمل كل الخدمة، مش لازم أنا اللي أروح كل المدن، مش لازم أنا اللي أزرع كل الكنائس، مش لازم أنا اللي أوصل لكل الناس البشارة. لكن تنوع الرسل في الكنيسة وتنوع العمل الخدمة في الكنيسة يخليني دايما أدي فرصة للغير واستخدام الروح القدس لكل الناس. طب سؤال تاني: ليه منعهم روح قدس؟
0: ليش؟
1: حقيقة عندنا سببين أساسيين. تعالوا نشوف السبب الأولاني ويظهر قدامنا على الشاشة في بطرس الأولى 1 و2. بطرس الأولى 1 و2 يقول كده: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات. ناخد بالنا من أسامي المدن دي، أحيانا ناس تقول إيه المدن دي، إيه التاريخ؟ لا، ده هيفرق جدا معاك في فهمك لكلمة الله على فكرة. فاوعى تستهتر بكلمة صغيرة.
0: صحيح.
1: تعالوا نشوف الآية دي ونشوف هتفرق ازاي. بطرس

0: رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس، غلاطية، كبدوكية، آسية، بثينية، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. بطرس هنا بيبعت لناس عارفهم وعارف مشاكلهم، والناس دول ساكنين في أقاليم بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية، هي نفس الأقاليم اللي منع الروح فيها بولس أنه يكمل كرازة فيها. وكان الرب بيقول بولس أنت مش تعمل كل حاجة لوحدك، أنا ليا خطة، في جزء أنت هتعمله، في جزء بطرس هيعمله، في جزء أنت هتعمله، في جزء أبولس هيعمله. مش كده بولس فهم بعد كده ولما بيتكلم المقارنة بينه وبين أبولس قاله أنا أبولس إيه، إحنا الاثنين عاملان في نفس الحقل بتاع الرب، فلاحة الرب اللي هي الكنيسة، واحد بيبني، واحد بيزرع آسف، واحد بيسقي، واحد بينمي، واحد بيكبر، لكن الرب هو اللي بيدير العمل، الرب هو اللي بينمي. فالسبب الأولاني المنع الروح القدس إن في خدمة تانية الرب حاططها على بطرس مع الناس دي. طيب وبعدين يا رب يعني طب انت كده منعتنا، احنا مش هنبقى عطلانين؟ لا لا لا بالعكس، ده انا خليك تروح لحته ثانيه، تعال نشوف الشاهد الثاني. اعمال 16 في نفس الوقت اللي اتمنعوا فيه من ان هم يتحركوا بالروح القدس ظهر لبولس رؤيا في الليل. ايه الرؤيا؟ رجل مقدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مقدونيه واعنا. ولما راى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مقدونيه. منعهم الروح بقى وقتها؟ لا، متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره. وقتها بقى صلينا وتحققنا أن الرب عايزنا نتحرك لأوروبا، لمقدونية، لليونان. يبقى إذن الروح لما بيمنع دي حقيقة بيمنع، بس لإتمام خطة الرب، لأن الرب ليه غلط. الغرض بتاعي بطرس هكمل، الغرض بتاعي فلان هيكمل، خلاص ده مش وقتك وده مش مكانك، ما تمسكش في الحتة بتاعتك لو الرب دعيك لحتة تانية، ما تمسكش في الحتة بتاعتك لو روح القدس وقف الخدمة في الحتة دي بالنسبة لك انت، لكن الرب هيكمل خدمته لانه امين عليها، لان ده عمل الرب، دي الفلاحة بتاعته، دي كنيسته. طب هيحركني ولا هيسيبني؟ هيحركك.
1: أمين.
0: روح فين؟ روح مقدونية وابتدي انطلق الى اوروبا.
1: امين امين امين. ده حلو هذا الكلام أسيس باسم، بس بالاخر معنا بعد تقريبا 10 دقائق، وخلينا ننتقل من الصورة العامة والكل هالرحلات اللي قام فيها الرسول بولس بشكل عام، ونخصص بعض المدن المفصلية مثل ما قلنا قبل شوي اللي صار فيها ظروف معينة، اللي صار فيها أحداث معينة كانت مفصلية لقلنا هلأ، حتى يعني بنتعلم منها دروس مميزة، وهن تحديدا فيليبي مثلا، أثينا، أفسس. خلينا نحكي عن اختبارات الخدمة بفيليبي وأثينا وأفسس.
0: طب حتى لو الوقت ما سعفناش ان احنا نقول كل المدن دي، ممكن نختار منهم مدينة او اتنين للوقت بتاعنا، لكن عايز اشجع اخواتي المشاهدين، كلمة الله غنية قوي. من اعمال 13 من فضلك لغاية اعمال 28 الجزء الخدمة الى اقصى الارض غني جدا ومليان بدروس رائعة جدا. اشجعك اقف عند كل مدينة وشوف الرب بيقول ايه من خلالها، والروح بيتكلم لينا. احنا كتابنا ده مش كتاب تاريخ، مش كتاب جغرافيا، مش كتاب بنضيع فيه وقت، لا، دي كلمة يقول عنها الكتاب إنها روح وحياة.
1: أمين.
0: هي دي كلمة الله المغيرة لأمضى من كل سيف ذي حدين. خليني بسرعة أتحرك لمدينة فيليبي. ومدينة فيليبي أنا مجهز فيها 4 نقط، لكن خلينا ناخد نقطة أو نقطتين عشان الوقت بتاعنا. وأهم الأحداث اللي حصلت في مدينة فيليبي صلاة عند النهر وخلاص لدية في أعمال 16. كده تعالوا نروح لأعمال 16 من عدد 5 لعدد 10. في يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند النهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرة متعبدة لله، يقول الكتاب ففتح الرب قلبها لتصغي إليه، لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلا إن كنتم قد حكمتم علي، لو أنتم حكمتم علي إني مؤمنة بالرب ادخلوا بيتي وأمكثوا.
1: أمين.
0: فألزمتنا. حقيقي بولس دايما في الاستراتيجية بتاعته في الخدمة بتاعته، دايما لما يخدم في خدمة أقاصي الأرض يروح أي مدينة يونانية يروح للمجمع اليهودي، فلازم يروح للمجمع اليهودي، ودي تبقى

0: نقطة الانطلاق بتاعته. وكل المدن اللي كانت في آسيا الصغرى وفي مقدونية كان فيها مجامع يهودية، لسبب إن اليهود كانوا تعرضوا للاضطهاد فترات طويلة، فكانوا يشتتوا في هذه الأماكن. نعم. فكان يعمل كنيسة زي إحنا كده كمسيحيين مثلا، نروح بلاد المهجر فنجمع مجموعة مع بعض ونصلي في بيت.
1: نعم.
0: تكبر المجموعة نعمل كنيسة.
1: نعم.
0: فكانوا بيعملوا كده ويسموه مجمع. مجمع ده لا يقدم فيه ذبائح، لكن كان تقرأ فيه الشريعة وكلمة الله. فيبتدي من المجمع وكل سبت يروح يكلمهم. لكن في فليبي ما لقاش مجمع، لأن الكتاب يقول عليها أنها كانت مدينة مقدونية. مدينة مقدونية دي مدينة فيها الناس الفيتران، الجنود الرومان اللي طالعين على المعاش والرومان الساكنين فيها، فما كانش فيها يهود كتير. لكن في بعض النساء اليهوديات مش متجوزين، وبعض النساء اللي أمنوا من الأمم باليهودية كانوا ما عندهمش مجمع، فكانوا بيتجمعوا عند النهر. زي كده ما نروح رحلة مع الكنيسة على البيتش ونبتدي نرنم ونبتدي نتشارك مع بعض، فكانوا يروحوا عند النهر كل يوم سبت كأنه مجمع. وهنا عايز أقول تغير جدا في عقلية بولس. مش لازم نبتدي من المجمع، مش لازم تبدأ من الكنيسة. رب مثقلك تروح على البيتش، ما تروح على البيتش. رب مثقلك تروح السوق، روح السوق. رب مثقلك تدخل مول وتكلم ناس، ادخل مول وكلم ناس. الكرازة ملهاش مكان يا جماعة، مش لازم يروح المجمع. لكن بولس لقى أن الرب بيقوده أنه يروح عند النهر، وعند النهر فتح الرب قلب
1: لديا.
0: ومنين؟ من ثياتيرة، من الأمم مش يهودية. رب يفتح القلب، ده هو رقم واحد. احنا ما نفتحش القلب، خلينا نوضح دي في الكرازة. لو على قلبك بعد حلقة النهاردة عايز تتشجع وتكلم الناس وتكرز، صلي للشخص اللي هتكلمه عن المسيح. قول أنا نازل هكلم فلان، أنا بصلي عشانك أن الرب يفتح قلبك. لكن أنا مش بقدر أفتح قلب الناس، روح قدس هو اللي بيبكت العالم على خطيه. كتاب يعلمنا كده. أنا دوري إيه؟ أداة في إيدين الرب، أوصل الرسالة.
1: أمين.
0: فنصلي أن الرب يفتح قلب الناس قبل ما نكلمه.
1: أمين أمين. هذا بمدينة فيليبي
0: لديا المميزة جدا.
1: صحيح. طب المدن الباقية شو الظروف أو
0: المدن الباقية؟ خلينا نتحرك على مدينة أثينا، ودي في سلايد رقم 24. معلش أنا أتحرك بسرعة عشان الوقت بتاعنا. مدينة أثينا في سلايد 24 شاهد في أعمال 17-16-20، مش هقرأ كله علشان الوقت بتاعنا، لكن خلينا أخذ الجزء الأولاني. بينما بولس ينتظرهما، وكان بينتظر سيلا والإخوة يوصلوا له أثينا، في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين الموجودين في أثينا، وكمان الذين يصادفونه في السوق كل يوم. وهنا بقى شيء رائع جدا، مش موضوع على البحر، تتحرك على المول على السوق بالتعبير بتاعنا دلوقتي. فابتدى يعلم في المجمع ويروح السوق. طب ايه اللي خلاك تعمل كده الاثنين مع بعض؟ لان انا احتدت روحي فيا. هنا بقى ده مش روح بولس، ده روح قدس، وعمل روح قدس جوه. صعبان عليا اشوف الاصنام دي كلها ومكرس. دي الناس يا جماعه اللي بتتثقل بالكرازه. اول حاجه يصعب عليك وضع الناس ووضع المدينه اللي انت فيها. كم مره صعب علينا الولايه اللي احنا فيها، كم مره صعبت علينا المدينه اللي احنا فيها.
1: صحيح.
0: كم مره صعب علينا جيراننا واصحابنا في الشغل. ده عمل الروح القدس جوانا، بيشعل جوانا روح الكرازه. فيقول الكتاب انه احتدت روحه فيه، ما قدرش يستحمل الاصنام دي كلها في اثينا وما يتكلمش، رغم ان هو ما كانش رايح يكرز في اثينا، ده كان منتظر الاخوه. يعني انجاز التعبير اثينا كانت ترانزيت عشان يكمل.
1: صحيح.
0: الرحله بتاعته. لكن وقف وقفه، قال انا لازم هكمل. وأول ما ابتدى يتكلم في السوق، ابتدوا الناس الفلاسفة بتوع أثينا يتلموا عليه. قالوا له لا لا، ده انت بتقول كلام مهم قوي، خلينا ناخدك على أريوس باغوس. وأريوس باغوس ده كان مكان بيحاجوا فيه بعض اليونانيين، تعرف يحبوا يتكلموا في الفلسفة. وابتدوا قول لنا بقى بولس انت عايز تقول ايه، احنا بنسمعك. وفي فئتين حقيقي يقول لهم عنهم الكتاب، من الفلاسفة دول ومن أتباع الفلاسفة دول، ابتدوا يحاجوا بولس. هنا بقى عايز اقف وقفه في اريوس باغوس. ازاي انا ككارز استخدم كل التولز اللي حواليا؟ قدامي اي تول استعملها. قدامي شخص مهتم قوي بالكوره والرياضه مثلا اليومين دول، علشان عندنا احداث رياضيه، ادخل له الدخله دي من الاحداث الرياضيه. عندي شخص مهتم

0: قوي بالسياسه والاقتصاد، ادخلوا الدخله دي وبعديها ادخل الرب يسوع. واو. الناس دول كانوا مهتمين بالالهه لدرجه ان في واحد من فلاسفه اثينا يقول من الصعب ان تقابل اناسا في اثينا بل اكثر منهم الهه. فانت بتقابل الهه اكثر. طب اعمل ايه؟ في تمثال مكتوب عليه لاله
1: مجهول.
0: فانا هدخل الدخله دي، وهو دي الفكره اللي الرب بيديها لنا في الكرازه. ده بقياده من الروح القدس، ده مش تالنت من بولس ابدا. احنا ولا حاجه، ارجع اقول تاني ككارز انا ولا حاجه، لكن ده عمل الروح القدس مع بولس.
1: امين.
0: اله المجهول ده كانت بدايه كرازه في اريوس باغوس.
1: واو.
0: انا هكلمكم بقى على الاله المجهول، وقال وعظه من اروع الوعظات اللي ممكن نقرا عنها في اعمال 17.
1: امين. واو واو واو سيس باسم. طب واخيرا بعد عنا دقيقتين او ثلاث دقائق، مدينه افسس.
0: حقيقة مدينة أفسس من أكتر المدن اللي اتخدمت في أيام بولس الرسول وما بعد بولس الرسول. لكن عايز أقول في أفسس حاجة بس صغيرة ودي اللي هقف عنها. اللي بدأ الخدمة في مدينة أفسس اتنين أزواج، أكيلة وبرسكيلا. ويقول الكتاب عنهم في أعمال 18 أنهم كانوا ناس بيحبوا الرب جدا، وبداية الخدمة في أفسس كانت هم البداية. وأخدوا واحد يهودي سمعوا أنه بيتكلم في المجمع اسمه أبولوس، وكان راجل حكيم جدا وفصيح جدا، لكن معرفته بالرب توقفت عند معمودية يوحنا يقول الكتاب. فأخذاه إليهما يقول الكتاب كده، وابتدوا يشرحوا له الطريق ويشرحوا له طريق الرب يسوع. أول ما قبل واقتنع يقول الكتاب حاجة حلوة قوي، أنه كان يفحم اليهود موضحا أن يسوع المسيح هو بالحقيقة ابن الله. أبولوس اتغير، بس اتغير بإيه؟ باثنين صغيرين مش بولس الرسول. وهنا عايز اركز، مش لازم تبقى بولس، اكيلا وبرسكيلا كانوا ناس بسيطه، لكن قدروا يكسبوا ابولس للايمان، واصبح بعد كده ابولس هو الكارز الكبير اللي جاب ناس كتير للمسيح.
1: امين امين امين. شو هال الامثله الحلوه والدروس العظيمه اللي بنتعلمها من كل هالاحداث مع الخدام والكارزين. أسيس باسم رح أعطيك الوقت الباقي دقيقة أو دقيقتين، حضرتك بليز توجه رسالة للمشاهدين، رسالة مباشرة، وكمان تعطينا تلخيص يعني شو تعلمنا اليوم وشو الرسالة اللي لازم تبقى بأذهاننا بس نطلع اليوم من الحلقة ونصلي
0: فيها. أمين. أنا عايز أركز على النقطة الأولانية، أنت مش صغير على الكرازة، مش صغير على عمل الرب. أرمية الرب قال له كده بكل وضوح، لا تقل إني ولد، أنت مش صغير على الكرازة. اقرأ كلمة الله وشوف عمل الله وشوف قيادة الروح القدس ليك، وابتدي اتحرك وابتدي اكرز. كرازة الأقصى الأرض النهاردة طلعنا منها بأن الروح القدس هو اللي بيقود، ممكن يمنع، بس المجد الرب لأن الرب ليه خطة وعليه أن أنا أطيع. الأقصى الأرض النهاردة علمتنا أن الكرازة مش متوقفة على شخص واحد، لكن كلنا بنعمل. أمين. عمل الرب. أقصى الأرض النهاردة علمتنا أننا أبقى هانتر وفارمر، أكون شخص بصطاد نفوس المسيح وأكون بكمل العمل الرب أوجدني لأجله، أن أنا أكبر ناس وأنميهم في الإيمان عشان هم يكونوا كارزين المستقبل.
1: أمين أمين أمين. يا رب يباركك أسيس باسم على الكلام المسوق فعلا بالروح القدس اليوم. الرب يستخدم هالكلام لكل أنا أولا أنا ولكل أمين. المشاهدين اللي عم يسمعونا اليوم، وحتى فعلا الرب يحط على قلبي انه اكرز واطلع بالبشاره، احلى بشاره، بشاره. أمين. الخلاص للصغار وللكبار، لانه نفوس برا محتاجه. يعني الرب يستخدمنا كلنا، الرب يستخدم هذه الحلقه اللي عم يسمعوها هلا واللي رح يسمعوها بعدين بالتسجيل، وتكون كلمه مؤثره وفعاله، وفعلا تطلقنا ونذهب ونروح للنفوس الى اقصى الارض. وبحب اقول كمان الرب يبارك عمل قناه الكرمة في احيان كثير محلات اسيس باسم بدول ممنوع فيها نشر الايمان، وحتى في ناس بتتعرف على الرب. وحضرتك قلت انه لازم نتابعها بالكرازه، بس في ناس ببلاد ما فيش كنايس مثلا، ما فيش مين يتابع، ولكن نشكر الرب مشان قناة الكرمة اللي الرب استخدمها لمتابعة الناس اللي ما عندنش من يتابعهم. ما فيش كنايس، ما فيش ناس درياني فيهم، ولكن الرب وصل للبيوت من خلال قناة الكرمة. أنا بشكر الرب لأجل قناة الكرمة، بشكر الرب لأجلك أسيس باسم وعلى كلمة الرب اللي استخدمك فيها اليوم. عزيزي

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

سيلفانا عاطف وسعيد أبو مصطفى عنوانان لحال الأقباط والمتنصرين أو العابرين في مصر. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على هاتين الحالتين، فما هي قصة كل منهما وكيف تعاملت الحكومة المصرية معهما؟ حلقة تفصل الموضوع وبكل وضوح، تابعونا.

0: مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على حالتين في مصر: حالة سيلفان عاطف، البنت التي تمت أسلمتها وهي قاصر وتعاني مشاكل عقلية، تم إبعادها عن عائلتها ولا أحد يعرف عنها شيئا، كل يتم تحت أنظار حكومة متواطئة لصالح الإسلام. ليه؟ لأنه دين الأغلبية ودين الدولة. الحالة الثانية هي حالة سعيد عبد الرازق، أو المعروف بسعيد أبو مصطفى، يحاكم الآن وهو رهن الاعتقال، والمتوقع أنه سيتعرض لأحكام ثقيلة بسبب تركه للإسلام واعتناقه المسيحية، وبسبب تصرفات أخرى اعتبرت مسيئة للقرآن وللإسلام. في هذه الحلقة سنسلط الضوء كما عودتكم على كل تفاصيل الحالتين بما لهم وما عليهم. ولهذا استضفنا الأستاذ مجدي خليل للحديث عن الموضوعين، وهو باحث حقوقي وناشط سياسي متابع لحالة الأقباط وحتى حالة العابرين بالنسبة من الشق الحقوقي. أهلا بك.
1: أهلا بك أخ رشيد، وأهلا بكل مشاهديك.
0: بداية أنا ما بحبش أضيع وقت، يعني حابين ندخل الموضوع مباشرة. إيه قصة سيلفان عاطف؟ أنا سمعت وشفت فيديوهات كثيرة، وسمعت قيل وقال، البعض يقول بأنه هي أسلمت يعني بطواعية، البعض بيقول وقعت في حب شخص، البعض كل واحد يحكي لي قصة من الشرق ومن الغرب. إيه القصة؟
1: خلينا القصة. البنت اختفت في 28 أكتوبر 2025 من عزبة تبع قرية تبع مركز شوي في الفيوم، يعني حاجة في بلد صغيرة قوي، عزبة صغيرة قوي. ويعني الأسرة في يوم 28 يوم عرفوا ان اللي هو استدرجها

0: استدرجها قول خطفها، انا بقول خطفها دي بقى لانها قاصر، انما لازم تقول خاطف.
1: كانت اقل من 18
0: كان سنه، 17 سنه وسبع شهور
1: في
0: 28 اكتوبر. لان في 10 مارس 2026 بلغت 18 سنه،
1: يعني في الوقت الذي اختفت فيه كانت لم تصل بعد سن الرشد.
0: وكل ما يترتب على ذلك بعد ذلك يترتب على نقطه اختفائها.
1: تمام لحد الان النقطه دي واضحه.
0: البنت مش بس قاصر، هي معاقه ذهنيا وعندها ضعف ادراك. تقرير وزاره الصحه المصريه بيقول قصور ذهني وبطء تعلم. بطء تعلم
1: يعني عندها مشاكل في
0: الادراك والتعلم يعني وفي الذهن، يعني ذهنيا معاقه ذهنيا.
1: تمام.
0: 1 نوفمبر 2025 ذهبت الأسرة للنيابة علشان تقول لهم رجعوا. لو في دولة، أي دولة محترمة في العالم، يروحوا جايبين اللي خطفها، ده جريمة. واحدة 17 سنة.
1: يعني خليني أسألك هنا، أبوها وأمها ولا عيلتها كانوا عارفين هي فين موجودة ولا مش عارفين وقت ما بلغوا؟
0: لا، ربما يكونوا عارفين وربما يكونوا، بس هم راحوا النيابة. خلينا في التوقع، هم غالبا كانوا عارفين. بس خلينا في ان نفترض الاتجاه القانون الطبيعي، بيروحوا لفين؟ يروحوا للنيابة. راحوا للنيابة،
1: الامن،
0: الامن، النيابة في الامن والشرطة. 1 نوفمبر 2025 يعني بعد 3 ايام راحوا، جات البنت وجاء الولد.
1: فين جو؟
0: الى النيابة.
1: استدعاهم الامن. جو جات البنت ومعاه ولد. الولد مسلم،
0: الولد مسلم، ابوه امين شرطه واسمه ساهر محمد رجب. اوكي،
1: ساهر محمد رجب. أوكي. وهو اللي جه معاها،
0: هو الخاطف، وسلموها له في النيابه. سلموها له
1: ازاي؟ سلموها له
0: هو المفروض يعني انسانيا واخلاقيا، خلينا نتكلم انسانيا واخلاقيا وقانونيا بالنسبه لمصر، وقانونيا بالنسبه لقانون الطفل المصري، اعلان حقوق الطفل اللي وقعت عليه مصر، كان المفروض يعاقب الخاطف وتسلم الطفل غير القاصر لاهلها. ده الاجراء الطبيعي وفقا للقوانين المصريه والدوليه.
1: طب بيسلموها له باي صفه؟
0: باي صفه؟ مش باي صفه، بس صفته مسلم.
1: يعني هو أبوها
0: ولا أبوها
1: أخوها
0: ولا أي حاجة، مختصبها بمعنى أصح.
1: حتى الزواج لا يجوز في
0: السن ده. مش متجوز، مش متجوزها. هقول لك بعد كده كل الوقائع مغزية.
1: طيب
0: ليه احنا
1: كمل معايا.
0: طبعا ادوها له النيابة زي ما أقول لك، على عكس سلمتها الخاطف. البنت خرجت بعد كده وقالت أنا أسلمت، وهي طبعا لا يحق لها هذا الإسلام وهي في السن دي، وإنها حامل
1: برضو،
0: إنها حامل، وان الخاطف هيتجوزها، مش متجوزها، هيتجوزها. يعني اغتصاب، حصل اغتصاب، ماشي.
1: بحسب كلامها يعني. ده لو كان صحيح
0: اللي كانت هي قالت كده
1: او لقنت تقول كده.
0: هي كانت بتلقن بقى لما قالت انا اسلمت، واحده وراها بتلقنها وتقول لها انا اسلمت لا اله، وقالت لها كرريها 4 مرات. طب قولي تاني، قولي تاني لا اله الا الله محمد، قولي تاني.
1: يعني في فيديو
0: واحده بتلقنها
1: وسجلوا الفيديو واطلقوا على النت،
0: وبتقول ان المسيحيين كفار. كفار
1: بتكفر المسيحيين في الفيديو،
0: بتكفر أهلها.
1: اللي هي اهلها مسيحيين.
0: طبعا. وبس كلمة انها حامل والبنت مش مدركه لابعاد الجريمه اللي هي المفروض بتدبسها للناس دي، انه اغتصبها وان هي حامل وانه هيتجوزها. يعني ما اتجوزهاش
1: ده بعد ما حضرت للشرطه ورجعوها له.
0: بعد ما حضرت للشرطه الاسره راحت ذهبت للمحكمه الامور المستعجله.
1: طب الشرطه قالت لي ابوها وامها ايه؟
0: ده كان في تجمهر ضد ابوها وامها، ودي مسلمه، ومجمعين تجمهر بره النيابه ضد البنت وضد اهلها وكلام زي كده.
1: طب رد الشرطه على ابوها وامها؟
0: ابوها ولا ما تتعرضوش ليه، مش عارف ايه، خلاص انتهى الموضوع. ادي كل الموضوع. راحوا للمحكمه، راحوا للمحكمه، يعني خدوا
1: اسم الاجراءات القانونيه اللي المفروض
0: ثم النيابه ثم المحكمه
1: اللي المفروض تتبع.
0: المحكمه المفروض محكمه الامور المستعجله، يعني تنظر في اي امر مستعجل. لخطف واحده قالت انا غير مختصه، طبعا هي غير مختصه لان عارفه ان ده امن الدوله مختص، مش احنا مش اختصاصنا. رفضت المحكمه تبت في الموضوع، في هذا الموضوع. اوكي، نشدت الام السيسي، كل المسؤولين، مجلس القومي للطفولة والأمومة، كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، لم يستجب لها أحد، لم يساعدها أحد. الخاطف معروف القصة معروفة، الحكومة المصرية يعني هي
1: والإعلام المصري ما تناولهاش
0: ولا حاجة ولا
1: يعني
0: حاجة.
1: مفروض أنه يعني الحالة زي دي يسلط عليها الضوء.
0: شو بقى الكذبة؟ قالوا أن احنا هنسلمها بعد بقت إعلامية، حالة إعلامية، هنسلمها بعد ما
1: الصفحات تناولتها والأقباط
0: ودولياً
1: والأقباط بدأوا يتكلموا عن الموضوع.
0: طبعاً راحوا قالوا إحنا سلمناها لدار رعاية مسلمة، طبعاً دار رعاية إسلامية، وهيشوفها أهلها وهيشوفها الكاهن. كله كذب، حدش يعرف عنها حاجة دلوقتي.
1: فحصت الموضوع،
0: فحصت الموضوع، لا أحد يعرف فين دار رعاية، لا أهلها شافوها. ما قالوا كده في التسليم، أهلها يشوفوها وحتى الكاهن ممكن يشوفها، ولا فيش حد شافها. والكلام ده خالص أهلها نفوا تماما أنه يعرفوا هي فين. حد ما حدش ما يعرف هي فين، ما حدش شافها، ما حدش زارها، اللي أهلها المفروض يزوروها. طيب بعد كده انا هقول لك الحكومه المصريه خلفت اربع قوانين. الحكومه المصريه انا بتكلم لك الحكومه المصريه، كله ده حكومه المصريه قامت بيه. الحكومه المصريه تجاهلت الموضوع وخلفت اربع قوانين في قضيه سلفانا. قانون حمايه الطفل، وده قانون مصري، قانون مصري مش ده غير قانون دولي. قانون حمايه ذوي الاعاقه، ده قانون مصري، يبقى ده تاني قانون. قانون السن القانونيه للتحول للزواج، وده 18 سنة، وده خلفته برضو للزواج أو التحول للإسلام، وما نعرفش أي حاجة عن الموضوع، ما نعرفش أي حاجة زواج ولا اغتصاب. وقانون الأهلية القانونية، هل هي مؤهلة قانونيا لاتخاذ أي قرار بالنيابة عن نفسها؟ غير مؤهلة قانونيا، لا بنت سن ولا من ناحية الذهن. كل دي أربع قوانين، بالإضافة للإعلان العالمي لحماية الطفل اللي وقعت عليه مصر. أنا عاوز أقول لك حاجة، الست بعد ما تعبت من كل الناس وقالت أنا السيسي، وجهت رسالة للرئيس ترامب ولأعضاء مجلس الشيوخ،
1: وأنا كنت معاكم في مؤتمر كوبتك سوليداريتي،
0: وهي بعتت لنا الرسالة دي خصيصا وإحنا أزعناها. وأنا بقول حاجة، إحنا هنحط الرسالة دي على المواقع، وهنحط موقع البيت الأبيض، عشان عاوزين 30-40 ألف. خلاص طالما ما فيش حلول داخل مصر يبقى نبحث عن حلول خارج مصر. هنبعتها، ابعتوها كل بعد ما نحطها على المواقع التواصل الاجتماعي، ابعتوها، هنحط لكم لينك البيت الابيض. عاوزين 20-30 ألف رساله توصل للبيت الابيض لتحرير هذه الفتاه
1: المخطوفه. لانه هي دلوقتي صارت عنوان لقضايا اسلمت البنات القبطيات، هي تلخص تلخص ما كان بيحصل كل هذه السنوات. خلينا احنا، انا حضرت معاكم مؤتمر، شفت رسالة الأم، وصراحة كانت عاطفية جدا، وده اللي خلاني دفعني أفكر وقتها أنه لازم نعمل حلقة. أنا شفت ناس كتير عملوا، بس لا يمنع، لأنه هي تقريبا ممنوعة بشكل رسمي، أنه ما فيش حد داخل مصر هيتناولها، الإعلام التابع للحكومة
0: بعدالة حتى بأي حاجة ما تناولهاش، هم تجاهلوها تقريبا وبعدالة ما حدش يتناولها.
1: طيب احنا هنعرض الفيديو. انا بشكر منظمة التضامن القبطي، لانه انا اخذته باذنكم وهعرضه، واتمنى من الناس زي ما قال الاستاذ مجدي شاركوا الموضوع ده، لانه بصراحه الحكومه المصريه تستخف بالاقباط وتعتبر لا وزن لهم، وتستخدمهم وقت ما تريد وتدوس عليهم وقت ما تريد. لا أقول هذا ضدا في الحكومة، لكن دفاعا عن حق الست دي، دفاعا عن حق الناس اللي مثل الست دي. فخلينا نشوف الفيديو وبعدها هنكمل الحوار. نعرض الفيديو.
2: فاز بسيادة الرئيس ترامب رئيس أمريكا والمسؤولين اللي تحت منه. أنا أم الأربعة، قبل أربع أولاد، منهم البنت سيلفانا اللي مخطوفة وخطفوها عشان مسيحية، وهي مريضة وكانت قاصر، يعني اتخطفت وهي قاصر عندها 17 سنة وخمس شهور، ومعايا أوراق تثبت إن بنتي مريضة. أنا استغثت بالمسؤولين المصريين، مفيش حد عمل لي حاجة. عملت شكوى للنائب العام عشان ينجدني من بتوع الطمية ونيابة الطمية، رجع الشكوى تاني للطمية مع انهم الخصم التاني. اشتكيت للرئيس، ما عملنيش حاجة، الرئيس السيسي ما عملنيش اي حاجة. طبعا بستغث بالناس كتير، الولد ابوه امين شرطة، وطبعا الشرطة كلها يعني مش عايزين يعملوا لي حاجة عشان الولد، ولا أبوه ولا والدته ولا حد اتحاسب عشان سيلفانا بنت

0: قاصر ومريضة ومسيحية، أنا بقيت أخاف على بقية أولادي، ومعايا بنت في جامعة بخاف عليها، حتى بنزل معاها الجامعة، واحنا في أيام الامتحانات بنزل أقعد لها على باب الجامعة مع إني إن أنا مريضة وعندي جلطة، وبرضه بحاول عشان خاطر خايفة على بنتي التانية. فأنا بستغاث بيكم وعايزة سيلفانا ترجعلي، مش لاقية أمان في بلدي. لما بنتي المريضة القاصر يعملوا فيها كده، وعملوا كده عشان مسيحية، يعني بيعملوا في بنتي حاجات مش حلوة، بيستعملوها جنسيا، ولحد الآن أنا معرفش حاجة عن بنتي، وأنا خايفة على بقية ولادي، وعايزة سيلفانا ترجعلي، ومحدش في الدولة راضي يسمعني، وسيلفانا وحشت عايزة ترجعلي، لأن هي محتاجاني أكتر ما أنا محتاجالها. فأنا تعبت بجد، تعبت، وبقيت أخاف على بقية ولادي، والبنت اللي في الجامعة دي بخاف عليها، محدش عايز يساعدني في مصر. نفسي سلمانة ترجع.
1: طيب خليني أسألك سؤال. أنا شفت فيديوهات مثلا بتطلع على تيك توك، بتطلع على النت، فيديوهات تافهة، وزارة الداخلية المصرية على طول تتدخل، زي واحد قلب توك توك، فتتدخل وجبنا وتعمل بيان، وجبنا الجاني وتحرينا وتم إثبات التهمة،
2: لو واحدة رقصت على التيك توك بيقبضوا عليها،
1: طيب في حالة زي دي بهذه الخطورة بتهدد، يعني أبسط شيء في حياة الإنسان هو الأمن، يعني أمن أسرة، تختطف البنت وتحت أنظار الحكومة، والأم لا تستطيع الوصول لبنتها القاصر اللي هي ما لا تملك حتى حق حتى القدرة على القرار الصائب، يعني طب إيه ليه بتفسر ده بإيه؟ يعني ليه وزارة الداخلية متحملة على الأسر القبطية من هذا النوع؟
2: هي بتعتبر وزارة الداخلية بتعتبر نفسها هي وزارة داخلية الدولة الإسلامية، زي الدولة الإسلامية، أنت عارف داعش زي الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية في مصر، وهي حامية للإسلام وحامية للشريعة، بس هي دي الموضوع. إيه الشريعة؟ لما يطلع بيان الأزهر سنة 2017 يقول إن مواطنة الأقباط مرهونة بقبولهم إسلامية الدولة وحكم الشريعة. 2017 اسمه بيان الأزهر بشأن المواطنة والتعايش المشترك.
1: يعني شرط إنه يبقوا مصريين لازم يقبلوا يتحكموا بالشريعة.
2: زي نفس اللي قاله راشد الغنوشي قبل كده في وثيقة المواطنة، قال إيه؟ إن المواطنة في الدولة الإسلامية تكسب بشرطين: الانتماء للإسلام والسكنة في الدولة الإسلامية. يعني حتى أنت تعتبر ساكن.
1: راشد الغنوشي بتاع حزب النهضة. في تونس.
2: هي دي اللي أنا سميتها المواطنة الإسلامية. المواطنة الإسلامية تقبل الشريعة، تقبل إسلامية الدولة، تقبل الثقافة الإسلامية، تقبل هيمنة النظام الإسلامي على حياتك، على والثقافة والقيم الإسلامية. ده اللي الشريعة هي بيعتبروها الخلط بين الوطن وبين الإسلام، الإسلام جنسية ودين وولاء وولاء، علشان كده الولاء والبراء بيحرم الأقباط من أنهم يعينون في أي منصب سيادي. ده الولاء والبراء، مش هو ده الولاء والبراء؟
1: طب أنا بص، تعينه في منصب سيادي أنا عارف، بس لما تصير بنتك تتخطف من بيتك، هي بتقول أنا صرت خايفة على بناتي التانيين، يعني أنت تصير اللي هو الأبسط حقوق الإنسان أنك تعيش بأمن، أنك ما تخافش، أنك ما تكونش خايف على حياتك، على أولادك، على بيتك، دي أبسط حاجة يعني تقدمها أي حكومة.
2: إيه الأولوية؟ الإسلام ولا العدالة؟ المواطنة ولا الإسلام؟ ما هو ده اللي
1: ما حتى دي أنا مش قادر أفهمها. خليني أنا قعدت أتأمل، هيستفيدوا إيه من بنت معاقة ذهنيا تعتنق الإسلام؟ إيه الغباء ده؟
2: في واحدة من 3 سنين تقارير نفسية وعندها سكيزوفرينيا وعندها اكتئاب، وجالي أهلها وأكلموني كانت في كلية التربية في المنيا خدوها للإسلام بكل رغم أن أطباء
1: عشان يضيفوا رقم
2: هم كده هي هذا هو أسلمة الأرحام، هذا هو جهاد الأرحام، هذا هو جهاد الاغتصاب.

0: جهاد الاغتصاب مش هو ده مش هي دي الشريعة الإسلامية؟
1: واحد دمه بيغلي يا أخي. دم يعني إزاي أنت عايز تضيف رقم بس؟
0: هقول لك حاجة، دي سيلفانا دي حالة كاشفة، بس في مئات الحالات زيها.
1: طب خليني أسألك عن الكنيسة، يعني أنا ما سمعتش، أنت سمعت أي تصريح مثلا لقيادات الكنيسة تدخلوا وقالوا حاجة؟
0: ولا بيشتغلوا
1: خلف الستار وإحنا ما نعرفش، يمكن هم بيحاولوا يرجعوها، بيحاولوا بطرق من غير ما يطيروا الفتنة، من غير ما يطيروا الفضاء العام.
0: طب ده حالة صارخة. أنا متأكد أنه ما تكلموش خالص.
1: ليه في نظرك؟
0: أنا يعني الخط العام هو تجنب المواجهة مع الدولة والخوف من الدولة والخضوع للدولة، لدرجة أن سعيد أبو طالب في حالته في في في في, في الأمن الوطني، سعيد عبد أبو مصطفى، سعيد عبد الرازق أبو مصطفى، فبيسألوه اللي عمده ناس مرتبطة بكنيسة أمريكية وكده، يعني واحد مصري بس مرتبط بكنيسة أمريكية، فبيسألوه ليه ما تعينتش في الكنيسة،
1: ليه
0: ما تعمدتش في الكنيسة الأرثوذكسية؟ قال لهم دي كنيسة الدولة، كنائس المصرية، كنائس الدولة، كنائس الدولة. شوف هو كان لسه داخل من الإسلام للمسيحية في سنة 2016، يقول لهم دي كنيسة الدولة.
1: لا بس دول أقباط، هي الكنيسة مش بترعى شعبها.
0: بعض رجال الدين الأقباط قلة قليلة زي الأنبا مكارز بتاع المنيا، بيحاول بهدوء وحنكة ومحاولة بعض الضغوط أنه يرجع حاجات زي كده، مش مرحب بيه في الكنيسة القبطية للأسف الشديد، وقلصوا بروشيته، وكمان الدولة مش حباه. وأما أغلب الأغلبية الصحيحة من رجال الدين الأقباط لا يتحدثون. طيب
1: تتكلمت عن الأقباط، أنا بس خليني
0: هقول لك حاجة. في قضايا ظلم المسيحيين بيصمتوا تماما، في قضايا ازدراء الإسلام لا يتجرأوا أن يتكلموا أساسا. ده واحد منهم إكليريكي أغسطينوس، ده أغسطينوس وأبو أسيس أساسا مسجون 5 سنين عشان دفاعيات، وما حدش يتكلم عنه في الكنيسة القبطية. في قضايا ظلم المسيحيين، في قضايا التحيز والتمييز بتصمت، بل العكس يقولوا ما فيش اضطهاد. في القضايا الاضطهاد يقولوا تجميل الاضطهاد، واحنا اتكلمنا على
1: بيحاولوا يخففوه، يعني في حالات التخدير. شاذة في حالات فردية أو الأقباط بيعيشوا أزهل العصور،
0: يعني بينفوا تماما وجود اضطهاد من أعلى سلطة الكنائس في الكنائس كلها في مصر أرثوذكسية وإنجيلية، من أعلى سلطة لأقل حد بينفوا تماما وجود اضطهاد.
1: طالما أنت جبت سيرة الكنيسة الإنجيلية، في نفس الوقت أنا عايز أقول للأسف حتى الكنائس الإنجيلية هي ما بتجيب السيرة دي. أنا عمري ما شفت لحد الآن، يعني أنا بتابع بشوف مؤتمرات وبشوف مواعظ وبشوف مش عارف إيه وبشوف كلام كبير، ولما كان الحرب يتكلموا ضد إسرائيل ومش عارف إيه، ما شفتش حد على المنبر جاب سيرة البنت دي
0: ولا جاب اضطهاد الأقباط.
1: يعني أنا مش عارف، يعني اللي هو لو ما كناش نتكلم عن حالات زي دي، لو ما تكلمش عن العدل والحق وحق الإنسان، إيه نفع الترانيم والعظات؟ هنعمل بيها إيه يعني في الأخير؟
0: أقول لك حاجة بسيطة. شوف أنت شفت قد إيه اتكلموا بطريقة فجة عن إسرائيل وعن اليهود وشعبهم مضطهد، هل شفت واحد فيهم طلع قال إن الشعب بتاعنا مضطهد؟
1: أو على الأقل يقولوا الحالات دي
0: بالعكس بينفوا الاضطهاد، بالعكس بيدافعوا عن الحكومة المصرية، ونقلوا الكلام ده للخارج، لرجال الدين في الخارج. نحن قدام حالة الكنيسة لا تدافع عن شعبها، منفصلة عن قضايا شعبها. هي هي هي هي المسيحية ايه؟ مش احساس بالمحبة، مش بيقولك بكاء مع البكين وفرحا مع الفرحين.
1: طبعا لما تدافعش عن الانسان، هو مين اتعمل لاجل التاني؟ السبت لاجل الانسان والانسان لاجل السبت؟ يعني احنا اتعملنا عشان الترانيم ولا الترانيم؟ تعالى يعني انا بشوف كميه اصيب المسيحيون، خليني اقولها انا ما عنديش مشكله. انت بتتكلم على الجانب الارثوذكسي، انا بتكلم على الجانب الانجيلي،
0: كله
1: اصيبوا بالتخمه. طب. في المواعظ، في العظات، في الترانيم، في أي شيء. صفر في الدفاع عن حقوق المسيحيين في بلدانهم، ولا سمعتم تكلموا عن المتنصرين مثلا سعيد ابو مصطفى، ولا اللي هيتعدموا في ليبيا
0: ما يقدروش يجيبوا سيرتهم،
1: ولا اللي بيضطهدوا في الجزائر اللي قفلت كل كنائسهم وعايشين دلوقتي في السر.

0: 40 كنيسة أقفلت لحد الآن وبيحاكموا لحد الآن. لا شفت منابرهم جابت سيرة ده، لا شفتهم بيتكلموا، لا عملوا أنشطة، لا عملوا عرائض، لا عملوا يعني تعالوا نمضي ونذهب ونعرق، لا عملوا مظاهرات، لا عملوا أي شيء. أنا بصراحة مخنوق.
1: المسيحية تكاد تندسر من الشرق الأوسط، شوف سوريا، شوف العراق، شوف أورشليم.

0: إسرائيل ومجلس كنيسة كروست كل بياناته عن إسرائيل وعن فلسطين. الشعب الكنائس التاريخية الكراسي الرسولية اللي بدأت مع بداية المسيحية تكاد تنتهي. فين كرسي انطاكيا؟ فين كرسي القسطنطينية؟ فين كرسي أورشليم؟
1: طب لا, لا, لا, لا, لو كانت الحالة معكوسة, البنت مسلمة وراحت عند أسرة مسيحية, راحت عند أسرة واختفت في ظروف مشابهة, كيف كان حيكون تعامل الدولة؟ كيف كان حيكون تعامل الأزهر؟ كيف حيكون تعامل الإعلام؟ كيف حيكون حتى الشيوخ والناشطين؟
0: أقول لك عندنا حالات تقول كده, عندنا حالات. أولا الدولة تستنهض بكل أجهزتها عشان تعرف الشخص المسيحي اللي خد بنت دي, وفي لو كان عمل معها أي علاقة يقولوا له تحول الإسلام أو يسجنوه ويعذبوه, يتحول الإسلام ويتجوزها أو يعتقلوه
1: أو يسيبوه. مكانش في كاهن تعرض للسجن بسبب أنه كان بس متورط في تنصير بنت مسلمة.
0: جيبها لك, دي قضية مريم نبيل أنت استضفتها كمان. نعم. القسم التاؤس مش تحكم عليه 5 سنين سجن. نعم. عشان عمدها, وهو لولا ثورة 25 يناير وبتاعه بعد اللي حصل اللي ما أفرجوا عنه كان هياخد 5 سنين في السجن. ليه؟ إيه ذنبه الوحيد؟ ذنبه الوحيد إن هو نص عمد واحدة
1: مسلمة.
0: طبعا دي قضية معروفة, كانت مسلمة اتحكم عليه 5 سنين. أنا ليا صديقة, عشان أقول لك الخوف وصل لفين, الخوف وصل لفين, كانت عضو في لجنة السياسات في أيام مبارك وكانت رئيس تحرير مجلة الديمقراطية, علشان جت هنا هي اللي قالت أنا العذراء ظهرت لي في 2005 وأرجوك يا مجلس ساعدني أن أنا أتعمد. أنا اتفاجأت بطلبها بس عشان الخوف أن حد يراقبها في واشنطن دي سي في العاصمة الأمريكية. فتحنا الكنيسة الساعة 5 صباحا, عمدناها 5 صباحا عشان ما حدش يشوفها من شعب الكنيسة, أنا وصديق ليا فقط لغير, وهي صديق ومراته ودكاترة وهي, وعمدناها 5 صباحا عشان ما يشوفوهاش حتى في واشنطن دي سي, عشان ما يشوفهاش حد في شعب الكنيسة. فدي حالة. حالة الطفلة كريمان أنا بسميها غزوة روما بسيطة جدا, حصلت سنة 2007. إيه الطفلة كريمان دي؟ طفلة كريمان دي طفلة أمها كانت متجوزة إيطالي, حبت إيطالي وسافرت مع إيطاليا وعاشت معها شوية, وبعدين طلقها فاكتئبت وانتحرت. البنت وحيدة, فراحوا الحكومة الإيطالية حولتها لأحد الأديرة لأن ما لهاش أهل, حولتها لأحد الأديرة, والبنت بدأت تندمج وتلبس صليب وتعمدت وكلام زي كده. اوكي
1: ماشي.
0: ظهر فجاه, ظهر قال الحكومه المصريه بتقول ده جدها موجود, عرفوا القصه منين؟ جدها موجود في مصر ويطلبها ولها حد يربيها ويحتاج يربيها, وهي رفعوا قضيه قدام الحكومه المصريه, المخابرات المصريه هي اللي قعدت تدور عليها لحد ما عرف الطريقه, ورفعوا قضيه امام المحاكم الايطاليه, والمحاكم الايطاليه عادله وقالت لهم ايه الموضوع, قالوا لها ان البنت دي لها اهل وجدها وكلام. الحكومه حكمت لهم, حكمت للحكومه المصريه, المحكمه الايطاليه حكمت للحكومه المصريه, خدوا البنت من الدير وكانت تنتحب. الوزيره اللي عينوها وزيره عشان الحركه دي طبعا اللي اسمها نبيله مكرم مسيحيه, قالت ان هو كانوا بينتحب, هي بتبكي والناس في الدير بيبكوا والرهبات بيبكوا عليها, ولدرجة أن المسلم رئيس مصر للطيران في روما قال لها أرجوكي أرجوكي ما ترجعهاش مصر, حرام عليكي. بس هي طبعا الدولة عاوزاها. وفي مطار القاهرة نزعت الصليب من ما هي لابسة صليب, اعتبرها غزوة. دي غزوة روما. في غزوة تاني, في غزوة اللي هي سميها غزوة ألمانيا, اللي هي واحدة اسمها رنا حاتم الشاذلي, مسلمة حبت مسيحي بس كانت كبيرة في نهاية الجامعة 23 سنة, والولد طبعا خاف ان يتجوزها هنا في مصر فهرب عشان يتجوزها في ألمانيا, بس هو مش عاوز يعمل معها علاقة إلا لما يتجوزها رسميا, حطها في بيت أسيس في ألمانيا. الحكومة المصرية أولا اعتقلوا كل أهله
1: أهل مين؟
0: أهل الولد اللي خده في بني سويف, في الوسطى في بني سويف في 2007, كل أهله. وقعدت المخابرات المصرية تعمل كأنها عملية رأفة الهجان, ويعرفوا فين هي وعرفوا كل حاجة ووصلوا ليها, وبعدين جندوا واحدة مغربية تقريبا اتعرفت عليها عشان تجرجرها للسفارة المصرية وجابوها للسفارة المصرية.

0: مصرية خطوة بخطوة فجأة لقناها في القاهرة. خطفوها ازاي؟ خدروها ازاي؟ اختطاف. ادي دي حالة. انا بقول لك القصة سيل عبد النور، وانا اعرفه وهو في استراليا دلوقتي، كان بيعمد بعض الناس، حصل عليه تهديد كبير، والناس طلعت على اليوتيوب تقول انتبهوا هذا الرجل بيعمد، وبدات فيه في مخاطر، راح اتنقلوه لاستراليا. دي الحالات العكسيه، دي طريقه الحكومه المصريه في لو الحاله العكسيه غير مسموح بها على الاطلاق.
1: مع العلم انه ما حصلش انه الكنيسه او مسيحيين اخذوا ناس في سن صغيره غير قاضيه
0: على الاطلاق، على الاطلاق،
1: معاقين ذهنيا وحولوهم للمسيحيه واخفوهم عن اهلهم
0: على الاطلاق.
1: فلو كانت حصلت زي دي كان كله راح السجن.
0: اغلب الحالات التي تتحول للمسيحيه تظل صامته، وصديقتي اللي قلت لك عليها ظلت صامته حتى رحلت، حتى رحلت. فكله كل حاجه مفيش حاجه المسيحيه اختياريه تماما، ما حدش.
1: طب هل تعتقد مناشده زي المناشده اللي شفناها بتاع والده سيلفانا، وكلامكم زي منظمه حقوقيه، وكلام ناس تانية طلعت على الانترنت وتكلموا وجابوا قصتها ونشروها، في ناس كتير تكلمت عنها، هل تعتقد انه ده حيجيب نتيجة ولا مجرد كلام؟ مش في الاخير الحكومة المصرية هتعمل اللي هي عايزاه ومطنشة كل واحد.
0: انا بقول بيجيب نتائج، العمل الايجابي دائما يجيب نتائج، الشجاعة في الحق الجائبة، كن شجاعا وستجد قوة جبارة تسرع لمعونتك، زي ما يقول الفيلسوف باسكال. انت لازم عليك دور انك تتكلم بشجاعة، تكلم ولا تخف.
1: ما هو اهو الناس تكلموا مفيش حاجة.
0: اقول لك حاجة، اصلا انت في الامريكا، عارف امريكا نيم اند شيم، هم يخشون الفضيحة ولا يخشون، ما هي دي، يخشون الفضيحة ولا يخشون الرذيلة، هي ترجمة نيم اند شيم. افضحهم في العالم كله، افضحهم. وانا واثق ان لو استمر، الست شجاعة تستحق الثناء.
1: ده انا خايف عليها بعد الفيديو ده، ممكن يعملوا لها مشاكل.
0: ولا حاجه. انا بقول دايما publicity more protection، لما تطلع وتتعرف في العالم كله ما يقدروش يعملوا لك حاجه. فهي انا بقول حاجه، حتى الفيديو اللي شفته ده عاملين له سبتايتل بالانجلش، ونحط كل حاجه للبيت الابيض وتبعتوه للبيت الابيض. واتمنى عندما توصل 20-30 ألف رساله للرئيس الامريكي يكلم واحد مساعد من المساعدين بتاعه يقول له كلم الحكومه المصريه تطلقه. مش اي حجازي دي اطلقها ازاي؟ مين اللي اطلقها اي حجازي؟
1: طبعا ترامب.
0: هي مش بتكره ترامب كراهيه العامة؟
1: صح.
0: طيب يبقى مين اللي تستحق، اي حجازي ولا سيلفانا القاصر؟
1: تاني اللي شاف حالة أمها، يعني بصراحة يعني إيه إيه الظلم ده؟
0: طيب أنا
1: خلينا نيجي دلوقتي للحالة التانية، سعيد أبو مصطفى. أنا تابعت فيديوهاته من زمان، ولما كان بيطلع على كده ناس كانوا بيبعتوا لي يطلع على الإنترنت. خليني أقول بعض الأشياء، وأنا كنت متردد أتكلم عن حالته، عندي أسبابي هقولها، يعني أنا ما بخفيش عن الناس.
0: طبعا.
1: أنا بس بحاول أتكلم عن الناس وحقوقهم، لكن أنا بستاء من الناس اللي بيستخدموا ألفاظ بذيئة وبينتقدوا بطريقة فجة وقذرة أحيانا، وبيستخدموا مصطلحات، بحب أبعد نفسي عنهم خالص. للأسف سعيد أبو مصطفى كان في الاتجاه ده، فأنا ما كنتش حابب أقرب ناحيته خالص.
0: تمام.
1: في قضية صبوا للخمر على القرآن أو التمزيقه اللي كانت وكانت في روسيا.
0: طبعا.
1: أيضا ما كنتش متفق خالص.
0: طبعا. طبعا.
1: وكنت مستنكر للعمل دليل، لأنه أنا بنتقد الإسلام بشدة.
0: طبعا.
1: لكن بطرق فيها احترام للمسلم. أنا حتى لو انتقدت أنا بحترم المسلم، بقول وأنا بحب المسلم.
0: تمام.
1: ولا مرة بتنازل عن مبدئين. حق في النقد لا يلغي حب المسلم، وحب المسلم لا يلغي حق في النقد.
0: طبعا أكيد.
1: فما يستخدمش واحد التانية عشان يمنعني من الأولى.
0: تمام تمام أكيد.
1: دلوقتي هو اتفقنا معاه واختلفنا معاه، هو سجين لحقوق الإنسان.
0: طبعا.
1: حقه، مش حقه أنه يحرق القرآن أو يدنسه، لكن حقه يعتنق المسيحية.
0: طب
1: مش لازم الدولة المصرية تعتقله.
0: خلينا
1: فأنا بدافع عن الجانب الحقوقي
0: وكلنا بندافع.
1: قول لي قصته انت وقول لي ايه الموضوع.
0: اول حاجة عاوز اقولها لك، انا عملت حلقتين معك.

0: فاكر تيري جونز، عارف قصه تيري جونز والاخ سلوان مومكا والاثنين قلت انا ضد حرق القران مظبوط
1: مش كده فاكرين مش كده
0: بس هل يستحق سلوان مومكا انه يتقتل عشان
1: لا طبعا
0: طيب يبقى خلينا نتفق في حاجه طبعًا. الظلم حاجه تاني وانك انت ما توافقش على عمل حاجه تاني
1: بالظبط
0: كمان في حاجه لازم نتفق عليها مفيش عقوبه مرتين على جريمه واحده لو كانت جريمه هو خد عقوبه 11 شهر في روسيا
1: معتقل
0: معتقل في روسيا سجن في روسيا
1: وانا ما فهمتش ازاي تسلم سلموه ولا راح ولا
0: لا سلموه حاجه مخزيه خلينا نشوف قصته من الاول عشان فيها جوانب تستحق الدفاع عنها يعني احنا مش بندافع عنها علشان ما ندافعش عن اخطائه وانا متفق معاك انا بكره البذاءه بكره الحرق بكره التمزيق
1: بدافع عن حقه
0: بس حقه لا والظلم الواقع عليه وبدافع عن الظلم الواقع عليه
1: بالظبط اذا احنا على نفس الخط
0: طبعا بالتاكيد اسمه سعيد منصور رزق عبد الرزاق الشهير بسعيد ابو مصطفى ماشي بدأ من انا شفت التستمون بتاعه وشفت الاختبار بتاعه بيتكلم بيقول انا بدأت من 12 سنه احفظ القران حفظت 30 جزء ومش عارف ايه وبعدين اعتنق الحاجات الصوفيه الرافعيه ثم اعترق البرهانيه الشاذليه يعني الاتجاه الصوفي ثم اعتنق الشيعيه وهو بيقول انا مش مصري انا عربي من قبائل ولاد علي في قبائل هناك عند السلوم اسمها ولاد علي ماشي. اوكي يبقى هو يعني الكلام ده بدا مبكرا جدا جدا اوكي في 2016 اتعرف على واحد جاره راجل كبير 90 سنه بقى عنده محل وخادم كبير في كنيسه انجليه هو اللي بدا معاه الحديث وبتاعه قال له انا ايه اللي بتقرا فيه ده قال له كتاب قال له ده كتابك محرف وبتاع قعد شويه بشويه بدا هو يقرا الكتاب المقدس واعتنق المسيحيه في 2016 اعتقلوه في يعني اول ما امه حاولت معاه ومش عارف ايه وراحت امه بلغت عنه امن الدوله الامن الوطني بلغوا عنه الامن الوطني
1: في مصر
0: اعتقلوه بتاعه وبعدين قعدوا يحاولوا يعملوا يساوموه على كده وراحوا بعد ما فشلوا حرضوا عليه اهله قالوا لاهله ده عار عليكم وهي دي قبيله فاول حاجه هو كان متجوز وهو عنده 18 سنه ومعنده طفل عشان هو ممكن يكون اللي قاله اللي احنا مش متفقين معاه تعبير عن غيظ شاف اضطهاد كتير
1: من اللي شافه
0: من اللي شافه راحوا خدوا منه مراته طلقوها اجباريا وخدوا ابنه وبعدين خدوا المحل بتاعه محل ملابس المسلمه ما تتجوزش كافر ولا يرث الكافر مرث المسلمين ما يروحش للكفار فخدوا منه كل حاجه وبعدين اجتمعوا بقى تهديده حياته فهرب واحد ابتي قال له اهرب اهرب حياتك في خطر لان العيله هتقتلك بعد كده فهرب راح روسيا في روسيا مليء بالغيظ وكل اللي انت شفته ده بس هو درس المسيحيه ودرس الاسلام يعني دراسه عميقه درس الاسلام دراسه عميقه ودرس المسيحيه وهو اقتنع بالمسيحيه عن قناعه تامه وتعامل زي ما قلت لك وكان بيحضر مجالس واحد امريكي مبشر امريكي في الاسكندريه في روسيا عمل اللي عمله ده دخلوه السجن واعتقلوه ولأن روسيا لا تعترف أساسا بحريات ولا بحقوق وكلها استبداد في استبداد يا للعار سلموه للحكومة المصرية
1: تمام
0: الحكومة المصرية استلمته وقالوا لهم أن تعاقب على جريمة تعاقب عليها ومفيش اتفاقية تسليم مجرمين أساسا بين روسيا وبين مصر وكمان تعاقب على جريمة ما تعاقبش عليها تاني وكمان الجريمة إذا ما هي مش جريمة بس
1: أنا سمعت إنه تاب قدام
0: طبعا تاب قدام المحكمة واعتذر بس عاوز أقول لك حاجة هو أصلا إذا تعتبر جريمة ارتكبت على أرض غير مصر يعني ما تتعاقب لأن أولا ما فيش عقاب على جريمة مرتين والجريمة لم تقع على الأرض المصرية
1: تمام
0: لما نزل مصر بعد كده أقول لك التاريخ نزل مصر بعد كده في 2024 في يوليو 24 رجع مصر راح قبضوا عليه خدوه الامن الوطني برضه خدوه وحبسوه 10 ايام وبعدين وصلوا للتكتيك ان احنا الافضل نحوله للاسلام هما بيعملوا كده دي طرقهم على طول
1: نعمل ايه
0: نرجعه تاني للاسلام
1: تمام
0: فبعتوا له واحد ابتي تحول الاسلام اسمه باسم صبحي ومعاذ عليان ومش عارف ايه وقعدوا يحاولوا فيه، هو خاف ترعب لانه كان شاف حاجات قبل كده فترعب، قال لهم انا جاي خلاص اجي لكم بتاع، وراح قعد معاهم قال لهم بس انا عندي كتير من الاسئله حول الاسلام وحول الاحاديث وحول العنف.

0: كلام اللي انت شايفه. اللي حصل ان هم عرفوا ان هو مش هيرجع الاسلام
1: تمام،
0: فاعتقلوه تاني في 2005.
1: هم اعتقلوه تاني ولا هو اللي طلب تغيير البطاقه؟ لانه يعني انا اللي سمعت انه هو طلب تغيير البطاقه الديانه في خانه الديانه في البطاقه.
0: هذه ليست جريمه انك تطلب تغيير ما هو مسيحي، ما هو عارفين انه مسيحي،
1: ما هو حتصير مشكله ازمه. يعني
0: يعني ايه ازمه؟
1: يعني انه حيصير كثير مسلمين يغيروا الخانه الديانه،
0: يرفضوا له البتاع بس ما يعتقلوهوش، يرفضوا له
1: روح. هم خايفين من الفتنه.
0: يعني ايه الفتنه؟
1: فتنه انه تقوم الفوضى. طيب في البلد
0: يعتقلوه ويعذبوه ويوجهوا له تهمه انتماء لجماعه ارهابيه، ومش مش مش ازدراء الاسلام كمان، ده تهمه ارهاب.
1: بل يعني عملوا له التهم دي الان طبعًا. يحاكم بتهم طبعًا ارهاب.
0: طبعا
1: ايه هو الارهاب في نظره؟
0: هو ما تعرف، ما لا فيش في مصر حاجه ما لهاش اي توصيف، الانتماء لجماعه ارهابيه، ده كل خصوم النظام او خصوم الاسلام يا اما يتمون.
1: طب الجماعه اللي انتمى ليها اسمها ايه؟
0: ما انت ما فيش جماعه، ما فيش كلام، اديلهم بيعتقلوا فيه وخطيب.
1: وانا سمعت انه الحكم عليه الان
0: اتاجل لسبتمبر، ده هم بيجددوا له القضيه، بتتجدد يحبسوه، اديلهم تقريبا سنه دلوقتي تجديد حبس.
1: ومش بعيد انه حطوه بين الإسلاميين يمكن يعرضوه لحاجات.
0: أنا عاوز أقول لك حاجة، لا هم مش هيموتوه دلوقتي لأن مستنين الحاجة الحكم القاسي، ما هو هياخد حكم قاسي مش 3 سنين ولا 5 سنين زي ازدراء الإسلام. ده هياخد، إذا كانت انتماء لجماعة إرهابية وقانون الإرهاب يبقى هياخد حكم قاسي وبيعذبوا فيه. أنا
1: عندك معلومات عن الموضوع ده؟
0: خطيبته نشرت بالصور انه بيتعذب وانه كده، وتسربت الصور عشان هم بيسربوها عشان التخويف، وسربوها حسب واحد بيتعامل مع الامن كما قيل.
1: صور ايه؟
0: صور تعذيبه.
1: متاكد من الموضوع ده؟
0: انا غير متاكد، نشرته خطيبته، انا مش جهه تحقيق، انا بنشر. هي نشرت في خطيبته دلوقتي قبطيه في استراليا، وهي اللي قايمه بالحمله على فكره، هي اللي رفعت حملته الى مستوى دولي ونشدت كل الناس انها تقف معاه.
1: هو ايه موقف الدوله العامه للمتنصرين؟ انا شفت من يوم ما تابعتهم، شفت مع قصه محمد حجازي انت تابعتها
0: طبعا،
1: وقصة مريم نبيل أيضا طبعًا، في قصة طبعًا اعتقال طبعًا القس طبعًا وهروبها
0: طبعًا.
1: وشوفنا في سعيد أبو مصطفى الآن طبعًا، وحالات أخرى يعني
0: اللي هي
1: بيمسكوهم يحطوهم في السجن وبعد كده بيجبروهم على الإسلام، وبعد كده يطلبوا منهم أنه ما يطلعوش في الإعلام وما يعملوش تصريحات. إيه في نظرك
0: يعني
1: موقف الدولة؟
0: احنا قبل كده تكلمنا عن محمد حجازي قبل كده، وشفنا حكم المحكمة العار أن اليهودي مدعو إلى اعتناق المسيحية، والمسيحي مدعو إلى اعتناق الإسلام الدين الخاتم، والعكس غير صحيح. وبيقول الحكم أن جريمة الردة هي جريمة عظمى في الإسلام، ولكن اختلفوا فقط على عقوبتها. ده حكم قضاء، وأنه لا يحق بالمرة الخروج عن الإسلام الدين الخاتم. فأنت بتتكلم على الدولة، هتقول لي موقف الدولة. موقف الدولة أول حاجة طبعا اللي تحولوا للمسيحية دول بالنسبة للدولة يعني أكبر جريمة ازدراء للإسلام في التعريف هي الرد عنهم،
1: هي تركه،
0: هو تركه، دي أكبر جريمة، لأن مش ازدراء للإسلام فقط، هم بيعتبروها احتقار للإسلام، ازدراء للإسلام، عداء للإسلام. يعني شوف بيعتبروها ايه، هي في اقصى حاجه هي ترك الاسلام. فاول حاجه للمتنصرين بتقبض عليهم، وبعد يقبضوا عليهم يبداوا يساوموهم للرجوع للاسلام، يبعتوا لهم شيوخ ازهر يوعظوهم مش عارف ايه، يبقى تبدا البدايه من الامن الوطني يقبض عليهم. بعد كده يحاولوا يرجعوهم للاسلام تاني عند شيوخ الازهر، ما عرفوش بقى يحرضوا الامن الاسره زي ما حصل مع سعيد ابو طالب، يحرضوا الاسره يقولوا لهم كذا، وبعدين يحرضوا المجتمع، وبعدين يطردوهم في كل مكان، يطردوهم في كل مكان، وفي الاخر خالص لما بيفشلوا خالص يسجنوه. ادي الدوله بتتعامل ازاي مع الـ الـ الـ الـ الحالات اللي تحولت للمسيحيه من الاسلام.
1: في

0: مكالمة معانا، خلينا نسمع مين. أخ هاجوب تفضل.
1: حبيبي أخوي رشيد، سلام المسيح معك وسلام المسيح مع الأخ مجد الباوي المبارك، ربنا يبارك حياتكم أخوي.
0: الله يخليك تفضل.
1: تسلم يا رب. أخوي الحبيب شكرا على إضاءة النقاط المهمة على أخونا سعيد، وأنا أشدد على كلامكم بخصوص لما يحصل حاليا في حبس المتنصرين أو حبس العابرين من الإسلام إلى المسيحية، ومنهم أخونا الحبيب سعيد أبو مصطفى. ونتمنى فعلا نتمنى من الدولة المصرية وخصوصا أمن الدولة المصري، لو حد اختار يغير معتقده ده بينه وبين ربنا، مش بينه وبين السجن، لأن الأفكار ما تتحارب بالسجن يا جماعة الخير، ولا ولا ولا ولا ولا بأي هذا من هذا القبيل، لأنه الإيمان الحقيقي عمره ما انفرض على الأشخاص بالقوة. لو سعيد فعلا بالنسبة لهم عمل جريمة عنف مش مبرر، لأنه بيفضل محبوس. وانت سمعت أخونا مجدي حاليا برضه تأجلت محكمته لستة سبتمبر لحد الآن. ومن حق أي شخص يعيش الحرية، وإحنا نؤمن بالحرية لأنه الكتاب المقدس بيعلمنا والرب يسوع المسيح بيعلمنا إن حرركم الإبن بالحقيقة تكونون أحرار.
0: لكن أنت بتخاطب دولة، أنت بتخاطب دولة وحكومة لا تؤمن بالحرية. الحرية عندهم لها تعريف تاني، حريتك داخل الإسلام، مش إنك تترك الإسلام. ده حتى بيعرفوا، بيقول لك الحرية إنك لو كنت مسيحي تعيش كمسيحي، لكن ما تتركش الإسلام وتعتنق دين تاني. دي ما بسموهاش حرية، دي بسموها ردة.
1: ما هو من بدل دين فاقتلوه. ده كلام القرآن.
0: طيب ازاي تطلب من الدولة تخالف كلام الإسلام يعني؟
1: ما هو انا مش بخالف موضوع الاسلام، هذا الاسلام الحقيقي بالنسبه لهم، ما ده الواقع اخوي الحبيب رشيد. ما
0: انت انا بقول لك ازاي تطلب من الدوله تخالف الاسلام، بيقول لك الاسلام دين الدوله.
1: نعم مظبوط، دين الدوله. طيب ما اختلفناش. طيب الاشخاص اللي بيمسكوهم او بياخذوهم القاصرين المتنصرين القاصرين، الاشخاص القاصرين اللي عمرهم 16 و17 سنه، مثل سلفانا عاطف، البنت اللي انت حضرتك عم تحكي عنها دلوقتي، ما ده الواقع اللي احنا عم نشوفه، ده الواقع المرير اخوي الحبيب رشيد، ده الواقع المرير اللي بيشوفوه باهلنا في مصر.
0: ايه الحل في نظرك؟
1: الحل يا سيدي العزيز رسالتنا واضحه، سيبوا سعيد ابو مصطفى، سيبوا شريف جابر، سيبوا الاشخاص اللي بيعتنقوا اللي عايزينه. الحريه حق لكل شخص، والكرامه حق، والاختلاف في الدين مش جريمه. مش جريمة يا جماعة الخير، مو جريمة، صدقوني مو جريمة.
0: نعم. أشكرك على التواصل معنا. وأنت جبت سيرة الشريف جابر، خليني أكلمك. في الحقيقة يستحق أن نتعامل عليه أيضا موضوع.
2: هذا من أكثر الناس اللي تستحق أن نتعامل لها حملة دولية، شريف جابر. وهنبدأ حملة دولية لشريف جابر. شريف جابر شاب نابه، ما عملش شيء سوى أنه انتقد الإسلام،
0: كان بيعمل فيديوهات بس،
2: ومنتهى الذكاء ومنتهى التركيز، وشاب واعي نابه. فهم بيخافوا منه على الإسلام، لأنه هدفهم الأساس حماية الإسلام. أنت بتقول إزاي في دولة إسلامية المفروض في مواطنة، المواطنة دي هي مناط الحقوق والواجبات، مش الإسلام مصدر الحقوق والواجبات. يعني إيه الإسلام مصدر الحقوق والواجبات؟ طب مين يقبل الشريعة؟ قول لي إنسان في أي حتة في العالم يفهم الشريعة فهما جيدا ويقبل أن تكون الشريعة قانونا له. اديني واحد يكون فاهمها ويقول الشريعة دي حلوة.
0: محمد حسان
2: طيب، لكن
0: أبو إسحاق
2: الحويني طيب، لكن
0: حسين يعقوب
2: طيب، لكن أنت فاهم الشريعة وأنا فاهم الشريعة، هل نقدر نقبل الشريعة دي؟ هل ممكن نقبلها نعيش تحتها؟
0: لا طيب. انت لو كنت مخالف للشريعة مش هتقبل تعيش تحتها.
2: طب شريف جابر ده مثلا، إيريني ناشئة دي اللي بتكلم على سلفانا عاطف 2017 حبسوها في أمن الدولة، برضو ولد كانت سن 17 سنة أصغر من سلفانا، حبسوها في أمن الدولة عشان ولد برضو استدرجها واغتصبها، فحجزوها في أمن الدولة لحد ما بلغت 18، وأهلها تظاهروا اعتقلهم كلهم في إنا. طب أنت بتتكلم ومن وقتها انتهت.
0: هل نتوقع من الكنيسة في مصر تدافع عن المتنصرين؟
2: لا أتوقع ذلك.
0: ليه؟
2: أتوقع لأنهم هم يستطيعوا بس مش عاوزين. إذا تحولوا إلى كنيسة الدولة مش كنيسة الرب مش كنيسة الشعب، يبقى تتوقع منهم إزاي أن يدافعوا؟ في رجال دين كويسين،

0: بس مجمل الكنيسة على مش الكنيسة، الكنيسة يا جماعة المؤمنين، المؤسسة الكنسية، المؤسسات الكنسية خاضعة للإسلام منذ الغزو العربي للأسف الشديد.
1: هل تتوقع أن الكنائس الإنجيلية تدافع عن متنصرين؟
0: للأسف الشديد لا، كنيسة دولة بالعكس بتزايد أكتر كمان دلوقتي في العصر الحالي على الدولة.
1: ممكن حد بيقول لك هم من تحت لتحت يعني،
0: طب بيورونا نتائج. يعني من تحت لتحت بيورونا نتائج، ما بيتكلموش أساسا. تسيبك من تحت لتحت، دي كلام الناس الأمناء فيهم. أنا جبت لك الأنبا مكارز بتاع ألمانيا، الناس الأمناء فيهم بتتكلم بمنتهى الأدب ومنتهى الهدوء، بس بيتكلموا على الأقل بنعرف أنهم بيتكلموا، لو اتكلموا هنعرف أنهم بيتكلموا، ما بيتكلموش أساسا.
1: يعني الناس اللي زي تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية ما لهمش حد،
0: ولو اعتقلت في مصر محدش يدافع عنك إلا إحنا في الخارج مثلا يعني. محدش يدافع عنك، شوف قد إيه أنت عملت
1: وعملت. لو رحت المغرب واعتقلت الكنيسة هتدافع عني؟
0: مش هيدافع عنك، مش هيدافع عنك.
1: ليه؟
0: لا هم خلاص، هم خدوا هذا النمط من السلوك، خلاص تعودوا على هذا النمط من السلوك، الخضوع للحكومات الإسلامية، الخوف من الحكومات الإسلامية، الخوف من الشهادة للحق. بس أنت تعمل إيه؟
1: طمنتني يعني.
0: لا ما أنا لو دخلت مصر واعتقلوني هل هيدافعوا عن الكنيسة القبطية؟
1: ما أنت قبطي.
0: أنا قبطي
1: هيدافعوا عني،
0: وبدافع عن حقوق الآباط، مش هيدافعوا عني.
1: تفتكر؟
0: إطلاقا إطلاقا.
1: يتبروا منك؟
0: يسكتوا ويخافوا، بل ممكن بعضهم يقول يستاهل. أنا بقول لك الحقيقة
1: مرة
0: جدا، مر على ناس مضطهدين ومتألمين وتحت الألم، مر على كنيسة مضطهدة، مر على كنيسة مضطهدة. ده واحد في
1: طب ايه دور يعني، انا دلوقتي حطيتني قدام ايه دور الكنيسة دلوقتي يعني؟
0: لازم تعمل محاضرات عن دور الكنيسة في الشهادة للحق وفي اعلان الحق وفي السرعة
1: يعني. صار دورها انه شوية طقوس نعملهم الحق.
0: هي كده وبس، يتنطنوا في اليهود، يتنطنوا في إسرائيل، يتنطنوا في أمريكا، ويتنطنوا في السياسة، ويمسكوا
1: تتنبؤ. مش العدل والحق أسس من إيماننا المسيحي؟
0: ده بينوا نبوءات الكنيسة عشان يفسروها حسب مزاجهم في الشرق الأوسط. أنت تعمل إيه أكتر من كده؟
1: لو حابب أنا تلخص لواقع الحريات الدينية وحقوق الأقباط في مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي، إحنا سمعنا لما جه قال لك تجديد الخطاب الدين، وصعبانين عليه الملحدين يعني، صعبانين عليه أنه حيروحوا جهنم.
0: ونسفهم الواقع، نسفهم في عهد السيسي. قبل السيسي كانوا بيتكلموا، كان في شوية ملحدين،
1: كان على اليوتيوب، وكان على اليوتيوب.
0: في واحد دلوقتي في مصر، واحد ملحد، واحد بيتكلم إلا واحد ومرتبط بالأمن، خلينا نسيبك منه. لكن هل في حد بيتكلم؟ لا طبعا.
1: ليه؟
0: خلاص قضوا عليهم، قضى عليهم.
1: لما تشوف الخطاب بيقول حاجة تانية
0: طبعا، عكس، بيعمل عكس بالضبط اللي بيقوله. هو الدستور المصري اللي غيروه في زحمة ثورة 30 يونيو 25 حرية العقيدة مطلقة والست.
1: يا أخ مجدي، هو عايز بس شيخ الأزهر مش سايبه.
0: طب لا ده كلام فارغ، ده هو بيشاركه، ده بالعكس هو إدى للأزهر ولوزارة الأوقاف المصرية الدور اللي كان بيقوم به الإخوان المسلمين في عهد مبارك، السيطرة على الشارع وعلى المساجد وعلى المجتمع المصري وعلى الثقافة وعلى القانون. بالعكس أنا قلت إن هو أسلم المؤسسات، يعني حتى في عهد الإخوان أيام مبارك كانوا بيأسلموا الشارع والمساجد وبتاع، بس ما كانوش يأسلموا المؤسسات، هو أسلم المؤسسات المصرية.
1: أنا سمعت العبارة دي مرات كتير عشان كده قلتها لك. يا أخ مجدي، هو السيسي عايز يجدد خطاب الدين، عايز يعطي حرية للمتنصرين، عايز يعطي حرية للملحدين، بس ما يقدرش الأزهر.
0: طيب كانوا بيقولوا الكلام ده على
1: الشيوخ،
0: كانوا بيقولوا الكلام ده على
1: السلفيين.
0: هذه كذبة كبيرة، كانوا بيقولوها على مبارك. ده مبارك ده كويس قوي، بس الناس المتطرفين هم اللي وكانت مذابح ضد الآباط، وحصلت مذابح في عهد السيسي طول الوقت. يبرروا للحاكم، رغم ان الحاكم هو مصر محكومة بمؤسسة الرئاسة، يعني الرئيس هو كل شيء. لو عاوز يعمل حاجة، لو عاوز يغير يستطيع التغيير، ومن يقترب من حكمه بيسحقه سحقا. من يقول كلمة على السيسي يدخل السجن ويتهموه بأنه ينتمي إلى منظمة إرهابية. ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات المسيحية لم يحدث لا في عهد مبارك ولا في عهد السيسي.

0: وفي وللأسف كثير من الأقباط ومن المسيحيين ومن رجال الدين يبرروا للمبارك، يبرروا للسيسي، يبرروا الاضطهاد ويستعذبوا الاضطهاد ويدعوا شعبهم لتحمل الاضطهاد ويقولوا أصل المتطرفين هو كويس بس المتطرفين. أنا بقول لا.
1: طب ممكن حد يقول لك دي حالات فردية، يعني حالات شاذة لا تمثل الاتجاه العام، يعني سيلفانا هي واحدة وسعيد أبو مصطفى هو واحد.
0: ده في مئات زي سيلفانا، أنا لسه قايل لك إريني نشأت. أنا بتكلم على القاصرين، في مئات البنات راحت، في عشرات الكنائس اتحرقت من أي غير اللي اتحرقوا يوم 13 أغسطس 2013 من
1: ماس كهربائي،
0: ماس كهربائي جدا جدا، الماس الكهربائي المسلم يعني، ماس مسلم يعني، بيروح حرق الكنائس بس ويولع في الناس ويقتل الناس، وكنيسة واحدة في إمبابة 2022.
1: طب المتنصرين كم واحد معتقل؟ واحد بس.
0: هو بيعلن عن أنهم متنصرين أساسا؟ ده تحت الأرض invisible، ما حدش يسمع عنهم حاجة. لو سمعوا عنهم حاجة يعتقلوا على طول، ولما بيدروا سواء من أهلهم يبلغوا عنهم أو جهة تبلغ عنهم على طول بيعتقلوا على طول. أنا أقول لك في حالة اسمه يوسف نشأت ازدراء بتهمنه بازدراء اسلام، ويوم واحد يقول له الحكم نهائي واخد 3 سنين سجن، بيقولوا ان هو عمل ريتويت لحاجات تنتقد الاسلام. هو بيقول في لما امن الدوله اعتقلوه على طول 15 يوم، قال لهم انا التويتات دي بعضها نزل وانا مسجون عندكم، قالوا خلاص نغير المحضر ونرخوا بتاريخ ان لما نزل، قال لهم ده انا نزلت وانا مسجون عندكم، انا ماليش في الفيسبوك، أنا الحاجات دي نزلت وأنا محبوس. يبقى زي أنت بتتكلم عن يوسف ده، يوسف داود ده اللي هو قضيته خد 3 سنين في الحكم الأول، والحكم النهاية هيصدر في 1 يوليو 2026.
1: في واحد بيقولوا عنه أغسطينوس،
0: أغسطينوس سمعان أنا قلت لك عليه، مجرد دفاعه عن المسيحية، هو دوره دفاعيات، ما ينفعش تعمل دفاعيات إلا لما تقارن بالإسلام، لأنه الشيوخ واللي بيضطهدوا والمعاز عليان وغيره وغيره وغيره اللي طول الوقت بيقارنوا بين المسيحية والإسلام، فأنت لا ترد عليهم تقارن بين المسيحية والإسلام، لو قارنت بين المسيحية والإسلام دفاعيات هتدخل السجن. وده خد 5 سنين، ومامته ماتت حصر أول ما خد 5 سنين سجن، ماتت قهرًا ماتت أمه، ماتت
1: ده الواحد يموت من القهر
0: طبعا، يعني ماتت.
1: ما أنت شايف قدامك ومحدش بيعمل لك أي حاجة، أنت لوحدك يعني في مواجهة الطغيان والظلم
0: طبعا، ومفيش حد دافع عنه إلا في الخارج برضه، مفيش حد دافع عنه ما دافعش. أغسطينوس ده حالة تستحق إنه، لأنه بيعمل في الدفاعيات المسيحية، اعتقل لأنه بيعمل في الدفاعات المسيحية، بيدافع عن إيمانه، واعتقل لأنه بيعمل مقارنة أديان، وخد 5 سنين سجن ظلما.
1: طب في دقيقتين بس أو دقيقة ونص، أنتوا هتعملوا إيه كمنظمة للدفاع عن الأقباط وحقوق المسيحيين في الشرق الأوسط؟ هتعملوا بعجالة؟
0: بعجالة إحنا بنرفع القضايا دي لأعضاء الكونجرس، للبيت الأبيض، بنعمل الوعي العالمي باللغة الإنجليزية. ما هو في دي قضية مموتينها داخل مصر ومموتينها في كل حتة، فأنت بترفع الرأي العالمي للقضية دي، بتخاطب الكونجرس المؤسسة التشريعية، بتخاطب الخارجية الأمريكية، بتخاطب لجان الحريات الدينية، بتخاطب لجان اللي بتدافع عن المسيحيين في العالم.
1: ما ممكن يقول لك استقواء بالخارج،
0: إذا اعتبروا استقواء بالخارج نعم، إذا كنتوا تعتبروا الدفاع عن حقوق الإنسان وهي حق دولي، حق دولي لكل إنسان في العالم أن يدافع عن حقوق الإنسان عالميا، إذا كنتوا تلوها وتسموها استقواء بالخارج سموها ما تسموش، إحنا بندافع عن ناس مظلومين فقط لا غير، لا استقواء ولا يحزنون، إحنا عاوزين ناس يترفع الظلم عنهم ليس أكثر من هذا.
1: أنا أشكرك أستاذ مجدي خليل، وأشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، انشروا حتى يسمع كل واحد هذين القضيتين. أنتوا أملنا، إحنا فقدنا الأمل للأسف في ناس كثيرة، منهم رجال دين، منهم ناس بيمثلوا الكنيسة، لكن رجاءنا في الله وفي الناس، في شعب الكنيسة أنه يقوم بالدور. أشكركم وإلى اللقاء.

لماذا دعي المسيح المعلم الصالح؟ وما هو تأثير تعليم المسيح على مسامع الناس؟ وما هو المقصود خرجت كلمات النعمة من شفتيه؟ رح أتكلم في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح.

0: من جبل التطويبات رح أتكلم عن تعليم يسوع المسيح. طبعاً اخترت هذا المكان لأن هذا المكان هو مكان عظة المسيح الشهيرة على الجبل الموجودة في إنجيل متى إصحاح 5 إصحاح 6 وإصحاح 7. ويمكن احنا خصصنا تعليم عظة المسيح على الجبل، فيك ترجع للسايت بتاع نور لجميع الأمم. من هذا المكان أنا راح أتكلم عن أعظم معلم، التعليم الفريدة، التعليم العجيبة اللي علمها يسوع المسيح من جبل التطويبات. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد قليل.
1: كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
2: فخصم اليهود بعضهم بعضاً،
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟
1: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو

0: الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد.
1: قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه.
0: وأنتم أتريدون أن تمضوا؟
2: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.
3: أنسب مكان أتحدث عن موضوع تعليم يسوع المسيح هو من هذا المكان، عظة المسيح على الجبل، من جبل التطويبات الذي يطل على بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل اللي عاش حولها يسوع أكثر من سنتين، كان يعلم ويصنع المعجزات ويؤثر في حياة الناس. مكتوب عن يسوع أنه علم وعمل، وإنه يسوع المسيح واحدة من أسمائه المعلم، يعني الرباي كمان هو المعلم. يعتبر يسوع المسيح أعظم معلم، معلم كان، واعظ ورسول، حكيم، فيلسوف، مؤثر على التاريخ، هو الرب الخالق، عارف بشهادة الجميع. يعني أي شخص بتسأله عن تعليم يسوع ولا سيما العظة على الجبل بقول لك مفيش معلم مثل يسوع المسيح. تعليم يسوع المسيح أظهرت سلطانه وأثبتت لاهوته، فعلا تعليم متميز، تعليم فريد. ومثل ما قال عنه نيقوديموس، أتيت معلما من الله، أو كما يقول الكتاب عن يسوع متعلمين من الله. فإذا يسوع يعتبر معلم عظيم بل أعظم المعلمين. كلمات النعمة خرجت من شفتيه، كان يعلم بسلطان ليس كالكتبة والفرسيين، وهذا الشيء اللي جذب حياة الناس أو جذبت الناس اللي يأتوا ليسمعوا من يسوع المسيح. يسوع النبوة عنه تقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا كونسلر. فإذا هو المعلم، ومن خلال تعليمه أكيد في مشورة، في حكمة، في فلسفة، في عمق، في تعليم منه. كان اسمه مثل ما ذكرت المعلم. واحد من الناس قال أو سأل يسوع، قال له أيها المعلم الصالح. يعني مش بس أي معلم، في كتير معلمين، لكن قوله أن يقول المعلم الصالح، وهذه صفة تطلق على الله، المعلم الصالح. يقول الرسول بولس عن يسوع المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح أعطى تفسير روحي، عمق روحي لكل الآيات، ولا سيما من العهد القديم اللي كان بيتكلم بكل شيء. وبما أنه العالم بكل شيء، أي أنه كان يتميز بالذكاء والمشورة والحكمة والمعرفة الكامل، هذا كان يؤيد تعليم يسوع المسيح. وهذا الكلام بسلطان دايما مؤثر وله نتائج مباركة. يقول الكتاب لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع كلامي روح وحياة. كل كلمة من كلام يسوع أقوى من كل مجلدات العالم وأقوى من كل خطباء هذا العالم. طبعا الفحوى من تعليم يسوع المسيح بتشوف مواضيع متعددة من خلال كلام يسوع المسيح. مثلا علم عن المحبة، المحبة الحقيقية، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه

من أجل أحبائه، وأعلم عن محبة الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، وتحب قريبك مثل نفسك. تعليم المسيح كان مثل مياه هيك يسري وينساب، مياه حية مثل بلسم شافي التي تنعش الروح أيضا. وهذا ما جذب الجماهير، إنه كانت تأتي من كل مكان حول يسوع المسيح لكي تتعلم من يسوع المسيح. أنعشت حياة السامعين، كلام يسوع بلسم، كلام يسوع كان شافي، كلام يسوع كان مشجع، فيه تقوية، فيه تعزية، بيعطي سلام عميق للنفس. وأدرك هذا الشيء، قال قائد المئة قل كلمة، بيتكلم عن السلطان، قل كلمة، فنطق الكلمة يسوع فشفي ابنه في كفر نحوم. وبطرس قال يسوع على كلمتك ألقي الشبكة. كلام يسوع فعال مؤثر مغير، فيه نتائج مباركة.

علم المسيح وأيضاً هو نفسه كان موضوع التعليم. علم يسوع المسيح مثلاً أنه هو خبز الحياة، علم أنه هو نور العالم، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، علم أنه هو الفادي والمحرر أيضاً، علم عن الغفران بدروس عملية، دروس حقيقية، علم عن العظمة الحقيقية، أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، إن العظمة الحقيقية هو أن تكون خادم متواضع. علم عن التواضع، هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. علم عن التواضع، علم إنه نيره هين مش أعباء أحمال الناموس اللي كان يحطوها على كاهل الناس. كان تعليمه مش بس للجماهير، كان بيقضي أوقات شخصية مع التلاميذ يعلمهم عن حقائق وأسرار ملكوت السماوات. المسيح مش بس كان بيقضي يعني حياة شخصية مع التلاميذ، علم أمور مهمة جدا. واحدة من المواضيع المهمة جدا في تعليم المسيح، علم عن ملكوت الله، علم عن البر، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير مشروطة للجميع، علم وقال: أحبوا أعداءكم مثلا. في العزة على الجبل منشوف أجمل معلم في المسيح، قال: ابتدأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، ثم قال: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، والسؤال: إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إن كان النور فيك ظلاماً فالظلام كم يكون؟ وهذا النور أحبائي مكتوب: لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، يروا هذا النور، يروا أعمالكم الحسنة قدام الناس ويمجد أباكم الذي في السموات. علم ضد الكبرياء، قال يعني: لا تنظر القذى في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. اخرج يا مرائي، اخرج القذى أولا حتى يعني شيل الخشبة عشان تشوف القذى اللي في عين أخوك. يعني بتكلم على الدينونة أو روح الإدانة ضد الشخص الآخر. اتكلم بتميز بتفرد. بالعهد القديم كانوا يسمعوا كلمة هكذا قال الرب، لكن المسيح قال: الحق الحق أقول لكم قد سمعت.

سمعتم قد أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم: أعطى بعد روحي، عمق روحي، تفسير روحي لنفس الآيات في العهد القديم حتى تفهم بالنية بالدافع الصحيح عم بفهمنا من خلال حياته ومن خلال مثاله. أيضا علم عن القانون الذهبي، وهذا ليس موجود تحت السماء في أي ديانة أخرى. العزة على الجبل تعتبر قمة تعليم يسوع المسيح، وهذه التعليم مش ممكن استحالة إن الإنسان يعملها إلا إن لم يكن قد تغيرت حياته من خلال الفداء دم يسوع المسيح اللي بيعطيني القوة إنه أعيش هذه الحياة، وإلا كيف ممكن أحب أعدائي إذا أنا ما اختبرتش محبة يسوع المسيح. عمق روحي للشريعة، مش مركزش على حرف الناموس ولا ركز على التقاليد البالية اللي قال عنها: أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. كان في أحمال وأعباء، والناس شافت نير هين وراحة من خلال تعليم يسوع المسيح. المسيح ركز على النعمة مش حرف الناموس، لأجل هذا اصطدم مرارا مع رجال الدين بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية، بسبب الرياء، بسبب الكبرياء، يعني مش حابينه لأنه شافوا أنه إله شعبية والناس عم تمشي وراء يسوع المسيح. ركز على المحبة، هذا هو جوهر تعليم المسيحية، مش يعني إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون يفعلون هذا؟ الخطاب يعملوا هيك، لكن علم عن المحبة اللي بدون شرط، غير محدودة، بدون مقابل. تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك مثل نفسك، وتحب أيضا عدوك. هذا التعليم كان يعتبر ثورة جديدة في حياة الناس، انبهرت، كانوا بيشوفوا أنه معلم بسلطان، تعجبوا من كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه، كانوا بينجذبوا ليسوع المسيح مثل المغناطيس، لأنه فعلا هو المعلم الأعظم.

ذكرت أنه كان المسيح يصطدم مع رجال الدين، وكانوا مراراً وتكراراً يأتون بأسئلة كثيرة حتى يوقعوا المسيح أو يسقط في شرك. وأحياناً كتير الغرض والنية من الأسئلة مش عشان يتعلموا، لكن عشان يجربوا يسوع المسيح. لكن أسلوب تعليم المسيح أظهر تميز، أظهر تفوق، أظهر حكمة، وأظهر معرفة عميقة في كلمة الله. أسلوبه بالكلام كان فصيح لكنه كان بسيط، كان يأخذ الحقائق الإلهية العميقة ويبسطها ببساطة الأطفال. الشخص العميق أو الضليع المتعلم ممكن يفهمها، وأيضا الطفل البسيط بيفهمها بشكل آخر. المسيح وهو يعلم كان دايما عنده رؤية ثاقبة، وهو عم بيعلم الناس كان بيعرف ما فكر الناس، وعم بيتحرك برؤية نحو الهدف، لأنه جاء بسبب من أجل إرسالية. هذا التعليم كان مؤيد كمان بالآيات والمعجزات. في كل مرة كان في معجزة وآية كان في تعليم، كان في تفسير، أو في كل مرة كان في تعليم أو تفسير تتأيد بمعجزة، وهكذا الناس كانت تشوف المسيح شخص حقيقي. انجذبت للمسيح لأنه كان شخص

فعلا حماسي، يعني ما بتملش من يسوع المسيح. الشيء اللي أنا أعجبني في شخصية يسوع المسيح إنه حازم، حاسم، فعلا هو المعلم الأعظم. تعرفوا المسيح لم يتردد لحظة، ما أجاش واحد سأله سؤال وأخذ على غفلة، أو واحد سأله سؤال انتظر عليه أشوف الجواب تاني يوم. كان دايما عنده الجواب في نفس اللحظة، وما كانش يتفاجأ من أي شيء ولا يتردد ولا يستخدم عبارة إن شاء الله أو برجع لك أو كذا. كان دايما الجواب موجود، لأنه حيث يسوع، حضور يسوع، سلطان يسوع، قدرة يسوع، أيضا تعليم يسوع المسيح المليان بروح الحكمة والمعرفة والمشورة. أيضا شيء آخر، المسيح كمعلم كان عنده فن التواصل. واليوم أحبائي لما بندرس فن التواصل، الـ Art of Communication، يسوع هو يعني فعلا المعلم، نتعلم منه بطريقة التواصل. شوف كيف لما نيكوديموس قال له أتيت من الله معلما، قال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. بيعرف الاحتياج الحقيقي من خلال فن التواصل، تعامل مع نيكوديموس بأسلوب بيفهمه. لكن على طول في يوحنا 4 بيتعامل مع المرأة السامرية بأسلوب يختلف كليا، كيف تعامل معها، كيف خاطبها، خاطب فكرها، إنسانيتها، ضميرها وروحها، وحولها رجوعا للإنجيل. فعلا يعتبر فن التواصل. وهكذا لاحظ أسلوب يسوع المسيح في التواصل، لاحظ أسلوب التلاميذ في سفر الأعمال في فن التواصل، أخذوا هذا الشيء من المعلم. في حقائق معينة إذا ما كانش عندك الأسلوب، إذا ما كانش عندك الفن والوسيلة والطريقة إنك تقدمها، الناس بتشت والناس ما رح تفهم عليك. أسلوب آخر بتعليم يسوع المسيح، علم بالأمثال. وهذه الأمثال كانت المجتمع والناس البسيطة كلها تفهمها. أعطى أمثال كثيرة من الحياة الزراعية، أعطى أمثال من الحياة البحر وصيد الأسماك، أعطى أمثال عن آخر الأيام. مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. استخدم أمثال كثيرة من الحياة حتى يوصل حقائق إلهية وأسرار إلهية حتى الشخص يدركها ويتعلمها. من خلال تعليمه بكرر مرة تانية إنه فيها نعمة، فيها أسلوب، فيها فن، فيها رحمة، فيها وداعة، فيها محبة، تخلو من روح الشكاية أو روح الإدانة، إلا في حالات لما كان بهاجم الفريسيين بسبب الكبرياء وبسبب الرياء وبسبب حياة مظاهر التدين الخارجي. طبعا كان ضد الرياء على طول، وشافوا حياة البراءة وأسلوب طاهر من خلال تعليم يسوع المسيح. من خلال تعليم يسوع اهتم بالنساء اللي كانوا يعتبروا بالمجتمع ما لهمش قيمة، اهتم بالأطفال، قال اتركوهم دعوا الأولاد يأتون إلي. اهتم بالأطفال، اهتم بالعدالة الاجتماعية من خلال تعليمه. هذا التعليم لأنه ممزوج بسلطان إلهي، لم يقلد أحد، لم يدرس عند رجلي رباي أو معلم معين، لم يتردد لحظة، لم يؤخذ على غفلة، ودائما تعليمه فيها حقائق أدبية وفيها نتائج مباركة جدا. وهذه النتائج عدة مرات اندهشت، انبهرت، تبعوا يسوع المسيح، انفتحت العيون، انفتحت الأذهان، انفتحت القلوب، تعجبوا من كلمات النعمة. مثلا مريم جلست عند قدمي يسوع المسيح متعلمة. وهكذا أحبائي، يسوع يعتبر المثال الأعظم في التعليم لأنه هو المعلم الأعظم.

0: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
1: الحق أقول لك،

0: أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
1: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: كيف يكون ذلك؟
1: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء.
2: يسوع المسيح المعلم الأعظم. وطبعاً ما زلنا نسمع صدى هذا الصوت من خلال هذا المكان الجميل الذي يسمى جبل التطويبات، اللي أعطى في هذا المكان أعظم عظة في التاريخ ألقاها على مسامع التلاميذ والجمهور اللي تبعت يسوع المسيح. يسوع كان بارع بفن التواصل، كان يعلم بالأمثال، وكان يعلم أيضاً بحياته، وركز على النعمة والمحبة والغفران أيضاً. وكان كل الغرض من التعليم مش ليبهر الجماهير، لكن يقود الإنسان إلى اختبار، إلى التغيير، إلى التحول. من خلال تعليم المسيح الناس تدرك أنها محتاجة للنعمة، محتاجة للخلاص. من خلال كلمات المسيح تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج أنه ترجع وتتوب وتؤمن بيسوع المسيح. أحبائي، هذا ليس كبرياء عندما نقول المسيح المعلم الأعظم. فيعني خش على جوجل وشوف أي تعليم أخرى، أي كتاب آخر فيه معلم بقدم هذه التعليم. وهذه زاوية واحدة من حياة المسيح، فهو الخالي من الخطية، هو صانع المعجزات العظيمة، وهو المعلم الأعظم. في كل شيء كان يسوع متميز، كان فريد، واحد من نوع، متفوق في كل شيء وحتما في تعليمه. هذا التعليم إذا ما غير حياتك ما بفيد أي شيء، لكن هذا التغير أنا محتاج للنعمة، محتاج عمل المسيح أنه يغيرني بقوة الروح القدس، محتاج الروح القدس ينور عقلي وذهني حتى أفهم تعليم يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم أنك تقرأ العظة على الجبل وشوف كيف حياتك راح تتغير. من جبل التطويبات بصلي من كل قلبي وانت اليوم بتسمع هذا التعليم أنه الرب فتح عينيك وفتح قلبك وفتح ذهنك لتفهم الكتب. الرب يباركك وخلينا نسمع منك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ننحني في محضر الملك، نطلب منه بركة ومعونة جديدة وزاد للطريق وزاد للطريق. كلنا، كل اللي شايفني في كل ركن في العالم، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن. نرفع طلبتنا إليه وحده صاحب السلطان، وحده صاحب السلطان المعطي بسخاء ولا يعير. كنت في ضيقة ملناش غيره، اللي وعد وقال معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. كنت تعبان ما فيش غيره ريح، لقال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. كنت خاطي ما فيش غيره مخلص، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع وحده يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. اطلبه الآن، حاضر في وسطينا مستعد يستجيب ويعطي، ويعطي بسخاء ولا يعير، يعطي بسخاء ولا يعير، يعطي بسخاء ولا يعير. باركنا للهدي يا رب، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض. فرح كل حزين، ارفع الهم عن كل مهموم، واملى الكل بالسلام والفرح، املى الكل بالسلام والفرح. مسيحنا معانا في وسطينا الآن، إيده ممدودة بالبركة، إيده ممدودة بالبركة.

Maraca. النشير قل لو جدني في محضرك يا رب، افتح عيون إيماني أراك، سمعني صوتك يا رب، سمعني صوتك ودينا كلام عند افتتاح الفم. يحضر يا دوم مليانة

مناشيرك موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعمة شهية أكلها لا يجوع. موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعمة شهية أكلها لا يجوع. موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعمة شهية أكلها لا يجوع. نار روحك المعزي

دار هو يملأ المكان. ادينا جلسة هنية عند قدميك، فرحنا بيك وانت تفرح بينا، ما تسمحش نتوجد حواليك بالجسد، لكن يا روح الله ارفعنا، يا روح الله سود علينا، يا روح الله املكنا، كرامة ومجد ليك. أشكرك لأنك أمرت بالبركة. آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

Joan, fils du way, بيفضل يشتم على ربنا ويقول لي ربنا مش سامعك ولا شايفك وانا تعبانة قوي وبطلت اصلي. واضح طبعا ان الصوت صوت ابليس.

وإبليس ملوش مكان في حياة المؤمنين القديسين، لأن مسيحنا حوالينا سور النار اللي حامينا. لكن إمتى عدو الخير يدخل؟ لما يلاقي ثغرة في السور، لما يكون في خطية ويدخل ويحارب بأساليبه المختلفة. لكن ربنا وعدنا بالنصرة، وأعظم من النصرة أن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأنت ممكن تراجع حساباتك، عايشة حياة توبة حقيقية أو لا، أي خطية نسيبها ونتغاضى عنها ونتركها ونعترف ونبدأ حياة توبة حقيقية، وساعتها الشيطان إليك أو إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وتفرحي بالمسيح.

سلام ونعمة، صباح الخير يا أبونا، صباح النور. معلش يا أبونا، عندي سؤال. أجرة الخطية موت، فما هو تعريف الموت؟ فما هو تعريف الموت؟ هو المكتوب قال إيه؟ قال آدم أخطأ وبالخطية الموت، لأن ربنا له كل المجد. كان قال لآدم من كل شجرة جنة تأكل، لكن من هذه الشجرة لا تأكل، يوم تأكل منها موتا تموت، موتا تموت. إيه الموت؟ اللي هو الطرح في جهنم النار الأبدية. آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. عشان كده كان سر التجسد، وإن ربنا يجي في صورة الناس عشان يرفع عننا الحكم، يرفع عننا الحكم. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فممكن نسأل ليه يا رب تجسدت، وليه جيت في صورة الناس؟ عشان يشيل الحكم عننا، يشيل الحكم عننا. وبعدين بيسأل صاحب السؤال ويقول هو الموت الأبدي أن يموت ويذهب إلى الجحيم ومنه إلى النار الأبدية كنتيجة للخطية؟ وبعدين تعريف الفداء هي أن يفدي الإنسان بذبيحة جسدية. أنت بتشرح ولا بتسأل؟ فهل موت المسيح جسديا لثلاث أيام كان فداء كافي ومساوي لحكم الموت الأبدي؟ طبعا كان كافي. سؤال واحد بيقول أنا علي مبلغ من المال، وضميري بيقول إني لازم أسدد المبلغ، وأب اعترافي قلت له أكثر من مرة إني ضميري بيقول لي لازم أدفع الفلوس دي، لكن هو أعطاني حل إني ما

ادفعهاش، لكن ضميري بيقول لي لازم ادفعها، اعمل ايه؟ ايه ده؟ برجاء الرد ضروري يا ابي على هذا السؤال. منين ضميرك تعبان؟ ومنين اب اعترافك بيقول لك ما تدفعش؟ تيجي ازاي؟ شايف ان ضميرك بيقول تدفع يبقى تدفع، وانت اللي تقدر تحسب هل المبلغ ده حرام ولا حلال، المفروض تدفعه وما تدفعهوش، انت اللي هتتحاسب امام الله. ممكن تكون مدي ابونا معلومات غلط ومش ببلغ ابونا بالصورة الحقيقية للموضوع، عشان كده قدس ابونا بيقول لك ما تدفعش، لكن انت في الحقيقة ضميرك من جوه بيئن عليك بيقول لك لازم تدفع. شوف، اوزن الامور، واللي يرضي ربنا اعمله.

准。لو الأب مرتبه على قد المعيشة بس ومش هيقدر يعمل أي حاجة لأولاده، هل من حق الأولاد يشتغلوا ويعملوا حاجة لنفسهم ولا يدوا الفلوس للأب يصرفها على البيت ويقعدوا كده من غير جواز ولا حاجة؟ هو البيت كان ماشي ازاي قبل ما يكبروا الولاد وقبل ما يتخرجوا؟ الأمور دي مادام في محبة وتضحية والبيت واضح فيه صوت المسيح له كل المجد وحياة إيمانية وتقوى، كل حاجة هتمشي سليمة. الأب طول عمره بيصرف، هيستمر يصرف على قد ما يقدر يعمل بيعمل. وبعد كده الولد كبر وبقى يجيب فلوس. الإنسان المسيحي الحقيقي مرشد بروح الله، مرشد بروح الله، شايف البيت عايز مبلغ الولد بيدي، البيت مش عايز الولد بيحوش، وروح الله بيدي حكمة يوزن الأمور ويدي التصرفات السليمة، أولا اللي تريح اللي حواليه وثانيا اللي ترضي ربنا، اللي ترضي ربنا. الأب هيستمر يصرف والولاد هيدبروا حياتهم ومستقبلهم، كل ده تحت إرشاد الروح القدس، تحت إرشاد الروح القدس.

واحدة بتقول أنا بنتك، هل يصح إني أقول لربنا اعمل لي الحاجة الفلانية وأكون معاك طول عمري؟ هل يصح إني أقول لربنا اعمل لي الحاجة الفلانية وأكون معاك طول عمري؟ يعني يا رب

لو عملت لي دي هعمل لك دي، واحدة قصاد واحدة، ما عملتليش دي يبقى هدي لك ظهري. ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا. بتقول لي اني طلبت من الله بإلحاح وبكى وحرقة قلب وتنهد، وثقت في الله وقديسيه ان يعطيني طفل بعد ما عملنا تحاليل انا وزوجي، وطلعت عند زوجي مشاكل، لكن رغم ذلك اعلم وعندي يقين ان الله يقدر على كل شيء. لذلك جريت عليه وطلبت منه يعطوني طفل، ولم اهتم لاي تحاليل ولا ادوية، لكن الله خذلني بعد وثقت فيه وفرحت بيه وقربت منه، ولم أشعر بوجودي جنبي ولا حتى طبطب علي رغم حنانه وعطفه الكبير. أرجو أنك تصليني عشان أقرى. يا بنتي، إحنا مش بنتعامل مع ربنا عشان يدينا، هو أعطانا الخلاص مجانا، ومن ناحيته هو بيقول كل شيء لكم، كل شيء لكم. لكن احنا كبشر مش بنتعامل مع ربنا واحدة بواحدة، تديني دي ادي لك دي، تديني اصلي لك واحبك، لا لا لا لا لا يا بنتي. وبعدين تقولي خذلني وحصل وحصل، لا لا لا لا. احنا اولا بنحب ربنا من كل القلب من غير ما انتظر شيء منه، لانه هو اعطاني كل شيء بغنى للتمتع. لكن احبه لذاته من كل القلب، من كل النفس، من كل الروح. احب الهي من كل قلب. وبعدين ما اشترطش قدامه تحبني احبك، تعمل لي دي اعمل لك، لا لا لا لا لا لا يا بنتي. بنحب الرب لذاته، واثقين في امانة وجوده، واثقين انه هو بيعمل كل شيء لصالحنا. نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لما نحب ربنا يبقى كله للخير، كله للخير، حتى عدم الخلفة للخير، لأن قال كله للخير. فأنا ما حطش ربنا في ناحية ويديني ولد في ناحية تاني. تديني ولد أحبك وأعرفك، ما تدينيش ما أحب، لا لا لا لا، مش مظبوط، مش مظبوط. أحبك يا رب يا قوتي، أحب من كل القلب لذاته. واحد بيقول المسيح تاه وسط زحمة القديسين، المسيح هو الكل في الكل. سيرة القديسين كثيرة ومسلية، وجزء من الثقافة القبطية، ولها تأثير عاطفي على الناس، لكن ليست بأي شكل بديل عن حفظ كلام المسيح يسوع ليثبت فينا ونحن فيه كما أوصانا. جمال القديسين من نور المسيح الذي أحبوه واستشهدوا لأجله بناء عليه. سيرتهم مجرد قصص تاريخية مرتبطة بثقافة مسيحية،

ثقافة مسيحيين شعب في بلدنا في بلد ما وغير معروفين في بلد وثقافة أخرى. المسيح يسوع هو أساس إيماننا المسيحي في كل مكان وزمان. ما صنعه لأجل خلاص جنس البشر أكبر وأعمق من أي معجزة مرتبطة بأي قديس أو قديسة. يمكن أخونا بيكتب إن إحنا كنا قلنا الكلمة اللي قالها واحد من المباركين إن المسيح تاه في وسط زحمة القديسين. ما فيش شك إن المسيح وحده له كل المجد، وأي إنسان أيا من كان ياخد مجد المسيح ده شيء مرفوض، لأن هو المجد لا أعطيه لآخر. يبقى المجد للرب وحده، المجد للرب وحده. يمكن صاحب السؤال تلاحظ والكل لاحظ أني أنا كان لي قصد في أني أقول لكل إنسان حتى غير المؤمنين روح صلي لأي مريض وقول له باسم يسوع المسيح تشفى هيشفى والعلامات بانت. كان ايه القصد من كده؟ القصد من كده اني ارخي عيون الناس عن الناس وارفع عيون الناس لمجد الملك المسيح وحده باسم يسوع المسيح. شيطان يخرج فلان يشفى، ده كان قصدي. اما من ناحيه القديسين اللي انت بتحكي عليهم، ليهم كل الاحترام، ليهم كل الاكرام. يعني مثلا لو حاجه معاصره لينا، الشهداء القديسين بتوع ليبيا، وانا قد ايه معجب بيهم، قد ايه معجب بيهم من عظم محبتهم في الملك المسيح، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليهم كل الكرامة وليهم كل الاحترام، لكن ما ياخدوش مجد المسيح، ولا أي من القديسين ياخد مجد المسيح. المجد للرب وحده، ومجد لا أعطيه لآخر.

سلام ونعمة يا حبيبي أبونا، أشكرك. عندي سؤال على بعد الأديان، بس الأول لازم تعرف إني بحب بابا يسوع جدا. مش عارف ايه، وعلى مقدمه طوبة حسب ظروفي. انا بسافر كتير وبحب كل الناس من جميع الاديان والالوان، بس اخر 3 سنوات ما يقابلني الديانة اللوزية. الديانة اللوزية، أنا ما سمعتش اللفظ ده قبل كده، ومن غير

احاول تجيلي عن طريق صديق او دكتور على طول، بس بالصدفة. المهم عرفت ان الدين ده يدعو للسلام والتسامح، وعندهم معجزات. اكتر حاجة مشهورين بيها المديناشين، الرخاء والراحة النفسية، وعندهم رهبان زينا. نفسي أفهم شوية، مهما حصل أنا بنت المسيح وبحب ربنا، كنت عايزة أعرف لو بمر بحزن وخوف وقلق عصبي أعمل إيه بالنسبة إني مسيحية؟ إزاي أعمل كنترول على التفكير في الدنيا دي؟ وتقريبا ابتديت في مصر على اليوجا، يوجا والميديناشين والديانة اللوزية، ابتديت في مصر على اليوجا. أول حاجة بيعملوا تمرين إنك تتوحد بالأرض، وإنك تكون متواضع جدا وما تتشبث في الأرض، او تتخيل انك جوه هالة نورانية. ومش عارف، انا كنت بروح التمرين دي قبل ما اعرف انها دينية، بس فعلا كنت بس بحس براحة وهدوء. يا بنتي، ده اللي بتعمليه ده كله. من ناحية في المقدمة بتقولي أنا بحب كل الناس من جميع الأديان والألوان، ده كويس، لأني أحب كل واحد وما يكونليش في الدنيا عدو واحد، ده معقول. لكن كونك تشوفي اليوجا وتشوفي مش عارف ايه والكلام كله اللي حكيتيه ده، ده الكلام المرفوض، كلام المرفوض. يا بنتي احنا ملناش راحة غير في المسيح يسوع وحده. انت في مقدمة كلامك قلت لازم تعرف اني بحب بابا يسوع جدا، يبقى حبي للمسيح يخليني ادي ظهري لكل مورد او لكل مصدر يدعي الفرح والحاجات دي زي ما بتقولي. المسيح وحده له كل المجد، هو المخلص، هو الطريق. المسيح وحده هو المفرح، فيش فرح بعيد عن المسيح. المسيح وحده هو السلام، هو سلامنا، واللي قال سلامي أترك لكم. المسيح وحده هو الكل في الكل، ومن غيره ما فيش خلاص ولا حياة أبدية. ممكن أمور العالم زي اليوجا والبتاع اللي بتتكلم عنه ده ممكن يدي راحة وقتية أو وهمية، لكن الراحة الحقيقية عند أقدام المحبة. لأن تعالوا إلي وأنا أريحكم، وحده مريح التعب. فيش راحة بعيد عن المسيح له كل المجد. فنصيحتي ليك يا بنتي، قفل الباب عن كل الأمور دي وخلي حياتك مع المسيح وحده له كل الكرامة والمجد. مريح التعب وحده، مريح التعب اللي قال تعالوا إلي، تعالوا إلي كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ملناش غيرك، ملناش غيرك.
هو معطي الفرح، معطي السلام.

تعرفتك من زمان. يا ريت عرفتك من زمان. واحدة بتقول أنا بنتك فلانة من البلد الفلانية، كنت عايشة حياة كلها خطية وعملت خطايا كتير وكذا وكذا وكذا، لكن أنا من شهر بالضبط حسيت بلمسة من ربنا بتفوقني، وفعلا قررت أوقف كل حاجة غلط عملتها في حياتي، وفعلا حسيت بقرب من ربنا شوية شوية، وابتديت أصلي وأقرأ في الإنجيل من شهر ومستمرة. ربنا هيقبل توبتي وهيغفر لي خطاياي ويقبلني بنته. أنا حاسة زي ما أكون كنت ميتة وقمت. يا ريت يا ابونا تقول لي ربنا هيقبلني بعد اللي عملته وهيسامحني. انا عايز اقول لك كلمة ربنا هيقبلني وانتي في الخطيه، محبة ربنا ليكي كاملة وغلاوتك عنده كاملة. لما تقول ربنا هيقبلني، ده ربنا اللي مستني من زمان بيدور عليكي وعينه عليكي. يعني الابن الضال لما راح الكورة البعيدة أبوه ما نسيهوش، لكن قاعد مستنيه. والكلمة الحلوة اللي انت بتقوليها انا حاسة زي ما اكون كنت ميتة وقمت، فعلا لان التوبة حياة. ابني هذا كان ميتا فعاش، وما احلى حياة التوبة. إنسان يبتدي يتمتع بعطايا المسيح له كل المجد، يتمتع بالفرح والسلام وراحة القلب، يتمتع بالرجاء المبارك رجاء الحياة الأبدية، يتمتع بكل العطايا. هيتشال الفاصل، خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينكم وحجبت وجه الرب عنكم. يبتدي الإنسان يتمتع بالعطية. ربنا بيحبك ومحبته ما بتتغيرش. كان بيحبك وانت في الخطية، ولما رجعتي نفس الحب، لان حب كامل. وانت في الخطية انت غالية على المسيح، ولما رجعتي غلاوتك زي العيون على رأي بيقول. وانت في الخطيه انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، بيقول للإنسان الخاطئ وانت في الخطيه

انت غالي علي. وبعد ما ترجع غلاوتك هتكون زي عيني، أصونك في حدقة العين، غلاوتك هتكون وانت في الخطيه. انت غالي عليا وانت في الخطيه، انت غالي عليا وزي العيون، غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلاوتك هتكون

غلو تك حتكون بعذر جوعك تاني ليا. يا سلام، وانت في الخطيه، لما كنت في الخطيه غالي على قلب المسيح ومحبته الكامله الابديه ما اتغيرتش بالنسبه لك، ولما ترجعي هتتمتعي بحب المسيح الكامل، فرحان بيكي ويفرح بكل انسان يرجع له. تعالوا ذوقوا حلاوه المسيح، حلاوه المسيح وحب المسيح وعطف المسيح، كرامه ومجد

كرامة ومجد للملك المسيح. عاجبني العدد ده خالص. وانت في الخطية تيجي نرنمه مع بعض، رنمه معايا. وانت في الخطية انت غالي علي، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. وانت في الخطيه انت غالي علي حبيبي، او انت في الخطيه انت غالي علي، وزي العيون غلوتك حتكون

لو تك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، ما انساش الترنيمة دي اللي ربنا ادهاني في اختبار جميل جميل.

ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني

يا سلام، عملتي خطايا كتير، لكن قد ايه الرب فرحان بيكي ويفرح بكل انسان يرجع، لاني عايز الكل يخلص. لا يسر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. فالرب فرحان بيكي، وزي ما قلتي قمتي من الموت، اشكر الرب من كل القلب وادخلي للعمق معاه. سؤال، انا بنتك عايزه كلمه منفعه لماما، هي بتحب تسمعك جدا وبتسمع كلامك. ماما ما عندهاش احتمال او صبر اي حاجه بتضايقها وبتنرفزها، وللاسف بتشتم. قول لها يا ابونا ايه الصح، وصلي لأجلنا كتير، بتحب تسمعك جدا وللأسف بتشتم. بتحب تسمعك جدا وللأسف بتشتم. بتحب تسمعك جدا وللأسف بتشتم. طب فين نتيجة السمع؟ ياما كلام قلناه والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، ده ايه؟ دي لمسات واعلانات. واحد من المباركين قال ياما كلام قلناه والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، دي لمسات واعلانات. منين بتسمعي؟ بكلم الام المباركه، منين بتسمعي ومنين بتشتمي؟ تشتمي يعني مش عايشه حياه توبه، مش عايشه حياه توبه، يبقى النتيجه مره، ربنا ما يسمحش. وبعدين اللي سمعتيه هتتحاسبي عليه، هتتحاسبي عليه. وسبب النرفزة والكلام والشكوى بتاعت بنتك منك انك لسه ما قدمتيش توبة. اطلبي من ربنا يغيرك، والنعمة تلبس قلبك، تلمس قلبك، تتغيري. ما عادش في وقت ان احنا نبات ونغمض عينينا واحنا في الخطيه. كلام بقوله

لنفسي ولكل نفس سمعاني، كل إنسان سمعني. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. العاقل يتوب الآن، يتوب الآن، العاقل يتوب الآن. الشيطان لما يسود على إنسان ممكن أحيانا يخليه يأجل، بلاش النهاردة، بكرة توب، بلاش النهاردة، بكرة توب، بلاش النهاردة، وجايز بكرة ما يجيش، جايز بكرة ما يجيش. عشان كده العاقل يتوب الآن، يتوب الآن. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وده محور كرازتنا وكلامنا، أو أنا بالذات محور كلامي التوبة، التوبة، ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. محور كلامي كله له في فلسفة ولا تعليم ولا ادعاء، لا، توب. كلمة اللي قالها يوحنا المعمدان، كلمة اللي قالها رب المجد يسوع وهو في حال الجسد، كلمة اللي قال للرسل قولوا توبوا، والكلمة اللي قالها لنا الروح القدس قولوا توبوا. واللي تاب هيقول يا ناس توبوا، يا ناس توبوا. يعني الأب في البيت اللي عايش حياة توبة لازم يقود ولاده وبناته ومراته للتوبة. إنسان في شغل أو في عمل يقود الكل للتوبة لأن هو تايب. فاللي تايب يقول يا ناس توبوا، ده المطلوب. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. تأتي ساعة وهي الآن، تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات بالخطية صوت ابن الله والسامعون يحيون. اللي ميت في الخطية حيقوم. أدي الكلمة اللي بتسمعها، تأتي ساعة وهي الآن. في كل أوان بتسمع كلمة، الميت يقوم، الميت بالخطية، الميت بالخطية. توبة أساس الخلاص، أساس الخلاص، وبداية الطريق للحياة الأبدية. أدخل من التوبة لضرب القداسة، لضرب الكمال، لحياة الشهادة والافتخار برب المجد يسوع، والحياة المنيرة، المنيرة في العالم. عشان كده نصيحتي لأمك ولكل إنسان ما تبشي يقدم توبة، لكل إنسان توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، توبوا وارجعوا تنالوا حياة أبدية. إنسان العائل ما يغمضش عينيه وينام إلا ما يكون مالي إيده، مالي إيده. أنا عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أنا عالم بمن آمنت. الصديق واثق عند موته. أيها الأولاد أثبتوا فيه، أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. أقول تاني وديني ودنك، أيها الأولاد أثبتوا فيه، أثبتوا فيه حتى إذا أظهر، لما يجي يكون لنا ثقة، يكون لنا ثقة، يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. أشرار كلهم حيخجلوا. أين أهرب من وجهك الأشرار؟ لكن الأبرار ولاد ربنا القديسين يا مرحب، يا مرحب.

امين تعالى ايها الرب يسوع العائل يتوب الان. ارفع ايديك وقلبك وقل له سامحني. الام دي وكل انسان سامعني ومش عايش حياه توبه يقول له يا ربي اقبل توبتي الان، ونقول له سامحني.

معنا القلوب بتقرع، وطوبى للي يسمع ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع.

أمين. طب نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب، نشوف مجد الرب. الحقيقة أنا منبهر من اللي شايفه قدامي وعمل الرب العجيب، وخصوصا حياة المؤمنين الشاهدة بقوة باسم يسوع المسيح. معجزات كتير قدامي، معجزات كتير قدامي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. عايز اشهد عن عمل الرب يسوع معايا. انا كنت تعبان جدا بالكورونا، وعملت اشعة وتحاليل وطلعت النتيجة يوم الاربعاء انها ايجابي. ويوم الجمعة قدام الاجتماع قدسك كنت بتقول اي حد يقول باسم يسوع المسيح الناصري لاي حد تعبان حيشفى. والمدام عندي عملت كده وصلت لي ورشت علي مية، وبعدها خفيت تماما من اي اعراض ونزلت الشغل على طول. المدام صلت لي ورشتي بالمية وقالت باسم يسوع المسيح الناصري. وانا بكرر الكلام وبعلي صوتي لكل انسان عنده مريض وقدامك مريض، روح له قل باسم يسوع المسيح يشفى، هيشفى. وهنشوف المجد، وهنشوف المجد في بلدنا مصر وفي كنيستنا، هنشوف المجد ويرتفع اسم الملك المسيح، ويعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. أمين أمين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أنا اسمي فلان من إبرشية كازخ. يوم الجمعة الموافق 19/6 كنت مريض بكورونا، وكنت في عزل منزلي. حالتي كانت صعبة جدا، تنفس بسيط، السكر 500، كان لي 4 أيام مش بنام، وقاعد فترة المرض على كرسي من ضيق النفس. وكحة صعبة جدا. يوم الجمعة كانت حالتي حالة موت مؤكد، لأن الأكسجين

في نزول جامد، صممت اني اقعد قدام التلفزيون. شفت العظة يوم الجمعة الموافق 19/6، وفضلت منصت الى اخر العظة، وما كنتش اقدر اقف من التعب. طبعا كنت حاطط قدام التلفزيون قدام كوباية مية، وجه وقت الصلاة فصليت. وانا وقاعد وبعد الصلاة أبونا قال باسم يسوع أي مريض يشفى. أنا شربت المية، قلت بركة صلوات الاجتماع، حسيت إن قوة دخلت جسمي ورعشة خفيفة في جسمي. قلت لهم في البيت أنا خفيت، وابتديت من وقتها ونمت في نفس اليوم. بدأت أحس بتحسن، ولا أخدت حقن ولا أنبوبة أكسجين، وأنا حاليا شفيت تماما. آمين آمين آمين. في إنسان شاف رؤيا جميلة، رؤيا جميلة، مبارك اسم الله. أختي ربنا عطاها مريم بعد 10 سنين بشفاعة الاجتماع، شربت من المية بعد 10 سنين. أرجو إرسال هذه المعجزة لأبونا مكاري. أنا بنتي مريم كانت طالعة لها ثعلبة في راسها، والشعر وقع كله بتاع راسها، والعلاج ما كانش جايب نتيجة. حطيت إزازة مية قدام الاجتماع وغسلت راسها بالميه، وبركه الاجتماع ويسوع المسيح طلع الشعر في 3 ايام. امين. انا ابنك من البلد الفلانيه كان معايا مندوب، شغالين مع بعض في عربيه واحده تبع شركه، والمندوب كان عنده حصاوي في الحالب، وانا كنت حاطط ازازه ميه قدام الاجتماع. اخدتها واديتها له، لما شرب منها واستحمى بيها نزلت الحصوه في نفس الوقت. اعطوا مجدا للملك المسيح. احنا كنا واخدين شقه والازاله شالتها، ده في الحاجات الجديده دي. كل الناس قالت ان المقاول مش هيديكم حاجة، كده فلوسكم راحت. صلينا وحضرنا الاجتماع اكتر من مرة، كل مرة اقول لجوزي انتظر كلمة ربنا. واثناء الاجتماع طلبت بشدة تدخل ربنا، وضع خوف في قلب المقاول، وهو اللي كلمنا. وضع خوف في قلب المقاول، هو اللي كلمنا بالفعل، اتصل بينا وحدد معانا معاد، وادانا شقة بدلها في نفس العمارة. مساء الخير يا أتسابونا مكاري. أنا حماتي كانت عندها كورونا، حطينا مية وصلينا حطينا مية وصلينا. احنا في سلطنة عمان شربنا ورشينا مية على صورتها، وقلنا باسم يسوع المسيح يشفيكي. عملت اشعة وتحليل، طلع ما فيهاش اي حاجة. بنتي مريم عندها 2 سنين حصل معاها معجزة. امبارح الصبح قامت ورجعت دم، فاتخضينا عليها جدا، ورحنا بيها 3 مستشفيات ومش راضين يقبلوا حالتها، بيقولوا لازم نعمل منظار. فروحنا لمستشفى كذا وقبلتنا، واحنا في الطريق رجعت دم،
وقدام المسلمين.

مستشفى برضه. لما وصلنا كان معايا مية من صلاة الاجتماع يوم الجمعة، اديتها شوية ورجعت برضه، بس المرة دي كانت مية، رجعت مية. دخلنا المستشفى عملوا لها جميع التحاليل وفحوصات وطلعت كويسة والحمد لله. والدي كان عنده كورونا وكان بيموت، كانت حالته صعبة. والدتي كان عندها، بس كانت حالتها أصعب من بابا. وسمعنا الوعظة وبعديها اديت لوالدتي ولوالدي مية، رشيت وقلت باسم يسوع المسيح يشفوا. وبعدها بابا حلم حلم، سمع صوت بتقول له قوم انت نايم ليه، انت خفيت خلاص. وبعدها خف خالص، وماما مبارك اسم الله. اخر حاجة، ولو اني قدامي حاجات الحقيقة حاجة يعني لا توصف، حضرت الاجتماع وابونا حكى المشكله بتاعتي، واشهد الله ان بمجرد ما ابونا صلى عدنا انسان مسلم. وكان احنا قلنا الحكايه قبل كده، جاره جرجس هو اللي اداله ميه. بيقول انا حضرت الاجتماع وابونا حكى المشكله بتاعتي، قلناها المره اللي فاتت، واشهد الله اني بمجرد ابونا ما صلى قعدت ارجع، وانا عندي جاري جرجس رجعت كتل دم لونها غريب من صدري، وقعدت اكح جامد لدرجه اني تعبت من كتر الترجيع. اشكرك يا ابونا، والله أنا مسلم. شوف يا ابني، يمكن أنت كنت فاكر اسمك أحمد، أنت مسلم، أنت مسيحي، أنت يهودي، أنت أنت. المسيح بيحب كل إنسان، بيحب كل إنسان، وفاتح ذراعيه وعايز كل يخلص، مش عايز إنسان يهلك. فأنا بقول لكل إنسان سمعني من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، المسيح بيحبك. ده مش كلامي، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم. فأنت محبوب من المسيح. أنت مين؟ أنت كل إنسان، أنت محبوب من المسيح، وأنت محبوبة من المسيح، ومستني تقبله وتسكنه قلبك ويملك عليك. هو اللي هيقودك لحياة الأبد السعيد، هو اللي هينجيك من الهلاك الأبدي، ما فيش غيره مخلص، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فأنا بطمنك يا أحمد وغير أحمد وكل إنسان، المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم، اعرفوه، اقبلوه، هو المخلص الواحد، هو الباب، هو الحق، هو الحياة، هو الطريق، وليس بأحد غيره الخلاص.

أنا بنتك فلانة، حصل معايا معجزتين. المعجزة الأولى من حوالي أكتر من 7 سنين، وأنا آسف على التأخير، كانت عينيا مش بشوف بيها كويس، بحس إنها مشبرة. في يوم كنت بشوف الاجتماع على التلفزيون، وأثناء ما كنت قدسك بتقول اللي ليه طلبة يطلبها وهو في مكانه والمسيح هيسمعها، فطلبت قلت يا رب عينيا، لقيت الدنيا بتوضح قدامي في ساعتها من قبل حتى ما أشرب من المية، وبقيت أشوف كويس. المعجزة التانية كانت في شهر 12 اللي فات، وهي كانت تعبانة نفسيا وجالي انهيار عصبي، كنت بتخيل حاجات غريبة بشوف حاجات غريبة. حضرت الاجتماع في التلفزيون، وأثناء ما كنت بصلي معاك يا أبونا حسيت جسمي نمل، وحسيت حاجات طلعت من راسي، وخفيت وبقيت كويسة جداً.

فلان كان تعبان قوي، لما راح لدكتور طلب منه تحاليل كورونا وعمل التحاليل وطلع التحليل إيجابي، كان يوم الجمعة 10/7، كنا حاضرين الاجتماع وانت قلت أي واحد قال بالإيمان يسوع المسيح الناصر يشفى، وإحنا أول ما عرفنا بكورونا فضلنا نصلي ونقول بالإيمان، وشرب المية وعمل التحاليل تاني يوم اللي هو يوم السبت 11/7، عمل تحاليل تانية طلع سلبي. أنا فلان كان عندنا، أنا ومراتي كان عندنا الضغط عالي من 10 سنين، وبناخد علاج، كنا مداومين الصلاة أمام الاجتماع ونشرب من المية، والرب تمجد وبطلنا العلاج تماما. حاجات كتير حاجات كتير. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. عندكم حاجة تزعوها؟ مفيش. نعم.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خدنا على جبل عالي وكلمنا

حبيبي وتهلل برؤياك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا عندي رسالة، عندي رسالة لكل إنسان مسيحي. لكل إنسان مسيحي. الروح القدس بيقول لك وبيقول لك أنت مش عارف أنت مين؟ أنت مش عارف أنت مين؟ انت مش عارف انت مين. يعني يمكن انا طبعا كلامي له وعظ ولا تعليم، لكن هكرر الكلام تاني واقول الله بيتكلمنا ويسألنا انت مش عارف انت مين، انا عايزك تعرف انت مين، انا عايزك تعرف انت مين. اللي احنا تعودنا عليه، مش هقول الكل لكن الغالبية، معلش سامحوني، الضعف والهزيمة والخنوع ومشي جنب الحيط، انت هتعمل لي فيها قديس، كل الأمور دي اللي تعودنا عليها، لكن آن الأوان، آن الأوان إنك يا كل مسيحي تعرف أنت مين، تعرف أنت مين يا كل مسيحي. ربنا سمح بالكورونا، اللي هيروح هيروح وبعد ما ينتهي الأمر الرب هيقيم قديسين وقديسات، ومن الكورونا هتطلع كنيسة غالبة منتصرة، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات. أنا قلت لا هوعظ ولا هعلم، لكن عندي رسالة، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات. كلام لكل أحد، لكل أحد كبير وصغير، كنيسة قديسين صناع

آيات ومعجزات. أنت مش عارف أنت مين، ولغة العالم ممكن الواحد يقف كده ويقول أنت مش عارف بتكلم مين. لا، لكن بلغة الروح أنت مش عارف أنت مين. أنا عايزك تعرف أنت مين. أنت مين؟ أبتدي وأقول: كما اختارنا فيه، في مين؟ في المسيح، له كل المجد. الله الآب اختارنا فيه. اسمع يا مسيحي، واسمع يا مسيحية، واسمع يا نفسي وكل نفس: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، قبل تأسيس العالم كلنا مختارين معروفين. كما اختارنا في قبل تأسيس العالم لنكون، اديني ودن، لنكون قديسين، لنكون قديسين. عشان كده يرجع دلوقتي ويأمرني ويقول: كونوا قديسين. اختارنا عشان ايه؟ نعمل ايه؟ لنكون قديسين. انا راجل غلبان يا عمي، امشي جنب الحيط، انا راجل مش عارف، انا رأى. اركن اللغة دي، ان الاوان انك تعرف انت مين. ان الاوان نحن نعرف قيمتنا ومركزنا في المسيح يسوع. كما اختارنا فيه، في المسيح، لنكون قديسين وبلا لوم. قديسين وبلا لوم. موضوع عايز ايمان وعايز جهاد. قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وكمل: السبق فعيننا للتبني، السبق فعيننا للتبني، السبق فعيننا للتبني. يتبنانا. يعني انت ابن مين؟ يعجبني بعض السيدات والبنات لما يبعتوا او يتكلموا تقول: انا بنت الرب، انا بنت الملك. يا سلام، سبق فعيننا للتبني، بقيت ابنه. دور الكلمة دي في دماغك كده، بقيت ابنه. مش ابن ابويا الغلبان، مش ابن ابويا المسكين، ابن ربنا، ابن ربنا. دور الكلمة في دماغك كده. السبق فعيننا للتبني، بقيت ابنه. وتبناني، وتبناني مين انا؟ مين انا؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب، افتكري يا نفسي. أنا التراب، وإياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. اللي عمله معانا لا يعبر عنه، لا يعبر. النهاردة بيفوقنا، النهاردة بيذكرنا. وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع، ويقوم من نوم الغفلة ومن موضع الضعف والخنوع، وينتقل إلى مرتبة البنوية اللي تبنانا. سبق فعيننا للتبنى.

بأنا أستاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك

تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. إن عملت معنى لا يعبر عنه، ادينا أن نتعقل ونستيقظ ونعي ونعي. هقول تاني، كما اختارنا في قبل تأسيس العالم، من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين، كرامة ومجد لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، لنكون قديسين وبلا لوم في المحبة. إيه اللي حصل؟ لنكون قديسين وبلا لوم في المحبة، دي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا. عشان كده الروح بيقول كونوا قديسين، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. أنت مش عارف أنت مين، أنت مش عارفة أنت مين، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. يبقى تبنانا لنكون قديسين وبلا لوم، قديسين وجينا للعالم. قبل ما تنقل لحاجة تاني، هفكر نفسي وكل أحد، وكل أحد. ربنا ادانا كل الإمكانية، كل الإمكانية إن احنا نكمل القداسة في خوفه. وبعدين الروح بيحط علينا مسؤولية، هناخد من ربنا

وندي للعالم. الله ينور فينا واحنا ننور في العالم. الله يقدسنا وقداستنا تشع في العالم. فبيقول لنا لكي تكونوا بلا لوم. هنا بيقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. فبيتكلم مرة تانية الروح القدس يقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله. ما هو تبنانا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب. يا سلام، أنت مش عارف أنت مين. دي حياتنا مش لقمة بناكلها ولا يومين عايشينهم وحتنتهي الغربة، لا، ده أنت ابنه وأنت بنته. ده أنت ابنه وأنت بنته. هقول كلمة يمكن هتتكرر على لساني. قال كل شيء لكم، كل شيء لكم. أرجع وأقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب بلا لوم. كنش ليك تصرف تلام عليه. بسطاء، بسطاء، فيش الخبث ولا اللوم ولا اللؤم ولا الدهاء. أولادا لله، شوف المسؤولية قد إيه. أولادا لله، تعمل حساب اسم أبوك اللي دعي عليك بلا عيب بلا عيب. العيبة ما تطلعش منك بلا عيب. في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. عشان كده رب المجد قال أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد آباكم الذي في السماوات. عايزك تعرف انت مين، عايزك تعرف انت مين. هنا بيقول اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم. يقول مرة تانية الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، سبق فعينهم، كتب الأسماء ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. عايزك تعرف انت مين. الذين سبق فعرفهم، ربنا عارفك من قبل تأسيس العالم، سبق فعينهم، كتب اسمك. ايه المطلوب منك ومني ومن كل احد؟ ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكونوا مشابهين صورة ابنه. سألوني امبارح عن عزة قلتها زمان، النصراني مسيح تاني، وانا قلت اخدت الاسم الدارج في الشارع خصوصا الشارع المصري بيقول عليه نصارى، وقلت كده عشان أرد على الكلمة دي، لكن عارف إن إحنا مش نصارى. النصراني مسيح تاني ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شوف المسؤولية، عايزك تعرف أنت مين. أنت صورة المسيح ماشي على الأرض، عايش في الغربة، موجود في العالم. لما قال المسيح له كل المجد أنا هو نور العالم، أن عليك وعليك وعلي أنتم نور العالم. علينا مسؤولية مش موجودة.

دين عشان ناكل ونشرب، عايزك تعرف انت مين. انت مسؤول وانا مسؤول وانت مسؤولة وكل انسان مسيحي مسؤول، ليكونوا مشابهين صورة ابنه، مشابهين صورة ابنه. يا سلام، عاش ازاي وهو في حال الجسد على الارض لم يكن له اين يسند راسه؟ نعم، قعد عند ارجل التلاميذ يغسلهم. نعم، عشان كده قال تعلموا مني لاني وضيع ومتواضع القلب، ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يا سلام، مشابهين صورة المسيح، مشابهين صورة المسيح اللي قال من منكم يبكتني على خطيئة؟ رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا، الذي أحبنا وبذل ذاته عنا، أحبنا فضلا ليعلمنا الحب، يعلمنا البذل، بذل ابنه الوحيد. كل ده قبل تأسيس العالم. ويرجع يقول لما جاء ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان. احنا لدينا اسماء مكتوبة معينة من قبل تأسيس العالم. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني كرامة ومجد ليك. وبقيت ابنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. سر عجيب، سر عجيب عظيم، هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الله الذي لم يره أحد قط أعلن ذاته للناس في صورة الناس بلا خطية في الإنسان يسوع المسيح، مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. ليه؟ ليفتدي الذين تحت الناموس، احنا لمحكوم علينا لننال التبني ونبقى اولاده ونبقى بناته، ويبقى هو ابويا ابويا. وغني واقول يا ابويا يلي في السماء، كرامة ومجد ليك. وبقيت ابنه، بقى هو ابويا

مبارك اسمك، مبارك اسمك. عايزني اعرف انا مين. انا ابنك، انا ابنك، انا ابنك، كرامة ومجد ليك. انا ملك ابن الملك. هيجي الكلام مين انا، مين مين انا، مين ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتجرب عشتي. يا سلام، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه

حبيبي لننال التبني، لننال التبني، وبقيت ابنه، وبقيت ابنه، وبقيت ابنه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، تستاهل أغني لك وأعترف بجميلك، تستاهل أغني لك

شال كل عالم. حبيبي مسحنا حلو، مسحنا حلو. النهارده بيكلمنا، عايزنا نعرف قيمتنا، عايزنا نعرف احنا مين. انت عارف انت مين؟ انا عايزك تعرف. المسيح بيسألك انت مين في المسيح يسوع؟ كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يبقى لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس لان جه المسيح. وكلنا قبلناه،

أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا. لازم الآية دي معاني، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الذين ولدوا ليس من دم، ولادة بالمعمودية، إيمان ومعمودية، من آمن واعتمد إيه؟ خلص، من آمن واعتمد خلص. أما كل الذين قبلوا فإحنا كلنا كمسيحيين، إحنا في كنفه معاه، دعي علينا الاسم الحسن، اتولدنا من فوق واتبنانا، بقينا أولاده وبناته، فينا الوحش وفينا الكويس، فينا القديسين وفينا الأشرار، فينا ده وفينا ده، فينا ده وفينا ده، من جهته هو، من جهته هو، من جهة ربنا بيحبنا كلنا زي بعض، بيحب القديس وبيحب المجرم والشرير، لأن محبته كاملة وأبدية لكل أحد. فاطمن يا خاطي، مسيح بيحبك. وعدد الترنيم اللي أنا قلته قبل كده، وانت في الخطية انت غالي علي، فانت غالي عند المسيح، وانت غالي عند المسيح. خاطي، وطبعا بالنسبة لغير المؤمن اللي بره، لكن انا بتكلم على الابن اللي جوه، اللي دعي عليه الاسم الحسن، اللي اتولد من فوق، اللي اتعمد. انت غالي عليه، وغلاوتك هتكون زي العيون بعد رجوعك تاني للمسيح. وانت في الخطيه انت غالي عليا، وانت في الخطيه انت غالي عليا، وزي

يبقى اللي عمله ربنا من أجل الكل، عايز الكل يخلص، مش عايز إنسان يهلك. اتبنانا، دعا اسمه علينا، والنهاردة بيكلم كل أحد بصورة شخصية. عايزك تعرف أنت مين، أنت ابنه، حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه، منقوش على كفيه، له اسم ولا صورة ولا أي كلام، لكن أنت بشخصك تمام، منقوش على الكفين، محفوظ في نن العين، محفوظ في نن العين، منقوش على الكفين، منقوش على

لكن انت بشخصك تمام، لكن انت بشخصك تمام، منقوش على كفيه. النهارده رساله من رب المجد يسوع لاولاده وبناته، عايزهم يكونوا في الصوره البهيه، الصوره البهيه لتمجد اسم العاطي، لتمجد اسم المخلص، لتمجد اسم الفادي اللي تبنانا نعيش على مستوى البنوية، على مستوى العطية. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. نصلي.

ارفع قلبك واديت ودن للرسالة. المسيح بيقول لك عايز تعرف، عايزك تعرف انت مين، انت ابني، انت بنتي. يساعدنا نشرف الاسم اللي دعي علينا، نشرف الاب اللي تبنانا، ونعيش على مستوى العطيه، على مستوى البنويه، نحب الرب من كل القلب ونكره الخطيه. صلي كل اللي معانا، صلي قبل ما تطلب طلبه، قل له سامحني واغفر خطاياي، قل له قدس حياتي اعيش ليك الزمان الباقي، وبعدين قل له طلبتك. مريض قل له اشفيني باسم يسوع المسيح الناصري. تعبان قل له ريحني. مديون قل له سد عني. خايف قل له ملاني بالسلام. تحت حرب قل له بدد مشورة العدو الشيطان من جهتي. ليك طلبة معينة قل له، قولي له. نفسك في عيل قولي له، نفسك في كذا قل له. إلهنا طيب وحنين، مستعد يستجيب كل طلبة، عايز يفرحنا، عايز يهنينا، عايز يسعدنا، عايز يعزينا، عايز يطيب خواطرنا، عايز يدينا ويغنينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولادك وبناتك بين ايديك، انت ادرى باحتياج كل نفس. اعبر اليهم بالبركة، اؤمر بالشفاء لكل مريض باسم يسوع المسيح، اؤمر بالبركة لكل محتاج. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.

ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بالنسبة للمرضى، حسب إيمانك وإيمانك يكون ليكم. أنا هقول مرضى شعبك،

الرب يأمر بالشفاء لكل مريض. بالنسبة للمقيدين بالأسحار والشياطين، حسب إيمانك يكون ليك. يعني المسيحي يؤمن وغير المسيحي يصدق إن المسيح يقدر وله سلطان. أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟ كاتب الترنيمة بيقول ده مستحيل، هنستمر نسبح لإلهنا. عايزين نتشجع مع بعض، عايزين ناخد معاكم المبدأ ده. ما في قوة، من سيفصلنا عن الكتاب بيقول كده، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، خد قدامك كل حاجة انت عايزها. وتعال برضو ممكن تقول من سيفصلنا عن انه نكون بنسبح المسيح؟

المسيح هنا في الأرض، لأنه لو ما تعلمنا ولو ما تعودنا أنه نسبح الله هنا في الأرض هيكون صعب جدا أنه نكون بنسبحه في السماء، لأنه الحياة في السماء هنا كلها تسبيح. بس الحاجة الحلوة كمان أنه منول بيقدر، إحنا يمكن صح سيبنا المكان بالجسد، لكن الروح واحدة في كل مكان أنت موجود فيه. عايز أشجعكم في كل مكان، كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا، في كل مكان أنت موجود فيه تقدر ترفع تسبيح لله لأجل السودان. السودان عايزين نشوفه سودان جديد، هنسبح وحنسبحه من كل مكان. منظر رائع جدا انه بتلقى واحد هنا وهنا، ده في السودان، ده في مصر، ده في امريكا، ده في كندا، في اي حتة شعب الله يعلن التسبيح لأجل مجده يعلن في السودان. في شدة وضيق ما حنقف، في تجربة وخوف ما حنقف، في كل الظروف ما حنقف، وفي الألم العميق برضو ما حنقف. ليه؟ لأنه الله ساكن وسط تسبيحات شعبه. حنستمر نسبح لإلهنا، منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟

عايزين كلنا نتحد مع بعض ونصلي مرة تانية لأجل السودان. عندنا إيمان إنه أمور عجيبة سترى. ابتدينا نصدق عشان نشوف الخير للبلد.

ابتدينا نعلن كلمات البركة للعنة. يمكن في الوقت ده الناس كثيرة بتقول ده السبب وده السبب وده عشان كده، وانت لو ما عملت كده كان البلد ما حيحصل حاجة كده. لكن خلينا نتشجع ونقول يسوع ماسك زمام الأمور، والحاجة الأحلى من كده انه له الكلمة الأولى والأخيرة. في النص بينهم في كلام كثير جدا، لكن كله ولا يهم الله في حاجة، لكن كلمته هي الأولى والأخيرة زي ما هو الألف والياء. خلينا نتحد مع بعض ونصلي. إلهنا الصالح يا رب، شكرا من كل القلب لأجل يا ربي معيتك معانا. شكرا يا رب لأنك أنت يا ربي في كل هذه الظروف ما تخليت عننا ولا لحظة، ولا عمرك يا ربي حتتخلى عننا. شكرا يا رب لأنه أنت يا ربي بتشكل فينا في حتات كثيرة يا ربي. صح يا ربي بنثق أنه الظروف اللي أنت أمرت بيها واللي أنت سمحت بيها قادر يا ربي أنه تشكل وتعيد حسابات كثيرة يا ربي لحياة كل واحد فينا. تعيد حسابات البلد، تعيد حسابات الكنيسة هناك، تعيد حساباتنا إحنا كأفراد وكأسر. يا ربي كل اللي عندنا نقول يا رب شكرا، شكرا لأنك يا ربي أنت موجود دائما في المشهد، شكرا لأنك أنت يا ربي أيضا موجود هناك في السودان مع كل زول. زي يا ربي ما صلينا قبل كده أنه ناس كثيرة محتاجاك وهي هناك، ناس كثيرة فاقدة الأمل، ناس كثيرة فاقدة سبل الحياة البسيطة من موية ومن كهرباء. لكن يا ربي واثقين يا ربي أنه زي ما أنت كنت بتجيب الأكل لإيليا وهو في عز الصحراء وفي نص الصحراء، كنت بترسل الغراب عشان يجيب الأكل لنبيك. نؤمن أنه أنت يا ربي في ظل الظروف دي حترسل المعونة من عندك. يا رب دينا يا ربي قلنا سلامي أترك لكم، ده يا ربي اللي احنا عايزين نؤمن به ونعيشه في الفترة دي. بنصلي لأجل سلامك أنت ليكون سايد يا ربي في البلد، لا سلام منظمات ولا سلام دول ولا سلام داخلي بين فئات الشعب المختلفة، لكن يا رب عايزين نشهد ونشوف ونرى ونؤمن بسلامك الذي يفوق كل عقل. شاكرينك على كل شيء، شاكرينك على كل ظرف، شاكرينك لأنه أنت ربي إله المستحيلات ولا يعثر عليك أمر. خدتنا رب البلد بين يدك، خدتنا رب كل شخص وكل إنسان موجود سواء كانت جوا البلد أو برا البلد، بنخطه قدامك يا سيد. تكلم فنحن عبيدك سامعين، لكل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي، تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مرحب بكم كل أحبائنا المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما بحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب نكاح المتعة، حلله القرآن ومحمد وحرمه عمر ابن الخطاب. في البداية خلونا نصلي. نشكر رب لأنه في مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي خلال وجوده في باريس فرنسا لإعلان مسار جديد من خطوات للهدنة والسلام بين أمريكا وإيران، وده بينتج عنه حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبينتج عنه أنه هتوقف كل المظاهر الحرب والتخوين والتكفير وكل الأمور دي اللي كانت بتطلقها الإذاعات الإيرانية تجاه المجتمع الغربي. نصلي ان الامور تستمر، نصلي ان يكون في بالفعل سلام، نصلي ان الرب يحمي المنطقه دي، نصلي ان الرب يفتح عينين المنطقه دي، الشعوب اللي فيها يعرفوا محبه الله ويعرفوا ان الله ليس اله ماكر ولا اله مضل ولا اله يدعو للحرب. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الله ليس له اعداء، الله ضد الخطية، الله ضد أعمال إبليس وضد إبليس، لكن ليس لا يعادي البشر، لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هو قلب الله، هذه هي إرادة الله، هذه هي مشيئة الله. لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فالله ما عندوش موقف عداء مع البشر، الله بيحب الإنسان لأن الإنسان هو عمل يد الله، والإنسان مخلوق على صورة الله وعلى شبه. وهنا المعنى الأدبي وليس المعنى الحرفي اللي ممكن يجي في ذهنك. فبنصلي أنه لكل الظروف والأحداث اللي بيمر بيها العالم أن الناس تنفتح عينيها وتقدر تقارن وتقدر تبحث وتقدر تقرا وتقدر تعرف وتقدر تفهم وتقدر تعي ان الاله الحقيقي اله محبه وليس اله قتل، وليس اله يدعو لسفك الدماء، وليس اله يحرض المؤمنين على القتال. نصلي لاجل قناه الكرمة، تحديات صعبه كثيره جدا، وبنشكر الرب لاجل بركه الرب وعمل الرب واستخدام الرب لقناة الكارما بكل القنوات المختلفة ومن خلال كل البرامج المختلفة. شايفين الثمر، شايفين البركة، شايفين النفوس، شايفين الأعداد الكبيرة اللي بتتواصل معانا. ما فيش يوم إلا وفي مسلمين بيطلبوا الرب وبيصلوا بيسلموا حياتهم للمسيح. ده بيقول لنا إن في رسالة قوية، رسالة حقية، وبيقول لنا إن في مؤمنين بيصلوا لأجل العمل هنا، وفي مؤمنين بيشجعوا العمل، وفي مؤمنين بيعضدوا العمل. الثلاث حاجات دول هم اللي بيخلونا نستمر، وهو اللي بينتج عنه ان بنشوف الثمر الكبير اللي الرب بيعمله في بلادنا. خلونا نصلي. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك لانك اله عظيم وصالح، لك المجد والاكرام. مكتوب عنك انك سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر، اذنك مفتوحه للجميع، يدك ممدودة للكل، دعوتك موجهة للجميع. يا رب أنت قلت أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي، أحد هذه الكلمة يا رب تشير أن الدعوة مفتوحة للجميع، الدعوة موجهة للجميع، مسلم مسيحي بالاسم، يهودي درزي هندوسي بوذي علوي شيعي، أيا كان خلفيتك وأيا كانت قوميتك وايا كانت الملة او المذهب اللي انت بتنتمي اليه، الله محب، الله احب الجميع، احب العالم، الله برهن عن محبته لنا، اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا.

بهذا عرفنا أن الله محبة، أنه يا رب أرسلت ابنك الوحيد لأجل أن ينقذنا من الخطية، حررنا من قبضة إبليس. شكرا لأجل هذه النعمة، شكرا لأجل هذه النعمة، شكرا لأجل هذه النعمة. يا رب نستودع الوقت بين إيديك، قناة القرمة بين إيديك، كل المسؤوليات والتحديات. نستودع منطقتنا في الشرق الأوسط بين إيديك يا رب. أذكر المظلومين، أذكر المضطهدين لأجل اسمك، أذكر اللي بيعانوا يا رب في ضيقة أو في ظروف أو أيا كان الوضع بتاعهم. اتحنن يا رب واظهر ذاتك للكل. أذكر المخلصين في البحث يا رب. أذكر اللي اتولدوا في دين وهم ما يعرفوش إيه الصح وما يعرفوش حاجة عن الجانب التاني. أوصل ليهم زي ما وصلت للكثيرين. نور عينيهم، افتح بصيرتهم يا رب، وارفع كل غشاوة من على القلوب يا رب. بستودع الحلقة بكل الوقت بين إيديك. أنت تعلم يا رب أن كل موضوع نناقشه في هذا البرنامج وفي كل برامج الكرمة ليس الغرض منها التهكم ولا الغرض منها الاستهزاء والسخرية، لكن الغرض منه يا رب طرح أفكار تساعد البعض وتساعد إخوتنا أن هم يطرحوا يبحثوا ويفتشوا في الكتب ويعرفوا ويكون عندهم إخلاص في البحث وجدية في رغبة معرفة الله الحقيقي. بصلي يا رب أنك تستخدم كل برنامج لكل مجد اسمك. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. في البداية هعرض لحضركم فيديو للجمهور الجزائري. الجمهور الجزائري في مدينة نيويورك قبل الماتش اللي جمع ما بين الجزائر والأرجنتين وقفوا في وسط نيويورك وهتفوا هتافات كبيرة جدا بأعداد كبيرة، لا إله إلا الله، ميسي عدو الله، الأرجنتين وميسي أعداء الله. وهنا إحنا قدام مشكلة، بس خليني أعرض الفيديو لأن المشكلة بصراحة بتلمس الجانبين، جانب المسلم والجانب المسيحي. لما تتدخل العاطفة الدينية في أمور دنيوية، لما نحكم على الأمور وأمور مرتبطة بالجهد وبالعرق وباللياقة وبالمواهب وبالاجتهاد وبالتدريب وبالتجهيز، لما نحكم على الأمور دي بالعاطفة الدينية، اعرف ان في طفولة في الفكر وفي نقص في المعرفة وفي تداخل لدى الشخص لانه عايش حالة انهزامية نفسية موجودة جواه، فبيدور على اي نصر معنوي حتى لو النصر ده في ماتش كورة يحس انه انتصر على الطرف الاخر وانه العلامة بتاع الدين بتاعته انتصرت على الطرف الآخر. اللي بيفكر بالطريقة دي اعرف انه عنده فراغ من جوه، واعرف انه فاضي جدا، واعرف انه بيتمسح بالدين لكن هو جواه نفسه مشكلة نفسية مسيطرة على ذهنه وعلى فكره. الأمور الدنيوية بتخضع لعوامل كتيرة جدا. الإيمان علاقة شخصية، الإيمان علاقة شخصية تظهر في حياتي وفي سلوكي وأفعالي وأقوالي ومواقفي وردود أفعالي، سيطرة الغضب عليا، سيطرة الكراهية والبغض عليا. الإيمان بيظهر لأن الإيمان متكلم، متكلم له ثمر اسمه ثمر الإيمان. فالإيمان مش آية أنت بتحطها على الصفحة بتاعتك، الإيمان مش علامة أنت بتعملها عشان يقولوا لك يا واد يا مؤمن. الإيمان سلوك، الإيمان حياة. خلونا نسمع الجمهور الجزائري قال إيه ونرجع نعلق على هذا المشهد.

قالوا لا إله إلا الله، فلان رسول الله، ميسي عدو الله. الرد كان في الملعب، هم هتفوا، هتفوا في الشوارع، هتفوا في المدرجات، في قبل الماتش بدأوا يهتفوا ضد ميسي عدو الله عدو الله. الرد كان في الملعب، والرد اللي كان في الملعب ان ميسي قدر قدام الجزائر انه يسجل 3 أهداف هاتريك، وهو اللي سجل 3 أهداف. عشان كده ما تدخلش الأمور الدينية، ان شخص يسجد على الأرض دي حاجة شخصية ليه، ان شخص يرسم الصليب او يرشم الصليب او يعمل اي علامة او يرفع ايديه او يصلي دي حاجة شخصية ليه. الانتصارات القروية لا تأتي من خلال

أدعية دينية. الانتصارات القروية تأتي من خلال الجهد واللياقة وبذل الجهد والتدريبات والجدية والمواهب اللي موجودة جوه الفريق. اصرخ زي ما انت عايز تصرخ من هنا لبكرة. الله بيتعامل معاك من جهة الأمور الروحية، لكن الأمور الدنيوية اللي احنا عايشين جواها مرتبطة بالزرع والحصاد، مرتبطة بالجهد، مرتبطة بالأمانة الشخصية، مرتبطة بالسهر والتعب والتدريب. حتى الأمور الروحية يعني الوصول إلى العمق الروحي مرتبط بحياة الجهاد الروحي. الحياة ما بتجيش بالدعوات، ما كانش حد غلب. الحياة ما بتجيش بالدعوات، والحياة ما بتجيش بالشعارات، ما كانش حد غلب. لكن الحياة قائمة على مبدأ مهم جدا، ما يزرعه الإنسان إياه يحصده أيضا. طلعوا المواضيع دي من دماغكم، طلعوها من حساباتكم، أنه اللي هيحقق الفوز هو الفريق المجتهد. صحيح بيبقى فيه نسبة توفيق في الأمر، كرة تيجي في العرضة، كرة مش عارف إيه، ده صح وموجود، موجود عليك وليك. صحيح أن مرات بيبقى فيه نوع من عدم تقدير الحكم، موجود عليك وليك. لكن الصحيح الصحيح أن اللي بيفوز، زي ما قال الرسول بولس هو بيتكلم عن الماراثون، اللي بيفوز هو الشخص اللي بيقدر يوصل، أنه اللي بيكلل أو بيتكلل بالمكافأة والجائزة، اللي بيكمل الماراثون، اللي بيكمل السباق، اللي بيجتهد، اللي بيرقد في الميدان. يرقد يعني يجري بسرعة. طلعوا العاطفة الدينية من الموضوع سواء هنا أو هنا. ده الحاجة الحاجة الثانية، أنه فكرة الكراهية لمجرد أنه مفيش لاعب، دي فكرة تعبر عن طفولية روحية موجودة جوه البعض. ولا سيما وللأسف أقولها وأنا حزين، كثير جدا من المسيحيين يقول لك أنا شمتان في المنتخب المصري. ليه؟ لأن مفيش واحد مسيحي. صحيح أن في ظلم وعدم تقدير لا يمكن إنكاره، في ظلم واقع على المسيحيين في مصر، وهذا الظلم مش النهاردة، هذا الظلم من زمان. في ظلم، في تهميش، في تجاهل، في اضطهاد، ما نقدرش ننكر الأمر ده. وفي علامات استفهام كتيرة جدا، ان ازاي 20 مليون مسيحي مصري ما يطلعش منهم موهبة، وان اخر 40 سنة موهبة واحدة اللي ظهرت مسيحية هو هاني رمزي، ولولا انه لحق نفسه وطلع اعترف، يعني احترف الكرة برة وانضم الى فرق في سويسرا وألمانيا، أنا بعتقد هاني رمزي ما كانش يكمل. والأهل النهاردة بيتمسح بيه وبيقرب منه، لأنه بقى نجم مشهور ونجم لاعب، فرض نفسه بموهبته، بس هو قدر يخطط صح. لولا أنه طلع بره واحترف في سويسرا وألمانيا ما كناش هنسمع عن هاني رمزي. ده له عوامل كتيرة جدا، عوامل النظرة الشعبية، التربية الدينية، الخطاب الديني، اللغة العنصرية، في نفس الوقت أنه بعض المسيحيين ما كانوش بيهتموا بأمور اللياقة والتدريب وي لأولادهم. في عوامل، ما أقدرش أقول أنه المسؤولية تقع على الكنيسة وعلى المسيحيين، لا، المسؤولية تقع على المسؤولين. أن المسؤولين كان دايما بيبعتوا إشارات أنه المسيحيين، وده اللي بيتلقى المسيحي في مصر، ان المسيحي مهمش درجة تانية، مظلوم، مهضوم حقه في المناصب، في المناصب السيادية، الأجهزة السيادية، حاجات كتير جدا جدا جدا. وفي الامتحانات الشفهية يفضل يسألك اسمك ايه لحد ما توصل لاسم مسيحي عشان يعرف انت مسيحي ومسلم. في ممارسة عنصرية وممارسة اضطهاد ضد المسيحيين. لكن أنا كمسيحي رد فعل إزاي؟ ما أعملش زيهم، ما تعملش، اوعى يكون مبدأك عين بعين وسن بسن. فطالما أنتوا يا أنا في اللعبة يا أنا كارهكم. لغة المسيح الحقيقي الناضج روحيا وفكريا لا يقابل الشتم بالشتم، لا يقابل الكراهية بالكراهية، لا يقابل العنصرية بالعنصرية، لا يقابل التهميش بالتهميش. لغة المسيح الناضج فكريا المليان بمحبة الرب ومحبة المسيح يقابل ده بإيه؟ يقابل ده

أن يظهر أخلاقه. الأخلاق المسيحية الحقيقية لابد أن هي تظهر في المواقف اللي زي دي. لو ما ظهرتش في المواقف اللي زي دي، الآخر هيعرفني إزاي؟ هيعرفني أن أنا مختلف إزاي؟ هيعرفني أن أنا مش شبهه إزاي؟ يعني كلنا وأنا في البرنامج هنا كلمت كتير جدا على أن الشعراوي سجد لله شكرا في هزيمة 67، أنا ما عملش زيه. على أن مهدي عاكف قال طز في مصر وقال لك طزين في مصر، أنا ما عملش زيه. على أن سيد قطب قال الوطن ما إلا حفن التراب عفنا، أنا ما عملش زيه. أنا لابد أني أكون نور مختلف، أنا لابد أن أكون ملح مختلف. عندي غضب، عندي حزن، عندي ألم، عندي وجع على العنصرية اللي بتمارس ضدنا كمسيحيين في مصر. صحيح كلنا، كله اللي بره واللي جوه، لكن هل هذا يعني ان انا اكره؟ لا، يبقى في مشكله في ايمانك. هل هذا يعني ان انا اشمت؟ يبقى انت زيك زي الشعراوي، في مشكله في ايمان. ليه؟ ايه اللي خلاك يا شعراوي تسجد لهزيمه مصر في 67؟ النتيجه لانه شايف تهميش من جمال عبد الناصر للاخوان. عشان كده لما تهزم في 67 قال لك انا سجدت لله شكرا، عشان من وجهه نظره التبرير بتاعه الشيوعيه ما تنتشرش، وعشان جمال ظلم الاخوان. كل واحد لو هنسلك بالطريقه دي كل واحد هيخلق لنفسه تبرير. احنا مشكلتنا كشعوب عربيه ولا سيما في الاوساط الشعبيه رافعين شعار يا انا يا اكون ضد، يا تفكر زيي يا تبقى ضدي، يا تقول زيي يا تبقى ضدي، يا تتعامل زيي يا تبقى ضدي، يا تكتب زيي يا تبقى ضدي. ده طفولية روحية، ده يعني انه الايمان اللي المفروض ساكن جواك لابد ان يمتحن، لان الايمان يكبر الشخص، لان الايمان يهذب الشخص، لان الايمان يعلي من اخلاق الشخص، لان الايمان يخلي الشخص وهو بيتعامل مع الامور يتعامل مع ذهن ناضج وليس ذهن صبياني طفولي اتقمص وعيط واشتم واتهم بالنفاق. هذه ليست الاخلاق المسيحيه. وانك تحط لي بقى شعار وتدخل لي بصفحات فيك وتكتب لي اسماء مستعاره وعشان تعمل لي تعليق وتقول اللي بيشجعوا فريق مصر منافقين، وتعمل لي كذا صفحه باسمك عشان تدخل تعمل لايك للتعليق اللي انت كاتبه او التعليق اللي انت كاتباه، وفاكرين ان الناس مش عارفين ان نفس الاسماء المقرره دي هي تحمل شخصيه واحده، ده كذب. بتلومه على الاخرين بالكذب وانت بتعمل نفس الامر، بتلومه على الاخرين بالكراهيه وانت بتعمل نفس الامر، بتلومه على الاخرين بعدم الوطنيه وانت بتعمل نفس الامر، بتلومه على الاخرين ان هم عايزين يغرقوا البلد وانت نفس الامر بنفس الطريقه. من يسيطر على قلب البغضة والقراهية ما بيفرقش. لما تتحكم في مشاعرنا البغضة والقراهية مش هتفرق، مسلم مسيحي مش هتفرق. المسيح قال لنا أنتم ملح الأرض، والمسيح قال لنا أنتم نور العالم. نور العالم يعني لازم يبقى نورنا مختلف. ملح الأرض لازم نظبط الأمور، نملح الأمور، لازم الناس تعرف أن بعدم وجودنا الدنيا ملهاش طعم. ازاي؟ بالامانه، بالاخلاق، بالحب، بالاحترام، مش بقصف جبهات. ان احنا بقينا عايشين في زمن الناس عايزه قصف جبهات، بقينا عايشين في زمن يقول لك خلف تعرف، بقينا عايشين في زمن الناس بتتعامل مع الامور الايمانيه بالعاطفه وليست بالحقائق الكتابيه. في ناس كتير جدا بلاقيها بتكتب تعليق ما تعرفش حاجه في الكتاب المقدس، ما تعرفش اي حاجه في الكتاب المقدس. المسيح وهو مثال وقدوة لنا بكى على أورشليم وتمنى الخلاص ليها، وهو بيحكي عن مستقبل أورشليم كان بيحكي وهو حزين على أورشليم. صحيح أورشليم لها منظور روحي، لكن لها منظور قومي عند المسيح كمواطن يهودي ينتمي إلى الأمة دي من جهة ناسوته ومن جهة بشريته. بولس الرسول قال أود أن أكون محروما من أجل أنسبائي. اتعلموا الكتاب المقدس قبل ما تكتبوا بالعاطفة. اعرفوا ان الكتاب المقدس كرس مبدأ اسمه الانتماء والوطنية. انا رافض افكار، رافض انا كشخص رافض
تعصب حسام حسن.

عارف انه شخص متعصب جدا ضد المسيحيه ومسلم، لكن هذا لا، تصرف الناس لا يجعلني اكره بلد، تصرف الناس لا يجعلني افرح بعلم بلدي مرفوع، تصرف الناس لا يجعلني اتمنى او اشمت في بلدي، يبقى انا زيهم ما اختلفتش عنهم. يا اخوتي خلونا نكون مختلفين، خلونا نكون مختلفين باخلاقنا بمحبتنا، خلونا نكون مختلفين بعباراتنا بمفرداتنا، خلونا نكون مختلفين انه نحاسب في كلامنا، خلونا نكون مختلفين مش معناه اللي قدامي خد موقف مختلف هو بقراءته يبقى منافق او مش اصيل او باع مسيحيته. بلاش الاتهامات دي، ده يدل على طفوله روحيه. بولس الرسول قال في رساله كورنثوس ان الناس اللي بتخلق التحزب وعندها الغيره والحسد، الحسد هنا بالمفهوم الروحي معناه رغبه الشماته في الحاق الضرر باللي قدامي. بولس الرسول قال عن الناس دي اطفال في المسيح، وقال عنهم لغه تانية جسديين. اوعى يكون جسدك هو اللي بيحركك، اوعى يكون مشاعر الغضب هي اللي بتحركك، اوعى يكون رغبه الانتقام هو اللي بيحركك، اوعى ترفع شعارات وعشان تعمل فيها او تعملي فيها انك مسيح مختلف، مش بالكلام، لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. احكي لكم قصة قبل ما ابدأ في موضوعنا. قصة لشخص مسلم متجوز واحدة بتظهر لزوجها ان هي متدينة جدا. من فضلك انتبه للقصة دي، هي بعيد عن الموضوع بس انتبه لان فيها رسالة مهمة جدا. فدايما الزوج لما بيرجع بيلاقي مراته على السجادة بتصلي رفع ايديها وبتاع. في يوم من الايام رجع لقى مراته بتعيط، فقال لها ماذا يبكيكي؟ قالت له انه افرع الشجرة كبرت قوي ووصلت للشباك والعصافير بتقف على افرع الشجرة من فوق، وبظن ان هي بتبص على الشباك اللي في اوضه النوم، فانا اخشى الله ان تكون العصافير تختش حيائي وتنظر علي في ملابس البيت البسيطة وتراني بنظرة فيها شهوانية أو غرائزية، فهذا الأمر يغضب الله. الرجل قال إيه الست التقية العظيمة دي، إيه الست الرائعة دي، ده ما فيش زيك. فعمل إيه الراجل؟ قرر أنه يغطي الشباك عشان ما يجرحش حياء زوجته، وقرر أنه يقص أفرع الشجرة عشان يمنع أن العصافير توصل للشباك اللي بيطل على غرفة مراته. انتبه. بعدها بيومين قرر ان هو يرجع على غير الموعد بتاعه للبيت، فرجع حب يعمل مفاجأة لزوجته. رجع البيت لقى زوجته مع عشيق ليها، هذه اللي كانت بتظهر مظهر التقوى والحياء والخجل وخوف الله وكل مع عشيق. قلب في نفسه وهو واقف قال انا هودي نفسي في داهيه ليه وقتلها وقتله واروح في السجن ويتحكم عليا ويتبادل مستقبلي، روحي انت طالع. ساب البيت ومشي، وهو ماشي لقى فيه واحد شيخ مربي دقن ماشي يبص في الارض وبيحسب حساب كل خطوه بيخطوها. فالراجل استغرب من الشيخ اللي ماشي ده عمال يبص في الارض ويحسب حساب لكل خطوه بيخطوها، وبدا يسال الناس الراجل ده بيعمل كده ليه. قالوا له الراجل ده تقي جدا جدا وبيخاف الله الى درجه انه خايف وهو ماشي يدوس على اي حشره من الحشرات اللي على الارض ويحس انه قتل حاجه ماشيه ربنا خلقها. الراجل قال الراجل ده اللي بيمثل وبيعطي صوره للي حواليه بالطريقه دي اكيد في حاجه غلط. مش شويه لقي حراس الملك بيعملين يدوروا على حاجة. سألهم بتدوروا على ايه؟ قالوا له علبة المجوهرات اللي كانت في دولاب الملك اتسرقت، واتسرقت من فترة زمنية قليلة، فاحنا نعتقد ان الحرامي اللص اللي سرق علبة المجوهرات ما طلعش بره المنطقة، فاحنا بندور عليه. هل شفت الحرامي؟ قال لهم اه شفت الحرامي. متأكد انك شفت الحرامي؟ قال لهم اه انا شفت الحرامي بس ودوني للملك. ودوه للملك وقال للملك انا شفت الحرامي. قال له اسمع،
هنسمع كلامك.

والروح للحرامي اللي انت شفته ومتأكد ان اللي هو سرق علبة المجوهرات. هل انت شفت علبة المجوهرات في ايده؟ قال لا، بس انا عارف ان الشخص اللي في ذهني هو الحرامي. قال له يوم هنروح معاك، بس لو ما طلعش هو الحرامي هطير رقبتك. قال له انا مستعد. قال له فين؟ راح واخدهم للشيخ. قال لهم الشيخ ده هو الحرامي اللي سرق علبة المجوهرات. ف

مالك قال له ايش عرفك؟ قال له الشخص اللي بيعمل فيها متدين قوي قوي قوي وياخد فيها نوع من الزعامة ويدعي الشرف ويدعي ان هو حامي الحمى وان هو اللي حافظ الامور, اعرف انه بيخبي حاجة, اعرف انه حركاته دي بيداري على مصيبة جواه, مصيبة اخلاقية او فعل مشين او حاجة معينة, اعرف ان الحمقة بتاعته دي مش حاجة اصيلة جواه, ده تمثيل لانه عايز يظهر صورة غير الصورة الحقيقية. وفعلا الملك حقق مع الشيخ وطلع الشيخ هو الحرامي. الرسالة وصلت؟ الرسالة وصلت؟ تعملش بزيادة انك انت مدافع عن الوطن فانت بتشمت في وطنك, تعملش بزيادة انك انت مدافع عن المسيحية فبتدافع عن المسيحية بالعاطفة دون ان تدرس الكتاب المقدس. لا نكون مثلهم, مثل الشعراوي الذي سجد للهزيمة, ولا نكون مثل مهدي عاكف الذي قال طز في مصر, ولا نكون مثل سيد قطب الذي قال الوطن حفن التراب. خلينا نكون زي مكرم عبيد والجملة الجميلة اللي قالها وأصبحت شعار للبابا شنودة, جملة جميلة, مصر ليس وطن نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا. مظلومين مضطهدين مفترى علينا مهضوم حقوقنا بس هتفضل مصر مصر, هتفضل مصر مصر. خلي بالكم للناس اللي تطاولت عليا واتهمتني, انت يلي بتنظروا على صفحات الفيسبوك وانت قاعد مستخبي وراء اسماء فيك واسماء مستعارة وانت خايف تكتب اسمك الحقيقي, انت ما تعرضتش للاضطهاد وظلم وسجون قد ما تعرضنا احنا العابرين وقد ما تعرضت انا, فبلاش اللعبة دي, شوف لك حاجة غيرها, دور لك على حاجة تشغل بيها ذهنك. نكاح المتعة. ايه كلمة نكاح المتعة؟ النهاردة هنفتح ملف صعب جدا, وانا بقرأ التعليقات على البوست اللي خاص بالاعلام بتاع الحلقة, واحد كتب لي يا كذاب الرسول محللش ده, واحد كتب لي يا كذاب مفيش آية في القرآن بتقول كده, واحد كتب لي انت بتخترع افكار, واحد كتب لي بتدلسه مفيش حاجة في الإسلام اسمها نكاح المتعة. عايز أقول أنه 80% من المسلمين هما مسلم سميعة, مسلم سميعة ما بيقروش. أزمة الوطن العربي مسلمين ومسيحيين, بل بالأخص أزمة المسلمين ما بيقروش, بيكتفوا بالسمع, بيكتفوا بالبرمجة, بيكتفوا بالإنكار, بيكتفوا بالشجب, بيكتفوا انه يطلع لك يحط لك يطلع لك على اي صفحه اسلاميه بتهاجم المسيحيه ويجيب لك شويه صور ويرد لك عليها بيها, لكن هو ما يعرفش حاجه عن الموضوع. نكاح المتعه, هفتح الموضوع ده من القران ومن السنه ومن اقوال علماء السنه, وهعرض فيديوهات لشيوخ معتبرين في دائره السنه بيقروا بوجود نكاح المتعه. الأول قبل ما نتكلم عن نكاح المتعة, إيه هو نكاح المتعة ده؟ لأنه أنا عارف أنه في ناس كتير جدا مش عارفة يعني إيه نكاح المتعة. نكاح المتعة هو علاقة جنسية قائمة ما بين اتنين بناء على اتفاق خارج إطار الزواج التقليدي مقابل مبلغ مالي مقطوع يعني محدد ولفترة زمنية غير محددة قد تطول أيام أو ساعات, لكن محمد كان واضع لهذه الفترة 3 أيام على أن المتمتع الذي دفع المال له الحق بالتمتع الجنسي لفترات ولعدد غير محدود داخل إطار الفترة المحددة. هذا هو التعريف لما يسمى بنكاح المتعة. أقوله تاني, إيه هو نكاح المتعة؟ هو اتفاق ما بين اثنين, رجل وامرأة, على أن تكون هناك علاقة جنسية خارج إطار الزواج التقليدي, الزواج المعترف به, في مقابل أن يدفع المتمتع مبلغ مالي محدد 1000 جنيه 2000 جنيه 1000 دينار أيا كان لفترة زمنية محددة حددها نبي الإسلام ب3 أيام. فممكن إن نكاح المتعة ده يبقى 4 ساعات, ممكن يبقى 12 ساعة,
ممكن يبقى يوم

ممكن يبقى يومين، ممكن يبقى 40 ساعة، المهم أنه يوصل لثلاث أيام. وللمتمتع الحق في مقابل أنه دفع أجرة التمتع أن يتمتع جنسيا بعدد المرات التي يراها أن تشبعه في الفترة المحددة، وعلى المتلقية للأجر اللي هي المرأة ألا تمنع نفسها من المتمتع اللي دفع الأجر المالي في سبيل أنه يتمتع بجسدها. ده ما يسمى نكاح المتعة، ده تعريفه فقهيا وده تعريفه اصطلاحا. طيب فكرة الزواج نفسها المذاهب الأربعة بتشوفها ازاي؟ نحن نعلم أن الزواج في المسيحية اسمه عهد ما بين الرجل، وليس عقد بالقاف لكنه عهد بالهاء، عهد ما بين الرجل والمرأة، الشاهد على هذا العهد الله نفسه، أن يصون الرجل امرأته، أن تصون المرأة رجلها، وأن يكونوا في حياة فيها عهد احترام وتقدير وخضوع وحب إلى لحظة اللقاء في السماء لا يفارقهم إلا الموت. هذا هو مفهوم العهد للزواج، وهذا هو قدسية الزواج في المسيحية. لكن خلونا قبل ما نغوص وندلل ونوثق نكاح المتعة ومحمد نبي الإسلام اتعامل معاه ازاي وحلله ونسخه ونسخه وحلله مرتين، خلونا ندي تعريف المذاهب الأربعة لدى أهل السنة. ليه أنا بركز على أهل السنة؟ لأنهم الشريحة الأكبر، والشريحة دايما المناكفة، والشريحة دايما المعارضة، والشريحة دايما الرافضة، والشريحة دايما اللي بتقولك ما عندناش الحاجات دي. تعالى عزيز المسلم وراجع ورايا، الحنيفية، مذهب الحنفية، مذهب الحنفية بيقولوا إيه على الزواج؟ اسمع يا مسلم، هات يا أخويا المخرج الكلام، أنا عارف أنه هو يعني مش واضح قوي لكن دقق معي. مذهب الحنفية بيقولي عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا، الزواج نفسه اسمه عقد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة، اختصاص الرجل ببضع المرأة. واحد يقول لي مسيحي أو واحد مسلم شعبي يقول لي يعني إيه ببضع المرأة؟ كلمة بضع المرأة متأسف لا حياء في العلم ولا حياء في الدين، بفرج المرأة. يعني أن فرج المرأة بناء على عقد الزواج أصبح ملك للرجل. هذا هو الزواج، هذا هو تعريف الحنفية للزواج، هو اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ، وليس المراد بالملك الملك الحقيقي لها. وبعضهم يقول أنه يفيد ملك التلذذ في حق الاستمتاع، ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع ويستمتع به، البضع اللي هو العضو الخاص بالمرأة. وبعضهم يقول أنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن، بمعنى أن الزواج في فقه الحنفية يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه. وكل هذه العبارات معناها واحد، الاستمتاع ببضع المرأة. يعني الزواج في الإسلام، عقد الزواج في الإسلام بعيد بقى عن نكاح المتعة اللي هنجيله بعد شوية، هو الاستمتاع ببضع المرأة. هتقول لي يعني بضع المرأة؟ بضع وليس بضع وليس بضع، بضع المرأة معناه فرج المرأة. الشافعية قالوا إيه؟ الشافعية عرفها بعضهم الشافعية النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويد أو معناهما الاثنين معا، والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك. أنت بتدفع فلوس صار الجزء ده من المرأة ملكك. ده كلام صعب.

المالكية، المذهب المالكي، عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور. ابن عرفة يقول كده في المالكية. ومعنى هذا أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة. ما هو الزواج في فقه المالكية؟ أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة. مختصر التعريف عشان هاجي للحنبلية دلوقتي، مختصر تعريف الأئمة الأربعة لعقد الزواج. راجع ورايا إذا لقيت الكلام ده غلط هعتذرلك على الهوى يا مسلم. الشافعية: عقد يضمن ملك وطء بلفظ الإنكاح، والمراد ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك. الحنفية: عقد يفيد ملك المتعة قصد اختصاص الرجل ببضع المرأة وبدنها. المالكية: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها، وهو عقد تمليك انتفاع بالبضع اللي هو الجزء بتاع المرأة وسائر بدن الزوجة جسمها. أنا بشتري جسم. الزواج: أنا بشتري جسم في الإسلام. الزواج: أنا مختص بجزء في التكوين الأنثوي. هذا هو الزواج. إلى درجة إن بعض دول قال لك مش من حقها تطلب منك إنك تصرف عليها وهي مريضة، تنفق عليها، تعمل كل الأمر، ومن حقها إنها تطلب منك أجر لو هي هتطبخ ليك أو، لأن الأمر الرابط بينكم في عقد الزواج هو عقد انتفاع ببضع المرأة. وبضع المرأة، بلاش بقى أقعد أكرر في الكلمة دي، أنتوا عارفين يعني إيه بضع المرأة. الحنبلية بيقولوا إيه؟ عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على متعة الاستمتاع بضع المرأة فرجها عضوها التناسلي. هو ده الزواج، ده غير المتعة دلوقتي، ده مفهوم الزواج. ملخص المذاهب الأربعة لدى أهل السنة أن الزواج هو عقد استمتاع ببضع المرأة، أن الزواج هو عقد تخصيص الرجل بخاصة له بضع المرأة، أن الزواج هو عقد استمتاع باللذة المعروفة الجنسية ببضع المرأة، الزواج هو متعة الاستمتاع ببضع المرأة فرجها. هذا هو الزواج في النظرة الإسلامية. النظرة الإسلامية تنظر إلى المصدق، الصداق اللي بيقدمه الزوج اللي هو المهر يعني، على أنه أجر. وكلمة أجر اتقررت داخل القرآن في سورة النساء 24، ودي الآية بقى اللي عليها الإشكالية كلها، واللي هنتكلم فيها وأقول لكم ابن كثير قال إيه، والبغوي قال إيه، والطبر قال إيه، والجلالين قالوا إيه، والسعد قال إيه. هفتح الكتب النهاردة ومش هعرض فيديوهات دلوقتي إلا لما خليك تقرأ بعينك الشيوخ قالوا إيه عن الآية دي. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أجر فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذا هو ما يسمى النص القرآني لتحليل نكاح المتعة. تقول لي بقى نكاح المتعة هنا أو المتعة هنا تعني الزواج، هرد عليك وتقول لي إن الأجر هنا يعني المهر. حاضر يا حبيبي، صدقني هرد عليك وأقول لك شيوخك قالوا إيه. هعرض المؤيدين لنكاح المتعة من جوه السنة، وهعرض الرافدين لنكاح المتعة من جوه السنة، وسيبك أنت تحكم. في سورة النساء 25 برضو بيستخدم تعبير الأجر، يقول كده: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. أجر برضو. في سورة المائدة 5 يستخدم التعبير: إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. في سورة الأحزاب آية 50: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواج اللاتي أتيت أجورهن. تقول لي مهر، ما استخدمش عبارة مهر ليه؟
صداق على الصداق المسمى بينكم. ما استخدمش التعبير ده ليه، استخدمه في نص واحد. لكن ايه التعبير المقزز ده؟

التعبير المقرف ده؟ ايه التعبير المهين لجسد المرأة ده؟ ايه التعبير المهين لكرامة المرأة؟ ان يصبح ان الرجل يدفع اجر اتيت اجورهن او وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. التعبيرات دي يا جماعة في سورة الممتحنة آية 10، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذ أتيتموهن أجورهن. في سورة الطلاق برضو لفظ الأجر والأجر موجود. يعني القرآن والنص القرآني في ست آيات قرآنية ينظر إلى المهر والصداق على أنه أجر استمتاع. أجر استمتاع، هذا هو تعريف نكاح المتعة، وهذه هي الآيات القرآنية. تعالوا نشوف الأحاديث المحمدية. هعرض ليكو مش حديث ولا اتنين ولا تلاتة، هعرض ليكو 23 حديث عن نكاح المتعة في الكتب السنية. أنا ما بجيبش من الشيعة. اسمع الكلام ده في صحيح مسلم، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. سؤالي بقى، صحيح مسلم عامل باب كبير اسمه نكاح المتعة، أبيح ثم نسخ، أبيح ثم نسخ وتحريمه، طب هو حرام حللته ليه من الأول؟ حللته ونسخته وجيت حللته تاني ونسخته تاني، هو حرام شايفه زنا يا محمد بتحلله ليه وتنسخه ليه وتحلله ليه وتنسخه ليه؟ يبقى انت بتستخدمه كوسيلة إغراء، يبقى انت بتستخدمه كوسيلة سيطرة، يبقى انت بتستخدمه كوسيلة إشباع رغبة عشان تحلل وتنسخ تحلل وتنسخ مرتين مرتين، يبقى انت عندك مشكلة، يبقى انت حللت الذي تراه حرام. يبقى نبي الإسلام من البداية حلل ما يراه حرام، ما يراه زنا، يعني بالبلد كده حلل الزنا لوقت وحرمه، ثم حلل الزنا لوقت ثم حرمه. وما فيش حديث صحيح يقول إن محمد نبي الإسلام وقت خيبر حلل أحرم نكاح المتعة. الأقوال كلها رايحة لعمر بن الخطاب وأعرضها دلوقتي، لكن لا يوجد حديث صحيح أبدا، كلها أقوال شفهية أن محمد حرم نكاح المتعة في غزوة، متأسف، ما بعد غزوة خيبر. يا نهار أبيض، يعني لحد سنة 5 هجرية و6 هجرية المسلمين بيعملوا يا جماعة بيتمتعوا جنسيا بلا زواج، مش ملك اليمين، لا، ده المسلمين عندهم الزواج المتعارف عليه مثنى وثلاثة ورباع، وعندهم نكاح ملك اليمين، وعندهم نكاح المتعة اللي هو الاتفاق الضمني بمقابل دون شهود ودون عهود ودون ميراث وإبراء للرحم، يعني ماليش دعوة بإيه اللي يحصل جواكي وماليش دعوة بإيه اللي ممكن يجي منك، أنا بس دفعت أجرة لاستمتاع بيك جسديا ببضع المرأة لمدة ساعة أو اتنين أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. طب يا انت محمد بتعمله ليه كده؟ ايه الهدف منك يا محمد انك تحلل نكاح زي ده؟ متعة، زنا، زنا مقنن، ده زنا، ده زنا، ده زنا مفضوح، زنا مفضوح. باب نكاح المتعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا ابي وقيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيل قال سمعت عبد الله يقول ابن عمر كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء، يعني لما طلعنا الغزوات مع رسول الله ما كانش معانا نساء نمارس معهم الجنس، زوجات يعني نمارس معهم الجنس، فقلنا ألا نستخصي، يعني نخصي نفسنا رسول الله، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني إلى أجل إلى وقت محدود، ده نكاح المتعة. عمل إيه نبي الإسلام لقيهم في الغزوة؟ متأسف يعني الهياج الجنسي سيطر عليهم، لأن زوجاتهم في البيوت وهم طالعين غزوة ياخدوا غنائم ويرجعوا، فالغزوة دي ممكن تقعد يوم يومين ثلاثة

فحصل لهم يا جماعة هياج جنسي. فقالوا له يا رسول الله ما معناش نساء بتاعتنا ولا ملك اليمين معانا، نعمل ايه؟ نخصي نفسنا يا رسول الله؟ كل واحد بقى يخصي نفسه ولا كل واحد يصرف نفسه بالعادة السرية مثلا، ولا نعمل ايه يا رسول الله؟ قال لهم ايه؟ رخص لنا محمد، رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي جلبية غالية وشفت واحدة جميلة اقول لها بقول لك ايه؟ تعالي نستمتع جنسيا 4 ساعات 5 ساعات نص يوم يوم وخدي الجلبية دي. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة المائدة الآية 87 شرح ألا نستخصي، أي ألا نفعل بنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصي ونذع البيضة يشك جلدها حتى نخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان. ده شرح الحديث. حديث تاني أعد على صوابعك يا مسلم ياللي كاتب لي أنا بكذب، ده ما فيش الكلام ده، أنا جبت لك حديث رقم واحد أهو، حديث 1404 صحيح مسلم. حديث تاني 1404 برضو ده تحت نفس الرقم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسماعيل عن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. يعني الحديث مروي بطريقة تانية بس إيه الاختلاف؟ ما فيهوش عبد الله بن عمر. حديث 4404 برضو حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو، يعني بيقول إيه؟ كان في وقت عادي مش غزو. 1405 حدثنا فلان فلان فلان قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمى بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله. اسمع يا مسلم يا اللي بتنكر يا اللي بتقول لي ما فيش الكلام ده وانا بدلس وبكذب وما فيش الكلام ده في كتب السنة، افتح صحيح مسلم باب نكاح المتعة واقرا ورايا. خرج علينا منادي رسول الله فقال ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء، متعة النساء مش الزواج، مش ملك اليمين، لا، اللي تقيدك بفلوس يلا معاها جنسيا لأجل. يعني الأجل لمدة محددة زمنيا. حديث ثالث أو رابع حدثنا أمية حدثنا يزيد حدثنا فلان عن عمرو بن دينار عن الحسن عن إن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة. أتانا لما جلهم للغزوة مالكوا تعبانين ليه؟ يلا تمتعوا جنسيا. حدثنا قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر بن الخطاب. يعني المتعة فضلت ماشية يلي بتقول للنبي حرمها عن كلام جابر بن عبد الله، وده صحابي صحابي، يعني الصحابة كان بيمارسوا المتعة الجنسية بالنساء بمقابل أجر لأجل يعني مدة محدودة. العهد مين يا جماعة؟ بيقول كده استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. حديث خامس بيقول كده كنا نستمتع جابر بن عبد الله، يحكي رواية تانية حديث عن جابر بن عبد الله رواية أخرى، كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق. يعني يا جماعة طبعا بعض المسيحيين مش عارفين الأمور دي، يعني ياخد شوية بلح في إيده ويروح لوحدة ويقول لها إيه خدي شوية البلح دول في مقابل أستمتع بجسمك، نكاح المتعة. كنا نستمتع بالقبضة، قبضة اليد، ملء اليد من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. لما جاله عمرو بن حريث قالوا لا تستمتع هرجمك، ده مين؟ عمر بن الخطاب. لكن يقول لك كنا نستمتع في عهد الرسول كل الأيام، لا تقول لي بقى نسخ ولا نهى ولا في خيبر نهى، ده كلام فاضي. حديث آخر عن جابر بن عبد الله فأتاه فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر

لابن عباس وابن الزبير فعناها مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. يبقى مين المانع يا مسلم يا اللي بتنكر؟ عمر بن الخطاب. بناء على ايه؟ هي دخلت في مزاجه عايز امنع النكاح المتعه. حدثنا ابو بكر عن اياس بن سلمى عن ابي فقال رخص رسول الله عام اوطاس غزوه اوطاس في المتعه ثلاثا ثم نهى عنها. يعني لما راحوا غزوه اوطاس وخدوا النساء قال لهم ايه؟ بقول لكم ايه؟ سامح ثلاث ايام اعملوا اللي انت عايزينه في النساء متعه جنسيه بس بعد ثلاث ايام هوقف. غلطان يا رسول الله؟ لا مش غلطان، ده انت سمحت لينا بمتعه النساء ثلاث ايام. حدثنا قتيبه بن سعيد عن ده حديث رقم كام؟ حديث رقم 8. قول كده اذن لنا رسول الله بالمتعه فانطلقت انا ورجل الى امراه من بني عامر كانها بكره عيطاء يعني بكر وجميله فعرضنا عليها انفسنا. اتنين راحوا لوحده عرضوا عليها هما الاتنين فقالت ما تعطي؟ فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي ايضا وكان رداء صاحبي اجود من ردائي وكنت اشب منه يعني صاحبي كبير في السن وانا صغير كنت اشب منه فاذا نظرت الى رداء صاحبي اعجبها ثم قالت انت ورداءك يكفيني فمكثت يعني لما نظرت لرداء صاحبي كان عاجبها الرداء بس كان كبير في السن يقول كده فنظرت لي وردائي وقالت انت ورداءك يكفيني فمكثت معها ثلاثا يعني ثلاثة أيام. ثم أن الرسول قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. يعني بعد ما خلص الثلاث أيام اللي سمح بيهم الرسول الطيب الحنين اللي بيراعي مشاعر وشهوة أصحابه فمتعهم بالنساء قال لهم إيه؟ بعد ما خلصوا الثلاث أيام قال لهم إيه؟ من كان عنده شيء من هذه النساء من النوعية دي بتاع المتعة التي يتمتع فليخلي سبيلها. مشوها بقى كفاية عليكم ثلاثة أيام. الحديث ده عن مين؟ جابر بن عبد الله. الحديث ده اتقال في صحيح مسلم. الحديث ده صحيح الإسناد والمتن وأنا براهن على الهوى أي شخص مسلم يدخل يقول لي الكلام ده مش مظبوط أنا فاتح الأحاديث قدامك بالرقم. حدثنا أبو كامل عن الربيع عن سبرة عن أن أباه غزا مع رسول الله فتح مكة فقال أقمنا بها 15 يعني 15 يعني 15 يوم وفي حديث ثاني 30 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله في متعة النساء يلي بتكذب وتقول النبي حرمها في غزوة خيبر فتح مكة أو غزو مكة سنة 8 يعني محمد لسنة 8 هجرية كان سامح لصحابته بيه يا جماعة متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال يعني أنا أجمل منه وهو قريب من الدمامة يعني وشه مش حلو مع كل واحد منا برد يعني عباءة فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد بردي خلق يعني متقطع شوية برد ابن عمي الرداء بتاع ابن عمي جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاه فتلقانا فتاة مثل البقرة العنقعطة يعني جميلة جدا البقرة بالكاف فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا تقبلي أن واحد مننا يستمتع بك جنسيا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منه برده يعني كل واحد حط الرداء بتاعه فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقلت إن برد هذا يعني أنا قلت ده برد ابن عمي بايظ وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرارا أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها الرسول قعد يستمتع ثلاث أيام لحد ما نادى منادى الرسول وقفوا المتعة الجنسية. أنا عندي حسب وعدي
3

0: 23 حديث في كتب أهل السنة وكلها أحاديث صحيحة تتحدث عن إيه؟ أن محمد سمح وحلل وشرع نكاح المتعة. خلونا ناخد بعض الفيديوهات لنكاح المتعة. أنا عندي مشكلة هنا في التليفونات يا جماعة، لو في تليفونات أقول. طيب خلونا نشوف الشعراوي يلي بتقول لي أنا كذاب ومفيش حاجة اسمها نكاح المتعة. خلينا نشوف الشعراوي بيقول إيه عن رخصة نبيك لصحابته بنكاح المتعة. نشوف الشعراوي.
1: فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم قد اشتاقوا إلى أهلهم، ولكنهم لم يشاءوا أن يفروا من الإيه؟ من الجهاد، فأباح لهم الإيه؟ المتعة. ولكن
0: يقول كده، اسمعني، فعلم رسول الله أن القوم يشتاقون إلى النساء، لكنه خشى أن يخرجوا من الغزو، يهربوا يعني، فأباح لهم المتعة. الأخت اللي اسمها رضوى الحسيني، ما تدخلي تكلمين على الهوى يا أخت رضوى. الشعراوي هو بيقولك الأحاديث صحيح مسلم والبخاري، ده أنا هجيب لك البخاري بعد شوية، وهجيب لك مسند أحمد بعد شوية، وهجيب لك الموطأ بتاع مالك بعد شوية، هجيب لك كل الكتب، وهجيب لك ابن كثير والطبري بيقول إيه عن نكاح المتعة. انتوا مشكلكم ان انتوا مغيبين، مش بتقروا الكتب، بتنكروا خلاص. يقول لك اصل ده موضوع، اصل ده ضعيف، اصل ده ما بيفهمش. يعني الطبري ما بيفهمش، ابن كثير ما بيفهمش، مسلم ما بيفهمش، البخاري ما بيفهمش، الشعراوي ما بيفهمش. اسمعي يا اخت رضوى وكل شخص مش مكسوف من دين زي ده، اسمع الشعراوي بيقول ايه. هجيب لك الفيديو من الاول، اسمع.
1: فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أن القوم
1: قد اشتاقوا إلى أهلهم
0: زوجتهم،
1: ولكنهم لم يشاءوا أن يفروا من الإيه؟
0: يعني كانوا يهربوا من الجهاد يا أستاذة رضوى عشان خاطر إيه؟ الجنس. يجيب لنا ستات ونفضل نحارب نتمتع بيهم، يا نهرب من الجهاد. الناس المايعة دي، الناس اللي مش عارفة تمسك نفسها دي يا جماعة، ويقول لك صحابة رسول الله ده هيهربوا من الجهاد عشان الجنس. فعلم رسول الله أن القوم قد اشتاقوا إلى أهلهم زوجتهم، ولكنهم لم يشاءوا أن يعملوا يا جماعة أن يفروا من الجهاد. عمل لهم إيه رسول الله حبيبك يا أستاذ رضوى؟ عمل إيه حبيبك؟ اسمعي.
1: فأباح لهم الإيه؟ المتعة، ولكنه أنهى. والدليل على أنه أنهى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في أحكام الله، يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له. يبقى فترة سليمة ولا مش سليمة؟ يقول إن ما
0: يبقى فترة النكاح المتعة سليمة ولا مش سليمة؟ قال له سليمة. يبقى مين يا أستاذ رضوى من حرم نكاح المتعة؟ ياللي كاتب لي تعليق على البوست وتقول لي أنا كذاب، ده الرسول اللي حرم. الرسول مين اللي حرم؟ ما حرمش نكاح المتعة إلا عمر بن الخطاب بشهادة الشعراوي، ونهى عنها عمر بن الخطاب. هاتلي حديث صحيح بيقول إن نبيك نهى عن نكاح المتعة وقال لهم اقفلوا الباب ده، ما حصلش. هاتلي نص قرآني يقول لي إن نكاح المتعة نبيك أو القرآن منعه، مفيش. عمر بن الخطاب هو اللي منع نكاح المتعة. كمل.
1: ما يجيء واحد يستمتع إلى أجل إلا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين لهم بياخدوا عنه، قال لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي. يبقى أقر نهي عمر،
0: يعني علي أقر إن عمر هو اللي نهى نكاح المتعة، بس لبسه تهمة. قالوا لو كان نكاح المتعة موجود ما زنى إلا شقي، لأن نكاح المتعة يوفر وفرة جنسية فهيمنع الزنا. طيب يا سيدي، نكاح المتعة ده مش زنا برضه بفلوس؟ اللي بيروحوا بيوت الدعارة مش بيدفعوا فلوس مقابل ساعة وساعتين وثلاثة؟ اللي بيروحوا الأماكن المنتشرة في شوارع اسطنبول

0: بيوت الدعارة المقننة والمرخصة في شوارع تركيا وهولندا، عشان ما حدش يقول لي ليه تقول تركيا طب هولندا وفي شوارع هولندا، بيدفع مقابل مادي في مقابل أن يستمتع جنسيا بقدر الساعات اللي أجر بيها اللي دفع لها فلوس. مش ده نكاح المتعة؟ اللي يفرق نكاح المتعة عن بيوت الدعارة؟ اللي يفرق يا شعراوي نكاح المتعة عن بيوت الدعارة؟ علي بيلوم عمر بن الخطاب قال له كده: لولا أن عمر نهى عن نكاح المتعة ما زنى إلا شقي. يعني إيه؟ يعني دلوقتي في ناس بتزني، لكن وقت ما كان نكاح المتعة محلل ما كانش فيه زنا، لأن الموضوع كان سهل. مزنوق روح لك ادفع لك دينار مع واحدة ساعتين ثلاثة، يوم نص يوم. طيب ناخد الشيخ طارق يوسف بيقول ايه، وده شيخ سني امام لاكبر جوامع نيويورك، هو موجود وهيسمعني وبيسمعنا. يا شيخ طارق انت بتقول ايه عن نكاح المتعة؟ اسمعوا الشيخ طارق يوسف بيقول ايه عن نكاح المتعة.
1: انت عندك القرآن بيقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة. أيوة. ولا جناح عليكم فيما فرضيتم به من بعد الفريضة. القرآن واضح. طب واحد يقول لك ايه استمتعتم يعني تزوجتموهن زواج عادي، طب انت ترضى تقول ان المهر مقابل الوقت؟ تقول فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. طب يعني كده الشيخ طارق انت بتدعو لزواج المتعة؟ حبيبي انا انقل لك ما قاله الله ورسوله. المسألة مش مسألة تعجبني ان انت بتتحايل على القضاء. في السعودية طلعوا لك زواج النسيان، وفي مصر طلعوا زواج العرفي، وفي اليمن طلعوا زواج السياحي، وطلعوا زواج المصايف في الكويت، والزنداني طلع زواج الأصدقاء في بريطانيا. كل يوم والتاني واحد يخترع له عنوان لنوع من أنواع الزواج. ليه؟ لأن السنة دي عنده، السنة طالعين في الموضوع
0: علاج. وده شيخ سني أزهري.
1: إذا الشيعة قالوا لي السنة يقولوا شباب زواج المتعة حلال بلال زلال.
0: لا معلش يا شيخ طارق قولها تاني لأهل السنة، لأنك أنت سني خريج الأزهر من الشرقية إمام أكبر جامع في نيويورك. قول لي الجملة دي تاني عشان بقولك يستد كل فم اللي بينكروا زواج المتعة. قولها تاني يا شيخ طارق.
1: موضوع علاج.
0: أيوه.
1: إذا الشيعة قالوا لي السنة يقولوا شباب زواج المتعة حلال بلال زلال، وأي حد يقول كده يسترجل ويطلع ينظر.
0: الأخت رضوى بتقول إنه ده كان إباحة مؤقتة وهو التحريم التدريجي، يعني نبيك يسمح بالزنا ثم ينسخه ثم يسمح بالزنا اللي هو التحريم، لأنك ترى في نكاح المتعة تحريم، يعني بيقول لك اعمل الحرام مؤقتا لحد ما بأمنعه. هو ده دين تدريجي؟ ايه وانت بتخدع نفسك؟ تدريجي ده اسمه زنا بمقابل مادي. ليه سمح بالزنا في غزوة قطاس سنة 6 هجرية؟ التدريجي ده ممكن يكون في أول الإسلام مقبول، بس يسمح لسنة 6 هجرية ويحلل ويحرم ويحلل ويحرم؟ طالما أنه حرام وتاريه حرام وهو شايفه حرام، بتحلل الحرام ليه يا محمد؟ بتحلل الحرام ليه؟ عشان تلهي الناس في الغزو؟ عشان تضحك عليهم؟ خايف ان هم يهربوا من الجهاد؟ بتحلل الحرام ليه يا محمد؟ جاي تعمل اخلاق ولا جاي تحلل الحرام؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انت عارف انت بتكتبي ايه؟ اللي انت بتكتبيه ده يا استاذه رضوى دي ادانه ليكي ان نبيك حلل الحرام. نكمل الشيخ. لا ده لسه الكلام كتير لسه، وانا عارف ان الموضوع ده هياخد جزء تاني واعمل له جزء تاني، لسه الكلام كتير.
1: بلال زلال، واي حد يقول كده يسترجل ويطلع ينظرنا. والصحابه اللي قالوا
0: الشيخ طارق بيتح

0: حد أهل السنة كلهم وهو سني إمام أكبر جامعة في نيويورك بيقول لك أي حد يقول غير كده يسترجل ويطلع يناظرني. وصحابة محمد جميعهما استمتعوا بالنساء نكاح المتعة.
1: كلهم عدول الصحابة اللي قالوا عليهم كلهم عدول مارسوا زواج المتعة بعد النبي أكثر من 50 سنة.
0: يا خبر أبيض.
1: أكثر من 50 سنة. إنما الشيعة بيقولوا زواج المتعة حلال، إحنا بقى كسنة نشوف لها حل. أوعى تقول لهم زواج المتعة حلال. ما هو زواج المتعة كان حللنا تلتين المشاكل اللي إحنا متعرضين ليها.
0: ما رأيكم يا أهل السنة؟ نسمع فيديو تاني الشيخ وسيم يوسف بيقول إيه عن ابن عاشور أكبر رأس فقهي عند أهل السنة أجاز نكاح المتعة. طبعا ما يدخلش واحد صغير عنده 18 سنة ويقولك لا مش موجود. لا ده ابن عاشور. عارف مين ده ابن عاشور يا اللي عندك 18-20 سنة؟ ابن عاشور من أكبر فقهاء أهل السنة. اسمع الشيخ بيقول إيه عن ابن عاشور.
2: رجل عندنا زواج المسيار وغيره، ابن عاشور أجاز المتعة مع شروطه طبعا وساكتين، وهو من أئمة أهل السنة، بس عندنا تقية، عندنا أنا ضد هذا طبعا، لكن عندنا تقية مثلنا مثلهم، علمت؟ بس حنا رجال الدين دائما خلاص يخفون الكثير. والله لو خرج رجل دين يتبنى أفكاره وفتواه أن أمة ستنقلب عليهم، لكن كيف أنا أتبنى؟ كيف أنا أنصر منهجي؟ كيف أن أخفي أفكاري وأظهر اللي ها اللي أنا وأنت يمكن أن نختلف به؟ ولا يريدون الناس أن تعلم ويحرفون الكلام.
0: أيوة.
2: ويكذبون.
0: يكذبون.
2: والله العظيم يكذبون إلا من رحم الله. والله يكذبون. موجود.
0: موجود نكاح المتع. أباحوا ابن عاشور ووضع شروطه 3 أيام زي محمد عمل مع صحابته. أنتوا مش بتقروا، أنت بتنكروا. المسلم يتبنى الآن فقهين، فقه الإنكار وفقه الترقيع بالكاف. ناخد فيديو تاني اسمع.
3: لماذا او ملابسات ترخيص الرسول عليه الصلاه والسلام للصحابه في زواج المتعه؟
4: جميل.
3: ما الذي حدث؟
4: اللي حدث انه في غزوه من الغزوات لما ابتعدوا عن نسائهم فتره طويله اشتكى اليه بعض الصحابه وقالوا يا رسول الله نحن في غربه والحراره شديده والطاقه محدوده ولنا رغبه ونحن اهل بداوه.
3: انا استقصي كما ارفع
4: العلاقه. بعضهم بالغ وقال هذه العباره. انا استقصي يعني راجل مؤمن ومش عايز يغلط
3: قوي، يعني
4: مش عايز يغلط،
3: بيحارب ما شاء الله،
4: مش عايز يغلط، فعايز يحد من المساله.
0: ما شاء الله.
3: انا عايز بس ازيد نقطه بتاعتك ان ما شاء الله في الحرب وعنده استعداد يجامع نساء، يعني
4: ما هو بدوي.
3: بدوي
4: قوة الحراره بكتير. الحراره والدمويه اللي عنده وسخونه الجو وكذا كذا يحتاج الى امراه.
3: يعني بين قوسين كده انا يعتبر هذا ضدهم، ضد الصحابه، هم في معركه في جهاد في سبيل الله، نشر كلمه الله، والحرب في خوض نشر الاسلام، يقولون ان يبحثوا عن النساء. يعني
4: هل علمت ان واحده من كبار الصحابه المعروفين قد تمتع؟
3: كل الصحابه اللي مع الرسول تمتعوا.
0: كل الصحابه تمتعوا. كل الصحابه تمتعوا بالنساء نكاح المتعه. ده لسه عندنا الكتير. انا عارف ان الوقت محدود. بصوا يا جماعه، مصطفى احمد بن سلفانيا عنده شله، هو شاب صغير 18 سنة متحمس أن هو يتصل بالقنوات، وعنده مجموعة محمد بسيوني وفي واحدة تانية بتدخل باسم مسيحية وبعد كده نكتشف أنها بتدخل على الهوى تغلط. أن أنت تدخل باحترام وتطرح سؤالك أهلا وسهلا بيك، أنك تدخل وتستخدم أسلوب الصياح والزعيق وتتجاهل الموضوع وتروح للكتاب المقدس وانت مش فاهم فيه وعايز تعلي صوتك وتقطع الفيديو وتاخده تحطه على صفحتك على تيك توك او تحطه على صفحتك وتقول انا ده اسمه شغل عيال، واحنا مش فاضيين للعيال. احنا هنا مش فاضيين للعيال. هاتولنا واحد كبير ينظرنا، وهاتولنا واحد كبير يتكلم بادب واحترام. مش شغل عيال، مش شغل استهزاء، مش شغل ضحك يبقوا على تليفون وقاعدين يضحكوا مع بعض، يروحوا للبرامج المسيحيه وعايز يدخل عليه ازنقهم. الكلام ده اسمه شغل عيال. انا مش فاضي لحركات الصبيه. عشان كده مصطفى احترمناك كتير جدا، لكن اسلوبك الاخير انك تعمل كونفرنس كول وتروح جايب ده وجايب ده من هنا وجايب دي وجايب دي عشان تدخلهم تعمل عمليه شحن، ده اسمه شغل ايه؟ شغل عيال. شغل عيال. واحنا هنا مش فاضيين للعيال، احنا عايزين الكبار. واضح ان الكبار عندكم خايفين يتكلموا معانا.

0: فصدروا لينا الأطفال. وأنا ما بتكلمش مع أطفال. معنا الدكتورة مريم، أهلا بك الدكتورة مريم، سلام المسيح. حرك على الهواء تفضلي. ألو دكتورة مريم، ألو دكتورة مريم، في مشكلة في الاتصال، لو ترجع تتصل تاني. معنا يا جماعة دكتورة مريم داخلة مرتين. معنا الفقيه، أهلا بيك تفضل صديقنا العزيز أستاذ الفقيه.
1: مرحبا
0: مرحبا
1: المسيح.
0: أهلا بيك.
1: نعم
0: تفضل حبيبي.
1: سلام المسيح عليك وعلى الجميع عندك.
0: تفضل.
1: نعم. ندخل في الموضوع مباشرة حتى
0: نتفل الوقت عشان وقت
1: الموضوع طويل. أي نعم. أولا نحتاج أن نبين نقاط مهمة نتناولها في ثلاثة نقاط باختصار. النقطة الأولى حال البيئة التي ظهر فيها محمد من ناحية الثقافة الجنسية.
0: نعم.
1: كيف كان حال المجتمع في هذه القضية؟ تصور لنا كتب التراث الإسلامي أن المجتمع المسلم آنذاك كان يعيش حالة هيجان جنسي رهيبة.
0: صحيح.
1: وهذا نراه بوضوح في حياة محمد نفسه. حيث كان له 11 زوجة.
0: نعم.
1: وجاريتين.
0: نعم.
1: على الأقل جاريتين، إضافة إلى الواهبات أنفسهم. وحديث أنه رأى امرأة فأعجبته، فأتى امرأته زينب بنت جحش وهي تنعت منيئة لها، فقضى حاجته
0: يعني
1: ثم خرج إلى الطريق،
0: يعني إيديها في الدباغة والصبغة يعني وخدها من الشغل.
1: نعم.
0: عمل العمل وطلع لأصحابته.
1: نعم. ولهذا الحديث رواية أخرى، هذا في مسلم، لكن في رواية أخرى في مجمع الزواج يعني فيها يعني أكثر وضوحا، أنه كان جالسا في بعض أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله أكان شيء؟ قال أجل مرت بي فلانة ووقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك ففعلوا. ثم من جانب آخر أنه كان يطف على النساء التسع بغسل واحد. وحديث قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وهناك زيادة يضعفها البعض، قال أقدر على الطعام والشراب ولا أقدر عنهن، يضعفها البعض.
0: أنا عندي توثيق الحديث ده اللي بيضعف البعض. تفضل.
1: نعم. هذا بالنسبة للنبي، هذا باختصار ما نقل إلينا مع محاولة أن يحافظوا على الذات المحمدية بعيدة عن هذه الأشياء. هذا ما ظهر بعد محافظة على يعني أن لا ينقلوا عنه أشياء كثيرة في هذا الجانب. عندك مثلا عبد الله بن عمر كان يفطر بالجماع، تخيل أن تكون صائما ثم إذا جاء وقت الإفطار بالمغرب بدأ يعني أفطر على زوجته، يعني هذا يعني دليل يعني كان في يعني هيجان جنسي غير طبيعي، ما أدري كيف يعني. عندك سلمة بن صخرة يعني كان صائم فسمع بتخلخال زوجته في رمضان فوقع عليها. عندك حديث ابن مسعود أنهم كانوا في الغزو يقولوا للنبي يا رسول الله يعني إذن لنا أن نختصي حتى يتحملوا بعدهم عن زوجاتهم، فكروا في أن يختصوا، وهذا يدل على أنه كان في طاقة جنسية رهيبة. هذا الملمح الأول باختصار، لأن الوقت يعني التفصيل في هذا سيطول، لكن هذا باختصار.
0: احنا عندنا جزء ثاني يا أستاذنا الفقيه، عندنا جزء ثاني للحلقة دي الأسبوع الجاي، لا اللي بعديه هفتح الملف ده، لأن الملف ده بيهز بيعمل زلزلة في المجتمع أهل السنة، لأن هم رافضينه، مش عايزين يجوا ناحيته، شايفين الموضوع ده بيهز الإيمان، لأنه إزاي يقبلوا أن نبيهم يحرم شيء هم شايفينه حرام، سوري يحلل شيء هم شايفينه حرام دلوقتي، وشايفينه زنا، وبيعايروا بالشيعة على أنه زنا، يا حبيبي نبيك حلله. أنا هستأذنك أخونا الفقيه، هاخد بعض تلفونات صغيرة، لكن هيكون لنا لقاء بنعمة الرب قريب، وهدي لك فرصة أكبر أكبر أكبر، لأن أنا خدت وقت طويل في كذا تعليق، لكن هيكون عندنا فرصة أخرى. هات لي مصطفى عشان أقول له كلمتين قبل ما ننقل على. أهلا مصطفى.
2: أهلا وسهلا يا أستاذ أندرو.
0: مصطفى يا حبيبي، الموضوع مش موضوع حب مشاركة ولا مناطحة ولا خناقة، ليس من اسمعني يا مصطفى، ليس من اللائق أنك أنت تعمل نفسك داخل وتروح مدخل محمد ومدخل واحدة صاحبتك ومدخل حد تاني ويدخل على برامج مسيحية ويغلطوا ويقولوا عبارات تسيء.

0: ليكم قبل ما تسيء للمقدمين. يا مصطفى احنا كنا بنحترمك وفاكرين انك عندك بحث حقيقي وفاكرين ان انت شخص اتولدت في مجتمع بيؤمن بالحرية، مجتمع امريكي، وفي حاجة اسمها حوار مهذب. احنا مش في خناقة، مش في عصابة يا مصطفى تجيب لي فلان وتجيب لي علان وتجيب لي فلان ويغلطوا ويقل ادبهم ويشتموا ويشتموا الاخوات. هل انت ترضى يا مصطفى ان حد يتصل يتطاول على اختك؟ ازاي يتطاولوا على الاخوات اللي بيردوا على تليفونات ويقل ادبهم عليهم؟ هل هذا من الاسلام؟ هل بلاش الاسلام يا اخي، هل هذه من الاخلاق الانسان انك تتطاول على حد بيقول لك اهلا وسهلا بيك، اتفضل عايز ايه، قول سؤالك، يتطاول عليهم؟ انا بصراحه مصدوم فيك يا مصطفى، وكنت اتوقع انه الزمن اللي انت عشت فيه في امريكا يكون ادالك نوع من المعرفه في اسلوب الحوار المعزز.
1: انا ما بغلطش في اي حاجه، انا ليا حق يدخل في اي برنامج.
0: لا مالكش حق،
1: حق ونخرج.
0: لا لا مالكش حق،
1: انا عندي حق. لا لا لا لا لا انا اسالك سؤال.
0: لا لا لا مالكش حق، اقفلوا علي. من هذه اللحظه مصطفى انت غير مرحب بيك زي محمد محمود. معنا اختنا نهال، اهلا بيك، اتفضلي. سلام المسيح.
2: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، بتحد مع حضرتك في الصلاه الحر ان الرب ينور العيون ويرفع القشور لكل مشاهد استسلم لمسلمات فرضت عليه من جهه الدين اللي لقى نفسه فيه. وبحيي حضرتك على اللي قلته بخصوص الطفوله الروحيه للانسان عموما عايش فيها سواء مسلم او مسيحي. نعم. فالوصول للعمق الروحي بالفعل محتاج لمجهود وسعي وجري بكل أمانة، وليس له علاقة على الإطلاق بمجرد ترديد الشعارات أو الكلمات الخاوية أو الفارغة. فمسيحيتنا ترى، أيوة ترى، بالسلوكيات والتصرفات وليس بالعواطف والكلمات. وأنا دايما بشوف يا أخ أندرو أن مسؤوليتنا كمسيحيين حقيقيين عظيمة جدا، بالذات في هذه الأيام اللي زاد فيها الزيف. فالرب طالب مؤمنين وليس متدينين.
0: نعم.
2: أما عن تعليقي عن موضوع النهاردة، فأنا عملت بحث سريع لقيت أن المتعة جاية بناء على ما جاء في سورة النساء: فيما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة.
0: نعم.
2: ويعني نفسي بأي مشاهد مخلص يقول لنا إذا كان نكاح المتعة بأجور لا يطلق عليه زنا مقنن. طب يا ترى إيه التسمية الصحيحة عند حضراتكم؟ بل بالأحرى ما هو تعريف الزنا في رأيكم؟ وأنا بصفتي امرأة جاية عايزة أسمع رأي كل امرأة بتسمعنا النهاردة، زي الأخت رضوى بتقول إن الإسلام كرم المرأة أكتر من أي دين آخر.
0: صحيح.
2: أنا بسألها وبسأل كل امرأة، هذا تكريم؟ سؤال يحتاج للصدق في الرد.
0: شكرا. ربنا يباركك، شكرا جدا. وأنا بطرح السؤال بتاع أخت نهال، هل ده تكريم يا أخت رضوى؟ لما الحنفية والشافعية الحنبلية والمالكية يسموا عقد الزواج عقد استمتاع ببضع المرأة، متأسف أنا مش عايز أكسفك وأقولك روحي أعملي بحث عن إيه، يعني إيه كلمة بضع المرأة. معنا دكتورة مريم، أهلا بيكي، سلام المسيح، تفضلي.
3: أندرو أتمنى صوت المرأة يكون كويس.
0: أفضل، تفضلي.
3: نشكر ربنا. هو بس انا عندي مداخله سريعه على المقدمه اللي حضرتك قلتها وتعليق على اللي حضرتك بتتكلم عنه. موضوع الحلقه طبعا كارثي كالعاده. يعني بالنسبه للاضطهاد، لو انا واحده من الناس، بس واحده من ضمن ملايين الاقباط في مصر، لو احكي لحضرتك على الحاجات اللي انا شفتها انا لوحدي كفرد، حضرتك الحلقه مش هتكفي.
0: انا عارف.
3: منهم ابسط حاجه انه انا قدمت في شغل من فتره وكنت اوفر كواليفايد، يعني كنت شهاداتي وخبرتي اعلى من المطلوب، وبعدين في الانترفيو سالت سؤال واحد: اسمك ايه؟ فقلت اسمي، فضلت اتسال على اسمي للاخر لان اسمي ما فيهوش لا بطرس ولا مرقص ولا جرجس ولا كده. وبعدين اتسال لما فشل بقى ولقى الاسامي كلها تقبل الاثنين، فاللي بيعمل لي الانترفيو قال لي: صراحه انا وحضرتك مسيحيه ولا مسلمه؟ فقلت له: لا مسيحيه. قال لي: احنا اسفين، احنا مش بنشغل مسيحيين. بنفس اللفظ والمسيح شاهد عليا. طبعا حدث ولا حرج، انا اخويا زي ما حضرتك عارف خريج كليه علميه، حضرتك عارف كل الكليات العلميه والطبيه الامتحان الشفوي بيبقى سؤال واحد: اسمك ايه؟ فكل المسيحيين اللي اسمعهم باين انها مسيحيين بياخدوا اقل درجات مهما جاوبوا، مش بيتسالوا اساسا. ولو حضرتك تفتكر الدكتور جابر نصار لما كان رئيس جامعة القاهرة خفض الامتحانات الصفوي لأن دي كانت تسبب إن هم ينقصوا في التقدير لمجرد إن اسمه أو اسمها ده طبعا البنت المسيحية بتبقى باينة لأنها مش

0: لو تحكي. بالنسبة لموضوع الحلقة أنا بس عندي يعني تعليق وسؤال. التعليق بيقول هو إحنا كل ما نفتكر إن إحنا وصلنا للقاع في التعليم دي نلاقي إن في أكتر يعني نكاح المتعة ورضاعة الكبير والمحلل وحاجات وتبادل زوجات حاجات يعني أمور الكتاب بيقول إنه أمور ذكرها أيضا قبيح من غير التنفيذ. السؤال بقى اللي أنا عايز أسأله عشان عارفة إن الوقت خلاص بيجري هو إيه صفة عمر بن الخطاب إن هو بيشرع؟ يعني شوفنا في تشريع الحجاب مع سودة وشايفينه دلوقتي بيحلل ويحرم. هو كان مساعد نبي ولا نبي تحت التمرين؟ يعني يا ريت
1: نبي تحت التمرين.
0: وشكرا.
1: شكرا ربنا يباركك.
0: شكرا لحضرتك.
1: شكرا شكرا. نبي تحت التمرين. معنا بولس. اهلا بيك بولس.
2: ازيك يا اخ عمرو؟
1: اهلا بيك اتفضل.
2: يا حبيبي الله يخليك. يعني الواحد لو ساب نفسه في كلام في النقطه دي يعني ممكن ياخد الحلقه لكن انا مدرك الوقت كده. هو
1: 30 ثانيه
2: سؤال صغير. سؤال صغير ممكن اقل من 30 ثانيه.
1: اتفضل.
2: الكلام لاخواتنا الاعزاء المحبوبين الكلام ليهم هل تقبل على أختك على بنتك على والدته يتجوزوا؟ بس هي مش جواز لكن هنقول تجوزها الجواز متعة. هل الإنسان يقبل؟
1: صح.
2: طب يا جماعة قولوا
1: فكر.
2: إن كان وقت معين أو كده أو حللوها بطريقة ما لكن
1: فقدنا الاتصال. انا سؤالك مهم جدا جدا جدا. معانا مايكل اخر 30 ثانيه. يا مايكل الو ابعد عن التليفون ابعد عن التلفزيون يا مايكل عشان وقت الحلقه خلاص انتهى. انا خدتك 30 دقيقه 30 ثانيه ابعد كلمني بالتليفون. مايكل بعتذر ليك بعتذر لابن الرب بعتذر للفقيه اخونا الفقيه هيكون معانا الحلقة الجاية. موضوع خاص جدا بالعابرين ومعانا الأخ يوسف طول الحلقة الحلقة الجاية وهيكون معانا بعد الأسبوع القادم بنعمة الرب موضوع خاص عن نكاح المتعة بقى حسب أقوال المفسرين أهل السنة طبري وابن كثير والبغوي وكل أهل السنة ماذا قالوا في نكاح المتعة. أنا بشكر جدا لكن هترك كلمة أخيرة. يعني الله يحلل وينسخ ويغير مع الوقت واحنا بنتكلم في فترة زمنية 23 سنة هي فترة ادعاء محمد للنبوة. في 23 سنة ينسخ ويغير ينسخ ويغير ينسخ ويغير. وعيني محمد وقت الغزوات يقولوا الناس يقولوا له الدنيا حرة والشهوة سيطرت علينا ومعاج ستات ويقول لهم برخص لكم نكاح المتعة. هو ده دين؟ هي دي القداسة؟ هو ده قدسية الزواج؟ هو ده الاحترام؟ هو ده التكريم للمرأة؟ الزواج ليس هذا. الزواج مشروع إلهي لهذا تجده في الكتاب المقدس اسمه عهد وليس عقد. سنستكمل الموضوع قريبا وهناك الكثير من الملفات اللي لسه هنفتحها من أهل السنة حول نكاح المتعة. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير والرب معكم.

في حياة كل واحدة وكل واحد مننا الطرق اللي بنفكر بيها والاختيارات اللي بنختارها والنتائج اللي بنجنيها متأثرة بطريقة أو بأخرى بالماضي بتاعنا. الحاجات اللي مرينا بيها في الماضي بتأثر علينا النهاردة، بتأثر على الطريقة اللي بنعيش بيها حياتنا، سواء كانت حاجات إيجابية أو حاجات سلبية. يعني لو مثلا أنا كبرت في بيت فيه حب وفيه حنان كتير، ده أثر على تأثير إيجابي، لكن لو كبرت في جو فيه عنف، فيه انتهاك، فيه شر، ده هيأثر عليا تأثير سلبي.

كتير مننا النهاردة عايشين حياتنا بنؤمن بربنا وكل حاجة، لكن في حاجة مقيدانا، في حاجة تعبانة، في إحساس متكرر بالإحباط أو بالاكتئاب أو المرارة أو الارتباك، مش عارفين ليه حصل كده في حياتنا. كتير من الأحيان بيبقى السبب إن إحنا بنستمر في الإحساس ده، وإن هو إن إحنا بنحاول نعالج

0: الأعراض الخارجية للمشاكل بتاعتنا. يعني مثلا ألاقي نفسي إن أنا بقلق قوي وبعايز أعالج القلق دون، أو ألاقي نفسي إن أنا برتبك كتير أحاول إن أنا أعالج الارتباك، أو ألاقي نفسي عصبية قوي وأحاول أعالج العصبية دي هي. لكن مش بنوصل للجذر المشكلة، إيه اللي ابتداني أحس وأعيش بالطريقة دي هي؟ إيه اللي خلاني أبقى كده؟ لما بوصل لجذر المشكلة وبعالج الجذر دون، ده اللي بنسميه شفاء النفس أو الشفاء الداخلي. النهاردة عايزة أشارك معاكي وعايزة أشارك معاك إزاي ناخد خطوات مبدئية في اتجاه شفاء النفس أو الشفاء الداخلي. نتشفي إزاي؟ أول حاجة هي إن أنا أبتدي بإن أنا أقول إن أنا فعلا عندي مشكلة. لو في حاجة في حياتي متكررة وتعباني، لازم أقول أنا عندي مشكلة، لازم أعترف إن في حاجة محتاجة للعلاج الداخلي. من أكتر الطرق الشائعة اللي الناس بتتعامل بيها مع المشاكل اللي عندها هي إنها تنكر إن في أي حاجة غلط. أبدا مفيش أي حاجة غلط فيا، بالعكس كل شيء تمام، ما حصلش أي حاجة وحشة في الماضي بتاعي، كله يعني بيحصل في كل البيوت، ما مش مشكلة خالص. وأنكر إن في أي حاجة بتوجعني. لو ما قلتش أي أنا موجوعة، مش هقدر أبدا أخد خطوة مبدئية في سكة الشفاء. لازم أبتدي بإن أنا أقول إن في حاجة مش صح، في حاجة مش مظبوطة فيا، أنا محتاجة إن أنا أتشفي من جوه. كوني أواجه الحاجة الغلط أو أواجه الحاجة اللي تعباني دي هي، ده بيبقى مؤلم شوية في الأول، لكن نهايته بيكون في فرح وفي حرية، لأن أنا بعالج المشكلة. لكن كوني بنكر إن في حاجة غلط جوايا وفي حاجة تعبانة جوايا، لما بنكر ممكن مؤقتا مبقاش حاسة بالوجع قوي، لكن بتكون النتيجة إن أنا بفضل بقية حياتي مستعبدة للشيء المتعب ده والشيء اللي هو بقالي سنين تحت وطئته. أول خطوة هو أن نقول في حاجة مش صح، في حاجة محتاجة للعلاج، في حاجة محتاجة للشفاء، أقرر وأعترف بكده. تاني خطوة هي أن أنا أجي ربنا أقول يا رب من فضلك وريني أصل المشكلة ابتدى إزاي، الجذر بتاع المشكلة ده كان فين، علشان أقدر أواجهه وأعالجه. بتذكر من فترة مش بعيدة كنت لقيت نفسي في وقت من الأوقات حاسة بمشاعر خوف طاغية، كنت خايفة قوي قوي، خايفة على نفسي، خايفة على عائلتي، خايفة من شر يهاجمني، وكنت مش عارفة أعمل إيه. لقيت نفسي مقيدة بمشاعر وبروح الخوف دي هي. جيت لربنا ومضيت معاه يوم بحاله، قلت يا رب أنا مش هسيبك لغاية لما توريني إيه المشكلة اللي عندي. وفعلا مضيت وقت في الصلاة وفتحت الكتاب المقدس وطلعت آيات كتيرة جدا هي وعود ربنا ضد الخوف وضد روح الخوف. قلت يا رب وريني إزاي أعالج المشكلة دي هي. وأنا مع الرب وأنا بصلي وأنا فتح قلبي ليه، الرب وراني إن دي كانت حاجة مزمنة في حياتي كتير قوي واجهت روح الخوف دي هي ومعرفتش أعالجها إزاي. ربنا وراني إن جذور المشكلة دي هي يرجع لوقت حتى وأنا كنت صغيرة قوي حصلت حاجات في حياتي كانت بخلياني أحس بعدم الطمأنينة. قلت يا رب من فضلك اشفيني، اشفي الحاجات اللي حصلت زمان، حررني يا رب من مشاعر الخوف دي هي. وفعلا اتمسكت بيه قوي وطلبت منه بكل قلبي، وربنا حررني وقتها من روح الخوف دي هي وشافى الجروح بتاعت الماضي اللي كان السبب في وجود الخوف دون في حياتي. ثالث خطوة لنوال الشفاء الداخلي دون أو شفاء النفس هو أن أنا أكون مسؤولة عن نفسي، أن أنا أتحمل مسؤولية نفسي. قد يكون فعلا الحاجات الوحشة اللي حصلت في الماضي بتاعي أو جذور المشاكل بتاعتي كانت بسبب حد تاني، لكن النهاردة أنا مسؤولة عن رد فعلي تجاه الحاجات دي هي. يعني ما ينفعش أقول أن أنا باستمرار عصبية لأن الناس اللي حواليا دايما بينرفزوني، ما ينفعش ان انا اقول انا دايما عندي اكتئاب ومحبطة لان حصل فيا كذا وكذا اهلي عملوه فيا زمان، ما ينفعش. انا النهارده مسؤوله عن رد فعلي للحاجات دي هين كلها، لازم اتحمل مسؤوليه نفسي. ساعات في حاجات حصلت لنا كانت حاجات مش سويه، حاجات مش صح، وحاجات فيها ظلم كتير ناس تاني عملتها فينا، النهارده لينا الاختيار ان احنا نغفر لهم. لازم اتوب عن اخطائي انا ولازم اغفر اللي اخطا في حقي. من غير التوبة ومن غير غفران ومغفرة الآخرين عمر ما هيكون فيه حرية حقيقية. في الحلقات اللي جاية من برنامج بنت الملك، بالذات العشر حلقات اللي جايين، هنركز كتير قوي على إزاي ننال الحرية من جوه. ربنا عايزنا نعيش أحرار من جوه، مش بس تعطى علينا حريات من بره، لكن إحنا نكون أحرار من جوه، نتحرر من ضغوط إبليس، نتحرر من مشاكل الماضي بتاعنا عشان نعيش ونسلك مع ربنا في قوة وفي عزيمة وفي حرية حقيقية. افتحي قلبك لربنا النهارده، افتحي قلبك لربنا، قولي يا رب من فضلك ساعدني حتى الحاجات اللي انا مش فاهمها قوي وضحها لي يا رب. انا عايز اعيش في حريه حقيقيه معاك، عايز قوه المسيح وقوه ربنا تكون في حياتي كل يوم. ربنا بيحبك جدا وبيحبك جدا، واكد لك انه هيستجيب الصلاه دي. هيا
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة مهم جدا وعايزاكم تركزوا فيه. احتياج الرجل الأساسي هو الاحترام والمرأة الأمان، ده صحيح ولا لا؟ تعالوا نشوف الإحصائية. النساء أجمعت على الموافقة لكن 15% مش موافقين، أما الرجالة فاختلفوا في الرأي، الموافقين أكتر شوية. تعالوا نشوف الآراء اللي اتقالت. رأي واحدة ست كان أعتقد إنه العكس، المرأة الاحترام والراجل هو اللي عايز الأمان. رأي تاني كان أهم حاجة عند المرأة الحب والراجل الجنس. آراء الرجالة في سؤال النهاردة كانت يسلم فمك. رأي تاني كان تبادل الاحترام بينهم هو الأساس، وأنا أوافق جدا. رأي تالت قال كان زمان، لكن احتياج المرأة دلوقتي أكتر للمال. عموما في حكمة جميلة جدا بتقول أما المرأة فلتهب رجلها، تهب مش يعني تخاف منه، يعني تحترمه. والحكمة بتقول برضو فليحب الرجل امرأته كنفسه، وده طبعا بيديها إحساس بالأمان. كل واحد فيكم بقى يفكر احتياجه الأساسي هو إيه؟

可以 rehab

0: طول عمري ما بعملش حاجة لوحدي أبدا.
1: أنا حتى ما بختارش الموسيقى اللي عايزة أسمعها ولا الفيلم اللي عايزة أشوفه ولا نفسي أكل إيه النهاردة ولا أعمل إيه. ده أنا حتى ما بحبش الكوسة دي.
2: افرحوا إلى الدنيا أماني لنا ولا إنت حناشة داني.
1: خسارة، أبويا صمم يطلعني من المدرسة واللي كان كان، وديني قاعدة أهو ما عنديش أصحاب أخرج معاهم ولا أروح ولا أجي. ولما مرة فكرت إن أنا أخرج أتفسح زي بقية البنات قالوا لي انت فاكره نفسك بنت مين في مصر؟ فصح ايه؟ هو احنا عارفين نربي اخواتك؟
2: ضحكي ولعبي وجدي وحب، ضحكي ولعبي وجدي وحب.
1: كوافير؟ انا وشي كوافير بصي على شعري عامل ازاي؟
3: لا يعني انا قلت لا تكوني مثلا عملتي
4: بس مش هتكبر عشان بالليل بقى والسهره وكده.
3: قلت لك كوني عملتي يعني في شعرك حاجه مزمبلت يعني ولا حاجه ولا تعملي
1: احمر. انت عارفه كويس قوي ان انا قاعده في البيت اليوم كله، يا بغسل يا بطبخ يا بعمل اي حاجه لابويا واخواتي.
3: لا لا، وايه المشكله يعني؟ ما انا كلمتك الصبح النهارده رنيت عليكي ما حدش رد.
1: كنت بعمل مشوار بجيب طلبات الاسبوع للبيت، يعني هكون فين يعني؟ اكيد بجيب حاجه للبيت يعني.
2: افرح ارقص غني قد ما تقدر عين دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش.
1: من ساعة ما طلعوني من المدرسة وقعدوني عشان اخدم اخواتي وانا بقيت ملكية عامة لكل اللي في البيت، اعمل اللي هم عايزينه واضحي عشانهم.
2: اول فرحة تمر جوا قلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب.
1: مرة في يوم وانا بنفض دولاب ابويا لقيت صور واحنا صغيرين لابسين مايوهات وبنعوم على البحر في ابو قير. يومها حسيت ان لو ما عمتش تاني هيحصل لي حاجة، فرحت لعم سليم اللي شغال في الحمام السباحة اللي في النادي اللي جنب بيتنا. بقيت اروح له مرة في الاسبوع واحضر له كده سندوتشات حلاوة كده في عيش فينوس، ويحب العيش الفينو، وهو يدخلني مرة في الأسبوع كده قبل ما الناس ما تيجي، وبقيت أعوم يفتكروا في البيت إن أنا

الخوف من عدم التفوق في الدراسة والعمل هو أيضا خوف طبيعي عند كل الناس، لكن يبدو أنه أيضا الفتيات بيصارعوا أكتر، يصارعنا يعني أكتر مع هذا الخوف. الواقع الفسيولوجي والسيكولوجي أنه الفتيات أكثر تفوقا أو النساء أكثر تفوقا من الرجال والفتيان في بعض الجوانب العقلية. فالفتيات أكثر تفوقا في اللغة، عندهم قدرة على استيعاب اللغة وعلى حفظ وخاصة المفردات الألفاظ وتركيبات اللغة، الفتيات بتفوقنا. الفتيات أكثر تفوقا في الانتباه للتفاصيل. كمان رغم أنه الفتيان والرجال أكثر قوة عضلية، يعني يقدروا يشيلوا حاجات أكثر ويقدروا يبذلوا مجهود أكثر في من ناحية شيل الأشياء، حمل الأشياء أو المجهود البدني، لكن الفتيات والنساء أكثر قدرة على التحمل، يعني يقدروا يتحملوا مجهود طويل المدى أكثر. فعلشان كده في حالة توفر المساواة في الفرص في أثناء فترات الدراسة تجد أنه عدد كبير من الفتيات بيتفوقنا، حتى أنه في النتائج بتاعة الثانوية العامة مثلا في مصر دايما هتلاقي الفتيات في معظم الأحيان يكاد يكون العشرة الأوائل 6-7 منهم بنات. في المدارس هتلاقي البنات بيتفوقوا في الدراسة أكتر. وما ليه اللي بيحصل؟ ليه أنا لما كنت في كلية الطب وكان عندي زمايل فتيات كتير جدا متفوقات، النهاردة بعد يمكن 25 سنة من التخرج عدد كبير منهم لم يتفوق في مجال العمل كما ينبغي؟ أنا أعتقد أنه هذا بسبب ظلم واضح وحقيقي موجود في المجتمع. هناك تمييز في الفرص، هناك تمييز في المرتبات. الرجل اللي بيصنع مهمة، الست تصنع نفس المهمة ولا تأخذ نفس الراتب. هناك إحساس في المجتمع أو رسالة في المجتمع أن الرجل يجب أن يتفوق في عمله ولا يوجد مجال للفشل، لا يوجد مجال أن يكون الرجل عاطلا، لكن هناك مجال طبعا أن تكون السيدة عاطلة. مفيش حاجة اسمها أن الرجل يكون يعني تسأله أنت بتعمل إيه يقولك أنا راجل بيت يعني قاعد في البيت، لكن في حاجة اسمها ست بيت يعني أنا بس موجودة في البيت. وهذا المفهوم يجب أن يتغير لكي تحدث المساواة الحقيقية. أحد المفكرين العرب في بداية عصر النهضة الحديثة في بداية القرن العشرين قال إنه سبب تفوق أوروبا عن البلاد العربية هو أمرين، هو المطر وعمل النساء. وده صحيح، أنا كل ما أشوف أراجع هذه المقولة أجد أنها صحيحة جدا. العمل بالنسبة للنساء مهدر في المنطقة العربية بما يحرم المجتمع من نصف الطاقات. لكن قدامك انت فرصة، انت شخصيا النهاردة قدامك فرصة انك تتفوقي، قدامك فرصة انك تدركي ان عندك تكوين سيكولوجي وتكوين نفسي وذهني فيه من جوانب التفوق ما فيه. طبعا الفتيان كمان متفوقين اكتر مثلا في الهندسة وفي ادراك الفراغات وفي ادراك الاتجاهات الى اخره، لكن أنت تمتلكين الكثير. وأحد المفاتيح المهمة للتغلب على الخوف من عدم التفوق بالنسبة لك أنك تعرفي أنك فعلا بتواجهي مقاومة، أن هناك مقاومة في المجتمع، وأن من واجبي ومن واجب زملائي وإخواني من الرجال أن

0: نشترك مع النساء في إزالة هذه الفجوة لصالحي ولصالح الأجيال القادمة ولصالحك ولصالحنا جميعا. لكن من واجبك ومن قدرتك ومن مسؤوليتك الآن أن تسعي باستمرار وأن تقاومي هذه الفكرة أنه لا ضرر من التعطل أو لا ضرر من ألا أنتج إلى آخره. إذا لم تنتهي هذه الفكرة من داخلك فلن تستطيع أن تقاومي الخوف الطبيعي الذي يحدث لي ويحدث لك ويحدث للكل من عدم التفوق. لكن أيضا أريد أن أضيف، ما هو التفوق؟ ليس التفوق دائما أن أكون، أنا ذكرت في الأول الأوائل في الفصل والأوائل في المدرسة والأوائل في الشهادة، ولكن التفوق في رأيي هو أن أصنع أفضل ما يمكن في حدود ما أمتلك، أن أستخدم مواهبي، أن أستخدم وزناتي، أن أستخدم قدراتي لأفضل ما بصورة بأفضل صورة ممكنة في حدود المتاح لي، وأن أخرج من هذه الوزنات والقدرات والإبداع بشجاعة وأمانة وصدق أمرا جديدا وأمرا مفيدا وأمرا يساعد الآخرين. ويستطيع البقال أو البقالة، ويستطيع الطبيب أو الطبيبة، المهندس أو المهندسة، القاضي أو القاضية، العامل في المجال السياسي أو السياسية، يستطيع كل هؤلاء أن يخرج أمرا جديدا عظيما، وأنت تستطيعين ذلك أيضا باستخدام كل قدراتك ومواهبك ومواجهة كل الأفكار المعطلة أولا بأول.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: نشكركم قوي على متابعتكم برنامج بنت الملك النهاردة. نتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، ياريت تبعتولنا على العناوين اللي هتبان على الشاشة في اخر الحلقة اي استفسارات، اي اسئلة، اي تعليقات على البرنامج. كل شخص هنسمع منه هنبعت له هدية عبارة عن كتيب في بعض التعليم اللي تداولناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مرا الأحداث. حلقة النهاردة الجمعة 19 يونيو 2026. الحياة في خبر كده كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن دكتور اسمه لطيف رمسيس توفيق، كان في اتهامات ضده، وبعد كده كان في توضيح من جهتين معنا بيانين من الكنائس بتتكلم عن هذا الأمر. عندنا كمان النهاردة طبعا المفروض ان احنا النهاردة الجمعة، والمفروض عينينا وكل الناس ومراسلين قنوات كتيرة موجودين في سويسرا علشان المفروض اللي هو الاتفاق اللي هيوقع، لكن احنا اتفاجئنا بانه ايران اعلنت ان الاتفاق اتوقع الكترونيا. وكمان لما الرئيس ترامب كان في الاجتماع الجي 7 وهو في فيرساي، كان الحياة حاجتين اتعملوا، ترامب وقع على الاتفاق وهو موجود في مكتب في فيرساي، وفي نفس الوقت كان بازشكيان وقع على هذه المذكرة. فكده المذكرة توقعت، ولكن كان المفروض النهاردة انه يكون في الوفود بقى تبتدي في المفاوضات بقيادة جي دي فانس، لكن الحقيقة فوجئنا بانه الخارجية السويسرية اعلنت ان المحادثات الامريكية الايرانية لن تعقد اليوم. ليه يا جماعة لن تعقد اليوم؟ عشان الوفد الايراني مش مرحش ومش هيشارك غير لما اسرائيل توقف الضربات الصعبة جدا اللي ضربتها النهاردة على جنوب لبنان وعلى حزب الله في جنوب لبنان، ضربات مكثفة. طبعا ردود فعل غاضبة من جي دي فانس ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه طبعا وهجوم على إسرائيل ونتنياهو، والعلاقات بدأ يحصل فيها

توتر. فده اللي حصل النهاردة. هنشوف معاكم الضربات كان شكلها ايه، هنشوف كمان هل يا ترى الضربات دي اثرت على موضوع الاقتصاد اللي اتحسن واسعار النفط اللي اتحسنت ولا لا. وكمان بيقال انه بعد صدمة الحرب كده وبعد الاتفاق ده توقعات امدادات النفط العالمية تتجه ل 110 ملايين برميل يوميا في 2027. والحقيقة ان بعد ما كان في ضربات مكثفة على لبنان وترامب يعني امر نتنياهو بوقف هذه الضربات، بس هنشوف يا ترى هل نتنياهو يستجيب بعد كل الهجوم ده ولا لا، لانه فانس هاجمه، روبيو هاجمه، الرئيس ترامب هاجمه. عندنا بقى على هامش الجي 7 كان في مشكله ظهرت النهارده. الرئيس ترامب بيقال ان ميلوني توسلت، اللي هي رئيسة وزراء إيطاليا، قال إن هي توسلت علشان تلتقط صور معايا. طبعا الدنيا اتقلبت وميلوني نفسها طلعت وعلقت على الموضوع ده وقالت له لا طبعا إيطاليا عمرها ما تتوسل ولا أنا توسلت. عندنا كمان بنتابع معاكم، احنا فاكرين الحريق، الموضوع المستودع الكيماويات اللي كان في جاردن جروف والدنيا كانت مقلوبة عليه، والحمد لله الدنيا دلوقتي يعني مستقرة. لقينا بقى حريق هائل في مستودع في منطقة تانية بكاليفورنيا، والسلطات بتطلب من السكان ان هم يفضلوا في منازلهم ويقفلوا الشبابيك عشان في نسبة تلوث طبعا. وبرضو اللي هم عندهم التلوث الجامد كانوا عملوا لهم، وفروا لهم شيلترز ممكن يتحركوا فيها في أماكن بعيدة عن هذا التلوث. أما بقى بالنسبة بغياب ترامب وحضور رؤساء أمريكيين سابقين، الأربعة السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، أوباما فتح مركزه الثقافي في شيكاغو. برضو هنتوقف عند هذا الخبر. إيلون ماسك بيؤكد أنه شركته تستعد خلال 6 إلى 12 شهر لإجراء أولى عمليات زراعة شرائح دماغية مخصصة لإعادة النظر، إنه الناس تشوف مرة تانية. كمان في بقى في مصر شوية أخبار كده، سجن مؤبد لشاب مصري بسبب خط تليفون، هنفهم الموضوع ده إيه. في عندنا كمان حادثة سيارة، حادث سيارة كان مؤلم، وكانت العربية بتسوقها قاصر في حدائق الأهرام، وطبعا كانت هنشوف برضو ايه اللي حصل. اما الاف بي اي فكشفت مجرم في مصر، ايه ده مجرم في مصر؟ برضو هنحاول نفهم الموضوع. عندنا كمان مصر تدرس تطبيق منظومة دعم نقدي جديدة مرتبطة ببطاقات التموين اللي كانوا اعلنوا ليهم فترة على انه الدعم هيكون نقدي مش عيني. بالنسبة لاوكرانيا وروسيا، اوكرانيا الحقيقة نفذت هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، وده يعتبر اكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، يعني اكبر كمان من اللي فات. وطبعا بتنفذ هذه الهجمات بالدرونز او بالطائرات المسيره طويله المدى. وروسيا اعلنت النهارده ان هي كانت اسقطت عده طائرات من هذه الطائرات. اما بقى بالنسبه للحقيقه كان في تقارير بقى بتتكلم عن موضوع انه خلايا الحرس الثوري العراقيه هي اللي نفذت الهجمات في ابريل الماضي ضد دول المنطقه، اللي هو ضد الكويت والسعوديه وقطر والبحرين وكل دول، واستخدموا كانوا بيطلقوا مسيرات من مناطق صحراويه، ولكن التدريب والدعم كان من خلال الحرس الثوري الايراني. يعني دي زراع قوي وجديد، او مش جديد يعني، بيلفتوا النظر ان زراع من اذرع ايران القوي في المنطقه هي الميليشيات العراقيه، واللي هي وهي اللي ضربت اثناء حرب ال 108 يوم. الامارات بتحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للاطفال دون سن 15 عام، وكمان في بريطانيا ودول كتير حول العالم بتتجه الى هذا الامر، وبتشوف ايه التقنيات اللي تعملها علشان تمنع الاطفال دون 16 او 15 سنه من ان هم يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وبيتعرضوا لاشياء صعبه طبعا في هذه المواقع. لا دواء ولا طعام، والحقيقه كانوا تعبوا من شرب ميه، اللي هي الميه المكثفه اللي هي بتيجي من التكثيف على التكييف. مين هم الحقيقه البحاره المصريين المختطفين في المختطفه من السفينه المختطفه في الصومال؟ وللاسف الشديد ظهر تسجيل صوتي جديد بيكشف عن اوضاع صعبه بيعيشوها، ومفيش اي حد متحرك لغايه دلوقتي عشان ينقذهم من هذه الاوضاع الصعبه. بجد مش عارفه ايه الموضوع ده، والبحاره دول كده الناس الدنيا ساكته عليهم ليه؟ مفيش اي حد بيحاول ينقذهم، فالوضع صعب، بنصلي من اجلهم حقيقي يعني. صندوق النقد بقى بيقول ان هو مش هيقدم تمويلات جديده لمصر، ولكن هناك صرف 106 مليار دولار الصيف الحالي، لكن بيلتزم بعدم تقديم تمويلات جديده.
وفاة الفريق يوسف عفيفي قائد الجيش الثالث الميدان.

الميداني الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، بنعزي كل أسرته وكل محبيه. نبذة سريعة كده عن كاس العالم، بما أن الناس كتير طبعا بتتابع هذه المباريات اللي فيها مفاجآت كتيرة الحقيقة، ولكن الجميع أجمع أنه هذا يعني أن فعلا في تميز كبير جدا لفرق كتير قوي قوي في هذا في كاس العالم هذا العام. الحقيقة نتائج مثيرة، صراع قوي. احنا شفنا بالنسبة لمصر وبلجيكا كان في تعادل، شفنا كمان السعودية تعادلت 1-1 مع أوروغواي، البرازيل 1-1 مع المغرب، لكن كان في فرق عربية تانية بصراحة حظت بهزيمة كبيرة قوي قوي. قطر 0 قدام كندا جابت 6 أهداف، العراق 1 والنرويج كانوا 4، والجزائر 0 والأرجنتين 3. فطبعا عندنا كده فرق، وتونس طبعا كانت فاكرين حضراتكم برضو، مش فاكرة أنا كان قدام إنه منتخب، ولكن تونس كانت خسرت برضو خسارة يمكن 6 أهداف، فيعني برضو الموضوع كان بالنسبة للفرق العربية كله بيقول طبعا الأداء مش قد كده، ولكن على الأقل إحنا عندنا دلوقتي مصر تعادل، السعودية تعادل، والمغرب كانت تعادل. وموعد إن شاء الله المباراة الجاية بين مصر ونيوزيلندا هيكون يوم الاثنين 22 يونيو، هيكون فجرا بتوقيت 4 فجر بتوقيت مصر، ومع إيران هيكون السبت 27 يونيو الساعة 6 صباحا. مشاهد احنا ما عرضناهاش لحضراتكم بس هتتكرر تاني على فكرة في كل مباريات مصر. الجالية المصرية كلهم أغلبهم بصراحة كانوا موجودين في تشجيع للمباراة اللي كانت ما بين مصر وبلجيكا في طبعا في استاد في سياتل، وزي ما انتم شايفين وعزف النشيد الوطني، الناس كلها كانت الحقيقة فرحانة جدا، كان يعني بجد تشجيع كبير جدا، وناس كتير من اللي حضروا هذه المباراة عندهم نية برضو ان هم يحضروا كمان المباراتين اللي جايين. مباراة مصر ونيوزيلندا هتكون 22 يونيو 4 الصبح بتوقيت مصر، ومع إيران السبت 27 يونيو. وعايزة بس تسمعوا حضراتكم أثناء عرض النشيد الوطني، شوفوا قد إيه فعلا الجمهور المصري اللي كان مالي الاستاد في سياتل.

نروح بقى للأزمة حول الدكتور لطيف رمسيس توفيق. في أزمة كده انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانوا بيقولوا أن الأزمة دي بتعود إلى مارس الماضي عندما نشرت إحدى الفتيات التابعات للكنيسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بوست على حسابها وصفت فيه القس بأنه متحرش وبيدوفيلي، وأكدت تعرضها وصديقاتها لانتهاكات من قبله منذ الصغر. لكن لقينا الحقيقة بيانات كانت تحدثت. البيان الأول المجمع العام لكنائس الله بمصر، بناء على قرار المجمع الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2026، كان بفصل الدكتور لطيف رمسيس توفيق وذلك في حضوره وحضور مندوب الكنيسة، أصبح المذكور لا يتبع لمجمع كنائس الله بمصر رعويا أو إداريا اعتبارا من تاريخ صدور القرار اللي هو 17 إبريل. وأضافوا أنه تم اختار مكتب رئاسة الطائفة الإنجيلية بهذا القرار لاتخاذ ما يلزم وفقا للوائح والإجراءات المعمول بها، وأيضا متابعة الإجراءات الخاصة بتسليم كافة مستندات والأوراق الخاصة بالمجمع، وأن المجمع لم يتسلم العهد الموجودة بحوزته حتى تاريخه. المجمع بيؤكد التزامه برسالته الروحية والوطنية ويصلي من أجل الكنيسة في مصرنا الغالية لكي تظل منارة المحبة والسلام والحق وشاهدة للمسيح وخادمة لجميع أبنائها بروح الوحدة والبنيان. أما بقى طلع بيان تاني، بيان من المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر، والبيان ده كان مكتوب فيه أنه المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية كان بيتابع ما تم تداوله مؤخرا بشأن الدكتور القس لطيف رمسيس ويعرب عن استنكاره الشديد. هو كان في صورة تاني للبيان نفسه بس يمكن مش معانا، معلش. المهم بيتكلم فيها انه بيقول كده انه يعرب عن استنكاره الشديد لنشر اتهامات ثبت بعد التحقيق انها اتهامات ملفقه ولا اساس لها من الصحه، ووفقا لما اعلنه المستشار فادي ميخائيل اثبتت التحقيقات بوضوح حدا

صحة تلك الادعاءات، الامر اللي بيستوجب من الجميع التحلي بالدقة او تداول وعدم الانسياق وراء الشائعات او تداول معلومات غير موثقة تسيء الى الاشخاص والخدام الامناء. اننا نحذر من التسرع في توجيه الاتهامات او المساس بخدام الله، متذكرين قول الكتاب المقدس لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي. والدكتور كما نؤكد ان الدكتور قس لطيف رمسيس معروف لدى الجميع بامانته واخلاقه وتفانيه، وانه بينجده بكل احترام محبه رئيس الطائفه الانجيليه والمجلس الانجيلي اتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات تحفظ الحق وتعلي قيم العداله. ونصلي ان يمنح الله جميع المحبه والتمييز وان يسود السلام والحق والحقيقة. أن البيان ده كان بتوقيع المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر. فكده احنا عندنا بيانين، بس الحقيقة أنه البيان الأحدث هو بيان المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية. بنتمنى السلام يعني فعلا، وأنه ربنا يهدي كل الأوضاع كده في كل كنائسنا على مستوى العالم. من أهم الأخبار على المستوى في الملف القبطي، الحقيقة أنه كان في لقاء هام مع قداسة البابا توادروس، حيث التقى القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفارة الأمريكية والسيدة يونج مي سيلفرمان ووفد من السفارة الأمريكية التقوا بقداسة البابا توادروس. اللقاء تناول حيوية التراث القبطي المصري والتحسن في أوضاع الأقلية المسيحية في مصر والروابط القوية اللي بتجمع بين الولايات المتحدة ومصر. وأعرب القائم بالأعمال عن شكره لقداسة البابا على استئناف رحلات الحج إلى القدس، وأكد دعم السفارة الأمريكية المصرية الكامل لتوسيع برامج تدريب اللغة الإنجليزية الموجهة لشباب الكنيسة والتي تفتح أبوابها أمام المسيحيين والمسلمين على حد سواء. فده كان برضو لقاء ممتاز. كمان النهاردة أو يعني في خبر أنه نيافة الأنبا سرابيون كان صلى يوم السبت اللي فات 13 يونيو في قداس إلهي لافتتاح كنيسة جديدة، كنيسة القديس موسى القبطية الأرثوذكسية في مدينة سانتا كلاريتا بجنوب كاليفورنيا. الكنيسة الحقيقة اتفتحت علشان تخدم الأجيال الجديدة. عندنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في كاليفورنيا بيكون في طبعا الجيل الثاني من الشباب، وبيكونوا عايزين القداس بالانجليش، وعايزين وبرضه بيبقى في مثلا انهم اتجوزوا امريكيات وبداوا او فتاه مصريه ارثوذكسيه اتجوزت حد امريكي، فبيبقوا عايزين يكون الخدمه تكون باللغه الانجليزيه بالكامل. والحقيقه عشان كده بيبقى في كنايس من هذا النوع بتخدم الاجيال الجديده اللي كبروا في المجتمعات هنا وطبعا بيتحدثوا الانجليزيه فقط، وفي نفس الوقت برضو انه الكنيسه بيكون هدفها توصل الايمان الارثوذكسي لغير المصريين اللي هم بداوا ييجوا وينضموا في زيجات او صداقات او يعني بداوا ييجوا يحبوا الكنيسه القبطيه وعايزين يبقوا موجودين في الكنيسه الارثوذكسيه. وكده القداس اتصلى في المكان المؤقت للكنيسة في بداية جميلة ومليانة رجاء لخدمة جديدة. نروح بقى لمذكرة التفاهم، لان احنا كنا يعني معاكم يوم الاربع واتكلمنا انه كان الاعلان ان جي دي فانس قال ان بنود الاتفاقية دي هتكون ان شاء الله كده هتظهر النهاردة في وقت متأخر الجمعة اللي هو مع التوقيع، لكن الحقيقة اتفاجئنا بانه لا، ده حصل التوقيع الالكتروني وحصل توقيع للرئيس ترامب في نفس اللحظة اللي حصل فيها توقيع لبازشكيان كان من داخل ايران، والرئيس الامريكي دونالد ترامب كان من فرنسا من فيرساي. وبدأنا نسمع بقى ايه هي البنود يا ترى. طبعا المجتبى خامنئي كان قال انه رغم تحفظي على مضمونها اصدرت الاذن بالموافقه على مذكره التفاهم اللي وقعت بين الرئيسين الايراني والامريكي. ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الايراني ورئيس الوفد التفاوضي اعلن ترحيبه برساله مجتبى خامنئي عقب توقيع الاتفاق الايراني الامريكي، واكد ان فريقه ملتزم بتنفيذ شروط وبنود الاتفاق كما كلف بذلك من القياده الايرانيه، وشدد على عدم السماح لاي طرف المساس حقوق الشعب الإيراني، واعتبر الدبلوماسية جزء من مسار المقاومة، وقدم مطالب بيقال فيها أوضح إن هو إذا أخل الطرف الآخر بالاتفاق أو قدم مطالب مبالغ فيها أثناء 60 يوم فإن إيران سترد بحزم. واختتم بالتأكيد إن خصوم إيران تلقوا صفعة في الحرب، وإن أي محاولة لتكرار التصعيد ستواجه ردا أشد. يا ترى مين هم خصوم إيران؟ طبعا هو بيتكلم على إسرائيل، إن هم تلقوا صفعة لأنه البنود هتتفاجئوا بإنه البند الأول فيها

هو موضوع انه لبنان لازم تدخل جنبه الاتفاق ولازم اسرائيل توقف الضربات على حزب الله في جنوب لبنان. وبرغم انه رغم ان احنا في الاول طبعا والخارجيه الامريكيه كانت لا ايران بره الموضوع، بس يبدو كده ان هي دي التنازل اللي اتنازلت فيه امريكا، لانه ايران قدمت تنازلات كتير وكان لازم ان امريكا تقدم هذا التنازل علشان يقدروا يدخلوا في اتفاق. الرئيس ترامب قال ان الولايات المتحده لن ترفع العقوبات عن النفط الايراني إلا إذا أحسنت إيران التصرف. وشفنا وهو موجود في مجموعة الجي 7 أثناء اجتماعات الجي 7 وأثناء المؤتمر الصحفي أنه هو أعلن وأكد سواء في الكلمة بتاعته أو سواء هو كان موجود مع الرئيس السيسي أنه لو إيران أخلت أو ما مشيتش في التفاوض زي ما الولايات المتحدة الأمريكية عايزة مفيش مشاكل خالص، أنه إيران هتضرب، أنه أمريكا هتضرب إيران بصواريخ مرة أخرى. البيت الأبيض قدم نص الاتفاقية المؤقتة بين واشنطن وطهران لل كونجرس، والحقيقة أنه هنا بنتكلم عن أن سموها مذكرة تفاهم، لأن الاتفاقية النهائية المفروض أنها تصدر بعد 60 يوم، وهيكون فيها النووي، هيكون فيها برضو اليورانيوم المخصب، وهيكون فيها طبعا كل هذه الأمور. ممكن نحاول نكبر كده الصور علشان نقدر أن احنا مشاهدينا يتابعونا. وقف دائم للحرب، ده نمرة أمريكا وإيران وحلفائها، وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، دي أول بند يا جماعة، وتتعهد ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضها ضد بعض، دي أول نقطة. تاني نقطة، تلتزم أمريكا وإيران بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوم قابلة للتمديد، بعد كده احترام السيادة برضو واستلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. لكن أمريكا قالت أنها تباشر الحصار وأي إزعاجات أو عائق مفروضة على إيران على أن ينتهي الحصار بالكامل خلال 30 يوم. لكن عايز أقول لحضراتكم أنه بدأ بالفعل إجراءات لرفع الحصار من دلوقتي تدريجيا خلال 30 يوم وسحب القوات الأمريكية القريبة من إيران بعد الاتفاق النهائي. بالنسبة بقى لحرية الملاحة، إيران تقوم باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوم والعمل على إعادة الحركة الطبيعية للملاحة في مضيق هرمز. كمان هيكون في اعداد خطه اقتصاديه لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لاعاده الاعمار، لكن في رفع انهاء جميع اشكال العقوبات المفروضه على ايران بما في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وجميع العقوبات الامريكيه الاحاديه. لكن الحكايه دي برضو يا جماعه وفق جدول زمني هيتفق عليه، مش دلوقتي على طول. التزام ايران، تؤكد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، وقد اتفق البلدان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وبالمناسبة النهاردة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي كان موجود علشان يحضر الاتفاق في سويسرا، ولكن طبعا الوفد الإيراني ما جاش. نمرة عندنا كده التزام إيران عدم امتلاك سلاح نووي. نمرة 9، الحفاظ على الوضع القائم، وانه امريكا هتتعهد باتاحه الاموال والاصول المجمده او الخضاعه لقيود التابعه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكره التفاهم. فدي برضو دي كانت النقطه رقم 11. لكن معلش احنا ماشيين معاكم بالصور. تتعهد امريكا بالتعاون مع الشركاء بالنسبه انشاء اليه مشتركه للمتابعه والرقابه على تنفيذ المذكره والاتفاق النهائي، وده الشركاء الاقليميين بوضع خطه نهائيه متفق عليها بصوره مشتركه لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني. هنا إحنا اللي معايا هنا في المكتوب معايا 14 بند، إحنا بس الصور اتعرضت بعض الحاجات اللي ما اتعرضش في الصور هقوله لحضراتكم. السماح بتصدير النفط الإيراني ومنح الإعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية والتأمين والشحن، فيبقى احنا كده ايه برضو هيبقى في تصدير للنفط. والاموال والاصول المجمده هيكون ده وفق اليه هيكون متفق عليها. الاليه المشتركه زي مثلا فرنسا ماكرون قال ان احنا مستعدين ان احنا نكون معاكم في المتابعه بالنسبه للمفاوضات وبالنسبه لتنفيذ البنود ال 14 في هذه المذكره، مذكره التفاهم. فبالتالي دلوقتي عندنا انه هيكون في دول هتدخل في موضوع المراقبه والمتابعه تنفيذ الاتفاق النهائي. بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية المتعلقة بوقف الحرب والملاحة والنفط والأموال المجمدة اللي هو كان المفروض تبتدي النهارده،

وللأسف الشديد ما لغاية دلوقتي الكلام مش إلغاء، إرجاء، وفي محاولات من الطرفين سواء الطرف سواء الوسيط الباكستاني او الوسيط القطري علشان الوفد الايراني يجي. اما جي دي فانس فقالوا ان هو بعد ما اتحرك وعرف ان الوفد الايراني مش جاي فهو واقف كده مستني في مكان، يعني هنشوف اذا كان المكان ده معايا في الفايل ولا لا، لحد ما ان شاء الله يوصل الوفد الايراني هيبتدي جي دي فانس هيتحرك، يعني جي دي فانس هيحضر تمام. والاتفاق النهائي هيكون معتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي لضمان تنفيذه دوليا. وبالنسبة للحاجات النووي والأورانيوم المخصب هتكون طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية هتتدخل في هذا الأمر اللي هو عدم امتلاك سلاح نووي، معالجة ملف المواد المخصبة والتخصيب ضمن اتفاق نهائي وتحت إشراف دولي وإشراف الهيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ناس كتير شافت الاتفاق ده بأنه فعلا دلوقتي تعتبر إيران بدأت تستجيب للمطالب نمرة واحد أنها مش تمتلك، وتوقيع خطي مش تمتلك سلاح نووي، وأن هي هتبتدي يشوفوا معالجة ملف المواد المخصبة. ده ما حصلش، لكن اللي حصل حاليا إيه بقى على الأرض؟ فتح مضيق هرمز وبدأت السفن تعدي مع طبعا شوية شروط حطتها إيران، لكن من غير ما ياخدوا أي فلوس. لكن قالوا ممكن بعد 60 يوم إيران وعمان تبتدي اللي هم الدول اللي هم على المضيق تبتدي تاخد فلوس، فدي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية الحصار بدأ يتشال دلوقتي فعلا، فبدأت دلوقتي ان احنا هم عايزين وقف اطلاق وقف الضربات اللي بتضربها اسرائيل على جنوب لبنان، بس طبعا من على الجانب الاخر برضو يعني مطالب بانه حزب الله لازم يسلم سلاحه وما يضربش يعني من الطرفين، وخلاص انتهت كده الضربات اللي بين اللي من سواء ضربات إسرائيلية أو أمريكية على إيران، وتوقفت أيضا أي ضربات تقوم بها إيران ولا أزرعها زي العراق كده والميليشيات العراقية أو الحوثيين أو غيرهم على الدول العربية. دي حاجات بالفعل دلوقتي تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها مباشرة. الأموال والكلام ده ترامب أكد مرارا وتكرارا احنا مش هندي حتى 10 سنت لإيران، وانه مش هنعمل زي ما أوباما عمل ومش هنديهم فلوس، هنديهم حاجات عينية، أدوية، مساعدات، أغذية، كل اللي هم عايزينه هياخدوه. والصندوق اللي هو هيبقى للإعمار ده هيكون فيه استثمارات جاية من دول الخليج، رغم ان هم قالوا قبل كده برضو بأكد عليكم انه كان فيه يعني تقارير كتير وأخبار كتيرة بتقول انه إعمار دول الخليج هيكون عن طريق برضو الأموال المجمدة الإيرانية. كل الحاجات دي هيتم اتفاق عليها خلال 60 يوم. ناس كتير بتقول يا جماعة ده احنا 3 سنين علشان يطلع الاتفاق النووي الإيراني بين أمريكا وإيران وقت أوباما، 3 سنين، وكان داخل فيه طبعا أوروبا. أنت عايز تفهمني أن اتفاق نووي جديد غير الاتفاق اللي فات ممكن يتعمل في 60 يوم؟ ففي ناس قلقانة، وفي الحقيقة ردود فعل كتير من ناس من الجمهوريين معترضين على هذا الاتفاق وبيقولوا انه كده الاتفاق غامض وان احنا ممكن في خلال 60 يوم دي الدنيا تقف تاني وما يحصلش اي حاجة، وادي الحرب وقفت ومش هيبقى في اي مكتسبات امريكا هتاخدها ولا اي حد هياخدها، وعادي جدا ان بعد ما الدنيا وقفت وبعد ما هنحصل ده يجي بقى ايران تقول لك احنا هنحط رسوم لمضيق هرمز. وكده اساسا ايران ادركت انه مضيق هرمز ورقة قوية جدا، مش بس علشان ضد أمريكا وضد إسرائيل، دي علشان تأثر في اقتصاد العالم كله. يبقى إحنا إيه اللي خدته يا ترامب من الحرب دي لما مشيت ورا إسرائيل؟ أنا برضو بقول لحضراتكم الردود الفعل كلها علشان برضو نبقى إحنا فاهمين إيه اللي بيحصل. طبعا الجيش الأمريكي أعلن انتهاء الحصار البحري على مواني إيران تدريجيا، وترامب كمان بقى بدأ يتكلم على أنه نتنياهو شخص رائع لكنه أحيانا بيندفع أكتر من اللازم. فإحنا هنا عندنا في أي تقرير زمايلي عديته بالصوت، لأن في تقارير مهمة معايا، في تقارير مهمة جدا على موضوع الخلافات دلوقتي وردود الفعل سواء من ترامب أو جي دي فانس على نتنياهو. يعني هو هنا بيلين الدنيا شوية، بيقول لك ده شخص جميل لكن هو بيندفع أكتر من لازم، لكن قال لولا أمريكا ما كانتش يبقى فيه أمن ولا أمان لإسرائيل. في كلام بقى ايه على موضوع افراج عن 6 مليارات دولار لايران، ويؤكد لكن البيت الابيض بينفي هذا الامر. ترامب قالها صراحه يا جماعه ولا 10 سنت هديها لايران ولا هشارك حتى في استثمارات ب 10 سنت. والبيت الابيض اكد ان ايران لن تحصل على اي اموال الا بعد تنفيذ جميع بنود مذكره التفاهم واللي هيكون بشكل تدريجي ان شاء الله. هنا ده تقرير بيتكلم عن اسرائيل ولا ده عن البنود؟

طيب احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم انه فوجئنا النهارده، هنروح طبعا لموضوع النهارده. سويسرا اعلنت ان المحادثات الامريكيه الايرانيه لن تعقد اليوم، وجي الجدل بقى، طب هي هتعقد يعني ولا هتتلغي؟ لا، وفود كتير جدا موجودين، الوفد الباكستاني موجود، ووفد برضو من قطر موجود، وفي تحركات.

0: هو طبعا جي دي فانس عايز يجي وفد الامريكي بعد ما وفد ايران يوصل. طب ما جوش ليه وفد ايران؟ علشان النهارده اسرائيل انتقدت، او اسرائيل تعتبر ما نفذتش البند الاول رقم واحد. البند رقم واحد اللي هو توقف الضربات، لازم ده نمره واحد. فقال لك طالما ما التزموش بنمره ببند رقم واحد احنا نروح ليه؟ الوفد الإيراني علق سفره إلى سويسرا لبدء المفاوضات بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: الاتفاق الأمريكي الإيراني أكثر من مجرد إنهاء الحرب بينهما، بل أيضا وقف التصعيد الإقليمي من مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان. لكن القصف الإسرائيلي استمر بعد توقيع المذكرة، بينما قال حزب الله إنه قتل عددا من الجنود الإسرائيليين. قبل إرجاء المحادثات المباشرة في سويسرا، بدت مذكرة التفاهم على المحك يوم الخميس، حين قال المرشد الأعلى إنه غير راض عنه.
2: بطبيعة الحال كان لي رأي آخر غير أنني أصدرت الإذن بتوقيع مذكرة التفاهم، لكن الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي قدم لي التزاما بحماية حقوق الأمة الإيرانية.
1: تصريحاته جاءت بعد أن رفعت واشنطن الحصار البحري عن طهران، لكن إيران فرضت على السفن تقديم طلب لهيئة حكومية جديدة قبل عبور هرمز. مع إلغاء جي دي فان زيارته إلى سويسرا وتمسك طهران بشروطها مثل وقف الحرب في لبنان وإعادة إعمار إيران، تواجه المفاوضات تحديات ضخمة. الصحافة الأمريكية انتقدت الاتفاق بشدة، إذ رأت أنه إطار يمنح إيران مزايا مالية كبيرة من دون أن يشترط تفكيك بنيتها التحتية النووية، موقف يشاركه أيضا بعض الديمقراطيين والجمهوريين.
3: قال الرئيس في فبراير أنه سيحصل على استسلام غير مشروط. لم أكن أعلم أن المقصود هو استسلامه نفسه دون شروط. هذا إحراج تم له على المستوى العالمي.
1: لكن ترامب دافع عن الاتفاق وقال لموقع أكسوس إن استخدام المزيد من القوة العسكرية لن يحل الأزمة، بل سيتسبب في مزيد من
0: طبعا يعني الحقيقة إن هم أكدوا على ده. وجي دي فانس كمان قال لهم يعني أنتوا 9 مليون، وبعدين كل ما يجي أي خطر عليكم تروحوا مستخدمين القوة العسكرية بالنسبة طبعا لحماية شمال إسرائيل والضربات اللي بتقوم بيها إسرائيل على جنوب لبنان. فقال لهم ما ينفعش، بالعكس الحاجات العسكرية دي كلها هتضركم ومش هتفيدكم. وطبعا الرئيس ترامب كان في حوار مع أكسيوس النهاردة أكد على إنه أمريكا هي اللي صنعت إسرائيل، وأمريكا هي اللي بتدافع عن إسرائيل. وجي دي فانس قال لهم على فكرة أنتوا مالكوش حلفاء غيرنا دلوقتي، لازم تسمعوا الكلام. وبدأوا على فكرة التواصل مع بدأت أمريكا تتواصل مع المعارضة الإسرائيلية. يعني بما معناه أنت يا نتنياهو في موقف صعب، ده أنت قدامك انتخابات، وأساسا الرئيس ترامب دافع عنك وكان مكلم الرئيس الإسرائيلي علشان يديك عفو عن كل الاتهامات بالفساد اللي أنت مواجه، اللي أنت والمحاكمات بتاعتك دي كلها. فالحقيقة أن الموقف دلوقتي تغير بشكل كبير جدا، وفي تقرير قولوا لي بس زمايلي لما أبقى جاهز عن أنه فعلا دلوقتي الأوضاع بالنسبة للعلاقات دلوقتي توترت بشكل كبير جدا بين الولايات المتحدة ونتنياهو.
4: We've never had a friend, even close friend, as President Trump in the White House.
5: خلف واجهة الصداقة هذه جولة من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
6: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
5: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
6: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
5: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى

0: نص اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
1: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
0: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
2: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
0: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا حرب استباقية على إيران. وبعد شن الحرب اتفاق
3: طبعا زي ما شفتوا كده ومن بنود الاتفاق، وان الرئيس الامريكي ما كانش عرض اساسا البنود دي على نتنياهو، وان اجتنبوا يعني جنبوا اسرائيل في الموضوع ده، لكن هو كان اتكلم معاه قبل كده وقال له انت يعني حتى وهو موجود في الاجتماع بتاع الدول السبع قال له يعني انا مش فاهم ينزل لك ينزل صاروخين يا بيبي، قال له يا بيبي حتى يعني لو نتنياهو بيقول له بيبي حضراتكم عارفين الاسم ده اللي بيطلقوا عليه نتنياهو باستمرار، فترامب بيطلق على نتنياهو بيبي، قال له يعني انت بيضرب لك صاروخين بيضربوا من حزب الله وبيقعوا الصواريخ دي في صحراء تروح انت مدمر مباني باكملها، وان هو مش موافق. يعني ترامب في احاديث كتيره جدا احدثهم كان الحديث النهارده مع اكسيوس اللقاء التلفزيوني النهارده بانه يعني مش معقول اللي انت بتعمله ده، انت بتدمر. جي دي فينس قال له انتوا برضو بتتحاولوا تعالجوا المشاكل بالضربات العسكريه على بالضربات على طول، فما ينفعش انك انت ما يبقاش في خسائر عندك وتروح ضارب ومكسر الدنيا ومدمر مباني. طبعا دمار غير طبيعي، واحنا يمكن عرضنا على حضراتكم صور من الدمار في النبطيه وفي صور في لبنان، وانه طبعا يعني الدمار ده كله مقابل كام صاروخ اتضربوا، او حتى لو حزب الله عمل ضربات مثلا واثر على بعض المباني في إسرائيل، ما ينفعش أن يكون الوضع بالشكل ده. لبنانيين كثير جدا بيعانوا من النزوح وعدم الاستقرار، وكل شوية يفرحوهم ويقولوا لهم خلاص في وقف إطلاق نار، وبعد ما يقولك نتنياهو يلتزم بهذا الأمر لأن ترامب هو اللي قايل له يوقف إطلاق النار، يبصوا يلاقوا نتنياهو ضرب تاني والقوات الإسرائيلية ضربت تاني، فبالتالي الوضع لازم يكون له طبعا وقفة. الخارجية الإيرانية بقى قالت إن المحادثات يا جماعة معلقة المتعلقة بالاتفاق النهائي، بس يعني هي احنا معلقينها وما رحناش على أساس إنه هتتوقف إنها تبتدي على إيه بقى؟ على بدء تنفيذ البنود اللي هي في مذكرة التفاهم بين أمريكا وبين إيران، وإنه مذكرة التفاهم هو طبعا أول حاجة فيها إنشاء الحرب بما فيها إيه؟ لبنان، وإن تتوقف الضربات على لبنان. وقالت إن في دلوقتي ترتيبات جارية علشان يكون في مباحثات في الأيام القادمة، إحنا مش مستعجلين. قال لك الأجواء السائدة بشأن المفاوضات أجلت ولم تلغى على أن تعقد في الأيام المقبلة، وإن جهود وساطة قطرية وباكستانية مكثفة علشان يرجعوا تاني المحادثات في أقرب وقت. متحدث البيت الأبيض قال إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا بعد طبعا ما تم إعلان إلغاء سفر الوفد الإيراني، ومستني بس كده. قال لك في مسائل لوجستية لم تحسم بعد وتتعلق بالمرحلة المقبلة واحنا بنخلصها، وبعد كده هيبتدي ان شاء الله يسافر. في كمان جدير بالذكر ان اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية كان في عمان، والاجتماع ده الحقيقة كان برضو مهم جدا علشان المشاركة في الاشراف وتنفيذ البنود، وطبعا في اشادة على فكرة بالنسبة لمذكرة التفاهم من اماكن كتير جدا، مش بس مذكرة التفاهم، من وقت اليوم الاثنين من وقت ما ترامب اعلن انه الحرب كده انتهت حتى البابا ليو الرابع عشر كان برضو أشاد بأنه الحمد لله في اتفاقية سلام. الرئيس ترامب الأكسيوس قال علاقتي بنتنياهو جيدة ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعد الشيء لولا تدخلي لسحقت إسرائيل. كمان قال أنه إن إسرائيل كانت ستدمر وتسوى بالأرض لولا دعمي، وذلك في أحدث تصريح طبعا بيعكس التوتر المتصاعد في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وده كان

0: في مقابلة مع موقع أكسس الإخباري كان مساء أمس الخميس، قيم خلالها ترامب علاقاته بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. فانس بيهاجم إسرائيل زي ما قلنا، وقال لهم الأسلحة الدفاعية اللي حمت وطنكم صنعت بأيدي أمريكية ومولت من أموال دافع الضرائب الأمريكيين. لو كنت في حكومة إسرائيل لما هاجمت الحليف الأقوى الوحيد المتبقي؟ ده أنت هو ده اللي أنتم متبقلكوا يا جماعة، أنتم بتهزروا يعني ولا إيه؟ إحنا الوحيدين اللي حلفاءكم لغاية دلوقتي، وإحنا اللي بندافع عنكم، وإحنا اللي بنديكم الأسلحة والطائرات والصواريخ وكل حاجة. فإزاي إن أنتم مش قادرين تفهموا ان من المزعج؟ قال له كده من المزعج ان نرى اشخاص داخل حكومه نتنياهو قد خرجوا وهاجموا الصفقه، هاجموا الرئيس ترامب شخصيا بينما هو الزعيم الوحيد في العالم اللي بيتعاطف مع دولتكم في هذه اللحظه. لو كنت في الحكومه الاسرائيليه لما كنت اهاجم الحليف القوي الوحيد اللي تبقى ليه في العالم باسره، ثلث الاسلحه الدفاعيه اللي حمت وطنكم بنيت بايد امريكيه دفع لها باموال الضرائب الامريكيه. المشكله بالنسبه لاسرائيل ليست دونالد ترامب ولا اي شخص في اسرائيل يعتقد انه اكبر مشكلتهم ورئيس الولايات المتحده، ويحتاج إلى أن يستيقظ ويشم رائحة الواقع الذي توجد في تلك الدولة. يعني هو بيقول لهم فوقوا اصحوا، زي ما ترامب كده بيقول احنا محتاجين ان احنا نعقله، ده شكله مجنون كده. المهم انه ترامب اكد الاتفاق مع ايران نجاح وانتصار للولايات المتحده، وقال لهم شوفوا اسعار النفط كيف تتهاوى. وعلى منصه روس سوشيال قال الولايات المتحده يا جماعه مش هتدفع 300 مليار دولار لايران وان دي اخبار مزيفه، اكد عليها اكتر من مره لانه وضحها وهو في الموجود في فرنسا، وقال يا جماعه الاموال دي استثمارات، اللي عايز يستثمر من دول الخليج يستثمر، انا ما اقدرش امنع اي حد انه يستثمر في ايران، انا مش استثمر ولا 10 سنت. وكان معاه الرئيس السيسي وأكد وقال طب يعني أنا ينفع أقول إنه ما تستثمروش في مصر؟ ما ينفعش، اللي عايز يستثمر في أي دولة هو براحته يستثمر. طبعا الخصوم السياسيين من الديمقراطيين هاجموا المذاكرة التفاهم والاتفاق، وللأسف كمان جمهوريين هاجموا. هجم ترامب وراح ترامب رادد عليهم بقى، واعتبر انه الدعايه اللي هم بيعملوها دي دعايه الديمقراطيين بلغت ذروتها، ودعا الى نظر الى اداء سوق الاسهم، وقال ان سوق الاسهم الامريكيه سجل اعلى مستوى في تاريخها وحسابات التقاعد تحقق ارقام قياسيه جديده.
1: It just hit a new all-time high. The 401k's just hit a new all-time high. And oil is dropping like a rock. Other than that, it's another day in paradise.
0: الحقيقة أن من السياسيين طبعا ديمقراطيين طبيعي أنهم يهاجموا، لكن كان في برضو جمهوريين. والحقيقة السيناتور الجمهوري تيد كروز كان قادة جبهة معارضة، اعتبر الاتفاق بيمنح إيران مكاسب كبيرة دون ضمانات كافية بشأن برنامجها النووي، محذرا من تأثيره في مضيق هرمز. زي بقول لكم قال لهم طيب أوكي أنتوا كده وقفتوا خلاص وشلتوا الحصار اللي هو أقوى كارت كان معاكم، دلوقتي إيران هي اللي في إيديها الكارت القوي هو المضيق، وان هم هيأثروا على العالم كله. تصاعد الجدل داخل المعسكر الجمهوري بعد ان اتهم دونالد ترامب الابن تيد كروز بنشر معلومات غير صحيحه ونفى تقديم اي اموال مباشره لايران. وكان في طبعا قبل كده على فكره لينا كام يوم كده 4-5 ايام وفي خلافات حاده داخل اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى قبل الاعلان عن البنود بالنسبه للاتفاق. الجبهه تضم وزير الدفاع بيت هيكسس ووزير الخارجيه ماركو روبيو ومدير الاستخبارات راتكليف، وجبهه اخرى بتضم نائب الرئيس جي دي فانس وجاريد كوشنر وستيف ووتكف. الخلاف بيدور حول مذكره التفاهم، التقرير اللي قال ان في خلاف جوه الاداره الامريكيه وصف الوضع بانه معركه داخليه او صراع نفوذ بين كبار مستشارين ترامب خلف الكواليس، بينما كان ترامب يراقب هذه التوترات داخل ادارته. وعشان كده حتى كانت روسيا اليوم نشرت خبر كده ان ترامب عايز يقيل بيت هيكسس ويقيل راتكليف، لكن طبعا الكلام ده مش صحيح لسه لغايه دلوقتي. ما فيش اي، ترامب لما بيبقى عايز حاجه بيقولها صراحه يعني، فما فيش اي حاجه بتقول ان الخبر ده ممكن يبقى صحيح. وطبعا كده الوقف اطلاق النار المفروض انه شامل على كل الجبهات، وده اللي بيحاول ترامب ياكد عليه دلوقتي، وبيقول برضو ان امر ايران انتهى وسنمضي بفتره 60 يوم وهي من قبلت التفاهم بعد الياس، ان هم يأسوا وان هم خسروا حاجات كتير جدا، وان هو بيعتبر انه امريكا هي اللي انتصرت. عايزه اقول لحضراتكم كده على كانت قاذفة الأمريكية اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت اللي هي B-52. القاذفة دي كانت قاذفة مهمة جدا، والحقيقة ان احنا فوجئوا بان هي بعد ما اقلعت من قاعدة إدواردز شمال شرق لوس أنجلوس اتدمرت الحقيقة، وبيقال ان ده مش الحادث الاول، وتحطمت القاذفة اللي من طراز B-52.
2: منذ أكثر من 70 عاماً ظلت قاذفة B-52 رمزاً للقوة الجوية الأمريكية وطائرة نجت من الحروب والأزمات وتبدل العقائد العسكرية، لكن صباحاً عادياً في صحراء كاليفورنيا تحول إلى مشهد كارثي بعدما تحطمت إحدى هذه القاذفات الاستراتيجية بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في حادث يرجح الجيش الأمريكي أنه أودى بحياة جميع من كانوا على متنها. في موقع التحطم لم يبقى سوى حطام متناثر ومساحة واسعة متفحمة غطتها أعمدة الدخان الأسود. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان، فيما أغلقت القاعدة الجوية مطارها بالكامل وحولت حركة الطيران لإفساح المجال أمام عمليات الطوارئ.
3: It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program, which is a test. It was a local test sortie. It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames.
2: ولا يتعلق الأمر بطائرة عادية، فبي 52 قاذفة قادرة على حمل أسلحة نووية وقطع آلاف الكيلومترات دون توقف، وشاركت في حروب من فيتنام إلى العراق وأفغانستان وصولا إلى مهام حديثة في الشرق الأوسط، ولهذا يكتسب الحادث أهمية استثنائية، خصوصا أنه الأول من نوعه لهذه الطائرة منذ حادث غوام.
0: طبعا يعني القاذفة دي كانت برضو حادثة مؤسفة للولايات المتحدة الأمريكية، وخسارة بتنضم طبعا ملهاش علاقة بالحرب نفسها، لكن هي كانت شاركت، وفي نفس الوقت خسارة بتنضم للخسائر اللي كانت برضو أمريكا خسرتها أثناء حرب 108 يوم. الاقتصاد الحقيقة يا جماعة، في دلوقتي تقارير بتقول أن توقعات امدادات النفط العالمية تتجه ل 110 ملايين برميل يوميا في 2027، وكان إحدى المواقع الاقتصادية عاملين زي دايجرام كده أو إنفوغرافيك كانوا بيبينوا فيه التطورات بالنسبة لموضوع التطورات يعني بالنسبة للنفط والإمدادات والدنيا دي كلها. أيوة هو ده، شكرا ليك. أعتقد أنه معلش نكبره، بيتكلم أنه دي توقعات، فهم بيقولوا هل يا ترى دي صدمة ولا تعافي، لأنه هنا كان بيتكلموا على 1.1 مليون برميل يوميا كان في الطلب العالمي، وبعدين 3.9 مليون برميل انخفاض متوقع، بعد كده 2 مليون برميل يوميا ده نمو متوقع، و 8 ملايين برميل الزيادة. فبالتالي كده هيبقى إجمالي المعروض النفطي 102.4 يوميا، وسوري مليون برميل يوميا مقابل برضو 110 مليون برميل. طبعا هم قايلين الأخضر والأحمر من تحت، يعني عموما الموضوع هنا الناس كلها بتحاول تشوف اللي حصل بالنسبة لبعض الحرب والنفط ده كده 2026 ده الأحمر و 2027 الأخضر، تمام؟ فمعلش نطلع تاني لآخر نتيجة عشان كده. الأحمر 2026 كان 102 وال 110 ل 2027، يعني ما يعتبرش، يعني يعتبر برضو كده النفط اتأثر شوية لكن مش بشكل كبير. بالنسبة للسفن اللي عبرت مضيق هرمز، عبر ما مجموعه 25 سفينة تجارية مضيق هرمز المعاد فتحه، وهو رقم يتم تسجيله، أعلى رقم يتم تسجيله، والحقيقة أن اتقال برضو أنه هيكون في شروط هتحطها، إجراءات جديدة للسفن الراغبة في العبور في ضوء مذكرة التفاهم مع الولايات بين أمريكا وإيران. قال لك أنه يتعين تقديم الطلبات للسفن اللي عايزة تعبر قبل 48 ساعة الأقل بالعبور، ولن ننظر في الطلبات المقدمة عبر قنوات غير رسمية، لا رسوم على السفن لمدة 60 يوم بس يا جماعة، لكن بعد كده ممكن أنه يحصل الرسوم. العراق بيواصل تصدير نفطه عبر سوريا حتى بعد فتح مضيق هرمز، لأن هنا الحقيقة أنه هذا الممر ممر مهم جدا، وسوريا بتتحدى انه هيكون هذا الممر هيكون ليه مستقبل كبير قوي. واحنا قلنا لحضراتكم وباكد عليكم تاني، معلش مش هنقدر نعرض التقرير، لكن عايزه انا اكد على نقطه مهمه جدا. مع ازمه مضيق هرمز وانه ايران كانت معاها هذه الورقه،

0: العالم كله بدأ يدور على بدائل لعبور السفن غير مضيق هرمز. عايزة أوري حضراتكم بس شكل الضربات اللي كانت النهاردة إيه. إنه إسرائيل المفروض إن هم بعد ما عملوا الضربات دي كلها اتفقوا على إنه يكون في وقف إطلاق نار. ونتنياهو قال إن هو مسؤول أمريكي كبير قال إن نتنياهو وافق طبعا بعد التوتر اللي اتعمل ده والوفد الإيراني اللي ما وصلش. وطبعا بالرغم من كده إسرائيل بتقول إنه وقف النار بالمفهوم بتاعهم هو استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الأمنة، وإنه الجيش هيسمح له بالتصدي للتهديدات وهيسمح بمواصلة تدمير بنية حزب الله التحتية. الله، طب امال ازاي يا جماعه في وقف اطلاق نار؟ طبعا في قتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبه برتبه مقدم واصيب 17. اما ده في الجانب الاسرائيلي، اسرائيل عملت 16 اما في النبطيه كان في 16 قتيل. احنا طبعا في قتل عدد كبير جدا وصل يمكن ل 47 في نواحي مختلفه بالنسبه للضربات. التلفزيون الاسرائيلي كان قال ان المقاتلات الاسرائيليه بتواصل التحليق فوق عده بلدات. بن جفير وزير الأمن القومي المثير للجدل دايما واللي هو بينتهج دايما النهج العنيف قال انه انا بقول لرئيس الوزراء في اجتماعاتنا مقابل كل دمعة تزرفها ام اسرائيلية يجب ان تزرف 1000 ام لبنانية دموعها. طبعا الراجل ده دموي بشكل غير طبيعي. يعني نتنياهو قال الجيش استهدف 150 هدف في لبنان. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين قال إن احنا قصفنا أكثر من 100 هدف لحزب الله في لبنان خلال الليلة الماضية وهجماتنا ستتواصل طالما هناك حاجة. هل يا ترى هيصمد وقف إطلاق النار والوفد الإيراني هيبتدي يروح لسويسرا عشان يبتدوا في المحادثات؟ هنشوف في الفترة اللي جاية إيه اللي هيحصل. ترامب طلع بقى وقال لك ميلوني توسلت إلي علشان ألتقط صورة معاها، لم أكن لأفعل ذلك لكنني أشفقت عليها. يا نهارك أبيض، جورجيا ميلوني ما سكتتش مندهشة بتقول رئيس أمريكا عليه أن يعرف جيدا لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدا. وكان في فيديو معرفش إذا كان بتهيألي فيديو معانا مش كده، بتقول له كده بترد على تصريحاته بتقول له إنها ما توسلتش وإن الموضوع طبعا يعني إن التصريحات دي مختلفة بالكامل ومتحيرة وأنا وإيطاليا لا يمكن إن احنا نتوسل لأحد.
1: Cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace. Che
0: non è... الفيديو ده كان عبر حسابها على ترو سوشيال وعفوا على اكس، انا اسفه، على موقع اكس تويتر سابقا. قالت مندهشه من تعليقاته اللي وصفتها بانها مختلفه بالكامل، اتهمته بإظهار قدر اكبر بكثير من المسايره تجاه اعضاء الغرب مقارنة بما يبديه تجاه الحلفاء التقليديين. قالت هناك أمر واحد يجب أن يتذكره، لا أنا ولا إيطاليا بنتوسل أبدا. ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة يومي الأحد والاثنين الجايين ألغى زيارته على خلفية هذه التصريحات المزعومة. وطبعا يعني المفروض أنه كان 21 و 22 يوليو وكده ألغى طبعا اعتراضا على هذه التصريحات اللي جاية من رئيس ترامب. أنا كنت ذكرت لحضراتكم الحادث المؤلم ده اللي ناس كتير طبعا توقفت عنده، الفتاة البرازيلية اللي كانوا بيحاولوا يعني إنها تعمل زي رياضة كده أو نوع من أنواع الأدفنشر المغامرة، وإن هم جايين وهم المفروض إن بتترمي بيكون في حبل مربوط بيها، مرة واحدة فوجئوا بإنه هي رموها والحبل ده كان على الأرض ما اتربطتش بيه، محدش طبعا فاهم إيه اللي حصل. وطبعا كانت حادثة مؤسفة جدا إنها وقعت من هذا الارتفاع ولقت حتفها على طول، يعني ده نوع من أنواع كده في البرازيل إنه من المغامرة اللي ناس بتشارك فيها. زي ما أنتم شايفين حبل على الأرض أهو، طبعا هو بيصور وبيصور لحظة خطيبها فوجئ بإن هي وقعت. كان في حادث تاني في اليمن، الحادث ده كان مصرع المغامر عنتر العبسي الملقب بسبايدر مان السبايدر مان اليمن، سقط أثناء أدائه حركات بهلوانية على حافة فوهد بركان. والدفاع بصوا يعني كان مفروض أنه هو بيعمل حركات البهلوانية دي وبيقفز، ومرة واحدة في ناس بتقول أنه كان في جحر كده، في تعبان فهو جيب إيده، يعني المهم يعني

حقيقة الدفاع المدني استخرج جثمانه بعد يومين من البحث عليه. موضوع مهم جدا وهو الحقيقة تولسي جابارد بتتهم فاوتشي بالترويج لدراسة مدللة عن منشأ كوفيد 19. النهاردة الدنيا مقلوبة على المواضيع دي، تصريحات كتيرة جدا لتولسي جابارد بتقول فيها ان فاوتشي روج لورقة بحثية مضللة وساهم في نشرها ثم قدمها المجتمع الاستخبارات كمصدر موثوق، حتى ان محللين كبار اعتبروه دليلا محايدا بينما تبنت الاستخبارات معظم توصياته. تولسي بتقول بعد سنوات من التستر والرقابة يجب ان يعرف الامريكيون ان فاوتشي وقادة مسيسين تلاعبوا بالمعلومات الاستخباراتية وكذبوا على الكونجرس وخدموا مصالحهم الخاصة وحجبوا عن الرئيس ترامب وقتها حقائق ضرورية لأمن البلاد. والوثائق دي أعادت الجدل حول منشأ فيروس كورونا، وطبعا تساءلت على دور أنتوني فاوتشي. بدأ يتم إعادة تسليط الضوء على التمويل الأمريكي لأبحاث مرتبطة بمعهد ووهان للفيروسات، الفرضية التسرب المختبري كاحتمال لم يحسم علميا. اتقال برضو ان في إثارة مخاوف بشأن أبحاث يا جماعة كده ومخاطرها البيولوجية، وطرح تساؤلات حول تضارب المصالح داخل بعض الجبهات المشاركة في تقييم منشأ الفيروس، وتم الكشف عن تعقيدات العلاقة بين العلماء وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وان ده طبعا إبراز تداخل العلم والسياسة خلال إدارة أزمة كورونا. وبالتالي النقاش تجدد حول المكاشفات والشفافية والتعامل الشفاف. الجدل الحالي قد يؤثر على سياسات الأمن الحيوي وتمويل الأبحاث عالية الخطورة مستقبلا، والقضية تعكس أزمة ثقة متزايدة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة. والسؤال الأبرز، هل أعطت المؤسسات الأولوية للحقيقة الكاملة أم لحماية سمعتها؟ موضوع شائك وأكيد هيكملوه الفترة اللي جاي. بسرعة كده بعض الحوادث، حريق هائل في مستودع بوبيل هايتس في كاليفورنيا، السلطات طلبت من سكان البقاء وخلق المنازل ولكن في الأماكن اللي فيها تلوث كبير، قالوا لهم يعني قالوا لهم اغلقوا النوافذ والأبواب، ولكن عملوا بعض الشيلترز أو اللي هي الملاجئ اللي ممكن الناس تروح فيها. الحريق اندلع وأرسلت فرق الإطفاء عشرات السيارات للسيطرة عليه، وكان طبعا مشهد الدخان اللي طالع كان صعب جدا جدا. إدارة الإطفاء قالت إنه الحريق وصل لخط الأمونيا في المبنى، وأشارت التعرض للأمونيا قد لا يكون سما بالضرورة لكنه يستحق المراقبة، وأعراض التعرض لمستويات عالية من الأمونيا حسب مراكز السيطرة على الأمراض ألم في البطن، غثيان، تقرحات جلدية، شعور بحرقة الحلق والزور. وفرق الإطفاء طبعا كانت وصلت السيطرة، النيران امتدت لتشمل الألواح الشمسية، وطائرات هليكوبتر كانت بتحاول تخمد الحرائق اللي اندلع في هذا المستودع. بالنسبة للمركز بتاع الرئيس أوباما، مركز أوباما الثقافي في شيكاغو، ده كانوا افتتحوه، واختار أوباما أبرز رسالة مكتوبة بخط اليد من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، وطبعا كانت في حطت في المتحف. عندنا بالنسبة برضو لإيلون ماسك، أنا قلت لكم أنه هو هيبتدي التجارب، كان في الحاجات بقى اللي حصلت في مصر. الحقيقة كان الحادث المؤسف اللي هو كان طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان بنت هي اللي كانت بتسوق، بنت قاصر، الغريب انها كانت مطلعه لسانها في صور بعد ما السيده توفت بسبب هذا الحادث. ده بيخلينا ازاي الاباء والامهات يدوا عيال زي كده يسوقوا العربيات. ربنا يرحمنا، القاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث، ويا رب سلام للعالم كله. الى اللقاء.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أقولك على سر، عايز تعرف إيه أكتر حاجة بتقلق إبليس؟ مهواش الدين، مهواش إنك تخدم، مهواش إنك تروح الكنيسة. مش مشكلة روح الكنيسة، مش فارق معاه. مهواش إنك تقرأ حتى في الكتاب المقدس، لأن ممكن ودانك ما تكونش معاه. لكن أكتر حاجة بتفرق مع إبليس وبتقلقه وبتخوفه منك هو إنك تقعد تصلي، لأنه عارف إن الله بيتكلم لينا في وقت الصلاة، بيعلمنا، بيفتح عينينا وودنا على أمور جديدة. في واحد مرة قال: اشتغل كأنه كل شيء متوقف عليك، وصلي كأنه كل شيء متوقف على الله.

التسويق هو إنك تغطي بالمنتج بتاعك احتياجات أكبر عدد من الناس. وإحنا لاختلافنا صعب قوي إن يكون في منتج واحد هو اللي بيسدد احتياجاتنا كلنا. في شيء في حياتنا بيقدر إن هو يساعدنا ويسدد احتياجنا واحتياج كل واحد فينا رغم اختلافنا، لأن اللي عامل الشيء ده هو اللي خلقنا وهو اللي عارفنا. الشيء ده هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيدي للجاهل حكمة وللضعيف قوة وللمتعلم التواضع.

كان في واحد راجل ساكن في منطقة وعرة جدا، لدرجة انهم كانوا عاملين جسر بيربط بين جبلين عاليين،

بينهم هو عميقة. والراجل وهو ساكن في المنطقة دي سامع صوت حاجة بتهوي، ولقى انه الكوبري الجسر الكبير دوا في حتة منه وقعت، ولو اي عربية او حد عدى من المنطقة دي هيقع في الهوة العميقة ومصيره هيكون الموت. وقف الراجل وجاب معاه اعلام بيضة وابتدى يقف عند اول الكوبري ويشاور للناس اللي جاية من بعيد بعربياتها بسرعة، وبالليل يجيب نور ويكلف نفسه بالمهمة دي. الراجل جايب عربية يقول ايه الراجل المجنون ده، ايه اللي بيعمله ده، واهمل اشارات الراجل وطلع على الكوبري وكان مصيره انه سقط في الهوة. النهاردة النداء يعلو والرب يقف بايديه وبنوره وبانبيائه وبالمعلمين وبالمبشرين وبكل الناس علشان الناس ما تطلعش وتهوي في الهوة العميقة. اللي هينجو هو بس اللي هيصدق الإشارة.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم إنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

اهلا بيكم مرة تاني في برنامج حواديت. النهاردة معانا حدوتة جديدة هنشوفها في فيلم قصير بتحاول توصل لنا فكرة مهمة لحياتنا. يمكن يكون الفيلم واقعي ويمكن يكون مبالغ فيه، يمكن يكون كوميدي ويمكن يكون تراجيدي، يمكن يكون فيه جزء من المبالغة لكن اكيد فيه جزء من الواقعية. الابوة او كلمة بابا كلمة كبيرة قوي مش سهلة، ما اضحكش عليك وانا شخصيا خايف جدا من الكلمة دي. انا متوقع قريب ابقى بابا بس الفكره نفسها مش سهله، والناس حوالينا دايما يقولوا الام مدرسه، عيد الام، لكن قليل قوي ما بنسمع عن الاب، رغم اني متاكد ان الاب ليه تاثير كبير جدا في حياتنا. يعني مثلا الفيلم اللي احنا هنشوفه ده بيتكلم عن اب، انا مش هحرقه لكم، تعالوا نتفرج.

0: ساندويتش.
1: مين يعني؟ ايه في نص الليل وغروندا حمرا؟ ايه بتوع دليفري؟ احنا عفاريت.
0: عفاريت بجد؟
2: طبعا بجد. كده وكده
3: سلو هو
0: عاوزين مني
4: عاوزين ناكلك.
5: سامح انت يا ابني في ايه مالك؟
0: حلمت يا بابا بعفاريت.
5: بايه حبيبي؟
0: بعفاريت.
5: بعفاريت؟ عشان ما صليتش امبارح. ايه ده يا سامح؟ في ايه؟ بتشاور على ايه يا ابني؟ في ايه؟ فطيره يا سامح؟ فطيره يا سامح؟ كل ده عشان ما صليتش امبارح. لو كنت صليت كان زمانك زي اخواتك نايمين وبيشخروا، لكن انت ما بتصليش. ولعلمك بقى، لو انت ما بتصليش مش هتيجي بس على العفاريت، هتيجي على الشياطين، السلاسل، البراكين، فاهمني؟ لازم تصلي. وعارف لو صليت تحلم بالملايكة بيغنوا معاك، تاكل رز معاهم وانت نايم، فاهمني؟ من بكرة تصلي وصلي عدل، فاهم؟ عفاريت يا ولاد؟
6: لا يا بابا.
5: عايزين نقف ثبات؟ اتباع؟ عشان نصلي ربنا، عايزين نصلي ربنا عشان يشفينا ويشجعنا ويكرمنا ويقوينا. ولد يا سامح،
0: نعم يا رب.
5: شيل ايدك من جيبك.
0: عادي يا رب.
5: انت مش واقف على الناصيه، انت واقف عشان تصلي. صلي ربنا ولا عايز تعمل زي ليله امبارح؟ السرير، الفطيره. عارف لو ما صليتش عدل النهارده هتحلم بابو رجل مسلوخه.
0: حاضر يا بابا.
5: ايوه كده. ماجد
7: فندي باباب.
5: علي صوتك
7: فندي باباب.
5: عايزك تصلي علشان تنجح السنة دي. كفاية أنا أخويا سقوط كل سنة. هاني
0: أفندي باباب.
5: اتعلمه أفندم يا بابا. عايزك تصلي علشان نجيب عربية. ها؟
0: حاضر يا بابا.
5: حاضر يا بابا. تصلي عشان جدك وجدتك.
0: حاضر.
5: عيانين راقدين في المستشفى، لازم تصلي لهم.
0: حاضر.
5: فهمني؟
0: حاضر يا بابا.
5: شدلي صوتك، فهمني؟
0: حاضر يا بابا.
5: ايوه كده. اما انا بقى فهصلي عشان المرتب، عشان المرتب يزيد، عشان نجيب كل اللي احنا عايزينه. يلا يلا يا اولاد، احنا هنصلي دلوقتي من الطويل للقصير، صلوات ناريه، صلوات حاره من القلب. فاهمين يا اولاد؟
6: فاهمين يا بابا.
5: يلا هنبتدي. واحد اتنين تلاته، ربع ايدك، غمض عينك.
0: يا رب زود مرتب بابا واديله فلوس كتير عشان يجيب فيلا عربية جديدة.
7: يا رب ينجحني في الامتحان.
0: يا رب يشفي جدتي وجدي وعمامي كلهم ومن خالي ومن عمي وكل الناس المريضة بس.
5: ايه سامح؟ ايه يا حبيبي؟ احنا هنقضي الليلة كلها انت اللي هتصلي لنا؟ فين الحماس والسرعة؟

0: عايزين نصلي لسه عشان حاجات كتير.
1: اهلا اهلا اهلا يا عم ابراهيم.
2: اهلا بيك يا استاذ شاكر.
1: صدقني زرنا المسيح النهارده.
2: الله يخليك الله يخليك.
3: ايه ده، هو انت حضرتك المسيح؟
1: شوف الواد، شوف شقاوة الواد بيقول ايه. لا يا حبيبي، اما قوم بقى اعمل لك شاي. ماشي. سكرك ايه؟
2: معلقتين يا استاذ شاكر.
1: تؤمر حبيبي.
2: الله يخليك. شوف يا سامح يا حبيبي، انا مش السيد المسيح، بس بابا كان بيقصد ان هو يعني لما شافني فرح وكانه شاف السيد المسيح.
3: ما انا بقول شكلك مختلف عن الصوره اللي هناك دي.
2: يا ترى اتعلمت الصلاه ولا لسه يا سامح؟
3: ايوه يا عم ابراهيم، بابا النهارده علمنا الصلاه وطلبنا طلبات كتير.
2: طلبات كتير؟
3: عربيه ولبس وفلوس. هو ربنا ده مش بتاع طلبات؟
2: طلبات
3: كمان. بابا قال لي لو ما صليتش هتدخل النار وهتحلم ابو رجل مصروخ.
2: يا خبر. شوف يا سامح، ربنا بيحبنا كلنا وبيعملنا كأننا أولاده،
3: بس ربنا بيخوف.
2: بيخوف إيه بس يا سامح؟ أنا زي ما قلتلك ربنا بيحبنا، ولما بنصلي وبنطلب منه كأننا بنطلب من أب. وبعدين يا حبيبي شوف، الصلاة مش مجرد طلبات وبس.
3: أمال إيه يا عم إبراهيم؟
2: شوف يا سامح، أنا هحكي لك قصة عشان تفتكرها دايما وانت بتصلي،
3: بس ما يكونش فيها عفاريت.
2: عفاريت ايه بس يا سامح؟ القصه دي.
4: هاي كل الطلبات اللي جات لك نفذها.
5: دي الكشوفات اللي جات بطلبات العمر.
4: ده يتأجل شهر.
5: حاضر.
4: ده مرفوض. ده مستعجل، لازم يتنفذ الشهر ده.
5: حاضر يا فندم.
4: ايوه يا مجدي باشا، انا عارف انك زعلان. صدقني لسه ماضي الطلب بتاعك دلوقتي حالا وقلت لهم يستعجلوا. عينيا الاثنين، انت تؤمر انا الاثنين. سلام سلام. ايوه يا حبيبتي، انا قلت للسواق يوصلك النادي، مش انت عايزاه يوصلك؟ ايه عايزه حاجه؟
3: لا يا بابا.
4: مش معقول، مش عايزة الشوكولاتة من اللي انت بتحبيها؟
3: لا يا بابا.
4: يبقى اكيد عايزة لعبة جديدة.
3: برضو مش عايزة لعبة.
4: حد زعلك؟
3: لا.
4: امال عايزة ايه؟
3: ولا حاجة يا بابا، اصلا انت وحشتني فجيت اقعد معاك شوية.

0: وعرفت ساعتها ان الله ابويا بجد، وتعلمت ان اقف قدامه ما اقعدش اطلب بقى واقول له هات هات هات، لا تعلمت ازاي اقف قدامه واتمتع بيك اب. ومن ساعتها بطلت احلم باي عفاريت بالليل،
1: ولا برجل مسلوخه يا بابا،
0: ولا برجل مسلوخه يا حبيبي.

0: اهلا بيكم مره تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم، وعايزين نرحب بالضيفه اللي ما لحقناش نتعرف بيها قبل الفيلم. معانا النهارده منى مكرم. منى كاتبه ومخرجه شابه ولسه واخده قريب جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. مبروك الجايزه.
1: شكرا قوي.
0: طيب احنا اتفرجنا على فيلم بيعرض نموذج او اكتر للابوه. الاب

0: الاولاني ده رغم انه ضحكني جدا ولطيف جدا، بس هو نموذج مبالغ فيه للاب القاسي، او يعني قد يبدو لمعظم الناس انه مبالغ فيه او كوميدي فاني زياده، بس هل في جزء من الواقعيه في اللي احنا شفناه؟
1: اه طبعا في ابهات كده ما فيهوش الجزء الكوميدي، بيبقى بالقسوه بس للاسف يعني. والمؤسف اكتر انه الاطفال او الابناء ايا كان سنهم طبعا بيربطوا صوره الاب الارضي بربنا.
0: بنشوف فعلا نماذج زي كده، لكن ايه اوجه القسوة؟ يعني انا ما اظنش ان في اب بيبقى قاسي لانه عايز يبقى قاسي، لانه عايز يضايق.
1: يعني
0: يعني
1: فقد الشيء لا يعطي، بيبقى هو اصلا اتربى كده، ما عندوش حاجه زياده يديها، ما عندوش حنيه زياده يديها. مش بس قسوه اللي هو زعيق واعمل ده عشان احبك وربط تصرفات الابن بحبه، لكن في قسوه من نوع تاني، عدم الاهتمام والتجاهل، عدم اهتمام بتفاصيل حياه الابن، ما
0: أو
1: يعرفش
0: الاهتمام
1: عنه.
0: الزايد، يعني ممكن يبقى
1: طبعا طبعا
0: حاطط.
1: ده مثال، طبعا الاهتمام الزايد لدرجة تدمر حياة الابن يعني.
0: هل ممكن يكون النية كويسة؟ يعني ممكن، أصل إحنا دايماً بننتقد الأهالي، يعني دايماً تلاقي ناس يقول لك أنا أبويا عمل فيا، أنا أبويا سوى، والحكاية دي منتشرة قوي، هتلاقي ناس كتير دلوقتي خصوصاً مع تطور علم النفس يقول لك أصل أنا عندي عقدة من الطفولة، بابا عمل وبابا سوى وكده.
1: ده حقيقي، أنا رأيي الشخصي يعني إنه مفيش أب بيقصد يأذي ابنه، يعني ايا كان شكل القسوة او شكل التدخل اللي بوظ حياة الابن او مش مقصود.
0: حتى لما بيقول له اعمل كذا عشان احبك، هو في الاخر عايز يوصل له حاجه كويسه، وصحيح وصل له رساله مغلوطه اننا لو انت ما عملتش كده مش هحبك، بس يعني
1: طبعا رسالة مغلوطة وبيبقى ليها تأثير سلبي خالص على حياة الابن وعلى علاقته بربنا او على علاقته بالأب وعلى تصرفاته كلها. دايما حاطط في دماغه انه لو ما تصرفتش بشكل معين، وده بيحطه في قالب، هبقى غلطان او هانتقد من الناس، وبيكمل حياته كده.
0: طب تعالي نخش بقى في الحتة اللي انت
1: اتفضل.
0: ابتديتي فيها في الأول، بيأثر على علاقتي بربنا، أو بمعنى أصح مفهومي عن الأب الأرضي بيأثر على مفهومي عن الأب السماوي، إزاي بقى؟ يعني استفيد.
1: بتتحول العلاقة لمصلحة بحتة. طلبات، أنا بصلي عشان الطلبات الفلانية، بيقدم كشف.
0: مش هو بتاع الطلبات زي ما قال في
1: اه
0: الفيلم؟
1: بالظبط، مش هو ربنا ده بتاع الطلبات، ومش بس كده، ومخاوف، وبيبقى ربنا بيتحول للشخص اللي بيحميني من مخاوف مسيطرة عليا. لما اصلي له بديله مقابل صلاة وهو بيحميني بشكل
0: أصلي
1: مش
0: كتير
1: كده.
0: أخد بركة كتير
1: بالظبط،
0: وربنا يحافظ عليا.
1: عشان ما تحلمش بعفاريت. فبتتحول لمصلحة بشكل ما، سواء للحماية من المخاوف أو للطلبات، وبتبقى الطلبات هي الأولوية، وده بيعكس خالص ميزان العلاقة يعني.
2: سامح سامح سامح، أنت يا ابني في إيه مالك؟
3: حلمت يا بابا بعفاريت.
2: بإيه يا حبيبي؟
3: بعفاريت.
2: بعفاريت؟ عشان ما صليتش امبارح. ايه ده يا سامح؟ في ايه؟ بتشاور على ايه يا ابني؟ في ايه؟ فطيرة يا سامح؟ فطيرة يا سامح؟ كل ده عشان ما صليتش امبارح. لو كنت صليت كان زمانك زي اخواتك نايمين وبيشخروا، لكن انت ما بتصليش، ولعلمك بقى لو انت ما بتصليش مش هتيجي بس على العفاريت، تيجي على الشياطين، السلاسل، البراكين، فاهمني؟ لازم تصلي، وعارف لو صليت تحلم بالملائكة بيغنوا معاك، تاكل رز معاهم وانت نايم، فاهمني؟ من بكرة تصلي، وصلي عدل، فاهم؟ عفاريت. ولاد
4: لا يا بابا،
2: عايزين نقف ثبات عشان نصلي ربنا، لازم نصلي ربنا عشان يشفينا ويشجعنا ويكرمنا ويقوينا. ولد سامح،
3: نعم يا رب.
2: شيل ايدك من جيبك.
3: عادي يا رب.
2: انت مش واقف على الناصيه، انت واقف عشان تصلي، صلي ربنا، ولا عايز تعمل زي ليلة امبارح؟ السرير، الفطيرة.

0: عارف لو ما صليتش عدل النهاردة هتحلم بابو رجل مسلوخة.
1: حاضر يا بابا.
0: ايوه كده ماجد.
2: فندي بابا.
0: علي صوتك.
2: فندي بابا.
0: عايزك تصلي علشان تنجح السنة دي. كفاية انا يا اخويا سقوط كل سنة. هاني.
3: افندي بابا.
0: اتعلمه. افندم يا بابا. عايزك تصلي علشان نجيب عربية. ها؟
1: حاضر يا بابا.
0: حاضر يا بابا. تصلي عشان جدك وجدتك.
1: حاضر.
0: عيانين راقدين في المستشفى. لازم تصلي لهم.
1: حاضر.
0: فهمني؟
1: حاضر يا بابا.
0: شدلي صوتك فهمني؟
1: حاضر يا بابا.
0: ايوه كده. اما انا بقى هصلي عشان المرتب. عشان المرتب يزيد. عشان يجيب كل اللي احنا عايزينه. يلا يلا يا اولاد. احنا هنصلي دلوقتي من الطويل للقصير. صلوات نارية. صلوات حارة من القلب. فاهمين يا اولاد؟
4: فاهمين يا بابا.
0: يلا هنبتدي. واحد اتنين تلاتة. ربع ايدك. غمض عينك.
1: يا رب زود مرتب بابا واديله فلوس كتير عشان يجيب فيلا عربية جديدة.
2: يا رب ينجحني في الامتحان.
1: يا رب يشفي جدتي وجدي وعمامي كلهم ومن خالي ومن عمي وكل الناس المريضة بس.
0: ايه سامح؟ ايه يا حبيبي؟ احنا هنقضي الليلة كلها انت اللي هتصلي لنا؟ فين الحماس والسرعة؟ عايزين نصلي لسه عشان حاجات كتير.
5: طب في الفيلم نفسه صورة تانية بقى خالص للأب. يعني هو
6: القصة
5: طبعا
6: التانية.
5: واضح في القصة التانية الأب اللي قاعد بيشتغل ودخلت عليه بنته. واضح انه الفيلم بيحاول يقدم ان هي دي الصورة الأصح. ان كنا بنسمع اللي بيقدم القصة بيقول له ربنا عامل زي كده.
6: هو هي مش صح قوي، مش الأصح قوي برضو، لانه ده رأيي يعني انه القصة التانية الأب مشغول وده ما بيحصل، ده مش الحقيقي روحيا. الحقيقة انه الله منشغل بينا مش عننا، وعينه علينا طول الوقت. فبمجرد بس ما اروح له هو يعني بيسمعني وبيبص عليا، مش زي لا مش زي القصة دي. لكن الاختلاف في القصة التانية هو الابن. البنت دخلت على باباها انت بنتي مش عايزه النادي، مش عايزه كذا، مش عايزه كذا، لا انا عايزاك انت، وده الاختلاف.
7: ايوه يا مجدي باشا، انا عارف انك زعلان. صدقني لسه ماضي الطلب بتاعك دلوقتي حالا وقلت لهم يستعجلوه. عينيا الاثنين، انت تؤمر انا الاثنين. سلام سلام. ايوه يا حبيبتي، انا قلت للسواق يوصلك النادي، مش انت عايزاه يوصلك؟ ايه عايزه حاجه؟
1: لا يا بابا.
7: مش معقول مش عايزه الشوكولاته من اللي انت بتحبيها؟
1: لا يا بابا.
7: يبقى اكيد عايزه لعبه جديده.
1: برضو مش عايزه لعبه.
7: حد زعلك؟
1: لا.
7: امال عايزه ايه؟
1: ولا حاجه يا بابا، اصل انت وحشتني فجيت اقعد معاك شويه.

0: طيب هل ممكن نقول ان الصورة معكوسة شوية؟ يعني في واقع الامر مش الحقيقة، مش ان الابن او البنت هي اللي بتقول بتبقى عايزة وقت من الاب، يمكن العكس.
1: خلينا نتكلم عن المفهوم نفسه، انه الله اب حنين، ما هوش بيحبني محبة مشروطة لو عملت هيحبني، لا هو بيحبني ايا كان شكلي. وانا الله بالنسبة لي اب مش طلبات، مش هو بيحميني من مخاوفي وبيفضل ماشي معايا في حياتي بيحقق لي اللي انا عايزاه، بس مش هي دي الاولوية خالص. الاولوية هو الهدف، هو شخصيا
0: زي ما البنت عملت انها انا
1: بالظبط.
0: مش عايزة كذا وكذا، انا جاي اقعد معاك وقت.
1: وعايزه اقول حاجه، ده بيخليني استمتع بحياتي، يعني لما استمتع بالعلاقه معاه اولا ده بيخليني استمتع حتى بالحاجات اللي احنا بنقول عليها مش اولويه.

0: لكن لما تبقى هي الفوكس وهي الأولوية، أنا بكتشف لما بمتلك الحاجة إنه لأ، مش هي دي، وجايز ده ينعكس عليا بالسلب أكتر.
1: طب تعالي نعمل مقارنة كده سريعة ما بين وجهة النظر عن الله كأب قاسي أو كأب حنين. يعني بمعنى أصح، إزاي ممكن فكرتي عن الله تنعكس على الطريقة اللي أنا بعيش بيها حياتي؟ يعني هل يفرق في حياتي العملية وأنا عايش كل يوم، إذا كنت أنا في الخلفية فكرتي عن الله إنه قاسي أو إنه بيطلب مني أو بيحبني، تفرق حاجة يعني في الآخر؟
0: تفرق كتير في إحساسي بالأمان مثلا، في فرق فظيع بين إنه الله أبويا وبين إنه الله ده أب قاسي أو مستني لي على غلطة أو أنا عبد. إلغاء الإحساس بالبنوة ده بيفقدني إحساسي بالأمان والثقة.
1: هو فعلا يعني هو شوية الصورة القاسية دي بتحسسني انها اكتر ما هي اب وابنه او اب وولاده، يعني هي مش عارف مدير في الشغل يمكن والناس اللي بيشتغلوا معاه، لكن بالتأكيد يفرق قوي ان انا ابقى حاسس ان الله اب حنين مش اب قاسي.
0: اه طبعا،
1: طيب سؤالي بقى ليكي، يمكن اخر سؤال،
0: اتفضل.
1: لو انا دي فكرتي خلاص عن ربنا، يعني فكرة اتكونت مع الوقت، خلاص انا اتربيت على كده، يمكن بسبب اب ارضي، يمكن بسبب افكار حواليا من المجتمع انه ربنا بيديني على قد ما انا بديله، خلاص الفكرة اتكونت، ازاي ممكن النهاردة اقف وقفة واغير المفهوم وابتدي استمتع بحياتي بطريقة مختلفة كابن
0: اوكي، ايا كانت صورة الاب الارضي، ربنا اتكلم عن نفسه. يعني انا مش محتاج ابذل اي مجهود في ان انا اعرفه، هو ربنا اتكلم عن نفسه بوضوح في الكتاب المقدس وقال انه حتى لو الام نسيت رضاها انا لا انساك. يعني حتى لو ده حاصل معاك في البيت، لو باباك كده، لو مامتك كده، انا مختلف، انا نقشتك على كف ايدي، يعني هو حد تاني خالص. لازم اخد خطوة عملية في اني اصدق ده موجود وحقيقة معلنة، فاضل بس ان انا اصدقه. اعتقد ان ده مش امر صعب، يعني بالعكس، انا باخد خطوة يمكن ما كنتش مصدقها قبل كده، معلومة ما كنتش عارفها قبل كده، لكن هتفرق في حياتي كتير، بدل القسوة الرحمة. ببساطة
1: منى؟ احنا مبسوطين انك معانا النهارده، ميرسي.
0: اشكرك يا هادي.
2: وليه فرحت تقولها لي على عينك؟ صديق عمري بيخوني ومن زمان، ده حقوق لانها غيرك، حقوق لانها غيرك دي. يبقى ايمن.
3: ايمن مين؟
2: انزل من على المكتب. مش هنزل غير لما اعرف اسامي.
3: ناقصك شويه ايمان وثقه.
2: طب الله يخليك، اديني 2 ايمان وواحده ثقه.
4: البوب يا حسين ده ما فيهاش اي فن خالص.
2: ربنا مين؟ ربنا اللي هو الله؟ ربنا هو اللي مشاركنا. تفهم بقى كده ان انت دمك خفيف ولا كده ايه بالظبط؟
4: مو بيرسم ايه؟ بتشبح
2: اشخبط. ايمان ايه؟ فعلا حته تلجه قاعده معايا، احنا بينا فاضيين وبنسمع حكاوي، ما خلاص ما ورانا الشغل. الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي.
5: اصل انت لما بتبص على اللوحه بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، عشان كده ببقى شايف الصوره جميله، فاهم؟
2: بقت اجمل لوحه.
6: اعزائي المشاهدين، انا متاكد انكم اتمتعتوا بالحلقه دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جايه في الايام القادمه وفي الاسابيع القادمه، واحب اشجعكم انتوا واصدقائكم واصحابكم انكم تستمروا في مشاهده هذه البرامج. وعايز اشجعكم على الاتصال بينا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إن أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر. وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت، أنا أصلي إن ربي يبارككم ويبارك عائلتك.

0: اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج شويه صراحه. معنا اليوم بالاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: رح نتناقش مع بعض في سؤالين، خليكم معنا وفكروا معنا بليز. السؤال الاول بيقول: الى اي مدى انت مقتنع انه ربنا خلقك وانك اتولدت في هذا البلد عشان تعيش فيه؟ بالمقابل انت عندك لا بديل انه ممكن الهجرة يوما ما تكون هي الحل. لو انت مقتنع بالهجرة قول لي 100%، لو انت مقتنع انه لازم تضل ببلدك لانه ربنا قصد انك تنولد فيه اعطيني 0%. تعالوا نشوف الاجابات. تامر وساندرا بتقولوا انه لا انتم مقتنعين نضلوا بالبلد، لكن نرمين بتقولي طبعا قائم الموضوع، ودينا انت يعني محايده. نرمين،
2: يعني انا مثلا دلوقتي عايشه في بلدي وانا في جالي عريس وهيسافر بره او هو بره وهيجي ياخدني، مش هرضى عشان انا هتزرع هنا يعني، عادي هروح.
0: طيب لو القرار مش قرار زواج، لانه بعرف انه هذا الاشي قائم كتير انه حد يجي من بره ويطلبني، ممكن شغل وممكن هجرة، أنا عم بقول يعني بدي أطلع برا البلد وأعيش مدى الحياة في المكان اللي رح أهاجر له.
2: ما أنا أكيد أروح أشتغل برضو هناك وكده.
0: هل رح تختاري هذا الشيء؟
2: مصلحة.
0: ممكن مصلحة، أوكي. طيب أنا بدي الناس اللي بتقولوا لا نضل بالبلد. تامر،
1: طبعا دي إرادة ربنا ما حدش يعترض عليها. غير كده أنا شخصيا عن نفسي أنا اتولدت مثلا في البلد دي، أنا بحب البلد دي، ما مش عايز أعيش في حتة تانية غيرها
0: بمساوئ اي بلد يعني. أي كل بلد. بلد كل حد عنده اعتراض على بلده، بيطلع على البلد الثاني ما بشوف سيئاتها، بشوف ايجابياتها وبيقول انا ما عندي هالايجابيات. حتى لو انت قعدت تشوف كل السلبيات اللي بالبلد وحسيت انه الايجابيات قليله، حتى مع كل هذا
1: هقعد في البلد.
0: رح تقعد في البلد. ساندرا،
4: انا برضو انا مع تامر قوي، انا بحب البلد دي فعلا يعني، بلادي بلادي يعني بجد بحبها.

0: وحاسه انه حتى يعني زي ما انت بتقولي بالظبط كل حته فيها الوحش. احنا دايما عشان عايزين نهاجر نقعد نشوف الحاجات الحلوه اللي هناك. عمرنا ما حد بيفكر في الهجره يقول لا البلد دي فيها الكويس كده وفيها الوحش كده. يقول لا ده مصر، بص مصر فيها مش عارف ايه، ولا او البلد بتاعته يعني فيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه، لكن البلد الثانيه يا سلام ده فيها ما اعرفش ايه
1: فرص وفيها تامين
0: وتكييف في كل حته وما اعرفش ايه. دايما بنشوف الحاجه الحلوه وما بنشوفش الحاجه الوحشه. فما اعرفش، انا حاسه ان ربنا خلقني هنا فانا هعيش هنا، انا بحب البلد يعني.
2: وعلى الرغم من كده في ناس كتير بتقول انا مش لاقي فرصه شغل في البلد دي، انا مش عارف اشتغل، انا متخرج بقالي كذا سنه. وي وي وي اللي عايز يشتغل في اي حته في العالم هيشتغل، اللي عايز يعمل حاجه هيعمل حاجه في اي مكان في العالم، بالذات في بلده ليه فرصه اكبر كتير جدا لانه مواطن. المواطن في كل بلد ليه حقوق في البلد بتاعته اكتر من اي بلد تانية.
1: رح ارجع لك بهاي النقطه، بس رح اسمع دينا، رح اسمع دينا اول شيء وبعدين ارجع لنرمين.
3: هو انا مع الهجره وفي نفس الوقت مش معاها. في ناس هنا يعني مثلا انا عايزه احقق احلامي مش قادره احققها هنا في بلدي. طبعا فرص ان عايز واحد عايز يشتغل وهيشتغل في بلده، لا ما اعتقدش يعني مفيش كل حاجه قفه. حتى لو هو هيشتغل ايه؟ يقدر يشتغل ويحقق احلامه بره، كل احلامه يروح يسافر يحقق احلامه ويرجع يعيشها هنا في بلده.
1: يعني هي مش هجرة، انت بتقولي يطلع مثلا أيوة. 5 سنين من حياته
3: أيوة بالظبط
1: يعمل احلامه. ولو اني اشك انه واحد ده معنى تحقيق الحلم ما رح يحلم اكبر في اشي اوسع. طبعا بلدك بطلت بما انك تركتيها على الحلم الصغير، مستحيل بعد ما حققتي هذا الحلم وصرتي تحلمي باشي اكبر ترجعي.
0: انا عايز اقول حاجه كمان، انه دايما الواحد بيستسهل يقول لك طب انا اسافر بره، وبره ده ممكن يتبهدل ويعمل حاجات عمره ما كان هيعملها في بلده، طب ما يقعد هنا شويه ويدور
3: بالعكس
0: يدور
3: بالعكس.
1: يعني ممكن ينظف صحون مطعم
0: بره، بيعملوا كده. طب ما اعمل حاجه محترمه شويه في بلدك، يعني هتلاقي ان انت مش بتعمل الحاجه دي، بتعمل حاجه احسن منها. مثلا تشتغل موظف مثلا، لا ممكن تعمل حاجه محترمه اكتر عن كده، انك مش عارف تشتغل مدير، هتلاقي نفسك بتكبر في بلدك. لكن لما تطلع بره هتبتدي من الصفر قوي وما اعرفش.
3: لا سوري، هو
2: وصدقيني بيسافروا كتير قوي بره، بيسافروا كتير جدا بره، وهم فاهمين ان الحياه ورديه جدا بره، وانا هروح بره هيدوني فلوس في جيبي وهيدوني شقه وهيدوني عربيه وهيدوني
0: عروسه.
2: بره مفيش اي حاجه من الكلام ده. في ناس كتير قوي بره بتسافر ما بتلاقيش شغل، ما بتلاقيش تاكل، وبتموت من الجوع بره. انما لو هو عايش هنا في بلد وسط اهله عمره ما يحصل له اي حاجه من كده.
1: طب قبل ما نسمع الراي الثاني بليز نرمين، كنت رح تقولي شيء؟
4: يعني ما فيش حاجه اسمها ان اللي عايز يشتغل هيشتغل اي حاجه. اشتغل اي حاجه ايه؟ ما انا هيطلع عيني واقعد طول النهار الف مثلا عشان اشتغل سيلز، وفي الاخر اخد ايه 250 جنيه 300 جنيه. هم مش وحشين، بس انا هقعد الف بيهم طول النهار وهركب بيهم مواصلات واتبهدل واشقى طول اليوم واتعب واقعد الف طول اليوم عشان ايه يعني؟ لكن لو معايا بقى مؤهلي وان انا بدور على الشغل اللي المفروض اشتغله بمؤهلي مش هلاقيه، مفيش.
1: طيب
4: مش فاهم، مش هنا يعني.
1: الاراء متضاربه. تعالوا نسمع اكتر عن موضوع الهجره، هل ربنا قاصد اني اهاجر ولا لا؟ تعالوا نسمع.
5: الهجرة، تفتكروا النجاح وتحقيق الأحلام والطموح دي حاجات بتيجي من الحاجات اللي حواليا المحيطة بيا، زي الظروف المتاحة أو السهولة في وسائل اللي حواليا، ولا دي حاجة بتيجي من جوه الإنسان وهو بيقدر يحققها في أي مكان هو موجود فيه؟ أنا عايزة أقول لكم عن تجربة. أنا عندي 5 إخوات مهاجرين برا البلد، وأنا دايماً كان بيجي لي السؤال أنا قاعدة هنا بعمل إيه، وكان دايما بيجي لي الرد أنا قاعدة هنا علشان النجاح ما بيطلعش من الظروف اللي حواليا، النجاح بيطلع من جوايا. الحاجة التانية اللي فارقة معايا جدا في الموضوع ده إنه أنا بعتقد وحاسة إنه ده اعتقاد صح، أنا اتخلقت في المكان ده أكيد لسبب وأكيد لخطة ربنا حاططها، وعلشان كده هو خلقني هنا. لو هو مش عايزني اكون هنا لازم كمان اعلان يكون واضح ليا، مش مكانك هنا، سيب البلد دي وروح حته تانيه.

0: السؤال التالي كالتالي، بيقول في زواجات كتير بتفشل بين الولد والبنت عشان الفشل في العلاقة الجنسية، مفيش تفاهم من الناحية الجنسية. السؤال: إلى أي مدى لازم الواحد يضمن التفاهم الجنسي قبل الزواج؟ لو أنت بتقول لازم الواحد يجرب قبل الزواج أعطيني 100%، لو أنت بترفض وبتستنى لبعد الزواج أعطيني 0%. والعلاقة الجنسية قبل الزواج تتضمن من الألف للياء، مش بالضرورة اللي بس إحنا بنفكر فيه اللي هو العلاقة الحميمة جدا. لو ما بتمانع 100%، لو بتمانع هاي الأمور 0%. تعالوا نشوف الإجابات. نرمين وتامر ما عندكم مشكلة، لكن دينا ممانعة تماما وساندرا محايدة. نسمع تامر.
1: أنا ما بتكلمش دلوقتي عن العلاقة الحميمة، يعني بتكلم في العلاقة الجسدية وليست الجنسية.
0: أوكي.
1: يعني ما أنا مش يعني ما أنا بني آدم، والإنسانة دي يعني خلاص مثلا هي خطيبتي وفي يوم من الأيام هتبقى مراتي وأنا عارف حاجة زي كده وإحنا مرتبين على حاجة زي كده، فلازم الكيمستري اللي ما بيننا تظهر، لازم، ده لازم، ده شيء طبيعي.
0: أوكي.
1: لو ما ظهرتش يبقى في حاجة غلط فينا إحنا الاتنين.
0: أوكي. رح أرجع لك في نقطة تانية بس أسمع نرمين.
2: هو عادي يعني مادام في حب ما بيننا هتلاقي ما فيش كسوف قوي يعني، فاكيد ممكن حاجه زي كده تحصل مثلا.
0: بغض النظر قد ايه ضامنه انت انك تتزوجي هذا الشخص ولا لا؟
2: ما انا هبقى عارفه يعني، وبعدين مش لازم للاخر يعني، ممكن كده
0: مش للاخر. لا احنا ما بنقول للاخر، بس كتير ناس قبل الزواج بيوم او باسبوع بتلاقي الامور تغير مسارها.
2: طيب انا بقول مش لازم يعني يحصل موضوع
0: يعني ما عندك مشكله تكون علاقه جسديه ماشيه as long as ما في في الاخر الماكسيمم تبع العلاقه الجنسيه، ما عندك مشكله بعد ما يكون كل هذا الامور حصلت انك ما ترتبطي بالشخص؟
2: لا هو يعني اصل ما فيش مانع مثلا لو مسكنا ايد بعض مش عارفه ايه حصل.
0: اوكي.

0: حته كده بصنا بعض ولا حاجه.
1: طيب انا بدي اسمع الراي المخالف دينا.
2: هو انا ما اقدرش ان انا اعمل حاجه زي كده، ان حتى انا مش هتكلم في لمسه ايد، لان لمسه ايد ديت الطبيعي في اي حته في العالم، حتى لو ماشيه ايه يعني
1: جنب الحيطه.
2: فانا بتكلم ان هو حاجه ازيد من كده، انا ما اضمنش ان ده مستقبلي معاه ايه، فدي ما اضمنهاش يعني. انا ما اعرفش.
1: فانت بتفضلي البوس الاولى تكون للشخص اللي راح تنتهي معاه.
2: ايوه بالظبط.
1: ساندرا،
3: يعني شايفه ان الموضوع على حسب، مش حاجه اكيده يعني، على حسب ايه اللي بيحصل، وعلى حسب هم علاقتهم ببعض قد ايه، وعلى حسب هم ضامنين قد ايه. طبعا مفيش حاجه مضمونه 100%، يعني في ناس بتفك يوم الفرح الصبح، دي انا شفتها. لكن عارفه اللي هو ايه، يعني الواحد لازم يبقى بيظبط نفسه شويه، علشان لو جم سابوا بعض بعد كده هتلاقي في جرح كده في كل واحد، او في هيبقى يعني قافش كده شويه من الموقف، عارفه، بعد كده يعني مع الحد التاني. فمش لازم الموضوع يتطور قوي، وبعدين كل واحد بيحط ليميتس لنفسه او حدود لنفسه اللي هما الاثنين يتفقوا عليها مع بعض، فعلى حسب بقى اللي هما بيحطوه ده مع بعض. بس
4: طب ممكن بعد ما يفركشوا يفتكروا اللحظات السعيده اللي كانت بينهم يعني،
3: وبعدين عملوا ايه؟ عرفتي
2: يندموا بقى.
1: وهل الشخص التاني اللي راح ياخد مكان الاول، هل رح تكوني بتشاركيه في كل اللي صار معاكي، ولا رح تخبي الموضوع، ولا رح تحسيه عيب، ولا رح تحسيه تندمي عليه وتقولي يا ريتني خليته للشخص التاني، ولا التاني ممكن يصير معاه نفس الاول وتروحي للثالث، انت مش عارفه مين هو الشخص الصح.
4: طب ما انا هقول لك حاجه، طب ما في بيبقوا لسه في سن المراهقه مش مخطوبين ولا اي حاجه، وتلاقيهم ماسكين ايد بعض ومأنججين بعض في الشارع.
1: هذا اللي عم نحكي عنه. انا ما بحكي عن هالمرحله بس، لكن بدي اقول لتامر، لو انت مسكوا ايدين بعض اسبوع وبلشوا يبوسوا بعض، فكرك بعد شهرين من البوس هل رح يكون كافي؟
5: لا خالص،
1: لا رح يروحوا للمس. اللمس وين بتوقف حدود اللمس؟ يعني كيف بدك تضمن الشعرة انه عواطفك وغريزتك الجنسية ما تاخدك ابعد؟
5: ما فيش حاجة مضمونة اطلاقا.
1: يعني انت مش مانع انه المش مضمون يصير؟
5: لا انا مانع العلاقة الجنسية الكاملة، انا مانعها عشان احتفظ بالعلاقه الجنسيه الكامله لليله الجواز، انما ده شيء مش مضمون، مش مضمون اطلاقا.
1: وانت بتخاطر بالمش مضمون، بجوز انت كمان كشاب الموضوع المش مضمون مش كتير فارق، بس لبنت،
3: البنت هي اللي بتحط الحدود.
1: نرمين، انت المش مضمون اللي بيحكي عنه تامر بالنسبه للبنت مش بس مش مضمون، لكنه مش مقبول، خصوصا انه ممكن ما يكون هو الانسان اللي رح تنتهي معاه. شو رايك؟
4: يعني هي طبعا هي في ايدها ان هي توقف او ما توقفش، بس
1: ممكن تكون هي بدها، يعني الموضوع خلص خرج عن نطاق السيطره، لانه الغريزه
4: بتاثر على البنت
1: كثير قويه، الغريزه اقوى من اي حد.
5: مع الاحترام الشديد للندرمين، ما فيش بنت بتدي الولد اكتر من اللي هي عايز تديه له.
1: صح
2: بالظبط، صح.
4: طيب ما انا عارفه، بس هو برضه هو اللي بيأثر عليه، هو اللي بتدي معاها، يعني مش هتيجي هي لوحدها تقوم تمسك واحد كده
2: تقول لا. اصل هي لا تسمح له، هي لا تسمح له ان هو يعمل حاجه زي كده.
1: فكرك
3: في بنات هي اللي بتخلي، يعني في ناس انا سمعت عنهم ان البنت هي اللي بتخلي الولد يعمل معاها حاجه، خطيبها. يعني هو بيقول لها لا وهي تقول له ففي
1: بنات عشان هو خايف عليها لما هي شايفها مش فارق معاها.
5: انا عايز اقول على حاجه كمان، انا مش ممانع اكون في اي علاقه جسديه مع بنت طول ما البنت دي ناضجه، او من منظوري انا شايفها كبيره كفايه انها تكون فاهمه ايه اللي احنا بنعمله، وتكون هي كمان مسؤوله عنه زي ما انا مسؤول عنه.
1: ولو هي مسؤوله والعاطفه اخذتكم انتوا الاثنين، جرفتوا ورا الغريزه وواقع، يعني الحب، يعني ما حد رح يقول لك غلطت، رح يقولوا لك الحب بحبه، يعني رح يضل يبرر لك اياها انه يعني الحب وما قدرنا، ورح تسميها حب مش رح تسميها غلطه. يعني النضوج هون مش عارفه قد ايه. دينا طبعا انت معارضه تماما من اول. طبعا الموضوع شائك، تعالوا نسمع اكتر عن الموضوع.
6: مدى العلاقه الجسديه ما بين اتنين مبني على كذا حاجه ومرتبط بكذا حاجه، اهم فيهم هي ايه؟ المراحل العلاقه ما بين الاثنين، هل هما اتنين لسه متصاحبين

اتنين مخطوبين، اتنين مرتبطين بس وناويين يتخطبوا، في كل مرحلة من دول في حدود معينة في العلاقة الجسدية ما بين الطرفين، والحدود دي لازم تحترم علشان الواحد يبقى ضامن انه في الاخر العلاقه دي ما تطلعش بره الاطار المظبوط. الكتاب المقدس واضح جدا ان مفيش علاقه جسديه كامله تكون بين اتنين قبل الجواز، وربنا ما بيقول حاجه زي كده بيقولها لمصلحتي، لانه عارف ان الحته دي هتبقى متباركه ومليانه محبه ومليانه نعمه لما تحصل في اطار الجواز. اما عن العلاقه الكامله اللي قبل الجواز مكتوب انه في الاخر هتجيلي بضرر، هتجيلي بإني انا مش هبقى راضي عن نفسي، ان انا مش هبقى مبسوط، ان انا هواجه مشاكل كتيره تانية في الاريا دي. اما عن نمو العلاقه ما بين اتنين في كل مرحله، في حاجات ممكن تحصل ما بين الطرفين، يعني التاتشات مش غلط، لكن حسب حدود العلاقه، اذا كانت صحوبيه، اذا كانت ارتباط، اذا كانت خطوبه، في كل مرحله في حدود معينة، ما بعدها لما بوصل لحاجة بأكتر من كده بتبقى لضرر العلاقة مش لمصلحتها. ساعات كتير بيبقى ولاد كتير بتحس انه البنت يعني لو سمحت لي بكده يبقى انا مش عايزة اتجوزها، بترخص في عيني. وفي اوقات كتير البنت بتحس ان لما الولد بي بي بيطلب اكتر في العلاقة الجسدية انه كل مخه في الاطار ده وبيتضايقه. في حاجات كتير بتحصل ما بين الاطراف، لكن القاعدة دي في امريكا غير مصر، غير مجتمعات مختلفة والحدود مختلفة، لكن اشجع ان احنا نمشي في اطار ضميرنا واحساسنا والكتاب والفكر الكتابي اللي يقودني في كل مرحله لايه الحدود الصح اللي انا من جوه ابقى مرتاح اني امشي فيها. فانصح ان احنا في العلاقات بتاعتنا نبقى ماشيين بانضباط وبكنترول ومخافه ربنا دايما في الاعتبار، ونبقى عارفين ان ربنا ما بيدي توقيت لحاجه بتبقى احسن توقيت، فما نستعجلش الامور اللي مع الوقت هتيجي وهتكون احلى قوي في اطارها. اي استخدام ليها بره الاطار ده بيأذيني وبيأذي الشخص اللي انا بحبه وبيأذي العلاقة ونوعيتها في المستقبل.

ربنا عايزني اكتشف حاجات جديده واخد خطوات، لاني عينيا اتفتحت ولاني فهمت معنى جديد ما كانش واضح ليا. وساعتها الخطوه بتعيش، لان الخطوه مبنيه على حق جديد في حياتي. في ايه انا عايز اشاركها معاكم، الايه في انجيل يوحنا 14 30، ايه مميزه قوي. يسوع في وسط ما هو بيتكلم مع التلاميذ وقف وقال: لا اتكلم ايضا معكم كثيرا. ليه؟ لان رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. جمله قويه قوي، فيها ايه؟ فيها انه في واحد اسمه رئيس هذا العالم. مين يا يسوع؟ قصدك مين؟ اقصد ابليس. العالم وضع في الشرير، الدنيا بمبادئها كده. لكن مع انه رئيس العالم، لكن هو ملوش فيا انا، يسوع بيقول شيء، يعني ملوش عندي حاجه، ملوش جوايا حاجه، ملوش جوايا مسمار جحا. فهو رئيس على كله، بس مش رئيس عليا باي طريقه من الطرق. الرب يسوع بيقول، عايز اتكلم عن الخوف واربط اللي انا عايز اقوله في الخوف بالايه دي. الخوف له عذاب، كتاب مقدس بيقول: اما من خاف فلم يتكمل في المحبه. الخوف مؤلم جدا. تعريف الخوف بسرعه: الخوف هو مشاعر مؤلمه غير مريحه تعبر عن احساسي بعدم الامان، مصاحب ليها افكار مؤلمه جدا واعراض جسمانيه. بمعنى ابقى خايف جدا ان هما مثلا يؤذوني وانا داخل في الامتحان، فاقعد اتخيل، بيجي معاها افكار صعبه قوي، افكار تقول لي هيجي لك سؤال مش عمرك ما سمعت عنه قبل كده. كنت ساعات افكر اقول، كان بيحصل لي كده، احلم ليله الامتحان ان انا رحت ونسيت البس فرحت بالبيجامه، او دخلت الامتحان اللي جنبه، او ما لحقتش. افكار ملخبطاني قوي، افكار مؤلمه قوي. ليه؟ لاني خايف. وساعات يجي كمان مع الاحساس المؤلم ده يجي اعراض جسمانيه، ضربات قلب، اعرق، بتنشن، وانا بتنشن بسهوله. الخوف له عذاب، شيء معذب. انا عايز اقول لك الانسان عامه بيخاف من ايه؟ كذا حاجه. هم عارفين كام؟ 9 حاجات. 1، الانسان بيخاف من الالم. اكتر حاجه تخوف البني ادم انك تقول له هنوجعك دلوقتي، سواء الم داخلي او الم جسماني. والالم الداخلي مخيف جدا، والالم الجسماني برضو مخيف جدا. الانسان بيخاف من الغلط، بيخاف يغلط. انا دكتور، انا بخاف قوي ادي علاج اموت العيان، بخاف اعمل حاجه ابوظ الدنيا، بخاف اغلط. الانسان بيخاف من الفشل، رعب بقى. كل البشر اللي حواليا وانا وانت خايفين نفشل. انا خايف اتكلم افشل، خايف اعمل حاجه تفشل. بنخاف من الخساره، اخسر علاقه، اخسر قيمتي برستيجي، اخسر سمعتي، اخسر فلوسي، اخسر صحتي، اخسر احبائي. في ام طول حياتها خايفه من ايه؟ خايفه يحصل حاجه لابني، خايفه اخسره. واحد طول حياته خايف على فلوسه، القرشين اللي حطهم في البنك، عايش في الخوف. نمره 5، بنخاف من المجهول. بنخاف من دايما اقول اللي اعرفه احسن ما اعرفوش، بس هيحصل حاجه، تغيرات في البلد، ما ممكن تكون للخير، لا مجهوله. خايف من المستقبل، ليه؟ عشان مجهول. خايف من اي حاجه غريبه، ليه؟ عشان مجهوله. حتى لو حلوه. اوقات كان ربنا يتراءى لناس كده مجهول يخافوا قوي، ليه؟ اللي ما اعرفش ده ايه. بنخاف من المخاطره. في ناس كتير قوي عاشت حياه فقيره قوي لانه مش عايز يخاطر، عاش على قده لانه مش عايز يخاطر. بنخاف من المواجهه، بخاف اواجه او حد يواجهني. المواجهه مؤلمه جدا، بخاف حد يقول لي انت غلطت، او اقول لحد انت غلطت. بخاف اواجه البواب بتاعي،

اخاف اواجه حد في الشغل بيأذيني كتير، لكن مش قادر اواجهه. انا خسرت علاقات كتير قوي ليه؟ من سبب خوفي من المواجهه. بخاف اتفضح، اتعرى، تكتشفوا البلاوي بتاعتي. اخاف حد يدخل على الكمبيوتر بتاعي يلاقي حاجات جنسيه. اخاف حد يفتح درجي يكتشف ان انا واخد فلوس، او ان في سر في حياتي، او ان في علاقه مش مظبوطه، او ان في خطيه سريه. بخاف اتفضح، بخاف اتعرى. الناس تخاف قوي تتعرى قوي. لو جيت اصلا تشد قميصي وما اعمل كده ايه؟ اصلك عايز تعريني، ولو عايز تعريني من جوايا هعمل كده اكتر. اخر حاجه بنخاف منها، بنخاف من الناس.

بنخاف نقع من نظرهم، بيخاف يطردونا براهم، بنخاف من انتقادهم الشديد لينا. انا ممكن اعيش في الخوف، بس ربنا مش عايزني اعيش في الخوف. ربنا عايزني ايه؟ الايه دي، رئيس هذا العالم ياتي الخوف وليس له فيه شيء. ليه يسوع يقدر يقول رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء؟ ليه يقدر يقولها وليه انا ما اعرفش اقولها؟ لان ده سر، ولو فهمته هتبقى انت استفدت، يعني انك هتقدر تاخد خطوه مفهوم، مش هتقول لا للخوف زي العبيط كده من غير ما تبقى، من غير ما يكون ليك ارضيه اساس حقيقيه. ليه يسوع يقدر يقول ملوش ابليس ملوش حاجه عندي، الخوف ملوش حاجه عندي؟ لان يسوع مش ملك نفسه، لان انا مش بتاعي. حلمي، سمعتي، اسراري، مستقبلي، صحتي، علاقاتي، كل حاجه فيا، جسمي، مش بتاعي يسوع. فلانه انا مش بتاعي، انا بتاع ابويا السماوي، انا بتاع ربنا. رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. لو انت مش هتبقى بتاع ربنا، لو جزء في حياتك مش بتاع ربنا، الخوف يسيطر عليك فيه. طبيعي ان انا احس بالخوف، لكن الوحش ان الخوف يسيطر علي، لكن الوحش ان الخوف يشلني. لو ما ادي نفسي لربنا، الخوف بيفقد سلطانه عليا، بيبقى رئيس هذا العالم ليس له فيه شيء. عايز اضيف حاجه لازم اقولها، اللي هيدي حياته ربنا والروح القدس هيحركه، انا اقولك تقريبا خبر وحش، يعني الروح القدس هيمشيك في التسعة، هيخليك تخسر، تترفض، تخاطر، تتألم، اوقات تحس انك انت فشلت، خطوات في المجهول، هيمشيك في التسعة، اوقات تتعرى، اوقات تواجه وتتواجه، لكن وانت ماشي في التسعة هيحررك فيهم، وهتعرف يعني ايه الحرية اللي بجد. ادي حياتك ليسوع، ادي الجانب المخوفك ليه، واقبل ان روح القدس يمشيك حتى في اللي بيخوف ده، هيخليك حر وتنتصر على الخوف.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة

يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. دايما في نتيجة لحضور ربنا، فبيبقى دايما رغبتي، ودايما بأعلن عن هذه الرغبة، بيبقى دايما رغبتي أن أطول في وقت العبادة. لو جوانا إدراك مستمر أن في حاجة بتحصل ما بيننا وما بين العرش، عمرنا ما بنقف قدام الرب وإلا في حاجة بتحصل ما بينك وما بينه. الرب عمره ما بيقف قدامك مكتف إيده، هو دايما واقف مادد إيده. إيد رب ممدودة من على الصليب من 2000 سنة لكل من حد بيلمسها، أو كل حد بيمد إيده ويقابلها. في حضور ربنا في العبادة والتسبيح احنا في حالة وقوف قدام العرش الإلهي اللي مادد إيده لكل حد فينا. ما عرفش عنكم بتعملوا إيه، بس أنا كنت بخلص شغل ما بيني وما بينه وإحنا بنعبد. يعني إيه بخلص شغل؟ يعني بخلص أمور على قلبي، بخلص أمور على روحي، بحسم أمور بواجهها، أمور كتيرة بحسمها في حضور رب. في حاجات بخلصها في الأوضة وبتخلص في الأوضة، بس في حاجات بحتاج أخلصها في وسط جسد الرب. فوقت العبادة، وقت الصلاة، ده مش وقت مجرد أهو بنجمع نفسينا وبنجمع مشاعرنا، وإن كان ده بيحصل بنجمع مشاعرنا قدام الرب، بنجمع كل حواسنا عشان تبقى في البؤرة اللي جاية من يسوع، لأن إحنا منه خرجنا، بيه بنعيش، وله بنرجع. العبادة هي منه وبه وله، هي خارجة منه، هي به العبادة وله العبادة. ده قصة القصة كلها، إن حياتنا خرجت منه وبيه بنعيش وبنرجع له، والعبادة هي اللي احنا بنرجعها ليه. فرجع له العبادة غير لما نرجع بالكامل ليه. فوقت العبادة مرة تاني وقت تفاعلي مع العرش. تفاعلي يعني ايه؟ أنت بتتفاعل مع الرب اللي أنت واقف قدامه، والرب بيتفاعل مع عبادتك الخارجة. مرة تاني عمره ما بيقف يكتف إيده كده ولا إيه الترنيمة اللي جاية، عمره ما بيعمل كده. فأشجعك، ومش محتاج أشجعك، ببقى عايز أشجعك في أول العبادة يعني. مش محتاج أشجعك في آخر العبادة، أشجعك حتى وإنت قاعد. في حاجة بتحصل ما بينك وبين السيد اللي أنت بتقف قدامه. الرب مش جامد، مش مصمت. فاكرين لما قال الأصنام لها أذان ولا تسمع، لها أعين ولا تبصر، لها أرجل ولا تمشي، لها أيدي ولا تلمس. بيقارن ما بينه وبين الأصنام، فيقول لك فأنا عكس الأصنام، أنا لي عينين وبشوف، لي أيدين وبلمس، وبالتالي بيتحرك في حياتك. فخلص أمور، وبيبقى رجائي ده اللي فتحت الحديث عن كده، بيبقى رجائي إن وقت العبادة يبقى الأمور كلها خلصت. اللي عليه أروح شر خرجت، والمريض خف، والمكتئب فرح، مش كده ولا إيه؟

هنقعد في السماء نعمل ايه؟ هنقعد في السماء في حالة من التواصل التفاعل مع العرش. فخد على خد من دلوقتي على اللي انت هتعمله في السماء. السماء أبدية مش كده؟ فالسماء مش هتزهق فيها، مش هتزهق وانت قاعد في السماء. ليه؟ لأنه وجها لوجه، واحنا في بوادر وجها لوجه، مش في بوادر، يعني احنا في حالة اسمها وجها لوجه ملأها في السماء. فهي وجها لوجه حالة تفاعل، عبادة، حب. والعبادة على الأرض هي صورة للسماء. وكل ما كل ما بنعطش كما في السماء كذلك على الأرض، كل ما بنختبر عبادة في الأرض قريبة من اللي هنعيش فيه للأبد. فمرة تاني، وقت العبادة مش وقت ترانيم، مش وقت بنجمع فيه نفسينا، مش وقت بنجمع فيه مشاعرنا بس وأفكارنا بس، مش وقت بس بنبص فيه على البؤرة بتاعت حياتنا يسوع، لكن وقت بنتفاعل فيه، بنخلص أمور وبنستقبل أمور. يا ما ناس شفيت وقت العبادة، يا ما ناس حسمت أمور وتحسمت في حياتها أمور وقت العبادة. في أخ بعت لي شهادة، بس شهادة طويلة قوي، وأنا بحب الشهادات اللي هي إيه؟ بدون وضع يد. والشهادة دي من لحد ما مش موجود، يعني ما كانش موجود في مصر، هو كان الأسبوع اللي فات بس، ما كانش موجود في مصر لفترات طويلة جداً. فحقرأ أجزاء من، يعني أنا علمت على، لأنه لو حقرأ لكم هي 7 صفحات قصة، فأنا علمت على بعض الجمل اللي حقرأها مع حضراتكم. فاللي عجبني في هذه الشهادة أنها بدون وضع يد، بس نمرة 2 أنها مش بصورة خاصة شفاء. فهي مش الرب مش بس بيعمل شفاء جسدي، وإن كان هو بيشفي شفاء الجسدي وبيحب يشفي الأجساد، وبيحب على الصليب عمل كل حاجة، دفع كل الثمن. بس هذه القصة قصة تغيير، قصة حياة وتغيير. ثالث حاجة عجباني في هذه الشهادة أنها رحلة طويلة بادية من 2022. فإحنا في كام؟ عارفين إحنا في كام؟ فـ4 سنين، قصة 4 سنين. مش هقرأ كل القصة، مش هقرأ 4 سنين، بس الشهادة بتقول حاجة عجباني، هقرأ لكم أجزاء منها. بالصدفة أنا عرفت الخدمة لما سمعت ترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. طبعاً هي ما سمعش كده، بس هو بيقول كده. بالصدفة عرفت الخدمة لما سمعت ترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. صدقت الكلام، جسمي أشعر في الوقت ده أنا كنت هربان من قضايا عليا كتيرة، أكتر من 45 قضية، خسرت أكتر من 18 مليون، كنت عايش لوحدي في مكان بعيد عن كل الناس وعن ولادي وعن مراتي، بعت كل شيء، 10 محلات، 4 سيارات، بيتي ومكتبي، وفضل عليا فلوس لكل الناس. أنا ما كنتش لاقي أكل، كنت هربان، ضعيف، مكسور، كل الناس بعدت عني. فضلت موجود في المكان اللي أنا هربان فيه أكتر من 4 سنوات، مسجون في غرفة لوحدي، معزول عن العالم. فكرت في الانتحار كتير، كنت متمرد على الرب وعلى الكنيسة، رافض فكرة أن الموضوع يتحل، لغاية لما سمعت الترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. فضلت أكرر فيها ومش فاهم حاجة، بس كانت عاملة حالة كويسة معايا. حلو التعبير ده، كانت عاملة حالة كويسة معايا. ما عملتش حاجة غير أني كنت بسمع بس على النت. سنة فاتت، يعني من 22 ابتدى يسمع في 23، لقيت نفسي أهدى، أحسن، أقوى، مش خايف، فرحان، في أمل بالرغم من كل الأحداث. بدأت أدور وأبحث، سمعت وعظة بتقول عن كنت بتتكلم عن شخص بيحكي لك أو بيراهنك أنه مش بيسمع صوت ربنا، أثرت فيها بشكل غريب كأنك بتكلمني. بكيت كتير قوي لأول مرة عشان فعلا ما كنتش بسمع ولا بشوف أي حاجة. لما رد في الوعظة رديت عليه وقلت له اكتب كل حاجة بتحصل معاك، وبعد كده هتشوف ربنا بيكلمك ولا لأ. عملت زي الشخص ده بالظبط، بدأت أكتب كل حاجة، ترانيم، تعليم، أحلام. بدأت أفهم مقاصد الرب ليا، وأشوف عيني تشوف، والستارة والبرقع والأشور والغشاوة تتشاف.

الرؤية بقت 4D. في حاجة كانت بتحصل في الأوضة، الأوضة هي هي، الغرفة هي هي، بس أنا بقيت واحد تاني اتغير. بقى في شغف للمعرفة. طبعاً أنا بفوت حاجات كتير، يعني بيحكي عن نوعظات معينة سمعها وبيحكي عن حاجات. الروح القدس بدأ بالحديث معايا بالفعل. بقى في حاجة حلوة في شغف المعرفة والتعليم والإيمان. بدأت أطبق كل حرف، أنا بفوت. بدأت أطبق كل حرف من هنا وهناك، بدأت الفلوس تتسد والهربان يرجع والمزبي يبقى بيزبي. كل أعداء الرب من أرواح الشر، المريض بقى صحيح، المشهد اتغير تماما، كل الشكل وكل المضمون في أول 25 سنة 25 بدأت الحياة تتغير 180 درجة. ابتديت أصلي ها أنا ذا أرسلني، ها أنا ذا استخدمني. في 6/25 حصل إعلان لمجد الرب في أوضتي، فيض وسهولة، كل اللي صليت من أجله تمم كلامه ومشيئته، كل اللي حلمت بيه وتخيلته لنفسي ولخدمتي أكتر بكتير. فيض وغنى في الخدمة، ده هو اللي بيخدم، إخراج شياطين، كرازة، شفاء مرضى، خلاص لنفوس بعيدة ما تعرفش الرب. من يفتخر فليفتخر بالرب، ليس إله مثله. لإلهنا المجد. شهادة كويسة مش كده؟ 4 سنين بدون وضع يد في الأوضة، وتحول من شخص زي اللي احنا قرينا عنه ده لشخص بيخدم وبيجيب نفوس ما تعرفش الرب خالص. أنا معدي تفاصيل كتير في الملزمة اللي هو بعتها لي. رب صالح، تيجوا عظمه بس مرة تانية، عظمه مرة تانية. يا رب نعظمك، بنعظمك، بنعظمك، بنسبحك. ارفع عينك للرب وقدمها فعلا للرب، لأنه صالح، لأنه صالح، لأنه صالح، مليان نعمة ومليان مجد ومليان بيفتدي، مازال بيفتدي، مازال بيخلص، مازال قوي، مازال صالح، مازال موجود. بنديك كل المجد يا رب في اسم يسوع. أمين أمين أمين أمين. عاموس 9 بيتنبأ عن أزمنة، حالة أجواء الملكوت وأجواء العبادة خاصة جدا تحت هذه المظلة. القوانين الطبيعية ما بتبقاش شغالة، لكن قوانين الحضور، قوانين الملكوت هي اللي بتبقى شغالة. عشان كده قال أقيم مظلة داود الساقطة. هذه المظلة هو مظلة الحركة اللي عملها داود من العبادة. هذه المظلة هي مظلة ملوكية، ما كانش فيها فاصل ما بين أي حد بيخش تحتيها وحضور الرب الناري. هذه المظلة نقلت حياة داود، مظلة العبادة، مظلة إن قلبك عابد وجها لوجه قدام الرب. داود بسبب حبه للرب اختبر اختبارات في العهد القديم قبل ما يبقى عنده الصلاحية إنه يعملها في العهد الجديد. احنا بس اللي عندنا صلاحية، او احنا في العهد الجديد يعني بسبب دم يسوع لينا صلاحية دخول الأقداس وجها لوجه. دي كلها امتيازات احنا النهاردة بناخدها كده بالساهل، وبعض احنا نبقى سرحانين وقت العبادة، يعني اهو ترنيمة حلوة. مع ان هذا الامتياز انك تبقى وجها لوجه وعينيك شايف الرب وقلبك شايف الرب، ده امتياز العهد القديم ما كانوش حاصلين فيه. بس بسبب حب داود للرب جدا وعطش داود للرب، كان التكنولوجيا اللي جوه روحه، العطش اللي جواه مدخل قلبه ونفسه وروحه. عشان كده قال حتى جسدي ولحمي يهتفان. كان مدخل جسده ونفسه وروحه إلى حتة عميقة وجها لوجه. فلما عمل مظلة للحضور الإلهي عمل مظلة، وهذه المظلة كان تابوت العهد في وسطها مباشرة. بس هذه المظلة على مدار الأيام والعهد القديم وكل ما حدث فيها ما بقتش شغالة. هي موجودة بصورة نبوية وحصلت في يسوع المسيح. فهنا في هذا الشاهد يقول لك في الأيام الأخيرة أنا برجع هذه المظلة، أقيم أحصن شقوقها وأقيم ردمها، أبنيها كأيام الدهر.

ليه؟ لأن هذه المظلة اللي فيها حب وحضور إلهي مباشرة وجها لوجه، تحتيها، تحت هذه المظلة القوانين مش طبيعية، وده اللي أنا منشن عليه. بس أنا بديك خلفية، هذه المظلة من حب الرب، من مراحم داود الصادقة اللي هو العهد اللي لينا في يسوع المسيح، تحت هذه المظلة القوانين، تحت هذه المظلة مش طبيعية. وكل حد فينا بيحتاج إن القوانين الطبيعية من فساد، من تعب، من إنهاك، من خوف، من اضطراب، من حاجات طبيعية، من حاجات لها أزمنة، وطول بالك طول بالك هتاخد وقتها وتروح، حاجات زي كده، تحت هذه المظلة هذه القوانين الطبيعية ما بتتحركش، قوانينها مختلفة. وإحدى الأمثلة الآية اللي كلكم عارفينها في آية 13، ها أيام تأتي، هو في ذلك اليوم لما المظلة تتحط وانت تحت هذه المظلة، أيام تأتي يدرك الحارس الحاصد. شايفينها الآية؟ ها أيام تأتي تحت المظلة، تحت اليوم اللي اتعملت فيه المظلة وترممت فيه المظلة. المظلة دي أذكرك، دي مظلة عهد داودي ما بينك وبين الرب، عهد حب، عهد إيمان، عهد وجها لوجه، مراحم داود، عهد حميم من قلبك وراء الرب. تحت هذه المظلة القوانين الطبيعية ما بتشتغلش، فالحارس يدرك الحاصد. أذكرك بآية في يوحنا 4، فاكرين 4 شهور بقيت 4 شهور؟ فاكرين الآيات اللي قالها الرب يسوع؟ أما تقولون بقت 4 شهور للحصاد، أما أنا فأقول لكم ارفعوا عيونكم، الحقول قد بيضت الحصاد. تحت مظلة داود في حضور الرب يسوع الحارث بيدرك الحاصد. القوانين الطبيعية بتاعت انتظار، أنا بذرت وربنا دي طولت العمر أحصد، بيحصل لها افتداء تحت مظلة داود. يسوع هو موجود في وسطهم قال لهم بصوا الحقول قد بيضت الحصاد، مش لازم تستنوا 4 شهور، الحارث يدرك الحاصد، دائس العنب باذر الزرع، فده بيبذر والتاني مش بس لموا الحصاد، لا ده بيعملوا العصير بتاع العنب، يعني لموا العنب وبيعصروه، دول بيزرعوا وده بيعصر في نفس الموسم، برغم ان الطبيعي على الأقل 4 شهور، الحقيقة أكتر من 4 شهور، لأن في وقتها لما يسوع قال ما كانوش لسه بيبذروا، بس كان فاضل 4 شهور للحصاد. تحت مظلة الحب وتحت مظلة العبادة وتحت مظلة العلاقة الحميمة ما بين قلبك وما بين الرب، القوانين الطبيعية بتتغير. هخش في حاجة دايما بحب أتكلم عليها، ولما ربنا قال لي نتكلم عليها النهاردة تشجعت، قلت له أشكرك أن هنتكلم عليها، لأن الزمن مخلوق، رب خلق الزمن، الأيام والسنين والأوقات والأزمنة مخلوقة، بس رب أبدي، وكلمة أبدية فيها قوة لأنها من طبيعة الرب، رب أبدي. فكلمة الكلمة نفسها الأبدية فيها قوة لأنها برة الزمن. كتير لما بحكي عن الموضوع ده زي ما يكون متعودين على حبة كلمات، متعودين على حبة مسميات، فما بفكرش لو الزمن بادي هنا هيخلص هنا، الرب برة الزمن، واللي برة الزمن ده أبدية، والأبدية أقوى من الزمن، الأبدية فيها قوة. ليه الأبدية فيها قوة؟ لأنها فيها طبيعة إلهية، هو الرب، الرب أبدي. أنتوا هنا؟ فرب برا الزمن. عندي أخبار لحضرتك، إحنا عايشين في الزمن، مش كده؟ حد هنا مش عايش في الزمن؟ هيبقى طاير في الهواء كده في الصين. كلنا عايشين في الزمن، بس العجيب في حضرتك وفي حضرتك إن بسبب إيمانك بالأبدي بقى جواك بالفعل أبدي. أنا عارف إن الجملة ما فيهاش حاجة يعني، بس محتاج تفكر بس فيها.

الأبدية قوة، الأبدية حاجة مش هنا، الأبدية قبل يسوع ما كانش تنفع أنها تبقى في الزمن، لأن الزمن مخلوق والأبدية أبدية. فلو الزمن بادي هنا وحيخلص هنا، الأبدية مش هنا خالص، الأبدية أبدية. خبر لحضرتك، يسوع كان الأبدية في الزمن، في ملء الزمان جاء يسوع. حد عارف الآية؟ في ملء الزمان جاء يسوع مولود من امرأة. يسوع أبدي، فيسوع كان الأبدية في الزمن، فالأبدية غزت الزمن في يسوع المسيح. الأبدية قوة، عشان كده يسوع أينما كان يقول كان يقول يصنع خيرا، لأنه فجأة المحدودية جت عليها أبدية. الأبدية بتعمل استبدال في حياتنا للطبيعي. الذين يؤمنون بالابن لهم حياة أبدية، فتحولت حياتهم من حياة طبيعية لحياة أبدية بالفعل. الأبدية بتعمل استبدال للطبيعي. إيه طبيعي في حياتي؟ لما تأتي عليه الأبدية بتستبدله. فدول عايشين ليهم حياة، بس لما أمنوا بالابن حصل استبدال من حياة طبيعية لحياة أبدية. المؤمنين مش عايشين رايحين إن شاء الله لحياة أبدية، المؤمنين عايشين من أبدية سكنة فيهم رايحين لحياة أبدية، ثم عايشين من الأبدية مش للأبدية. أنتوا جمال. الأبدية بتكسر كل محدوديات طبيعية، لأن الأبدية فيها كل الإمكانيات الإلهية، في استبدال للإمكانيات الطبيعية للإمكانيات الإلهية، عشان كده حط الأبدية في قلوبنا. رومية 8، أنتوا هنا؟ الحياة الطبيعية مليانة محدودية، يعني مليانة. حد بيعدي الأيام فبيعجز؟ ما حد ما بتعجزوش في العلاية؟ ما بتعجز؟ أشكرك يا شهادتي. ليه هو قال لأ؟ لأنه تحت المظلة، القوانين الطبيعية تخليه ما يعجزش. في المحدوديات الطبيعية في انتظار، في فساد، في مرض، في موت، في عوز، في عجز مع الأيام، كل حد بيكبر. بس في القوانين بيحصلها استبدال. خليني أقول لك رومية 8، مش كده؟ مش احنا قلنا رومية 8؟ قوانين الروح غير القوانين الطبيعية. رومية 8:2، كلمة ناموس هي كلمة ممكن تترجمها قوة التشريع الإجباري، يعني ناموس كان شريعة لها قوة، وهذه القانون قانون يعني إجبارية. ناموس روح الحياة، قوة التشريع الإجباري لروح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من قوة التشريع الإجباري للخطية والموت. ناموس روح الحياة، كلمة ناموس كلمة قوية، وبولس الرسول كان دايما بيصارع مع الناموس، فاكرين؟ كل رومية 7 بيقول الناموس والناموس والناموس، واللي كان مرتبط بالناموس مات فبقى حر من الناموس، فهو طول الوقت عمال بيعلن حرية من الناموس. بس أمستعمل الكلمة هنا لأن كلمة عجباه، لأن كلمة ناموس يعني تشريع إجباري مليان قوة، قوة التشريع الإجباري لروح الحياة. أنت مدرك أن الأبدية اللي جواك لها قوة تشريع إجباري بتكسر ناموس قوة التشريع للخطية والموت؟ مش بس الخطية، قال الخطية والموت، يعني كل فساد، كل ديكي، كل تحلل، كل عجز، كل انتظار، كل ناموس روح الحياة أعتقني من كل حاجة دخلت من سقوط آدم بالخطية والموت.

فكلمة إن شاء الله بتتحول ليه؟ لأن الأبدية ما فيهاش إن شاء الله، لأن هي معدية إن شاء الله، يعني نستنى. مش إن شاء الله بمعنى مشيئة ربنا، بستعملها بالمعنى الدارج بتاعنا المصري اللي هو يعني يحلها حلال. يعني تتحول إن الأبدية بتقول بتجيب حلها حلال، دي هو معدي فوق الزمن تماما، هو كاسر كل محدودات طبيعية، قوانين طبيعية، لأن ناموس روح الحياة الساكن فينا أعتقنا من ناموس الخطية والموت والفساد والطبيعي والسنة ومعلش وكل القصص دي. عشان كده عمر ما حد راح ليسوع قال له استنى. ولما قال لي المرأة الفينيقية استني، كان استني لغاية الفدا ما يحصل، عشان في الفدا الأمر بقى معروض طول الوقت، قد أكمل، it's finished، خلصت خلاص. كلكم عارفين القصة، هنرجع لها كمان شوية. يوحنا 4، انتوا هنا برغم بساطة المشاركة، بس يا رب الإعلان يخبط جواك. يوحنا 4 وآية 14،

أجاب يسوع قال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هتحتاج أنك تركز معايا وتحط جواك الآيات. يوحنا 3 قال: من له الإبن فله له حياة أبدية. دي حصلت. الآية دي بتقول اللي بيشرب من هذا الماء، هذا الماء ينبع فيه رايح لحياة أبدية، فهو بالفعل جواه حياة أبدية، لكن المية اللي بيشربها بتحركه اتجاه الحياة الأبدية. حط معايا تالت آية، يوحنا 10:28. انتوا هنا؟ يوحنا 10:28 رب يتكلم عن خرافه: خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني، أنا أعطيها، ده 28، حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد، ولا يحفظها أحد، ولا يخطفها أحد من يدي. حلوة دي، ولا يخطفها أحد من يدي. التلات آيات دول بيقول أنت فيك حياة أبدية، والمية اللي نازلة عليك بتحركك تجاه حياة أبدية، حملاك لغاية حياة أبدية، وانت ماشي في السكة لن يخطفك أحد من يده، لأنه حط الأبدية فيك. ليه أنا لعبت الثلاث آيات دي؟ مش عشان أشتتك، عشان أقولك حاجة. أنت حياتك ورا الرب بادية بالأبدية، عايشة بالأبدية، محفوظة بالأبدية، رايحة للأبدية. لو نسيت الثلاث شواهد دول ارجع لهم بقى على اليوتيوب مع أخويا اللي كان قاعد في الأوضة لوحده. فحياتنا وراء الرب بادية بالأبدية، عايشة بالأبدية، محفوظة ولا تهلك بسبب الأبدية، ورايحة تجاه الأبدية. يوحنا 3، يوحنا 4، يوحنا 10 بيجمعوا الصورة، لأن أكتر واحد تكلم عن الأبدية كان يوحنا، أو جاب الآيات اللي يسوع قالها عن الأبدية هو إنجيل يوحنا. فالأبدية مش قصة يعني إن شاء الله، الأبدية هي قوة إلهية بتعمل مظلة في حياتك تحتيها القوانين الطبيعية، لأن الأبدية فوق الزمن. لو الزمن بادي هنا وهيخلص هنا، الأبدية هنا، وتحت مظلة الأبدية القوة الطبيعية بتتغير. عشان كده يسوع هو الأبدية، لما جاء في الزمن كان هد بسوبه بيشفي، لأنه أبدية في الأرض، والأبدية في أبدية جوه الزمن بتغير الزمن، بتغير قوانين الطبيعة. المرأة نزفت الدم لمسته من وراء، إيه؟ لمست الأبدية. هي في الزمن بس لمست الأبدية، ولما زمنك يلمس الأبدية

ايه مبهوتي باي حاجه. لما زمنك بيلمس الابديه، الابديه اقوى قوه. فاكرين لما يسوع القوه خرجت مني، واحد لمسني، الابديه اللي جوايا دخلت جوه محدوديه، والابديه تقوم مكسره كل المحدوديه. فعلمت في نفسها انها برؤت من دقها، هذه القوه هذه الابديه دخلت في رحمها وقفت النسف. Are you here؟ هذه الابديه جواك، لانه من له الابن له. انت بتبتدي حياتك بالابديه، بتعيش بالابديه، بتحفظ بالابديه، رايح للابديه، والابديه دي قوه ساكنه فيك على الابديه في قلوبهم. تحتيها، تحت هذه المظله، مظله داود، كل قوانين الطبيعه بتتغير، لان الابديه اقوى من الزمن. خليني اقرا لك اشعياء. الابديه في حياتنا مش بتحصل بالصدفه. يعني اوكي، انت قلت يا نادر ان في ابديه والابديه ساكنه جوايا، اوكي خلاص نبوش، عارفين، فنبوس ايدينا وش وظهر ونروح خلاص، يعني كله حلو. أليستا، أليستا دي سويسي. لا، القصه مش كده. القصه الابديه مش بتتفعل او مش بتظهر في حياتك بالصدفه. الابديه بتاتي بسبب اواني زي حضراتكم، مؤمنه مدركه، عندها ادراك وعي ان الابديه ساكنه فيها في كل موقف، فجواها ايمان، وهي متواصله مع الحضور الالهي. ففي ايمان، ايمان بالكلمه وحضور الهي، ودايما الحضور والكلمة بيخلقوا حاجة. في البدء كان في حضور، روح الرب يرف، وكان في كلمة. الكلمة زائد الحضور يساوي فكان. انتوا هنا؟ في كلمة، وبالكلمة مليانة إيمان، لأنه بالإيمان خرق رب العالم، عبرين 11. ففي كلمة مليانة إيمان، وفي حضور إلهي. طول ما في حضور وكلمة يساوي خلق، فالقوانين الطبيعية بتتكسر في الخلق. كانت الأرض خاربة وخالية، وقال الرب ليكن نور. الأبدية مش بتلمس أرضنا أو بتتفعل في أرضنا بالصدفة. الأبدية بتتفعل في أرضنا عن قصد، قصد خارج من مؤمنين مدركين ان في كلمه ومصدقينها ومليانين عباده. دي مظله داود. ففي هذه المظله من الحضور الالهي وكلمه مدركينها بيحصل خلق.

بتحتاج انك تدرك انك متواصل ما بين مستويين، مستوى ابدي لان الابديه فيك، ومستوى طبيعي لانك لسه في الجسد. فانت عندك تواصل مع الطبيعي وعندك تواصل مع الابدي طول الوقت. فحياتك اليوميه انت بتدرك الأبدية اللي ساكنة فيك، اللي تتواصل فيها مع الحضور الإلهي، مع العرش، مع النعمة، مع السكيب، مع جمرات النار، مع العبادة اللي خارجة من قلبك. فده تواصل روحي أبدي وانت في نفس الوقت في الطبيعي في الجسدي. فأتاري الأبدية بتتعامل مع الطبيعي من خلال انك قناة مفتوحة عن قصد. أشعة 46

إيه الإيمان اللي أنت بتعيش تحت مظلته؟ لأنه مرة تاني الأبدية مش بتمانيفست، مش بتظهر، مش بتستعلن في حياتك بالصدفة، لأنك أنت

عندك الصلاحية تتحرك في الأبدية من دلوقتي. فاكرين الأبدية؟ أنت بتبتدي بيها، بتعيش بيها، تحفظ بيها، رحلة. فأنت عندك الصلاحية تتواصل مع الأبدية، لأن جواك روح أبدي، حياة أبدية. وفي نفس الوقت إحنا في الجسد، في الطبيعي، في المحدود. فالأبدية ما بتستعلنش، ما بتظهرش في حياتنا بالصدفة، لكن بتعلن، بتستعلن لما ندرك إنه، هقولك ندرك إيه حالا، بس لما بتدرك إنك ممكن تتواصل مع الأبدية وتأتي بيها للأرض. هو إيه الإيمان؟ أو إيمان بإيه؟ هقول جملة كلكم عارفينها، بنكررها في هذه الخدمة مشهورة طول الوقت، ولما بصلي معاك في أي حاجات كتير بصليها مع حضرتك وحضرتك. قد أكمل، يسوع قال قد أكمل، مش كده؟ أشعياء 46. أي 10. أنت مدعو أنك تعدي أزمنتك مش بأحداث أزمنتك، لكن بالأبدية اللي ساكنة جواك. إيه أخبار فبراير معاك؟ تعرفين فبراير بيخلص؟ إحنا لسه بادئين يعني. أوكي، حلوة. أنت مدعو أنك تعدي من يوم ليوم، من أسبوع لأسبوع، من شهر لشهر، مش بمواسم السنة، لكن بالأبدية اللي ساكنة فيك، اللي مش بتعديك في تاريخ يناير وفبراير، لكن بتعديك بالأبدية. هنا الأبدية بتكسر سلطان فبراير، لو جاز تعبير يعني إن فبراير ليه سلطان، بتكسر سلطان الموسم اللي أنت معدي بيه، لأنك معدي في حتة أعلى من هذا الموسم، أو بقوة أعلى من هذا الموسم. أنت بادي بالأبدية، عايش بالأبدية، محفوظ بالأبدية، رايح للأبدية، والأبدية ساكنة فيك يا ابن الرب يا بنت الرب. بس مش هتحصل إظهارها بالصدفة، بيحصل إظهارها لأنك مدرك إن الأبدية ساكنة فيك، وأنك تتواصل مباشرة في حضور إلهي، وفي كلمة منطوقة، هذه الكلمة لا ترجع فارغة. يشوع 10، قصة كلكم عارفينها، بس تعرفين إحنا المفروض معدين على يشوع، ده زمن امتلاكات. أنا فوتت كام إصحاح، هنرجع لهم بعدين. بس يشوع 10، حينئذ كلم يشوع الرب، قصة لذيذة، آية 12. حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل، وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جيحون، ويا قمر على وادي أيلون. فدامت الشمس، وقف القمر، حتى انتقم الشعب من أعدائه. ده مش اختزل الوقت، ده طول الوقت. Are you here؟ هو الرب يطول وقته بيقصر الوقت؟ نعم، الإجابة نعم، لا أغششكم، بس الإجابة نعم. طب في آيات تقول كده؟ آه، في العهد الجديد يقول لك أيام الضيقة لأجل المختارين رب يقصر تلك الأيام، فرب يقصر أيام هنا أم مطول أيام؟ ليه رب عنده القدرة؟ فاكرين لما حزقية قال له أرجع درجات الشمس ولا تطلع قدام ولا ترجع لورا، ولا ترجع لورا أصعب؟ قال له هرجعها لك لورا. أنتوا هنا؟ أنتوا حد مسيحي هنا؟ قريتوا الكتاب المقدس؟ الرب عنده صلاحية أن يحرك الزمن، مخلوق الزمن بادي هنا خالص، هنا الرب هنا. فرب لما الأبدية تلمس الزمن يعمل، بيلعب في اللي هو عايز يعمله في الزمن. فأشعيا يسبق مركبة، سوري، إيليا يسبق مركبة أخاب، لأنه القصة ملهاش دعوة بالزمن. فيلبس يبقى موجود مع الخس الحبشي، فجأة مبقاش موجود لأنه، ويوجد في أشدود لأنه ربنا تحت القوانين الروحية، تحت القوانين الأبدية، القوانين الطبيعية ليس لها سلطان. لم يكن مثل ذلك اليوم، آية 14، لم يكن مثل ذلك اليوم قبل ولا بعد سمع فيه الرب صوت إنسان، لأن الرب حارب عن إسرائيل فحسم المعركة الأبدية وقفت الزمن المؤقت. الزمن حالة مؤقتة، الأبدية حالة مستمرة. الحالة الأبدية أقوى من حالة الزمنية.

الأبدية زارة الزمن، قوة الأبدية بتكسب على الزمن. فكين عوض عن السنين اللي أكلها الجراد؟ فالسنين ضاعت أو سنين فقدتها أو سنين ضعفت فيها زي أخويا أو سنين اتهت فيها، الأبدية لما بترجع لها الأبدية عندها القدرة أنها تفتدي هذا الزمن بكل مواسمه وترجع ليك كل بركة ومقاصد إلهية كان في قلب الرب أنها تحصل في حياتك، لأن الرب يفتدي زمنك. الأبدية لما بتزور زمنك بتفتديه. الأبدية لما بتزور زمنك بتكسر القوانين الطبيعية. فاللي حصل في بيتنا في مش عارف إيه من كام سنة حصل في بيتنا كذا، ومن وقتها إحنا مش زي ما إحنا كنا. الأبدية عندها القدرة أنها تفتدي البيت وترد الزمن وترد الحالة لما قبل، لأنها it's finished، قد أكمل، خلصت خلاص من البدء. أنا بقول لك اللي حصل في الآخر إيه، خلصت خلاص. عارفين الآية بتاعت متى 16؟ أنا أبني كنيستي، أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الآية دي هتحصل إمتى؟ في المجيء الثاني. خلاص مش محتاجينها في المجيء الثاني. هو مش كلام عن المجيء الثاني، بتكلم ان الكنيسه عماله بتكبر تنمو، بتخبط في ابواب الجحيم وبتكسرها، فبتخلص نفوس على كل حال، بتخلص مقيدين على كل حال، بتخلص من امراض على كل حال، وبتقيم موتى، لان ده دعوه الرب. تبنوا وابواب الجحيم لن تقوى عليكم. في المجيء الثاني أبواب الجحيم لن تقوى عليه، هو جه، لكن أبواب الجحيم لن تقوى عليكم ده، وإحنا هنا، أنتوا هنا، إحنا هنا، إحنا مدعوين وإحنا هنا نكسر أبواب الجحيم. إيه اللي يكسر أبواب الجحيم؟ الأبدية. فالأبدية مش قصة، الأبدية قوة إلهية سكنة فينا من أول يوم، حياة أبدية أعطيتهم، حياة أبدية بتعيش بيها بتحفظ بيها ورايح ليها. إدراكك للأبدية دي إنها مش من هنا، هي مش من الزمن، هي هي هي قوة إلهية فيها طبيعة الرب، لأن إلهك أبدي، وجودها في الزمن بغير القوانين الطبيعية. كل حضور وكل كلمة، كل أبدية وكل كلمة، والأبدية ساكنة فيك بتتواصل. عشان كده بنعرف نعبد الرب وجها لوجه. أنت الصلاحية لأنك تعبد الرب وجها لوجه وترى وجهه هي الأبدية اللي فيك. لا يمكنك أن ترى الأبدي إلا بأبدية. لا يمكنك أن تستقبل قوة أبدية إلا الأبدية ساكنة فيك، لأن الأبدية بتكلم أبدية. فوقوفك قدام الرب وإدراكك بعد الأبدي اللي جاي في الزمن. أنا عايش في فبراير، إحنا في آخر فبراير، بس في آخر فبراير أنا بمر بتحدي معين في البيت. حلو قوي، أقف وسط بيتك، أعبد الرب، حب الرب، عظم الرب، وادرك أن الأبدية بتأتي في 28 فبراير. ولو أبدية جات في 28 فبراير وانت جواك كلمة بتنطقها، أنا بختار رقم يعني، وانت في كلمة بتنطقها بالأبدية اللي بتأتي على اليوم، شوف بقى ربنا هيعمل ايه. لأن كل قوانين طبيعية أول ما في كلمة وفي حضور بتحصل معجزة. أبواب دهرية عايشة في الدهر، بس أبواب قلبك أبدية. أبواب أبدية بتكسر الأبواب الدهرية. ارتفعت الأبواب الدهرية، يا شمس دوم يا قمر دوم. حركة إبليس ارجع الورا عن بيتنا، هجمات على نفسيتك وعلى قلبك، محبط في أمور معينة وصليت لحاجات ما حصلتش، اطلب الأبدية تأتي فتعودك عن أزمنة المسافة ما بين الصلوة ونتيجتها. فالحارث يدرك الحاصد، المصلي الاستجابة تدرك المصلي، الاستجابة تدرك المصلي. حد يحب الاستجابة تدركه؟ يعني يبقى بيصلي وبوم وراها الاستجابة وراها كده. في الأبدية ده اللي بيحصل، بيفتدي الأزمنة. فمواجهاتك طلع صدر لها الأبدية وكلمة من الرب. صدر الأبدية عن اختيار، عن الأبدية مش بتظهر

بالصدفة، أبدية أنت بتؤمن بتصدرها معها كلمة من الرب قدام كل مواجهة، بتكسر أبواب دهرية قدامك. أمين.

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: والأسيس أليكس بيقوده في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: أفتح قلبي إليك،
1: تعال أملك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: آمين.
3: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة

في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نحن نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في هذا البرنامج إلى سفر الخروج الأصحاح الثاني. سفر الخروج هو السفر رقم 2 في أصفار موسى الخمسة، والسفر رقم 2 في أصفار العهد القديم، والسفر رقم 2 في أصفار الكتاب المقدس، فهو سفر محوري في أصفار موسى الخمسة. إحنا كنا ختمنا الحلقة الماضية بمحاولات من ملك مصر لإذلال شعب الله وللقضاء على هذا النسل، لكن الله كان ليه رأي تاني، بارك القابلتين والشعب كان يثمر وينمو في أرض مصر، فبحسبما أذلوهم هكذا نموا. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخي.
1: أهلا بك حياة.
0: بالرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ماذا يمثل لنا أصحاح 2 في سفر الخروج؟
1: في الحقيقة واحد من أهم الأصحاحات في السفر، لأنه مولد موسى وتربيته في قصر فرعون، ده الملك اللي أمر بإبادته، فكيف لمن كان سيهز أرض مصر وعرش فرعون هزا، كيف يتربى في قصر فرعون؟ أو ده بقى سلطان الله اللي ما عندناش فيه كلام، لكن الله قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميل.
0: تمام، احنا عرفنا انه سفر الخروج او سفر التكوين الجزء الثاني اللي هو من 12 ل 50 كان يتكلم عن اربع شخصيات هامه محوريه.
1: صحيح.
0: ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف.
1: ايوه.
0: سفر الخروج في شخصيه محوريه وهو موسى. اديني فكرة يعني موجزة عن موسى كرجل الله جهزه وأعده عشان يكون بيقود الشعب. شخصية موسى ماذا تمثل في تاريخ الأمة؟
1: يعني واحد شاف يعني ثنائيات ومقابلات عجيبة في هذه الشخصية، فهو ابن العبد ومع ذلك نسب أنه ابن لأميرة، ولد في كوخ حقير وتربى في قصر عظيم، كان ثقيل الفم واللسان، لكنه يقال عنه إنه كليم الله. عمل معظم وقته في رعاية الغنم، لكنه دعي من الله ليقود أمة. كان حليم وكان قوي في الوقت ذاته، فهو شخصية عجيبة. وحياته كما يقال تقسم إلى ثلاث أقسام متساوية، 40 في قصر فرعون في مصر، 40 في مديان عند يثرون حميه، ثم 40 يقود شعب الله في البرية. وقيل إن 40 الأولى تعلم موسى أنه شيء، وفي 40 الثانية تعلم موسى أنه لا شيء، والأربعين الثالثة تعلم أن الله هو كل شيء.
0: تمام، أشكرك. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 2 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي

0: فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. من هو الرجل الذي من بيت لاوي ومن هي المرأة بنت لاوي؟
1: ليه بيقول عنه أنه من بيت لاوي وبنت لاوي؟ لأنه هو حفيد لاوي، بمعنى أنه تزوج عمته. الكلام ده هيبقى واضح لو وصلنا إلى سفر الخروج أصحاح 6، نعرف أنه تزوج عمته ولم يكن في ذلك الوقت أي حاجة يتعارض ويتنافى،
0: كانش في تشريع يمنع،
1: كانش في تشريع بذلك.
0: تقصد عمرام ويكابد؟
1: بالضبط، عمرام ويكابد. أنا معجب كمان بالأسماء، فكلمة عمرام معناها شعب مرتفع، ويكابد معناها مجد الله أو الله المجيد. وأنا مستعجب، شوية عبيد، إيه شعب مرتفع وفين الله المجيد؟ لكن يبدو أنهم كان عندهم إيمان وسموا بهذه الأسماء بناء على الإيمان. نعم، إنه شعب مرتفع، مش لأنه منسوب ليعقوب ولا حتى الإبراهيم، لكن لأنه منسوب لله، شعب الله. هنشوف الكلام ده واضح في هذا السفر، أن هذه الأمة أو هذه العائلة صارت فيما بعد شعب الله. وطالما شعب الله فالشعب مرتفع، والله هو إله المجد. أو خلينا أقولها بطريقة موسى لما ختم تثنية 33 بالقول: ليس مثل الله يا يشرون، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب. فليس مثل الله ولا مثل الشعب.
0: إذا حبيت أخذ درس عملي لينا كبيوت مسيحية، كيف يكون البيت لو واحد مؤمن بيدور على شريك حياة، لو شاب مؤمن يريد أن يرتبط بشريك حياة، تقول لنا إيه من خلال العدد الأول؟
1: يعني أنا بحب أربط شوية أصحاحات ببعض: تكوين 2، خروج 2، أمثال 2، ملاخي 2، يوحنا 2، كل التنينات. تكوين 2، الله أسس العائلة وقال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. خروج 2 بيقول أن لازم يكون في إيمان مشترك، ما ينفعش في أهم شيء في الحياة اللي هو علاقتي بالله أن أكون مختلف عن شريكة حياتي، ما ينفعش. في أمثال 2 وفي ملاخ 2 نرى ماذا صاره الزواج على أيدي البشر الخطاط، ما قدروش، بقي في خيانة وبقي في غدر، ملاخ 2 وأمثال 2. لكن الله أكرم الزواج مرة أخرى في يوحنا 2 عندما عمل أول معجزة له في عرس في قانا الجليل.
0: تمام، إذن ينبغي أن يكون هذا من سبط لاوي.
1: أيوة،
0: والفتاة من سبط لاوي، أو خلينا نتكلم تمام بلغة هذه الأيام، ده واحد من أولاد الله.
1: تمام،
0: والفتاة تكون واحدة من برضه أولاد الله، علشان يبقوا الاثنين لهم نفس الإيمان المشترك.
1: صحيح.
0: وبعد كده ولد موسى، يقول: رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. عايز تعليق على رأته أنه حسن زي إيه؟
1: يعني كل أم شايفة ابنها أحلى واحد في الدنيا، يعني مش حاجة غريبة. لا، يقول لنا في عبرانيين 11: بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا. بالإيمان، إيه كلمة بالإيمان؟ أعتقد أن هذه العائلة الأسرة كانوا فاهمين الكتاب، وكانوا عارفين وعد الله أنه في الجيل الرابع هيخرجوا من أرض مصر. وأعتقد يكابت حسبت، فقالت أن هذا الولد هو الجيل الرابع، وربما على يديه يكون هناك النجاة. ده أرمي في النهر، ده أديه للشيطان، ده أقتله. فلم ترضى بذلك، خبأته في البيت 3 أشهر، أخفاه أبواه 3 أشهر. وفي الحقيقة احنا نقدر نعمل حاجة، ومطلوب ان احنا نعمل حاجة، لكن ما نقدرش نعمل كل حاجة.
0: صحيح.
1: وعشان كده بيقول لما لم يمكنها، يعني هي خبته 3 شهور، بس بعد كده صوته ابتدى يعلى، بقى من الصعب تخبئته. اللي ما اقدرش اعمله انا اتكل على الله. وهنا اعتقد ان هذه الأم التقية الفاضلة اللي

0: بالإيمان، غرست الإيمان في قلب ابنها موسى، فهي بالإيمان وهو بالإيمان برضو كما نقرأ في عبران 11. جميل إن أقدر أقول عن يوكابت عملت ما عندها.
1: صحيح.
0: ولما الواحد يعمل ما عنده الله سيعمل يعني يكرم الإيمان الذي وثق فيه.
1: في ثلاث مواضع يقول لنا أنه في سفر الخروج أصح 2 وفي سفر الأعمال أصح 7 وفي عبرين 11
0: أيوه.
1: يذكر قصة خبآت وديت
0: أيوه.
1: بس هنا في الخروج يقول لنا أمه خبآته
0: أيوه.
1: في الأعمال يقول لنا أن أبوه تربى في بيت أبوه أيوه. لكن في سفر رسالة العبرين الاثنين
0: أخفاء أبوه
1: والإيمان كان واضح أنه عند عمرام وعند
0: صحيح.
1: يوكابت
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منه.

0: عدد 3 أخ عياد بنشوف أم موسى بتضعه في صفت من البردة. إيه اللي نفهمه ونتعلمه من الصفت ده؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: الصفت اللي من البردة وطلته أمه بالحمر أو الزفت بيفكرنا بالفلك أيام نوح. الفلك أيضا كان من خشب جفر وطلي بالقار من الداخل ومن الخارج لكي يحفظ الذين بداخله في أمان. وهنا الأم أرادت بقدر إمكانها زي ما قلنا عملت ما عندها، أرادت أن تحفظ ابنها من المؤثرات الخارجية. لينا درس، طبعا لينا درس. إحنا عايشين في عالم ملوث، وإذا كان النيل ممكن أنه يبلع موسى، وإذا كان تماسيح موجودة هناك ممكن تبلعه، لكن أم موسى كان عندها ثقة في الله، عشان كده خبأته بين الحلفاء. ويقول لنا تصرف مزدوج، الاتنين رائع. يعني يكابد الأم، طبعا عندها عواطف يقينا، ربما عندها دموع كثيرة، لكنها تغلبت على مشاعرها وظلت في البيت في سكون تنتظر ماذا يفعل الرب. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. بالنسبة لمريم الأخت الكبرى أرى فيها أيضا صورة جميلة، وقفت تراقب. لا نقرأ أن أحدا كلفها وقفي وشوف حاجة، ما حدش قال لها، لكن هي كالأخت الكبيرة المسؤولة وقفت تراقب الصفت. وفي الحقيقة لما تدخلت بنت فرعون تصرفت مريم أفضل ما يكون التصرف. لو كان حد لقنها كانت تتلخبطت، تعرف العيال الصغيرين يعني تلقنهم بحاجة يعملوا حاجة مختلفة تمام، لكن ذكاء إلهي وسلطان الله سيطر على المشهد، فكانت يكابد رائعة وكانت مريم رائعة. وبشوف في الاتنين دول صورة جميلة لمريم أخت العازر ومريم المجدلية. مريم أخت العازر التي لم تذهب إلى الصليب ولا إلى القبر، زي عاملة زي يكابد، عندها ثقة أن الذي مات حبيبها سوف يقوم في اليوم الثالث. بينما مريم المجدلية تصرفت تصرفا رائعا أيضا عندما ذهبت والقبر والظلام باقي إلى القبر، ما حدش قال لها، لكن هي بدافع المحبة لله فعلت ذلك.
1: استكمالا للفكرة اللي حضرتك بدأتها في قصة تربية الأولاد،
2: أيوه،
1: يعني الصفت معزول، أيوه، عن مية النهر،
2: صحيح،
1: الولد في أمان جزئيا. إذا حبينا نقول للأمهات والأباء، عيالكم هيطلعوا من بين إيديكم على مدارس،
2: أيوه،
1: على شوارع،
2: صحيح،
1: هيتسرب إليهم دنس في المسمع وفي المنظر وفي الرؤية وفي كل حاجة. يعني إزاي يحموا عيالهم، يعملوا حوالين عيالهم يعني نوع من العزل بعيد عن مؤثرات خارجية تؤثر عليهم.
2: يكابد مدرسة، الأم مدرسة، كانت يكابد أم بكل معنى الكلمة، وكانت مدرسة. عملت الصفت لما كان الولد عنده 3 شهور، لكن بعد ذلك عاد إليها الولد وقالت لها بنت فرعون أرضعيه لي وأنا أعطيك أجرتك. فكان عليها أنها تحتفظ به مش 3 شهور، لكن يمكن 3 سنين، يمكن أكثر قليلا. وكان عليها أنها تلقن ابنها مبادئ الإيمان، وهذا ما فعلته بامتياز. هو موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يدعى

0: هو اتعلم الكلام ده في مدارس فرعون، هو اتعلمها في جامعات مصر، الكلام ده اتعلمه عند أمه اللي هي بنقول عليها الأم مدرسة.
1: الجزء اللي بعد كده بدءا من عدد 5 يقول: فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفد بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي، وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى، وقالت: إني انتشلته من الماء. كلمني أولا عن سلطان الله، سلطان الله في إدارة الأحداث.
0: يعني أنا أرى في كل كلمة في هذه الأعداد بدءا من عدد 5 لغاية عدد 10 سلطان الله في منتهى الوضوح. مثلا: نزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، في البقعة دي بالذات ليه؟ طب فرأت الصفد، يعني ده ياما بنمشي وبنشوف حاجات ما بناخدش بالنا، ما بنركزش، هي رأت الصفد. وبعدين أرسلت أمتها وأخذته، كان ممكن تشوف الصفد وتعدي لكنها جابت الصفد. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، خلى ربنا الولد في الوقت توقيت ده يبكي. فرقت له ابنة فرعون. وأنا أميل للرأي اللي قاله يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن بنت فرعون كانت متزوجة محرومة من الأولاد، وكانت تتمنى إنها تتبنى ولد، وبعدين شافت ولد زينة الأولاد جميل جدا زي ما بيقول استفانوس، هلاقي ولد أحلى من ده فين عشان أتبناه؟ فالله سيطر. يعني لما بيقول لنا في أمثال 21 عدد 1: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه. أضيف من عندي وأقول: وقلب الأميرة أيضا في يد الرب كجداول المياه، قلبها وقلبها هي. عشان كده الله ربما منع عنها ثمرة البطن لكي تتبنى موسى، لكي يتربى موسى. الله مسيطر على كل شاردة وواردة. بكمل بقول مريم بسرعة جالها الفكر إنها تقول الكلام اللي قالته لبنت فرعون، وبنت فرعون وافقت فورا بدون مشورة، قالت وجريت البنت تجيب أمها. يا لفرحة الأم وهي جاية تاخد ابنها علشان تربيه وترضعه وتاخد أجرة. إيه مكافأة الإيمان؟ احنا شفنا في أصح 1 ربنا كافأ شفرة وفوعة. هل يمكن أن ينسى يكابد البطلة العظيمة؟ كافأها بأنها هترضعه جهارا نهارا، مش في الخفة، مش مدارية،
1: تحت حراسة ملكية،
0: تحت حراسة ملكية، وتاخد أجر من إيه العز ده؟ كان لنا فين العز ده كله؟
1: سلطان الله،
0: سلطان الله
1: سيطر على وقع أقدام الأميرة. تطلع من بيتها إمتى؟ توصل للنهر إمتى؟
0: صحيح.
1: في نفس الوقت أخت موسى حط الصفت بين الحلفاء. إدارة الأحداث كلها تخضع لسيادة الله ضابط الكل.
0: صحيح.
1: وهو ذاته الله مسيطر على الأحداث في زماننا.
0: تمام.
1: فإحنا يعني محفوظين وكل شيء محسوب بالمقاس عنده.
0: صحيح.
1: أنا عايز أقف عند وقفة الحقيقة هنا. بيقول بنت فرعون بتقول لأم موسى ارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. كل أم بتربي عيلها دلوقتي، ربنا بيقول لها إيه وربنا هيعمل معها إيه؟
0: يعني كلمات بنت فرعون نقدر نعتبرها يعني نموذج لكلام بيقوله ربنا لكل أم. الولد ده أنا اديتهولك، والولد ده ليا، فأرضعيه لي. ويا بخت كل أب وكل أم يعرف إن ولاده دول مش بتوعه، لكن أنا بربيهم وبكبرهم ليكونوا للرب، والرب هيكافئني على ذلك. يعني الله أداني عهدة وكالة، أنا لست مالك لكني وكيل.
1: أيوة.
0: إذا كنت مالك أنا أتصرف على مزاجي، إذا كنت وكيل أنا بتصرف بحسب رأيي الذي أنا وكيل له.
1: تمام. كبر موسى والمفروض أنه خرج بدءا من عدد 11 لينظر أثقال إخوته، والحقيقة ظن أنه هو المخلص. فخلينا أقول موسى المخلص، موسى القاتل، موسى الهارب. ثلاث كلمات يلخصون الجزء اللي جاي ده: موسى المخلص، القاتل، الهارب. تشوف فيها إيه؟
0: أولا أشوف أنه هو اللي دعا نفسه، الله ما دعاهوش. في أصحاح 3 ربنا هيدعوه لكي يخدمه، لكن هنا مين دعاك؟ هو اللي دعا نفسه،
1: ظن في نفسه
0: وفكر في إخواته. كل ده غلط، لازم تاخد الأمر. عشان كده حلو إشعياء في إشعياء 6 عدد 8: لما سمعت صوت السيد من أرسل ومن يذهب من أجلنا، فقلت ها أنا ذا أذهب. لا ما قالش كده،
1: أرسلني،
0: ها أنا ذا أرسلني. يعني في فرق، ها أنا ذا أذهب وده يبقى طاعة، لكن لا، ها أنا ذا أرسلني، أنت اللي ترسلني. موسى استعجل 40 سنة عن الميعاد، والله ما بيتأخرش ولا بيقدم يوم واحد، فأربعين سنة لا ما تنفعش. حاجة تانية، أنه لأنه مدعو من نفسه نظر إلى هنا وهناك. والحاجة التانية أنه قتل، وليس أسلوب ربنا القتل، ده مش أسلوب بتاع المؤمنين. حلوة حنة أم صموئيل في آية جميلة في الترنيمة الحلوة اللي قالتها: لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان. أيوة احنا بنغلب بس مش بالقوة، لكن لينا أسلوب آخر موسى تعلمه فيما بعد. لكن لأنه دعا نفسه للخروج ولأنه قتل فإنه هرب، وبكل أسف اتضح أنه لا يصلح أن يكون مخلصا في ذلك الوقت، وعلى ربنا أنه يعلمه درس من جديد في برية مديان لمدة 40 سنة.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 15 بيقول: فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. لكن في عبرانيين 11:27 بنقرأ أنه غير خائف من غضب الملك.
1: تفضل يا خلص.
2: بالخوف هرب وبالإيمان ترك مصر غير خائف. طب اللي حصل في حياة موسى الأول، الأولى ولا الثانية؟ الاثنين حصلوا. لكن الشيء الجميل أن الله عندما يسجل بينسلنا أو بيترك لنا
1: الإخفاقات،
2: الإخفاقات، ويسجل لنا فقط النصرات. دي بنشوفها كمان مثلا في سارة. فسارة عندما بشرها الرب بمولد إسحاق ضحكت في بطنها وقالت: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. بينما في عبرانيين 11 يقول: بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. عشان كده جميل لما نقارن خروج مع خروج 2 مع عبرانيين 11 نعرف ربنا بيتعامل معانا إزاي. إذا فشلنا هتضيع علينا، هتتحرق العمل اللي احنا أخفقنا فيه، لكنه لن يسجل لنا ولن يذكر خطايانا ولا تعدياتنا فيما بعد.
1: تمام، أشكرك. عندما هرب إلى أرض مديان وجلس عند البئر. ويقول في عدد 16: وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا ماء وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيد الرعاة، وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته: أين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ أدعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا، فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات،

0: وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. محطة مديان عايزين نتوقف عندها في آخر الحلقة ديت، إيه اللي حصل مع موسى عند كاهن مديان؟
1: يعني أنا معجب بذلك الرجل، فعلا نبيل بكل معنى الكلمة. في مصر أراد أن يحامي ويدافع عن المظلومين، فنصف مش لأنه عبراني، لأنه كان مظلوم وقتل المصري الظالم. وبعدين لما لقى اثنين عبرانيين بيتخاصموا مع بعض ساقاهما إلى السلام. في الحقيقة الأمر ده سبب له متاح وأجبروا على ترك مصر هروبا من بطش فرعون الشرير. لكن لما وصل إلى مديان برضو لقى نفس المشكلة،
0: ظلم،
1: ولقى إن ظلم نتيجة التمييز الجنسي، يعني الرجالة ظلمت البنات، بنات مديان، كاهن مديان، وما عجبوش الظلم ده ودافع عن المظلومين. شخص رائع وعظيم، لكن هيدخل بقى المدرسة بتاعت ربنا علشان يتعلم الوداعة وطول البال وأسلوب القتل والتدفن في الرملة، ده مش هينفع مع ربنا. الله عنده أسلوب آخر، وعشان كده في مدرسة الرب الله في مديان تعلم موسى دروسا ما أعظمها.
0: تزوج موسى من صفورة والرب اداله ولد وسماه جرشوم، وبيقول إن الرب كنت نزيلا في أرض غريبة. جرشوم يعني غريب.
1: أي
0: إكرام الله لموسى من خلال صفورة، وإزاي ربنا هيبتدي يعوضه والناس اللي ربنا اداه اللي بتشوف فيه إيه؟
1: يعني لما راح إلى مديان يعني سكن مع كاهن مديان يثرون، كان يعني كان من الذوق من اللياقة أن يتزوج بنته، لكن بغض النظر عن الذوقيات وعن ترتيب الله أرى فيها لمحة نبوية تدبيرية جميلة.
0: فضل.
1: فبدأ موسى يعني يخدم شعبه، الشعب رفضوه، واضطر أن يترك أرض مصر ويذهب إلى بلاد مديان، وهناك تزوج بامرأة أممية. أعتقد بتدينا ملامح لقصة تانية،
0: تمام،
1: أو قصة الكتاب بمعنى آخر.
0: جاء إلى خاصته،
1: وخاصته لم تقبله. ثم في هذه الفترة اللي فيها هو متغرب عن شعبه الأرضي اللي هم إسرائيل، اقترن بعروس أممية اللي هي الكنيسة. وصورة رائعة لموسى المخلص المرفوض المقترن بزوجة أممية، لكن هيجي مرة تاني لهذه الأمة وسيقبلونه، زي ما هنشوف في تسلسل الأحداث. لما سمعوا لموسى فسجدوا وخروا لله، صورة للي هيحصل في مجيء المسيح التاني لهذه الأمة وكيف سيقبلونه ويرحبون به.
0: شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أسيب معاك هذه الكلمات الختامية المشجعة. يقول الكتاب في عدد 23: وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم. أي نعم، الله يسمع أنين الذين يتألمون، الذين يصرخون من العبودية. انتظر الرب واصبر له. ألتقي بيك في الحلقة القادمة والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.